0: الأمنية في المنطقة، ما يفتح التساؤلات بشأن مسار المواجهة العسكرية وانعكاساتها السياسية والإقليمية. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رشيد الفهم. ما دلالات الحصيلة الجديدة التي أعلنها الجيش اليمني لعمليات فجر اليمن، وإلى أي مدى تعكس تطورا في القدرات الميدانية للقوات الحكومية؟
1: هذا التقدم الملحوظ لقوات الحكومة اليمنية يؤكد على هشاشة الميليشيات الحوثية، ويشير إلى أننا مقبلون على تطور جديد لربما ينحصر فيه الميليشيات ويعني الطحالب والطفيليات المدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني. أخي العزيز، هذه الحرب هي جزء من الحرب الإقليمية، والملاحظ خلال فترة السبعة أشهر الماضية انحصار الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري، بداية من حزب الله في لبنان عندما يعني بدأ بالانحصار الملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى يعني انحكار القوات الموالية لإيران وما يطلق عليها الحشد الشعبي عندما تم محاصرتها وجمع سلاحها وتقليم أظافرها. الآن انتقلنا إلى الميليشيات الأخيرة، وهي ميليشيات الحوثي المدعومة من قبل الحرس الثوري. والملاحظ أخي العزيز أن خلال هذه الحرب من بدأ بشرارتها هو الميليشيات الحوثية. الوضع كان مستتب في اليمن، نعم هناك يعني احتلال للحوثي لأراضي يمنية، والملاحظ أن بدأ الحوثي بعد أن انحصرت الميليشيات في الشمال العربي إلى الذهاب إلى باب المندب وإلى بعض المواقع الحيوية في اليمن من أجل إغلاق باب المندب، إضافة إلى ما يحصل في مدير هرمز. لذلك هي مخطط وضع الحرس الثوري حتى أن يعيد الخناق إلى المنطقة ويضيف إضافة إرهابية جديدة لما يحصل في الوضع الإقليمي. لذلك التطورات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين واليوم هي تطورات ملحوظة ومتوقعة، كما تشير أغلب التقارير المختصة من أن الانحصار الذي حصل وإعادة تمركز القوات الحكومية اليمنية ودحر الكثير من هذه الميليشيات بدأ بالفعل خلال الأيام الماضية، وأعتقد أننا مقبلون على انحصار واضح وصريح لربما يؤدي بدوره إلى رمي السلاح من قبل الميليشيات الحوثية.
0: نعم، وما الأهمية برأيك الاستراتيجية لمعركة تعز في المرحلة الراهنة، وكيف يمكن أن تؤثر نتائجها في مسار العمليات العسكرية ومواقع السيطرة على الأرض؟
1: بلا شك هو محور رئيسي جدا، وهو المحور يعني الأخير للميليشيات الإيرانية. لذلك ما يحصل في تعز هو بداية النهاية لهذه الميليشيات، وهي تطور سيقصف في يعني الحرس الثوري والمدعوم من قبل إيران. لذلك أعتقد أننا مقبلون على انحصار واضح لآخر الميليشيات الإيرانية في المنطقة. ما حصل في العراق وما حصل في سوريا وما حصل في لبنان يحصل الآن في اليمن، وأعتقد أننا خلال الثلاث أيام الماضية كان هناك تقدم يعني ملحوظ واكتساب للقوات الحكومية اليمنية ما يقارب 20% من الأراضي المحتلة من قبل هذه الميليشيات الإرهابية التي وصل فيها الاعتداء إلى أطهر بقاع الأرض وهي مكة المكرمة. لذلك أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ بالتحرك فعليا وبالتنديد، ولربما حتى أكثر من ذلك في المشاركة في هذه الحرب، لأنها نواياها غير سليمة ونواياها واضح أنه هو الضيق على الاقتصاد العالمي من خلال باب المندب. لذلك ما حصل أخي العزيز هو انحصار واضح ومتوقع للميليشيات الإيرانية، وما حصل في تعز هو أكبر دليل. نحن نتكلم الآن على ضربات اليوم بدأت في صنعاء أو على صنعاء من قبل القوات الجوية اليمنية، وتقدم ملحوظ واكتساب ما يقارب 15 أو 12% من الأراضي

0: المحتلة من قبل الميليشيات حسب التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أن خلال الأسابيع القليلة الماضية ومن بداية يعني ما يحصل في اليمن هناك تمدد واضح لقوات الحكومية اليمنية ما يقارب 2%. هناك أيضا سيطرة كاملة لقوات الحكومية اليمنية يعني منبع هذه الحرب هو باب المندب، وهذه كلها مؤشرات تشير إلى قرب انتهاء إن شاء الله الميليشيات أو آخر معاقل الميليشيات الحرس الثوري في المنطقة. أعتقد أن هي يعني خطة إيرانية واضحة وصريحة، خصوصا أننا بدأنا إلى ما يقارب 80% من مسار السفن بدأ بالسريان في مضيق هرمز، لم يتبقى للحرس الثوري سوى الميليشيات الحوثية من أجل تضييق على باب المندب، وهي الخطة الأخيرة أو الخطة باء للحرس الثوري. ونرى الآن ما يحصل للميليشيات الحوثية من يعني تقلص المساحات الجغرافية التي تحتلها خلال الأعوام الماضية.
1: نعم، وإلى أي مدى يشكل التصعيد الحوثي تهديداً لأمن الخليج والبحر الأحمر، وما الخيارات العسكرية والسياسية المتاحة أمام دول المنطقة لاحتواء هذا التهديد ومنع اتساع نطاق المواجهة؟
0: طبعا هي في نهاية المطاف أخي العزيز ليس الخليج فقط وليس الدول المحيطة في اليمن، هي في نهاية المطاف نتكلم على باب المندب والذي يشكل ما يقارب يعني 23 أو 25% من مصادر الطاقة من قبل هذا الباب الحيوي والمهم. لذلك هي مسؤولية دولية ومسؤولية يعني تحتم على أن يكون هناك تدخل دولي. وقبل تقريبا يومين كان هناك يعني اجتماع لمجلس الأمن كان واضح في تنديد فيما يحصل من قبل الميليشيات الحوثية فيما يتعلق في باب المندب ورفض تام. وأيضا هناك تصريحات ألمانية وبريطانية حتى تصريحات أوروبية لم تكن حاضرة خلال المدة الماضية، هي تصريحات من قبل الدنمارك ومن قبل السويد في التدخل في حال أن لم تستطع الحكومة اليمنية يعني طرد هذه الميليشيات. لذلك الوضع الراهن هو وضع دولي ولا يقتصر فقط على يعني دول مجلس التعاون أو المملكة العربية السعودية فقط، هي مشكلة دولية تصر وحالها حال مضيق هرمز. يعني ما يحصل في مضيق هرمز يشكل تهديد للمجتمع الدولي، نحن نتكلم عن ما يقارب 28% في مضيق هرمز مصدر الطاقة، ومصدر الطاقة لا يقتصر فقط على المشتقات البترولية بل على الأسمدة وعلى المحتضرات يعني المستحضرات الدوائية الأخرى، أيضا باب المندب الأسمدة ومشتقات البترولية. لذلك نحن أمام يعني تحدي دولي من قبل هذه الميليشيات الخارجة عن القانون والتي لم تحترم المواثيق ولم تحترم المعاهدات التي حصلت خلال يعني السنوات الماضية. كان هناك ميثاق لدول مجلس التعاون من أجل يعني استتاب الأمن ومن أجل انخراط يعني هذه الميليشيات مع المجتمع اليمني والحكومة اليمنية، ولكن أبى الحرس الثوري أن يضع يده في يد يعني الحكومة الشرعية في اليمن. لذلك نحن أمام تحدي دولي كبير، وأنا أعتقد أننا مقبلون إن شاء الله مقبلون نعم. على انحصار مثل هذه الميليشيات العبثية التي يعني عبثت خلال السنوات العشر أو الخمسة عشر عام الماضية في المنطقة، وكانت مصدر تهديد للشعوب ولاستتاب المنطقة ولتنميتها.
1: نعم، بسؤال عن شأن اليمني الداخلي، كيف يمكن لجماعة وصلت إلى السلطة بقوة السلاح أن تقنع اليمنيين بأنها تؤمن بالشراكة السياسية؟
0: هو السلاح كما ذكرت أخي العزيز، السلاح هو مصدر القوة في اليمن في الوقت الراهن. لم يعني هناك يعني تزويد مباشر من قبل الحرس الثوري خلال السنوات الماضية وحتى هذه الحرب، يعني رأينا وقرأنا وشفنا بيم عيننا أن هناك مستشارون من قبل الحرس الثوري وصلوا إلى اليمن خلال الأشهر القليلة الماضية، وأيضا هناك الكثير من الأسلحة. لذلك صوت السلاح هو الصوت العالي في الرقعة الجغرافية اليمنية، العزل والمدنيين وما يشكلون ما يقارب 70% من المجتمع اليمني هو مجتمع أعزل. لذلك من يملك السلاح هو من يملك القوة. لذلك رأينا خلال فترة الأسابيع

القليلة الماضية كيف تم يعني حصر الرقعة الجغرافية للحوثي بعد أن بدأت الحكومة اليمنية باستخدام السلاح والسلاح المرعب والسلاح الرادع لهذه الميليشيات التي لا تعرف سوى لغة السلاح والقتل.

0: وسط حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انتهاء الحرب مع إيران، تتواصل المؤشرات على احتمال تجدد التصعيد مع تعزيز طهران تحصيناتها العسكرية وتلويحها بالرد على أي هجوم أمريكي جديد، بالتزامن مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية بشأن مستقبل المفاوضات. وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. بداية، كيف تقرأ تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن قرب انتهاء الحرب مع إيران في ظل استمرار التوترات العسكرية والمؤشرات على احتمال تجدد المواجهة؟
1: بالتأكيد الرئيس دونالد ترامب من خلال الحديث الدائم عن قرب انتهاء الحرب هو يحاول أن يعطي رسالة طمأنينة للداخل الأمريكي، خصوصا لهؤلاء الذين يعتقدون أن هذه الحرب سيئة على الاقتصاد الأمريكي وزادت من معدلات التضخم وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في الواقع، على أرض الواقع، كل المؤشرات بتشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سوف يستأنفان الحرب الشاملة على إيران، ربما حتى قبل إجراء انتخابات التجديد النصف يوم 3 نوفمبر القادم. صور الأخبار الصناعية التي نشرتها أكثر من شركة تجارية اليوم بتشير إلى أن إيران بالفعل بتحاول استعادة النشاط في كل مراكز البرنامج النووي الإيراني، تحديدا المفاعلات الكبيرة نطنز، فوردو، أصفهان وغيرها. النقطة الأخرى أيضا، تحاول إيران استعادة العمل في المناطق التي جرى قصفها ليس فقط من 28 فبراير الماضي، لكن حتى خلال القصف الأمريكي والإسرائيلي في عام 2025 والذي بدأ منذ أبريل 2025 واستمر في أكتوبر من نفس العام. هذا حافز كبير جدا. ربما النقطة الأخطر تتعلق بالنقاش العام الدائر في إيران. النقاش الدائر في إيران لا يتعلق أبدا بالسلام والاستقرار ويعني مد يد التعاون لدول المنطقة والعالم، لكن النقاش العام في إيران يدور الآن عن عدم تسليم أي شحنة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وهناك تيار كبير جدا، هو التيار المتشدد والمتطرف في إيران، بيدعو إلى امتلاك القنبلة النووية. وهؤلاء يقولوا أن إيران لو كان لديها القنبلة النووية ما كانت تتعرض لهذا القصف سواء مرتين في 2025 أو في بداية هذا العام. لذلك هذا يخلق ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول المنطقة، لكن أيضا بدأت دول أخرى تعيد حساباتها فيما يتعلق بعدم دعم الولايات المتحدة الأمريكية في حملتها العسكرية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي على إيران. على سبيل المثال، دولة مثل بريطانيا ورئيس وزرائها السابق كان متردد للغاية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام القواعد العسكرية الأمريكية بما فيها حتى القاعدة البريطانية الموجودة في المحيط الهندي. الآن الأمر اختلف تماما. الآن بريطانيا تقود تحالف من 29 دولة يدين السلوك الإيراني على الأراضي البريطانية ومحاولة استهداف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في بريطانيا. ما يقوم به الحوثيين أيضا ضد المملكة العربية السعودية وفي المنطقة وتهديد الملاحة، أيضا هذا خلق رأيا عاما داعما في المنطقة لأي عملية عسكرية قد تكون كبيرة على إيران في الفترة القادمة، وهذا يختلف كثيرا عما كان عليه الأمر في نهاية فبراير الماضي. وبالتالي كل المحفزات بتشير إلى أن هناك عملية عسكرية كبيرة، لكن السؤال هل سوف تكون قبل 3 نوفمبر أم بعد 3 نوفمبر؟ أنا في تقديري كل السيناريوهات المتعلقة بالانتخابات

سوف تدفع الرئيس ترامب للقيام بعملية عسكرية ضد إيران، سواء فاز في الانتخابات أو فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات. هذا سوف يفسر داخليا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هناك دعم كبير جدا للرئيس ترامب لاستئناف العملية العسكرية. لكن أيضا حتى لو خسر الرئيس دونالد ترامب الأغلبية سواء في غرفة مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، أيضا هذا سوف يكون حافز كبير جدا باعتبار أن رئيس دونالد ترامب وقتها لن يكون لديه هذا الضغط الهائل من الداخل الأمريكي لوقف الحرب، وبالتالي يمكن أن تكون حتى الحملة الجديدة أكثر شراسة وأكثر قوة على إيران. النقطة الأهم أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدرك وتسد الثغرات التي كانت في الحملة العسكرية على إيران. كان هناك أخطاء، على سبيل المثال حجم وقوة الحشد العسكري الأمريكي لم يكن بالقوة المطلوبة. هناك تقديرات بتقول أن الحشد العسكري الأمريكي في عام 2003 ضد العراق كان أقوى بكثير جدا من الحشد العسكري الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، رغم أن مساحة إيران تساوي 3 مرات مساحة العراق، يعني 100 أو 1,600,000 كيلومتر هي مساحة إيران. عدد السكان أيضا حوالي 3 أضعاف عدد سكان إيران، يصل إلى حوالي 94 مليون في حين أن في 2003 عدد سكان العراق كان لا يزيد عن 30 مليون. هذه الأخطاء بدأت أيضا القيادة المركزية الأمريكية يعني تسد هذه الثغرات بمزيد من الحشد واستجلاب الصواريخ، تحديدا صواريخ توماهوك من القواعد الأمريكية الموجودة في آسيا سواء كانت في اليابان أو فيتنام وأستراليا وبعض القواعد الأخرى الموجودة في المحيط الهادي. وبالتالي كل الآن نحن أمام حسبة صفرية، إيران لا تريد أن تقدم أدنى مرونة تسمح بفتح المضيق كما كان موجودا قبل 28 فبراير الماضي. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية كل الأهداف التي قامت من أجلها الحرب تحاول إيران تفريغ هذه الأهداف من مضمونها. وبالتالي أنا في رأيي المخرج لهذا الأمر هو العودة مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية حتى تكسر هذا الجمود الإيراني. النقطة الأهم في تقديري هي معاناة المواطنين في إيران، وهذه نقطة في غاية الأهمية. إيران رغم كل الخسائر الاقتصادية والحصار الاقتصادي، وأنا في تقدير الحصار الاقتصادي يأتي بنتائج كبيرة جدا رغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية، أيضا هذه ورقة مهمة. هناك حديث عن تململ داخلي إيراني وأن ربما أي عملية عسكرية كبيرة في المستقبل قد تصيب الأهداف الحيوية في إيران، هذا قد يغير الرأي العام الداخلي في إيران بخلاف ما كان عليه في 28 فبراير الماضي. كل هذه الأمور محفزة للعودة مرة أخرى لعملية عسكرية ضد إيران، لأن في كل الأفكار التي قدمها الوسطاء سواء من قطر أو باكستان خلال الأيام الأخيرة كلها فشلت بالكامل. إيران حتى قالت على أن رد الولايات المتحدة الأمريكية على مبادرة 7 أيام لم تكن بنفس الطريقة التي تتوقعها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تمنح إيران أي مكاسب تغير من معادلات وحسابات الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، في حين أن إيران تتمسك بكل شيء وكأنها يعني دولة منتصرة كما كان الحلفاء منتصرون في الحرب العالمية الثانية. هذه الحسابات الصفرية أنا في رأيي كلها تدفع بالحرب. البعض يقول أن شن حرب كبيرة على إيران قبل الانتخابات الأمريكية قد يكون مرجحا لعدد من الأسباب. السبب الأول أن هذا قد يفاجئ إيران، لأن كل الحسابات الإيرانية بتقول أن الرئيس دونالد ترامب لن يقوم بهذه الضربة قبل 3 نوفمبر خوفا من أن المستقلين أو المتأرجحين أو الذين لم يتخذوا قرارا بعد يصوتوا لصالح الديمقراطيين. لكن أيضا هذا الأمر ينفيه مثلا على سبيل المثال إذا ما قامت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشن هذا الحرب قبل 27 أكتوبر وهو موعد انتخابات الإسرائيلية، هذا قد يكون في مصلحة الحكومة الإسرائيلية وقد يؤدي في نهاية المطاف حتى إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، وهذه حزبة أخرى قد تصب في صالح نتنياهو وقد يدفع نتنياهو بهذا السيناريو. هناك سيناريو آخر، حتى الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كانت حساباتها أن الضربة الأمريكية يجب أن تكون بعد 3 نوفمبر، هناك تقديرات في واشنطن بأن إسرائيل يمكن أن تقوم وحدها بضربة عسكرية قبل 3 نوفمبر وتنضم إليها الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء يوم الانتخابات الأمريكية في بداية الشهر القادم. كل هذه الأمور كلها تقول في نهاية المطاف أن مسار الدبلوماسية ما زال مغلقا وأن الطريق يعني بات مفتوحا لعملية

0: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعي على مناطق متفرقة على قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر من جراء غارتين منفصلتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسير على مدينة غزة. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. بداية، كيف تقرأ استمرار العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والجرحى رغم اتفاق وقف إطلاق النار؟
1: أنا في اعتقادي بعد تصريحات نتنياهو واستمرار الضغط العسكري تحت بند وشماعة نزع سلاح حماس، هذا يعتبر مطاطي، وأيضا الإحباط من تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية أن مشروع إعادة إعمار غزة شاق ويحتاج سنوات. يعني دخلنا في مرحلة أن بعد وقف إطلاق النار في المقابل يزداد عدد الشهداء، وأيضا تصريحات أمومية تقول لك أن إسرائيل أوصلت غزة كمنطقة لا تصلح للعيش، جملة من السدود أمام الواقع الفلسطيني في داخل غزة. يعني الأفاق قاتمة، يعني أنت تتحدث بدءا من دير البلح، حي التفاح تحت بند مطاردة نشطاء من الجهاد الإسلامي، تحدث خلال 24 ساعة 7 شهداء وأكثر من العشرات الإصابات. يعني لعبة المسيرات والمطاردات الأمنية اليومية تحت بند قادة حماس، أنا أعتقد كلها تصب في دائرة ما يطالب به وزير المالية، وواضح القضاء على غزة، وهل تبقى من غزة شيء بعد عام من وقف إطلاق النار من جانب واحد. أنا أعتقد بقي الحال كما هو، رهينة غزة لما يسمى الموت البطيء، وأيضا لعبة الانتخابات. يعني هذه التصريحات كانت انتخابية في الدرجة الأولى، لكن الواقع يؤكد أن الجمود في المفاوضات وعدم تطبيق المرحلة الثانية، وتغني الخارجية الأمريكية بمجلس السلام أنه أوقف وقف إطلاق النار، وأيضا أفرج عن الرهائن الإسرائيليين، يعني هذا النجاح الأبرز. لذلك إسرائيل تستفرد فايز بالواقع الفلسطيني، يعني إيصال الناس إلى انعدام الأمن الغذائي وانعكاسه طبعا على المجتمع ككل، وأيضا موضوع عقم الحلول هذا ينعكس أيضا على واقع البنية التحتية بدءا من المستشفيات. وأيضا نحن نتحدث عن دائرة النار يعني يوميا يعيشها الغزاوي دون يعني الوصول إلى واقع يأتي منه أفق جديد. يعني هنالك حالة ارتباك، هناك حالة فوضى في العمل الدبلوماسي، يعني نتيجة الصراعات في المنطقة. وكلام نتنياهو خطير أنه مستعد لكل السيناريوهات في غزة والضفة، يعني إسرائيل تستثمر القتل من أجل القتل، هنالك شهوة الانتقام على 7 أكتوبر، ستضارب غزة أثناء الحرب أو بعد الاستقرار لأن هذه العقلية الجرمية الإسرائيلية التي تتمثل بحكومة المتطرفة تريد القضاء على أولا على المساعدات الإنسانية التي إلى الآن نقول جزء من جرائم الحرب بعدم إيصال الموضوع المساعدات الإنسانية الشحيحة التي لا تلبي شيء. لذلك أنا أعتقد استمرار الصراع اليومي، موضوع المسيرات وبند الاغتيالات الأمنية، هي ذريعة للوصول إلى كما ذكر المسؤولين الأمميين، وهذا هام جدا أن غزة يتم إيصالها إلى نقطة اللاعيش. هذا الهدف الإسرائيلي، لكن الأمال مخيبة للأسف بعد تصريح وزارة الخارجية الأمريكية. أنا أعتقد هذا على مفترق طرق، وتأجيل الانتخابات في الضفة وغزة أيضا له انعكاس.

0: يعني جملة من الإحباطات لدى الفصائل الفلسطينية التي قامت، وأنا مصر أن حماس ملتزمة إلى هذه الساعة بوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تحاول استفزاز حماس، وكأن الحال يقول أن اتفاق من جانب واحد، وقف إطلاق النار من جانب واحد، وإسرائيل للأسف هنالك واضح، يعني لا أقول ضمانات، قد تكون ضوء أخضر مبطن لدى إسرائيل من قبل الجانب الأمريكي تحت بند السماح لها بعمليات نوعية تحت بند مطاردة النشطاء. فكرة نزع سلاح حماس بالقوة هذا يطيل أمد الأزمة والصراع الذي إلى الآن هو على حساب الإنسان الفلسطيني.
1: نعم، أمام هذا التصعيد من الجانب الإسرائيلي، كيف يمكن للوسطاء ممارسة ضغوط أكثر فاعلية لضمان الالتزام بالاتفاق ومنع تجدد العدوان؟
0: أنا أعتقد هناك مشكلة الآن بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية بعد اجتماع القاهرة، ولا ننسى فايز أن هنالك للأسف لا يوجد يعني مادة على الطاولة إنعاش غزة لو مؤقتا، يعني اللاعب الرئيسي راعي مجلس السلام لا يوجد ضغط، نحن منذ غادر كوشنر إلى هذه الساعة والعمليات العسكرية متصاعدة في غزة، لكن هي كمساحة لا متموضعة ملتزمة إسرائيل ب70%، ولكن نحن نتحدث اليوم عن استمرار لما يسمى سيناريو البقاء، يعني هذا إيصال الناس في بقعة واحدة 82% نازحين من غزة، نحن نتحدث عن 94 أيضا بالمئة يحتاجون الغذاء والماء إلى آخره، نحن نتحدث عن بقعة صغيرة 40%، كل غزة من أكثر من 2 مليون يعيشون في بقعة واحدة، خيام تقصف وأيضا نقول تحت الأنقاض إلى هذا اليوم يكون هنالك البحث عن جثث، إذا الحالة الدبلوماسية مجمدة نتيجة عدم وجود سيناريو أنا أعتقد هو السبب الرئيسي، مؤجل يعني مؤجل تطبيق المرحلة الثانية، لأن هناك كثير من المسكنات ولا ننسى هناك كثير من كسب الوقت،

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابه.

الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

وآتاكم من كل ما سألتموه. إنه الله. من الذي جاءه خائفا فما أمنه؟ ومن الذي جاءه منكسرا فما رممه؟ ومن الذي جاءه مستنجدا فما نصره؟ ومن الذي جاءه حزينا فما أسعده؟ ومن الذي جاءه حيرانا فما دله؟ تخير أوقات الإجابة وأنخ مطاياك ببابه، أقبل عليه في الثلث الأخير من الليل، فسهام الدعاء بعد القيام لا تخيب، وثق بربك فإن الأيدي الفارغة الممتدة إليه يستحيل أن ترجع إلا ملأى. وقبل كل هذا ليكن طعامك كله حلالا، وفي الحديث أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. العقل المحتال الأنيق. العقل البشري ذاك الجالس على عرش الإدراك ليس كما نظنه دوما حليفا للحق أو مرشدا للنجاة، بل هو أبرع الماكرين وأشدهم دهاء. يلبسك اليقين ثوبا وهو في أصله ظن، ويقنعك بأنك على صواب حتى وأنت تغرق في وحل الخطأ. إنه لا يكذب بلسانه بل يخدعك بطريقة تفكيره، يجمل لك الحفر على هيئة طرق ممهدة، يمنحك تبريرات مصقولة لكل عثرة حتى تظن أن السقوط اختيار لا نتيجة، يستدرجك إلى الوهم بخطى ثابتة، يقنعك أن الألم مبالغة وأن الصوت الداخلي مجرد هذيان عابر. العقل لا يقودك دوما إلى الحقيقة بل إلى ما يرضي رغبتك في تصديق ما تحب، ويهندس لك المبررات كما يهندس المعمار قصرا حتى تنام بداخله وأنت تجهل أن نوافذه لا تفضي إلى النور بل إلى قفص من خداع الذات. إنه قاض بارع في تبرئة نفسه، وإن كان مجرما ومخرج ماهر يعيد ترتيب المشاهد القديمة فيجعل الجاني ضحية والخطيئة بطولة. العقل الذي لا يراقب لا يعول عليه، لأنه ببساطة سيقودك إلى حيث يشتهي لا حيث يجب. وما أكثر الذين هلكوا لا لقلة فكر بل لفرط ذكاء لم يحسنوا قيادته، فغدوا أسرى لعقولهم لا سادة عليها.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

هناك كتاب باسم القيادة للجميع، كيف تطبق المهارات السبع الأساسية لتصبح قائدا ومحفزا ومؤثرا، لبيتر جيدن. الاستماع النشط للآخرين. القيادة الفعالة تقوم على سبع مهارات أساسية تمكن القائد من فهم الآخرين والتأثير فيهم ودعمهم لتحقيق أهدافهم. وأبرز هذه المهارات هي الاستماع النشط الذي يتطلب الإصغاء الجيد لحديث الآخرين، والانتباه لنبرة الصوت ولغة الجسد وطرح الأسئلة للتأكد من الفهم الصحيح. تتفاوت مستويات الاستماع بين الأشخاص، فهناك من يستمع بلا تركيز وينشغل بالتحضير لرده أو مقاطعة المتحدث، وهناك المستمع الانتقائي الذي يركز فقط على ما يوافق أفكاره، والمستمع الناقد الذي يقيم الكلام دون محاولة فهم المقصد، بينما المستمع النشط يحترم المتحدث، يفهم جميع أجزاء الحديث ومشاعره، ويتجنب شرود الذهن أو مقاطعة الحوار. من معوقات الاستماع النشط تجاهل لغة الجسد، الانشغال بانتظار الدور للحديث أو السعي للسيطرة على الحوار. ولتجاوز هذه العوائق يحتاج القائد إلى ضبط النفس وتقبل الآراء المخالفة. إتقان هذه المهارة يفتح المجال أمام القائد لفهم احتياجات الآخرين، التعلم منهم وتقمص مشاعرهم، وهو ما يشكل الأساس الثاني لممارسة القيادة. تأمل مشاعر الآخرين والاهتمام بطموحاتهم. تأمل مشاعر الآخرين وفهم أسبابهم وأظهار الاهتمام بها يعزز التفاعل الإيجابي ويجنب إصدار الأحكام الخاطئة، وهو أساس مهم للقيادة الفعالة. القائد الذي يجيد الاستماع وتقمص مشاعر الآخرين يخلق بيئة تدعم طموحات الأفراد وتغذي دوافعهم للنمو، مما يزيد من إنتاجيتهم وكفاءتهم. فهم هذه الطموحات يتطلب إدراك اختلاف احتياجات الأفراد تبعا لمرحلتهم المهنية، من تأمين الأساسيات إلى السعي لتحقيق الذات. ولتحقيق ذلك ينبغي وضع أهداف تناسب مهارات كل شخص، وتحتوي على تحديات مع تقديم الإرشاد وبناء الثقة ومنح الحرية في العمل واتخاذ القرار. وتتشكل المهارات الثلاثة السابقة أساسا لفهم الأفراد. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج بل من داخل الإنسان.

الإنسان من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تضوء.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
1: عسباشر محمد، ايش فيك؟ مو على بعضك
2: انت من اول ما قعدت قدامنا وانت من مرتاح؟
1: ما ادري ايش
2: فيك صاير. ترى توك متزوج، بعدك ما دخلت القفص الذهبي على قولتهم. شو السالفه؟
1: والله يا ربع ما ادري ايش اقول لك، ماني مرتاح. انا اليوم حسيت ان امل شوي تعبانه وراحت البيت، ومن اول ما دشيت عندكم الديوانيه وانا ادق عليها ليل الحين وهي ما ترد، اخاف ان فيها شيء.
3: خف علينا يا معود، علامك انت كذي، لا تقعد تصير لي خفيفنا ولا ايامك.
2: زين دق على امها على ابوها.
1: اي
2: اذا تبي فعلا دق على امها ابوها، تطمن ترى ما فيها شيء. ولا تلومونا يا جماعه الخير، الحرص واجب. انا لو منك يا محمد اتصل على امها ولا ادق سياره السلف واروح.
1: وهذا اللي بيصير. انا اقول خل ادق على عمي اطمن مره واحده. والله اني قاعد احاتي، احس انه في شيء.
3: ما كل العافيه ان شاء الله، انت بس خلاص لا تقعد توسوس، ذبحتني من اول ما

0: يا يما دق على أبوها ولا علامها تطمن عليها، ما يصير أنا أدق وأقول لهم ليش ما تردون.
1: علامة ولدك إيش فيه؟
0: ماكو، أصبر محمد يدق على أمل وما ترد عليه، واليوم الصبح كان مبينها تعبانة شوي، هو الحين معي على التليفون يبي يطمن عليها، يقول لي أدق ولا ما أدق.
1: خليه يتصل ما فيها شيء، خليه يدق على عمه، خليه يدق على خالته، خليه يطمن عليها، الحرص واجب بعد ما فيها شيء. قولي له لا يحاتي لا يحاتي.
0: أقول لك محمد أبوك يقول لك لا تحاتي ويشور عليك مثل ما أنا قلت لك، دق عليها يما وتطمن.

0: الو، السلام عليكم عمي. انا اسف على ازعاجك.
1: يا هلا يا هلا بولدي محمد، يا هلا فيك
0: عمي. وينكم؟ ادق على امل ما ترد، بس بغيت اطمن، عسى ما شر، صاير شيء؟
1: الشر ما يك يا ولدي محمد، ترى احنا بالمستشفى وانا ما قدرت ادق عليك، اختبصنا باللي صار. امل طاحت علينا فجأة، ما ندري ايش اللي صار، كانت جاية وتعبانة وويها مصوفر، وامها حست بهالشيء، قالت لبنية بدخل الغرفة بيريح شوي وبعدين رجعت لكم. دشت الغرفة وطاحت، هذا الحين ناطرين نتيجة الفحص. لبنية تعبانة، وانا بصراحة ما حبيت ادق على الوالد او الوالدة اخرعهم.
0: شلون كذي صار عمي؟ انت وبأي مستشفى؟

0: هذا حمدي بطمنه، ايش صار معك؟ عسى ما شر.
1: ايش فيك منت قاعد؟ صاير شيء؟
2: مثل ما قلت لكم قلبي كان ناغزني انه في شيء. امل من اول ما دشت عليهم ما كانت على بعضها وطاحت. عن اذنكم يا الربع انا بروح اشوف ايش صاير، وهم بالمستشفى وانا لازم اكون متواجد. عن اذنكم يا شباب.
0: لحظه محمد يبا، ما احنا مخلينك بروحك، علامك وين رايح؟
1: اي يبا، بالنهايه امل زميلتنا بالجامعه وانت رفيجنا واخونا وهي مثل اختنا.
0: اسمعني يا محمد، احنا جايين وياك، ما راح نخليك، انت طمن ونرجع مع بعض.

0: آجر ندق عليهم، انت طمن ونشوف محمد شلي ناقصه، ونعزم محمد ونعزم أمل مرة واحدة، ولا إيش رأيك يا يبا؟ يبا أنا حكي من والله إذا غفيت.
1: لا معاك معاك، بس سرحت شوي. أنا شكو اتصل عليهم، مو هو المفروض يتصل علي ويقول ريال عود إحنا جايين لك، أبي أعرف زوجتي أمل عليك، مو المفروض كذي؟
0: هم ملجها ما تزوج الله يهداك يا يبا، انت اللي المفروض انك تبادر، ترى ملكه ملكه، يعني وراهم ترتيبات ولوية. وين وين يعزمك يا يبا الله يهداك؟ ما يحق لك تزعل من الحين، خلي الزعل والعتب على كتر، خلهم على كتر، مو وقته يا يبا.
1: انا ماني مرتاح من اول ما خطبوا هالبنية هذه وملكوا عليها، وانا ماني راضي. زين ماني راضي، وتدري شلون؟ حتى عزيمة ماني عازمهم، ولاني متصل عليهم كلش. اي والله عيب يبا عيب، انا ريال عود.

0: يمه يمه، شو اللي صاير؟ انا وين؟ انا محمد وينه يمه؟ محمد وينه يمه؟
1: يلا يا يمه يلا قومي معاي، قاعد اقول لك اهم بالمستشفى، لا تاخر يلا.
2: لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله انت كنت حاس. يلا يلا ننطر بس ابوك كاهو نازل ونروح مع بعض.
1: ما ادري ما ادري شو اللي صار لها، انا كنت حاس انه في شيء.
3: هلا محمد، عسى ما شر، اسف تاخرت عليكم، كنت قاعد البس غترتي.
1: لا يبا
3: خلنا نطلع بسرعه.
1: عادي يلا يبا، انا بس كنت حاتي واتصلت عليهم مثل ما انت نصحتني، والبنيه بالمستشفى، وللامانه انا ما حبيت اروح بروحي، وقلت انكم لازم تيوم معاي افضل. وللعلم ترى الربع جايين معاي ولاحقيني بالسياره.
3: ايش مال ربعك جايين وليش خليتهم يجون؟ فشله يا يبا فشله.
1: لا يا يبا، الربع هم الزملاء معانا من ايام الجامعه، وهي تعرفهم، ومثل هالموقف زين منهم انهم يكونون متواجدين، وترى حتى ابو امل وام امل يعرفونهم.
3: عيال يلا زتك، خلنا نطلع مع بعض نروح المستشفى نشوف

0: شو اللي حاصل وش اللي صاير؟
1: وهذا اللي صار يا أم محمد، شوفت عينكم ناطرين نتيجة الفحص. البنية ما كان فيها شيء وفجأة طاحت.
2: يا حسرتي على بنيتي، يا حسرتي. آخ، دشت علينا مثل الوردة ما فيها شيء. شلون طاحت؟ إيه، عطوها عين. أدري أنا، عطوها عين.
3: صلي على النبي يا أمل، صلي على النبي. إن شاء الله ما فيها إلا العافية. أكيد تلقينها تعبت. تدرين البنات بهالمناسبات يكونون حساسين وايد، صار إرهاق وياها ولا شيء. إن شاء الله ما عليها إلا العافية، تلاقينها تدلع.
0: إن شاء الله ما عليها إلا العافية. أنا والله وايد قاعد أحاتي.
4: يا محمد يا حبيبي، لا تحاتي يا يبا، إن شاء الله البنية ما فيها إلا العافية. وهذه بنيتنا، مو بس زوجتك، ترى هي بنتي، وإن شاء الله ما فيها إلا العافية. خلنا ننطر نتيجة الفحص، وحاول إنك تتماسك يا يبا. إيش فيك يا يبا؟ اهدى.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله الواحد ما يدري شو يقول، يفرح ولا يتضايق بهالظروف. ظروفنا ما أدري شلون صارت كذي وشلون انقلبت الأمور. المفروض ان الواحد يكون مستانس، ما يكون زعلان. ما مدانا نستانس الا واحنا تفاجئنا ان امل طايحه قدامنا.
5: يا شباب خلونا نمشي، احس ترى مكاننا هنا احنا قاعدين ننطر غلط.
4: وين نمشي يا معود؟ بنصدقك انت، عيب اصلا نمشي. خل نروح نسلم على عمي ابو امل وعمي ابو محمد، ترى بالنهاية وهم لهم مكانة كبيرة مثل أبانا، وبعدين نمشي.
5: اي والله عدل كلامك، عدل كلامك يا خالد. خلنا نسلم عليهم وتالي نمشي.
6: سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.
0: سلام عليكم. يا هلا يا هلا يا هلا بخالد، يا هلا موسى، يا هلا بنصار. شفيكم يا يبا؟
1: هلا بالشباب، هلا بعيالي. شايبكم يبا؟
4: والله شفنا محمد يقول ان اختنا امل تعبت، فحبينا نيجي ونطمن.
5: بالنهاية هو اخونا وهي اختنا.
4: وانت عمي ابو محمد وعمي ابو امل حسبة الوالد، فقلنا ني ونتطمن عليهم.
0: ما قصرتوا يا شباب، فيكم الخير والبركة. احنا ننطر النتيجة. روحوا يا يبا، روحوا روحوا، لا تأخرون على بيوتكم، تلقون أبهاتكم ومهاتكم ناطينكم.
4: لا تحات يا عمي، أمورنا طيبة ومطمنينهم. خلنا كذي قاعدين يا محمد، ما بنخليه بروحه.
0: اي والله خلكم يمه.
1: اي والله خلكم يمه، ترى مبين علينا تعبان.
7: صدق يا فواز، أحس أني تحسفت شوي. خلت اتصل عليهم وأشوف شنو أخبار محمد وشنو في عندهم خبر زين. أكيد تلقى عندهم شوية أخبار زينة.
8: إيه تصل يا يبا، تصل ما يمنع، نعرف أخبارهم ونشوف شو اللي صار عليهم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الطبيب قبل شوي كلمني، ما أدري شو أقول لكم، ما أدري شلون أعلن لكم اللي صاير. أمل بنيتي، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: إيه
1: لا حول ولا قوة.
2: خلاص قول.
1: يا أم أمل، أمل فيها الشين.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا اعتراض.
1: شو اللي صار علينا؟ شلون انقلبت حياتها البنية هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعين قلبك يا أم أمل، الله يعين قلبك يا أم أمل.
2: آخ يا بنتي، شلون
1: شو اللي صار؟ شلون بنتي اللي ما فيها شيء فجأة يصير فيها سرطان؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا حول ولا.
2: اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. بنيتي، بنيتي فقيرة ما تستاهل.
1: لا حول ولا.
2: منين يا هالمرض؟ استغفر الله يا رب، سامحني. بس شقول؟ لا لا، أحس إني ما أقدر أصدق. شلون بنيتي مريضة بهالمرض؟ مو عارفة أتقبل كلامك. قم أنا أقول لك. لا لا لا لا لا لا لا لا، بنيتي ترى ما فيها شيء، لازم نوديها مستشفى ثانية. أخاف إنهم غلطانين. هنروح مكان ثاني ونشوف، يمكن يقولون كلام غير أقدر أتقبله.
9: كنتم معه

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن اعتزاز دولة الكويت بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2029. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه حرض والظهران شرق السعودية. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: حياكم الله في الديوان، والديوان ديوانكم.
4: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.

خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تحرك لسان. والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على سيدي ولد عدنان أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم، وتحية مني ومن فريق البرنامج إليكم. حياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم لغة الضاد.

ما زلنا نبحر مع العربية وجمال العربية ونرفع رايات الفخر والاعتزاز بالعربية، ولعلنا نكمل حديثنا عن العرب واختلاف لغات العرب بعد أن تكلمنا عن نشأة العربية ومراحل تطورها وأيضا الأدوار الثلاثة لتهذيب العربية وكيف وصلت العربية إلى ما وصلت إليه بعد أن اقترنت بكلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل بها، وكيف أن هذه اللغة هي اللغة التي كانت قد احتوت أو استطاعت أن تستوعب العلوم كلها أو كلها، وكذلك استطاعت أن تكون اللغة التي يفتخر الناس بها وبمعانيها والثروة اللغوية العالية، ألفاظها المختلفة والمرادفات والمتضادات، وكيف أن كل لفظ يؤدي معناه من خلال وجوده في التركيب، لأننا نعلم أن اللغة يعني شاملة تشمل اللفظ مفردا ومركبا، فاللفظ مفردا يكون يعني بذاته قائما بذاته، حين أقول كلمة القلم مثلا فأنا أقول القلم فيخطر في بال المستمع القلم، قد يكون قلم رصاص، قد يكون قلم حبر، هل لونه أزرق أحمر، يخطر في باله أشياء كثيرة للصورة الذهنية التي قد رسمت في مخيلته عن القلم وماهية القلم، لكن حين يأتي مركبا في جملة، حين يقول الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، هنا جاء في تركيب، فجاءت الواو تسبق القلم، فكانت هذه الواو واو قسم والقلم مقسم به. وحين أقول استخدمت القلم لكتابة قصيدة، هناك أيضا معاني مختلفة لما نتكلم عن كلمة العين مثلا، حين أقول عين يخطر في بال المستمع أو أي أحد يعني تنطق أمامه كلمة العين معاني متعددة، هو لا يعلم ما العين التي أقصدها، لكنني حين أضعها ضمن تركيب قد أقول حرف العين من حروف الهجاء، فأنا أقصد حرف العين الذي هو من ضمن حروف الهجاء وحروف الأبجدية العربية. حين أقول شربت من عين الماء، فأنا أقصد هنا عين الماء التي وردتها فشربت منها. حين نقول مثلا كان هناك عين يتجسس، كان هناك عين يتجسس علينا، إذن أنا أقصد هذا الشخص الذي يتلصص على الآخرين. رأيت الشخص عينه، أنا أقصد نفسه. فإذن هذه الكلمة العين والياء والنون، هذه الحروف حين اجتمعت وكونت كلمة عين أعطت معاني مختلفة حين كانت ضمن تركيب. أيضا ضمن التركيب هناك علم النحو الذي يختص بعلم التركيب أو بتركيب الكلام، فعلم النحو له علاقة وطيدة بالكلمات حين تكون ضمن تركيب كلامي، يعني في سياق وضمن جملة، هل هي ضمن جملة اسمية أو فعلية، هل هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف. ونحن نعلم أن أقسام الكلام في العربية حرف واسم وفعل، وأن هذه الأقسام هي الأقسام التي يعني لا يختلف عليها، وهناك حروف، فمنها حروف الهجاء وحروف العطف وحروف القسم وحروف كثيرة. ثم يأتي الاسم، والاسم يطلق على الإنسان، الاسم يطلق على الحيوان أجلكم الله، الاسم يطلق على النبات.

الاسم يطلق على البلاد، على الأشياء المختلفة، كلها تطلق عليها أسماء، والأسماء قد تكون صريحة وغير صريحة. الأسماء الصريحة التي ذكرناها بداية، أسماء الغير الصريحة، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة وغيرها. أيضا هناك القسم الثالث وهو الفعل، والذي ينقسم إلى فعل ماض ومضارع وأمر، وهذه الأفعال لكل منها حكمها الخاص بها. فإذا هذه اللغة تشمل هذا كله وتختص بهذا كله، فلذلك جاءت هذه اللغة قوية متينة، وما أتى تدرجها يعني بهذه الصورة تماما إلى أن تم تدوينها، لأن سابقا كانت يتم يعني تداولها شفاهة، لم تكن تدون أبدا هذه اللغة. لذلك حتى القصائد الشعرية كثير منها يعني وصلنا الشيء الكثير، لكننا قد فقدنا الكثير. وصلنا من التراث الشيء الكثير، لكن أيضا في المقابل نحن فقدنا الشيء الكثير، الأشياء التي لم تدون، والأشياء التي تعرضت للنهب، والأشياء التي تعرضت أثناء الحروب للحرق وللإلقاء في الأنهار، ومحاولة تدمير هذا التراث من خلال تدمير ما قد كتب فيه وعنه. هذه الأمور مجتمعة نحن تكلمنا عنها، ولعلنا اليوم نريد التكلم عن اختلاف لغات العرب. وقد قدمنا أن بعض أسباب اختلاف لغات العرب كونهم أميين ما يكتبون، فبقيت اللغة متعلقة على الألسنة، وإحنا نعرف الشيء الذي لا يدون وارد تماما أنه يضيع، يضيع للنسيان، يضيع بسبب موت الشخص الذي يحفظه لأسباب كثيرة. فالعرب كونهم أميين وما يكتبون، اللغة تعلقت على ألسنتهم، وما دامت علقت على الألسنة فهي تتغير ما دام يتكلم فيها، وما دامت الألسنة متصرفة بالسليقة أو الفطرة أو ما هو في حكم السليقة كالتقليد الطبيعي اللي يأخذ فيه العربي للخفة وانحراف لسانه إليه طبيعة، لأنه يركب منه قياس نفسه كأن من منطقة الموروث. ولا جرم أن اللغات كانت كثيرة، فإن العرب هم قبائل، وتحت كل قبيلة من تلك القبائل هناك بطون متعددة اللي نسميها احنا نقول أفخاذ، أو الأساس البطون، ثم تأتي الأفخاذ، ثم العشائر، ثم الفصائل. ولا بد أن يكون ناموس الاختلاف قد عم هذه الأقسام كلها. ما دام عندنا اختلاف في هذه يعني التقسيمة الخاصة بالبشر بكونهم ينتمون إلى قبائل وإلى بطون وإلى أفخاذ وإلى فصائل، فبالتأكيد هم يملكون ألسنة مختلفة. فإن لم يكن هذا الاختلاف في أصل اللغة ففي الفروع واللهجات. ولذلك نحن كما كنا قد ذكرنا سابقا في حلقات مختلفة من لغة الضاد، بأن اللهجات العربية قد تكون مفهومة لأنها تعود إلى أصل واحد وهو اللغة العربية وحروف الهجاء العربية التي نعرفها. لذلك المتنقل ما بين بلادنا العربية جميعها من الخليج إلى المحيط يستطيع أن يفهم ما يقوله أي من إخوانه في تلك البلاد، لكن هذا لا يعني أن هناك توافقا في اللهجات، وهذا أيضا لا يعني أن هناك يعني عدم فرقة في هذه اللهجات، لأن بعض اللهجات تمجد كلمات وبعضها تتعامل مع تلك الكلمات معاملة أنها يعني لا تليق بنطقها. وإذا اختلاف هذه اللهجات جاء باختلاف الدول، وبالتالي نتيجة أيضا اختلاف القبائل والفصائل وغيرها، منذ القدم موجود هذا الاختلاف. وقد نقل صاحب المخصص في موضع من كتابه عن أبي عبيد رواية عن الكسائي النحوي، والذي توفي سنة 182 هجرية. ودي أقول لكم هذه الرواية لكن وصلنا إلى

0: مع بداية العام الدراسي نتمنى لأبنائنا الطلبة عاما مليئا بالنجاح والتميز. وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أطلقت حملة وقاية وأمان، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلامة وتشجيع الطلبة على الالتزام بالسلوك الإيجابي واحترام الآخرين والتعامل الآمن والمسؤول مع وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن تعاون الأسرة والمدرسة والجهات المعنية له دور كبير في توفير بيئة آمنة وداعمة لأبنائنا. الوقاية والأمان تبدأ بالوعي المجتمعي.
1: حيازة ورعاية الحيوانات لها أحكام قانونية منظمة وبها التزامات وعقوبات، فحيازة كلب دون ترخيص وعدم عرض الكلب على المركز البيطري لفحصه وتحصينه ضد مرض الكلب وعدم وضع الطوق المحمل باللوحة المعدنية المسجل عليها الرقم المسلسل للكلب في سجل الكلاب المرخصة وعدم وضع الكمامة أو المقود لكلب أثناء سيره في الطرق والأماكن العامة وعدم تقديم الكلب لمركز البيطرة لتحصينه ضد مرض الكلب سنويا وعدم إبلاغ مركز البيطرة بمرض الكلب أو الاشتباه في مرضه وإلقاء جثة الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بمرض الكلاب أو دفنها قبل إبلاغ قسم البيطرة، كلها مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز 30 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان من لو سجدنا له بالعيون على حمى الشوك والمحر.

الرحمة من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. ثم ما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا أو بيننا شقيا أو محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حياكم الله أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نستلهم الفوائد والدرر من مشكاة خير البشر صلى الله عليه وسلم. وها نحن لسيرته العطرة وسيرته الشريفة، أحداث ومواقف نستلهم بقول الله جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأسوة الحسنة هي القدوة الحسنة، هي القدوة الطيبة. وقفنا في موقف فيه جملة من الفوائد، هذا الموقف هو زفاف وزواج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة لعلي لقرب سنهما، كان أعمارهم قريبا من بعض، كانت فاطمة عمرها 18 سنة وكان علي عمره 25 سنة في الزواج. وهنا يطرأ لنا سؤال إخوان الكرام، سؤال حقيقة لابد أن يطرح خاصة في مجتمعنا اليوم: ما هو العمر المناسب للزواج؟ يعني كم العمر اللي نقول للإنسان ترى هذا العمر يستحب لك الزواج؟ أولا هذا الأمر سواء كان بالنسبة للذكور أو الإناث لابد أن يكون اختلاف بين الناس، أول شيء بطبيعة إدراكاتهم العقلية، بطبيعة ملاءتهم المالية، بطبيعة قدراتهم واعتمادهم على أنفسهم، هذه تختلف. بعض الناس عمره 18 سنة يعتمد عليه، وبعض عمره 40 سنة ولا يعتمد عليه، هذه تفاوت سبحان الله بين الناس، فلا يحدد بعمر معين أبدا. بعض أيضا النساء تجدها 16 سنة ويعتمد عليها ويقوم البيت عليها، وبعضهم تصل 50 سنة ولا يعتمد عليها أصلا. فإذا هناك تفاوت بين الذكور والإناث، إلا أنه لا بد أن يعلم أن الإنسان يجب عليه الزواج إذا خشي على نفسه. نص أهل العلم أن النكاح يجري فيها أحكام الخمسة، يعني قد يكون واجب عليك، قد يكون مستحب، قد يكون مباح، قد يكون مكروه، قد يكون حرام، تدور عليه الأحكام الخمسة. يعني يكون واجب إذا خشيت الوقوع في الحرام، يكون مستحب إذا أنت إنسان فيك رغبة لكن لا تخشى على نفسك، مباح إذا ما كان أصلا لديك شهوة ولا تخشى على نفسك، يكره إذا ظننت أنك ستظلم المرأة، يحرم إذا تيقنت أنك إذا تزوجت لن تنفق على المرأة وليس لك شيء، وسيكون بذلك ظلم لهذه المرأة المسكينة عندك في البيت.

حياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم أخواني الكرام على أمر في غاية الأهمية، وهو ما هو العمر المناسب للزواج؟ حقيقة عند عرض هذا السؤال عند الشرعيين أو المختصين أو التربويين أو من شئت من أمور الاجتماعية، فإنهم يتفقون على أمر واحد، أنه إذا كان له الباءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الإنسان قادر على تحصيل المال وقادر على الزواج بدنيا فإنه يقدم عليه، أما ما عدا ذلك من تحديده في الأعمار فهذا غلط أخوان الكرام. الإنسان من يبلغ

إلى 18 سنة، إلى 21 سنة، إلى 25 سنة. لا يقول هذا ترى مراهق، مصطلح مراهق خطأ. مراهق يصل إلى 25، اليوم مراهقة متأخرة قد تصل إلى 30، أي مراهق عمره 30 سنة. هذه الأسامي إخواني الكرام حقيقة جعلناها حتى نعتذر، بل اليوم كثير من الشباب يوصل عمره 35 سنة، أنا والله ما تأهلت نفسي للزواج. متى ستتأهل للزواج؟ لذلك كان في السابق قبل سنوات قليلة ليست بالبعيدة عندنا في الكويت كان ينظر الإنسان معيب، إما إنسان مريض أسأل الله جل وعلا أن يعافيه، أو إنسان لديه من دخول وتتبعات لطرق الشيطان. أبدا، قال عمر في العلم منبر: يا معشر الشباب، من كان فقيرا تزوجوا، من كان فقيرا سنعطيه، أو فاسقا فنجلده. ما في ثالث، إما شاب فقير ويعطى من المال ويدعم، أو فاسق فيجلد، لا ثالث لهما. لذلك هذا كالأكل والشراب إخوان الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهاري لا يزيغ عنها إلا هالك. إخوان الكرام، ترى إذا انتشر الزواج في المجتمعات قلت الجرائم في المجتمع وقلت الفواحش في المجتمع، وما كانت الفاحشة في قوم إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ظهرت فيهم أمراض لم تكن في سالفهم، تظهر أمراض وطواعين وأشياء لا يعرفها، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سيكون فيه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من جلدتنا يعني من قومنا يحلون الخمر والحرير والمعازف، يحلونها يعني الاستحلال هنا قد يكون استحلال عملي قد يكون استحلال شرعي، فيكون بغير اسمه، فلا يسمي خمر، لا يسميه بغير اسمه، ويأتي بالشيطان ويزين لهم، نسأل الله العافية والسلام. لو ترجع قليلا، ما الذي أدخل الإنسان في هذا البلاء اليوم؟ خلنا نقول بكل صراحة إخوان الكرام، اليوم الجرائم وحالات المخدرات والفساد ترى كلها من هذا الباب، أن الشاب أو الشابة تركوا وعزفوا عن الزواج. ما السبب؟ عندهم فكرة في الرأس أن الزواج مسؤولية. من قال لك؟ ترى المتزوجين ما يذكرون لك إلا حادثة واحدة في السنة من السوء، ما ذكروا لك الجمال في العلاقات الزوجية، لم يذكروا لك السعادة أصلا. من الذي يتحدث عن سعادته الزوجية؟ كيف أصلا استمرت الحياة إلا وهو سعيد؟ هذا الأصل، أن الإنسان لن يستمر في علاقة زوجية إلا وهو سعيد. والعالم من يمنك ويسرى بفضل الله جل وعلا يكون من السعادة، ولكن الشيطان يجري في الإنسان، وإذا استعاذ بالله جل وعلا واعتصم بالله ورجع إلى الله وسأل الله عز وجل بصدق سيرزقه الله جل وعلا، ولا يأتي بأمور الشيطان والوساوس ونزغ الشيطان، فإن ذلك يجليه. ولذلك من دخل في الحرام قد يبتلى إخوان الكرام بأمراض نفسية، من دخل في أمور الحرام قد يبتلى بأمراض الوسواس القهري عياذا بالله، أو قد يبتلى بضيق في الصدر لا يزول أبدا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، الله سبحانه وتعالى يسلط على من يشاء من عباده. فلا بد إخوان الكرام أن نحاسب أنفسنا اليوم، وأن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نفتح صفحة جديدة. قال الله جل وعلا: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يغفر الذنوب جميعا، الله عز وجل يجعل مما بذلت من أعمال سالفة من التي لا يرضيها الله جل وعلا ولا يرتضيها بما فعلت الآن سيمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إخوان الكرام، دخل المسجد في صلاة العصر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أتيت امرأة وقعت بالحرام، قال: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: اذهب قد غفر الله لك. إخوان الكرام، من تاب تاب الله عز وجل عليه، ومن أقبل على الله عز وجل والتجأ واعتصم بالله نجاه الله عز وجل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم.

0: مهما اختلفت أفكارنا
1: أنا صديقاتي نظل نحب ونحترم بعض ويجمعنا حب دولتنا الكويت.
2: حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، بيانات المستفيدين من التبرعات ومعلوماتهم الشخصية سرية، لا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو بأمر من المحكمة أو جهات التحقيق المختصة أو بموافقة مسبقة من المستفيد من التبرع أو من ينوب عنه، ولا يعتد بموافقة الطفل المستفيد من التبرع للكشف عن سرية معلوماته. وتسري الأحكام الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات الواردة في المادة السابقة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من التبرعات. يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك ضمانات السرية المبينة في المواد من 34 إلى 37 من هذا القانون وأفشاها للغير دون وجه حق. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار إذا كان المجني عليه طفلاً.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخلق الحسن كل يطلبه وكل يصبو إليه وكل يحتيم صاحبه، فإنك ما ترى صاحب خلق حسن إلا ويكون له في قلبك مودة واحترام، وهو لين العركة، لين الجانب، سهولة الجانب، أن لا يكون الإنسان عسيرا، وأن يكون طلق الوجه سهل الكلمة جميلها. هذا هو عنوان حسن الخلق، ويدل على صفاء قلب وصفاء سريرة. لكن قد يأتي للإنسان شيء يعكر عليه، والدنيا مجبولة على الكدر. كم من إنسان يكون في حسن وفي حسنى وفي كمال وفي طيب وفي غيره، لكن يأتيه شيء يعكر عليه دنيا، هم أو غم أو غيره من الأسباب التي تكدر على الإنسان عيشه ومعيشته. لكن ما هي هذه الأسباب حتى نعرف ما الذي يغير الإنسان من حال إلى حال؟ الأسباب التي تكدره كثير، منها تبدل النعم، منها الفقر، ومنها الهم، ومنها الغموم وغير ذلك. لكن من الأشياء التي تغير خلق الإنسان أيضا علو السن، الذي هو أن يكبر الإنسان قليلا. فإذا أصبح الإنسان تقدم فيه العمر وتقدمت فيه المنزلة، سيحدث مع هذا السن شيء من الضعف وما يأتيه من الهرم وغيره، حتى أن جسده وآلة جسده تتأثر وتتحول، ليست كقوتها السالفة. يذكر قوته وفعله وذهابه وإيابه وكيف يحمل وكيف يفعل، ثم بعد ذلك بدأ الضعف فيه، فبدأ

ينحني الظهر وبدأت القوة تذهب، ثم بعد ذلك يصبح أنه يحتاج في شؤونه من يعينه، فهذا يحدث في أخلاق الإنسان تغيرا. كذلك يكون كما أن بدنك قد ضعف وتغير، كذلك أخلاقك ستضعف وتتغير. لأن الأخلاق تقوم على ماذا؟ الأخلاق إنما غالبا تقوم على الصبر. عندما يأتيك من يتمادى وأنت لا تسيء الخلق، لماذا لا تسيء الخلق؟ لأنك صابر عليه. يأتيك من يقول ويفعل ولا تجيبه، لماذا لا تجيبه؟ لأنك صابر عليه. فأذن الصبر مفتاح لكثير من الأخلاق الحسنة، وهذا سر قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن يتواصوا فيما بينهم على الصبر، فهذا الصبر مفتاح لكثير من الخيرات من أخلاق حسنة وكمالات وما وراءها. لكن ذلك الصبر هل هو مع تقدم السن ومع تقدم العمر؟ هل صبرك كما كان سالفا؟ هل قوتك وقوة قلبك وقوة عزيمتك كما كانت سالفا؟ لا، كل عاقل سيقول لا. إذن هذا كما تغير البدن كذلك أخلاق الإنسان ستتغير، لا سيما الأخلاق التي هي قائمة على ذلك الصبر. لذلك تجد بعضهم يكون يتحمل سابقا الكلام وكثرته، مع كبار السن لا يتحمل، إما أن يجيب وجواب قوي أو غيره، أو ينصرف ولا يجلس. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يصبر كما كانت قوته سالفا. فهذا الضعف يؤثر في أخلاق الإنسان، فكما يضعف الجسد عن الاحتمال ما من أشياء كان يطيقها وهي ثقيلة عليه لكنه يطيقها، كذلك تعجز النفس أيضا عن احتمال ما كانت تصبر عليه. في السابق يستطيع والآن لا يستطيع، وهذا أمر ظاهر بين. انظر إلى الأب كيف يتعامل مع ابنه، وانظر إلى الجد كيف يتعامل مع حفيده، حتى أن ذلك الأب سيتعجب كيف كان أبوه يتعامل معه وكيف يتعامل أبوه مع حفيده. فهذا أمر واضح. لماذا؟ لأن خلق ذلك قد تغير، تحمل الأب قد تغير، طبع الأب قد تغير، فهذا يفسر لنا الأمور كيف هي. فكذلك تعجز النفس عن احتمال ما كانت تصبر عليه من مخالفة هواها ومما وراء ذلك من مضض شقاق ومعايك وغيرها. يقول الشاعر: ما كنت أوفي شبابي كنها غرته. يقول: شبابي لم أعرف قيمته حتى مضى، فإذا الدنيا له تبعه. يقول: لما مضى شبابي رأيت الدنيا كلها ذهبت معه. لماذا؟ أصبحت لم تطعمي ثكل الشباب، ولم تشجي بغصته، فالعذر لا يقع، ما كان أقصر أيام الشباب، وما أبقى حلاوة ذكراه الذي يدع، ما واجه الشيب من عين وإن رمقت، إلا له نبوة عنه ومرتدع. طيب ما لماذا؟ قد كنت، أو يكلم نفسه يقول: قد كنت تقضي على فوت الشباب أسا. يقول كأنك قد كنت تقضي، قد كنت تموت بسبب فوت الشباب وما جاءك من الحزن، لولا تعزيك أن الشيب منقطع. يقول: ما الذي خفف عليك ذلك؟ أن الشيب هذا سينقطع. ينقطع بماذا؟ ينقطع بالموت. يقول: هذا الذي خفف عليك، أن شيبك هذا ودنياك هذه لن تستمر بهذا الضعف إلى الأبد. ثم ماذا يقول؟ أبكي شبابا سلبناه، فكان ولا نفسي تفدي نفسي بقيمته الدنيا وما تساوي. يقول: لا يأتي بقيمته الدنيا وما فيها، لا سيما إذا ذهبت قوة الإنسان. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن هذه هي الأسباب التي تحول خلق الإنسان من شيء إلى شيء. قد كان صاحب كلمة، قد كان صاحب صبر، قد كان صاحب منزلة، فتحولت حاله ولم تعد كما كانت. هذه هي الأسباب التي تغير الإنسان وتجعله في صورة سوء الخلق، وإن كان ليس من أهل سوء الخلق في السابق. وهنالك سبب خاص يكون فيه سبب سوء خلق خاص، وهو البغض.

أحيانا تكون صاحب خلق حسن وتتحمل الناس كلهم بمن تعرف ومن لا تعرف، لكن هنالك شخص لا تطيقه، وهذا الشخص الذي لا تطيقه لا يمكن أن تعطيه من خلقك الحسن أبدا، فأقلها ألا تظلمه. فهذا الذي يفرق بين من يخاف الله وبين من لا يخاف الله. يقول: الذي يخاف الله إذا أحبك أكرمك، وإذا أبغضك لم يهنك. هذا هو فيصل محبة الله سبحانه ومخافته. فهنا إذا أحببت إنسانا أكرمه، إذا لم تحبه لا تهنه، ليس هنالك داعي لهذا الظلم. كذلك حالك مع من تبغض، ما دمت تبغضه الظلم ليس لك في ذلك سبيل إليه، لا عند عاقل، لا في دين، ولا عند أهل دنيا. فمن أحببته فأكرمه، ومن أبغضته فلا. فالبغض هذا لماذا يجعلك سيء خلق مع من تبغضه؟ لأن البغض نفرة، فأنت مع من تنفر عنه نفسك، يحدث منك منها من نفور على مبغوض لا تطيق بقاءه، سيؤول هذا كله إلى سوء خلق تخص به فلانا دون غيره. هذا هو الفرق بين السبب العام والسبب الخاص. وإذا كان سوء الخلق حادثا لسبب، كان زواله مقرونا بزوال ذلك السبب، إن كان ذلك السبب مما يزول. فهذا جعلك معه سوء الخلق والبغض كله هو مفتاح سوء الخلق. فإذا خف ذلك البغض، إذا حصلت بينكم محبة، إذا ذهبت هذه العداوة ثم هدأت الأمور، هنا ستصفو أخلاقك معه. لكن ينبغي على العاقل أنك إذا أحببت لا تحب بكلك، وإذا أبغضت لا تبغض بكلك. وفي ذلك الحديث الذي صححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. أحببته هون في حبك قليلا، لأنه قد ينقلب، فإذا انقلب سيعود عليك الألم، ثم أنت بعد ذلك تصرفاتك ستختلف. وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تكن إذا أبغضت، لا يكن من كان بغضه تلفا، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. أحببت الحمد لله، أبغضت لا تكن ممن يتلف ويحرق كما يقولون جسور المحبة وجسور الصلح، من الناس من يأتيك ويسيء ثم يسيء ثم يسيء، ثم بعد ذلك يطلب الرحمة ويطلب الإحسان. ذلك لا يكون. أنت الذي قطعت يداك أوكتا وفوك نفخ. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: كعادتنا نجتمع فيكم في هالوقت
1: ونعطي من القلب بسمة
2: ونوصل لكم اللي همكم بنفس اللحظة.
3: تختلف الأفكار وتتشكل الأذواق وتبقى مواضيعنا متنوعة،
1: وكل ما زان الليل زانت سوالفنا.
0: تحلى الليالي مع ليالي الكل.
4: ليالي الكويت تشوفونا في هذه الأوقات.
5: البداية
6: اليوم الحلقة جدا مميزة، احنا اثنين وثالثنا الضيف،
5: لذلك سميناه برنامج ثلاثة.
6: سالم اليوم الاستديو كله ريحة قهوة.
5: لا مو اي قهوة، قهوة مختصة. الكل عنده فضول واهتمامات ويتبادر بذهنه العديد من الأسئلة، واليوم بتشوفون قصة النجاح هذه
6: شلون

0: يطلع لك فليسات. وعشان نعرف هالتفاصيل وننقل هذه المعرفة اخترنا نستضيف العديد من المختصين في مجالاتهم.
1: عندنا فضول ونبي نلبيه ببعض الأسئلة
0: عن أكثر مرض مميت على مستوى العالم،
1: وكذلك أصحاب التجارب مختلف المجالات ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم وننقلها لكم كحوار.
2: ثلاثة تشوفونا في هذه الأوقات.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في الحلقة الثانية من أصل سلسلة 8 حلقات نخصصها لأبو حامد الغزالي في برنامج إرث. في الحلقة اللي فاتت وصلنا مع الغزالي إلى مدينة نيسابور بعد ما بدت رحلته في طوس وانتقل إلى جرجان، ثم رجع وكمل طريقه في طلب العلم. لكن وصوله إلى نيسابور ما كان مجرد محطة جديدة في رحلة طالب ينتقل بين المدن، لأن هني راح تبدأ واحدة من أهم مراحل تكوين العلمي، وراح يلتقي بالرجل اللي كان له أثر كبير عليه في شبابه، واللي هو أبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين. نيسابور في القرن 5 الهجري كانت من أهم المراكز العلمية في خراسان، يأتيها طلبة من مناطق مختلفة وتقام فيها مجالس الفقه والحديث والدور في نقاشات في أصول الفقه وعلم الكلام. وهذه البيئة كانت تحتاج من الطالب أكثر من الحفظ، لأنك ممكن تحفظ مسألة وتعرف جوابها، لكن لما تدخل مجلس مناظرة لازم تعرف ليش هذا الجواب صحيح وشنو دليله وشنو ممكن يقول الطرف المقابل وشلون ترد عليه. في وسط هذه البيئة كان إمام الحرمين الجويني واحد من أبرز علماء عصره. الجويني كان من كبار علماء الشافعية وله مكانة كبيرة في أصول الفقه وعلم الكلام، والتف حوله عدد كبير من الطلاب، فكان وصول الغزالي إلى مجلسه انتقال من مرحلة تحصيل أساسيات العلم إلى مستوى أعلى من الدراسة والتحليل. بدأ الغزالي يتوسع في الفقه وأصوله، ودرس علم الكلام، ودخل في طرق الجدل والمناظرة، وهني بدأت تظهر واحدة من الصفات اللي راح تميز شخصيته العلمية فيما بعد، اللي هو أنه ما كان يكتفي بمعرفة الرأي، وإنما يهتم بالطريق اللي أوصل إلى هذا الرأي. شنو الدليل؟ شلون تم الاستدلال فيه؟ وين ممكن يعترض الخصم؟ وإذا اعترض شنو يكون الجواب؟ هذه الطريقة في التفكير مهمة لفهم الغزالي، لأن راح نشوف أثرها بعد سنوات في كتبه. كثير من مؤلفاته ما تقوم على أن يذكر رأيه بشكل مباشر وينتهي، وإنما يعرض المسألة ويرتب الآراء ويدخل في حججها وبعدها يناقشها. وجزء من هذه القدرة تكون في نيسابور، وكان علم أصول الفقه من المجالات اللي برز فيها. وهذا العلم مو مجرد مجموعة أحكام فقهية، وإنما يبحث في القواعد اللي يستخدمها الفقيه لفهم الأدلة والوصول إلى الأحكام، وبالتالي كان يحتاج عقل يعرف يرتب ويفرق بين أنواع الأدلة.

ويربط بين القاعدة والنتيجة. وبنفس الوقت دخل الغزالي في علم الكلام اللي كانت تدور في نقاشات حول العقائد وطرق إثباتها والدفاع عنها. وكان الجويني من أبرز علماء المدرسة الأشعرية، فتلقى الغزالي جزء مهم من تكوين الكلامي على إيده. لكن اللي ميز الغزالي إنه ما تعامل مع هذه العلوم كجزر منفصلة. الفقه يقود إلى أصول الفقه، وأصول الفقه يحتاج إلى فهم الاستدلال، وعلم الكلام يدخله في بناء الحجج، والمناظرة تعلمه شلون يختبر قوة هذه الحجج أمام شخص يعارضه. وهكذا بدأت تتكون عنده أدوات علمية متعددة وهو للحين في سن الشباب. ومع مرور الوقت بدأ يبرز بين طلاب الجويني. كتب التراجم تنقل إشارات عن إعجاب أستاذه بذكاءه وقدرته، وبعض العبارات المنقولة عن العلاقة بينهم تحمل طابع أدبي، لذلك مو كل كلمة نقلت لازم تتعامل معاها باعتبارها وصف حرفي. لكن اللي نقدر نعرفه من مسيرته أن الغزالي خرج من نيسابور وهو صاحب مكانة علمية واضحة، وهذا ما كان ممكن يصير لو ظل مجرد طالب عادي في مجلس الجويني. والدليل الثاني على تطوره أنه بدأ التأليف في مرحلة مبكرة، ومن المؤلفات المرتبطة بهذه الفترة كتاب المنخول من تعليقات الأصول، وهو كتاب من أصول الفقه. وأهمية هذا الكتاب بالنسبة لمسيرتنا مو فقط في موضوعه لكن في توقيته، لأن إحنا أمام شخص للحين قريب من سنوات التلمذة، ومع هذا بدأ ينتقل من تلقي العلم إلى ترتيبه وصياغته والتأليف فيه. وهذه تعتبر خطوة كبيرة في حياة أي عالم، لأن الطالب لما يقرأ يتعامل مع أفكار غيره، لكن لما يبدأ يكتب يضطر يرتب معرفته بنفسه ويحدد شنو يقدم وشنو يأخر، ويشرح العلاقة بين الأفكار ويواجه الفراغات اللي يمكن ما كان ينتبه لها أثناء القراءة. وأكيد هذا كله كان يصقل شخصية الغزالي. وظل في نيسابور ملازم الإمام الحرمين لسنوات، إلى أن توفي الجويني سنة 478 للهجرة، يعني الموافق تقريباً 1085 للميلاد. وفاة الجويني أنهت مرحلة كاملة. الغزالي اللي دخل نيسابور طالب للعلم خرج منها ومعاه أدوات مختلفة، فقه، أصول، علم كلام، وخبرة في الجدل والمناظرة، وتجربة مبكرة في التأليف، والأهم أنه صار مستعد ينتقل من دائرة التلمذة إلى دائرة أوسع. بعد وفاة أستاذه غادر الغزالي نيسابور واتجه إلى معسكر نظام الملك، وزير الدولة السلجوقية واحد من أبرز رجالها. وكان نظام الملك معروف باهتمامه بالعلم والعلماء، وارتبط اسمه بالمدارس النظامية اللي تأسست في عدد من المدن، ومجلسه نفسه كان يجتمع فيه علماء وفقهاء وأدباء، وتقام في مناظرات ونقاشات علمية. وهني واجه الغزالي نوع مختلف من الاختبار. في نيسابور كان الغزالي يدرس تحت إشراف أستاذه، أما في مجلس نظام الملك فصار عليه يثبت نفسه أمام علماء لهم أسماءهم ومكانتهم. ودخل الغزالي في المناظرات واستطاع أن يبرز بينهم، وبدت شهرته تتوسع خارج الدائرة اللي عرفته في نيسابور. ونظام الملك لاحظ هذه القدرات في الغزالي. كان أمامه عالم شاب جمع بين الفقه وأصوله، وعنده معرفة بعلم الكلام، والأهم أنه قادر على المناظرة وعرض أفكاره أمام الآخرين. وهذه المواصفات كانت جدا مهمة في زمن كانت فيه المدارس الكبرى مو مجرد أماكن للتعليم، وإنما

بمثابة مؤسسات لها حضور واسع في الحياة العلمية. ومن هني بدأ الطريق ينفتح أمام الغزالي باتجاه بغداد. بغداد كانت مختلفة عن كل المدن اللي مر فيها، مركز للخلافة العباسية ومدينة فيها علماء ومدارس ومجالس واتجاهات فكرية متعددة، وفيها واحد من أهم وأشهر المدارس النظامية. والوصول إلى التدريس فيها يعني أن الغزالي ما عاد مجرد طالب سابق عند إمام الحرمين ولا مناظر ظهر في مجلس وزير، صار على وشك يدخل واحد من أهم المواقع العلمية في عصره. واللافت أنه وصل إلى هذه المكانة وهو لا يزال في عمر صغير نسبياً مقارنة ببقية العلماء، من طوس إلى جرجان، ومن جرجان إلى نيسابور، ومن مجلس إمام الحرمين إلى مجلس نظام الملك. كانت كل مرحلة تضيف لأداة جديدة، لكن المرحلة القادمة راح تعطيه شيء مختلف، واللي هو الشهرة الواسعة. في الحلقة القادمة مشاهدينا الكرام راح ندخل مع أبو حامد الغزالي إلى بغداد، ونشوف شلون وصل إلى المدرسة النظامية، وشنو كانت مكانته فيها، وشلون تحول خلال فترة قصيرة إلى واحد من أبرز علماء عصره. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

0: كويس وايد، وأحب أشوف علمها دايما مرفوع لما أسمع النشيد الوطني، أوقف باحترام وفخر.
1: وفق قانون تنظيم الأعلام يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 10,000 دينار كل من نشر أو أعاد نشر أو بث أو أعاد بث بإحدى الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون مقابلة أو لقاء مع طفل دون إذن مكتوب مسبق من أحد والديه أو وليه أو وصيه، ولا تحرك الدعوى الجزائية في هذه الجريمة إلا بناء على شكوى من أحد والدي الطفل أو وليه أو وصيه. يعمل بالقانون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0: أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة، أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك حديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهٍ، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وأوصانا الله سبحانه وتعالى بها، بل هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، هي تقواه جل في علاه. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، الله جل وعلا أمر بها في آيات كثيرة من كتاب الكريم، وكذلك حث عليها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتقوى كما عرفها ابن رجب الحنبلي رحمه الله هي أن تجعل بينك وبين ما تخافه من الله وقاية، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات. وعرفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فابن رجب الحنبلي رحمه الله عندما عرف التقوى قال: أن تجعل بينك وبين ما تخاف من الله وقاية، حاجز، وهذا الحاجز يكون بفعل المأمورات وترك المنهيات. وعندما عرفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عرفها بأربعة جمل: هي الخوف من الجليل أي من الله جل وعلا، والعمل بالتنزيل أي بكتاب الله وسنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والرضا بالقليل القناعة، والاستعداد ليوم الرحيل أي للدار الآخرة.

وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض.

0: الأرض انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: الله سبحانه وتعالى أمر بها في آيات كثيرة من كتابه الكريم، فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا الوسيلة، إلى غير ذلك من الآيات التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها عباده بالتقوى. وقد ثبت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كما في سنن الترمذي وجامعه من حديث جندب بن جنادة أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله سبحانه وتعالى لها ثمرات كثيرة، ومن هذه الثمرات ثلاث ثمرات ذكرها الله سبحانه وتعالى في ثلاث آيات متتالية من سورة الطلاق. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الآية التي تليها قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الآية التي تليها قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذه ثلاث آيات متتالية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثمار التقوى. فالثمرة الأولى قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله، ما هو الجزاء؟ يجعل له مخرجا من كل ضيق ومن كل حنق وكذلك من كل مصيبة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقك الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تشعر. وفي الآية التي بعدها قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي كل أمر عسير يجعله الله سبحانه وتعالى يسير. وفي الآية التي بعدها قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: لها فاجعه عظيمه على كل اهل الكويت.
1: لا اله
0: ومجمج
2: والله يخفف خسائر اهل الكويت.
3: المراكب تعوض بس البحاره عسى سلموا.
4: صاير شي بينك وبين عبد الله؟
5: تحت شي يقول يصبت عظامنا.
6: والله ما اخلي ياكل حلال يا شمه والله.
7: اشوفك واقف عند دكان بالدحباش.
1: الله وانت تجي لامكم بس انا ما طعته.
8: كم مره قايل لك لا تدش البحر؟
1: نزل الرسائل اطلع من الكروح.
9: يلا يا رجال
0: أهل الكويت دمت وطمعت في البحر.
2: جميع مراتب التاجر سليمان العبد الجليل داوود اطمعت باللي فيها.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
2: أبوهم النوخذة بن بطي وجميع عيالهم وبحارتهم اطمعوا.
10: بالطبع شوفونا في الأوقات التالية.

0: بإيدينا لنينا وبإيدينا عمرنا وبإيدينا صنع صنعة وراها قصة تفاصيلها منسوجة بخيط وإبرة ومنقوشة بالذاكرة. صنعة مو مجرد ماضي وذكريات، صنعة شغل إيد وتاريخ بلد.
1: صنعة شوفونا في هذه الأوقات.

السلام عليكم، معكم عمر ربيعة. طبعا اليوم راح أتكلم عن إنجازات لاعبيني. طبعا من بلشت تدريب الحمد لله أنا هدفي عالمي، هدفي إني أوصل لاعبين إلى بطولات عالمية، ما يكون هدف يعني محلي. والله أنت هدفك يكون والله مشاركة في بطولة الكويت، الأول على الكويت، لا، أنا هدفي إنك أنت تأخذ الأول على العالم ويكون لك صدى خارج العالم، يعني العالم يعرفون لاعبيني اسم. ففضل الله سبحانه وتعالى قدرت أني أطلع فريق مقاتل شرس يعرفونه البطولات الخارجية. طبعا بمشاركاتي أنا وحرصي على المشاركة كوني مدرب، ما زلت أني أنا أشارك بطولات، وهذا الشيء دفع الشباب كلهم للمشاركة. في ناس عندي كبار بالعمر دشوا بأربعين سنة، 41 سنة، 42 سنة، فيقول لك أنا بدش بطولة. الفريق كله يبي عنده حب المشاركة.

0: فصار عنده شغف في المشاركة والاحتكاك الخارجي. حتى يعني في قبل فترة لاعب عمره 39 سنة قال لي أبي ألعب مع الشباب. عندنا احنا 39 سنة يعتبر فئة كبار يلبسون ضبابات وخوذة وهذا، قال لي لا أنا بلعب مع الشباب الصغار بدون ضبابات، اللي يعني ضرب مباشر بدون كسارات بدون هذا. فقال أنا بلعب معهم، تو داش عندي داش عمره 38، في عمره 39 قال لي أبي أشارك مع الشباب. فالروح هذه روح التنافس انبنت بالفريق، لأن في هدف عالمي أنا بنيته مع الفريق الحمد لله. فحققت نتائج فضل الله سبحانه وتعالى، حققت نتائج عالمية، منها عندي لاعب حسن الحسن أول عربي يوصل دور الثمانية في بطولة اليابان بعمر 8 سنوات، أيضا هم حسن الحسن وصل أول عربي ياخذ الثاني على روسيا بعمر اللي هو الصغار عمر 10 سنوات أعتقد، وأخذ ثاني أوروبا تو من فترة بسيطة، هم يعتبر هم أول عربي. عندي لاعب هم اسمه محمد الكندري، هم لاعب فئة 12-13 سنة، هم أول عربي ياخذ ثاني على روسيا، وهم أول عربي ياخذ الثالث على أوروبا في طبعا بطولات تعتبر تصنف من البطولات القوية. وإحنا كنا عرب، إحنا يمكن بالبطولة كنا العرب الوحيدين اللي مشاركين يعني من دول العربية، فكنا عرب مشاركين بهالبطولات ونحقق نتائج عالمية، هذا شيء وايد قوي. مثلا كمثال بطولة روسيا مو بس حققوا نتائج، أعطوهم كاس أفضل لاعب، فكاس مركز ثاني وكاس أفضل لاعب، واحد ثاني كاس مركز ثاني وكاس أفضل لاعب. والحمد لله شغالين الحين، عندنا في بطولة تركيا الحين عندي تقريبا فوق 20 لاعب بيشارك، وأنا معاهم كمدرب وكلاعب، فراح أشارك وياهم هم كلاعب، هم هذا جانب قوي حق اللاعبين عندي، إنه والله مدربهم مشارك معانا وأيضا مدرب معانا يعني، فأنا مشارك كلاعب ومدرب معاهم. وفي عندي لاعب هم الحين مشارك في بطولة فنلندا، توه مشارك توه مسافر راس. وعندنا هم في بطولة أوبن آسيا راح تصير في بنغلاديش، وعندنا في بطولة اليابان راح تصير باليابان، هذه كلها بهالشهرين الجايين إن شاء الله. فبإذن الله هي بداية الدرب للعالمية إن شاء الله.
1: معكم الأستاذة شيدة حبيب الصفار، مديرة محمد إسماعيل الغانم ابتدائية بنين. حابة أتكلم اليوم عن فئة موجودة عندنا دامجينها في مدارسنا العادية، هي فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة يسمونها فئة الداون. فئة الداون يسمونها دائما فاميلي، اللي هم محبين ودودين معدوانيين، يحبون الأطفال، لهم طبيعة شخصية معينة تندمج مع الأطفال العاديين. دورنا كمدرسة بعد مرحلة الأسرة، دورنا كمدرسة المرحلة الثانية نبني شخصيته، نعود على الثقة بالنفس، نكتسب مهارات معينة عشان نتأهل مستقبلاً إنه يتعايش مع المجتمع اللي حوالينا. دور الأهل هم التعاون معنا، التواصل معنا، بث الثقة، نفس ما احنا نبثها داخل المدرسة. التواصل معنا هذا هو يبني ثقة عند طفل الداون أكثر فأكثر. كل ما التواصل كان بين المدرسة والأسرة كان تواصلهم أكثر وأكثر، يبني لهم مهارات معينة يكتسبونها في عملهم في مجالاتهم إن شاء الله إذا كبروا. رسالتي للمجتمع، تتقبلون هذه الفئة، تبتعدون عن النظرات، تبتعدون عن نظرة الاختلاف الموجودة، لأن هذا الاختلاف يكون اختلاف تتقبلون أنه هو كموهوب أو اختلاف كأنه هو طفل معاق. نفتح له روح المناقشة والحوار، ترى هو جدا طفل موهوب بذاته، طفل أعتبره أنا مثل الأطفال العاديين، بس مستوى ذكائهم يختلف عن المستوى العادي. اندماج الطفل الداون هنا عندنا بالمدرسة في مواد معينة، مادة التربية الموسيقية، مادة التربية البدنية، مادة التربية الفنية، يطلع من المحيط اللي هو

في يندمج مع عيالنا احنا العاديين، احنا حابين هذه لغة التواصل بينهم وبين هذه المواد تفتح مواهب لهم، نكتشف مواهبهم من خلال الرسم، الموسيقى، الرياضة نفسها، طريقة اندماجهم مع بعض. بالنسبة حق أطفالنا، بالنسبة عندي أطفال بالفئة الصف الأول وعندي أطفال بالصف الخامس. الصف الخامس لما يوصل للصف الخامس يكون أكثر اندماجا مع أطفال العاديين، أما الصف الأول يبي له فترات لحين التقييم مع أطفالنا العاديين. في مدرستنا، مدرسة محمد السعيد قانم، تلاميذنا من الفئة العادية لما يندمجوا معاهم فئة الداون، أنا ما لاحظ إن هم قاعد يقارنون نفسهم معهم، بالعكس يساعدونهم، يحاولون إن يتكلمون معهم. عندهم بعض من فئات الداون أو بعض من الأطفال المتعلمين الداون يندمج مع أطفالنا إحنا، وبعضهم لا، عندهم ناحية اللي يصير هي إن هو يبي يتعلم بروحه أو يتدرب بروحه. جدا جدا نظرتهم حلوه عيالي من مدارسنا الفئه العاديه، حابين اطفال الداون، حابين انهم يتعلمون معهم. اتمنى ان احنا ندمجهم زياده في المواد الاساسيه، اللغه العربيه، الانجليزي، الاجتماعيات، ماده العلوم، اتمنى ان يندمجون بالفصول العاديه، نشوف طريقتهم، نشوف مواهبهم اكثر اكثر في طريقه الاندماج، مو بس مواد الفنيه ولا الموسيقى ولا البدنيه، اندماجهم هناك اكثر راح يصير بالمواد الاساسيه، يفرق عن الماده العاديه. بالنهايه احب اقول لكم قصه صارت لي هنا بالمدرسه، دخلت علي وليه امر، قالت لي في تسجيل عندكم حق فئه الداون، قلت ليش انت عندك طفل فئه الداون؟ هل التحق في رياض الاطفال؟ قالت لا، ابو رافض. قلت لها ليش ابوه رافض؟ قالت ابوه رافض انه يدخل عند المدرسه، يدخل المدرسه. قلت ليش رافض الابو يدخل المدرسه؟ بالعكس كل ما اندمج الطفل هذا، انا اليوم لاحظت ان اندماجه مع الاطفال العاديين بالعكس قاعد يندمج معاهم ويسولف معاهم، ما شاء الله النطق صار عندهم سليم، طريقه الكتابه ما كانت، ايدينهم كانت شويه ما تقدر تمسك، انها قامت تمسك، ما لاحظنا الا الام قامت تبكي. ليش؟ كانت تقول الابو رافض، لانه هو مستحي انه يكون عنده طفل من هذا الفئه. بالعكس بالعكس يا ولي الامر، هذه نعمه من رب العالمين، انت نزلت عليك ان انت عندك طفل من فئه الداون. والله هذه نعمه من رب العالمين، لما انت تصير عندك فئه من فئه الداون والسانده وتدخل المدارس وتخليه يتعلم، ليش تخلي كذي؟ الام قامت تبكي، ما قدرنا، قلناها ما يخالف احنا نساعدك. الابو، هل الابو يشتغل؟ قالت ايه الابو مركزه عالي ويشتغل، بس هو رافض كليا ان هذا ولده، او رافض ان يكون هو في مدارس التعليم الدمج بين المدارس. اعطيناها الطريقه، اعطيناها شلون تتواصل مع المنطقه التعليميه، شلون تروح لهم، شلون تسجل اول شيء في رياض الاطفال ومن رياض الاطفال ينتقل عندنا هني، شلون بعدين يتواصل مع، شلون الاساسيات اللي هم فيها، شلون راح يكمل معانا، شلون نبني ثقته بنفسه. ويعطيكم الصحه والعافيه.

0: أولادنا الكويت.
1: عند رصدك للكلاب الضالة ابتعد وابق بمأمن عنها، حدد الموقع بوضوح وتواصل مع هاتف الطوارئ 112. وإذا كنت من أصحاب وملاك الحيوانات فعليك الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لحيازتها ورعايتها لضمان سلامة الجميع. وعند التعذر عن الاستمرار في رعاية الحيوانات يحظر التخلي عنها أو تركها في الأماكن العامة، وتواصل مع هاتف الطوارئ 112 للتعامل معها أو استلامها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أنا كنت واحد من الأشخاص خلال فترة طفولتي كل ما أدخل صف وكان الصف وايد ثقيل وصعب، شنو الطريقة اللي خليني أحافظ على تركيزي؟ كنت أرسم كل نوتة، كل ورقة عندي بالصف كنت دائماً أرسم فيها. اللي خلاني أبدأ أن أنا واحد من الأشخاص اللي في بالي في وايد عندي أفكار، وايد أوقات يكون في عندي خيال، في عندي كرياتيفيتي، فأوقات أبي أعبر عنها، أبي الناس تشوف شنو اللي في بالي، شنو اللي مخي. تقدر ترسمني وتطلع النتيجة النهائية ما تشبه الشخص اللي قدامي. فشعور الخوف أن أنا أخذل الشخص اللي قدامي هذا كان سبب وايد كبير خلي مرات أطق بريك وما أستمر. بس اللي خلاني أن أنا أكمل، خلاني أن أنا أستمر، أن دائما أجرب. ماكو شيء غلط أن نتعلم من غلط. كلنا لما نلعب أي رياضة أول بداية الوزن يكون ثقيل مرة مرتين لغاية ما أتمكن وأكبر. طبعا بداية أي مشروع لما فكرت أن من هواية بحولها لبزنس أو مشروع، بديت حالي حال وايد من الشباب أن كنت أصمم تيشرتات بالذات مثلا خلال موسم الأعياد الوطنية وغيره. واحدة من الشغلات اللي سببت لي إحباط أني كنت وقتها ما كنت أفهم البزنس، بس كنت بديش بالبزنس، فاكتشفت بعدين كان شيء موضوع اللوحة العلامة التجارية. كان بذاك الوقت كل التصاميم اللي كنت أبذل جهد وأصمم وأسوي في غيري كان يأخذ بكل سهولة وكان يطبعها بأرخص، وأنا ما كنت أقدر أسوي أي شيء بحكم أنه ما كان عندي أي حقوق ملكية بذاك الوقت. كل مرة أحب أجرب شيء جديد كفنان، دائما أحب أجرب شيء ما جربته من قبل، سواء كان رسم السيائر الأشخاص. فأكثر من مرة لما أوصل لنص الرسمة وأحس الرسمة مو عجبتني، يصير فيني ودي أقطها زبالة وأبدأ من جديد. بس اللي يصير أن أنا عارف أن it's a work in progress، لو في حال فيك أي غلط نجرب مرة ومرتين نتمكن لغاية ما أصل حق النتيجة النهائية اللي بوصلها. الحين وصلت مرحلة أن أنا عندي عيالي يشوفوني ويقلدوني، يعني ما شاء الله عندي عيال اثنينهم كل واحد فيهم طريقة تعبير عن الفن تختلف عن الثاني. فأنا لما أكون أشوف نفسي قدوة لهم ما يصير أنا أبين لهم كأبوهم أني أستسلم، فلازم أستمر. أهو طبعا اللي يصير أن دائما إحنا الياه لما يكون عمر صغير نحاول نلقى شنو الشيء اللي أهو يتناسب معاه كهواية، ومتى ما لقيت الخصلة اللي يستانس عليها وأنه يستمتع فيها أبني عليها وأبني عليها وأبني عليها. طبعا في أكو مقولة تربيت عليها من أنا صغير، أن لما تكون أبو لازم يكون عندك خصلة أساسية هي طولة البال، لأن في وايد أوقات يكون أن إحنا ما فينا بال طويل نسمح حق عيالنا، بس لما يكون عندنا طولة البال خليه يعبر، خليه يتكلم، بعدين أنا أقدر أجمع أفكاره وأشوف شنو اللي هو وده فيه ويكمل فيه. كوني كفنان في وايد أوقات أن نواجه مشكلة أن شلون أقدر أترجم فني كبزنس. فمن الشغلات المراحل اللي مرت علي من ناحية اللي هو فشل، أكبر فشل مريت عليه، كنت أحاول أدخل في مجال الجرافيك ديزاين. طبعاً بذاك الوقت أنا كفنان أبي أبدع وبسوي شغلات غريبة عجيبة، بس لما أشوف صدمة أن توقعات البزنس أنه يبون شغلات بسيطة، شغلات أرخص، شغلات أن تكون على مستوى الـ AI مثل ما أشوفه الفترة الأخيرة، هذا كان يسبب نوع من الإحباط. كنت دائما أركز على نقطة قوتي، أن مثل ما ذكرنا لما في حال أنك تبدي بزنس بتيشرت الكل قاعد يسوي شيء هذا، فتطرقنا حق شيء مختلف عن الموجود بالسوق. على سبيل المثال قمنا نعطي ورش تدريبية بشيء مختلفة، شلون ترسم على سيارة، شلون ترسم على زولية، شلون تطلع بشيء مميز. فقمنا نحاول نفهم مبدأ البزنس اللي هو الـ Competitive Advantage، هذا اللي يساعدني أقدر أبني نفسي

وتميز من الموجودين. هو على حسب الورشة، احنا بشكل عام لما يكون عندنا ورش معينة تركيزنا على حسب الهدف اللي بنوصل له. العادة الأطفال الصغار نبي يكون شيء يونسهم نفس الوقت يكتسبون مهارة معينة، ولكن لما يكون حق فئة عمرية أكبر نحاول نعطيهم شغلة أن يمارسونها، لأن بالأخير الهدف من التوجه حق الورش. لأنك دائما أسمع مقولة واحدة كل شخص يقول لي والله رسمك حلو بس أنا ما أعرف أرسم،

دائما فيها الرشفة موجودة. ففي اكو عندنا دائما تمارين معينة موجودة اللي هي مثلا احط لك مجموعة دوائر، حاول تسرع ايدك كل تمرين مرة مرتين ثلاث. في بعض المتدربين يملون من هذا الشيء، ولكن هي تبني عضلة ان هي عضلة الحركة نفسها، وهم تبني الثقة حق الممارس نفسه انه اسهل له. اللي حلو بالفن ان كل من يدخل فيه في قواعد معينة الكل يمشي عليها، بس عندنا اللي هم الاطفال اللي عندهم احتياجات معينة او لهم ليميتيشن معين، دائما ننصح ان اذا في حال لسانك ما قادر تعبر فيه، الالوان تعبر فيها، وما في اي شيء يقول لا. نتكلم سواء كان عن طريق الالوان الخشبيه، الاكريليكس، الاصباغ، حتى لو في حال استعمال الاصابع والايادي، تكون هذه طرق جميله ان يعبرون عن اللي بداخلهم. انا اقعد بأماكن عامه، اقعد بين اهلي، اقعد بدوانيه، تجي لي فكره فنيه لازم تطلع الحين ولا تختفي. يعني اليوم بهالدقيقه تجي في بالي رسمه، عادي في اوقات ادور لي كلاس قهوه، ادور لي قفشه، اي شيء قدامي، لدرجه ان انا امشي بيدي مقلمه الوان. يمكن شغله في بعض الناس يعتبرونها غريبه، بس ممكن باي لحظه تيلي الهام، سواء من شخص، من شيء بالطبيعه، او يكون حتى فكره في بالي. والله يعتمد على حسب النقد. يعني انا واحد من الناس دائما احترم النقد لما يكون من شخص فنان او يعطيه جانب فعلا ما اشوفه. بس تعرفون النقد المبهم، لا والله مو حلو، زين انا قل لي شنو اللي مو حلو فيه، شنو اللي مو عاجبك، شنو نقدر نعدل، لا والله بس مو عاجبني. فهذا النوع من النقد احس انه نقد غير بناء. بس لما اسمع من اللي هم مثل ما يقولون الفنانين المختلفين بالكويت، لما يعطوني فيدباك كلنا نتعلم من بعض. واحده من المواقف اللي ضحك اللي مرت علي ايام الجامعه، لان انا طول عمري ادش كلاس صعب عشان اركز ذوني مع الدكتور، ولكن دائما ابيدي ورقه وارسم. بذاك الوقت طبعا انا كان دراستي شيء له علاقه بالاي تي، فالدكتور اللي موجوده في ماده برمجه كانت تتحسس ان شلون انا مو منتبه معاه واشوف. فبنص الكلاس كانت تقول انت بالذات ما راح تنجح بالماده. طبعا انا اخذت الموضوع شخصي، لان انا اللي خليني ارسم اني اركز معاك. فاللي صار انه استمرت على نفس الطريقه، ما خليت اوقف بطريقي، وصار كل مره يكون في كود برمجه اوقف الكلاس واشرحها بالحرف شنو اللي صح وشنو اللي غلط اللي قاعد تعطي. وطبعا اخر شيء خذيت بالماده بي بلس، ما كانت اي، بس انا اسوي اللي افضل ما اقدر اسوي. واحده من اللوحات اللي سويت اللي ما انساها صراحه، هي اللوحه اللي اشتغلت معها اللي هو جاردينيا، كانت اول جداريه اسويها بحياتي. طبعا ليش احسها مميزه؟ لان انا واحد من الشباب عندي حب للكوميك بوكس والرسم اللي هو الاجنبي، بس بنفس الوقت نبي طابع خليجي. فكانت عباره عن 5 أو 6 مربعات، كل واحده تمثل جانب من المجتمع الكويتي. فكان عباره عن 3 أيام كانوا مجهدين، كان بذاك الوقت اللي فجاه صار رطوبه، فجاه صار حر، فجاه صار برد. بس ان النتيجه النهائيه صراحه كانت تجربه وايد جميله، اللي من بعدها قمت تصير فيني اروح كل كافيه، يا جماعه عندكم طوفه ارسم عليها، بس الحين ما صادف اللحظه. على المستوى الشخصي احنا بحياتنا دائما نمر بضغوطات معينه، فدائما لازم نلقانا منفذ. يعني احنا اتوقع وايد من الاشخاص مرات يكون تسبب لهم امراض معينه لما يكون في عنده ضغط معين ويكبتها داخله. انا بالنسبه لي الهوايه هذه او هذا المشروع اعطاني مجال اني اعبر باشياء بلحظتها، اذا اقدر اقمت بنفسي اعبرها بورقه، اعبرها برسمه، او اعبرها بشيء قدامي. انه صار في عندي حس الكرياتيفيتي، سواء كان بس بالرسم او حتى بحياتي الشخصيه. مرات لما اتكلم ان يعني تكون مناسبات معينه بحياتنا، يصير عندي مشاريع معينه ولا ايا كان، الحس الكرياتيف يخليني ما اخاف اني اجرب. يعني اتكلم من اول يوم مسكت قلم قاعد ارسم على ورقه، اللي راح اسوي اذا راح يتغير اني ما راح اخاف. كنت بذاك الوقت حالي حال اغلب الشباب عمر صغير، كنت اخاف منه. الشباب لهم نظرة معينة ان انت كأنك انسان غريب، عندك افكار معينة ليش قاعد ترسمها. فلو انا من وانا صغير دائما احط ببالي ان هذه افكاري، هذا فني، وراح يكبر معي من العمر ما راح اخاف وراح اجرب كل شيء. انا عندي نصيحة دائما اقولها كل شخص يجي قدامي، اذا قال لي رسمك حلو، اذا شارك معي بورشة، او حتى شاف رسمي، دائما اقول لهم ترى احنا كلنا كبشر كلنا كرياتيف، بس ناطرين سلف يخلينا نبدي. لهذا السبب لما بديت مشروعي اول بدايه شنو كان ناس ارتستيك، يمكن مختصر كاسمي كناس، بس هم لما نقراها ترى كلنا كناس كلنا كبشر كلنا ارتستيك، بس ناطرين المنفذ اللي نطلع الفن اللي فينا. انا عارف وايد اوقات من الشباب ادخل ديوانيه اخاف من طنازه الشباب، اخاف من الضغط، بس انا عندي حس فني. عرفوا ان في عندكم مجتمع كبير من الفنانين كلهم بس يدعمونكم، ولا توقفون. يعطيكم العافيه.

0: استاذ، شلون اعرف اللي اسويه اليوم راح يغير شيء باكر؟
1: طبعا كل سؤال داخل الفصل له جواب في المستقبل،
0: لان الامن مسؤوليه، حمايه الوطن ما تكون بس على ارضه. اخترت اتخصص بالامن السبراني.
2: تعلمت بالعلم نقدر نغير حياه انسان، واليوم اشوف اللي تعلمته بعيون كل مريض رجعت له حياته، عشان كذي اخترت الطب.
3: يعني استاذ، هل فعلا احنا ممكن نغير؟ لاني اجتهدت وقدرت احقق حلمي وطموحي بنيه وطني.
4: واحنا شنو راح نصير؟ تعلمت ان العدل مو مجرد كلمه، وان لكل انسان حق لازم يدافع عنه.
5: اكيد كلكم تقدرون، لان طلبتنا ثروه وطن.
6: حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، على المرخص له إنفاق حصيلة حملة جمع التبرعات في الأغراض المحددة في الترخيص، وفي حال استحالة الإنفاق في الأغراض المحددة في الترخيص لأي سبب بعد صدوره، يتعين الحصول على موافقة المركز لتغيير هذا الغرض إلى آخر. يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل مرخص له بإقامة حملة لجمع تبرعات تصرف بها في غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.

تتزين المرأة الكويتية منذ القدم بألوان من الحلي والمجوهرات، لا سيما في المناسبات والأعراس، وهي بأحجام وأشكال متعددة، وذلك تبعاً للحالة الاجتماعية ومستوى المعيشة. ومن أشهرها المضاعد، ومفردها مضعد، وهو سوار ذهبي يرتدى في المعصم بعدد متعارف عليه يتراوح بين 6 إلى 12 سوارا. وتتعدد أشكال هذا السوار وأسماؤه تبعا لطريقة صياغته وللوحدات الزخرفية أو للأحجار الكريمة التي تزينه. فمن أسمائها التي تجاوزت 10 مضاعد دقة الباجلة ودلق سهيل وسف الحصير وغيرها. ومضعد في اللغة محرفة عن كلمة معضاد، وتعني السوار لأنه يكون في العضد. وأما التراشي ومفردها ترشية، فهي أقراط ذهبية أو فضية، منها صغير وكبير، تعلقها الفتيات والنساء على آذانهن. أنواعها كثيرة، منها ترشية أمبرغي وم وردة، وترشية دقة البيذانة، وترشية دقة الفرارة وغيرها. وقيل إن اللفظة تركية وسميت بهذا الاسم لأنها كانت تتخذ من النقود التركية الذهبية والفضية. وقيل لأن الأتراك اشتهروا بصياغة نوع من الأقراط شاع استعماله بين الناس.

من المجوهرات المعروفة قديما البغمة، وهي قلادة ذهبية تزينها وحدات زخرفية متنوعة تطوق بها المرأة عنقها في مناسبات الأفراح والأعياد. وأشهر أنواعها التي عرفتها النساء في الكويت بغمة أم السمج، وأم العواميد، وأم وردة، وأم قمشة، وأم طوسة، وكلها أسماء مرتبطة إلى حد بعيد بالوحدات الزخرفية التي تزين هذه البغمات. وقد راج اقتناء النساء هذه البغمات، وقلما وجدت امرأة لا تحتفظ بواحدة منها، وخاصة إذا كانت هديتها يوم زواجها. أما الحجل وتنطق الجيم يا الحيل، فهي حلية ذهبية أو فضية تلبسها النساء في

الرجل كالسوار في اليد، ومنها نوع مزخرف يسمى حيل تفخ، ونوع آخر غير مزخرف اسمه حيل صمت أو سادة. الكلمة فصيحة، والحجل والحجل في اللغة هو الخلخال والقيد.

ومن المجوهرات المحببة إلى المرأة قديماً المرتهش، وهي قلادة تحوي مجموعة من السلاسل متصلة بعضها إلى بعض، وتكون بشكل مخروطي، وهي دقيقة الصنع كثيرة الحلق والدوائر. والمرتهش تعني البراق أو اللامع، ولم تكن هذه القلادة متاحة لكثير من النساء، لذا تتم استعارتها للمناسبات والأعراس، وهذا ما يؤكد بساطة المجتمع الكويتي والألفة والترابط الذي كان يربط بين الناس. وبحسب معجم الألفاظ الكويتية، فإن اللفظة مأخوذة من اللارستانية، إحدى لهجات جنوب فارس، وأصلها مرتشة. وكذلك فإن الهامة إحدى المجوهرات باهظة الثمن، وكان بعض نساء الكويت يضعنها على رؤوسهن، فتتدلى شراشيبها وملحقاتها على جباههن. تتألف الهامة من 3 صفوف، الصف الأدنى منها يكون من 5 ألواح ذهبية منفصلة عن بعضها، طول الواحدة منها إنش وعرضها دون ذلك، وفي وسطها حبة من الشذر، والقسم الذي هو في الوسط يتألف من 5 لوحات متصلة وبينها فراغ، وفي كل واحدة منها حبة من الشذر. وأما القسم الأعلى وهو الصف الثالث، يتكون من قطعة ذهبية واحدة فيها 4 حبات من الشذر، وفي وسطها حبة شذر كبيرة.

ومن الحلي المعروفة قديماً ما يسمى خصور، وهي أساور من الخزف ذات حجم كبير متسقة الشكل متقاربة الحجم تتخللها بعض الأحجار الكريمة كالكهرمان والمرجان. كانت النساء في الكويت يزينن بها معاصمهن وبخاصة البدويات منهن، وأما النساء داخل المدينة فيفضلن أصنافا أخرى من المجوهرات. ومما هو معروف أيضا المحزم، وهو عبارة عن حزام من الذهب الخالص يلبس على الخصر. وأما الفركيتة فتأتي على شكل مشبك أو ماشة كبيرة الحجم تشبك في الشعر، وهي من الألفاظ المنسية في اللهجة الكويتية، واللفظة مأخوذة عن الإيطالية فرتيكا، ويقصد بها شوكة الطعام.

0: مساء الخير يا كويت، وبرنامج حواري اجتماعي يسلط الضوء على جميع نجاحات أبناء وبنات بلدي الكويت.
1: أكثر من 35 سنة هذا البرنامج يتجدد بالأشخاص، يتجدد بالأفكار،
2: هو نقطة تحول بالنسبة لكثير من البرامج.
3: طبعاً إحنا نسلط الضوء على الفعاليات الاجتماعية بالكويت، مواضيع منوعة،
4: آخر المستجدات اللي تصير في الكويت، الافتتاحات،
0: حواري ثقافي اجتماعي.
1: يعني أقدر أقول إن هذا البرنامج يعتبر مجلة شاملة ثقافية اجتماعية.
0: نوعد جمهور مساء الخير يا كويت في التميز،
4: وأكيد يكون الأشياء اللي نقدمها فيها شيء مختلف وتلامس وتهم كل شخص قاعد يشاهدنا وراء هذه الشاشة.
5: مساء الخير يا كويت، شوفونا في هذه الأوقات.

في أغاني ما كنا بس نسمعها، في أغاني كبرنا عليها وشكلت بيئتنا وثقافتنا، وفي فنون تمثل تراثنا ومهن أجدادنا وحرفنا وطرق تجارتنا. وكل فن من هذه الفنون له روادة اللي أبدعوا وتميزوا فيه. راح نتعرف عليهم وعلى تجاربهم عشان نعيش خطوة بخطوة بمسيرتهم ونستلهم من قصصهم في برنامج قصة فن. قصة فن، شوفونا في هذه الأوقات.

0: أين أنا؟ ما الذي يحدث؟ هل وقعت من السماء؟
1: الأمر غريب حقاً، لقد كنا في ظلام البئر ننزلق كالشلال، والآن نسقط من السماء كقطرات المطر.
0: من أنت؟
1: أنا؟ هل شوهت الوقعة؟

0: فصار شكلي غريبا. أنا سنقر يا زعيم، سنقر.
1: سنقر اسم غريب جدا، هل نحن صديقان؟ أنا لا أذكر شيئا.
0: هل فقد الزعيم الذاكرة؟ يا أهلا بالأقدار الرائعة.
1: أرجوك أيها الغريب الطيب، أخبرني بالحقيقة، من أنا ومن أنت وكيف سقطت من السماء؟
0: حسناً، لا تقلق، سوف أخبرك بالحقيقة. أنت هباش، خادمي الذي أحنو عليه وألقي له فتاة طعامي، ولطالما كنت مطيعاً، ولكن
1: ماذا؟ أرجوك تحدث.
0: أظن أنك بعد أن فقط
2: السادسة صباحاً بإذاعة دولة الكويت.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: دولة الكويت تدعو إلى إصلاح مجلس الأمن وتعزيز التمثيل العادل. تحالف دعم الشرعية يعترض صواريخ كروز وباليستية ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه عدة مناطق في المملكة العربية السعودية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن عملية فجر اليمن تمضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. العاصمة المصرية القاهرة تستضيف جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. القوات الروسية تعلن تدمير أهداف لوجستية، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة. البحرية الصينية تجري تدريبات بحاملة طائرات في غرب المحيط الهادئ. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيدتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. أكدت دولة الكويت أهمية المضي قدما في إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يعزز التمثيل العادل للدول الأعضاء ويعالج الاختلالات التاريخية في تشكيله ويجعله أكثر تمثيلا وفعالية في الاطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سفير طارق البناي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري 14 للجنة 10 التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن في طرابلس: إنه من الضروري بمعالجة غياب التمثيل الأفريقي في فئة العضوية الدائمة ونقص تمثيل القارة في العضوية غير الدائمة، مشددا على أهمية أن يعكس تشكيل المجلس الحقائق الجيوسياسية المعاصرة. وأوضح البناي أن عدة صيغ إصلاحية لا تزال مطروحة للنقاش، من بينها توسيع عضوية المجلس وإضافة مقاعد إقليمية لفترات أطول، مؤكدا ضرورة أخذ الموقف الأفريقي وتطلعات القارة المشروعة في الاعتبار، ومشيرا إلى أن المفاوضات لم تتوصل حتى الآن إلى توافق على نموذج موحد للإصلاح. أعربت وزارة الخارجية عن اعتزاز دولة الكويت بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2029، وذلك في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس في مدينة نيويورك، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدولة الكويت وتقديره لدورها وإسهاماتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وتقدمت الخارجية في بيان لها بخالص الشكر والتقدير إلى الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشح دولة الكويت، مؤكدة أن هذه الثقة تشكل حافزا لمواصلة إسهاماتها في إطار العمل الدولي المتعدد الأطراف. وتشدد الوزارة إلى أن هذا الانتخاب يأتي امتدادا لنهج دولة الكويت الراسخ في احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان والتعامل البناء مع القضايا ذات الصلة بعيدا عن الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، من بينها دولة الكويت لولاية مدتها 3 سنوات تبدأ في 1 يناير المقبل. وحصلت دولة الكويت على 173 صوتا في الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري ضمن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، فيما حصلت المملكة الأردنية الهاشمية على 171 صوتا. وشملت الدول المنتخبة إلى جانب الكويت والأردن كل من نيبال وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والبرازيل وألمانيا. في المملكة العربية السعودية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز في محافظة الخرج، بعد ساعات من اعتراض 4 صواريخ مجنحة في منطقة الرياض و3 طائرات مسيرة في منطقتي الرياض والمنطقة الجنوبية. كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، أحدهما باتجاه حرض والآخر باتجاه مدينة الظهران في المنطقة الشرقية. وفي الظهران، أعلنت وزارة الطاقة السعودية استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الاستهداف. وفي منطقة الرياض، أعلن الدفاع المدني إصابة 4 أشخاص وسقوط أضرار مادية محدودة في 15 منزلا جراء شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين من طراز كروز. وفي تطورات الحرب في اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بتنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع لتخزين الوقود ونقله وتفريغه في صنعاء والحديدة وذمار. قال أن ميليشيا الحوثي تستخدمها في دعم مجهودها الحربي. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن العملية استهدفت تحييد قدرات تستخدمها الميليشيا في دعم الصواريخ والدأ والطائرات المسيرة وتهديد السعودية والممرات المائية والسفن التجارية في البحر الأحمر. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ 2200 عملية لاستهداف ضد مواقع وتحصينات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعي وراجمات الصواريخ ووحدات القناصة. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد ماجد النزيلي إن العمليات استهدفت مراكز القيادة والسيطرة ومستودعات الذخيرة ومناطق الحشد والإمداد، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تفيد بتحييد نحو 1200 عنصر وتدمير أو إعطاب أكثر من 440 آلية ومركبة عسكرية. من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن عملية فجر اليمن تمضي بثبات نحو هدفها النهائي، مشيرا إلى أن جوهر العملية يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وبناء دولة لا تكون فيها إرادة فوق إرادة الشعب. وقال العليمي أن الحكومة استنفذت فرص التهدئة مع ميليشيا الحوثي، مؤكدة أن اعتداءاتها على السعودية تجاوزت الخطوط الحمراء وأنها تمثل تهديدا لأمن المنطقة، مشيدا بأداء

القوات الحكومية والدعم السعودي لليمن. في ملف التصعيد في المنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وجدد ترامب القول بأنه تمكن عبر العمليات العسكرية من منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأن إيران لم تعد تمتلك سفنا أو قادة، لافتا إلى أن واشنطن لم تعد تعرف مع من تتعامل بعد مقتل عدد من القيادات الإيرانية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت قدرة النظام الإيراني على إيصال الأموال والإمدادات إلى الجهات المرتبطة به في المنطقة، مشيرة إلى أن طهران لم تعد تملك الموارد أو القدرة اللوجستية لدعمها كما في السابق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكوت إن واشنطن نجحت في تخليص قدرة إيران على تمويل حلفائها وإمدادهم، مؤكدا استمرار الضغوط الأمريكية على طهران. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إصابة ناقلة نفط وسفينة حاويات بمقذوفات مجهولة المصدر في حادثين منفصلين بمضيق هرمز، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية تحت تحديد حجم الأضرار أو وقوع إصابات. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة، مضيفا أن الهدف من التفاوض هو إنهاء حالة العداء وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعية على مناطق متفرقة على قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر اليوم من جراء غارتين منفصلتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة على مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بقوات كبيرة، مما أسفر عن سقوط مصابين وسط تعزيزات أمنية رافقتها شاحنات وناقلات جنود وقوة من الشرطة الإسرائيلية. في القاهرة، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم وغدا الخميس اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني. وتتركز المباحثات على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية، إلى جانب بحث انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطيني وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات سياسية تمهيدا لإجراء الانتخابات الفلسطينية. وفي الشأن الليبي، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزامها بالتواصل مع مختلف الأطراف الليبية لدفع العملية السياسية قدما بما يتماشى مع خريطة الطريق والبناء على مخرجات الحوار واتفاق الاجتماع المصغر. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بتدمير مستودع لوجستي في كييف، قالت أنه كان يستخدم لتخزين طائرات مسيرة هجومية، كما أفادت باستهداف سفينة شحن كانت تنقل شحنات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدام في ميناء نيكولايف. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بينهم 4 في حالة خطرة جراء هجوم الروسي بصواريخ باليستية استهدفت العاصمة

كييف وصب بنية تحتية للطاقة ومبنى سكني. وفي شأن أوروبي آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي فتح مجموعتين جديدتين من مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، تتعلقان بالسوق الداخلية والتنافسية والنمو الشامل. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيواصل دعم البلدين في مسيرتهما نحو العضوية. نتحول إلى الصين. أعلنت مصادر إعلامية صينية رسمية إجراء القوات الصينية تدريبات بحرية بمشاركة مجموعة حاملات الطائرات ليوانج في غرب المحيط الهادئ، ضمن خطة التدريب السنوية للبحرية بهدف اختبار الجاهزية القتالية وتعزيزها. وأوضحت المصادر أن التدريبات تأتي ضمن خطة التدريب السنوية لاختبار الجاهزية القتالية وتعزيزها، ولا تستهدف دولة أو جهة بعينها. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. دولة الكويت تدعو إلى إصلاح مجلس الأمن وتعزيز التمثيل العادل. تحالف دعم الشرعية يعترض صواريخ كروز وباليستية ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه عدة مناطق في المملكة العربية السعودية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن عملية فجر اليمن تمضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. العاصمة المصرية القاهرة تستضيف جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. القوات الروسية تعلن تدمير أهداف اللوجستية، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة. البحرية الصينية تجري تدريبات بحاملة طائرات في غرب المحيط الهادئ. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم،
7: نسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طهيرة،
10: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معاني تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا.

شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. حديثنا اليوم عن كلمة عظيمة تحمل في معناها خير كثير، إنها البركة، تلك النعمة التي إذا حلت في الوقت والرزق والعلم والعمل والحياة جعلت القليل كثير وأثمرت الخير والنفع. وللحديث عن هذا المعنى المبارك نستمع إلى فضيلة الشيخ إدهام ابن شبيب الفضلي وفقه الله، فأهلا بكم ونترككم مع هذه الشذرات الإيمانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أولا، نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذا المسجد خيرا على ما يقدمونه من أعمال مباركة في الدعوة إلى الله، تعليم الناس، نشر الخير، والتعاون على البر والتقوى. فإن المساجد إنما تعمر بإقامة ذكر الله، أي تعليم الكتاب، تعليم السنة، تعليم الوحي، تعليم الشرع، ليس بزخرفتها ولا بمبانيها، وإنما بركة المساجد بما فيها. فنسأل الله عز وجل أن يجعل الإمام والمؤذن والمصلين وأهل المسجد مباركين في عملهم وفي جهودهم، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. موضوع اليوم كما ذكر فضيلة الشيخ هو البركة، البركة التي نحتاج إليها في كل يوم وليل، ولولا البركة لم نقدم شيئا لله عز وجل، ولم نستطع أن نقوم بعمل. فالبركة هي فضل الله عز وجل على العباد في العمر، في العمل، في الولد، في المال، في الصحة، في العافية، في الوقت، في كل شيء. إذا كانت البركة قد حلت على الإنسان، بارك الله له في هذا الأمر. فالبركة هي ثبوت الخير الإلهي فيما يريده الله عز وجل، سواء في الشيء القليل أو في الشيء الكثير. والبركة إذا نزلت في القليل كثرته، وإذا نزلت في الكثير جعلته نافعا. فلذلك العبد دائما وأبدا يسأل الله عز وجل ماذا؟ البركة. يسأل الله عز وجل ماذا؟ البركة. فإذا بارك الله في القليل كثر، وإذا بارك الله في الكثير نفع. فنحن بحاجة إذن دائما وأبدا إلى هذه البركة. وإنما كانت الأذكار والتعويذات والتحصينات وما شرعه الله عز وجل لنا من أعمال وعبادات من أجل تحقيق ماذا؟ البركة، حتى يكون العبد ماذا؟ دائما وأبدا عند ربه مقبولا. واجعلني مباركا أينما كنت، هذا دعاء عيسى عليه السلام، وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة إذا جعلك الله مباركا، بارك الله لك في أقوالك وفي أعمالك وفي أموالك وفي صحتك وفي شأنك كله. وهذه البركة كما ذكر العلماء بركة إلهية فطرية جبلية يجعلها الله جل وعلا في الشيء، وبركة مكتسبة يسعى الإنسان إلى بذل الأسباب التي تجعل ما هو فيه مبارك. فأما البركة الجبلية الفطرية التي جعلها الله عز وجل ابتداء، فما كما هو سبحانه، كما بارك في نفسه سبحانه،

0: في ذاته، في أفعاله، في أسمائه، في صفاته. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، فهو سبحانه مصدر البركة. وكذلك الله عز وجل اصطفى بعض خلقه فجعل في أنبيائه بركة، كما ذكرنا في شأن عيسى عليه السلام، وجعلني مباركا أينما كنت، كما جعل الله عز وجل في بعض المواضع بركة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كذلك الله عز وجل جعل في الوحي بركة، جعل في القرآن ماذا؟ جعل في القرآن بركة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. إذن هذه بركات جعلها الله عز وجل ابتداء في هذه الأشياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركين، وأن ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، وأن يتقبل منا جميعا.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، والتي كانت وقفة مع فضيلة الشيخ إدهام بن شبيب الفضلي، وفقه الله حول البركة وما تحمله من خير ونفع في حياة الإنسان. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأرزاقنا وأعمالنا، وأن يجعل حياتنا عامرة بالطاعة والخير، وأن يرزقنا البركة في كل ما أعطانا. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح التفاؤل والأمل لمستمعين إذاعة دولة الكويت. صباح الخير نقولها للكويت، صباح الخير لكل من فتح نافذته على يوم جديد، ولكل من فتح قلبه للحياة رغم ما أغلقته الأيام من أبواب. أيها الأحبة، هل فكرتم يوما أننا نعيش أياما كثيرة ولكننا لا ننتبه إلى كل ما نعيشه؟ نستيقظ، نستعجل، نعمل، ننشغل، ثم نعود في نهاية اليوم لنقول ما أسرع ما مضى من وقت. ولكن هل مضى الوقت سريعا أم أننا كنا منشغلين عنه وهو يمر؟ نؤجل الفرح إلى عطلة والراحة إلى إجازة والسعادة إلى أمنية تحقق، وكأن الحياة موعد لم يحن بعد. الحقيقة أن الحياة لا تنتظرنا عند نهاية الطريق، بل تحدث الآن في فنجان قهوة، في دعوة أم، في ضحكة طفل، وفي صوت من نحب، وفي عافية اعتدناها حتى نسينا أنها نعمة. فلنقل الحمد لله في بداية هذا اليوم، ولنعش كل لحظة بلحظتها وبجمالها وبروعتها. وفي هذه اللحظة لكم تحية جميلة من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
3: من التقديم تقبلوا تحيات زينب القلاف، زكية شرخي، وفيحاء السعيد.

لذلك مستمعينا في هذا الصباح لا ندعوكم إلى أن تغيروا حياتكم كلها، بل إلى أن تغيروا طريقة النظر إليها، أن تروا في العادي جمال وفي البسيط اكتمالا وفي كل يوم فرصة لشكر جديد. عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية، يصبح عليكم بالخير.

0: وهذه أجمل تحية من في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: ومن هذا الأربعاء لنجعل منه يوما ننتبه فيه إلى النعم التي لا تحدث ضجيجا، وإلى الأشياء الجميلة التي لا تطلب منا إلا أن نلتفت إليها. ومن هنا من أثير إذاعة دولة الكويت نفتح معكم صفحة جديدة من برنامجكم الصباحي صباح الخير، ننتقل فيها بين الخبر والمعلومة وبين الفائدة والابتسامة، وبابتسامة جميلة تحييكم عنود الرجيب من التنفيذ.

0: وتحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: هي الأرض التي لنا فيها جذور، والسماء التي لنا تحتها أحلام، والحكاية التي نرجو أن نترك في صفحاتها أجمل الأثر.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا

بوجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك ورحمتك أن تهب لنا قلوبا تقية نقية وأن تغيثنا يا مغيث.

من كلام سيد المرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في طريقهم إلى صفوف المعرفة. أسعد الله صباحكم بكل خير. اعلموا أحبتي أن التفوق الحقيقي ليس في حفظ النصوص، بل في الفهم العميق. لا تترددوا في طرح الأسئلة على معلميكم، فالعقل الذي يعتاد نقد المعلومة وفهم جذورها هو الذي يصنع الفارق غدا في مسيرة بناء الكويت. استقبلوا دروسكم اليوم بفضول العالم وعزيمة المبتكر، ولا تنسوا أن تبتسموا.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، من آداب طلب العلم احترام المعلم وإعطائه حقه من التقدير والتبجيل، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. احترامنا للمعلمين يعكس حسن وطيب تربيتنا. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وزارة التربية.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.
3: أهلا بكم، وطقسنا اليوم الأربعاء 14 من أكتوبر. ننتقل إلى حالة الطقس في دولة الكويت بحسب إدارة الأرصاد الجوية الكويتية. يسود نهار اليوم طقس حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية مع ظهور بعض السحب المتفرقة. تكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 8 إلى 28 كيلومترا في الساعة. أما درجات الحرارة فتسجل العظمى نحو 39 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 25 درجة مئوية. ننصحكم بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، ونتمنى لكم يوما جميلا.
4: بالمناسبة أصدقاء المستمعين، ونحن نتكلم عن الأجواء والطقس، كشف مركز العجيري العلمي عن اقتراب دخول موسم الوسم في الكويت والمنطقة من يوم غد الخميس، إذانا ببدء فترة انتقالية تتسم باعتدال الأجواء نهارا وانخفاض درجات الحرارة ليلا، وترتبط عادة بهطول الأمطار. قال المركز في بيان له أن موسم الوسم يستمر 52 يوم موزعة على 4 منازل فلكية، مدة كل منها 13 يوم، وهي العواء، السماك، الغفرة والزبانة. أضاف المركز أن من أبرز مظاهر الموسم استمرار ميل الشمس نحو الجنوب وتراجع زاوية سقوط أشعتها، مما يقلل ساعات التسخين خلال النهار ويمهد لدخول فترة من الاعتدال التدريجي في درجات الحرارة.
5: إذن مستمعينا الكرام، ماذا لدينا لكم اليوم؟
3: في منوعاتنا، قفزت من سفينة واختفت في البحر النهاية بعد 20 ساعة.
5: وأيضا طقس حرفي يلقى رواجا في مدينة كيوتو اليابانية.
4: وباحثة جزائرية تعيد اكتشاف فوهات نيازك عمرها ملايين السنين.

0: سنين.
1: وعلماء صينيون يكتشفون نبتة صحراوية تتحدى الظروف.
2: وفي السويد العثور على أقدم مجسم بحري مصغر.
3: وهذه صاعقة رعدية تضرب طائرة ركاب في سماء الهند.
1: نجاة هوليوودية لسائق شاحنة أفلت من الموت وسط سيول تشيلي.
2: والعناية بالصحة التنفسية هي زاد الجسد الصباحي.
3: في فقرتنا الصحية، قبل أن يشعر به المريض، الرجفان الأذيني قد يترك أثراً في العين.
1: جرعة أقل من دواء جديد لتليف الرئة تحقق نتائج واعدة.
3: وفي عالم التكنولوجيا لدينا المزيد من الابتكارات الذكية.
2: إذن مستمعين الكرام، من محطة إلى أخرى ننتقل معكم في صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم أينما كنتم.

0: وين ما كنت، في أي مكان وأي وقت، تخلص معاملتك بضغطة زر عن طريق برنامج سهل.
1: التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.
2: في صباح الخير،
3: متابعة لكل جديد،
2: أخبار العالم لا تنظر،
3: كن معنا
2: في صباح الخير
3: والمنوعات.
4: إشارة المرور تغادر أعمدتها وتحلق في سماء الصين. في تقاطع مزدحم شرقي الصين ظهرت إشارة مرور في مكان غير مألوف، فهي لا تستند إلى عمود على الرصيف، بل تحملها الطائرة مسيرة تحلق فوق الطريق في تجربة تستعين بالتقنية للتعامل مع الازدحام في أوقات الذروة. دخلت التجربة حيز التشغيل التجريبي خلال عطلة العيد الوطني في مدينة جينهوا بمقاطعة تشاجيانغ، حيث استخدمت شرطة المرور طائرة مسيرة مزودة بإشارة ضوئية لتنظيم حركة السيارات والمشاة عند ارتفاع أعداد الزوار بحسب وكالة أنباء شينخوا. في منطقة المدينة القديمة بجينهوا ازدادت حركة الزوار

0: الأطفال والسيارات خلال العطلة، لا سيما في المساء. واستعانت شرطة المرور بطائرة مسيرة تحمل وحدة إضاءة على شكل مكعب لتوفير إضاءة مرئية من الجو بالتزامن مع عمل عناصر الشرطة على الأرض. تعمل الإشارة وفق الألوان المألوفة: الأحمر للتوقف، الأخضر للعبور. ووفق الإذاعة الرسمية، يغير المشغل الإشارة عبر تدوير الطائرة، فيما تساعد الإشارة المعلقة في الجو على لفت انتباه السائقين والمشاة، وتتيح التقنية أيضا توفير توجيهات صوتية عند الحاجة.
1: أما الآن فدعونا نسافر إلى كندا. شهدت الميادين العامة في مدينة مونتريال في كندا افتتاح معرض فني المفتوح للمشاة، حيث صممت إطارات خشبية مصغرة على جدران الممرات تعرض داخلها لوحات زيتية مجهرية دقيقة لرسامين محليين. تهدف هذه المبادرة الفنية إلى منح المواطنين والموظفين الماشين في طريقهم للعمل لحظات بصرية ملهمة تباعد عنهم إجهاد الصباح، تعزز حضور الجمال في العادات اليومية المدنية. تذوق الفن في أوقات الصباح الإيجابية يغرس البهجة في الأرواح، فبالجمال نبدأ يومنا.

أفادت صحيفة هندية بأن صاعقة رعدية ضربت مقدمة طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية أندياغو أثناء رحلتها من مدينة باتنا إلى لكناو. أشارت الصحيفة إلى أن الحادث أسفر عن تضرر مقدمة الطائرة وتمكن الطيارين من الهبوط بسلام. قالت الصحيفة تعرضت طائرة تابعة لشركة أندياغو المتجهة من باتنا إلى لكناو لصاعقة رعدية أثناء اقترابها من مطار تشودهاري تشاران سينغ الدولي يوم الأحد، وقد تضررت مقدمة الطائرة. ورغم عدم معرفة الطيارين بحجم الأضرار أثناء الطيران، فقد تمكنوا من الهبوط بالطائرة بسلام ولم يصب أي من الركاب البالغ عددهم 104 بأذى، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الستة. أشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بمقدمة الطائرة إلا أنها هبطت قبل 8 دقائق من موعدها المحدد بسلام.

0: ونعود بكم إلى الجزائر.
1: كشفت الباحثة الجزائرية رتيبة صحوة الاثنين تفاصيل 4 مواقع ناجمة عن اصطدام النيازك بكوكب الأرض، بينها فوة أوركيزيز التي يرجع عمرها إلى نحو 10,000 سنة. تضم الجزائر 4 مواقع وفوهات ناجمة عن اصطدام النيازك بسطح الأرض، من بينها موقع أوركيزيز في صحراء تندوف الذي تشير الدراسات إلى أن عمره 10,000 سنة. نقلت صحيفة الخبر عن الباحثة الجزائرية رتيبة صحوة خلال ملتقى بوهران حول التراث الجيولوجي والمحافظة عليه أن الجزائر تحتضن 4 مواقع من هذا النوع من بين 30 موقعا مسجلا في عموم أفريقيا. أوضحت صحوة من جامعة باب الزوار أن فوهة أوركيزيز تمتد على مساحة 3.5 كيلومتر وتتميز بسهولة الوصول إليها ودراستها مقارنة بمواقع أخرى توجد تحت الأرض أو المياه. تضم القائمة مواقع انتقالية أخرى

0: السابعة صباحا بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدعو إلى إصلاح مجلس الأمن وتعزيز التمثيل العادل. تحالف دعم الشرعية يعترض صواريخ كروز باليستية ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه عدة مناطق في المملكة العربية السعودية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن عملية فجر اليمن تمضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. العاصمة المصرية القاهرة تستضيف جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. القوات الروسية تعلن تدمير أهداف اللوجستية، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة. البحرية الصينية تجري تدريبات بحاملة طائرات في غرب المحيط الهادئ. إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه دعوة مجددا لكل متابعينا في صباح الخير، نقول أهلا وسهلا ومرحبا، طبتم وطاب صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، الجلسة التي ارتفع فيها مؤشر السوق العام وكان إغلاقه عند المنطقة الخضراء، كان إغلاقا إيجابيا عند مستوى 8654 نقطة، لكن السيولة عادت إلى الانخفاض مرة أخرى، فكنا نتداول بسيولة إيجابية لكن منخفضة متراجعة عند 56 مليون دينار تداولات. كميات تداول كانت 203 أو 5 مليون سهم. عدد الصفقات أيضا انخفض 15,000 صفقة و731. هذه التراجعات التي منيت فيها يعني حقيقة مستويات السيولة كانت واضحة تدريجيا في جلسات هذا الأسبوع. هناك 44 شركة فقط كانت مرتفعة في جلسة الأمس، بينما 79 شركة على تراجع و13 شركة على استقرار، وهناك أيضا شركات ارتفعت وحققت مكاسب. الكوت على رأس هذه الشركات عند 796 فلس، ثم أجيال 312 فلس، وخليج التأمين دينار و298 فلس بكميات خليج تأمين 9 مليون سهم 9000 سهم و704، وطنية أيضا بكميات عالية أكثر من 20 مليون سهم التداولات على وطنية. أغلق السهم مرتفع وبشكل إيجابي عند 139 فلس. بترولية أيضا من ضمن الشركات التي كانت يعني مرتفعة ومتلونة باللون الأخضر في إغلاقها عند 790 فلس. مخازن أيضا 147 فلس وبكميات عالية، مخازن 14 مليون سهم التداولات على مخازن في يوم الأمس. اسمنت أيضا 375 فلس إغلاقها، المباني 958 فلس، منذ فترة لم نرى المباني

0: ترتفع، أو على الأقل تكون من ضمن الشركات الأكثر عشر، يعني أكثر عشر شركات ارتفاعاً. كيوم الأمس الأنظمة 850 فلس إغلاقها بمليون سهم و 949 ألف تداولاتها، كذلك أيضا سينرجي 229 فلس إغلاقها بكميات بسيطة 142 ألف سهم. هذه بالنسبة لأكثر عشر شركات ارتفاعاً واللي حققت مكاسب في جلسة الأمس، بينما المتراجع كثير من الشركات كانت أكثر من 70 شركة متراجعة في يوم الأمس رغم اللون الأخضر الذي حظي فيه مؤشر السوق العام. امتيازات على رأس الشركات المتراجعة في يوم الأمس 813 فلس إغلاقها، فنادق أيضا من ضمن الشركات اللي كانت عليها ضغوطات بيعية عند 200 فلس إغلاقها، كذلك ميدان 860 فلس، أيضا إنجازات 141 فلس، أهلية تأمين 688 فلس، و كذلك الإعادة 350 فلس، مراكز 251 فلس، تنظيف 340 فلس، كميات عالية بيعية على تنظيف في يوم الأمس 7 مليون سهم و600 ألف، وطنية دال قاف أيضا من ضمن الشركات التي كانت عليها ضغوطات بيعية 3 مليون سهم، أغلق السهم والشركة أغلقت على مستوى 159 فلس في إغلاقها في متراجعة في يوم الأمس. هذه أكثر 10 شركات متراجعة، يعني الكميات فيها حقيقة منخفضة مع عدد تنظيف 7 مليون سهم. هذه بالنسبة للشركات المتراجعة، ماذا عن الكميات؟ كميات أعلى على وطنية 20 مليون سهم، ثم التخصيص 14 مليون و 127 ألف سهم، مخازن تداولت عليه 14 مليون سهم، وكذلك مشاريع 9 مليون و 445 ألف سهم، عربية عقارية 7 مليون و 891 ألف سهم، التنظيف 7 مليون و 665 ألف سهم، إيفا أيضا المرتفعة في يوم الأمس عند 474 فلس، الكميات عليها 7 مليون و 162 ألف سهم، جي أف إتش 6 مليون و 464 ألف سهم، بيتك المرتفع عند 770 فلس 5 مليون و 446 ألف سهم تداولات على بيتك، ثم أهلي 5 مليون و 345 ألف سهم. هذه بالنسبة للكميات، السيولة كانت مرتفعة على بيتك 4 مليون دينار و 191 ألف دينار تداولات على بيتك في يوم الأمس، وهو أعلى سهم كانت يعني يحظى بسيولة شرائية في يوم الأمس. إيفا كذلك 3 مليون و 400 ألف، وطنية 2 مليون و 700 ألف، التنظيف 2 مليون و 600 ألف، التخصيص 2 مليون و 587 ألف دينار، زين المرتفع عنده 581 فلس 2 مليون و 234 ألف دينار، مخازن 2 مليون و 45 ألف دينار، وطني مليون و 853 ألف دينار، الأنظمة مليون و 608 ألف دينار، عربية عقارية مليون و 659 ألف دينار. أكثر الشركات اللي كانت مرتفعة من حيث السيولة كلها كانت مرتفعة حقيقة في إغلاق، وكلها أغلقت في اللون الأخضر ما عدا تنظيف اللي تراجعت وكانت سيولتها مليونين و 685 ألف دينار. يعطينا صورة تداولات الأمس يعني على حتى ضعف كميات التداول، ضعف أيضا السيولة، كذلك أيضا متى ما ضعفت السيولة نرى أيضا لون أخضر أو ارتفاع، ولكن ارتفاع خجول. كذلك أيضا على مستوى الصفقات، الصفقات هي على الأنظمة 1568 صفقة، ثم بيتك 896 صفقة، وباقي الشركات دون هذا المستوى. نأمل إن شاء الله أن نرى تداولات اليوم تتعدل فيها السيولة وترتفع السيولة ويعود النشاط مرة أخرى والثقة من جديد لسوقنا في تداولات سوق الكويت الأوراق المالية، ونتمنى الخير للجميع. دمتم بكل خير ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم في عيادتنا الصباحية. قبل أن يشعر به المريض، الرجفان الأذيني قد يترك أثرا في العين. قد تحمل صورة لشبكية العين إشارات تتجه

تجاوزوا أمراض الإبصار نفسها. فقد كشفت دراسة حديثة أن تغيرات دقيقة في بعض طبقات الشبكية ترتبط بالرجفان الأذيني، أحد أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعاً، وقد تظهر قبل تشخيصه سريرياً بسنوات. الرجفان الأذيني هو اضطراب في النشاط الكهربائي للحجرتين العلويتين للقلب، أي الأذينين، يؤدي إلى نبض غير منتظم وانقباض غير فعال. قد يسمح ذلك بركود الدم خصوصا داخل الزائدة الأذينية اليسرى، وهو ما يزيد احتمال تكون الجلطات التي يمكن أن تنتقل إلى الدماغ وتسبب سكتة دماغية. تشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الرجفان الأذيني يرتبط بزيادة تقارب 5 أضعاف في خطر السكتة الدماغية الإقفارية بعد أخذ عوامل الخطر المعتادة في الاعتبار. تشير تقديرات العبء العالمي للمرض إلى أن الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية كانا يصيبان نحو 52.55 مليون شخص في أنحاء العالم عام 2021. تكمن إحدى مشكلات الرجفان الأذيني في أنه قد يمر من دون أعراض أو بأعراض غير واضحة، رغم ارتباطه بزيادة خطر السكتة الدماغية وفشل القلب ومضاعفات أخرى.

ولا نزال معكم أيها الأحبة في فقرتنا الصحية، جرعة أقل من دواء جديد لتليف الرئة تحقق نتائج واعدة.

أعلنت شركة بريستول مايرس سكويب الأمريكية للأدوية الاثنين نتائج واعدة لتجربة سريرية متقدمة على دواء تجريبي جديد نجح في إبطاء تدهور وظائف الرئة لدى مرضى التليف الرئوي المجهول السبب، وهو مرض خطير يؤدي إلى تندب أنسجة الرئة وتراجع قدرتها على أداء وظائفها بصورة تدريجية. المثير في النتائج أن الجرعة الأقل من الدواء الذي يحمل اسم أدميل بارنت حققت الهدف الرئيسي للدراسة، بينما أخفقت الجرعة الكبرى في تحقيق النتيجة نفسها من الناحية الإحصائية، رغم تسجيل تباطؤ في تدهور وظائف الرئة. شملت التجربة التي وصلت إلى المرحلة السريرية الثالثة 1255 مريضاً مصاباً بالتليف الرئوي المجهول السبب، بهدف تقييم قدرة الدواء على إبطاء تطور المرض والحفاظ على وظائف الرئة. اختبر الباحثون جرعتين من الدواء التجريبي، الأولى 60 ملغرام والثانية 120 ملغراما، تؤخذ كل منهما مرتين يوميا عن طريق الفم مع مقارنتهما بعلاج وهمي على مدى 52 أسبوعا. أظهرت النتائج أن جرعة 60 ملغرام حققت فائدة ذات دلالة إحصائية في إبطاء تراجع وظائف الرئة مقارنة بالعلاج الوهمي.

عزف الأجراس الخشبية في الأعالي ظاهرة صوتية في جبال كواتشي في اليابان. شهدت قمم جبال كواتشي في اليابان إقبال لافتا من الماشين للاستماع بظاهرة صوتية نادرة تعرف بصدى الأشجار المعدنية، وتحدث هذه الظاهرة عند مرور النسمات الخريفية المبكرة عبر أنابيب الخيزران المثقبة طبيعيا، ما ينتج من نغمات صوتية هادئة تشبه رنين الأجراس، فيمنح زوار المناطق الجبلية جلسة استرخاء ذهني نادرة في كل صباح. وهذا ما أثبت صحيا بأنه يساعد على الاستمتاع بالطبيعة، وهو ما يجعل الروح في صباحات العمل تبدو مختلفة تماما، ويساعد كذلك في التعرض لل

0: الهواء النقية لمدة 8 دقائق صباحا، مما يساعد في خفض مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون المتراكم خلال النوم، ويقلل الشعور بالكسل الصباحي، ويمنح العقل يقظة وصفاء بعيدا عن المنبهات.
1: ونأتي إلى عنصر مهم للكبار والصغار، الماء ليس مجرد مشروب نلجأ إليه عند الشعور بالعطش، بل هو عنصر أساسي للحياة ووسط تجري فيه عمليات حيوية لا حصر لها داخل الجسم، فمن خلاله تنتقل المغذيات والأكسجين، وتتخلص الخلايا من الفضلات، وتستمر التفاعلات الكيميائية التي تحافظ على عمل الأعضاء وتوازن الجسم. يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم من الماء أكثر مما يحصل عليه، وقد يترافق ذلك مع فقد أو اضطراب في الصوديوم وغيره من الشوارد، خصوصا مع التعرق الشديد أو القيء. لكن ينبغي التمييز بين العطش والجفاف. العطش إشارة فسيولوجية تدفع الإنسان إلى الشرب، أما الجفاف فهو حالة يكون فيها نقص السوائل قد بدأ بالفعل. كما أن العطش لا يكون دائما مؤشرا مبكرا وموثوقا، خصوصا لدى كبار السن. الدم واللمف والسائل المحيط بالخلايا والسوائل الموجودة داخلها كلها بيئات مائية تؤدي أدوارا أساسية في نقل المغذيات والأكسجين والفضلات وإتمام التفاعلات الكيميائية الحيوية. الدماغ يحتاج إلى الماء لإتمام عملياته الأيضية. القلب يعتمد على حجم مناسب من الدم لمواصلة الضخ. الرئتان تحتاجان إلى أسطح رطبة لتبادل الغازات، والكليتان تستخدمان الماء لتنظيم الشوارد والتخلص من الفضلات، فيما يحتاج إليه الجهاز الهضمي للهضم والامتصاص. إذن لا تعرض نفسك للعطش.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية.

0: وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم في صحافتنا، ونبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة العبد الله. اليوسف مطار تي 1 يعود للعمل في شهر نوفمبر المقبل. وزير الشؤون تؤكد حرص دولة الكويت على دعم العمل الاجتماعي العربي المشترك. رئيس الإطفاء نولي اهتماما بالغا بتعزيز منظومة إدارة مخاطر الكوارث لحماية الأرواح وصون مقدرات الوطن. محافظ العاصمة يطلع على خطة تطوير سوق شرق للأسماك ويؤكد أهمية الحفاظ على هويته التاريخية. دولة الكويت تؤكد مواصلة دعم التنمية بالقارة الإفريقية وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية. مجلس جامعة عبد الله السالم يعتمد منح درجة الماجستير 12 خريجا من الدفعة الأولى لبرنامج الدراسات العليا. صباح الأحمد للموهبة يفتح باب التسجيل في الاختبار الوطني التأهيلي للأولمبياد الدولي للرياضيات عام 2027. التربية قبول 1311 تظلما من قرارات إعادة توزيع المعلمين بعد استكمال الدراسة والمراجعة.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. الرئيس البيلاروسي: لا نعتزم مهاجمة أي دولة مجاورة ونعزز جاهزيتنا الدفاعية. وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني يؤكدان الالتزام بضمان أمن العبور في هرمز. وزير الخارجية الروسي: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأسيان أولوية راسخة. حلف ناتو يؤكد مواصلة تعزيز دفاعاته ومراقبة الأوضاع الأمنية في البحر الأسود. الجامعة العربية تدعو إلى تحرك عربي ودولي عاجل لإيقاف الاستيطان وحماية القدس. الكرملين: اتفاق الديزل الروسي الأمريكي يخدم مصالح البلدين والأسواق العالمية. لبنان وليبيا يوقعان النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر. الجيش الباكستاني يعلن إجراء تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي فرط صوتي.

ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. وزير المالية: اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تنعكس على سلاسل الإمداد وتزيد الضغوط الاقتصادية على الدول النامية. غرفة التجارة تبني الذكاء الاصطناعي يعزز انتاجية الشركات المحلية ويدعم نمو أعمالها. أوبك بلس: حماية الممرات البحرية الدولية ضرورة لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة. الكويت للتنمية: الصندوق الأخضر للمناخ يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم الدول النامية. بورصة الكويت تقلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.31% نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 308 فلوس. اليورو ينخفض إلى 344 فلس. التجارة: فرضنا غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار على عدد من الجهات لمخالفتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن أبرز الموضوعات التي طالعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، قام محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح بزيارة ميدانية أمس الثلاثاء إلى سوق شرق للأسماك، اطلع خلالها على خطة التطوير التي تنفذ حاليا والهادفة إلى تحديث مرافق السوق والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، مع المحافظة على هويته التاريخية ومكانته كأحد أبرز الأسواق التراثية في دولة الكويت.

قالت محافظة العاصمة في بيان صحفي أن الشيخ عبد الله سالم العالي الصباح استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل حول مراحل المشروع وآلية تنفيذه، والتي تتضمن تجهيز سوق مؤقت لضمان استمرار عمليات البيع دون انقطاع، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية وتحسين حركة

توفير بيئة أكثر تنظيماً وراحة للباعة والمتسوقين. وأضافت أنه من المقرر أن يشهد غداً الخميس الافتتاح الرسمي للسوق المؤقت وبدء تشغيله واستقبال زواره ومرتديه، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري وتقديم الخدمات للجمهور طوال فترة تنفيذ أعمال تطوير السوق الرئيسي. عمار يا كويت.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة كأس الأمير موسم 1964، المباراة اللي جمعت بين القادسية والتضامن، سجل الهدف الأول لصالح نادي القادسية سعود أبو حمد.
2: لعبة الكورنر، كرة ملعوبة، طالما من حدا من حدا حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من
1: حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من حدا من
2: حدا من حدا من حدا من حدا من حدا ايه بشوت انما شوته وين تضرب في الغارد تجر مليح بعد ما يجي جول بعد ما يجي جول جول جول جول حتى ما يجي جول جول جول ضربها له محمد متعب عبد المحسن وضربت في القائم وطلع لها حارس المرمى وضربت في القائم وردت في القائم الكوتشي ما مدها رجله حطها فتح براسه داخل الجول محرز هدف التعادل في الدقيقة 35
1: ويسجل الهدف الثاني لصالح نادي القادسية جاسم يعقوب
2: فاروق ابراهيم فاروق طويلة قدام طالع محمد عبد الجبر واحد جول جول جول جول جول جول جول حلوة طويلة وبروق لا جاسم يعقوب بحطها شماله
1: ويختم المباراة بالهدف الثالث لنادي القادسية نصار
2: لعب نصار محمد عبد الله جول جول جول جول جول الله الله الله الله نصار حطها شوف محمد عبد الله يطلع عشان ياخذها ما يقدر ياخذها الا داخل الجول يا سلام يا نصار ليك فاتات يا نصار
1: وانتهت المباراة فوز نادي القادسية على نادي التضامن بنتيجة 3-1 صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام كما

0: عدناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. الكويت تستضيف قرعة كاس السوبر السعودي، أتلتيكو مدريد يصعب المهمة على مانشستر يونايتد أوروبيا وينتصر بثنائية على اليونايتد. داني كارفخال يبدأ تجربة جديدة بعيدا عن ريال مدريد وينضم إلى نادي خيتافي. رونالدو يواصل خطف الأضواء مع النصر، والنصر يحقق الفوز على نادي نفيتشي 3-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة. الأهلي السعودي يحقق انتصاره الأول آسيويا. أرسنال يحسم المواجهة بثلاثية أمام ليل. ريمونتادا كتالونية وانتصار عريض خارج الديار بنتيجة 4-1. بايرن ميونخ يفلت من الهزيمة في الوقت القاتل ويتعادل بنتيجة 3-3 ضد نادي فايكينج. فياريال ينتصر على نابولي بنتيجة 3-1. سبورتينغ لشبونة يعبر نادي لانس بسهولة. كلوب بروج يسقط انتر ميلان في مواجهة مثيرة على ملعب السانسيرو. نادي صباح يحقق فوزا لافتا ويسقط سلاف براغ بثنائية. لايزبينغ يحسم المواجهة بهدف امام ايندهوفن. وننتقل معاكم على هامش الاخبار الرياضية. واصل برشلونة الإسباني سلسلة نتائجه المذهلة بفوزه الكبير على مضيفه جالطا سراي بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وبهذا الانتصار الملفت رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط بعد أن افتتح مشواره القاري في مرحلة الدوري بفوزه العريض على نادي فاينورد الهولندي بخماسية. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
2: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا،
2: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار،
2: عالم تكنولوجيا.
3: أبل تعود إلى سباق المنازل الذكية بأجهزة جديدة. تستعد شركة أبل للكشف عن مجموعة جديدة من منتجات المنزل الذكي، يتصدرها جهاز بشاشة يحمل اسم هوم فيو، مصمم للتحكم في الأجهزة المتصلة وعرض المساعد الصوتي سيري بقدرات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديثات مرتقبة لمكبر الصوت هوم بود ميني وجهاز البث التلفزيوني أبل تي في. تسعى الشركة إلى الانتقال من توفير البرمجيات اللازمة لربط الأجهزة إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين منتجاتها والملحقات المنزلية في سوق تحاول تعزيز حضورها فيه منذ أكثر من عقد دون تحقيق الانتشار المأمول. بحسب تقرير نشرته بلومبرغ، تشمل الخطط تعاونا مع شركة LG لتطوير أجراس أبواب وأقفال ذكية وأجهزة لتنظيم الحرارة وكاميرات للمراقبة ضمن مجموعة تحمل اسم Apple Home Collection.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم أيها الأحبة، لنزال معكم في صباح الخير. أعزائي المستمعين، الرجفان الأذيني هو أحد أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعا، يحدث نتيجة نشاط كهربائي غير منتظم في الأذينين، مما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وعدم انتظامها، وقد يؤثر هذا الاضطراب في كفاءة ضخ الدم، كما يزيد من خطر تكون الجلطات الدموية والإصابة بالسكتة الدماغية لا سمح الله. الزميل ناصر المطيري عد هذا التقرير عن الرجفان الأذيني مع دكتورة سماح الخرجي، استشاري اضطرابات أمراض كهربائية القلب بمركز سلمان الدبوس بمستشفى

0: عدن فلنتابع.
1: السلام عليكم، اتشرف وجودي معكم اليوم. معكم دكتورة سماح الخرجي، استشاري اضطرابات أمراض كهربائية القلب في مركز سلمان الدبوس في مستشفى العدن. حبيت اليوم أشارككم معلومات عن الرجفان الأذيني. الرجفان الأذيني هو من أكثر اضطرابات ضربات القلب شيوعاً في دولة الكويت وفي العالم بشكل عام. شنو هو الرجفان الأذيني؟ يمكن تستفسرون. الرجفان الأذيني هو عدم انتظام في ضربات القلب بسبب عدم انتظام انقباض الأذين اللي هو الجزء الأعلى من القلب. ليش نحب ننوه أو نزيد الوعي بخصوص الرجفان الأذيني؟ الرجفان الأذيني يزيد من فرصة حدوث الجلطات الدماغية بحوالي 5 أضعاف، وأيضا لا علاقة بضعف عضلة القلب في المستقبل خلال أشهر أو سنوات على حسب الحالة. فالكشف المبكر عنه يعطينا الفرصة أن يتم على الأقل الوقاية من الجلطات الدماغية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة على حسب حالة المريض في العلاج والسيطرة على الأعراض اللي ممكن المريض يعاني منها. الوقاية من مضاعفات هذا المرض، أول شيء له علاقة مباشرة بالأمراض المزمنة المنتشرة في الوقت الحالي مثل أمراض الضغط وارتفاع سكر الدم وكذلك أمراض السمنة. كثير من الناس عندها اعتقاد أن ارتفاع ضغط الدم يجب أن يصاحبه صداع، فلذلك في نسبة كبيرة يتأخر في علاجه أو تشخيصه منتظر هذه الأعراض. حسب دراسة سويناها في مركزنا تبين أن الكثير من الناس المصابين بالرجفان الأذيني يعانون من ارتفاع ضغط الدم بنسبة كبيرة مقارنة بالأمراض المزمنة الأخرى. فمن أهم سبل الوقاية أن نكشف عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر ومعالجة السمنة، كذلك علاج والسيطرة على هذه الأمراض المزمنة يساعد في تقليل فرصة الإصابة بالرجفان الأذيني والسيطرة عليه سواء تم علاجه بطرق مختلفة أو لا.
2: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
3: من جيل لجيل حبي تنقل وعشق ما يذبل، هذه يا الكويت.
2: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

أهلا بكم وهذه الجولة من أخبار الدار. أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع وزارة التربية، عن فتح باب التسجيل في الاختبار الوطني التأهيلي للأولمبياد الدولي للرياضيات 2027. قال المركز في بيان أمس الثلاثاء إن البرنامج يهدف إلى اكتشاف الطلبة الكويتيين المتميزين في الرياضيات وتأهيلهم للمنافسة لتمثيل البلاد في الدورة 68 من الأولمبياد الدولي للرياضيات المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 16 إلى 26 من يوليو 2027. أوضح أن البرنامج يستهدف الطلبة الكويتيين من البنين والبنات في الصفوف 9 والـ10 والـ11 من المدارس الحكومية والخاصة، ممن يمتلكون الشغف بالرياضيات والقدرة على التفكير المنطقي والتحليل الإبداعي، إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. أضاف أن باب التسجيل في الاختبار الوطني التأهيلي للأولمبياد الدولي للرياضيات 2027 يفتح اعتبارا من اليوم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، على أن يتم الإعلان عن المواعيد والتفاصيل المتعلقة بمراحل البرنامج لاحقاً.

أعلنت وزارة التربية أمس الثلاثاء أن نتائج دراسة التظلمات المتعلقة بقرارات إعادة توزيع المعلمين أسفرت عن قبول

1311 تظلم مسجل في النظام الإلكتروني بعد مراجعة الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة بما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة. قالت التربية في بيان صحفي إن دراسة التظلمات استندت إلى معايير وضوابط محددة شملت بعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلومتر، والحالات الصحية وحالات رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ورعاية الحالات الصحية، فضلا عن الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وذلك وفق المستندات والتقارير الرسمية المعتمدة. أشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بيانتها ضمن نظام سجل المعلم، الأمر الذي استلزم التحقق منها من خلال المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم لضمان دقة تقييم الحالات ومدى استيفائها للمعايير المحددة.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الخشمان، ومن إخراج عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح، مندوب الكويت بالأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب البلاد لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستنا الخارجية. تحالف دعم الشرعية يعترض صواريخ كروزبو وباليستية ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه عدة مناطق في المملكة العربية السعودية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن عملية فجر اليمن تمضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول أن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. العاصمة المصرية تستضيف جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. القوات الروسية تعلن تدمير أهداف اللوجستية، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة. البحرية الصينية تجري تدريبات بحاملة طائرات في غرب المحيط الهادئ. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سفير طارق البناي أن إعادة انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027-2029 تمثل إنجازا دبلوماسيا وتجديدا للثقة الدولية بالبلاد وتقديرا لنهج سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والاتزان والحوار واحترام القانون الدولي والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير البناي إلى وكالة الأنباء الكويتية كونا عقب إعادة انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحصول على 173 صوتا محققة ثاني أعلى حصيلة من الأصوات بين الدول. ورفع السفير البناي اسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى الحكومة والشعب الكويتي الكريم بهذا الإنجاز الدبلوماسي الذي يجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت في المجتمع الدولي وما تتمتع به من ثقة واحترام وتقدير. أكدت دولة الكويت أهمية المضي قدما في إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يعزز التمثيل العادل للدول الأعضاء ويعالج الاختلالات التاريخية في تشكيله ويجعله أكثر تمثيلا وفعالية في الاطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سفير طارق البناي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري 14 للجنة 10 التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن في طرابلس، إنه من الضروري معالجة غياب التمثيل الأفريقي في فئة العضوية الدائمة ونقص تمثيل القارة في العضوية غير الدائمة، مشددا على أهمية أن يعكس تشكيل المجلس الحقائق الجيوسياسية المعاصرة. وأوضح البناي أن عدة صيغ إصلاحية لا تزال مطروحة للنقاش، من بينها توسيع عضوية المجلس وإضافة مقاعد إقليمية لفترات أطول، مؤكدا ضرورة أخذ الموقف الأفريقي وتطلعات القارة المشروعة في الاعتبار، ومشيرا إلى أن المفاوضات لم تتوصل حتى الآن إلى توافق على نموذج موحد للإصلاح. ونتحول إلى المملكة العربية.

0: العربية السعودية، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز في محافظة الخرج بعد ساعات من اعتراض 4 صواريخ مجنحة في منطقة الرياض وثلاث طائرات مسيرة في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، أحدهما باتجاه حرض والآخر باتجاه مدينة الظهران في المنطقة الشرقية. وفي الظهران أعلنت وزارة الطاقة السعودية استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الاستهداف. وفي منطقة الرياض أعلن الدفاع المدني إصابة 4 أشخاص وسقوط أضرار مادية محدودة في 15 منزلا جراء شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين من طراز كروز. وفي تطورات الحرب في اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بتنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع لتخزين الوقود ونقله وتفريغه في صنعاء والحديدة وذمار. قال أن ميليشيا الحوثي تستخدمها في دعم مجهودها الحربي. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي إن العملية استهدفت تحييد قدرات تستخدمها الميليشيا في دعم الصواريخ والطائرات المسيرة وتهديد المملكة العربية السعودية والممرات المائية والسفن التجارية في البحر الأحمر. إلى ذلك، أعلنت قوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2200 عملية استهداف ضد مواقع وتحصينات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعي وراجمات الصواريخ ووحدات القناصة. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد ماجد نزيلي إن العمليات استهدفت مراكز القيادة والسيطرة ومستودعات الذخيرة ومناطق الحشد والإمداد، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تفيد بتحييد نحو 1200 عنصر وتدمير أو إعطاب أكثر من 440 آلية ومركبة عسكرية. من جهتي، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أن عملية فجر اليمن تمضي بثبات نحو هدفها النهائي، مشيرا إلى أن جوهر العملية يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وبناء دولة لا تكون فيها إرادة فوق إرادة الشعب. وقال العليمي أن الحكومة استنفذت فرص التهدئة مع ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن اعتداءاتها على السعودية تجاوزت الخطوط الحمراء وأنها تمثل تهديدا لأمن المنطقة، مشيدا بأداء القوات الحكومية والدعم السعودي لليمن. ودعا رئيس مجلس القيادة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية، مؤكدا أن التهديد الحوثي يمثل خطرا على اليمن بأكمله، وأن استعادة مؤسسات الدولة تظل الهدف الأساسي لعملية فجر اليمن. وحول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رشيد الفعم:
1: هذا التقدم الملحوظ لقوات الحكومة اليمنية يؤكد على هشاشة الميليشيات الحوثية، ويشير إلى أننا مقبلون على تطور جديد لربما ينحصر فيه الميليشيات ويعني الطحالب والطفيليات المدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني. هذه الحرب هي جزء من الحرب الإقليمية، والملاحظ خلال فترة 7 أشهر الماضية انحصار الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري، بداية من حزب الله في لبنان عندما يعني بدأ بالانحصار الملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى انحكار القوات الموالية لإيران وما يطلق عليها الحشد الشعبي عندما تم محاصرتها وجمع سلاحها وتقليم أظافرها. الآن انتقلنا إلى الميليشيات الأخيرة وهي ميليشيات الحوثي المدعومة من قبل الحرس الثوري. والملاحظ أخي العزيز أن خلال هذه الحرب من بدأ بشرارتها هو الميليشيا.

0: الميليشيات الحوثية الوضع كان مستتب في اليمن. نعم هناك يعني احتلال للحوثي لأراضي يمنية، والملاحظ أن بدأ الحوثي بعد أن انحصرت الميليشيات في الشمال العربي إلى الذهاب إلى باب المندب وإلى بعض المواقع الحيوية في اليمن من أجل إغلاق باب المندب، إضافة إلى ما يحصل في مضيق هرمز. لذلك هي مخطط وضع الحرس الثوري حتى أن يعيد الخناق إلى المنطقة ويضيف إضافة إرهابية جديدة لما يحصل في الوضع الإقليمي. لذلك التطورات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين واليوم هي تطورات ملحوظة ومتوقعة، كما تشير أغلب التقارير المختصة من أن الانحصار الذي حصل وإعادة تمركز القوات الحكومية اليمنية ودحر الكثير من هذه الميليشيات بدأ بالفعل خلال الأيام الماضية، وأعتقد أننا مقبلون على انحصار واضح وصريح لربما يؤدي بدوره إلى رمي السلاح من قبل الميليشيات الحوثية.
1: وفي ملف التصعيد بالمنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وجدد ترامب القول بأنه تمكن عبر العمليات العسكرية من منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن إيران لم تعد تمتلك سفنا أو قاعدة، لافتا إلى أن واشنطن لم تعد تعرف مع من تتعامل بعد مقتل عدد من القيادات الإيرانية. عرب ترامب عن اعتقاده بأن روسيا والصين لا تساعدان إيران، وحذرهما من أن لديهما الكثير لتخسرا إن فعلتا ذلك. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت قدرة النظام الإيراني على إيصال الأموال والإمدادات إلى الجهات المرتبطة به في المنطقة، مشيرة إلى أن طهران لم تعد تملك الموارد أو القدرة اللوجستية لدعمها كما كان في السابق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكوت إن واشنطن نجحت في تقليص قدرة إيران على تمويل حلفائها وإمدادهم، مؤكدا استمرار الضغوط الأمريكية على طهران. حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أيمن سمير:
2: بالتأكيد الرئيس دونالد ترامب من خلال الحديث الدائم عن قرب انتهاء الحرب هو يحاول أن يعطي رسالة طمأنينة للداخل الأمريكي، خصوصا لهؤلاء الذين يعتقدون أن هذه الحرب سيئة على الاقتصاد الأمريكي وزادت من معدلات التضخم وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في الواقع على أرض الواقع كل المؤشرات بتشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سوف يستأنفان الحرب الشاملة على إيران ربما حتى قبل إجراء انتخابات التجديد النصف يوم 3 نوفمبر القادم. صور الأخبار الصناعية التي نشرتها أكثر من شركة تجارية اليوم بتشير إلى أن إيران بالفعل بتحاول استعادة النشاط في كل مراكز البرنامج النووي الإيراني، تحديدا المفاعلات الكبيرة نطنز، فوردو، أصفهان وغيرها. النقطة الأخرى أيضا تحاول إيران استعادة العمل في المناطق التي جرى قصفها ليس فقط من 28 فبراير الماضي لكن حتى خلال القصف الأمريكي والإسرائيلي في عام 2025 والذي بدأ منذ أبريل 2025 واستمر في أكتوبر من نفس العام. هذا حافز كبير جدا. ربما النقطة الأخطر تتعلق بالنقاش العام الدائر في إيران. النقاش الدائر في إيران لا يتعلق أبدا بالسلام والاستقرار ويعني مد يد التعاون لدول المنطقة والعالم، لكن النقاش العام في إيران يدور الآن عن عدم تسليم أي شحنة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وهناك تيار كبير جدا هو التيار المتشدد والمتطرف في إيران بيدعو إلى امتلاك القنبلة النووية، وهؤلاء يقولوا أن إيران لو كان لديها القنبلة النووية ما كانت تتعرض لهذا القصف سواء مرتين في 2025 أو في بداية هذا العام. لذلك هذا يخلق ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول المنطقة، لكن أيضا بدأت دول أخرى تعيد حساباتها فيما يتعلق بعدم دعم الولايات المتحدة الأمريكية في حملتها العسكرية التي

0: بدأت في نهاية فبراير الماضي على إيران. على سبيل المثال، دولة مثل بريطانيا ورئيس وزرائها السابق كان متردد للغاية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام القواعد العسكرية الأمريكية بما فيها حتى القاعدة البريطانية الموجودة في المحيط الهندي. الآن الأمر اختلف تماما. الآن بريطانيا تقود تحالف من 29 دولة يدين السلوك الإيراني على الأراضي البريطانية ومحاولة استهداف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في بريطانيا.
1: إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط وسفينة حاويات بمقذوفات مجهولة المصدر في حادثين منفصلين بمضيق هرمز، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية دون تحديد حجم الأضرار أو وقوع إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة، مضيفا أن الهدف من التفاوض هو إنهاء حالة العداء وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. وأشار عون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية ليس اتفاقا مثاليا، لكنه حدا من توسع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن السلطات تعمل على الحد منها وصولا إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. وفي قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة على قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر اليوم من جراء غارتين منفصلتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة على مدينة غزة. الزميل عبد الرحيم أبو كويك ومزيد من التفاصيل.
2: تتواصل هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مخلفة شهداء وجرحى بالتزامن مع استمرار القصف وإنذارات تفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. وقد استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار من قوات الاحتلال والزوارق الحربية. وشملت الهجمات مناطق متفرقة من شمال غربي القطاع ومدينة غزة إلى وسطه وجنوبه، فيما أصيب مواطنان بنيران قوات الاحتلال شمالية خان يونس. وفي الوقت ذاته انفجرت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان شرقية دير البلح، ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جبلية في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الحرب إلى أكثر من 74,000 شهيد و175,000 مصاب، فيما بلغت حصيلة ضحايا خرق وقف إطلاق النار 1493 شهيدا وأكثر من 5200 مصاب، إلى جانب انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض. وفي الجانب الإنساني، حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم المعاناة مع اقتراب الشتاء في ظل النقص الحاد في مستلزمات الإيواء وتعرض نحو مليوني فلسطيني لمخاطر البرد والأمطار والفيضانات دون حماية كافية. كما حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في ظل نقص الإمدادات الطبية ومخاوف انتشار الأمراض وبطء إعادة الإعمار، خاصة مع سيطرة قوات الاحتلال وفق التقديرات على نحو 70% من مساحة القطاع وتركز أعداد كبيرة من النازحين في مناطق محدودة وخيام تفتقر إلى أساسيات الحياة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بقوات كبيرة، مما أسفر عن سقوط مصابين وسط تعزيزات أمنية رافقتها شاحنات ونقلات جند وقوة من الشرطة الإسرائيلية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة طفل وشاب بالرصاص الحي فضلا عن إصابة عدد آخر بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال رام الله والبيرة. حسن جعفر والتفاصيل.
3: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عدوانها في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة

0: التزامني مع مواصلة العدوان على قطاع غزة، حيث اقتحم جيش الاحتلال وفي إطار العدوان عديد المدن الفلسطينية وخاصة مدينتي قلقيلية والخليل، إضافة إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث اقتحم جيش الاحتلال مستشفى رام الله الحكومي ومؤسسة الضمير التي تعنى بالشؤون القانونية للأسرى الفلسطينيين وعديد المؤسسات الأهلية، وترافق ذلك مع إطلاق الرصاصة والغاز المدمع على مجموعة من الصحفيين. العدوان الإسرائيلي امتد إلى تصريحات وزير جيش الاحتلال، والذي هدد فيها بأن الجيش لن ينسحب من مخيمات جنين وطول كرم نور شمس، وسيبقى في المخيمات المذكورة، ولن يسمح كذلك بإعادة 30,000 من مواطني المخيمات المذكورة والتي أصبحت خالية من سكانها بعد تدميرها من قبل جيش الاحتلال، والذي واصل توفير الحماية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين على عديد القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، ومكن كذلك العشرات من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي القاهرة تستضيف العاصمة المصرية اليوم وغدا الخميس اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني. وتتركز المباحثات على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية، إلى جانب بحث انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطيني وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات سياسية تمهيدا لإجراء الانتخابات الفلسطينية. وفي الشان الليبي، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزامها بالتواصل مع مختلف الأطراف الليبية لدفع العملية السياسية قدما بما يتماشى مع خريطة الطريق والبناء على مخرجات الحوار واتفاق الاجتماع المصغر. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع لوجستي في كييف، قالت إنه كان يستخدم لتخزين طائرات مسيرة هجومية، كما أفادت باستهداف سفينة شحن كانت تنقل شحنات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدام إلى ميناء نيكولايف. وكان عمدة موسكو سيرجي زوبانيف أعلن أن 417 مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة موسكو، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها بعيدا عن المدينة. الزميل أشرف الصباغ ومزيد من التفاصيل.
2: دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إلى عدم تقييم صفقة الديزل بين روسيا والولايات المتحدة بناء على اتفاقات معينة بشأن المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا. وفي الوقت ذاته أشار إلى أن هذه الصفقة تعمل على إقناع من لم يفهموا أن روسيا ستحقق أهدافها، وقال: ما زلنا ندافع عن حل سياسي، وإذا لم يكن الطرف الآخر مستعدا له فسيتم تحقيق الأهداف عسكريا، مما سيضعف موقفه التفاوضي، وكلما أدركوا ذلك مبكرا كان ذلك أفضل. وأضاف أن صفقة الديزل تسهم بشكل كبير في توعية أولئك الذين لم يستوعبوا هذا الأمر بعد، حسب قوله. وأكد ريابكوف أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية لم تنقطع، لكنها غير معلنة. وقال: أما بخصوص المواضيع المحددة التي تناقش خلال الاتصالات فهي ليست شأنا عاما، ونحن نتعامل معها بأقصى درجات المسؤولية ولن نسمح بأي تسريبات، والأهم بالنسبة لنا هو النتيجة وليس التأثير الإعلامي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعا لوجستيا في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وقصفت سفينة شحنة في مصب نهر بوجسكي ليمن كانت مبحرة في اتجاه ميناء نيكولايف جنوب أوكرانيا. ويستولت على 30

0: 100 مبنى بما في ذلك 3 منشآت صناعية في دونيتسك شرق أوكرانيا، وتواصل حصار وحدات أوكرانية في خاركوف حيث تدور معارك عنيفة، وشنت ضربات جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على 1300 جندي أوكراني وأسقطت 880 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بينهم 4 في حالة خطرة جراء هجوم روسي بصواريخ باليستي استهدف العاصمة كييف وأصاب بنية تحتية للطاقة ومبنى سكني. وفي شأن أوروبي آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي فتح مجموعتين جديدتين من مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا تتعلقان بالسوق الداخلية والتنافسية والنمو الشامل. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيواصل دعم البلدين في مسيرتهما نحو العضوية. نتحول إلى الصين. أعلنت مصادر إعلامية صينية رسمية إجراء القوات الصينية تدريبات بحرية بمشاركة مجموعة حاملات الطائران لي رونج في غرب المحيط الهاد ضمن خطة التدريب السنوية للبحرية بهدف اختبار الجاهزية القتالية وتعزيزها. ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية قد تؤثر على الجميع في كل مكان في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا واحتدام صراعات متعددة في المنطقة الغنية بالنفط الخام. أعلن المستشار الألماني عزم حكومته المضي في إصلاحات واسعة لأنظمة التقاعد والتأمين الصحي والرعاية وسوق العمل بهدف ضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني. والآن سيدتي وسادتي، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
2: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار وغائم جزئيا ورطب على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 2:34 الظهر، والجزر الساعة 7:46 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:19 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة أيضا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، عبور السحب مستمر معانا، والهواء كوس خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، والإحساس بالرطوبة ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية اليوم ولعدة أيام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي ختام هذه الجولة إليكم تذكر بهم ما جاء بها من عناوين: مندوب الكويت بالأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب البلاد لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستنا الخارجية. تحالف دعم الشرعية يعترض صواريخ كروز وباليستية ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه عدة مناطق في المملكة العربية السعودية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن عملية فجر اليمن تمضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف

من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. العاصمة المصرية القاهرة تستضيف جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. القوات الروسية تعلن تدمير أهداف اللوجستية، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة، والبحرية الصينية تجري تدريبات بحاملة طائرات في غرب المحيط الهادئ. وبهذا سيدتي وسادتي تنتهي هذه الجولة الإخبارية الصباحية. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن إخراج عبد الهادي خير الله. إلى اللقاء.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 8:30 ودقيقة واحدة. نعود أيها الأحبة لنتواصل معكم في فقرتنا في صباح الخير.
1: إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير. هنا الكويت جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
0: نسعد بالتواصل معكم أيها الأحبة، وفي فقرتنا القادمة هذا اللقاء على الهواء مباشرة مع عقيد دكتور حمد راشد من الإدارة العامة لمراكز الخدمة. أسعد الله صباحك عقيد.
2: السلام عليكم، أسعد الله صباحك أستاذ الفاضلة، حياكم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. في البداية تقدم بالشكر والتقدير لبرنامج صباح الخير الكويت على هذه الاستضافة الكريمة، على اهتمامكم بتسليط الضوء في جهود وزارة الداخلية في إنجازاتها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن إن شاء الله ونوفق في نقل الصورة الحقيقية لما تبذله الإدارة العامة لمراكز الخدمة.
0: طبعاً. إنجازاتكم في الإدارة العامة لمراكز الخدمة سواء بالنسبة للمواطنين كبار السن، صغار السن، ذوي احتياجات خاصة، كل هذه يعني تقدر بمزيد من الاحترام والتقدير. بداية العقيد، لو تكلمنا عن أبرز الإنجازات اللي حققتها الإدارة العامة لمراكز الخدمة خلال الفترة الأخيرة.
2: شكرا على السؤال الجميل، يا رب لك الحمد. إذا تكلمنا عن أبرز الإنجازات، إن ترى شهدت الإدارة العامة لمراكز الخدمة يعني الفترة الأخيرة نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، وذلك يعني مع انسجام وزارة الداخلية. ومن أبرز هذه الإنجازات أختي الفاضلة هو افتتاح مركز مول الخيران في شهر 7 اللي طاف من سنة 26، يعني في أوقات العطلة، يعني أوقات الغير عمل أيام الأسبوع، وهذا ما يناسب أن أخواننا المراجعين الذهاب ومراجعة عملهم في مراكز الخدمة في غير أوقات العمل ما يناسب وقتهم، وانت عارفة لا سيما أن في ظروف ممكن عملهم تمنع. فوفرت وزارة الداخلية هذه الخدمة، كذلك خدمة تطبيق برنامج سهل الذي شهد كبير نطاق كبير من مراكز الخدمة، ما يقارب 14 خدمة ما بين مرور وإقامة في تسهيل الإجراءات لأخوة المراجعين والمواطنين من تحويل إقامة وتحويل كفالة وتجديد وتأشيرات إلكترونية ونقل الملكية. ولله الحمد الأجمل والسابقة الجميلة في وزارة الداخلية اللي هي نظام المصادقة تطبيق هويتي، وهي قللت الحضور وللمراجعين في مراكز الخدمة وسهلت الإجراءات وصار موضوع جدا مسهل وميسر للأخوة المراجعين.
0: نعم.
2: كذلك المفاجأة الأخيرة وهي

0: خدمة السيارات لدرايف ثرو لمراكز الخدمة لكبار السن وأهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة والأخوة الكويتيين إن هي تقدم عن طريق السيارة ونتكلم فيها إن شاء الله في شكل أوضح.
1: نعم طبعا. كل هذه الإنجازات تدل على مدى اهتمامكم بهذه الانعكاسات الإيجابية على مستوى الخدمات اللي تقدم للمواطن وللمقيم. أيضا عقيد لو حاولنا

0: أيضا سهولة الإجراءات؟
1: سؤال جميل جدا. بالنسبة لمركز الخدمة، المكان الجميل وواجهة وزارة الداخلية الذي أخذت من اسمها نصيب، وهي تحرص دائما على الاهتمام بجميع فئات المجتمع، من كبار السن إلى ذوي احتياجات الخاصة إلى أصحاب الأمراض إلى الأخوة الأفاضل. فمن من دخول المراجع إلى مركز الخدمة، الاستقبال الجميل والبشاشة وتواجد كادر من الموظفين يعمل على تسهيل الإجراءات ودعم سواء كبار السن أو أصحاب ذوي احتياجات الخاصة في تسهيل هذه المعاملات، علما أن التحول الرقمي أصبحت معاملات بدون ورق. فمثل توجه حكومتنا الرشيدة أنها تكون حكومة إلكترونية، ففيها سرعة في إنجاز المعاملات، كذلك حسن الاستقبال، كذلك الراحة والسبل إيصال الشعور للمراجع أننا نحترم وقتك ونقدر ظروفك ونحن معك في خدمة هذا البلد.
0: نعم، أيضا ودنا نتعرف على أبرز هذه الخدمات والتسهيلات اللي تقدمونها لكبار السن وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة.
1: الله، سؤال جميل أختي الفاضلة. بالنسبة لإخواننا كبار السن كشق أول وذوي الإعاقة، حنا وزارة الداخلية وخصوصا الإدارة العامة مراكز الخدمة وكواجهة داخلية، هذه الفئة الكريمة التي تستحق مننا كل الرعاية والاهتمام، فحرصنا على توفير كادر مخصص لاستقبال هذه الفئة كبار السن، توفير وقت، سهولة في الشرح، إعادة الشرح، دعم فيه عن طريق برنامج سهل المساعدة، توفير كانترات مخصصة بدون يعني رقم، بدون وسائل انتظار، للعمل ومساعدة كبار السن في إتمام وإنجاز معاملتهم. اللي يجد صعوبة في تطبيق سهل أو في العمل الإلكتروني، توفير موظفين أصحاب خبرة، أصحاب شهادة جامعية بالتعامل مع أهلنا كبار السن، لأن هذا أختي الفاضلة ليس إنجاز إداري فقط.
0: نعم.
1: إنما واجب وطني وديني وإنساني لأصحاب هذه الفئة الجميلة.
0: نعم، هذا التطور التكنولوجي اللي نعيش فيه ظله، أكيد الإدارة عقيدة توظف هذا التحول الرقمي والتقنيات لخدمة المواطنين في هذه المراكز. كيف ترون دور الكوادر البشرية في الارتقاء بجودة الخدمات اللي تقدمونها؟
1: الله يحفظك. بالنسبة للكوادر البشرية، يعني في قطاع شؤون الإقامة وهو القطاع اللي يتمثل في مراكز الخدمة، تم توفير كوادر يعني ممتازة تناسب فئات المجتمع. بالنسبة لكبار السن أو ذوي احتياجات الخاصة، أصحاب تخصص، هذا العمل يخص أن في سرعة إنجاز المعاملة، كيفية التعامل مع الجمهور، وكذلك خصصنا دورات داخلية في إدارة الوقت والتعامل مع الجمهور والنصوص القانونية والنصوص في قانون قوة الشرطة، كذلك في معرفة الجهاز، والأمور هذه كلها تناسب أن المراجع يطلع مرتاح في سلاسة وسهولة وحسن تعامل مع أخواننا المراجعين.
0: نعم، إذا كل هذه الخدمات اللي تقدمها هذه المراكز لابد أن القائمين عليها يسعون إلى تطوير هذه المشاريع والتوجهات المستقبلية اللي ودنا نتعرف عليها، حيث أن دائما المواطن والمقيم يتوقع الكثير. يريد نسمع عن هذه المشاريع الجديدة
1: بإذن الله. يعني أنا سمحوا للقيادات العليا في الإفصاح عن أحد الإنجازات الجديدة اللي في المستقبل القريب، وهي خدمة السيارات التي تكون خدمة لأهلنا في كبار السن أو الأخوة المواطنين المرضى المقعدين، اللي تكون سيارة متكاملة لخدمة هذا الشخص سواء في المستشفيات أو في المنازل.
0: نعم.
1: سيارة تابعة للإدارة العامة لمراكز الخدمة، ينص داخلها تجديد الجواز أو استخراج الجنسية، كذلك خدمة المرور، كذلك خدمة الإقامة، وهي سيارة راح توصل إلى جميع مناطق الكويت، كذلك إلى المراكز النموذجية وهي المراكز الذكية. مع تطور والتحول الرقمي، مراكز تسمح للمراجع في استخدام التحول الرقمي والتواصل معنا في عمل التأشيرات الإلكترونية وإنجاز المعاملات والاستفسارات والأمور وتوضيح أيا كان في بما ينص قانون قوة الشرطة وقانون الإقامة بالنسبة للأخوة في وزارة الداخلية. يعني هذه من أهم الأمور اللي تكون فيها موجودة.
0: نعم.
1: والمستقبل والتدريب والتأهيل المستمر في معرفة التخصصات المناسبة التي توافق العمل الإداري.

0: والفني خاصة للموظفين والكادر بما يتناسب مع فئات المجتمع للمراجعين، سواء من كبار السن ومن ذوي احتياجات، من الأخوة ومن الأفاضل، وكذلك تطوير نظام عمل المصادقة، وهو العمل الذي الحين خلى في يعني شريحة كبيرة من المجتمع على مستوى رضا كامل ان الظروف اللي لا تسمح لهم الحضور او سرعه انجاز المعامله، نظام المصادقه عن طريق تطبيق هويتي وهي الموافقه بين الطرفين.
1: نعم.
0: وهذه حدت جدا جدا غايه منها الحد من حالات التزوير او الاشكال بين الاطراف. فولله الحمد نسعى ان شاء الله لارضاء مستوى جوده الخدمه وارضاء اخواننا المراجعين.
1: نعم، كل الشكر الجزيل أصدقاء المستمعين للعقيد دكتور حمد راشد من الإدارة العامة لمراكز الخدمة. عقيد كفيت ووفيت في اطلاعنا على المزيد من الأدوار التي تقوم بها الإدارة العامة لمراكز الخدمة، وأيضا الإنجازات اللي حققتها في خدمة المواطن سواء كبار السن أو ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. الله يوفقكم، ودائما إحنا وإياكم نسعى إلى توصيل هذه الرسالة الإعلامية للجميع لمعرفة المزيد من الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية في خدمة المواطن على هذه الأرض الطيبة. عقيد دكتور حمد راشد، أسعد الله صباحك.
0: صباحكم، شكرا الموصول لكم وعلى الأخوة المستمعين، وإن شاء الله نكون وصلنا هذه الصورة للمراكز الخدمة، ودائما في عمل وتطور ونجاح لهذه الدولة الكريمة ووزارة الداخلية إن شاء الله بما يرتقي لمستوى الخدمة. شكرا لكم.
1: يا حي الله.
0: الله حييكم. مشكور أختي، سلام عليكم.
2: تطبيق سهل هو تطبيق حكومي ذكي وشامل يجمع مختلف الخدمات الرسمية من الجهات الحكومية في مكان واحد، يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تقليص استخدام المعاملات الورقية.
3: التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.

0: ما زلنا مستمرون معكم أيها الأحبة وفقرة الاتصالات الصباحية، ومعنا على الجانب الآخر المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. حياك الله معنا وصبحك الله بالخير.
1: الله يحييكم، صبحكم خير ونور إن شاء الله.
0: مهندسة فاطمة، اليوم راح نتكلم عن مفهوم الصيانة الدورية للشبكات الكهربائية وشلون تأثر على جودة حياتنا.
1: نعم، الصيانة الدورية هي صيانة استباقية. الوزارة تصين كل مكونات الشبكة الكهربائية، وطبعا تعمل على استبدال أي جزء أو أي قطعة من المكونات، قد تكون شارفت يعني عمرها الافتراضي على الانتهاء، وقد يكون فيها بداية عطل فني غير ملاحظ، وبالتالي طبعا تستعد الوزارة لفصل الصيف من كل عام بعمل الصيانة الاستباقية لكل مكونات الشبكة الكهربائية من محطات التوليد، وحدات توليد الطاقة الكهربائية، ومقطرات تحلية مياه البحر، وكذلك خطوط نقل الطاقة في شبكة النقل الكهربائية وصولا إلى محطات التحويل الثانوية اللي احنا نسميها الميترات أو المحولات بين البيوت وبين المنشآت، اللي هي طبعا تغذي بشكل مباشر السادة العملاء.
0: بالنسبة لجو الكويت الاستثنائي خاصة حرارة فصل الصيف، هي فعلا استثنائية وتشكل يمكن عبء على وزارة الكهرباء، ويمكن مو أي وقت يسهل التعامل معها، وخصوصا إذا كان في بعض المفاهيم أو بعض التصرفات خلينا نقول السلوكيات الخاطئة من قبل المواطنين والمقيمين اللي تخلينا مرات نسرف في استهلاك الكهرباء. نبي نعرف شنو أهمية ودور المواطن والمستهلك بشكل عام على استمرارية التغذية الكهربائية.
1: نعم، في الحقيقة في فصل الصيف تسجل الوزارة درجات حرارة عالية جدا.

0: خامس الخمسين درجة سليزية، وبالتالي طبعا يزيد الطلب على الطاقة الكهربائية لزيادة الحاجة إلى أجهزة التكييف،
1: بالفعل
0: وبالتالي يكون هناك ضغط على المنظومة الكهربائية بشكل عام، وطبعا تظهر بعض الأعطال الفنية المفاجئة الخارجة عن الإرادة أكيد. وطبعا احنا دائما نطلب من المواطنين المقيمين التعاون مع الوزارة واستشعار النعم اللي احنا نتمتع فيها بدولتنا الحبيبة الكويت، ألا وهي الكهرباء والماء، ونستشعر أيضا جهود الدولة في دعم تكلفة إنتاج وتوصيل الطاقة الكهربائية والمياه لجميع المواطنين والمقيمين بأسعار مدعومة، ويصل الدعم من 90 إلى 95% من تكلفة الإنتاج في الحقيقة، وحفظا للمال العام، وشكرا لله على هذه النعم، وكذلك شكر القيادة السياسية والحكومة على هذا الدعم الكبير. لابد من يعني استخدام الكهرباء والماء بالحاجة الفعلية وعدم الهدر والإسراف.
1: طبعا احنا لاحظنا في الآونة الأخيرة خلال سنوات وزارة الكهرباء والماء دائما تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء أو الماء يعني، فهل هناك قياس لمدى استجابة المستهلكين لهذه الحملات؟
0: نعم، في الحقيقة الوزارة في السنوات الأخيرة أطلقت حملة وفر، حملة وطنية لتوفير الطاقة والمياه، وهذه السنة الرابعة على التوالي. وفي الحقيقة من العام الماضي صيف 2025 واستمر إلى صيف 26، شاهدنا في الحقيقة زيادة وعي لدى المواطنين والمقيمين واستجابة كبيرة للحملة التوعوية الإعلامية للوزارة واتباع إجراءاتها في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وهذا طبعا انعكس على تسجيل حمل كهربائي أقصى أقل من العام الماضي، والعام الماضي كان أقل من عام الذي سبق له هو 24.
1: ولله الحمد. نشوف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا خلينا نقول وايد ساهمت في خفض استهلاك الكهرباء، سواء عن طريق الأجهزة الذكية أو البدائل اللي تستخدم الطاقة الشمسية، فإيش كثر كان دورها مهم في قيمة الاستهلاك؟
0: في الحقيقة دورها جدا مهم، لأنها تعمل إدارة للأحمال الكهربائية بشكل جيد. ولاحظ أن كثير من المقبلين على البناء أو اللي يعني توهم منتهين من بناء بيوتهم السكنية، نلاحظ أن مستخدمين هذه التقنيات مثل أو يعني هذه المعدات والأجهزة البسيطة مثل الإضاءات الـ LED، وكذلك المظللات اللي هي الشترات، وكذلك العوازل، وطبعا نوعية هذه العوازل والطلاءات طبعا الفاتحة اللي تعكس أشعة الشمس،
1: بالفعل
0: وكذلك استخدامهم لأنظمة ذكية داخل المساكن، وكذلك في بعض العمارات يعني مثلا الإضاءات تكون فيها مستشعرات للحركة، وفي بعضها فيها مستشعرات للحرارة، وبالتالي يعني الإضاءات تعمل وفق الحاجة في الحقيقة، والعديد من الأساليب الذكية لاستخدام الكهرباء.
1: هل ممكن نشوف أن الحكومة تتجه لاستخدام هذه الطريقة مثل البيوت الذكية تطبق في دوائر الدولة والوزارات وغيرها؟
0: والله في هناك تنسيق يعني على مستوى كبير ما بين الوزارة والرعاية السكنية لتطبيق يعني مفهوم كفاءة الطاقة في المدن السكانية الجديدة بإذن الله تعالى. والدولة كلها في الحقيقة يعني كل وزارات الدولة مهتمة بهذا الشأن، وتتبع أكيد إجراءات الوزارة المرسلة لهم ب يعني الإجراءات والتقنيات الحديثة.
1: ونتمنى إن شاء الله أن نوصل إلى مرحلة يكون العبء الكهربائي منخفض جدا، وتتمتع الدولة بكل الأريحية بالاستهلاك، والكل يستمتع بهذه الطاقة الموجودة ونحمد الله عليها طبعا. لكن كلمة أخيرة حابة توجهينها للسادة.

0: المستمعين حول استهلاك الطاقة والكهرباء بشكل خاص؟
1: نعم، أولا أشكر جميع المستمعين من المواطنين والمقيمين على يعني تفاعلهم الجيد مع حملة توفر، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وأشكرهم على جهودهم وبأقولها بالعامية على فزعتهم مع الوزارة، خصوصا في فصل الصيف مع الأحداث التي مرت بها البلاد من اعتداءات، الله لا يعود علينا الشر. وأيضا يعني أطلب منهم الاستمرار في هذا التفاعل الطيب الإيجابي، لأن في النهاية يعود على النفع على ميزانية الدولة، وكذلك في خفض تكلفة الفواتير اللي يعني المفروض أن تدفع نظير استخدام الكهرباء والماء للوزارة.
0: المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، كل شكر لك.
1: شكرا.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: وفي الجولة الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام ومطار أبها خلال الأيام الماضية. جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس عقب اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات الشنيعة والجبانة والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء من المسافرين والعاملين بالمطارات من مواطنين سعوديين وجنسيات أخرى، فضلا عن الأضرار المادية، تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: قال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تنعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، وتؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية لا سيما على الدول النامية المعتمدة على الواردات. جاء ذلك في كلمة الوزير الرفاعي أمس الثلاثاء خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات، الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ضمن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند خلال الفترة من 12 حتى 18 من الشهر الجاري. أكد رفاعي أهمية مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا لا يقتصر دوره على نقل إمدادات الطاقة، بل يمتد ليشمل المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية. استعرض جهود دولة الكويت في مواجهة هذه التحديات من خلال اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

0: سلام الله على الديرة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية في صباح الخير. تذكروا أكبر خسارة في الحياة ليست أن نفقد ما نحب، بل أن نعيش بين النعم ولا نشعر بها إلا حين تغيب. فاشكروا الله على صحة تحملكم وعافية ترافقكم وأحبة تجدونهم حين تحتاجون إليهم، وعلى أيام عادية قد تكون في حياة غيركم أغلى الأماني. وفي الختام لكم أحلى وأجمل الأمنيات من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
2: انتهى لقاؤنا بكم، ولكن يومكم ما يزال يحمل الكثير من الفرص الجميلة. ابتسموا، أحسنوا، وأتركوا أثرا طيبا أينما كنتم. تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، زكية شرخي.
0: دائما أجمل وأرق تحية، مثل ما قالت الزميلة زينب، لا تندم على أي خسارة، فما بعد عسر الزمان التي يسيره.
1: يا الله، أمين رب العالمين. هذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة
2: والهندسة الإذاعية، يحييكم عبد العزيز صقعبي.
0: ودائما أجمل الأمنيات من العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة.
1: نترككم بحفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الموعد في صباح الخير بقيادة بدر المروان.
2: إلى اللقاء.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات التحالف تتصدى لهجمات ميليشيا الحوثي على الرياض والمنطقتين الجنوبية والشرقية، وتشن ضربات نوعية في صنعاء والحديدة وذمار. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب وتعز ولحج والجوف. الرئيس الأمريكي يقول إن صبر بلاده على إيران قد نفد واستلقنها درسا قاسيا. استشهاد فلسطيني واحد وإصابة آخرين بجروح في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من

0: الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. روسيا تشن هجوما واسعا استهدف منشآت الاتصال والطاقة في أوكرانيا، ورئيس الوزراء البريطاني يلتقي في لندن اليوم الرئيس الأوكراني. الرئيس الأمريكي يقول إن أعمالا ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن على وشك البدء في غرينلاند. ورئيس وزراء كندا يتوجه إلى ألبرتا قبل تصويت يمهد لاستيفاء محتمل على الانفصال. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناة الهلال، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو شيخ.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. أغانينا اليوم واسطواناتنا من الروائع، لا تروح بعيد وحياكم الله.
0: مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية، غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم نبدي مع الفنان الكبير محمود الكويتي، محمود عبد الرزاق النقي الملقب محمود الكويتي، من أوائل الفنانين اللي وثقوا الأغنية الكويتية عام 1929، وسمعنا لها أسطوانات كثيرة من خلال البرنامج. اليوم اخترت لكم أسطوانة من ألحان عبد الله الفرج، سجلها استماع. وعلى فكرة الاستماع الآن نادر ما نسمع يغنون الشباب بالاستماع، الاستماع لون جميل، تبدي بدايات الجلسات أو السمرات آنذاك باستماع بعزف عود منفرد، يغني مقام، يغني أغنية بقصيدة أو لحن وبدون آلة إيقاعية. وسجل أغنية إن هندا يرق منها المحية، اسمع الأداء، اسمع الجمال. وغنوا هذا الاستماع كثر من الفنانين عبد اللطيف الكويتي وعبد الله فضاله والفنان محمود الكويتي. نسمع هذا الاستماع إن هندن وجمال صوت الفنان محمود الكويتي.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. غوانات، نافذة على التراث الغنائي العربي الأصيل. غوانات.
1: سمعنا الفنان محمود الكويتي في هذا الاجتماع، ونذهب إلى فنان من مواليد 1908 وتوفى في عام 1962، فنان أصيل عبد الغني السيد. من الهوى، يا سلام، سجلها لشركة، سجلت مجموعة من الفنانين لشركة كايروفون، سمعناها في حلقات سابقة. هذه الأسطوانة من الهوى، كلمات إبراهيم كامل رفعت، وألحان محمد عبد الوهاب. وعلى فكرة عبد الغني السيد له مجموعة من الأفلام، يعني له تصاوير بالأفلام اللي يحب يتابعه. عنده فيلم اسمه وراء

0: الستار، عريس من اسطنبول، شارع محمد علي، ليالي الأنس والبيت الكبير. سجل وفي خلال هالأفلام سجل أغاني كثيرة، وفيما بعد سجلها أسطوانات. نسمع هالأسطوانة آه من الهوى، ومع هذه الأسطوانة كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف صريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله
1: أسطوانات كيروفون عبد الغني السيد.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. أحمق من هبنقة حين يضيع العقل في أبسط الأشياء.
1: يحفظ الناس أخبار العقلاء لما فيها من حكمة، ويحفظون كذلك أخبار الحمقى لما فيها من عبرة وطرافة. فبعض التصرفات تبلغ من غرابتها حدا يجعل صاحبها علامة تقاس بها الحماقة، وتبقى حكايته على الألسنة بعد أن تنتهي تفاصيل حياته بقرون.
0: ومن أمثال العرب المشهورة قولهم: أحمق من هبنقة. وقد ارتبط المثل برجل اشتهرت عنه في كتب التراث نوادر تدل على شدة غفلته، حتى أصبح اسمه مضربا للمثل في الحماقة. ومن أشهر ما يروى عنه أنه جعل في عنقه قلادة ليعرف بها نفسه، فسرقها منه آخر فوقع في حيرة لا تخلو من الطرافة.
1: يا سلمى، أحضري لي خيطا قويا.
0: ولماذا؟ لماذا تريد الخيط؟
1: سأصنع شيئا مهما.
0: وما هو هذا الشيء؟
1: علامة أعرف بها نفسي.
0: تعرف بها نفسك؟
1: نعم.
0: وهل نسيت من أنت؟
1: ليس الأمر كذلك.
0: فكيف هو إذن؟
1: أنام أحيانا ثم أستيقظ بين الناس، فاحتاج إلى شيء يثبت لي أنني أنا.
0: ألا يكفي وجهك؟
1: الوجوه تتشابه.
0: واسمك؟
1: قد ينادون غيري به.
0: وذاكرتك؟
1: الذاكرة قد تخطئ.
0: وما الذي لا يخطئ عندك؟
1: هذه القلادة.
0: ترى ماذا وضعت فيها؟
1: خرزة حمراء، وقطعة عظم، وخيطا أسود.
0: وماذا ستفعل بها؟
1: أعلقها في عنقي.
0: ثم؟
1: كلما رأيتها قلت: هذا أنا.
0: ولو لبسها رجل آخر؟
1: لا لا لا لا، لن يلب لا لا لا لن يلبسها أحد.
0: لا تجعل معرفتك بنفسك معلقة بشيء يمكن أن يؤخذ منك.
1: أنت تعقدين الأمور يا سلمى.
0: ماذا حدث؟
1: القلادة.
0: القلادة
1: اختفت.
0: ما بها؟
1: اختفت
0: القلادة. ابحث حول فراشك.
1: بحثت.
0: ربما سقطت في الطريق.
1: ليست هذه المشكلة.
0: فما المشكلة إذن؟
1: إذا لم تكن القلادة في عنقي، فمن أكون؟
0: أنت هبنقة.
1: كيف عرفتي؟
0: لأني أعرفك منذ سنوات.
1: لا لا لا لا، هذا لا يكفي.
0: وماذا تريد أكثر؟
1: أريد القلادة.
0: افترض أنها سرقت.
1: هذه كارثة.
0: لأنك فقدت خرزة؟
1: لأن الذي أخذها صار أنا.

0: الحصارة أنت؟
1: لأن العلامة عنده.
0: العلامة تدل عليك لكنها ليست أنت.
1: هل أنت متأكدة؟
0: لو أخذ أحد ثوبك هل يصبح هب النقة؟
1: لا.
0: ولو أخذ عصاك؟
1: لا.
0: إذن لماذا يصبح أنت إذا أخذ خرزة من عنقك؟
1: لأنني كنت قد اتفقت مع نفسي على ذلك.
0: وهنا الخطأ.
1: أين؟
0: جعلت أمرا واضحا يحتاج إلى دليل أعقد منه.
1: تقصدين أنني صنعت المشكلة بنفسي؟
0: لم تكن تحتاج إلى القلادة أصلا.
1: وجدت رجلا في الطريق يلبسها.
0: وماذا قلت له؟
1: قلت: يا هذا، أنت أنا، فمن أكون أنا؟
0: وماذا قال؟
1: ضحك ومضى.
0: ربما عرف الجواب ولم يعرف كيف يشرحه لك.
1: إذن أخلع القلادة إذا وجدتها؟
0: احتفظ بها للزينة لا لإثبات وجودك.
1: هذه فكرة معقولة.
0: الحمد لله أننا وصلنا إلى فكرة معقولة.

0: وهكذا بقيت أخبار هبنقة مثالا على الغفلة التي تجعل الإنسان يعقد الواضح ثم يحتار في المشكلة التي صنعها بنفسه. ومن الحكمة ألا نستبدل البديهيات بتفسيرات تزيدها غموضا.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا العقل لا يحتاج إلى أن يعقد كل بسيط، فبعض الحيرة تبدأ عندما نبحث عن دليل لما لا يحتاج إلى دليل. لذلك قالت العرب أحمق من هبنقة. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة يا رب.
2: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحيه صباحيه تاتيكم دوما عبر اثير المحبه والسلام، اثير اذاعه دوله الكويت. اهلا بكل الاحبه وبرنامج مراحب.

0: نفس المساحة طافتك تسولف مع واحد فجأة حاطك سبيكر، ماذا تعمل يا يوسف؟
1: شراني
0: تعطيه قصيدة؟
1: لا شراني إن حاطلي سبيكر، يعني مشكلة هذه صج مشكلة. يعني هذه مساحة أمس كانت جميلة ورائعة، ومساحة اليوم لا تقل شأنا يعني عن مساحة الأمس. يعني اليوم راح نتكلم على إن مشكلتك بينك وبينه، لا تدخلني أنا في الموضوع. هل تحدث
0: أحيانا؟ زي منو يحل لي مشكلتي؟
1: يعني أنا ما أكلم طلال، أنت لا تكلمه.
0: أي
1: يصير
0: الآن أسويها مع واحد إذا يكون طبعا صديق.
1: حين أنت ويام تناجرين أنا شكو ما كلمة.
0: إذا حكيت راح أزعل عليك.
1: ولا
0: إيه دير بالك. خلافاتكم بينكم لا تدخلوني فيها. للأسف بعض الآباء بعض الأمهات

0: أيضا لا يدخلون في صلح يمكن بين ولدهم وزوجته، بين بنتهم وزوجها، يقولك لا يبا أنتوا تتصالحون وتخانقون أنا خلوني بعيد أو خلوني بعيدة يعني. أو جيران تلقى يقولك لا أنا مالي شغل، أنا أزور بيت يوسف أزور بيت عبد الوهاب أنا مالي شغل، إذا هما ما اجتمعوا أو بينهم خلافات أنا ما علي منهم. زين حلها، خليك محمر
1: مديني وانت تروح.
0: اي شفت، فتصير خلافات من هالنوع يعني.
1: يا شو الواحد ما يروح؟
0: لا
1: الواحد يأخذ بجريرة تغيره. أيوة. يأخذ بمشكلة تغيره، ما يصير يا طلاق.
0: اللغة العربية اليوم
1: يا سلام
0: فول لمت.

0: يؤخذ بجريرة غيره. يا سلام، شوفوا هذا أنا فاقد اللغة العربية. أمس يسألني أبو صالح يقول يوسف إيش فيه، قلت له أنا شريت لبرد آيس كريم كلاه صوته راح،
1: ينوم ما يشحط لي فيك أنت، يلا ما عليه.
0: قال جيب له واحد لما يجيكم الكويت بينوم.
1: ما عليه، تستاهل يا أبو صالح كل خير إن شاء الله. بعدين بيني وبينك، ليش دخل أبو صالح؟
0: هو الحكم،
1: هو الحكم، هو الحكم مجبور تدخل ناس ثانية
0: مع صفارة. إيه، إذا أنا زعلت عليك أبو صالح بعد يزعل عليك.
1: يعني نقول جهزوا محاوركم للمشاركة معنا في مساحة الحوار، خلافكم بينكم لا تدخلوني في هذا الخلاف. هذه المساحة من اختيار معدينا هاني المخيال ومحمد شاف السبيل.
0: استمرار علاقتك بالآخرين، هل هو مرهون أيضا بحل الخلافات بينهم؟ يعني في بعض الناس سبحان الله، إذا بمكتب واحد، عمل واحد، أنا نفسيا والله ما أقدر أكون سعيد إذا أشوف ألف ما يكلم باء أو جيم ما يكلم ياء. أحاول أني أحل هذه المشاكل.
1: إذا ما كلمنون عادي،
0: أي ممكن. الله المستعان. يوسف جوهر طلال الماجد من التقديم، سوسن بوشهري من التنسيق والمتابعة.
1: أيضا تحية جميلة من الهندسة الإذاعية من أنفال العياف ومن التنفيذ على الهواء حنان الصقر.
0: سماعك لأحد الطرفين والحكم على الطرف الآخر أنا أعتبرها جريمة يوسف. ما يجوز تسمع من سوسن وتقول لك طلال وطلال وطلال وعمل وسوى وكذا، ما تسمع من صاحب المشكلة أو المشتكى عليه ولا تحاول أنك تدخل. أنا أحس أن العشر سنين الأخيرة نوعا ما انتشر هذا الموضوع، بعض الناس للأسف صارت سلبية. يعني يقول كان شلي بالطلايب، أنا أصلح بينهم، أنا شعلي منهم فخار ويكسر بعضه مثل ما يقولون بالكويتي.
1: قلبك رحمن،
0: لا ولا شفقة،
1: ما تصلح بينهم.
0: يعني معلي إذا زعلت على مصالح
1: ولا شفقة،
0: أخليهم شحق أصلح بينهم،
1: تخليهم
0: والله. أخليهم ثنتينهم زعلانين.
1: لا ماني خابرك كذي طلال، أول واحد يسأل أصلاح.
0: والله
1: بس الحكي هذا على الهوى عشان تشيش المستمعين،
0: عشان معلي تتصل.
1: أنا معلي ومصالح،
0: لأنه معلي من زمان ما اتصلت.
1: يعني تتمنى يصير بينهم شيء لا سمح الله؟
0: أتمنى ذلك، أنهم يتزاعلون فأنا أصلح بينهم.
1: أنت قاعد تشعل السفين الفرقة.
0: إيه ضروري. 2-2-4-1-3-250 هذا غاب يوم جايب لي السفين وجايب ما شاء الله. من أين لك هذا هالكلام؟ أحس ببيت يوسف يعني ثلاجاته ما فيها أكل، فيها كتب وعلى اليمين أقلام.
1: رحنا وطي رحنا،
0: اختربت الثلاجة. هذه تحية حلوة من مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
3: اثنين من ربعك وبينك وبين كل واحد فيهم علاقة طيبة، وفجأة يصير بينهم خلاف. الأول يقول لك اللي صار من وجهة نظره، والثاني يتصل ويقول لك قصة مختلفة، وبعد فترة تلقى نفسك بالنص وكل واحد يبي يعرف أنت مع منو، ويمكن واحد منهم يعاتبك ويقول شلون للحين تكلمه. هني نقول خلافكم بينكم، ليش تدخلوني فيه؟ موضوعنا اليوم في مراحب عن الموقف بين صديقين متخاصمين، هل لازم نختار طرف؟ وهل وقوفنا على الحياد ممكن يفهم بطريقة غلط؟

شاركونا اليوم إذا اختلف اثنين من ربعك شلون تتصرفون؟ وهل سبق ولقيتوا نفسكم داخل خلاف ما كان لكم علاقة فيه من الأساس؟

0: أسف يوسف يمتد أيضا يعني شعار هذه الحلقة إلى أخوان متخالفين الأخت بينهم. زين أنت الكبيرة اصلحي بينهم، تقول لك لا أنا يوم أروح حق أخوي هذا ويوم أروح حق أخوي هذا، تدرين أنهم على خلاف وتدرين أنهم بينهم
1: يعني
0: مشاكل.
1: تسوي أخت تحب أخوانها،
0: زين ليش ما تصلح بينهم أحلى؟
1: يعني إذا أهما ما يبون يتصالحون
0: جمعيهم مع بعض،
1: يعني ما يصير أصف مع كفة وترك كفة.
0: لا أنا حاول أصلحهم، أنا ما خليهم. تصدق كم مرة تصير خلافات بين أخواني أفاجأ فيك، يعني فجأة أقول لك تعال وما أدري شنو، أتواعد معكم مكان، أجيب فلان وخلي هذا يتكلم وهذا يتكلم. بالنهاية إذا ما تصافت القلوب اليوم يعني 90% من المشكلة
1: يعني
0: قاعد
1: يحل. مواجهة مطلوبة بس هم قد تكون يعني مواجهة بعدين يعني لا تحمد عقباها.
0: ممكن
1: ليش لا؟ صراخ ونجرة وهوشة وكذا، يعني الأمور يبي لها روية شوي،
0: وبمعظم الأحيان
1: يبي لها حكيم نفس بعايدة.
0: الله
1: بعايدة يحل هالأمور.
0: لا أبو صالح أو أبو بشيت
1: أبو صالح شوية يزيد أبو بشيت ممكن
0: أبو بشيت بضحكته الحلوة شلون يضحك

0: يعني محاور متعددة أمانة أخوي طلال، منها يعني الإصرار على إدخال الآخرين في خلافاتك وهم ما لهم ذنب. فلان قال أني كذا أنتوا لا تكلمونه،
1: ما يصير.
0: أو خاصة هذه تصير عند منه، تصير عند بعض الآباء أو الأمهات، يعني صح. خالتكم قالت كذا لا تسلمون عليها، عمكم للأسف. قال كذا ما لكم شغل فيه، إذا شفتوه بمكان يعني حاولوا تصددون عنه، بدل ما يقول لا الخلاف بيني وبين عمكم احترموه قدروه. أيوة. هذا أخوي، وإن كان أهو الغلطان أو الأخ أهو اللي غلطان، بالنهاية يعني هذه التصرفات شوية قد تؤثر في الحياة الإنسانية.
1: مو مقبولة أبدا فعلا. على 224-1-350 أو 224-1-251. أبو عبد الله الغالي، ألو.
2: أسعد الله صباحكم أخوي طلال، أسعد الله صباح برنامج مراحب، وأخوي الأخ الثاني منه
1: أفا أبو عبد الله، هذا يوسف جوهر بس غاب يوم أمس، نسيته.
0: عزيز يعقوب، عزيز يا أبو عبد الله،
1: عشان ما تغيب مرة ثانية.
2: والله أبو يعقوب منعم،
0: عزيز وغالي يا أبو عبد الله، حياك الله.
2: صحية طالع مراحبة،
1: سلامتك. سلام،
2: مركز شوي.
1: سلامتك، طالع من
2: الشر. الله يسلمك والله، كلكم ابو يعقوب واخوي طلال كلكم غالي.
1: حبيب وغالي، قول لي ابو عبد
2: الله، واحد سوداني
1: ما تشوف شر، قلت لنا امس حبيبي. الف سلامه عليك ان شاء الله، ما
2: سامحت لوجه الله.
1: أيوة ما قصرت، المسامح كريم. قول لي ابو عبد الله على مساحتنا اليوم، خلافك بين الله. احد الاشخاص هل يخليك ما تكلم الثاني او الثالث الصديق المشترك؟
2: والله اصير محايد معاهم اثنينهم.
1: الله،
2: اكون شلون؟ على علاقه مع الطرفين بما يرضي الله،
1: الله.
2: وبما لا يؤثر بالطرفين، يعني أكون مع الأخوان.
1: نعم.
2: بما يرضي الله سبحانه وتعالى،
1: الله.
2: وأحاول أن أرسل الناس اللي فيها خير لتقرب وجهات النظر ولتنهي الخلاف هذا بينهم.
1: ما شاء الله عليك.
2: حرام، حرام يكون في خلاف، بالدنيا ما تسوى.
1: صحيح.
2: والحياة ما تسوى،
1: والأعمار يعني كل ما كبر الإنسان. نعم. أبو عبد الله خلاص. نعم. يترفع المفروض عن هذا الخلافات.
2: رقية ولا رقيتين، بطيخة ولا بطيختين، وبينهم طال عمرك وعلى جمعة فنجال قهوة.
1: الله.
2: ويطيح الحطب.
1: الله يجزاك خير فعلا. إيه؟ هذا المفروض اللي نسويه. شكرا لك،
2: الله يسلمك.
1: مع السلامة. ما تشوف شر.
3: بنختلف ونتفق.
4: لازم اثنين إخوان جاعلين صار 5 سنين. يا واحد طق ياهل، يا هذا طق بزواره، يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
3: نسمع ونفكر،
5: الحين الوضع تغير يمه،
3: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
6: الانسان هذا تركيبه عجيبه سبحانك يا رب، يعني هالمشاعر هالخليط المشاعر هذا اللي عنده، ممكن يفرح من اتصال، يمكن يفرح من كلمه، يمكن يفرح من صوت، يعني بسيط جدا هالإنسان.
7: اثنين شايلين قلوبهم على بعضه وما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول انت شكو.
1: مرحب. تحية حب وتقدير لحبيبنا الإعلامي الغدير. شوف منو بالاستوديو، سبرايز.
0: وليدان،
1: وليد
0: الدل. دائما نقوله وليدان لانه
1: صحيح
0: عزيز علينا. أيوة. ونمون عليه ويمون علينا، يعني مراقب المنوعات.
1: نعم.
0: والبرامج. نعم. الثقافيه. نقول لك حياك الله وليد الدلح، سعداء جدا بهذه الاطلاله الصباحيه الجميله.
1: يا اخي هو بدر نفس يعني تهدهم وترد.
0: لا لا لا دكتور.
1: نفس

0: دكتور بدر غير انا
1: عندي عاد بدر حبيبنا
0: دكتور بدر هذاك العود هذا ذاك كل بالكل
1: اي والله كلهم خير وبركه خلينا نشوفهم علي ايش تقول
0: الله يحفظهم يا رب
1: امين
0: ام علي حياك يا ام علي
2: الله يحييكم يما الله يحييكم
1: الحمد لله
2: صباح الخير
1: الحمد لله
2: صباح الخير لكم صباح الخير حق المستمعين والمشتركين
0: سلام الانوار خير يا معلم ايش بينك وبين مصالح
2: سلامتك يوسف سلامات سلامات
0: الله يسلمك ويحفظك قولين لنا ايش بينك وبين مصالح
2: مصالح ما بيني وبينها
0: ما ادري طلال يقول قبل شوي
2: عزيزه وغاليه لا تطلعون تبلش
0: طلال طلال يقول يا ابو علي
2: لا طلال خله على الصوب انا بعدين لي كلام معه
1: حبيبتي يما شلونك
2: الحمد لله يما
1: شلونك
2: شخبارك
1: انت وين
2: والله يا يما لاهيه وتعبانه وعندنا وحده نايمه بالعبل هذا الحمد لله
1: سلامات سلام بس باكر الزواره لازم تحضرين في
2: لا
1: مفاجاه
2: لا يا ماني يا
1: لا شمتي يا يا
2: لا يما بنروح لها بنروح لها
1: باكر حاولي تمرين
2: احاول احاول ان شاء الله ان شاء الله
1: الله يحفظك
2: شوفوا الانسان إيه؟ واحد زعل على الثاني فما انا يعني انا بصالحهم بس حلو. ما أصالحهم قدامهم أنا أمسك وحدة وراها نمسكها أنا ورفيشتي في اثنين تخاصموا وتهاوشوا قدامنا
1: زين
2: فإحنا يوم الثاني شوفهم ما يتكلمون مع بعض وذيلي بعد أحباب ومع بعض يروحون بعض يسافرون بعض
1: إيه؟
2: فمسكنا وحدة منها قلنا له شوفي أنت تبين خاطرنا وإحنا نبيك تصالحين مع فلانة
1: الله
2: والله العظيم يا طلال ويوسف صادقة. والله مسكناها وناس انت كثيري احسن واللي يبدي بالسلام هو الله يحبه
1: اي والله
2: والله يا يما يا طلال وفعلا خذت كلامنا وراحت الله. قدامنا وحبت راسها
1: ما شاء الله
2: هني احنا شنو صار فينا والله استانسنا
1: ما شاء الله
2: استانسنا يا يما والله انشرح صدورنا وما قلنا لها احنا اللي صالحناك عليها
1: امي في بعض الناس للاسف تزاعلت هي واخوها تقول حق عيالها لا تسلمون على خالكم
2: لا يما غلط غلط هذا انا لما اشوف بناتي تزاعلون على طول اخذهم واقعدهم مع بعض
1: زين تسوون تواجهينهم
2: انتوا خوات مهما يصير بينكم ما تزاعلون ما واحدة ما تزعل على الثانية
1: الله
2: عيب انتو خوات انتو اخوان انتو ظهر الاخو ظهر حق الاخت
1: اي والله
2: شلون تزعلون مع بعض ما ينفع كذي يا يما خليكم زينين خليكم قلبكم طيب والله انا اللي يزعلي انا وغلطانة انا اللي اروح اسامحه
1: ما شاء الله عليك يما انت قلبك ابيض حليب الله يطول بعمرك
2: يا يما هذا فضل من الله الله يحط في قلب الانسان
1: صح.
2: يعني انا ازعل من احد وانا اللي غلطانه واروح اصد عنها لا مستحيل
1: الله الله
2: مستحيل حتى لو هي يعني هي غلطت انا غلطت على وهي غلطت علي اروح احد راسها
1: عسى الله يطول بعمرك يما ويزيدك ان شاء الله حب
2: تحياتي لكم طاقم البرنامج
1: الله يحييك
2: وجزاكم الله الخير الله يعطيكم العافيه
1: صباحك خير
0: في قلبك
2: صباحكم نور وبركه ان شاء الله
1: مع السلامه
2: مع السلامه
3: بين صدق الكلام ودفى السلام مرحب معاكم من البداية لنسك الختام بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت برنامج مرحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة

0: يعني اللي فهمناه أخوي طلال أن أم علي مو مع سياسة الحياد، لا أيوة. أنا أصلح بين الطرفين، الله. أحاول أني ألجأ لهم اثنينهم ولم الأمور كلها حتى يمشي مركب الحياة. خلنا نسمع أخونا أبو راشد من الزلفي شي يقول.
1: صباح الخير أبو راشد.
2: يا صباح الأنوار، مراحب وأثير إذاعة الكويت، شكرا للجميع.
1: صباح الورد.
2: لا الرحمن الرحيم، أعوذ بالله سمعت المشاركين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، تلك مشاركتي من القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياك يا أبو راشد. إذن متواصلين معاكم على الخير والمحبة واتصالات أحبابنا المستمعين، تبقى معانا إن شاء الله.

0: مبارك معنا. ألو.
1: السلام عليكم في طلال أخوي يوسف، وأسعد الله صباحكم.
0: صباح الورد
1: يا رب. والله بالنسبة للموضوع اللي تكلمتوا عنه، إذا كان أحلى شغلة أتدخل فيها، والله ما نطلع كلنا إلا الموضوع منتهي.
0: ما شاء الله.
1: إذا كانت قلتها طلال قبل شوي، بين منو؟ بين الإخوان.
0: ما خليهم والله، وحياتك ما ينامون إلا متراضين.
1: أقولك ما راح تطلعون إلا أنتم منتهي خالصين من الموضوع، انتهى الموضوع.
0: أي والله.
1: الشخص اللي أنا اللي خلينا ما راح نقول أسامي، راح نقول واحد واثنين بينهم مشاكل. حلو. واحد واثنين مبارك يعرفهم وربعه وياه وبالدوانية وكل شيء صار بينهم خلاف. زين نتكلم عادي وكل شيء، يعرفوني واحد منهم رحت بحاول أصلح. بس قال لي لا تدخل مبارك، انت شكو مبارك. يعني مبارك عنده ثقة بنفسه 100%، أبصم بالعشر إن رقم اثنين هو منه الغلطان. بس من قال لي لا تتدخل، لأن يعرف مبارك لما يدش أو يعرف أي إنسان اللي لما يدش بينهم، قال لا تتدخل، لأن حاس إحساس قوم يقول إنه هو على غلط.
0: وناصر لكن ليمتى وناصر؟ يعني الخلافات بالسنين الأخيرة إخوان خمس سنين ما يكلمون بعض.
1: يا خمس سنين، أي خمس سنين طلال. أنا أقول لك أعرفهم قسما بالله العظيم.
0: ايه؟
1: سنين عمرهم لما هذا توفى وهذا توفى وهما ما يكلمون بعض. حاول مبارك الطفل، حاول مبارك الشاب والمراهق، حاول مبارك، بس ما راح يلقى نتيجة نهائي. حتى الاعتراض إنه حتى لما مبارك صار عمره 20-25 ويبي يتدخل عيالهم لا مبارك عيالهم لا تدخل، مالك شغل.
0: الله المستعان. أنت الله ياجرك يا أبو ناصر على تدخل.
1: عيالهم حيين.
0: نعم.
1: وقالوا مالك شغل،
0: خلاص
1: مبارك مالك شغل،
0: ما قصرت. عسى الله يرفع قدرك يا ابو ناصر.
1: الله يجزاك خير يا رب. ما يكسر يا رب.
2: حياك يا رب.

0: يعني الخلافات المتكررة أيضا تدخل طاقة سلبية إلى العيال البيت، تشوف جو من الكآبة. إذا الأم زعلانة مع نص الفريج والأبو زعلان مع أخوانه، ويبقى الزوج والزوجة، تخيل بس هما الاثنين مجابلين بعض،
1: حياة تصير جحيم.
0: أي والله، الله المستعان. خلنا نسأل صالح.
1: حيا الله أخوي صالح.
2: حيني باك، معلك زود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، صبح عليكم المستمعين والسمعات.
1: صبح عليك بالخير والسرور.
2: نعم، الخلافات وما أدراك ما الخلافات، وخصوصا بين الأخوان. شنو الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف؟ اللي هي رقم واحد المال، رقم اثنين الزوجة، رقم ثلاثة الأولاد. هذا أن كل عزيز المستمع عزيز المطار حطهم على جنب. لماذا؟ لأن الأخ ما يتعوض.
0: اي والله،
2: الله سبحانه وتعالى قال موسى عليه السلام طلب اخوه يصير وزره، ما طلب ابن عمه ولا ابن خالته ولا ابن. كذلك الامر احنا عزيز المستمع، الاخوان ما يتعوضون ابدا. هدي صحيح. عشان تعدي الله. لماذا؟ لان القلب السليم بالعقل السليم بالنطق السليم. لماذا؟ لان الاخوان العقول مكله. واحد استطلع سادي يوسف، صحيح. كل إنسان تعطيه على قد عقله، حتى نعم. بالمجلس
0: صحيح.
2: حتى بالمجلس
1: بس أخوي صالح، يعني كأني أحس أنه يعني أنت طلعت البني آدم ملاك، يعني يا أخوانه يا زوجته يا أولاده. طيب هذول أخوان يوسف، النبي يوسف عليه السلام، هذا قابيل وهابيل. يعني هم الإنسان بنفسه مرات هو من يسعى لإحداث هالفوضى أو هذه المشاكل.
2: لماذا الأستاذ؟ لأنه قرينه هو اللي وزره الوسوسة هذه. قل أعوذ برب الناس ملك إلى آخر الآية من شر

0: الوسواس الشيطان هو اللي يوديه إلى هذا الطرف. لماذا؟ لأن الإيمان ضعيف عنده، أما الإيمان عنده قوي سبحان الله. كل الأمور يأتي بها بالصبر.
1: صحيح.
0: لأن الأخ ما يتعوض.
1: ما قصرت أستاذ صالح، وأنت أيضا لا تعوض أخو غالي علينا.

0: إذا متواصلين معاكم واتصالات أحبابنا المستمعين أخونا سالم العجمي أبو محمد حياك الله.
1: الله يحييك يا هلا عبد الحميد يا الحبيب.
0: يخليك ويحفظك وكل الشكر والتقدير على سؤالك وتواصلك، وأيضا تحياتنا لأخونا وزميلنا العزيز محمد فالح العجمي، يعني نفتقده أمانة بين أروقة الإذاعة والتسجيل وكذلك التلفزيون.
2: وحشنا،
0: عساك على القوة إن شاء الله أخوي.
1: الله يسأل عنكم والله وعساكم بالوجود أجمعين وتم صحة
0: يا رب.
2: الله يصبحك بالخير يا أبو محمد.
1: يا هلا طلال، يا مرحبا يا مرحبا.
2: ايش رايك بالموضوع ابو محمد؟ مر عليك شيء يعني تشوف خلافات بين
1: والله اثنين؟ اول شيء بحط قاعده، ليس بينكم الرجل الرشيد يعني.
2: الله صحيح، هذا سؤال مهم.
1: يعني خلافات ما تخلص. يعني الواحد يدفن تحت القبر خلافاته عاد وراه.
2: صحيح
1: والله انا احد الحالات عندي كانت في الدوام.
2: نعم.
1: شكوى الجيران، والله الجيل الثالث مورثينها لهم.
2: لا إله إلا الله، مستمرة
1: والله. الجيل الثالث،
2: الله أكبر.
1: يعني أحاول فيهم يا جماعة، هذه شجرة، هذه
2: إيه والله
1: طابوقة، هذه حديدة، يحاولونكم ولكن الشيطان ما مات.
2: إيه والله.
1: وتلقى أكثر التفاهات على أكثر الخلافات على التفاهات.
2: نعم، يعني على شجرة هم زعلانين ومورثين الزعل جيل بعد جيل. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: والله يعني
2: ايش فيها هالشجرة يا ابو محمد؟
1: والله يقولون يعني جان الجيل الثالث يقول والله يا عمي احنا نلعب ورقة مع بعض، احنا جايين.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني ربعهم بس يقول اللي فوقنا يقولون روحوا واشتكوا، روحوا لا تخلون الموضوع يسكت. لا تخلون
2: يا اخي، شلعوها هالشجرة وفكونا وتراضوا مع بعض.
1: جت رزالة وشلعتها خلاص.
2: الحمد لله، لعل خير وبركة إن شاء الله.
1: والله وبعدين قاموا عشون بعض.
2: سبحان الله.
1: الله.
2: شفت؟ أنت لو قايل لي على هالشجرة كان أنا شلتها.
1: لا لا يحطون في جنبها.
2: لا حول ولا قوة، هذه الظاهر زارعها المرحوم. شكرا لك يا أبو محمد، نور.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
3: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
4: ما تعلم من يبي يطيح.
3: مرحب، جواب لكل الأسئلة. مرحب، الصوت اللي يفهم.

0: معكم متواصلين على الخير والمحبة والاتصال. جمعنا بأخونا أبو وليد. حيا الله أبو وليد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح الخير.
1: الله استاذ أبو يوسف. استاذ يوسف شلونك؟
0: يا حياك الله يا أبو وليد. يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا مرحبا. والدكتور إمبراطور طلال شلونك؟
2: صباح الخير يا أبو وليد.
0: يسلم عليك.
1: يا هلا مرحبا.
2: شلونك؟
1: يعقوب الحمد لله على السلامة.
2: الحين يوسف غاب يوم نسيته اسمه.
0: أنت تقول أبو يوسف وزايد كبر.
1: والله يوسف.
2: كل يوم بيجيب لي
1: برد. دائما عزيز وغالي وانت عزيز وغالي.
2: انا باخذ سويت سيارته الليله عشان ما يجي باكر.
1: لا عشان ما يصير خلاف بينكم.
0: لا طالما انت موجود تصلح بيناتنا يا ابو ولي.
2: اي والله اصلح بيننا تكفى خلاص.
1: سلم عليكم جمعان عجيرم.
0: ونعم. الله يسلمه ويحفظه. ما شاء الله عمره طويل. تو داز لي مسج وداز لي رايه و يعني مشاركته بمساحه الحوار.
2: النبي يطلع الهواء.
1: كل خير. انتم تستاهلون كل خير والله.
2: يا حبيبنا مر عليك مثل هالخلافات ابو وليد؟ شلون ممكن نحلها؟
1: والله تحلها بالعقل اخوي طلال.
2: احسنت.
1: يعني ما تاخذها يعني بالعصبيه ولا تاخذها يعني تكون زعلان ولا شيء. بالعكس يعني

0: الدنيا ما تسوى.
1: صحيح.
0: الخلاف يا يعني انه يكون يعني شيء واختلاف في وجهات النظر، ولا صارت في سالفه، ولا صار شيء، بالعكس تسمع من كلام الطرف الاول وتسمع من طرف الشخص الثاني.
1: نعم.
0: وتحاول تحلها، لان بالاخير هم ربع واخوان.
1: ايه
0: ولا
1: والله.
0: عيال عقومه ولا اصدقاء.
1: نعم.
0: فما يسوى الزعل، ما يسوى والله.
1: ابو وليد يعني انت تبادر انت تروح
0: حق العمر، يعني بعد له يعني دور يعني بالعمر. صح. ما تسوى انك تزعل على وانت عمر كبير. نعم. غير انك يعني شباب صغير.
1: اي والله ابو وليد قاعد نلاحظ الكبار ترى صارت مشكلتهم مشكله، اللي زعلان على ولد خاله، اللي زعلان على جيرانه، اللي زعلان يقول لك لا تعال بروحك لا تجيب زوجتك، او هي يقولوا لها زوجك ما نبي نشوفه، تعال بروحك بيتنا.
0: لا لا هذا غلط صراحه. انا بالعكس انا احب الجمع والتواصل افضل من القطيع ان شاء الله.
1: احسنت يا ابو وليد.
0: والله يحفظ الخليج والمملكه.
1: آمين.
0: العربيه السعوديه ان شاء الله
1: يا الله.
0: من كل سوء ان شاء الله. آمين. ويحفظ الخليج والدول العربيه ان شاء الله.
1: امين.
0: ما شاء الله
1: ويحفظك من كل شر. شكرا ابو وليد.

0: ما راح يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
1: انا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي واحطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا.
0: يناقشك ويقدر وجودك.
2: هو المسؤول، هو الاب في الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
0: رايك له صدى وصوتك له مدى.
3: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
0: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
4: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لي.

0: يعني أخونا جمعان العازمي أيضا أرسل يقول نعم. الخلاف بالضرورة ما يجعلنا نخسر بعضنا البعض صح. يعني طلال ويوسف تخالفوا وليش أنا أخسرهم اثنين وما وصلت مع واحد على حساب الآخر. فالإصلاح هو أفضل شيء يمكن أن يقدمه الإنسان إلى صح. جانب هذا وهذا يقول لك لا تسمع من طرف وتخلي طرف
1: نعم.
0: يعني راجع الطرفين وحاول أن تصلح بيناتهم. كل الشكر والتقدير لك جمعان
1: شاء الله العازمي عليه. إحنا أنا ما زلت مصر يا جمعان من زمان ما اتصلت نتمنى نسمع اتصالاتك وايضا تزورنا بالمركز العلمي.
0: لنا المركز العلمي
1: والله
0: إن شاء الله.
1: احلى مفاجاه بتكون
0: اي والله انا من زمان مو شايف
1: اي والله ان شاء الله باكر راح نكون في المركز العلمي بالسالمية في بث حي مباشر لمراحب.
2: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. قوات التحالف تتصدى لهجمات ميليشيا الحوثي على الرياض والمنطقتين الجنوبية والشرقية وتشن ضربات نوعية في صنعاء والحديدة وذمار. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب وتعز ولحج والجوف. الرئيس الأمريكي يقول إن صبر بلاده على إيران قد نفد وستلقنها درسا قاسيا. استشهاد فلسطيني واحد وإصابة آخرين بجروح في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. روسيا تشن هجوما واسعا استهدف منشآت الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. ورئيس الوزراء البريطاني يلتقي في لندن اليوم الرئيس الأوكراني. الرئيس الأمريكي يشيد بأهمية غرينلاند التي لا تضاهى لضمان أمن الولايات المتحدة وأوروبا ويقول إن أعمالا ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن على وشك البدء في الجزيرة. ورئيس

0: وزراء كندا يتوجه إلى ألبرتا قبل تصويت يمهد استيفاء محتمل على الانفصال. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار وغائم جزئيا، ورياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمادة الساعة 2 ظهرا وأربعا وثلاثين دقيقة. أدنى مستوى الجزر الساعة 7 مساء وستا وأربعين دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت وأم المرادم 37، الوفرة 42، السالمي 40، النويصيب 41، جزيرة جارو 35. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت وأم المرادم وجزيرة جارو 30، الوفرة والنويصيب 25، السالمي 24. موعد غروب الشمس الساعة 5 مساء وتسعة عشرة دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد. نحمد الله على الكويت، يا عسى ربي يحميها. سموا بسم الله عليها. مراحل اثنين من ربعك، وبينك وبين كل واحد فيهم علاقة طيبة، وفجأة يصير بينهم خلاف. الأول يقول لك اللي صار من وجهة نظره، والثاني يتصل ويقول لك قصة مختلفة، وبعد فترة تلقى نفسك بالنص، وكل واحد يبي يعرف أنت مع منو. ويمكن واحد منهم يعاتبك ويقول شلون للحين تكلمة. هني نقول خلافكم بينكم، ليش تدخلوني فيه؟ موضوعنا اليوم في مراحب عن الموقف بين صديقين متخاصمين. هل لازم نختار طرف؟ وهل وقوفنا على الحياد ممكن يفهم بطريقة غلط؟ شاركونا اليوم إذا اختلف اثنين من ربعك، شلون تتصرفون؟ وهل سبق ولقيتوا نفسكم داخل خلاف ما كان لكم علاقة فيه من الأساس؟ شارك معنا برأيك على أرقام هواتف البرنامج 2241-3250 أو 2241-3251 أو 2241-3252.

0: للأسف سلبية بعض الأهالي لما يشوفون في اختلافات بين بنتك وبنت خالتها، بين ولدك وولد عمتها. ليش ما نصير محضر خير مثل ما كانوا يسوون أهالينا؟ مرة أتذكر وأنا صغير صار يعني خلاف بيننا وبين جيراننا، ما رضوا أبدا الجيران إلا بهذا الصلاح. بوبشيت حبيبنا مسوي لنا هاشتاج جدا جميل بعد بالتواصل، والمخرج عبد الوهاب عتبان يقول ليش ما سوى حق الفريق كله.
1: والله عبد الوهاب ما يقول
0: ليش ما سويت لهم كلهم، هو حاط صورتي عنده بالانستغرام.
1: ليش يعني دخلنا بمشاكلك؟
0: من
1: يعني
0: وين جاي بالصوره
1: بينك وبين عبد الهوى عبد الوهاب شغله احنا شكو يعني
0: مالي شغل،
1: تبينا نعادي ونوقف وياك؟
0: لازم ما تاخذون اتصالات ابو بشيت،
1: انا بصلح بيناتكم. ابو بشيت ما يسوي كذي.
2: صباح الخير.
1: هلا ابو بشيت، ما شاء الله عمرك طويل.
0: من وين جت صورتي وحاط عليها بشت؟ من وين البشت؟ ابي البشت هذا اللي حاطه على الصوره.
2: اي لون البشت هذا؟
0: فضي كان، ما ادري، وردي.
2: ما شاء وردي بعد.
0: كله ورد.
1: نجيب لك بشت اصفر ولا يهمك.
0: نبي اصفر حق القادسيه.
2: لا لا لا، نجيب لك بشت اخضر عشان العرب.
1: منذور
0: حق يوسف. هذا حق يوسف ما بيه. حبيبي
2: سلامتك يا ابو يعقوب، سلامتك يا ابو يعقوب،
1: يسلمك ويحفظك حبيبنا يا ابو خالد.
2: كلنا من هالبرد، الله يهدي طلاله.
0: اي
1: ما ادري، يجيب اشياء ويطيح
0: كلا وطار، جبت له برد بصاروخ عشان ما يقعد ولا يقول ما راح.
2: لا هو

0: مشكلها طلال، انت الحين حتى الكتب الثلاجه مشكله ذي.
1: اي بيتهم انا زايره حاط كتب بالثلاجه والله.
2: انا دقوا علي ابو بشيت قالوا لي الكهرباء طفت، بس ما ادري يعني ماني متاكد للحين.
0: الله
2: يستر. اي والله الله يستر.
0: يعني الحين الثلج بيسيح على الكتب.
2: صارنا الحين سنتين الكهرباء ما طفت، اليوم طفت.
0: يا والله عينك حاره طلال.
1: ابو خالد الحين لما نسافر انت توصي ربعك يجيب كنافه، يقول لي لا روح يجيب لي اصول الكتب القديمه مطبوعات. وين اروح ادور لك؟ قاعد احوس بالقاهره تخيل. سرداب مكتبه مدبولي
2: بعد.
1: سرداب مكتبه مدبولي، منو ده سرداب مكتبه مدبولي؟
0: الرجال مثقف يبغى يطور يا شيخ.
1: اي والله
2: الله يخليك
1: ما شاء الله عليه، الله يزيده.
0: اللهم امين اللهم امين. الله يسلمك. بالنسبه للخلافات بين اشخاص اثنين،
1: نعم
0: دايم تذكر الشخص المخطي او المخطئ عليه بالصلح والايات الكريمه والاحاديث، وان شاء الله انه يتقبل هذا الشخص منك.
1: نعم.
0: لان انت اذا استمر يعني ما ترفع اعمالهم الى الله، يعني الاعمال ترفع الاثنين والخميس، اذا بينهم شحناء اثنين ما ترفع اعمالهم. فأنت تذكر بالآيات الكريمة، تذكر بالأحاديث.
1: صحيح.
0: ومن أعفى وأصلح فأجره على الله. يعني أنت دائما تذكر بالأشياء. الدنيا رايحة، الدنيا والله العظيم ما تسوى الزعل. الدنيا البساطة حلوة.
1: أحسنت أبو خالد. ويروحون الحج ويروح العمرة ويرد وهم قلبه شايل، توك راح من العمرة.
0: لا لا ما يعني إذا بتروح الحج ما لازم تكون ما بينك وبين أي شخص
1: المفروض
0: ما بينك لازم. بس اذا في شخص يعني مشاكل كبيره صعب تنحل، بس مع الوقت ان شاء الله تنحل.
1: يا رب نتمنى ذلك. ما قصرت يا ابو
0: الله يبارك لنا ولكم ان شاء الله.
1: الله يطول بعمرك ويحفظ المملكه ان شاء الله من غير
0: الله
1: من كل شر وسوء.
0: تسلم حبيبي، بارك الله فيك.

0: المذيعين مهما يسوون كله هم الغلطانين.
1: لا انت ما ادري شو المخرج وبين عبد الوهاب شيء انت جدا متحامل عليه جدا.
0: بس خلاص كرهته
1: انا ما يرضيني.
0: بروح اشتغل مع حسن.
1: بعد حسن وياي تبتاخذ حسن تضربني بعد الوهاب ليش؟
0: اي والله
1: ليش؟
0: خلينا نشوف ام احمد.

0: إذا نعود لاتصالات أحبابنا المستمعين إن شاء الله على أرقامنا 224-3250 و224-3251
1: ونقول ألو ونشوف منو معانا باتصالاتكم الطيبة. حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام أم أحمد.
2: شلونك أستاذي أستاذ طلال شلونكم؟
0: حياك الله أم أحمد. يا هلا ومرحبا.
2: أنا بقول لكم على شغلة.
1: تفضل.
2: نعرفني إذا قعدت معانا على البنات الدون تسأل.
1: لا إله إلا الله.
2: سوري يعني دائما دور الزعل على البنات الدون على قولتهم. الدرجة حتى إذا كانت زعلانة على أخوانها تزعل حتى على أمها. تخيل أمها ما لها شغل في الموضوع وتزعل على أمها. يعني حتى ما تدق عليها ولا تسأل عنها.
1: لا
2: انت زعلانه على اخوانك صح ولا لا؟
1: ام احمد الام يعني والابو هذه منطقه لازم حمراء
2: تستغني عنها يوم يومين اسبوع عادي مع ان الزعل يكون مع اخوانها وتروح تزعل على الام. الام شنو ذنبها في الموضوع؟ ما لها.
1: والله اي والله حرام.
2: يعني الام تروح تسال وهي اللي تروح وما لها شغل.
1: راعيه ضغط راعيه سكر اتقوا الله في امهاتكم والله العظيم حرام.
2: يا ليتكم تتكلمون عن هالموضوع هذا.
1: بشري راح نسجله باسمك. يعني الام والابو هذيل كنوز الله حطها لك. يمكن غيرك محروم. امه ماتت ولا سافرت
2: يمكن بكره ما تشوفينها يمكن بعدين هنا ومره كبيره
1: ومو حوله ولا قوه.
2: ليتكم تكلمون عن الموضوع. في بعض البنات ولا الخوات اذا زعلت على الاخوان زعلت شملت الام معهم.
1: لا اله الا الله. وتقول لك امي صافه مع اختي ضد عيالي امي ما تحب زوجي
2: ما لها شغل لا صافه ولا شيء تكون ما لها شغل في الموضوع نهائيا.
1: لا لا لا لا
2: يعني حتى ما ترفع السماعه وتقول شلونك او تجي تزورها.
1: لا لا الله

0: خلط الأمور كلها مع بعض.
1: ما يجوز أحاديث كثيرة تشوف... بر الوالدين بر الأمهات
0: والأمر إنها تشوفها مع الناس غير مع الناس طيبة
1: سبحان الله
0: وكل شيء فيها.
1: أم أحمد الله ترى بيسألنا مو عن ربعنا راضيناهم ولا حبيناهم ما بيسألك عن أرحامك.
0: في ناس تحب الرياء في ناس تحب الرياء
1: عوذ بالله
0: أي يكون هذا يقول الله حبيب الله طيب الله كذا بس عندها لا شيء ثاني.
1: لا إله إلا الله.
0: يليك تتكلم بالموضوع تتكلم خاصة تعالى
1: سجلناها
2: بإذن الواحد الأحد إن شاء الله يا أم أحمد كل الشكر والتقدير لك يا أم أحمد.
0: بس يليك تحطون أقنية كباب أمي
1: الله
0: يمكن في يمكن في أحد يحس يمكن يكون أحد زعلان على أمه يراوي يعني يمكن على وعسى يحرك مشاعر
1: شوفي أنا مع أنك راح تبتشين إحنا أمهاتنا متوفية أنا وأنا ويوسف بس
0: الله يرحمه ويغفر أهم شيء نكون مضرين فيها
1: أنا ما أحب أسمع هالأغنية بس عشانك راح نحطها إن شاء الله مخرجنا ما يقص
0: أنا أصلا أنا أبكي عليها من زمان يعني أبكي الأغنية هذه على طول تبكي
1: أي والله الله يعيننا الله يعيننا
0: بس يا ليت أنتم على قولتك إن شاء الله تكونوا مضرين فيهم ما تحسون بالشيء هذا
1: إيه والله شفناه بالدنيا
0: ما يخاف
1: صح صح
0: والشغلة هذه ممكن الناس تحس شوي فيها يمكن أحد يتحرك عنده ذرة إحساس ويحس بأمه
1: يا رب يا رب يعني حرام أمك مدام هنا موجودة المفروض تشيلها شيل من
0: الأرض موجودة بكرة يمكن مو موجودة
1: إي والله إي والله شكرا يا أم أحمد شكرا
0: يعطيكم العافية طول
2: الله يعافي قلبك حياك الله

0: آه يا يمه يمه فعلا الأم مهما سوينا ومهما فعلنا ما نطلع من جزاهم. الله يطول بأعمار أمهاتنا. ومو مقبول أبدا يوسف خلافك مع والدك مع والدتك. اتقوا الله فيهم واتقوا الله في أنفسكم، لأن الدنيا دين. مثل ما زعلتي أمك أو أنت زعلت أمك ولا والدك، الله راح يسخر هذا الشيء أو راح يرجع لك هذا الشيء عن طريق عيالك. الله يكافينا ويكافيكم الشر، راضوهم حبوهم وأكرموهم. يعني شوف التبذير الله دائما ينهينا عنه، إلا بسالفة الوالدين. اكرمهم بالحب، اكرمهم بالفلوس، اكرمهم بالطلعة، اكرمهم بكل شيء والله بيرد لك إياه.
1: يعني بالنهاية الآباء والأمهات أمانة في رقاب أبنائهم.
0: أيوة،
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن بر فيهم أو يبر صحيح. فيهم وهم أحياء وأموات أمانة. يعني الواحد يسعى دائما لبر والدينا. يمكن أبرز أنواع البر اليوم بعد وفاتهم ورحيلهم أنك تواصل مع أصدقائهم وتسأل
0: الله
1: عنهم.
0: وتطلع الأشياء اللي يحبونها. أنا كل يوم أطلع خبز لبناني أمي تحبه. أبو يوسف ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم
1: السلام ورحمة الله. حيا الله أبو يوسف.
0: مرحبا.
2: الله يسامحك عمال الأغنية هذه رجعت الماضي.
0: احنا شو نقول يعني، عيوننا غرقت صراحة بالاستديو. بس الله المستعان.
2: والله ما نقدر نرد من جمايل والدين لو شعره.
0: اي والله
2: الله ما يقول الله يطول بعمارهم
0: آمين
2: ويعطينا البركة
0: يا رب يا رب. وتلقاه بعيالك دائما أبو يوسف.
2: والله فيها رزق وبركة.
0: اي والله. قول يا ابو يوسف، هل في ناس تنصح تحل المشاكل بين ام وبناتها؟ هل تدخل انت بينهم تحاول تلطف الجو؟
2: ادخل بس يرضون بالحكم.
0: هذا المشكله.
2: صار كل واحد راسه راكبه.
0: أيه.
2: ما اقدر اوضح وجهه نظري، وين الخطا وين نقطه المشكله.
0: صحيح.
2: بعضهم يعاند.
0: نعم.
2: انا كنت الخصمان.
0: أيوة.
2: بكره الله لا يقول وخذ امانته تعد على قاتم اصابع الندم.
0: صحيح.
2: حاول انك تحل الخلاف، حاول انك تسامحه، ومن عفى الله عنه رفع الله قدره.
0: ابو يوسف، ام يوسف اذا تخالفت مع اخوها الكبير او مع والدتها، هل تدخل بينهم تصلح؟ يعني خصوصا اذا كنت انت مقرب من عائلتها.
2: والله اذا اسمحوا لي دخلت تدخلت، بس ما عاند ولا اقول لا انت الغلطان، هذا امك.

0: مهما كان.
1: اي والله
0: ما مرت بظروف اللي انت مريت فيها.
1: اي والله
0: امس مرت بشيء دنيتهم غير وحنا حياتهم كلها كانت سهله.
1: اي والله
0: ايام كانت صعبه.
1: صح
0: وكان اللقمه تحرم النفس كل سياق هذه جداتها ترتب جميل لها كذا غلط والله تندمين بعدين.
1: اي والله
0: قلت ماني مسامح خلاص الدنيا تسكرت كلها.
1: صحيح احسنت يا ابو يوسف عسى الله يهداهم ان شاء الله.
0: امين الله يهديهم. واهم شيء انه ما يسمعون السوشيال ميديا والفراش السهل هذا اللي يتدخلون بالعوائل ويفرقونهم ويقولون خذ حقوقك حقوق الاطفال حقوق الابن.
1: لا حول ولا قوه
0: الا بالله. لا تسمعون كلامهم.
1: اي والله
0: الدين اعطانا من الى.
1: اي والله
0: سامع اقولك السلام عندك حقوقك ابوك ما راح يظلمك وطبعا هو ما طقك الا هو شاف شيء غلط.
1: والله ابو يوسف احنا يعني دموعك عزيزه والله وانا قاعد احس حتى في نبره الحزن وما لومك الواحد وده يصلح.
0: والله انا على طريق يا طلال والله انا على طريق
1: حاس فيك والله يا ابو يوسف.
0: اي والله الام والله سويت مره وديناها مصر وسوينا لها عمليه هناك والله انك قعدت ابكي لين صعصعت من البنج شيء تقطع شيء نفسك ما تقدر تقول شيء.
1: اي والله
0: امك تعطيهم شيء من جسمك تعطيها تقول امه تكفين خلاص هذا اكثر تعطيها حتى لو دمعتك ماص فرخ المس من الدمع ما تقدرين تحاولين تحاول تحاول بس ماش ما من شيء يعبر مشاعرها.
1: لا
0: وهي ودها تاخذ التعب كله عنك وانت بدك تقول لها الراحه بس ما تقدر.
1: ايوه
0: شيء مستحيل. لا حول ولا قوة. نقول عسى ربي يعطيهم الصحة والعافية.
1: آمين.
0: وتم عليهم العافية كاملة.
1: آمين آمين. ويبرونك عيالك إن شاء الله يا أبو يوسف مثل ما بريت.
0: الله يسمع منك إن شاء الله لك إن شاء الله من يسمع.
2: الله يحفظك ويطولنا بعمرك. شكرا لك يا أبو يوسف حياك الله.
3: ما يصير أقول باكر.
1: لا لا لا
3: بعد شوي.
1: لا
3: عقب باكر
1: أبدا
3: مو هالشهر
1: الحين
3: الشهر الجاي.
4: ناموا ولا تستيقظوا ما فاجأ إلا النوم وهذا الفتلانين.
1: يا سلام هذه من تأليفك.
2: خلاص غيرنا اسمك أبو صالح بنسميك أبو بشوت.
4: أبو بشيت
2: لا أبو بشيت عندنا أنت أبو بشوت.

0: معكم نتواصل على الخير والمحبة، وعندنا اتصال يجمعنا بكونا أبو إبراهيم. حياك الله يا أبو إبراهيم.
1: الله حييك سلمي، صباحكم الله بالخير.
0: صباح النور النور والسرور.
1: هلا والله. على عجالة أستاذ يوسف، الفرقة اللي في جزائر العرب هذا شو اسمها اللي يغنون باللغة العربية؟ عجيبين
0: والله. هذه أكثر من يعني تسجيل أمانة، هذولي عند المخرج حسن الشطي عسى على القوة.
1: الله يحفظكم. لا لا صراحة شيء
0: بس تامر عليهم، إذا هذا ندزلك إياهم حاضر.
1: الله يجزيك الخير. ونقطة ثانية يا طويل العمر أنت والأستاذ طلال، بالنسبة للأخت اللي قالت عن الوالدين، أنا أقول للوالدين كل أب وأم عينوا عيالكم على طاعتكم. الله. لا تنافسون بيناتهم، لا عدل ولا
2: صح، شجعوهم على بركم، علموهم الطريق، إذا هو ما شافك أنت تبر أمك.

0: وابوك شلون بيتعلم؟ من وين بيتعلم؟
1: ولا تقول شوف شوف شوف اخوك فلان شلون شوف مدري من، هذه اكبر غلطه يغلطونها.
0: اي والله
1: موضوعنا اليوم الله يطول اعماركم. المشكله انا مني واحد لازم ما ادري هي بلاغه شيف هي فضول لازم ادش اصلح بين
0: محسوم بالعكس.
1: بس المشكله الابديت اللي يسوونه كل يوم على القصه.
0: اي هذه مشكله ثانيه.
1: ايه لا كل يوم زايد لك كلمة عشان يطلع على حق، لا يمكن يطلع غلطان.
0: صحيح.
1: رغم هذا لا لازم نحاول، انا مو مع اللي يقول لا تدخلوني بيناتكم. نعم. ولا
0: وليش ما اخذتنا العزة بالاثم ابو ابراهيم؟ هذا اخوك ترى، رحت ولا رديت يعني بالضبط. هي مو مجاكر ولا معركة ولا هوشة منو اللي بيفوز، كلكم فايزين وكلكم يعني مصلحين ان شاء الله.
1: صح هذا هو اهم شيء، ان انت عندك قناعة ان ذي الاخوان وإذا هم ربع مثلا أصدقاء لازم أصلح بينهم أي طريقة كان حتى لو بشت وجايز،
0: ولك الأجر والثواب على هذا الإصلاح.
1: بالضبط. فأنا دعوة للجميع لا تخلون الموضوع، لا تكون مالي شغل، حتى لو صادفك هذه التحديثات في القصص ما عليه، تحمل
0: كمل. صح.
1: استشف منها من الغلطان، وحاول حتى بينك وبين تكلمه
0: 100%. صح، شكرا لك يا ابو ابراهيم، ونتمنى تزورنا بالمركز العلمي باكر ان شاء الله. راح نكون
1: ان شاء الله. انا اتشرف اشوفكم والله.
2: ننتظر يا ابو ابراهيم شوفتك الغالي.
0: الله يبارك
1: ان شاء الله. الله يحفظكم.
2: حياك الله.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: نتواصل معكم على الخير والمحبة بالدقائق الأخيرة من عمر حلقتنا لهذا اليوم. أخونا العزيز الغايب الحاضر الدكتور سليمان الدريع، حياك الله.
1: الله يحييكم وصبحكم الله بالخير والبركات.
0: يصبحك بالنور والسرور.
1: حمدا حميدا والحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك ويحفظك من كل شر.
1: الله يسلمك. والله موضوع اليوم حساس ومهم، وهذا من المواضيع اللي جزاكم الله خير في طرحها. وفعلا أول سؤال يطرح الإنسان على نفسه، شنو الدافع اللي يخلي الإنسان يتصالحون بينهم؟ الزعل صراحة يقع بين الناس، هذه طبيعة البشر، بس شنو أعظم دافع يدفع الإنسان إلى التصالح؟ هم شيئين، الدين أولا.
0: أحسنت.
1: وبعدين المروءة. الدين كلنا نعرف حديث لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني الإسلام يقولك تبي تزعل، ازعل يوم يومين ثلاثة، بس لا تزيد على الثلاثة. بس هو أبو يعقوب في حديث أعظم من هذا، مو منتشر عند الناس من نفس هذا الحديث.
0: استفيد منك، تفضل.
1: الله يسلمك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هجر المسلم سنة كسفك دمه.
0: لا
1: يعني لما تهجر المسلم سنة كأنك قاتله،

0: شيء صراحة يخوف ويخلي الإنسان يدفعه إلى الإصلاح، وخاصة إذا كان قريب. واحد من الشباب تصدق أخوي أبو يعقوب يسولف يقول كان بيني وبين أختي خلاف، يقول من كثر ما هو تافه الخلاف نسيته ما أدري شنو، بس إنه في قطيعة بيننا سنة سنتين، وبعدين سمع كلمة طيبة فدق على أخته وزارها وضموا بعض وقاموا يبكون. فشوف سبحان الله، هذا من ناحية الدين. الحين نأخذه من ناحية المروءة، الإنسان طبيعي يصير بينهم خلافات، لكن منو يكبر بعينك؟ هل اللي يقولك أنا مقاطعة وأنا ما رد وأنا كذا، ولا اللي يقولك والله بالعكس والله هو ما يقصر بس الشيطان؟ لا شك أن الثاني هو اللي يكبر بعينك. لكن الثقافة الغربية يمكن دخلت علينا وخلت البطل دائما ينتقم دائما يتصدد، فهذا الشيء الإنسان في المجتمع ما ينبغي يكون دوره سلبي. حتى القاعدين الموجودين في الديوانية كل واحد يقول ما له علاقة، لا، يكون يبادر إلى العمل الخير. مثل ما قال أخونا أبو راشد من الزلفي، لا خير في كثير من نجواهم. الله يقول للنبي ترى هذول الكفار ما في خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المعروف يشمل إصلاح بين الناس، بس من أهميته الله خصه مثل ما يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني خصوصا الصلاة الوسطى. فالإصلاح بين الناس بكلمة طيبة بالعكس يذكرك بخير ويمدحك من غير لا يحلف، حتى لو كان ما مدحه ولا ذكره بخير، وينقل للثاني يقول له نفس الكلام.
1: أحسنت أحسنت دكتورنا العزيز.
0: يعني أبو يعقوب كلمة أخيرة يقول الرسول ألا أدلكم ما هو خير من الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين.
1: أحسنت أحسنت، جزاك الله ألف خير دكتورنا العزيز سليمان الدريع، كنت معنا مسك الختام في حلقتنا لهذا اليوم.
2: الخلاف يبتدي أحياناً بين شخصين، لكن إذا دخل فيه الأصدقاء والأقارب ممكن تكبر دائرته ويصير خلاف بين أكثر من طرف. واليوم سمعنا آراءكم وتجاربكم بين من اللي يفضل أن يبقى على الحياد ويحافظ على علاقته بالطرفين، ومن يشوف أن هناك مواقف يصعب فيها ألا يكون لك رأي أو موقف. لكن تبقى نقطة مهمة، مو كل شخص نختلف معاه لازم يختلف معاه كل اللي حولنا، ومو كل خلاف نسمع عنه لازم نصير طرف فيه، خصوصاً إن المتخاصمين يمكن يتصالحون باكر ونصير بموقف سيء. كان هذا موضوعنا اليوم في مراحب، شكراً لكل من شاركنا برأيه وتجربته.

0: وصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم أجمل تحية وسلام من فريق العمل، من الإعداد هاني المخيال، محمد شاف السبيعي، التقديم طلال الماجد، يوسف جوهر، المتابعة والتنسيق سوسن بوشهري، الهندسة الإذاعية أنفال العياف، التنفيذ على الهواء حنان الصقر. وتبقى التحية المصحوبة بلقاء يتجدد بصحبتكم صباح يوم غد، ومراحب من المركز العلمي على شواطئ الخليج العربي في منطقة السالمية، نقول لكم على الرحب والسعة. وهذه الدعوة مقدمة لكم من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

البارحة سحرا والعين مسرع زول مع السوق بالديرة تعداني من يمة النفس فيما فات قاهرة واليوم خطر على فرقاه تقواني ما نوم عيني ولو هلت عبايرها من حر فرقاوني في اللي تناسبني كنا الرمل لابلينا في محاجرها ما طبق الجفن مع حجات العياني على وليف نظيف من جواهرها يا كيف عقب الطرب والكيف يجفاني إن قلت ينظر بحالي ما يناظرها وإن قلت يرحم يزيد الهجر هجراني وهو مهلك الحال كاسرها وجابرها سواها ربي على ما راد فرداني رابوة كنا لثمت في نواظرها من غير كحل هدبنا أسود جاني والرأس يضرب على ملقى خواصرها تنثر عليها رشوش أشكال والواني يسل عليها الطير ويغرد بالألحاني يا نور شجرة ويا شمعة جزائرة يا نقوة البيض من حضر وبدواني فيها من الزين شارات أناظرها خضرة وحمرة وملة وحمرة وجاني البارحة ساحر والعين مسرع زول مع السوق بالديرة تعداني من يمة النفس فيما فات قاهرها واليوم خطر علي فرقاه تقواني.

البارحة ساحرا والعين مسرع زول مع السوق بالديرة تعداني من يمة النفس فيما فات قاهرة واليوم خطر على فرقاه تقواني ما نوم عيني ولو هلت عبايرها من حر فرقا ولي في اللي تناسبني كنا الرمل لابلينا في محاجرها ما طبق الجفن مع هجات العياني على وليف نظيف من جواهرها يا كيف عقب الطرب والكيف يجفاني إن قلت ينظر بحالي ما يناظرها وإن قلت يرحم يزيد الهجر هجراني وهو مهلك الحال كاسرها وجابرها سواها ربي على ما راد فرداني رعبوبة كنا لذمت في نواظرها من غير كحل هدبنا أسود جاني والرأس يضرب على ملقى خواصرها تنثر عليها رشوش أشكال والواني يسعى لها الطير ويغرد بالألحاني يا نور شجرة ويا شمعة جزائرها يا نقوة البيض من حضر وبدواني فيها من الزين شارات أناظرها خضرة وحمرة وملة وحمرة وجاني البارحة ساحر والعين مسرع زول مع السوق بالديرة تعداني من يمة النفس فيما

0: عاد قاهرها، واليوم خطر علي فرقاه تقوانا.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مراقع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. الحلقة الماضية تكلمت إن شلون الإنسان يعني يبادر بالخيرات وينافس في الأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتسابق المتسابقون. وذكرت قصة صديقي الحين عمره 68، الحين لما كان 54-55 صار الموقف، ما راح أعيد تفصيل يا جماعة، اسمه مختصر. يقول أبو خالد أنا أدري أن عندي عين بس ما شفته. يقول قال الوالد أبوه توفى بعدين الله يرحمه، يا ولدي أبيك تروح معاي اليوم حق شخص من زوره بالطريق. منه يبقى؟ قال عمك. أخوي أخوه الأكبر منه بكم سنة، متزعلين من زمان وسحب الزعل. لا هذا ما هو أصغر مني، هو لازمي. هذا يقول لا، هذا يقول لا، هو غلط علي، الكبير لازم هو اللي يعتذر. عاد نزغة الشيطان. وأنا مو تبرير يا جماعة، مو أقصد يعني مو

واحد كل ساعة يقول قص عليه الشيطان، ماشي قص عليك استغفر وتوب وكمل، بس ما قاعد طول الوقت مربطني الشيطان مربطني الشيطان، هذا قاعد في الكرسي وقال حق الشيطان ربطني. لا أنا خسر. ماشي غلطنا يا جماعة، غلطنا، واحد غلط على أخوه، سوى تصرف غلط بلحظة غضب مد إيده على أخوه، قط كلمة ثقيلة. أنا يا جماعة ما ترى ما أقول بيوتنا مثالية، البيت الجاذب مو مثالي، بيت الجاذب بيت طبيعي مثل بيت النبوة بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ما في أفضل منه لا قبل ولا عقب، وتصير فيه تصير فيه خلافات ويصير فيه زعل ويصير فيه هجر، هذا أفضل بيت في الدنيا، لكن اللي صار خطأ يعرفون يتعاملون معه. أحد أمهات المؤمنين سوى تصرف خطأ يعالج الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام وسيع بال يا جماعة وحليم وحكيم، غير هذا معصوم وما ينطق عن الهوى. بس مع ذلك في بيوت في الجانب البشري اللي في البيوت في الاجتهادات، شنو يحب أي طبق يفضل أكثر، يحب من الشات الكتف، يحب العسل، في أشياء يحبها عليه الصلاة والسلام. لكن يا جماعة لما احنا نقول يحب الكتف عاد متى يأكل لحم أصلا؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يمر الهلال والهلالين والثلاثة ما توقد نار في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ماكو شيء يطبخونه تمر. ولذلك إذا حصل اللحم هذا مو كل مرة، وترى يا جماعة الكلام اللي قاعد أقوله لا يعني يمكن الجيل اليوم استغربوا منه اللي هو جيل الكويت ودول الخليج بالذات، بس في بعض الدول العربية هذا يعيشونه، يمر عليهم الشهر والشهرين والثلاثة ما يأكلون لحم ولا أي شيء من الدواجن ولا بط ولا حمام ولا ما إيه إيه. وإحنا جماعة في الكويت أول ترى جماعة لا نستغرب، صح أنا ما لحقت على الفقر، أنا فتحت عين الحمد لله بدأت دولة الرفاه العام، لكن إيه والدي والدتي لحقوا على أيام الشدة، لحقوا عليه وشافوها وسولفوا لي، فقر شديد شديد ما يتحمل الإنسان يا جماعة، بس الله رزقهم القناعة والرضا واشتغلوا وربوا وتعبوا وساهموا في الحياة وتصدقوا ووقفوا. تخيلوا في وقت الفقر ناس يكون عندها بيت صغير توقفه. يا جماعة أنا ذكرت واحد من آلاف الأمثلة اللي في الكويت، مئات ذاك الوقت، إيه واحد من أنا يدتي في وصيتها أنا مريم بتحمدي أوقفت بيتي على عيال أيوب وعيال إبراهيم، بيت صغير من طين قريب من البورصة، بيت لقمة مثل ما يقولون صغير مو من البيوت الكبيرة ذاك الوقت، ووقفته الأوقاف راح بعدين يزاهم الله خير وشروا في يعني في نفس بدال هالبيت الصغير شروا. الآن هذا البيت الصغير يا جماعة عمارة ضخمة سكنية في السالمية، هذا اللي ذاك الوقت هل صغير. وسألت الله يرحمه الشيخ محمد بن جراح رحمة الله عليه العالم الجليل عن قرأ شافه هو وثيقة الوقف يعني شنو يعني يفوقون، يعني قال ذاك الوقت يقولون عنا يطلعون كشمش زبيب يعني يطلعون ما أدري شنو بذاك الوقت عند أهل الكويت اللي نوع من طعام الطعام، بعضهم يحط ضحية يعني خروف يضحون فيه في مناسبة ما حسب عدله. فإحنا يا جماعة نفس الشيء في البيوت لما نقول يا جماعة لا يستصغر لا يستصغر شيء لا يستصغر. يا جماعة افترض أنه مثل واحد من ربعي والدتها حالتها زينة عنده عادة هو وعياله يروحون يزورونها، ما يروحون مشي بينه وبين بيت والدتها كم بيت بس، ومعلم عياله يعطي عياله فلوس يقول عطوا يدتكم، اليدة تعطيهم أصلا، يبي يعلمهم أن اليدة نعطيها وهذه هدية وهي مو محتاجة ولا هي صدقة ولا زكاة، اليدة تأخذها وتضحك اللي قاعد تعطيهم أكثر اللي يعطونها أصلا وكريمة. بس هو المفهوم شلون يعلمون، شلون يعلمون الصغار يودون هدية حق اليدة، هذا كله في البيوت الجاذبة يا جماعة. كل يا جماعة اللي يبي يسوي الخير يسوي، اللي يبي يدور الأعذار راح يلقى أعذار، وأنا قلت ذكرت يا جماعة إبليس عنده قائمة من التبريرات من الأعذار الزينة السنعة بين قوسين
لا قال واحد ما يبي يروح اخوه ما يبي

0: يتنازل؟ ليش هو اللي ما يتنازل؟ ليش هو؟ شنو يعني شو ظن؟ كبرنا ترى، احنا كبرنا، مو احنا يا هال. من عنا قاعد تتكلم؟ تتكلم عن اخوه ولا عن ابوه ولا عن عمه ولا عن خاله؟ يعني يا جماعه احنا مسلسل درب الزلق يعني الاغلب يحبونه، خل اقول بعد احتياطا، ما عندي دراسه، بس يا جماعه التصرف اللي فيه مات حسين ويا خاله الممثل حسين عبد الرضا رحمه الله عليه، وعن خاله علي المفيد رحمه الله عليهم جميعا، مو هذه الصوره الحقيقيه؟ ياخذ راسه يقول وحط فيه كذي، وراسه كنا جوز الهند هذا خربان ولا، بس هذا يا جماعه هذا تمثيل في كوميديا، فما هذا مو هو القدوه اللي ياخذ الواحد، هذا تمثيل مع كوميديا ويبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبه، احضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبه.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. فلذلك يا جماعة الحلقة اللي طافت لما أنا سولفت عن هذا الرفيج اللي راح مع أبوه، وقلت لما التقوا، يعني التقى الأخ مع أخوه اللي أكبر منه، يقول اثنينهم بكوا والحمد لله بدون عتب ولا لوم. ما قال لأخوه الكبير الحين يوميت بموت، الحين كان ما ييت. بعض الأشخاص إنزين خلاص يو بيتسامحون منك، خلاص عفى الله عما سلف، فاصبح الصفح الجميل. واحد بادر وهو مو غلطان، رفع راية الاعتذار والاستسلام، الاستسلام الودي الحبي. إذا هو يأتي أقبل عليك بالطريقة، أنت تعال بشيء أكبر، لا تقدر تقول بعد شيء أحسن، تقول يا رجل أي غلط، تعال زي تعال، من زمان ما حبيتك، والله ولهت عليك، والله ولهت عليك، حياك. ويسولفون ويجيبون سؤال زين، بس ما يبون ذاك الموضوع. خلاص يوسف عليه السلام اخوانه سووا فيه اللي ما يتسوى، يعني جماعة هم من اول قالوا بعضهم اقتلوا يوسف، واحد منهم قال لا ما نقتله، نرميه في البير، يعني صبي صغير طفل يرمونه في البير، يعني شلون بعد؟ مو والله بحمام سباحة بحيرة يسبح في بير، ما يعني جماعة اللي في البير ما يقدر يطلع بروحه، لازم يطلعونه، ما شلون يطلع؟ وطلعوه ناس لما يبون يشربون ماي يرفعوا. القرآن ما يقصنا على داخل معاناة، شلون ما عنده شيء، شنو أكله، ماخذين قميصه بعدين نودوه حق أبوهم يعقوب عليه السلام. ومع ذلك يا جماعة، مع ذلك حتى لما راح بعدين مصر قالوا إن يسرق، ترى عند أخهم قبل بعد سيء، وهو يوسف عليه السلام وقتها ملك مصر يعني. مع ذلك يا جماعة على شدة ما سووا، يعني على الشدة يعني اللي ما يتخيلها عقل، تأمرون عليه ويحطونه ويروح حق الأبو، هذا غميصة ترى الذيب ماكل غميص، ماكل يوسف عليه السلام بقى هذا غميصة، ومع ذلك يغفر الله من حقه له ولهم. لا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، هو ما له علاقة الشيطان، راح هو ما كان شريك، يعني هو ما سوى شيء غلط، وإخوانه راحوا قالوا واحدة بوحدة وتآمروا ضده، ما له علاقة، يحط نفسه كنا بعد وياهم وهو غلطان. لكن يا جماعة وبشر مو بس الصابرين، واحد يصبر على غلط الناس هذا لا بشارة طيبة، واحد يصبر على يذكرونه بالسوء، ما في خلق الامتنان. ومع ذلك يا جماعة كل ما الواحد، والله يا جماعة وهذه دعوة والله لنا كلنا، مو مني دعوة، هذه دعوة من هذا من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول عليه الصلاة والسلام. لما يقعد يتأمل ليش فصفح الصفح الجميل؟ ليش؟ لأن أجر عظيم. إيه الرسول عليه الصلاة والسلام حق أهل مكة نفس الشيء، أجرمه وأهل مكة قريش في وقتها أجرمه بالحبيب عليه الصلاة والسلام. إيه بهالبساطة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن يا جماعة ترى نفس الشيء اللي ذكرته قبل شوية، نفس الشيء كانوا أذكية أهل قريش، داخل الحبيب عليه الصلاة والسلام منتصر سيطرة تامة، استسلام بدون شروط، ويدخل عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم، يقول حق أهل قريش

0: قالوا كريم وابن اخ كريم. مركب راسم يعني ايش بتسوي يعني؟ يعني ايش تقدر تسوي انت؟ ولا تقدر العظم نفسك؟ لا لا لا، منتصر يقول لهم هما احسن الظن ومدحوه ومدحوا اسرته. هاي اثر يا جماعه، درس لنا، ياثر الكلام. مو بس انت كريم، ابوك بعد كريم. ايش قال لهم الحبيب عليه الصلاه والسلام؟ اذهبوا فانتم طلقاء. لا قاعد واحد يقول ليش طلقاء؟ لانه حكم، يقدر يحبس، يقدر يسفك الدماء عليه الصلاه والسلام ويحق له، يقدر ينتقم، يصاد الاموال مثل ما صادر امواله، يفرق بينهم مثل ما فرقوا بينه وبين اهله، ينفيه مثل ما نفوه، يطرده مثل ما طردوه عليه الصلاه والسلام. يقول وين هذاك اللي وانا كان ساجد عليه الصلاه والسلام في الكعبه قبل الله يهاجر؟ واحد من عتاة قريش الكفار راحوا يابوا يعني احد الاشخاص، ويابوا يعني احشاء الناقه والبعير حطوها على ظهره عليه الصلاه والسلام، وفاطمه رضي الله عنها توخر عنه الاذى. بس مع ذلك يا جماعه اذهبوا فانتم طلقاء، حق ناس، حق عموم اهل العموم. انا يا جماعه عندي كلمه بعد في بيوتنا، في بيوتنا ودي نسمع كلمه اذهبوا فانتم طلقاء. هذا بيد الاب اللي عنده صلاحيات، يقدر يطرد الولد، يقدر يطرد البنت، يقدر يقول لهم طلعوا من البيت ما بيكم لما يتمردون. لكن بنفس الوقت يا جماعه نقول حق ابنائنا وبناتنا، بعد انتوا لينوا اعتذروا، خلي يكون خلق الامتنان. يساعد هذا، يساعد الاب او الام او الاخ الكبير، يساعد انه يتقبل ويصفح ويعفو. مع السلامه.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. قوات التحالف تتصدى لهجمات ميليشيا الحوثي على الرياض والمنطقتين الجنوبية والشرقية وتشن ضربات نوعية في صنعاء والحديدة وذمار. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب وتعز ولحج والجوف. الرئيس الأمريكي يقول إن صبر بلاده على إيران قد نفد واستلقنها درسا قاسيا. استشهاد فلسطيني واحد وإصابة آخرين بجروح في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. روسيا تشن هجوما واسعا استهدف منشآت الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، ورئيس الوزراء البريطاني يلتقي في لندن اليوم الرئيس الأوكراني. الرئيس الأمريكي يشيد بأهمية جرينلاند التي تضاهى لضمان أمن الولايات المتحدة وأوروبا، ويقول إن أعمالا ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن على وشك البدء في الجزيرة. ورئيس وزراء كندا يتوجه إلى ألبرتا قبل تصويت يمهد لاستفتاء محتمل على الانفصال. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.

في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ، نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي، من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء، لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: أراعي بلوغ الشيب والشيب دائية، وأفني الليالي والليالي فنائية، وما أدعي أني بريء من الهوى، ولكنني لا يعلم القوم ما بي. تلون رأسي والرجاء بحاله، وفي كل حال لا تغب الأمانية. خليلي هل تثنى من الوجد عبرة؟ وهل ترجع الأيام ما كان ماضيا؟ إذا شئت أن تسلى الحبيب فخله وراءك أياما وجر الليالي. أعف وفي قلبي من الحب لوعة، وليس عفيفا تارك الحب ساليا.

مضوا لموروثهم، تعبير عن عاطفة الولاء للأدب العربي، وتنويه ببعض القيم التي اعتلجت في قلوب طائفة منهم، وتوكيد لمزايا لغة تفتحت في ظلالها حضارات رفيعة. وكما يحلو شعاع الشمس حين يتلألأ في الضحى والأصيل على لازورد السماء الصافي، كذلك يتلألأ اللفظ العربي الشريف في الخاطر وفي السمع وحين البصر، فتنعم بطلاوته وتقتات من حلاوته وترشف من معين روائه وتحلم في آفاق جرسه. وضعت عنوانات صغيرة لأطوار الشعر العربي حين تلمس البحث ملامحها إيضاحا لتلك الملامح وتيسير

كثيرا للإحاطة بها. ومع توجه الكثير شطر تاريخ الأدب تنوه بأصوات حرة ناشئة نددت بالعدوان على العربية، فتح أصحابها جفونهم على ظلمه وظلامه، فقاوموا شب السنان بسنا البنان وحديد الحراب بحداثة الأيهاب، وقابلوا النار بالنور والبغي والاصطلام بالصبر وأمل انطواء الظلام. ذلك أن شرف الحرف متصل أبدا بشرف دلالته، ومجده مقترن بنبل مضمونه.

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وللغة العربية مكانة خاصة بين اللغات جميعاً، وصلتها بالشعب العربي وبغيره من الشعوب صلة فريدة في التاريخ. من المفيد أن تستبين تلك المكانة وأن تجلو أطرافاً من هذه الصلة ما اتسع لك المجال. أما مكانة اللغة العربية بين اللغات فينبغي أن تعرف أنه لا توجد في القديم ولا في الحديث لغة تضاهيها في المزايا أو تحاكيها في الخصائص والفضائل، وليس الكلام من وحي العاطفة وإن كنا نجل العاطفة، ولا هو من قبيل الفخار ولا الحماسة وإن أصبح سائغين لغرض التشجيع في هذا العصر المضطرب البيان، ولكن الكلام مبني على تلمس الصفات. خليلي هل تثنى من الوجد عبرة، وهل ترجع الأيام ما كان ماضيا؟ إذا شئت أن تسل الحبيب فخله وراءك أياما وجر الليالي. أعف وفي قلبي من الحب لوعة، وليس عفيفا تارك الحب ساليا. إذا عطفتني للحبيب عواطف أبيت وفات الذل من كان آبيا، وغيري يستنشي الرياح صبابة وينشي على طول الغرام القوافيا. وألقى من الأحباب ما لو لقيته، من الناس سلطت الظبا والعواليا. فلا تحسبوا أني رضيت بذلة، ولكن حبا غادر القلب راضيا. رعى الله من ودعته يوم دابق، ووليت أنهى الدمع ما كان جاريا. وأكتم أنفاسي إذا ما ذكرته، وما كل ما تخفيه يا قلب خافيا.

اللغة العربية من أقدم اللغات الحية، بل هي أقدمها على الإطلاق. قدمها هذا يحبوها تراثا ثريا، ويهب لها مرونة واسعة، ويزودها بتجارب كثيرة كبيرة. نشأت عروسا وعاشت واكتملت وعمرت، واستمرت الأحقاب الطوال، وهي لا تزال في ريعان القوة والنمو، على الرغم ما قد تصادفه من صعاب، وما ذلك إلا لأنها تحوي فضائل ضمنية ليست للغات ماتت وانقرضت كاليونانية واللاتينية. الحق أن اللغة العربية مرت بمراحل نشوء طويلة وكبيرة، وقد دل

جاءت الكشوف الأثرية التي حصلت في كثير من الأماكن بالجزيرة أن الكتابات الوافرة التي عثر عليها في تلك المدينة، وهي ترجع إلى نحو من 3000 سنة قبل المسيح عليه السلام، إنما كانت مكتوبة بلغة قريبة جدا من العربية. ومن تلك العصور الطوال الخالية اكتملت اللغة العربية اكتمالا أصيلا جميلا، فطابت خلاصتها كما تطيب السلافة المعتقة في حجر القرون، وخلص جوهرها كما يخلص الذهب الإبريز بنيران التجارب. ولما جاء الدين الإسلامي ونزل القرآن الكريم قيض لها منذ هذه المرحلة الحاسمة الصون والاستمرار والتأييد والتأبيد مع التطور المناسب الملائم. إذا كان التطور التاريخي الطويل يهب للغة كمالا حين تكون اللغة أهلا له بما فيها من مرونة ومن مزايا، فإن اللغة العربية لها مثل هذا الكمال المفرد بين جميع اللغات. رعى الله من ودعته يوم دابق، ووليت أنهى الدمع ما كان جاريا، وأكتم أنفاسي إذا ما ذكرته، وما كل ما تخفيه يا قلب خافيا. فعندي زفير ما ترق من الحشا، وعندي دموع ما طلعن المآقيا. مضى ما مضى ممن كرهت فراقه، وقد قل عندي الدمع إن كنت باكيا. ولا خير في الدنيا إذا كنت حاضرا، وكان الذي يغرى به القلب نائيا. إذا الليل واراني خفيت عن الكرى، وأيدي المطايا جنح ليلي إزائيا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

عمق التاريخ، حكايات صامتة، حضارات، جذور، تاريخ منهكة، منسية تحت التراب، غبار القرون، صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة، ولمعالم منهكة، ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ. عمق التاريخ. عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. منذ أن عرف الإنسان أن وجهه يتغير وشعره يشيب وجسده الذي كان قويا يبدأ بالضعف، بدأ يطرح السؤال الذي لم يجد له جوابا حتى اليوم: لماذا نشيخ؟ ولماذا لا نستطيع أن نبقى كما نحن؟ ربما كانت الشيخوخة أول دليل جعل الإنسان يكتشف أن الزمن لا يمر حوله فقط بل يمر داخله أيضا، ولهذا لم يكن غريبا أن يظهر حلم إيقافها في أقدم الحضارات قبل آلاف السنين من ظهور المختبرات والمجاهر. في بلاد الرافدين ظهرت في ملحمة جلجامش واحدة من أقدم الحكايات عن البحث عن الخلود. بعد موت صديقه إنكيدو خرج جلجامش في رحلة يبحث فيها عن سر الحياة الأبدية حتى يصل إلى نبات يمكنه بحسب الحكاية أن يعيد للإنسان شبابه، لكنه يفقده قبل أن يستفيد منه فيعود إلى مدينته وقد أدرك حقيقة أكثر قسوة: الإنسان لا يستطيع أن ينتصر على الموت.

لم يكن جلجامش وحده الذي رفض فكرة النهاية، ففي مصر القديمة لم تكن مواجهة الموت تنتهي عند القبر، فقد آمن المصريون بأن الجسد له دور في استمرار الحياة بعد الموت، ولذلك بذلوا جهدا هائلا في التحنيط وحفظ الجسد. والمفارقة أن المصريين لم يحاولوا إيقاف الشيخوخة بقدر ما حاولوا إيقاف أثر الزمن بعد الموت، فالجسد المحفوظ كان وسيلة لاستمرار الهوية في العالم الآخر. أما في الصين القديمة فقد اتخذ البحث عن العمر الطويل طريقا أكثر غرابة، فقد سعى

بعض أتباع تقاليد الخلود الطاوية إلى مركبات يعتقدون أنها تمنح طول العمر. ودخل الزئبق وبعض المعادن في وصفات كيميائية كانت تتناول لهذا الغرض. والمفارقة القاسية أن بعض هذه المواد كانت سامة، وربما ألحقت الضرر بمن تناولها بدل أن تطيل حياته.

في الهند القديمة ظهرت تقاليد طبية وفلسفية اهتمت بالحفاظ على قوة الجسد وإطالة العمر، وتحدثت بعض النصوص عن وسائل لتجديد الحيوية، ولم يكن الهدف دائما مجرد العيش سنوات أكثر، بل الوصول إلى حالة ينظر فيها إلى الجسد بوصفه أداة يمكن تهذيبها والعناية بها حتى يستمر الإنسان في طريقه الروحي. أما اليونانيون فقد حاولوا فهم الشيخوخة بطريقة أقرب إلى التفكير الطبي والفلسفي، وكتب أبو قراط عن تغيرات الجسم مع العمر، بينما ربط بعض الفلاسفة بين طول الحياة وطريقة العيش. وفي الأساطير اليونانية ظهرت أيضا فكرة أمبروسيا، طعام الآلهة الذي يمنحها طبيعة مختلفة عن البشر، وكأن الخلود نفسه كان يحتاج إلى غذاء لا يعرفه الإنسان.

في العصور اللاحقة حمل الكيميائيون الأوروبيون الحلم نفسه إلى المختبرات الأولى، بحثوا عن إكسير الحياة وعن مادة قادرة على تنقية الجسم وإعادته إلى حالة المثالية، وكان بعضهم يعتقد أن المعادن يمكن تحويلها أو تنقيتها للوصول إلى مادة ذات خصائص استثنائية. لقد كانت مختبراتهم خليطا غريبا من الكيمياء الحقيقية والرموز والأساطير. الطريف أن الإنسان لم يبحث عن الشباب داخل المختبر فقط، بل بحث عنه أيضا في الطعام والشراب والعادات اليومية. بعض الحضارات ربطت طول العمر بالاعتدال في الطعام، وبعضها بالغ في الاعتقاد بقدرات أعشاب أو معادن معينة، وكان الفرق بين الوصفة الطبية والوصفة الخرافية أحيانا شعرة واحدة. مع مرور الزمن بدأ الإنسان يترك الأسطورة ويتجه نحو التشريح والملاحظة، وعندما اكتشف العلماء الخلايا والأنسجة تغير السؤال من أين يوجد إكسير الشباب إلى سؤال أكثر دقة: ماذا يحدث داخل أجسادنا عندما نشيخ؟

لكن الشيخوخة ليست ساعة واحدة داخل الجسم يمكن إيقافها بمفتاح، إنها شبكة معقدة من التغييرات تشمل الخلايا والجينات والمناعة والتمثيل الغذائي وتراكم الأضرار. لهذا يدرس العلماء اليوم عمليات مثل إعادة برمجة الخلايا وإصلاح أضرار الحمض النووي والخلايا الهرمة وغيرها من الآليات المرتبطة بالشيخوخة، لكن العلم لم يكتشف حتى الآن طريقة تجعل الإنسان خالداً أو توقف الشيخوخة تماماً.

هنا تعود الحكاية بعد آلاف السنين إلى جلجامش. فالإنسان القديم بحث عن نبات يعيد الشباب، والمصري حفظ جسده من التحلل، والصيني جرب مركبات ظن أنها تطيب

العمر، والكيميائي بحث عن إكسير الحياة، أما الإنسان الحديث فأخذ يبحث داخل الخلية نفسها. اختلفت الأدوات، لكن السؤال بقي واحدا: هل نستطيع أن نطيل الحياة دون أن نعرف لماذا نريدها طويلة؟ فربما لا يكون خوف الإنسان الحقيقي من الشيخوخة نفسها، بل من النهاية التي تذكره بها. نحن لا نخاف التجاعيد لأنها خطوط على الوجه، بل لأنها تقول لنا إن الزمن يترك أثره علينا. والأغرب أن الشيخوخة رغم قسوتها هي التي تجعل للحياة معنى. لو امتلك الإنسان عمرا لا ينتهي، فهل سيبقى للوقت قيمة؟ وهل سيظل للقاء معنى إذا لم يكن هناك فراق؟

من جلجامش إلى إكسير الحياة ومن التحنيط إلى علم الخلايا، لم يتوقف الإنسان عن محاولة تأجيل النهاية، لكن العلم مهما تقدم قد يطيل السنوات ولا يستطيع وحده أن يجيب عن السؤال الأقدم: ماذا سنفعل بكل هذا العمر إذا حصلنا عليه؟ وهنا ينتهي عمق التاريخ عند مفارقة الإنسان الكبرى. ربما لم يكن حلم الخلود بحثا عن حياة لا تنتهي، بل كان خوفا من أن تنتهي الحياة قبل أن نقول كل ما نريد قوله ونفعل كل ما نريد فعله ونصبح الإنسان الذي تمنيناه يوماً.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم. إخراج محمد جمال الشطي.
2: ما عليه، طولوا بالكم يا جماعة، النظام هني مانع أي جنطة تعدي الوزن اللي حطته الشركة، وهذا قانون دولي بكل مطارات العالم. إنزين، الحل بسيط، الحل وايد بسيط. إحنا نوزع الحمولة اللي على الجنطة هذه على أكثر من كرتون وجنطة، وهني حلينا المشكلة. إيش رأيكم؟
3: يبا لا تحطون شيء بجنطتي، انا حاط فيها اجهزتي وسماعاتي، ماني شايل اغراض البيت بين جنطتي وبين هدومي.
4: انت ولا كلمه، انت اسكت ناصر اسكت، انت بكبرك حموله زايده علينا هالسفره.
5: عمي ابو مشاري، ترى باقي على تسكير البوابه نص ساعه بالضبط، اذا ما خلصته والوزن وقصيته والبوردنج الحين الرحله رح

0: تروح عليكم.
1: شنو؟ مشاري مشاري التفت علي هني وكلمني. هذا كرسي طيارة يقعدون فيه أوادم ولا قفص دياي؟ صار لي 4 ساعات ريولي يبست مكانها بالله. شنو هذا؟
2: خيب الله يهداك، قصر حسك شوي. الركاب كلهم نايمين يا يبا، مطفين الليتات. تذاكر الطيران الاقتصادي كذي نظامها، المساحة بين الكراسي محسوبة بالسنتيمتر عشان يحطون أكبر عدد ركاب ويستربحون. بعدين الكرسي يا يبا ثابت ما يرجع قري. ليش؟ عشان ما ضايق اللي وراك.
1: ما ضايق اللي وراي يا أخ، عليك وعلى شركتك هذه. ضايق اللي وراي أحسن من انكسر ظهري.
3: ويه مشاري مشاري يا مشاري، ريجي نشاف، أبي قطرة ماي، أبي الريجي فيها. ناديت المضيفة 3 مرات، تمر من يمي تبتسم وتسحب علي. مشاري قوم قوم يبلي ماي دافي، وقل لهم عندكم شاي، راسي مصدع.
4: يمه لا تحطين ببالش تبين ماي ولا شاي ببلاش. أنا توني مبطل المنيو مال الطيارة، قوطي الماي الصغير بدينارين ونص، وبطل الماي العود ب4 دنانير.
1: كم يا ناصر؟ كم؟ دينارين ونص؟ بطل ماي؟ عسى ما شر. مشاري بطل جنطة مال ثمك، خاشة فيها بطل ماي صحة، طلع لنا بدون ما تدري. ولا أقول
5: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: خلها تشرب مسكينة.
2: يبا حبيبي ما يصير، الآن بالمطار قطلوا كل بطول الماي بالتفتيش.
1: شنو؟
2: هي

0: طالع شلون شاشة انت قول لي شلون انام؟ انا تعبان ماني قادر امد ريولي تعبان يا ابن الحلال. انزين ما عندك لو حتى نص بطل ماي؟
1: لا والله ما عندي. نام نام يا عمي نام.
0: انام وين انام؟
2: واي واي واي واي واي انا يعانى يعانى مشاري مشاري ماكو بقلبك ذره رحمه. نادلي هالمضيف خليه يجيب لي شيء اكله. لا ادوخ واطيح غشيانه.
3: حاضر حاضر الحين اطلب لك طول بالك بس خلي يفضل ممر يا يما العربانه مالتهم معلقه من الكراسي درجه سياحيه هذه اللي قدام.
4: سامحوني يا جماعه على الفضول بس شايف الوالده الله يحفظها متضايقه. اعرفكم عن نفسي انا اخوكم عاصم تاجر بهارات ومواد غذائيه ومتعود على هيك سفرات طويله لاوروبا. تفضلي يا خالته معي علبة صغيرة تمر وتين مجفف نظيف وكتير زاكي. خدي لك حبتين يرفعوا السكر عندك ويريحوا معدتك لبين ما نوصل بالسلامة.
2: عسى ربي يفتحها بويهك ويجبر بخاطرك دنيا وآخرة. مشكور.
4: تسلمي تسلمي يا خالة ولو هذا واجبنا بس ها النصيحة اللي وجه الله يا أخوان جهزوا حالكم للنزول. الطيارة قبل شوي حكى بالإنجليزي إنه داخلين على منطقة مطبات هوائية قوية فوق الجبال يعني الهبوط راح يكون صعب.
0: لا إله إلا الله مو ناقصنا إلا المطبات بعد مشاري. ها ولدي وجهك أصفر ليش؟ لا تقول لي إن الطيارة بتطيح.
3: وجهي سنسر أنا يبا ما راح تطيح إن شاء الله مطبات عادية.
0: واي لا إله إلا الله خاف تطيح.
4: اربط الأحزمة منيح معلم
0: منيح.
5: يبا يما الطيارة قامت ترجف والجنطة اللي فوق قاعد تهتز. لا يطيح كرتون أمي على رؤوس الناس وتصير فضيحتنا دولية بالهواء.
0: امسك كرتون أمك أنا أصل لأذبحك الحين. امسك الكرتون. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا زين تراب الديرة وقعدتنا بالصالة تحت السترال مكيفين. توبة أسافر بعد توبة. آه معاك أنت يا مشاري توبة.
6: إلى اللقاء في الحلقة القادمة. المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم. إخراج محمد جمال الشطي.
7: إذاعة دولة الكويت تقدم
8: يا مسجد الحي الصغير يا روضة تنسي الهجير.
7: مساجد من بلادي برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
8: الساطة والجلال فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
7: مساجد من بلادي إعداد أمل عبدالله الشطي تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي إخراج مشاري الرباح.

0: اتيت.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد الخليفة. يعد هذا المسجد واحدا من أقدم المساجد وأكبر المساجد التراثية القائمة في الكويت حتى الآن، وقد بني في عام 1226 للهجرة الموافق لعام 1811 للميلاد. لقد أسسته عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين بعد رحيلها من الكويت، ولقى المسجد اهتماما كبيرا من

عائلة الصباح الحاكمة، ليس لأنه يقع بالقرب من فريج الشيوخ في منطقة الشرق، بل لأنه اعتبر مسجد الدولة الرسمي حتى عهد قريب. كما يبرهن على اهتمام آل الصباح بالمسجد قيام الشيخ مبارك الكبير بتجديد بنائه وتوسعته في عام 1319 للهجرة الموافق لعام 1901 للميلاد، وذلك على نفقته الخاصة. يعد المسجد القائم هو ما تم بناؤه في عام 1901، وقد بنيت حوائط المسجد في ذلك الحين من الطين وأسقفه من خشب الشندل. واحتوى المسجد على مدخلين، أحدهما رئيسي مقابل البحر من ناحية الشمال، والمدخل الآخر من ناحية الجنوب على تل بهيتة، حيث يتم الدخول إلى المسجد نزولا عدة درجات. وقد كانت تحيط الشوارع والسكك بالمسجد من ثلاث جهات، تاركة الجهة الشرقية مجاورة للمنازل، والليوان كما هو عليه الآن كبير ويتكون من صفين من الأعمدة الخشبية، وبه محراب خاص حيث كانت تقام الصلوات في الليوان والحوش أثناء أيام الصيف الحارة. وفي منتصف الخمسينيات من القرن العشرين تم عمل تعديلات كثيرة من قبل دائرة الأوقاف العامة على الجزء الشرقي من المسجد، شملت هدم وإعادة بناء الحوائط وحوائط حوش المسجد والمنارة ودورات المياه والوضوء. ونظرا لقربه من المسجد الكبير الذي بني فترة الثمانينيات من القرن العشرين ولحالته الإنشائية غير المرضية، تم غلق المسجد أمام المصلين. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. في عام 1996 قامت الأمانة العامة للأوقاف بتأسيس لجنة مشروع المساجد التراثية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث اعتبر هذا المسجد من أهم المساجد التراثية والواجب المحافظة عليها، وبشر بأعمال التصميم والتنفيذ في منتصف عام 2000 لتنتهي في عام 2001. وأثناء أعمال الترميم فقد تهدم جزء من الحائط الطيني الجنوبي للمسجد، وذلك بسبب الرياح الشديدة والأمطار التي هطلت أثناء أحد أيام الشتاء في عام 2000. كما أن هناك سببا آخر لسقوط الجدار، وهو ضعف أساساته بسبب وجود أملاح أضعفته. إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والعالمية، تابعنا في إذاعة دولة الكويت. صوت الكويت إلى العالم.

وتزهج فيه بعدما كنت راقبا. حرمت الرضا إن كنت خنتك في الهوى، وعوقبت بالهجران إن كنت كاذبا. أما لي ذنب يستحق عقوبة؟

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمنها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

رحلة في خزائن اللسان. تتسع اللغة العربية حتى تضيق عنها الصحف، وتتكاثر ألفاظها حتى تحتاج إلى علماء يتتبعون أصلها وأثرها

0: ويستقصون معانيها، فتتكشف لنا لغة واسعة كبحر لا يرى له ساحل، وألفاظ تتناثر في أرجائه كالدرر، فكيف نلتقطها وكيف نعرف أصلها ومعناها وما تحمله من ظلال؟ هنا بدأت حكاية المعاجم، وهنا تقدم علماء اللغة يجمعون شواردها ويحفظون نوادرها ويردون كلماتها إلى أصولها. خرج الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة هذه القافلة حاملا كتاب العين، فكان لعمله سبق الريادة في صناعة المعجم. ثم جاء الجوهري بالصحاح فأحكم الصياغة وجمع مادة لغوية غنية، وتابعه ابن منظور في لسان العرب ففتح للكلمة ذاكرة واسعة. ثم أقبل الفيروز آبادي بالقاموس المحيط فوسع مداها، وأتى الزبيدي في تاج العروس فشرح واستدرك وأتم ما بدأه الأولون. تتشابه تلك المعاجم في الغاية وتتميز في الطريق، فلكل واحد منها منهج ولكل عالم بصمة، وكأن بينها منافسة صامتة على خدمة لسان عريق. فالخليل يضع البداية، والجوهري يحكم الصنعة، وابن منظور يستجمع ذاكرة اللغة، والفيروز آبادي يوسع الأفق، والزبيدي يستدرك ويتم. ومع اختلاف مسالكهم بقي الغالب واحداً، العربية، لغة حفظ لها هؤلاء العلماء ذخائرها وتركوا لنا مفاتيح خزائنها، فمن أراد أن يعرف قدر كلمة واحدة قد يجد وراءها عمراً كاملاً من عمر اللغة العربية.
1: أزاهير العرب.
0: زلل اللسان وخسارة البيان. تظل الفصاحة زينة المرء وبهاءه، فإذا لحن في قوله فقد جمال منطقه وأساء لقدره. يحكى أن رجلا جاء يشكو مظلمة، فقال بعبارة مليئة باللحن والخطأ: إن أبينا هلك، وإن أخينا غصبنا على ميراثنا. فلم يلتفت السامع إلى مظلمته بقدر ما هاله سوء لغته، فقال له زاجرا ومبينا: يا هذا، ما ضيعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك. لقد كان لحنه في أبينا وأخينا بعد حرف التوكيد إن سقطة لغوية جعلت صاحبه في موضع الشفقة على عقله وتعليمه قبل التفكر في حقه المسلوب. إن المال يعوض، ولكن المقام الذي يهدمه اللحن والخطأ يصعب ترميمه. فالمرء مخبوء تحت لسانه، فإذا نطق بان قدره واتضح شأنه.

0: تحل.
1: عبرة الأيام وانقلاب المقادير. تدور فلك الأيام فتتبدل معها المنازل، ويشهد التاريخ عصوراً ترتدي فيها الحقائق أثواباً مقلوبة، حيث يقصى الكريم الشجاع في زوايا النسيان، بينما يتصدر المشهد من لا وزن له ولا قيمة. عبر هذا التبدل العجيب ينطلق صوت القصيد ليرسم بمداد من الأسى حقيقة الواقع الذي جارت فيه المقادير على أهل الفضل، فيصير الصمت فيه مقاما لكل الأحرار. حين تبلغ هذه المعاني ذروة البلاغة تنساب تلك القوافي الساحرة التي تنحت من الواقع شكوى مرصودة، وترسم بحروف من الحكمة كيف تبدلت مقادير الرجال واختلت المعايير، حيث يقول الشاعر في أبياته: خنافس الأرض تجري في أعنتها، وسابح الخيل مربوط إلى الوتد، وأكرم الأسد محبوس ومضطهد، وأحقر الدود يسعى غير مضطهد، وأتفه الناس يقضي في مصالحهم حكم الرويبضة المذكور في السند. فكم شجاعا أضاع الناس هيبته، وكم جبان مهاب هيبة الأسد، وكم فصيح أمات الجهل حجته، وكم صفيق له الأسماع في رغد، وكم كريم غدا في غير موضعه، وكم وضيع غدا في أرفع الجدد. دار الزمان على الإنسان وانقلبت كل الموازين واختلت بمستندي.

0: أزهير العرب
1: من ضيق المسالك إلى مهالك الخطوب. تتحول مشاهد الطبيعة في لسان العرب إلى صور بليغة تصف خبايا النفوس، فتستعير من كدر الطريق وعثرات الدواب صورا تجسد عظم المحن وانسداد مسالك الخلاص. فاللفظ في أصله ينحدر من بيئة تعرف قسوة التضاريس، ليغدو مثلا يصور ضيق الحال وتعسر المنال. جاء في معاجم اللغة العربية في تعريف الورطة: الورطة في الأصل هي الأرض المنخفضة التي لا طريق فيها، أو الهوة الغامضة العميقة في الأرض، وهي الوحل تقع فيه الغنم فلا تتخلص منه إلا بصعوبة. ثم اتسع المعنى ليشمل كل أمر تعسر النجاة منه والهلكة التي يقع فيها الإنسان، فكما يعلق الحافر في طين الأرض أو الهوة السحيقة، تعلق النفوس في ضيق الخطوب، فتصير الورطة عنوانا لكل مأزق يضيق عنه المخرج.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

ما بين دفتين، حيث تتحول الصفحات إلى حكايات وتصبح الكتب جسوراً بين الأزمنة. ما بين دفتين، رحلة في عالم الكتب وحكاية فكر لا يغيب.

تقبلوا تحيات فريق العمل، إعداد وتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين إخراج سعود الحربي.

ما بين دفتين، الحلقة العاشرة. ابن عبد ربه، أديب قرطبة وصاحب العقد.

هل يمكن لكتاب واحد أن يحمل بين صفحاته قصص الملوك وحكم العقلاء وأخبار الأدباء ونوادر الناس وأجمل ما قيل من الشعر والنثر؟ وهل يمكن لأديب عاش في الأندلس بعيداً عن مراكز العلم الكبرى في المشرق أن يصنع كتاباً يبقى مرجعاً لمن جاء بعده من عشاق الأدب والثقافة؟ إنه الأديب الأندلسي أحمد بن محمد بن عبد ربه، الذي عرف بكتابه الشهير العقد الفريد.

في قرطبة، حيث يلتقي الأدب بالحياة. ولد ابن عبد ربه في قرطبة حاضرة الأندلس سنة 46 و200 للهجرة، في عصر كانت فيه المدينة من أهم حواضر الأندلس، وفي عصر كانت فيه المدينة مركزا مهما للحياة السياسية والعلمية والأدبية، وكانت الأندلس تشهد نهضة في مجالات متعددة، ويتزايد فيها الاهتمام بالعلم والشعر والأخبار والمجالس الأدبية. في هذه البيئة نشأ ابن عبد ربه، وتكونت معارفه، واتسع اطلاعه على ما تناقله العلماء والأدباء من أشعار وحكم وقصص وأخبار، ولم يكن مجرد ناقل لما يقرأ أو يسمع، فقد عرف شاعرا وأديبا، وكان له اهتمام بجمع المادة الأدبية واختيارها وترتيبها. وهنا تبدأ قصة الكتاب الذي سيحمل اسمه عبر القرون. فكيف استطاع أديب أن يجمع هذا القدر من المعرفة وأن يجعل منه كتابا يجمع بين المتعة والفائدة؟ ابن عبد ربه أديب يجمع بين الشعر والحكمة. لم تقتصر معرفة ابن عبد ربه على الشعر وأساليب البيان، بل اتسع اهتمامه ليشمل أخبار العرب وسير الحكام وما تناقله الناس من حكم وأمثال ونوادر. وكان الشعر في ذلك العصر أكثر من كلمات تقال للزينة أو الإعجاب، فقد كان وسيلة لتسجيل الأحداث والتعبير عن المشاعر وحفظ القيم والتجارب، وكان النثر أيضا مجالا للتعبير عن الفكر وعرض الحكمة ونقل الأخبار والمواقف. ومن هنا نفهم أهمية العمل الذي قدمه ابن عبد ربه، فهو لم يكتف بأن يكون شاعرا ينشد قصائده، بل اتجه إلى جمع عيون الأدب وما فيها من معارف وتجارب ليضعها بين يدي القارئ في كتاب واحد. وقد نقل عنه أنه كان في شبابه يقول الشعر في أغراض مختلفة، ثم اتجه في آخر حياته إلى قصائد في الزهد والمواعظ. ويظهر هذا الجانب من سيرته أن الأديب قد تتطور اهتماماته وتتغير نظرته إلى الحياة مع تقدم العمر والتجارب. ولعل ما

يلفت النظر في تجربة ابن عبد ربه أنه استطاع أن يفيد من التراث الأدبي الذي وصل إليه من المشرق، وأن يسهم في حفظه وتقديمه لقراء الأندلس. ولم يكن نقل المعرفة في ذلك الزمان يحتاج إلى رحلة شخصية في كل مرة، فقد كانت الكتب والروايات تنتقل بين البلدان، ويحمل العلماء والرواة ما سمعوه وما قرأوه إلى مجالسهم ومدنهم. وبهذا تتضح لنا صورة ابن عبد ربه، أديب أندلسي عرف قيمة المعرفة المجموعة، وأدرك أن الكتاب يمكن أن يحفظ للأجيال ما تفرق في صدور الرواة وصفحات المؤلفات. ولكن أهم ما يذكر عنه ليس شعره وحده ولا مكانته في مجتمعه فحسب، إنه ذلك المؤلف الذي جعل اسمه حاضراً في مكتبة الأدب العربي حتى يومنا هذا.

بين دفتي كل كتاب فكرة ولدت، أو حكمة نقلت، أو تجربة حفظت. ومن هنا تبدأ رحلتنا في ما بين دفتين.

ابن عبد ربه، من صاحب قلم إلى صاحب كتاب خالد. عندما نذكر ابن عبد ربه يتقدم إلى الذهن مباشرة كتابه العقد الفريد، الذي يعد من أشهر كتب الأدب والأخبار في التراث العربي. ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الكتاب، يجب أن نتوقف عند فكرة مهمة. إن قيمة الكتاب لا تكمن دائما في أن مؤلفه ابتكر كل ما فيه ابتكارا، بل قد تكمن في حسن الاختيار وجودة الترتيب والقدرة على جمع المادة المتفرقة في صورة متماسكة. وهذا ما يميز العمل الذي ننسبه إلى ابن عبد ربه، فقد جمع في كتابه أبوابا من الأدب والأخبار والحكم والسير، واستفاد من موارد متنوعة، وقدم لقارئه مادة تتجاوز حدود الشعر والنثر إلى جوانب من الثقافة والحياة. وقد بقي اسمه مقرونا بهذا الكتاب، وصار من المصادر التي يرجع إليها الباحثون في الأدب العربي وأخباره. ومن هنا تأتي أهمية التعرف إلى صاحبه، فخلف كل كتاب باق عمل في الجمع والاختيار والترتيب، وخلف كل مادة يقرأها الإنسان قد تكمن رحلة طويلة من الحفظ والرواية والتدوين. توفي ابن عبد ربه في قرطبة سنة 28

وثلاثمائة للهجرة، بعد حياة ترك فيها أثرا أدبيا تجاوز زمانه ومكانه.

في الحلقة القادمة سنفتح صفحات كتابه العقد الفريد لنتعرف إلى سر تسميته وطريقة ترتيبه وما جمعه من شؤون الأدب والثقافة وأخبار العرب، ولنكتشف معا لماذا ظل هذا الكتاب حاضرا في ذاكرة الأدب العربي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله ونلتقي في رحلة جديدة ما بين دفتين.

0: ما بين دفتين. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين للمخرج سعود الحربي.
1: الثانية عشرة والنصف ظهرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد معكم في برنامج مؤشرات وأسواق على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. بداية لكم تحيات الزملاء في الأعداد، تحيات محدثكم نواف النومس، تحيات الزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، وتحيات المخرج حبيب الشعلان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة ظهرا. مستمعينا، تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم تزامنا مع تصدر سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية نشاط التداولات. بلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 8,140,000 دينار، وزعت على 46,830,000 سهم بتنفيذ 1,690 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاعا لستة قطاعات على رأسها التأمين ب3.25%، بينما تراجعت 5 قطاعات في مقدمتها عقار ب17.% واستقر قطاعين 2. شهدت الجلسة ارتفاعا ل35 سهما على رأسها الخليج التأمين بواقع 8.16%، فيما تراجع سعر 40 سهما تقدمها سهم فنادق ب5%، واستقر سعر 19 سهما. الآن مستمعي الكرام، قبل أن ندخل في الإعلانات لأبرز إعلانات سوق الكويت الأوراق المالية، الجلسة في المنطقة الحمراء وبتراجع بمئة نقطة وعفوا بمئة بنقطة وثمانية

20%، وهناك السيولة إلى 50 مليون، والشركات الأكثر انخفاضا 105 شركة، و13 شركة هي تشهد بعض الشراء. أحلل الجلسة إن شاء الله في الفقرة الحوارية، لكن دعوني أخذكم الآن إلى أبرز وأهم إعلانات سوق الكويت الأوراق المالية، حيث أعلنت إحدى الشركات الصناعية الشركات الصناعة المملوكة بنسبة 99.14% لشركة الوطنية الدولية القابضة عن شراء خط إنتاج وتوسعة جديد، وذلك في إطار خطط الشركة التوسعية الهادفة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وتعزيز قدرته التشغيلية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 1,700,000 دولار أمريكي، ما يعادل 530,000 دينار كويتي. من المتوقع أن تسهم هذه التوسعة في إضافة طاقة إنتاجية جديدة وفي زيادة الطاقة البيعية السنوية بقيمة تقديرية تبلغ 3 ملايين دينار كويتي سنوياً.

كما أعلنت بورصة الكويت تنفيذ صفقة متفق عليها على أسهم شركة كفيك للاستثمار بقيمة بمليون و750 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت 297.500 دينار. وأوضحت البورصة أن سعر السهم في الصفقة بلغ 170 فلس. تعد الصفقة مستمعين عملية تداول متفق عليها بين أطرافها وفقا للإجراءات المعمول بها في البورصة، ولم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن هوية البائع والمشتري أو أثر الصفقة على هيكل ملكية الشركة.

كذلك أعلنت شركة وفر الاستثمار الدولي انخفاض حصتها المباشرة في شركة مجموعة سنام القابضة إلى 8.13% مقابل 9% في الإفصاح السابق بانخفاض يقارب 1,700,000 سهم. أظهرت الشركة تراجع ملكية وفر الاستثمار الدولي من 20,980,000 سهم إلى 19,280,000 سهم بانخفاض نسبته 17%. أخيرا من هذه الإعلانات مستمعي الكرام، أعلنت الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة بخفض حصتها في شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة إيفا. تراجعت حصة الدولية الكويتية من 30,540,000 سهم تمثل 5.20% من رأس مال إيفا إلى 25,850,000 سهم، ما يعادل 4.13% من رأس المال. أوضحت الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة أن نسبة ملكيتها في شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة إيفا تبلغ 5.11% من إجمالي الأسهم، بما يعادل 30,540,000 سهم.

من الشأن المحلي مستمعي الكرام نأخذكم إلى شأن خليجي، تحديدا السوق الإماراتية. ينضم إلينا من هناك الأستاذ ياسر محمد علي. أستاذ ياسر مساء الخير. أستاذ ياسر حتى يجهز الاتصال، السوق الأبوظبي في هذا اليوم جلسته في المنطقة الخضراء، كذلك سوق دبي يعاكس أيضا الجلسات للأسواق الخليجية الأخرى في تراجعات، لكن أبوظبي أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام على استقرار نسبي مع ميل طفيف للتراجع بحدود 15 نقطة في المئة عند مستوى 9795 نقطة. أما القيمة، قيمة التداول الإجمالية بلغت نحو 990 مليون درهم إماراتي بحجم تداول تجاوز 211 مليون سهم موزع على نحو 19,800 صفقة. أبرز الأسهم والتحركات الأسهم كان

الجلسة قد شهدت مكاسب ملحوظة، ولبعض الأسهم القيادية والنشطة مثل سهم مجموعة أرام وسهم بنك أبو ظبي الأول، إضافة لبعض التحركات الإيجابية في قطاع المواد الأساسية والإنشاءات. هناك بعض الضغوط حيث سجلت بعض الأسهم عمليات جني أرباح محدودة أبرزها في قطاع الطاقة والخدمات. أما سوق دبي المالي فهناك قد أغلق المؤشر سوق دبي

10% ليصل إلى مستوى 5 ملايين و800 بل 5,858 نقطة، مدعوما بأداء إيجابي للقطاعات الرئيسية كالقطاع المالي والعقاري. هناك بروز لأسهم متعددة واصلت فيها الأسهم القيادية تقديم دعم للمؤشر، حيث سجل سهم بنك الإمارات دبي الوطني وسهم سوق دبي المالي مكاسب مقبولة وسط إقبال استثماري. أما عن السيولة والنشاط فقد تركزت السيولة في عدد من الأسهم النشطة مثل أسهم قطاع التجزئة والخدمات اللوجستية مثل طلبات والعقارات. هذه قراءة سريعة لملخص جلسة اليوم لسوقي أبوظبي ودبي، وكما قلت مستمعي الكرام أنهما في المنطقة الخضراء مع بعض البيوع الطفيفة والتي تكاد لا تذكر.

0: الآن مستمعينا الكرام، نأخذكم لتقريرنا لهذا اليوم، والتقرير يتحدث فيه عن الصين، حيث تتجه الصين نحو تسجيل فائض تجاري سنوي قياسي جديد مدفوعة بالقفزة القوية في صادراتها إلى الأسواق العالمية. في مقدمة هذه القفزة والدول الولايات المتحدة وأوروبا مع استمرار الطلب على منتجات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن هذا النمو يضع بكين أمام تحديات تجارية متزايدة مع شركائها الرئيسيين. لمزيد من التفاصيل نتابع معكم هذا التقرير.
1: حققت الصادرات الصينية أداء أقوى من المتوقع خلال سبتمبر في تطور يعزز اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الطلب الخارجي لدعم النمو الاقتصادي في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي. ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، ارتفعت الصادرات بنسبة 36.3% على أساس سنوي، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ فبراير الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 0.31%. وانعكس هذا الأداء على الفائض التجاري الذي بلغ نحو 938 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما وصل إلى 133.5 مليار دولار خلال سبتمبر وحده، ما يضع الصين على مسار تجاوز المستوى القياسي المسجل العام الماضي والبالغ نحو 1.19 تريليون دولار. وتبرز الولايات المتحدة وأوروبا ضمن الأسواق الرئيسية لهذا النمو مع استمرار تدفق المنتجات الصينية إلى الأسواق العالمية مدعوما بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات ومعدات الحوسبة والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو صادرات السيارات. لكن في المقابل يثير اتساع الفائض التجاري مخاوف لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ظل المطالبات بتحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية والحد من الضغوط التي تواجه الصناعات المحلية نتيجة المنافسة الصينية. وتواجه بكين كذلك تحديات داخلية أبرزها ضعف الطلب الاستهلاكي واستمرار الضغوط في قطاع العقارات، ما يزيد أهمية الصادرات في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدفات النمو. وبين قوة الطلب الخارجي وتصاعد التوترات التجارية، ستبقى قدرة الصين على الحفاظ على زخم صادراتها خلال الأشهر المقبلة عاملا حاسما في تحديد ما إذا كانت ستسجل فائضا تجاريا جديدا يتجاوز الرقم القياسي للعام الماضي.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، جلسة اليوم لبورصة الكويت التراجع بنقطة وعشرين نقطة في المئة، السيولة عند مستوى 50 مليون، وهذه القراءة ليست الآن بل قبل ربع ساعة تقريبا من الآن حسب موقع وتطبيق بورصة الكويت المنطقة الحمراء، ومئة نقطة تقريبا عن الجلسات السابقة. العمليات البيعية أكثر منها للشرائية وصل لعدد أكثر من 112 شركة في المنطقة الحمراء. دعوني أحلل جلسة اليوم، الأسباب التي دعت لهذا التراجع مع ضيفي المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري.

0: استاذ مجدي، مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بك واهلا بالساده مستمعي اذاعه دوله الكويت الكرام.
0: اهلا وسهلا استاذ مجدي. اتساءل عن جلسه اليوم التي يبدو ان اللون الاحمر قد اكتسى الجلسه، مع ان البدايه كان هناك بعض التباين، كان هناك بعض، يعني ولو كان هذا البعض قليلا لعمليات اجيليتي التي ممكن ان تشفع للسوق، لكن الان نتحدث عن تراجعات والسيوله، سيوله بيعيه اكثر منها شرائيه. الشركات الشرائية قليلة مقارنة بالبيعية التي تجاوزت 100 شركة في المنطقة الحمراء. كيف تجد هذه الجلسة وما الذي جعلها بهذه الصورة؟
1: الحقيقة أن جلسة اليوم جلسة حمراء باقتدار، تبحث فيها عن الأسهم الخضراء فتجدها محدودة جدا، أكثر من 100 من 100 سهم في اللون الأحمر، ضغوط واضحة. ولكن يجب علينا أن نذكر أن جلسة اليوم تأتي ثمار أو تأتي بعد جلسات الأسبوع والتي شهدنا فيها انحدار في مستويات السيولة. في جلسة الأحد والاثنين والثلاثاء كانت إجمالي السيولة 193 مليون دينار، ومتوسط السيولة كان 64 مليون دينار في الجلسة الواحدة. الأمر الآخر، كانت الجلسات تكون منخفضة، ولكن مع الإغلاقات تجد بعض الأسهم ذات الثقل تعود بالمؤشر اللون الأخضر الذي كان يأتي أو يغلق على ارتفاع 6 نقاط، 10 نقاط، 5 نقاط. معنى هذا الأمر أننا كنا نحاول بشكل أو بآخر أن نظهر أن السوق متماسك، ولكن مع جلسة اليوم ظهر الأمر ووجدنا الضغوط ووجدنا عمليات البيعية ووجدنا أيضا صناع السوق. أين هم من السوق؟ صناع السوق على الأسهم غير متواجدين، فتركوا السوق إلى عمليات العرض والطلب والضغوط وانحسار في السيولة. حتى الآن السيولة نقدر نستطيع أن نقول 53 مليون دولار. إذن السيولة المحدودة تعبر عن عدم القدرة أو عدم الرغبة في دخول في عمليات شرائية، على الرغم من أن الأسعار المتاحة الآن أسعار ليست كبيرة. أيضا تعطي انطباع بأن الكثير من المتداولين يحجمون على عمليات البيع لأنهم يعتقدون ويؤمنون بأن هذه الأسعار الموجودة الآن هي ليست أسعار للبيع، ولكن الضغوط التي تمارس على السوق تجعل بعض المتداولين يقومون بعمليات البيع تخلصا من الأسهم. هذا الأمر ينسحب على الأسهم الموجودة في السوق الأول والسوق الرئيسي، بمعنى أن الحالة عامة وأخذت معها كل الأسهم الموجودة بما فيها أسهم قيادية وأسهم ذات أداء تشغيلي، الجميع يسارعون للبيع، وهذا الأمر أدى بالتأكيد إلى هذا اللون الأحمر القوي الذي نراه. وأيضا آليات التداول بالنسبة للمتداولين يجدوا أن هناك لا يوجد دعم لأسهمهم فيقومون بعملية بيع. خسارة السوق اليوم خسارة كبيرة حتى الآن، وهذه الخسارة من عملية يعني لا نستطيع أن نقول أنها تستطيع استردادها بين يوم وليلة، ولكن سيكون هناك انتظارا لنتائج مالية تظهر فيما بعد ربما أثرت على الأسهم القيادية تحديدا في العودة والتحسن، وأقولون التحسن وليس الارتفاع بحجم كبير، التحسن، وهو أمر طبيعي ومنطقي. نحن الآن أعتقد أن احنا عدنا إلى مستويات الأسعار إلى ما كنا عليه مع بداية العام، أي أننا فقدنا عدد كبير أو أرقام كبيرة كنا قد وصلنا إليها خلال الفترة الماضية، كسرنا هذه الأرقام في جلسة واحدة.
0: الموقع للبورصة، التطبيق على الهواتف لدي على الهاتف، كنت أشاهد بشكل يومي ومعك أحاور مع أيضا الأساتذة الذين معنا في البرنامج بأن أبرز 10 شركات مرتفعة وأخرى متراجعة، إلا أن الصورة الآن ومن يفتح التطبيق يجد أن كابلات وحيدا مرتفعا، بقية كل الأسهم التي كانت في مناطق مرتفعة كلها في تراجعات. اللون الأحمر يكتسي كما تفضلت الأسهم بشكل شمولي تقريبا. الأسهم التي كانت تتأرجح ما بين ارتفاعات وعمليات بيع بعد الارتفاعات اليوم كلها في عمليات ضغوط بيعية، وبعضها في ضغوط بيعية يعتبر كبير نوعا ما في

0: أو عما كان عليه من ضغوط بيئية فيما سبق. نحن الآن ننتصف هذا الشهر أولى أشهر أو أول شهر من الربع الأخير، هل ممكن أن يشكل إيجابا أو سلبا أو مناطق جديدة بالتراجعات قد تكون مغرية للشراء في فترة قادمة؟ هل هذه الصورة ممكن أن تكون صورة نمطية معتادة لمن يرغب بالشراء وينتظر، وهل يمكن هذا الانتظار أن يطول؟
1: من وجهة نظري أن من قام بعمليات بيعية خلال الفترة القليلة الماضية واحتفظ بالسيولة، هذا هو القادر الآن على الدخول وعمليات شرائية، ويكون أيضا لديه خاصية مهمة جدا الانتقائية، لأنه لديه السيولة ولديه أسهم، كل الأسهم متاحة، سواء كانت أسهم قيادية سواء كانت أسهم مضاربية، لديه الحرية في اتخاذ القرار لشراء ما يود أن يشتريه، لأن الأسعار الموجودة الآن جعلت كثيرين يروا أنها أسهم أو أن الأسعار جاذبة. مؤكد حالة السوق اليوم أعطت هذا الانطباع بعد الانخفاض الحادة التي رأيناها، وأيضا الأسهم، يعني عندما أقول الأسهم القيادية كنا نعول كثيرا على أن الأسهم القيادية تساند السوق في مثل هذه الأحوال، ولكننا وجدنا الأسهم القيادية أيضا تعرضت إلى الضغوط وتعرضت أيضا إلى عمليات عدم الدخول والشراء المكثف. كانت إذا كنا نتحدث عن عمليات شرائية مكثفة لأسهم القيادية بالتأكيد كنا سندفع بدعم للسوق وجعل السوق يتماسك، ولكن عدم الدخول والانتظار حتى تنخفض إلى مستويات أقل تجعل عمليات الشراء تأتي بعد فترة، بعد أن يكون الكثيرين فقدوا الأرقام وفقدوا أرباح كانوا قد حققوا أرباح غير محققة فقدوها. أما البيع في الفترة الحالية أعتقد أنه أمر من وجهة نظري يجب أن نتماسك أو يتماسك المتداولون، لأن عملية البيع في الوقت الحالي ربما تكون محققة للخسائر، وربما عادت الأسهم بعد فترة قليلة لأننا ننتظر إعلانات نتائج الربع الثالث وهي قريبة أن تعلن.
0: هذا ما يجعلني أطرح هذا التساؤل. ذكرت في مجمل كلامك أستاذ مجدي بأن هذه المفردة التي لفت انتباه البيع للتخلص من الأسهم، طيب لماذا هذا التخلص مع العلم هناك فترة أو هناك انتظار للنتائج وربما هذه النتائج تكون إيجابية؟
1: نعم، ربما الضغط العصبي في مثل هذه الأحوال يصبح المتداول تحت ضغط عصبي ولا يفكر في الأرقام والنتائج المالية والأرباح، فقط يرى أمامه أن السوق اللون الأحمر والضغوط وأن الانتظار ليوم آخر ربما انخفض، فبالتالي يقوم بعملية بيعية. للأسف الشديد الضغوط العصبية والضغوط النفسية على المتداولين تلعب دورا رئيسا في عمليات البيع العشوائي. هذا الأمر أنا أقول دائما متى يخاف المتداول؟ المتداول يخاف عندما يكون هناك عروض على الشركات التي يتملكها ولا يوجد من يريد الشراء، هنا الخوف الحقيقي.
0: طيب.
1: أما أن تكون تود البيع بأي سعر ستجد من يشتري، والذي يشتري هو الذي يغتنم فرصة.
0: هذا ما يطرح تساؤل أستاذ مجدي. نعم. هل ممكن لهذه الصورة الآن، الصورة الحمراء التي نراها أنا وإياك ومن يتابع، أن تكون مغرية لمن يود هذه الصورة أن تكون في يوم من الأيام؟ هل هناك من ينتظر؟ مسألة الترقب التي اعتدنا أن نطرحها، أن السوق هناك بعض الترقب، المضاربين عندهم لديهم بعض السلوك من الترقب. كلمة الترقب هذه هل أيضا تنطبق على هذه الجلسة؟
1: مؤكد، لأن من هو الذي يترقب الآن؟ الذي قام بعمليات بيعية في جلسات الماضية ولم يدخل في عمليات شرائية، باع وانتظر. هذا الأمر يجعل لديه الفرصة، ومن يمتلك السيولة هو الذي يتخير ويختار وينتقي الأسهم التي أمامه، لأنه في النهاية هو لديه السيولة. من الآن من لديه أسهم مضغوط نفسيا عليه أن يتماسك في مثل هذه الظروف، لأن عندما تقوم بعرض أسهمك بأسعار أقل فأنت تسمح للسوق بأن ينخفض.

0: أكثر وأكثر. هذه حالة مؤقتة سرعان ما تعود مرة أخرى بتحسن، والتحسن دائما يأخذ وقتا وليس بين ليلة وضحاها، ولكن على الأقل نأمل أن تتوقف هذه الانخفاضات على أمل أن تعود الأسهم مع النتائج المالية.
1: وهناك من يرى فرصة. طيب المؤشر العام نتحدث عن أكثر من 100 نقطة الفقدان.
0: نعم. أو
1: كنا قد تحدثنا ليس قبل شهر أو أكثر، نتحدث عن أسبوع أيام معدودة، 8600 8700 الآن في هذه الأثناء 8540. نعم. نقطة ونصف النقطة تراجع في المئة. طبعا الشركات المرتفعة لا تكاد تذكر أمام.
0: نعم.
1: الشركات البيعية، السيولة بيعية. هذه الصورة هل ممكن أن تترك أثرا على المؤشر أو المؤشرات بشكل عام؟
0: مؤكد، المؤشرات كلها في المنطقة الحمراء والضغوط موجودة ومستمرة، وبالتالي المؤشرات تنخفض. عندما نقول أن حجم الشراء من وسط هذه المبيعات أو التداولات اليوم لم تزد عن 30%، إذن أين 70%؟ 70% معناها أن من متواجد ولا يود الشراء، وبالتالي حجم الشراء اليوم حتى الآن 30% من إجمالي هذه السيولة. إذن السيولة التي تتم تداولها حتى الآن هي سيولة بيعية وضغوط ومزيد من الضغوط لمزيد من انخفاض أسعار الأسهم التي نجد أنها انخفضت أكثر من اللازم، خاصة الأسهم ذات الأداء التشغيلي. وأنا أركز هنا على الأداء التشغيلي، الأسهم المضاربية هي وشأنها، لأنه في المضاربات التي نراها تجد أن سهما يرتفع بحدة بشكل عمودي، وبالتالي الانخفاض يكون انخفاض عمودي،
1: صورة نمطية معتادة عليها. نعم.
0: نتمنى أن يكون هناك تعديل للأوضاع وتماسك للسوق وتماسك أيضا للمتداولين وظهور صناع السوق الحقيقيين لدعم أسهم سوق الكويت.
1: هذه القيعان هل تعتبر جديدة، تلك الكسور التي تحققت في جلسة اليوم، أم أنها كانت موجودة وعادت إليها من جديد؟ ماذا عن الخروج من هذه القيعان والعودة إلى مناطق تريد أن تكون فيها أو يريد أن يكون فيها السوق؟
0: لك أن تتخيل ويتخيل معي السادة المستمعين أنه في وقت أزمة الجيوسياسية التي بدأت في 28 فبراير واستمرت عدة شهور لم نصل لهذه المستويات.
1: بالضبط.
0: إذن الانخفاضات هذه انخفاضات حادة بشكل أكبر من اللازم.
1: هذا ما يبعد، عفوا المقاطعة أستاذ مجدي، هذا ما يبعد التعلق بالتأثر في الوضع الجيوسياسي وفق هذا الاستقرار.
0: أتفق تماما أن الأحوال الجيوسياسية التي كانت موجودة خلال الفترة من شهر من نهاية شهر فبراير ولمدة 3 شهور أو أكثر لم تؤثر في السوق بهذه الآلية. إذن هذه ضغوط يعني تمارس على السوق للحصول على الأسهم الموجودة والمتاحة بأقل الأسعار حتى تعود مرة أخرى الدورة لتحقيق أرباح سوقية للصناديق والمحافظ والمضاربين. هذه آليات السوق، وفي أوقات تكون آليات السوق قاسية في أدائها وتأثيرها، ولكن على من يتعامل مع الأسهم عليه أن يتوقع كل هذه الأمور خلال التداولات التي تتم.
1: من خلال خبرتك في السوق والمراقبة القريبة للأداء، كم نحتاج من جلسات حتى نعود إلى مناطق قد تكون مرضية؟
0: دعني أقولها دائما، أقول الانخفاض في جلسة واحدة يأتي بقوة، عندما تعود مرة أخرى تأخذ عدة جلسات، لأن من اشترى اليوم بأسعار منخفضة سيأتي له الفرصة عندما يعاود السوق التحسن سيقوم بالبيع، وبالتالي عمليات العودة لمستويات أعلى للمؤشرات تأخذ بعض الوقت أولا. والأمر الآخر، ننتظر ظهور نتائج إيجابية يعني أمور إيجابية تكون كثيرة حتى تستطيع أن تعطي للسوق دفعة للتحسن والتطور. نعم. والارتفاع في القادم من الأيام.
1: ممكن أن يكون من النتائج المالية المرتقبة. الأستاذ. نعم. مجدي صبري المستشار المالي، شكرا جزيلا لك.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب ولحج. الرئيس الأمريكي يتوعد بتلقين إيران درسا قاسيا، وطهران تضع اللمسات النهائية على ردها الموجه إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء. استشهاد فلسطيني واحد وإصابة آخرين بجروح في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. روسيا تشن هجوما واسعا استهدف منشآت الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، وكييف تعتبر ذلك تجاهلا لإعلان الرئيس الأمريكي وقف الهجمات على منشآت الطاقة. الرئيس الأمريكي يشيد بأهمية غرينلاند التي لا تضاهى لضمان أمن الولايات المتحدة وأوروبا، ويقول إن أعمالا ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن على وشك البدء في الجزيرة. رئيس وزراء كندا يتوجه إلى ألبرتا قبل تصويت يمهد لاستفتاء محتمل على الانفصال. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أن إعادة انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027-2029 تمثل إنجازاً دبلوماسياً وتجديداً لثقة الدولية بها، وتقديراً لسياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والاتزان والحوار واحترام القانون الدولي والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ورفع السفير البناي في تصريح عقب إعادة انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى الحكومة والشعب الكويتي الكريم بهذا الإنجاز الدبلوماسي الذي يجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في المجتمع الدولي وما تتمتع به من ثقة واحترام وتقدير. وقال السفير البناي إن دولة الكويت تنظر إلى هذه الثقة الدولية باعتبارها مسؤولية وأمانة قبل أن تكون إنجازا، لا سيما أن عضويتها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها منظومة حقوق الإنسان الدولية تحديات متزايدة في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية وما يصاحبها من انتهاكات تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ونتحول الآن إلى الرياض، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. وقبل ذلك أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم إصدار تنبيه بزوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج عقب تفعيل الإنذار المبكر فيهما للتحذير من خطر. جاء ذلك غداة إصابة 4 أشخاص جراء شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين من طراز كروز ألحقت كذلك أضرارا مادية محدودة في 15 منزلا. إلى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع لتخزين الوقود ونقله وتفريغه في صنعاء والحديدة وإذمار تستخدمها الميليشيا الحوثية في دعم مجهودها الحربي. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن العملية استهدفت تحييد قدرات تستخدمها الميليشيا في دعم الصواريخ والطائرات المسيرة وتهديد المملكة العربية السعودية والممرات المائية والسفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدا أن التحالف اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخسائر بين المدنيين. في اليمن تتواصل عملية فجر اليمن لليوم 10 على التوالي وسط تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال أبرزها مديرية المضاربة شمال محافظة لحج وفي الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب.
جاء ذلك فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية توسيع عملياتها الهجومية ضمن فجر اليمن في الجبهتين الشرقية والجنوبية، محققة تقدما ميدانيا تحت إسناد ناري مكثف. في جديد التوتر والتصعيد في المنطقة، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى طهران خلال فعالية انتخابية بولاية ألاسكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد أن نفد صبرها حيالها. وقال ترامب إن بلاده ستتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، واصفا إياها بأنها دولة فاشلة. وألمح ترامب إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع تل أبيب، مشددا على أن ارتفاع أسعار النفط يظل ثمنا بسيطا لمنع إيران نهائيا من امتلاك السلاح النووي. إلى ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض إن المعلومات بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل الانتخابات النصفية غير صحيحة. في الوقت نفسه، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن حذرت إيران من مهاجمة سفنها العسكرية، وإنها سترد بضرب سفن إيرانية إذا هوجمت إحدى سفنها، مؤكدا مواصلة التصدي للهجمات وضمان تدفق الملاحة البحرية. بالمقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية وضع اللمسات الأخيرة على رد طهران الموجه إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء. وجدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تأكيد انفتاح طهران على الحلول الدبلوماسية وخيار التفاوض لمعالجة الأزمات العالقة. في إسلام أباد، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز مع إيران مرهون بنتائج المحادثات بين طهران وواشنطن. وأضاف البوسعيدي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الباكستانية أن المحادثات بشأن اتفاق هرمز اختتمت، لكن وضع اللمسات النهائية على الترتيبات يعتمد على نتائج المباحثات بين إيران والولايات المتحدة وقضايا أخرى عالقة. وأشار الوزير العماني إلى أنه جرى الاتفاق مع إيران على ترتيبات مؤقتة بانتظار ما ستسفر عنه المحادثات الأمريكية الإيرانية. وكان البوسعيدي قد وصل إلى إسلام أباد الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية بالقرب من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة اليوم. في الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر أن قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزلا في بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. في شأن فلسطيني آخر، تستضيف القاهرة اليوم وغدا اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني. وذكرت مصادر فلسطينية أن هذه الاجتماعات سيتركز الجانب الأكبر منها على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية ومناقشة ملف دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير الفلسطينية. في جنوب لبنان، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارة جوية على بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. في واشنطن، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن استنكارها إحالة شكوى مقدمة ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض إلى القضاء العسكري اللبناني، معتبرة أن ملاحقتها بسبب تنفيذ سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة أمر مثير للاستياء. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه ينبغي على القضاء العسكري اللبناني أن يوجه موارده المحدودة نحو ملاحقة عناصر حزب الله الذين يتآمرون ضد الحكومة والشعب اللبنانيين بدلا من ملاحقة الأشخاص الذين يعملون لصالحهما. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الضربات الروسية التي استهدفت قطاع الطاقة خلال الليل تركت 600 ألف شخص من دون كهرباء. وأضاف زيلينسكي أن الضربة كانت متعمدة بالكامل ومعبرة
في نطاقها، مشيرا إلى أن موسكو تعمدت تجاهل وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقتل 6 أشخاص على الأقل في غارات روسية على أوكرانيا، من بينهم 3 في العاصمة كييف، حيث انقطع التيار الكهربائي عن عدد من أحيائها. وأعلنت القوات الأوكرانية أنها اعترضت ودمرت خلال الليل 4 صواريخ باليستية و115 طائرة مسيرة روسية في مناطق عدة. بالمقابل أعلنت روسيا اليوم إسقاط 902 من الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل، من بينها 180 بالقرب من العاصمة موسكو. وأدت الهجمات إلى تعطيل العمليات التشغيلية في مطارات موسكو بشكل كبير، حيث علق العمل في مطار فونوكوفو لأكثر من 8 ساعات. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها نفذت خلال الليل هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات هجومية مسيرة بعيدة المدى. استهدف بنية الاتصالات والطاقة التحتية في كييف ومقاطعات أخرى من بينها خاركييف، والتي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري والقوات المسلحة الأوكرانية. في لندن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام اليوم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تأكيد دعمها لأوكرانيا بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من الصواريخ. في واشنطن أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأهمية الاستراتيجية لجرينلاند التي لا تضاهى بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة وأوروبا، معتبرا أن موقع الجزيرة في القطب الشمالي يمنح واشنطن ميزة دفاعية استثنائية في مواجهة أي تهديدات محتملة. وقال ترامب إن أي هجوم مستقبلي على الولايات المتحدة سيمر عبر نطاق جرينلاند، حيث يمكن لأنظمة الدفاع التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة. وأعلن رئيس الأمريكي أن عمليات واسعة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جزيرة جرينلاند من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. إلى مقاطعة ألبرتا يتوجه اليوم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قبل أيام من تصويت مرتقب قد يفتح الطريق أمام إجراء استفتاء ملزم بشأن انفصال المقاطعة عن كندا. ومن المقرر أن يشارك كارني في تجمعين مؤيدين لبقاء ألبرتا ضمن الاتحاد الكندي في كالغاري وإدمونتون. يأتي ذلك فيما أظهر استطلاع حديث أن 70% من سكان المقاطعة يؤيدون البقاء ضمن كندا. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى حمد خالد حمد الفيني عن عمر ناهز 28 وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب ولحج. الرئيس الأمريكي يتوعد بتلقين إيران درسا قاسيا وطهران تضع اللمسات النهائية على ردها الموجه إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. روسيا تشن هجوما واسعا استهدف منشآت الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، وكييف تعتبر ذلك تجاهلا لإعلان الرئيس الأمريكي وقف الهجمات على منشآت الطاقة. الرئيس الأمريكي يشيد بأهمية جرينلاند التي لا تضاهى لضمان أمن الولايات المتحدة وأوروبا، ويقول إن أعمالا ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن على وشك البدء في الجزيرة. رئيس وزراء كندا يتوجه إلى ألبرتا قبل تصويت يمهد لاستفتاء محتمل على الانفصال. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الواحدة والربع في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد. الدروس التي أخذتها الثورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، استمرار عملية فجر اليمن وقوات التحالف تصدت لهجمات حوثية. الرئيس الأمريكي يلوح باتخاذ قرار بشأن إيران. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. تصعيد أمني جديد في المنطقة بعد إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض بالتزامن مع تحذيرات سعودية من عواقب الهجمات الحوثية وتأكيد رفض تهديد الملاحة البحرية. وفيما أعلن التحالف تنفيذ عملية نوعية استهدفت مصادر حيوية مرتبطة بالمجهود الحربي للحوثيين، جاءت إدانات دولية واسعة لهذه الاعتداءات بالتزامن مع تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن هذه التطورات لن تنسى بعد الانتخابات النصفية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من هنا من الكويت الدكتورة نورة المجيم الباحثة والمحللة السياسية. أهلا بك سيدتي، ونسألك كيف تقرأين إعلان التحالف تنفيذ عملية نوعية استهدفت مصادر تغذية المجهود الحربي للحوثيين؟
1: يا هلا ومرحبا، بداية اتشرف بلقائي معاكم اليوم. بالنسبة للتحالف في تنفيذ عملية نوعية تستهدف مصادر التغذية المجهود الحربي للحوثيين، يمكن قراءة الإعلان التحالف توسيع هذه العمليات العسكرية باعتبارها مؤشرا من الانتقال إلى مرحلة أكثر تصعيدا تستهدف تأثير في القدرات العسكرية للحوثيين والحد من قدراتهم على مواصلة الهجمات سواء كانت الصاروخية والطائرات المسيرة، إلى جانب تقليص قدرتهم على تهديد الأراضي المملكة العربية السعودية والممرات البحرية الاستراتيجية. هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد المواجهة، استهداف الغارات السعودية مواقع منشآت مرتبطة بالقدرات العسكرية للحوثيين بالتزامن مع هجمات حوثية طالت منشآت حيوية ومواقع داخل المملكة. من ناحية استراتيجية فإن استهداف مصادر الإمداد والقدرات العسكرية يتجاوز الرد على هجوم بعينه، بإذ يهدف إلى رفع تكلفة التصعيد على الطرف الآخر وتقليص قدرته على تكرار هذه الهجمات وإعادة تشكيل حساباته بشأن استخدام القوة.
0: نعم سيدتي، إذن ما الرسائل السياسية والعسكرية التي تسعى السعودية إلى إيصالها من خلال التأكيد أن الحوثيين سيواجهون عواقب اعتداءاتهم؟ نحن أيضا يعني نلاحظ معك بأن عملية الاعتراض والردع رفعت الكلفة على الحوثيين كما ذكرت لي من خلال اعتراض صواريخ متنوعة مثل الكروز والباليستي والمسيرات.
1: نعم، تحمل الرسائل المملكة العربية السعودية أبعاد تتجاوز الرد العسكري المباشر، ويمكن قراءته من خلال ثلاث مستويات. أولا الرسائل الأمنية، وهناك رسائل عسكرية، وهناك رسائل سياسية. بالنسبة للرسائل الأمنية تؤكد المملكة أن استهداف أراضيها ومنشآتها الحيوية لن يمر دون رد، وأن أمنها الوطني يمثل خط أحمر خصوصا فيما يتعلق بالأمر بالمطارات والمنشآت والطاقة وسواء البنية التحتية. أيضا الرسائل العسكرية تسعى المملكة إلى التأكيد على امتلاكها القدرة والإرادة لمواجهة هذه التحديات ومنع الحوثيين من توظيف هذه الصواريخ والطائرات وفي سواء كان على المواقع الساحلية لغرض معادلات أمنية جديدة. أيضا رسائل سياسية تريد للمملكة التأكيد على أي مسار للتسوية لا يمكن أن يتجاهل أمنها أو يسمح باستمرار هذه التهديدات العابرة للحدود.
0: نعم سيدتي، هذه التأكيدات وهذه الرسائل السياسية على ثلاثة مستويات أمنية عسكرية سياسية كما شرحتيها، كيف أيضا تتضافر مع تأكيد السعودية رفض تهديد الملاحة، خاصة إذا ما ربطنا بين تركيز الحوثيين على استهداف الأراضي السعودية وأيضا التهديدات في باب المندب؟
1: نعم، هناك ترابط استراتيجي واضح بين أمن المملكة وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. لأن هذه المنطقة تمثل جزء أساسي في منظومة التجارة والطاقة الإقليمية والدولية. استهداف الأراضي السعودية يضغط على الأمن الوطني والمنشآت الاقتصادية، بينما يهدد تعطيل الملاحة المصالح التجارية للدول المستوردة والمصدرة للطاقة، ويرفع تكاليف سواء كان النقل والتأمين البحري، ومما يؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية. لذلك أرى أن تزداد أهمية هذا الترابط في ضوء التطورات العسكرية الأخيرة، وحيث إشارة تقرير لوكالة رويترز كان في 2 أكتوبر على أن الأهداف الأساسية للتحرك هو استعادة السيطرة على المناطق الساحلية والاستراتيجية ومواجهة المكاسب الحوثية قرب مضيق باب المندب تحديدا. وبالنسبة للناحية السياسية، يمكن استخدام التهديدات البحرية كأداة ضغط على الخصوم، لأن تأثيرها لن يقتصر على الدولة المستهدفة مباشرة، بل يمتد إلى أطراف دولية تعتمد على استقرار خطوط التجارة والطاقة.
0: نعم، ما دام التأثير يمتد إلى أطراف دولية، كيف يمكن تفسير التزامن بين الإدانات الدولية للهجمات الحوثية والتحذير الأمريكي من أن واشنطن لن تنسى هذه التطورات بعد الانتخابات النصفية؟ فقدنا الاتصال بضيفتنا الدكتورة نورة المجيم. إذن مستمعينا الكرام، نحن نتابع معكم أيضا ما يجري في من تطورات على الساحة اليمنية، ونذهب للحديث حول فجر اليمن، والتي في آخر أخبارها تعلن عن مواجهات في تعز ولحج وتقدم نحو معسكر ماس بمأرب، حيث لا تزال عمليات فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي تتواصل مع احتدام المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي في مأرب وتعز، فضلا عن لحج والجوف، بالإضافة إلى تسجيل غارات جوية على مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء. وخلال الساعات 24 الماضية، شهدت جبهة الضباب غربية مدينة تعز مواجهات عنيفة وصفت بأنها من أوسع المعارك التي تواجهها المنطقة منذ أشهر. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي أعلن عن انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. إذن هذه العملية أيضا ترافقت مع تأكيد في الأخبار الجديدة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي بأن هذه العملية تسير وتمضي نحو تحقيق أهدافها، خاصة بأنها انطلقت و أحرزت نوعا من التكافؤ. نعود مرة أخرى لضيفتنا الدكتورة نورة المجيم. كنا نتحدث عن الإدانات الدولية للهجمات الحوثية والتي قد تفضي إلى تنسيق دولي أكثر، خاصة مع أن واشنطن الآن تهتم كثيرا بهذه الساحة.
1: نعم، يعني بالنسبة للاهتمام واشنطن تحديدا بما يشكل تزامن مع هذا الخطر الكبير الذي بات يهدد أمن الملاحة والطاقة لجميع الدول سواء كانت للمنطقة تحديدا. لذلك أعتقد اليوم من المهم أن يكون هناك دفاع وتحالف في مواجهة هذا الضغط الكبير الذي أصبح اليوم يهدد أمن الملاحة والطاقة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل.
0: نعم سيدتي الكريمة، ما دمنا نتحدث عن تهديد للمنطقة ككل، ما الخيارات المتاحة أمام الأطراف المعنية لمنع اتساع المواجهة؟ هنالك ضغوط الآن كبيرة عسكرية على الحوثيين من قبل القوات اليمنية، القوات المعترف بها الشرعية، مسنودة بالتحالف العربي، مسنودة بأيضا إجماع دولي على أهمية أيضا يعني ردع الحوثيين، وأيضا توافقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية أيضا ردع الحوثيين. ما المطلوب الآن لمنع اتساع المواجهة، خاصة بأن الحوثيين ما زالوا حتى الآن يستوردون شحنات كما تتابعين معنا في الأخبار، هنالك بعض التهريب لبعض المكونات التي تصلهم لمتابعة تصنيع الصواريخ وما إلى ذلك؟
1: نعم، استمرار العملية يطرح أيضا تجاوز تحقيق المكاسب العسكرية، كيف يمكن تحويل هذه المكاسب إلى استقرار سياسي وأمني مستدام. أولا يتطلب منع اتساع المواجهة ووجود قنوات اتصال سياسية ودبلوماسية تمنع سوء تقدير وتضع حدود واضحة للهجمات التي تستهدف المنشآت والممرات الحرب البحرية. أيضا يتطلب نجاح العمليات العسكرية وجود تنسيق بين القوى اليمنية المناهضة للحوثيين، بينما أيضا يحد من الانقسامات الداخلية ومنع تضارب الأهداف بين التشكيلات المختلفة. أيضا ينبغي يترافق تقدم عسكري مع ترتيبات لإدارة المنطقة وإعادة الخدمات وحماية السكان كذلك. أيضا ينبغي أن يترافق مع التقديم العسكري مع ترتيبات لإدارة المناطق وإعادة الخدمات وحماية السكان ومنع حدوث فراغ أمني قد يسمح بعودة الصراع.
0: نعم، وهذا أيضا ما يؤكد عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن من قرار إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي ولا رجعة عنه. شكرا جزيلا للدكتورة نورة المجيم المحللة والباحثة السياسية من الكويت.

0: قبل أيام من تصويت يوصف بالمفصلي في مستقبل مقاطعة ألبرتا. يتوجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المقاطعة الغنية بالنفط في محاولة لتعزيز معسكر المؤيدين لبقائها جزءا من كندا واحتواء نزعة انفصالية تغذيها منذ سنوات خلافات اقتصادية وسياسية مع الحكومة الاتحادية.
1: تأتي زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى مقاطعة ألبرتا في توقيت دقيق، إذ يستعد سكان المقاطعة للتوجه إلى صناديق الاقتراع الاثنين المقبل للاختيار بين البقاء ضمن كندا أو بدء الإجراءات القانونية التي تفضي إلى استفتاء ملزم بشأن الانفصال. وخلال الزيارة يشارك رئيس الوزراء الكندي في تجمعين لحركة كنديون إلى الأبد في مدينة كالغراي وإدمونتون، وهي حركة تسعى إلى حشد التأييد لبقاء ألبرتا ضمن الاتحاد الكندي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح لمعسكر الوحدة، فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة ليجر أوائل هذا الشهر أن 70% من سكان ألبرتا يريدون بقاء المقاطعة جزءا من كندا.

0: بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بأغسطس. وفي موازاة التحرك السياسي، اتخذ كارني خطوات اقتصادية تستهدف معالجة بعض أسباب التوتر بين ألبرتا والحكومة الاتحادية، من بينها تقديم الدعم لمشروع خط أنابيب جديد لنقل 1 مليون برميل من النفط يوميا إلى ساحل كولومبيا البريطانية، بما يدعم مساعي رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث لمضاعفة إنتاج النفط. كما تراجع كارني عن بعض السياسات البيئية التي انتهجها سلفه جاستن ترودو، والتي اعتبرت في ألبرتا عائقا أمام تنمية قطاع الطاقة وأحد العوامل التي غذت النزعة الانفصالية. لكن رئيس الوزراء الكندي يحذر من تداعيات السير في طريق الانفصال، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تدخل ألبرتا وكندا في مرحلة طويلة وغير مؤكدة، في وقت تواجه فيه الدولة الكندية تحديات اقتصادية وأمنية وتوترا في علاقاتها مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن اقتراع الاثنين لا يعني انفصال ألبرتا فورا، ولا يعد استفتاء مباشرا على الاستقلال، بل خطوة قد تفتح مسارا سياسيا وقانونيا ينتهي بإجراء استفتاء منفصل. ويزيد من تعقيد هذا المسار حكم أصدرته المحكمة العليا الكندية عام 1998، وقضى بعدم جواز انفصال أي مقاطعة من جانب واحد، وأن التصويت لصالح الاستقلال يستوجب الدخول في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لتحديد شروط الانفصال وآلياته. وهكذا يتجاوز تصويت ألبرتا حدود الخلاف المحلي حول النفط والسياسات البيئية، ليشكل اختبارا لوحدة كندا وقدرة الحكومة الاتحادية على احتواء النزعات الانفصالية، فيما يبدو أن مارك كارني يراهن على مزيج من التحرك السياسي والحوافز الاقتصادية لإبقاء إحدى أغنى المقاطعات الكندية ضمن الاتحاد.
1: تتصاعد حدة المواقف الأمريكية تجاه إيران في ظل تلويح الرئيس دونالد ترامب باتخاذ قرار بشأن طهران قريبا جدا، ووصفه الوضع الاقتصادي الإيراني بأنه متدهور، بالتزامن مع تأكيد واشنطن أنها لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف سفنها العسكرية في المنطقة، وأنها سترد على أي هجوم يستهدفها. وفي مقابل هذه اللهجة التصعيدية، ينفي البيت الأبيض صحة التقارير التي تتحدث عن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، فيما تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التوتر وسط أهمية استراتيجية متزايدة بمضيق هرمز وأمن الملاحة الدولية. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من أنقرة السيد طه عودة، الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكم. كيف نقرأ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إيران؟ هو يلوح باتخاذ قرار قريب جدا، لكنه أيضا يستبعد شن هجوم أمريكي على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. إذن ما هو القرار القريب؟
2: يعني أنا بتصور أعتقد التصريحات الأمريكية هي يعني تأخذ مسارين. المسار الأول هو توجيه رسائل صارمة إلى إيران، وخاصة في ظل يعني هناك محاولاتها لعرقلة حل فيما يتعلق بأمن الملاحة والحجر السكي عن مضيق هرمز على وجه الخصوص. وأيضا هذه هي يعني تسبق هناك تطورات أو أحداث مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحدثنا عن موضوع الانتخابات النصفية. بمعنى هو يشير ويوجه رسالة للإيرانيين ويقول بأنه ممكن يعني أن يسكت خلال هذه الفترة، ولكن الصبر الأمريكي لن يكون طبيعيا بعد الانتخابات الأمريكية. إذا أعتقد التحذير يعني الأمريكي واضح جدا ومفهوم للغاية، لكن إيران يبدو واضح من خلال تحركات يعني كانت على الأرض موضوع هرمز، حتى دعمها للميليشيات كما نتابع ميليشيا الحوثي في اليمن، هدفها هو خلط الأوراق في المنطقة.
1: نعم، خلط الأوراق في المنطقة نقطة دعنا نتوسع بها قليلا. يعني لا تفتأ إيران بأن تروج بأن مضيق هرمز خطر، وأيضا يعني تعلن عن وجود ألغام وقد تصطدم بها شاحنات تحمل حاويات وما إلى ذلك، كما تتابع بالأخبار.

0: المحدثة، لكن هل تسعى إيران إلى خلط الأوراق والتأثير على صانع القرار الأمريكي من خلال تعظيم وجود أي خطر في مضيق هرمز، خاصة بأن إيران من خلال الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية يبدو بأنها تعمل على تعزيز تحصين مواقع حساسة تشمل منشآت نووية ومناطق حدودية؟
1: يعني واضح الجانب الايراني وتصعيد الاخير على كل الجبهات كما اشرت، لكن هو يصدق موضوع يعني الانتخابات الامريكيه النصفيه، وهي واضح جدا هي التاثير على الشارع الامريكي وعلى الناخب الامريكي. وهدف يعني النظام في ايران ابعاد هذه الاداره التي يعني هي ممكن ان اقول كابوس بالنسبه له، على عكس الادارات السابقه التي يعني كانت تعاملت معهم خلال سياسة إيران المعروفة سياسة كسب الوقت المماطلة. لكن يبدو واضح بأن ليس فقط الأمريك ولكن العالم بأجمعه أصبح اليوم هو في يعني ضجر كبير من سياسة إيران الواضحة يعني التخريبية في المنطقة بين قوسين والتوسعية كما تابعنا على مدى سنوات طويلة. لذا أعتقد حاليا الدائرة تضيق بالنسبة لإيران بشكل كبير، على الرغم من أنها هي تحاول قدر الإمكان يعني التركيز والتأثير على مضيق هرمز بشكل كبير واستخدام يعني هناك آليات مختلفة، لكن في النهاية هذه الأمور ممكن أن تكون لها انعكاس سلبي على النظام في إيران. عندما تصل المخاطر إلى كافة دول العالم ممكن أن يكون هناك هجوم مضاد كبير، وتصريحات ترامب يجب التوقف عندها عندما أن يكون هناك هجوم أو رد قريبا جدا. والمقصود إذا إيران استمرت في سياستها وتعنتها خلال الفترة المقبلة، فأعتقد بعد نوفمبر المقبل سوف نرى هناك سياسة أمريكية مختلفة اتجاه إيران.
0: نعم، الدائرة تضيق على إيران كما وصفت لي، الدائرة تضيق من خلال تفاقم الضغوط على المعيشة اليومية والتدهور الاقتصادي الملحوظ في العملة وفي التعاملات وتشديد العقوبات والحصار. هل سيكون ذلك كافيا في المرحلة الحالية حتى إتمام الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر برأي الإدارة الأمريكية، لكنها ما بعد الانتخابات النصفية قد تلجأ مرة أخرى إلى تفعيل الخيار العسكري من خلال جهوزية مجموعة حاملة الطائرات ووحدة إضافية من مشاة البحرية التي تتجه إلى الشرق الأوسط حاليا؟
1: يعني واضح جدا بأن هناك حالة من الضجر، والمتابع للشارع الإيراني بشكل كبير يلاحظ أن هناك انخفاض العملة والغلاء، ولكن لا تنسي بأن الذي يعني يقود دقة الحكم في إيران هم ليس سياسيين ولكن الحرس الثوري الايراني بقبضة من حديد. لذا انا اتصور اعتقد المرحله المقبله سوف تكون صعبه جدا على النظام في ايران، لانه هو حقيقه يعني خسر كافه الاوراق. تتذكرين يعني في بدايه الحرب دول يعني خليجيه وقفت بجانب ايران و ضغطت على الإدارة الأمريكية لتأجيل هذه الضربة.
0: نعم، تصحيح، يعني لم تقف إلى جانب إيران لكن محافظة على الأمن الإقليمي في دول الخليج.
1: نعم.
0: ذاتها. نعم
1: لا صحيح، يعني الهدف يعني هو منع أن تكون ضربة وأن يعني تستوعب أو تستوعب إيران يعني هذه يعني المحاولات من كانت الوسطاء التي تبعناهم على مدى الأشهر الأخيرة الماضية، لكن كانت النتيجة هي قصف دول خليجية ومن يتبعها اليوم في المملكة العربية السعودية حتى تركيا، يعني هي الدولة الجارة لها والتي لعبت دور وسيط كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية، هي تعرضت لهجمات من قبل النظام في إيران.
0: نعم سيدي الكريم، دمنا نتحدث عن احتقان الوضع في المنطقة، خصوصا يعني ما دمنا نتحدث عن نطاق هرمز، عن نطاق أيضا باب المندب من خلال الذراع الإيرانية، برأيك هل خسرت إيران كل شيء ولم يتبقى أمامها إلا التهديد، خاصة بأن قدراتها ربما أصبحت محدودة للدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات التي نفذتها سابقا وقد تنفذها طائرات أمريكية متطورة أو أو قاذفات تحلق على ارتفاعات شاهقة أو حتى صواريخ كروز، كل ذلك هل سوف يجعلها تستمر في نبرة التهديد كونها الآن لا تمتلك قدرات دفاعية كافية للدفاع عن نفسها باختصار؟
1: يعني أتصور أعتقد إيران هي خسرت هرمز بشكل كبير، ورقة استراتيجية استخدمتها لكن خسرتها، وحاولت خلال الفترة الأخيرة الماضية استخدام ورقة باب المندب، وسوف تخسرها في قادم الأيام بسبب سياسة التعنت الإيرانية.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد طه.

0: هدنة الطاقة وتحركات دبلوماسية تقودها كييف وحلفاؤها لاحتواء التصعيد.
1: في تطور جديد للحرب الروسية الأوكرانية، تتصاعد المواجهة بين موسكو وكييف وسط تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة وتزايد المخاوف بشأن استهداف البنية التحتية للطاقة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها أوكرانيا وحلفاؤها. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 902 من الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل، بينها 180 مسيرة قالت السلطات إنها دمرت أثناء اقترابها من العاصمة موسكو في واحدة من أكبر موجات الهجمات المسجلة خلال الفترة الأخيرة. وأدت الهجمات إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران، إذ علقت العمليات في مطار فنوكوفو لأكثر من 8 ساعات وفقا للسلطات الروسية. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء ضربات روسية ليلية استهدفت خصوصا منشآت الطاقة وتسببت في انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في العاصمة كييف. وقال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نحو 600,000 شخص حرموا من الكهرباء، متهما موسكو بتجاهل الهدنة الخاصة بقطاع الطاقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان ترامب قد أعلن الأحد وقفا لإطلاق النار يستهدف منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية، وذلك بعد حديثه عن اتفاق مع موسكو لتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، غير أن الكرملين لم يؤكد التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الهدنة. وفي تصعيد إضافي، أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات بأسلحة عالية الدقة استهدفت مواقع للطاقة والاتصالات في كييف وخاركييف، معتبرة أنها تخدم المصالح العسكرية. سياسيا، تتجه الأنظار إلى لندن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام لبحث التطورات وتنسيق المواقف مع الحلفاء. وبين الهجمات المتبادلة والغموض المحيط بهدنة الطاقة، تبدو فرص التهدئة محدودة فيما تستمر تداعيات الحرب في تهديد أمن المدنيين والبنية التحتية، وتضع الجهود الدبلوماسية أمام اختبار جديد.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، حين تستهدف المطارات يسقط القناع عن الحوثي رامي الخليفة، إيران بين تصدير الأزمات وانهيار الأوضاع الاقتصادية عيسى العميري، حراك لبناني أوروبي مكثف لمنع الفراغ الأمني في الجنوب بعد اليونيفيل حسين زلغوط، وقفة مع الصحافة الفلسطينية حسن جعفر. نبدأ جولتنا من صحيفة عكاظ السعودية، والتي قال فيها الدكتور رامي الخليفة: في صالة المسافرين بمطار الملك خالد كان الناس ينتظرون رحلاتهم، كثير منهم بلباس الإحرام قاصدين مكة بقلوب مطمئنة، وآخرون عائدون إلى أهلهم أو ذاهبون إلى أعمالهم. ثم جاء الاعتداء الإرهابي الحوثي، لم يكونوا جنودا ولا أهدافا عسكرية، بل بشرا عاديين وراءهم أمهات ينتظرن وأطفال يسألون متى يعود أبوهم. وكتب تحت عنوان: حين تستهدف المطارات ويسقط القناع عن الحوثي.
2: ومن يقصف هذا المشهد لا يخوض حربا بل يرتكب جريمة، وهو هجوم ليس معزولا، فقد كان الثالث على المطار نفسه في أسبوع واحد بعد هجمات طالت مطار أبها ومواقع أخرى. والجماعة الإرهابية لا تخفي نهجها، بل حذرت من استخدام الأجواء السعودية في إعلان صريح بأن حياة الركاب ورقة ضغط في يدها، ولا حجة تبرر هذا الفعل ولا سياق يخففه.
1: وخلص الكاتب إلى أن الحوثي لا يهدد السعودية وحدها، بل يهدد منظومة الأمن والسلم الدوليين، إذ إن تعريض ممرات البحر الأحمر وباب المندب للخطر يجعل سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة تدفع الثمن، فالخطر عابر للحدود ولا يواجه بمواقف مجزأة. وأضاف:
2: المملكة تدرك أن الأمن المستدام لا تصنعه الصواريخ وحدها، وأن كل حرب تنتهي إلى طاولة تفاوض، لكنها تدرك أيضا أن التفاوض الجاد شرطا أولا وهو وقف استهداف المدنيين، فلا يمكن

0: لطرف أن يطلب التهدئة بيد ويطلق الصواريخ باليد الأخرى، وعلى الحوثي أن يختار، فإما أن يكون طرفا في تسوية سياسية تحفظ اليمن وتحمي المنطقة، وإما أن يبقى تهديدا يستدعي مواجهة دولية شاملة.
1: في صحيفة الرأي الكويتية قال الدكتور عيسى العميري: لم تكن السياسات التي انتهجها النظام الإيراني على مدى عقود مجرد خيارات سياسية عابرة، بل تحولت إلى مسار إقليمي مثير للجدل انعكست آثاره على أمن المنطقة واستقرارها، وأثارت تساؤلات متزايدة حول الأولويات التي تحكم إدارة إيران. فبدلا من توجيه الإمكانات نحو التنمية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، اتجه النظام إلى توسيع النفوذ الخارجي ودعم جماعات مسلحة، وكتب تحت عنوان إيران بين تصدير الأزمات وانهيار الأوضاع الاقتصادية.
0: تمثلت هذه السياسة في دعم جماعات مسلحة في عدد من الدول العربية وما ارتبط بذلك من صراعات وتوترات أمنية وسياسية، وقد اتهمت حكومات عديدة طهران باستخدام هذه الجماعات لتعزيز نفوذها الإقليمي، فيما أثار انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة مخاوف بشأن سيادة الدول وقدرتها على فرض القانون وحماية مؤسساتها الوطنية.
1: وخلص الكاتب إلى أن استمرار التلويح بالتصعيد وما يصاحبه من مخاطر على الملاحة وإمدادات الطاقة يجعل المنطقة عرضة لتقلبات اقتصادية تمتد آثارها إلى الدول المجاورة والأسواق العالمية، وأضاف:
0: إن المنطقة تحتاج إلى نهج جديد يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية وتسوية الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية. وفي النهاية لا تقاس نجاحات الدول بما تفرضه من نفوذ خارج حدودها، بل بما توفره لشعوبها وبما تقدمه لجيرانها من تعاون واحترام.
1: في صحيفة اللواء اللبنانية قال الكاتب حسين زلغوطة: مع اقتراب انتهاء ولاية القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل، يستعد لبنان للدخول في مرحلة دقيقة بدأت الأسبوع الماضي باتصالات سياسية ودبلوماسية للبحث عن صيغة تحفظ الاستقرار في ظل غموض ملامح المرحلة المقبلة، وكتب تحت عنوان: حراك لبناني أوروبي مكثف لمنع الفراغ الأمني في الجنوب بعد اليونيفيل.
0: وفي الوقت الذي يتمسك فيه لبنان بأهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب، تحرك الاتحاد الأوروبي على خط موازن لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية في محاولة لتفادي أي فراغ قد يترتب على انتهاء المهمة الأممية. ولا يبدو هذا الاستحقاق منفصلا عن مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية بالسياسة، وتفرض الوقائع الميدانية البحث عن ترتيبات تحول دون انزلاق الجنوب إلى مرحلة جديدة من التوتر.
1: وخلص الكاتب إلى أن الاتصالات اللبنانية تتجه نحو تأمين مظلة دولية للمرحلة المقبلة، فيما تسعى العواصم الأوروبية إلى بلورة دور يضمن استمرار دعم الدولة اللبنانية من دون أن يعني ذلك الحلول تلقائيا مكان اليونيفيل، وأضاف:
0: إن الحراك اللبناني الأوروبي حتى الآن يشكل محاولة استباقية للتعامل مع مرحلة دقيقة، لكنه لا يقدم حتى الآن جوابا نهائيا عن شكل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ومن هنا يبقى الرهان على الوصول إلى تفاهم يضمن انتقالا منظما لا يترك الجنوب مكشوفا أمام احتمالات مقلقة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كتبت صحيفة القدس تقول بحضور الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال بن غفير: اعتداء وحشي على الطبيب مروان الهمص وحصار غزة يقتل مرضى السرطان يوميا، وانهيار شامل لمنظومة العلاج السرطان. كما أشارت صحيفة القدس: الاحتلال يهاجم مؤسسات فلسطينية أهلية في مدينة رام الله ويعتدي على الصحفيين. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت تقول: عشرات الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على قطاع غزة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: ذكرت مصادر فلسطينية أن القاهرة ستستضيف اليوم وغدا اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وحركة حماس وحركة الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض المحلل السياسي. سيدي الكريم، ما أهمية الحوار الفلسطيني الذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين، خاصة بأنه يأتي في وقت حساس يتابعه الشارع الفلسطيني؟
2: تحياتي لك والمستمعين. طبعا هذا الحوار مهم جدا جدا للأسباب التالية. السبب الأول أنه هناك يعني نقاش كبير ودخل في المجتمع الفلسطيني حول تأجيل الانتخابات التشريعية. هذا أمر يعني استقبل على مستوى الجمهور الفلسطيني بكثير من الدهشة إن لم يكن الرفض. أيضا هناك
1: نعم، فقدنا الاتصال بضيفنا. إذن نتابع وصول وفد من حركة فتح اليوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاءات ثنائية مع ثلاثة من الفصائل هي حركة حماس، والفصيل الثاني الجهاد الإسلامي، والفصيل الثالث الجبهة الشعبية لبحث أسس الحوار الوطني الشامل. سيتركز الحوار بشكل أساسي على نقطة التوافق الوطني والشراكة في النظام السياسي الفلسطيني الذي يتألف من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل الذهاب إلى الانتخابات العامة. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الدكتور أحمد رفيق عوض، اشرح لي الأسباب التي تعطي الحوار الوطني في هذا التوقيت الأهمية.
2: يعني أعيد باختصار شديد أنه القضية الأولى التي تحتاج إلى هذا الحوار هو ما يشاع حول تأجيل الانتخابات التشريعية إلى أيلول القادم، السنة القادمة. هذا الأمر يحتاج إلى نقاش كبير وكبير جدا، لأنه استقبل في المحافل الفلسطينية والعربية وأيضا الأوروبية بكثير من الدهشة إن لم يكن الرفض. بالإضافة أنه الفصائل الفلسطينية تحتاج إلى النقاش بينها من أجل الاتفاق على تقريب الموعد أو على الأقل تغييره. هذا أولا. المسألة الثانية التي تحتاج إلى نقاش كبير ما يجري في قطاع غزة. هناك تحركات كثيرة وكبيرة، هناك كلام عن باختصار شديد أنه القضية الأولى التي تحتاج إلى هذا الحوار هو ما يشاع حول تأجيل الانتخابات التشريعية إلى أيلول القادم، السنة القادمة. هذا الأمر يحتاج إلى نقاش كبير وكبير جدا، لأنه استقبل في المحافل الفلسطينية والعربية وأيضا الأوروبية بكثير من الدهشة إن لم يكن الرفض.
1: نعم، نحن نتحدث عن سيدي اختصارا
2: الفلسطينية تحتاج إلى النقاش بينها من أجل الاتفاق على تقريب الموعد أو على الأقل تغييره. هذا أولا. المسألة الثانية التي تحتاج إلى نقاش كبير ما يجري في قطاع غزة.
1: نعم، فقدنا الاتصال.
2: يعني أعيد باختصار شديد أنه القضية الأولى التي تحتاج إلى هذا الحوار هو ما يشاع حول تأجيل الانتخابات التشريعية إلى أيلول القادم، السنة القادمة.

0: الأمر يحتاج إلى نقاش.
1: يبدو بأن هنالك خلل في الخط الهاتفي ما بيننا وما بين ضيفنا وهو من رام الله. نحن نتحدث عن مسألة الحوار الفلسطيني التي مر عليها 20 عاما. مسألة الحوار الفلسطيني وهذه النقطة تم الحديث والشد والجذب حولها منذ عام 2006 بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الثانية عندما فازت حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي. بعد ذلك توالت الأحداث ولم تتشكل حكومة وحدة وطنية، مما أدى أيضا إلى يعني شد وجذب في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع. كل ذلك أفضى إلى الوثيقة التي تعرف بوثيقة الأسرى التي انبثقت من داخل القيادات المسجونين التي تعرف فيما بعد بالوثاق الوطني الفلسطيني، ولديها نص واضح حول إدارة السلطة، أيضا موضوعية المقاومة والعملية السياسية. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا من رام الله. سيدي الكريم، دعنا نتحدث عن نقطة التوافق الفلسطيني بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها. ربما لدينا عدة نقاط: موضوع الثقة السياسية، موضوع الأدوات الضابطة التحزبية، الوثاق بمعناه الأساسي. أيضا
0: الاتفاقات الفصائلية حول تأجيل الانتخابات هي مسألة، أول مسألة مسألة المعوقات الإسرائيلية، لأنه رفضت دخول لجنة الانتخابات إلى غزة والقدس. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه أيضا الفصائل الفلسطينية غير متفقة على طريقة إجراء هذه الانتخابات، أيضا على طريقة التقدم إلى هذه الانتخابات، أي قوائم، ما هي المنطلقات، ما هي البرامج، ما هي الأهداف. هذا أيضا نقاش كبير عليه. وأيضا هناك نقاش حول أنه يعني هدف هذه الانتخابات، سقف هذه الانتخابات، هناك نقاش كبير حول ذلك حقيقة. لهذا السبب هذا ما اتفق عليه الفصائل، بحيث أنه قبلوا تأجيل هذه الانتخابات. طبعا هناك من يقول أن هذا الكلام مش دقيق كله أو على لا يكفي، هناك من يقول أن هناك مخاوف حقيقية للفصائل الفلسطينية أن تفقد القدرة على ضبط نتائج هذه الانتخابات.
1: نعم، نشكرك جدا الدكتور أحمد رفيق عوض من القدس، المحلل السياسي، على ما تفضلت به. ويبدو بأن الحديث يدور حول مقترح لحركة فتح حول خريطة طريق تقوم على اعتماد البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية القائم على حل الدولتين على حدود عام 1967، والإقرار بوحدانية تمثيل منظمة للشعب الفلسطيني، والتحدث مع الأطراف الخارجية باسمه، والتعددية السياسية في السلطة السياسية الفلسطينية القائمة على قانون واحد وأيضا سلاح واحد. إذن مسألة متشابكة تدور حول دمج بين العملية السياسية والمقاومة، أم أن العملية السياسية تقود إلى الدولة الفلسطينية؟ سوف نناقش هذا الموضوع في حوارات أخرى بالتأكيد، وبذلك نشكر ضيفنا الكريم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة وأوروبا، معلنا أن عمليات واسعة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق.
2: بين جغرافيا القطب الشمالي وثرواته الطبيعية، تكتسب جرينلاند أهمية متزايدة في حسابات الإدارة الأمريكية، وهو ما أعاد الرئيس ترامب التأكيد عليه حين وصف موقع الجزيرة بأنه لا يضاهى من الناحية الأمنية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا. فجرينلاند في رؤية ترامب ليست مجرد مساحة شاسعة في أقصى الشمال، وإنما موقع متقدم في منظومة الدفاع عن أمريكا الشمالية وأوروبا. ويرى الرئيس الأمريكي أن أي هجوم مستقبلي على بلاده سيمر عبر نطاق الجزيرة، ما يجعلها موقعاً يتيح الإنذار والتصدي المبكر للصواريخ والطائرات المسيرة والتهديدات الجوية الأخرى. وتنسجم هذه الرؤية مع الاتفاق الأمني الذي وقعته مع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند في 22 سبتمبر الماضي، والذي يسمح بتوسيع الوجود العسكري الأمريكي. ومن بين ما يتيحه الاتفاق توسيع

0: قاعدة بيوتيفيك الفضائية التي تؤدي دورا في الانذار المبكر من الصواريخ وإقامة منشآت إضافية في نارساك ومسترزفيغ، فضلا عن منع دول من خارج حلف شمال الأطلسي من إقامة قواعد في الجزيرة إلا بموافقة الأطراف المعنية. وتتصل أهمية جرينلاند أيضا بالحسابات الأمنية الأوسع في القطب الشمالي، ويشير تحليل صادر عن دائرة أبحاث البرلمان الأوروبي إلى أن ترامب وضع الأمن القومي في صدارة مبررات اهتمامه بالجزيرة في ظل ما يراه من تحديات مرتبطة بروسيا والصين، فيما ينظر محللون إلى موقع جرينلاند باعتباره مهما أيضا لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية المعروفة باسم القبة الذهبية. لكن الاهتمام الأمريكي لا يتوقف عند الاعتبارات العسكرية، فالرئيس ترامب أعلن أن عمليات ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند، وقال إن خبراء يتحدثون عن كميات كبيرة من النفط المتاح من دون أن يقدم تفاصيل عن حجم الاحتياطات أو المشروعات المرتقبة. وبذلك تبدو جرينلاند في الاستراتيجية الأمريكية نقطة التقاء بين الأمن والاقتصاد، فمن جهة يمنح موقعها واشنطن موطئ قدم متقدم للدفاع والإنذار المبكر في القطب الشمالي، ومن جهة أخرى تضيف مواردها المعدنية ومصادر الطاقة بعدا اقتصاديا إلى أهميتها المتنامية، وفي وقت تشهد فيه منطقة القطب الشمالي اهتماما دوليا متزايدا. تكشف تصريحات ترامب أن جرينلاند باتت بالنسبة إلى واشنطن ورقة استراتيجية تتجاوز حدود الجزيرة نفسها لتلامس مستقبل الأمن والطاقة والمنافسة الدولية في أقصى شمال العالم.
1: وهذا موجز الأنباء. مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب وتعز ولحج والجوف. الرئيس الأمريكي يتوعد بتلقين إيران درسا قاسيا، وطهران تضع اللمسات النهائية على ردها الموجه إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء. استشهاد فلسطيني واحد وإصابة آخرين بجروح في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. روسيا تشن هجوما واسعا استهدف منشآت الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، وكييف تتهم موسكو بانتهاك متعمد لهدنة الطاقة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي وبإهدار فرصة لتخفيف حدة الأعمال العدائية. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقول إن دول الناتو بحاجة إلى بذل المزيد لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. الرئيس الأمريكي يشيد بأهمية جرينلاند التي لا تضاهى لضمان أمن الولايات المتحدة وأوروبا، ويقول إن أعمالا ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن على وشك البدء في الجزيرة. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق. أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: خلكم على الموعد
4: مع استراحة الظهيرة
3: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
4: على 89.5 FM.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي استراحة الظهيرة. نرحب فيكم مع هذه الانطلاقة عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51 كويت. نرحب فيكم في كل من يسمعنا في استراحة الظهيرة يوميا من الأحد ليل الخميس بفقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا وأخبارنا المنوعة في هذا البرنامج اللي نقدمها لكم من خلال استراحة الظهيرة. يسعدنا دائما تكونون معنا في هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على جميع القضايا اللي تهم جميع شرائح المجتمع دون استثناء. نهتم بجميع الفئات بكل تأكيد، لهم مكانهم ولهم محلهم ولهم اليوم هذه المساحة المميزة من خلال مختلف برامجنا، لا سيما استراحة الظهيرة الذي يبث عبر أثير إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ضمن أبرز الفئات اللي دائما نسلط الضوء عليها هي فئة الشباب، خاصة شباب اليوم لما نتكلم عن الشباب اللي وصفتهم رؤية التنمية بأنهم رأس المال البشري الإبداعي. هذا المصطلح الذي أطلق على الشباب اللي يشكلون نسبة أكثر من 72% من إجمالي المجتمع الكويتي. احنا فخورين في شبابنا، فخورين في هذه النسبة من المجتمع الكويتي اللي هو بطبعه شبابي وبأعماره شبابية، وأيضا كذلك بطموحاته شبابية وبرؤيته وكذلك طموحاته، هو عبارة عن مجتمع شبابي. لذلك لشباب اليوم نقول لهم احنا فخورين فيكم والدولة تعول عليكم بدرجة جدا كبيرة. انتم اليوم فخر لهذا البلد، انتم اليوم وقود هذه الرؤية التنموية، انتم صناع المستقبل في كافة المجالات. وللأمانة يعني برنامجنا استراحة الظهيرة يسلط الضوء على جهود الشباب من خلال مختلف المجالات، وفي كل مجال لابد ان يكون هناك ابداع وكذلك ان يكون هناك ادوار كبيرة مقدمة من فئة الشباب، ان كانت في المحافل الدولية، إن كانت في المحافل الرياضية، إن كانت في المحافل العلمية والثقافية وغيرها الكثير والكثير، وأيضا في جانب المبادرة والعمل التطوعي والعمل الإنساني والإغاثي. الشباب الكويتي مبادر، كل شخص يبادر باختصاصه، كل شخص يبادر بخبرته، كل شخص يبادر بكل ما يملك من طموحات. وأيضا مستمعين الكرام نقول لكم احنا فخورين بكل فئات هذا المجتمع، وبإذن الله تعالى راح نكون على موعد معاكم في استراحة الظهيرة بمواضيع وحوارات وفقرات متنوعة. لذلك في بداية هذه الحلقة يسعدني أن أقدم لكم هذه الدعوة للمتابعة باسم أسرة برنامج استراحة الظهيرة، ونقدم لكم أيضا أجمل التحايا، بداية لكم أجمل التحايا من الإعداد من بشاير العيد وحسين نعمان. وعلى مستوى التقديم من أمام المايك لكم هذه التحايا من زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض. أما التنسيق والمتابعة ريم المطيري، الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. مستمعين الكرام أنتم على موعد مع استراحة الظهيرة، مع هذه الانطلاقة راح نكون بفقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المنوعة، راح نقدم لكم أيضا باقة من الأخبار من خلال فقرة أخبار الديرة، وأيضا راح يكون عندنا حوارات مميزة ومتنوعة نوعا في حلقة هذا اليوم. لكم أجمل التحايا ولكم هذه الدعوة للمتابعة، مقدمة من المخرج السعود الحربي.

موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: أخبار الديرة.
1: مستمعينا الكرام، نبدي أول أخبارنا مع فقرة أخبار الديرة باستقبال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت أوليفيه جوفان، وتم خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، كما تناول اللقاء فرص التعاون في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير محطات توليد الكهرباء وتعزيز كفاءتها واستقرارها والاستفادة من تقنيات تخزين الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
0: خبرنا التالي، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية خدمة علمني الإسلام عبر تطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل لتعريف الجاليات بالإسلام وتعلم مبادئه، في خطوة تهدف إلى تيسير الوصول إلى الخدمات الدعوية والتعليمية وإتاحة الفرصة للراغبين في التعرف على الإسلام وتعلم مبادئه من خلال وسائل إلكترونية حديثة وميسرة. وصرح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أن إطلاق هذه الخدمة يعكس حرص الوزارة على تسخير التقنيات الحديثة لخدمة رسالة الإسلام السامية وتطوير الوسائل الدعوية والتعليمية بما يتيح إيصال المعرفة الدينية بصورة ميسرة وفاعلة إلى مختلف الفئات.
1: آخر أخبارنا لهذا اليوم من فقرة أخبار الديرة.

0: اعتمد مجلس جامعة عبد الله سالم منح درجة الماجستير لخريجي الدفعة الأولى من برامج الدراسات العليا للمستوفين للمتطلبات التخرج وعددهم 12 خريج. وتقدمت مديرة الجامعة الدكتورة منى الأحمد خلال ترأسها اجتماع مجلس الجامعة بالتهنئة لخريجي برامج الدراسات العليا من مختلف الكليات، مشيرة إلى فخر الجامعة بهذه النخبة التي تعد باكورة خريجي البرنامج في الجامعة. وعربت أحمد عن شكرها لأعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريسية والمشرفين على ما قدموه من جهود مخلصة أثمرت على حصول الطلبة على درجة الماجستير. وباسم استراحة الظهيرة نبارك لجميع الخريجين ولجميع كوادرنا الأكاديمية الوطنية. كانت هذه أخبارنا في فقرة أخبار الديرة، مستمرين معاكم في استراحة الظهيرة.
1: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة.
2: الدكتورة حوراء معرفي،
3: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المسباح،
4: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شويرد العميري.
3: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
5: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
1: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.
3: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. أحيانا تصير عندنا ظروف أو نحس بعد المسافة أو عدم الانتباه، فنوقف ونوقف السيارة بمكان ما نعرف إذا كان هذا المكان مسموح لنا بالوقوف أو ممنوع وقوف المركبات. لكن مع التوعية المرورية اللي دايما تقدمها لنا وزارة الداخلية بصورة مستمرة بكل الوسائل الإعلامية لتوعية الجميع بأهمية التدقيق قبل ما ننزل من السيارة، لازم نتأكد إن ما راح نعطل حركة السير أو إن نوقف بمكان مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة أو المركبات الثقيلة أو شارع ممنوع الوقوف. فلازم أكيد نعرف في هذه الدقائق من حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة معلومات جدا مهمة. هذه الدقائق من مخالفة قانون المرور نتيجتها وضع كابح للمركبة، حول هالموضوع راح نتكلم من خلال مداخلة هاتفية مع الرائد مساعد العسلاوي رئيس قسم التوعية المرورية بوزارة الداخلية. حياك الله معنا.
6: الله يحييكم ويعطيكم العافية ويسعد الله أوقاتكم وأوقات كل المستمعين. بالبداية طبعا أحب أشكركم على هذه الاستضافة وعلى اهتمامكم بالمواضيع المرورية اللي تمس حياة الناس بشكل يومي.
3: إيه نعم. الرائد مساعد العسلاوي، في بداية أكيد هذه الفقرة نبي نتكلم عن الحالات اللي يعتبر فيها وقوف المركبة مخالفا للأنظمة المرورية.
6: نعم نعم، طبعا الوقوف يصير مخالف إذا السائق وقف مكان ممنوع أو سكر مدخل أو مخرج أو وقف صف ثاني أو ضيج على السيارات والمشاة. ونشوف أحيانا شخص يوقف قدام محل ويقول ممكن بس دقيقة أخذ غرض وأمشي، ولكن خلال هذه الدقيقة ممكن يكون سكر على شخص يبي يطلع أو خلى المركبات اللي وراه تغير مسارها. علشان كذي دائما نقول قبل لا تنزل من السيارة تأكد أن وقفتك في الأماكن المخصصة المسموحة.
3: إيه نعم. خلينا نتكلم عن تأثير الوقوف الخاطئ أمام المحلات مثل ما ذكرت أو المداخل والمخارج، وأكيد تأثيرها الكبير على حركة المرور ومستخدمي الطريق.
6: نعم طبعا تأثيره أكثر مما يتوقع البعض. سيارة ممكن تكون واقفة غلط تسكر مدخل محل أو مخرج مواقف، وسيارة والسيارات عفوا اللي توصل وراها تضطر هني توقف أو تلف بشكل مفاجئ. وإذا كانت أكثر من سيارة سوت نفس الطريقة راح تسببون بازدحام مروري. لازم أيضا نفكر بالمشاة، إذا السيارات خذت من مساحة الرصيف أو سكرت طريقهم ممكن يضطرون هني يمشون بين السيارات، وهذا الشيء قد يعرض حياة المشاة للخطر.
3: إيه نعم. الرائد مساعد العسلاوي، الإجراءات اللي تتخذونها في هذه الحالات بقسم الإدارة العامة للمرور بحق المركبات اللي دائما تسبب إعاقة في حركة السير؟
6: نعم، دوريات الإدارة العامة للمرور ترصد المخالفة وتتعامل معها حسب قريعة الوقوف ومدى الإعاقة. في حالات يتم

0: تحرير مخالفة، وفي حالات ممكن تحجز المركبة أو ينحط مثل ما يقولون كابح على إطار المركبة. وبالنسبة للكابح هني صاحب السيارة يسدد المخالفة عن طريق تطبيق سهل أو يراجع الإدارة العامة للمرور ويسددها وياخذ إيصال المخالفة، نفس المخالفة اللي تم وضع عليها الكابح، بعدها يضع هذا الإيصال على زجاج المركبة ويرسل صورة على الواتساب الخاص بالمرور، رقمهم طبعا 993-40-92، أكرر رقم 993-40-92، ويتم طبعا بعد ذلك التعامل مع طلب فتح الكابح. والأفضل دائما نقول إن السائق التزم بالبداية وما يوصل لهذا الإجراء.
1: إيه نعم، ما نوصل إلى هذه المستوى. خلنا نتكلم أيضا الفرق بين ساعات الواحد يوقف وهو المكان يكون مسموح له بالوقوف، ولكن بنفس الوقت هو يشكل إعاقة أو خطر على مستخدمي الطريق. نعم. الفرق بين الحالتين.
0: نعم، الفرق بسيط. الوقوف دائما نقول الوقوف المسموح يكون في الأماكن المخصصة، والمركبة تكون داخل حدود المواقف وما تسكر على أحد أو تعطل طريق أحد. أما إذا وقفت صف ثاني أو قدام مدخل أو مخرج أو سكرت على سيارة ثانية فهني صارت شنو؟ صارت إعاقة. حتى لو السائق كان قاعد داخل المركبة ومشقل، يعني في البعض يشقل إشارة الانتظار، هذا طبعا ما يعطي حتى ما يعطي حق أنه يوقف بأماكن ممكن يضيق على الناس ويعيق حركة السير.
1: إيه نعم، شلون ممكن أصحاب المحلات وقائدي المركبات يتعاونون للمحافظة على انسيابية الحركة وعدم استغلال أيضا مواقف أو أجزاء من الطريق بشكل مخالف؟
0: نعم، هني التعاون طبعا يكون بين الطرفين. صاحب المحل يقدر ينبه العاملين وعمال التوصيل انهم يستخدمون المواقف المتاحة وما يوقفون عند المدخل او يحجزون جزء من هذا المكان من الشارع للزباين. والسائق بعد عليه دور، اذا ما لقى موقف قدام المحل احنا نقول يدور موقف ثاني حتى لو كان ابعد شوي. ندري ان كل واحد شنو يبي يخلص مشواره بسرعة، ولكن ما يصير راحتنا تكون سبب تأخير غيرنا أو تعريضه للخطر بعيد الشر عن الجميع.
1: إيه نعم، الرائد مساعد العسلاوي، خلنا ناخذ منك كلمة أخيرة ورسالة حاب توجهها للمستمعين وأيضا توجهها لقائدي المركبات بشأن الالتزام بأماكن الوقوف وعدم استخدام أي وسيلة للتحايل على أنظمة الوقوف.
0: نعم طبعا، رسالتي اليوم إن الوقوف الصحيح مسؤولية كل واحد فينا. قبل لا توقف تأكد أنك واقف في الأماكن المخصصة المسموحة، ولا توقف صف ثاني أو تستخدم إشارة انتظار كأنه تصريح للوقوف أو تعرقل حركة السير. هالتصرفات يمكن تكون بسيطة لكنها إذا تكررت كل يوم راح تسبب ازدحام مروري وتعطل ناس غيرك. تعاونكم يساعدنا نخلي الطريق أكثر أمانا وانسيابيا. ختاما طبعا عشان أختم كلامي، لا تخلي مشوارك السريع يعطل مشاوير الناس، وقف بالمكان الصح وخلي الطريق مفتوح للجميع، وقواكم الله.
1: كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل، وكل الشكر لضيف حلقتنا الرائد مساعد العسلاوي رئيس قسم التوعية المرورية بوزارة الداخلية. مستمرين معاكم في فقراتنا المنوعة من برنامج استراحة الظهيرة.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة،
1: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
2: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
1: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
4: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول اليوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
1: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: الكرام مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، لا سيما اليوم ما يتعلق كذلك في هذه الفئة الهامة، فئة الشباب، وكذلك ما يتعلق اليوم بأيضا هذه التطلعات، وكذلك اليوم هذا الثناء والإشادة من مؤسسات الدولة بهذه الفئة، فئة أيضا كذلك الشباب. وإحنا اليوم فخورين أيضا حتى في أصحاب اليوم هذه الخبرات. ومثل ما قلنا مستمعين الكرام، خاصة في بداية حلقتنا من خلال مقدمتنا، أن الشباب نعول عليهم لأنهم المستقبل وهم الرؤية، وبخبراتهم بإذن الله تعالى راح ترتقي كافة الجوانب، سواء إن كانت تتعلق بوزاراتنا مؤسساتنا، إن كانت تتعلق بمشاريعهم، إن كانت تتعلق بأدوارهم المجتمعية وبكافة جوانب الحياة. وأيضا مستمعين الكرام، المنجز منهم يواصل عطاء لخدمة ديرته، يواصل عطاء لخدمة مجتمعه، وهذا اللي راح نتعرف عليه أكثر من خلال هذه المداخلة الهاتفية مع ضيفنا الكريم اللي شرفنا ويسعدنا بهذا الاتصال عن طريق اليوم هذا اللقاء الهاتفي، الأستاذ بدر الياقوت، رائد أعمال مجتمعي. أهلا وسهلا، حياك الله، وهذه الساعة المباركة اللي شرفنا فيها.
1: الله يحييك وسلمك وخليك.
0: نرحب فيكم، احنا يعني سعداء جدا في وجودك. يمكن في حلقاتنا دائما نتكلم عن الشباب، نتكلم عن مواهبهم، نتكلم عن ابداعاتهم، والموهبه عند الشباب شلون اليوم يطورونها بارادتهم وطموحهم. لمن يتساءل، كثير من شبابنا عنده موهبه، الكثير من شبابنا عنده طموح، لكن شلون يطورها، شلون من خلال هذه الاراده يخدم مجتمعه.
1: جميل، يعطيك العافية أستاذي. الحقيقة الموضوع الموهبة والشباب، وهذا الشيء الحقيقة وايد مهم، لأن الإنسان سبحان الله ينولد وعنده مهارات جميلة وعنده مواهب الله سبحانه وتعالى غرسها في هذا الإنسان. لكن الفرق الكبير اللي يعرف ويكتشف شنو هي موهبته، واللي يهمل واللي ما يكتشف موهبته. وهذا الحقيقة الشيء اللي يخلي الإنسان ينجح، إذا اكتشف موهبته وعرفها ونماها وطورها وتدرب عليها بحيث يتميز فيها، والشيء الإنسان الآخر اللي حسافه ما اكتشف هذه الموهبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. شيء الكلام هذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان له مواهب، له قدرات، له إمكانيات. إذا هذا الإنسان اكتشف هذه القدرات والإمكانيات، راح يقدر ينميها ويطورها ويسعى في حياته أنه يطبق هذه المواهب اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه. ولذلك هني في بعض الأحيان في بعض الشباب يبون يقلدون أي إنسان ناجح، لكن في أي مجال مجالات النجاح تبي تقلده، هل هو نجاح يخالف مواهبك أو غير الموهبة اللي الله أعطاك إياها؟ لذلك اكتشاف موهبة الإنسان، لذلك تقول شلون واحد ممكن نكتشف موهبته؟ الحقيقة في بعض الأحيان الواحد يفكر فيها إن شنو الأشياء اللي أنت تسويها واللي تنسى الوقت وأنت قاعد تسويها وأنت مستمتع فيها.
0: صحيح.
1: يعني في بعض الأحيان والله واحد يكون موهبته التصوير، واحد يكون موهبته الكود، والواحد ثاني في موهبة النحت، أو موهبة مواهب كثيرة الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه. لكن كل واحد خليه يكتشفها ويشوف نفسه إذا قضى الوقت فيها وهو مو حاسب عمره فيها، هذه دلالة أن هذا الشيء هو متميز فيه. فهذا الشيء الأول. الشيء الثاني، ممكن الواحد شلون يعرف أنه عنده موهبة ولا لا؟ ممكن يسأل بعض الناس، أصدقاء المقربين واللي يحبونه، يقول أنا يبغى تعال شنو متميز فيه، شنو المواهب اللي تشوفها فيني. فممكن ترى يعني يقول عمر الخطاب رضي الله عنه، يقول المؤمن مرآة أخيه. فحلو إحنا الواحد إذا ما كان عارف هو شنو مجاله أو موهبته، فممكن يسأل ناس ربع اللي حوله، الناس اللي يحبونه، الناس من أهله، الناس من أصدقائه.
0: نعم.
1: يقول والله تعال ممكن تفيك موهبة واحد اثنين ثلاثة، فهو ممكن يكتشفها. فهذه الشغلات اللي ممكن واحد يعرف شنو هي موهبته، لأن اختلاف المواهب عند البشر هذه سبحان الله حكمة إلهية، لأن كل واحد فينا يكمل الثاني من خلال هذه المواهب.
0: نعم، يمكن ما شاء الله تفضلت بذكر هذا الأمر على مستوى المحيط، يعني في الشباب ومواهبهم، على مستوى الأصدقاء، على مستوى الأهل. اليوم نشوف تبارك الله مبادرات من مؤسسات الدولة على كافة القطاعات، ويمكن معنية بأمور الشباب والشباب بالدرجة الأولى، وكذلك اليوم حتى نشوف مبادرات من القطاع الخاص، مبادرات من مؤسسات علمية وثقافية لاكتشاف المواهب أو لتنمية هذه المهارات والأدوات والمواهب اللي يملكونها الشباب. شنو رأيك فيها ودورها الإيجابي الذي ينعكس على فئة الشباب وعلى مواهبهم؟
1: الحقيقة احنا قاعد نشوف انطلاق لهذه المبادرات المجتمعية الحقيقة من مؤسسات الدولة او القطاع الخاص او القطاع يعني المجتمعي، اللي ساهم في نهضة الشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها. وحقيقة احنا قاعد نشوف وزارة الدولة او عفوا اللي هي العام

0: من الشباب قاعد نشوف شلون قاعد تقدم مبادرات جدا جميلة. أنا أقول إن الإنسان اللي يستغل هذه المبادرات ويسجل فيها ويقدر ينمي مهاراته فيها ويطور فيها المهارات عنده هو اللي راح يتميز في المستقبل. أنا خلينا أعطي مثال يعني واقعي. خلينا نفترض الموهبة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها الإنسان هي موهبة راح تموت هذه الموهبة، ما راح تستغل.
1: صحيح.
0: حتى لو كان واحد عنده موهبة أو عنده مهارة أقل منه بالكرة القدم، لكن كل يوم يروح يتمرن في بالملعب أو أكاديمية رياضية أو في نادي رياضي ويتمرن ويدرب نفسه ويطور فيها نفسه، أي أفضل؟ أي منو راح يتميز في الموضوع؟ هل اللي عنده موهبة وهو قاعد في بيته ما قاعد يطورها، أو اللي عنده المهارة هذه وقاعد يطورها بين فترة وفترة على أساس تتطور وياه؟ أكيد اللي عنده المهارة ويطورها، لأن إحنا إذا اكتشفنا موهبتنا لكن إحنا ما استغليناها صح راح تروح علينا هذه موهبة، والله راح يحاسبنا عليها، لأن الله أعطانا هذه الموهبة وقال لك شنو سويت فيها؟ شنو خدمت فيها من مجتمعك؟ شنو خدمت فيها دولتك؟ شنو خدمت فيها الشباب؟ هذا الشيء اللي إحنا لازم نفهمه، أن وجود الموهبة مع عدم تدريبها وتمييزها فهو يعني خسارة عليك أنت كإنسان وكمجتمع، نخسر الطاقات هذه. وهذا يقوم فيه أكثر من دور الحقيقة. أول شيء دور الإنسان نفسه أنه يحافظ على هذا الشيء. الدور الثاني الأول اللي ممكن واحد يعني يفطن عليه من أول شيء هو الأسرة. هني رسالتنا ممكن توجه حق الوالدين، حق الأم والأبو مع أبنائهم. إحنا مرات نكتشف في مواهب عيالنا، لكن للأسف في بعض الأهل يطمسون هذه الموهبة،
1: نعم
0: أو أن يقتلون هذه الموهبة، أو أن يخلونها
1: صحيح.
0: ما يهملونها. فإذا أهملوها هذا الإنسان ما راح يقدر يعني ينميها بشكل كبير. غير الإنسان أو الأبو والوالدين الواعين الحقيقة، أن لما يشوفون موهبة عند ولدهم يحاولون أن يكبرونه ويتميزون فيها. فيشوفون مثلا عنده موهبة الرسم، انزين بالنهاية أنا شفت أنه هو يعرف يرسم، شنو ممكن أنا أسوي على أساس أطورها؟ والله تعال ممكن أدخله في أندية الرسم، ممكن أدخله في معارض، أودي معارض الفنون، أودي معارض كذا كذا كذا. فبالنهاية هي راح تكبر معاه هذه الموهبة لما يصير فنان في المستقبل. وهكذا في كل الأمور اللي ممكن إحنا كوالدين نكتشف شنو في أبنائنا من مواهب الله
1: جميل.
0: سبحانه وتعالى أعطاهم إياه ونقدر نطوره وننميها.
1: نعم، الأستاذ بدر الياقوت رائد الأعمال المجتمعي، اليوم لو نختم حديثنا برسالة تحب توجهها للشباب، لكل شاب اليوم عنده شغف، لكل شاب اليوم عنده طموح، لكل شاب اليوم وده يخطي الخطوة الأولى، ولكن هو يشعر بوجود اليوم رغبة عنده داخله، ولكن يحتاج إلى حافز أكثر، رسالة تحب توجهها من القلب للقلب لكل شاب يسمعك الآن وعليه أن يؤمن بقدراته ويبدي طريقه وأمامه مستقبل جدا كبير، فشنو الرسالة اللي تحب تقدمها في ختام هذا اللقاء أستاذ بدر؟
0: جميل جدا جميل. أول رسالة ممكن أنا أقدمها حق الشباب إن يكتشفون ذواتهم صح، يعرفون من هم بالضبط، شنو الشغلات اللي يحبونها، شنو الشغلات اللي يكرهونها، شنو الشغلات اللي تميزهم، شنو مواهبهم، شنو إمكانياتهم، طاقتهم، قدراتهم. هذا الشيء وايد مهم، لأنه راح يعرف يتعامل مع ذاته أول شيء، وبعدين راح يتعامل يعرف يتعامل مع معتركات الحياة. هذه
1: أيه.
0: الشغلة الأولى. الشغلة الثانية إنه هو بعد ما يكتشف ذاته ويكتشف موهبه تكون عنده رغبة، هدف في تحقيق هدف معين في حياته. لما يكون عنده الرغبة إنه يمشي عليها يقوم يخطط لهذه الرغبة إنه يصير عليها لما يوصل لها، مهما كان من
1: صحيح.
0: معطيات الحياة. ممكن يكون في بعض التحديات أكيد، لكن يكون لازم يكون عنده عزيمة وإصرار وتحدي إنه يوصل. دائما يقول
1: نعم.
0: توجه نحو القمر، فإن أخطأت
1: الله.
0: كنت بين النجوم.
1: يمكن هذه العبارة هي أجمل ما نختم فيها هذا اللقاء، وهي مسك الختام لهذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الأستاذ بدر الياقوت رائد الأعمال المجتمعي، واللي وجه هذه الرسائل للشباب وللمجتمع وأيضا لوزاراتنا ومؤسساتنا، ونقول لشبابنا أمامكم مستقبل جدا كبير، نؤمن فيكم، نؤمن بمواهبكم وإبداعاتكم وبقدراتكم وبالأدوات اللي تملكونها، والدولة اليوم تؤمن فيكم وفخورة فيكم وتعول عليكم بدرجة جدا كبيرة، فكل الشكر والتقدير للأستاذ بدر الياقوت. مستمعينا الكرام، نستمر معاكم في استراحة الظهيرة.
2: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
3: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
4: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
5: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المعنية بمحاربة هذه الآسة، وخص بالذكر الإدارة العامة للمكافأة المخدرات.
6: طبعا حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
7: بيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع المعالم الحديثة المعالم.

0: المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
1: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعينا الكرام، حلقة اليوم من استراحة الظهيرة. نلاحظ بأن الشباب لهم نصيب الأسد منها، ومع هذه القدرات ومع هذه المواهب ومع هذا الاستثمار بشبابنا، شباب الكويت، شباب الديرة اللي راح نتكلم أكثر عنهم في هذه الحلقة، وراح نقول لهم يمكن هذه الحلقة هي استثنائية موجهة لكم، خاصة بأن الكثير من القضايا والرسائل وجهت للشباب. هذا الموضوع اليوم إيمانا منا بقدراتهم، إيمانا منا بمواهبهم، وراح نتكلم أكثر حول دور المؤسسات والهيئات بالدولة اللي دائما تتواصل في دعم الشباب، وخاصة في مثل هذا الوقت. نلاحظ هذه الثورة التكنولوجية، هذه الثورة التقنية، وفي وقت أصبح فيه يمكن أنظار كلها تتجه نحو عالم الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية وما شابه ذلك. نشوف بأن أيضا في ظل هذا الوقت في هناك اهتمام بالمواهب اللي نفتخر فيها. لذلك مستمعينا الكرام، احنا فخورين جدا في الشباب، فخورين جدا بمواكبتهم لآخر التطورات اللي راح نتكلم عنها، ونشوف يمكن أكثر من يؤمن بحمل هذه الرسالة وتوجيهها للشباب والاستثمار فيهم وإبراز قدراتهم ومواهبهم، بل وجمع الشباب من مختلف المجالات والاختصاصات تحت منصة واحدة، وهي منصة كفو، اللي من بدايتها حملت هذه الرسائل وجهتها للمجتمع، وجهتها إلى الشباب، وأكيد راح نتكلم أكثر عنها وحول استقبالهم للكفاءات الوطنية. مستمعينا الكرام، للحديث أكثر حول هذا الموضوع راح تشرفنا ضيفتنا في هذا الاستديو الدكتورة فاطمة الموسوي، الرئيس التنفيذي لمنصة كفو، اللي سبقا شرفتنا بمرات ومرات وتزيدنا شرف بقبولها الدعوة ووجودها معنا في هذا البرنامج. فأهلا وسهلا بالدكتورة فاطمة الموسوي.
1: مشكورين على الاستضافة دائما.
2: بداية دكتورة فاطمة، نبي نتكلم عن منصة كفو أيضا هذه السنة بعنوان من الصمود إلى التنمية، كلمنا أكثر عن أبرز الأهداف.
1: طبعا احنا بمنصة كفو عندنا ملتقى سنوي اللي من خلاله نعرض ان شو راح يصير او ثيمات السنة، ومن خلال هذه المواضيع احنا نحاول نكتشف الكفاءات اللي تشتغل في هذه المواضيع، وهم نعطيها فرصة ان تتعاون وتبادر. فقلنا ما دام صار عندنا أزمة في الأشهر اللي فاتت، شلون ممكن نستفيد من هذا الشيء؟ عندنا وايد كفاءات، شفنا لهم مبادرات، شفنا لهم قصص، أو شفنا في تخصصات ممكن تستفيد منها الدولة. فقلنا خلاص راح ناخذ هذا كعنوان رئيسي، وبعدين تحته محاور اللي راح نبني عليها مجتمعات. فعندنا محور الذكاء الصناعي والأمن السبراني، فهذا راح يفتح لنا مجال لأن نبني مجتمع التكنولوجيا. عندنا محور تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، عندنا محور الأمن الغذائي والماء والكهرباء، عندنا محور التنوع الاقتصادي واستمرارية الأعمال، وعندنا هم التعليم والثقافة والفنون،
0: نعم،
1: والرياضة والصحة والتغذية.
0: نعم.
1: فهذه كلها المواضيع من خلالها نشوف من المختصين بهذا المجال، من المبادرين، من الهاوين، ونجمعهم مع بعض أساس أنه يبنون هذه الشراكات ويكون عندها مبادرات اللي ترى النور خلال السنة، وإن شاء الله نحتفل بهذا الشيء على السنة الجاية ملتقانا اللي وراء
0: بإذن الله تعالى. دكتورة ما شاء الله حديثك يمكن راح نعتبره بمثابة مقدمة جميلة، لأن تكلمتي عن محاور مختلفة تحت هذا المنصة وفيما يتعلق في هذا الملتقى. ألاحظ اهتمامكم بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، عطيتوها اليوم بأن هي شريحة جدا مهمة مثل جميع شرائح في المجتمع، بل أن وضعتوها كذلك في الواجهة من خلال إيمانكم بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. ليش اليوم في كفو تحملون هذه الرسالة في هذه الفئة، سواء بمسألة تمكينهم أو في مسألة الدمج أو بمسألة تسليط الضوء على قدراتهم وأدوارهم الكبيرة في المجتمع؟ كلمينا عن هالنقطة.
1: احنا طبعا يعني نشوف فئات مختلفة.

0: كثيرين وايد منهم عندهم كفاءات بمستوى عالي، وهذا اللي خلانا ان بالاخير احنا هدفنا ان نبادر وان يكون اكو دعم لخطة التنمية. فكون الشخص انه معاق ولا غير معاق ما حيكون هذا الشيء، ونبي بالعكس نسهل العقبات قدام اي كفاءة ودها تبادر ودها تساعد غيرها ودها تتعاون ودها تكون جزء من مجتمع كفو. فاحنا نصنف على حسب الكفاءة، ويمكن هذا الموضوع اللي كان حاول نتطرق لأن في وايد مجالات يعني للحين يحتاجون في دعم ومساعدة. فكون أن بعضهم أعضاء أو أن قاعد نسوي مبادرة حق ذوي الإعاقة هذا شيء أساسي بالتمكين.
1: إيه نعم، وما شاء الله عليكم من أهم الأمور اللي برزت وتميزت بها منصة كفو دايما مواكبة التطور ومواكبة الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي والثورة التقنية دايما أنتوا مهتمين فيها ومسلطين الضوء عليها بشكل كبير. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع ونتكلم عن أهمية الذكاء الاصطناعي وخاصة بالملتقى هذه السنة.
0: طبعا احنا ليش ندور الأشياء الحديثة؟ لأن يمكن حركتنا أسرع من جهات مختلفة. هو صدق أن فريقنا صغير، بس هذا مرات يعطيك يعني جزئية أن الحركة تكون أسرع. زين، ويمكن هذه اللي تكون فيها الاستفادة للجهات الحكومية، للجهات اللي يمكن تأخذ لها الإجراءات وقت أكثر على ما توصل لهذه الكفاءة. فإحنا نحب نشوف الأمور اللي يعني نقول hot topics أو المواضيع المهمة. طبعا الحين الذكاء الصناعي داخل علينا بكل مجال، يعني كل المحاور تكلمنا فيها جزئية الذكاء الصناعي.
1: صح.
0: يعني طبعا هو سلاح ذو حدين، اكو الشغلات وايد مفيده فيه، بس هم اكو جانب قاعد ياثر على سلوكيات، قاعد يفكر على طريقه تفكير. الحين وصلنا مرحله احس الناس قاموا يقلدون الذكاء الاصطناعي بطريقه تفكيرهم. زين، فيعني نحتاج ان دائما نتكلم على هذه المواضيع، نكون بعلاقه قريبه مع الخبراء والباحثين واللي قاعد يشتغلون في هذا المجال. فاحنا من خلال يعني يوم نعرض المواضيع يتقدمون لنا ونتعرف اكثر على كفاءات ما كنا يمكن نتصور فيها. يعني احد الكفاءات اللي معانا عندها دكتوراه في امن السبراني وقت الازمات والحروب. فهذا بالنسبه حقنا كان شيء وايد مهم ان نكتشف اكو احد بالكويت عنده كذي. وهم يعني كل ما يوم ويوم في ناس يقولون احنا ما كنا ندري هالتخصص موجود بالكويت او يعني تخصصات مختلفه. فوايد مهم ان على الاقل نرصد هذه الكفاءات. وهم كونه شيء جديد مو الكل شرط أنه بشهادة قاعد يأخذها. في ناس هم قاعد يجربون، يعني ما شاء الله المبرمجين البرمجة والمبرمجين الممارسة أهم من شنو واحد درس. وإحنا يهمنا أكثر شيء التطبيق، وأن شلون واحد يقدر يحط علمه ومعرفته بشيء حقيقي أكثر مو بس الشهادات.
2: نعم دكتورة فاطمة المسوي، يمكن ذكرتي كلمة قلت يمكن فريقنا أو أسرة كفو يمكن عددنا صغير، لكن احنا قلت يعني بقدركم وبمكانتكم وبأدواركم كبار جدا، ومهما وصفنا يعني هذا الأمر ما راح نفيكم حقكم، وإحنا لذلك فخورين فيكم. دكتورة أنا ودي أوقف عند هالنقطة اللي ذكرتوها، خاصة عند هذا المحور ما يتعلق اليوم في الجانب التقني والتكنولوجي. يمكن برزتوا أدوار فئات، على سبيل المثال شخص مختص في الأمن السبراني الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق في فترة الحروب. يمكن احنا مرينا في فترة ظروف استثنائية خلال الأشهر الماضية، كنا بحاجة إلى وجود مثل أصحاب هذه الخبرات، إلى أصحاب هذه الآراء، نتبادلها فيما بيننا، نوعي بعض فيما بيننا. وألاحظ ما شاء الله مواكبتكم أيضا للمستجدات بشكل جدا إيجابي، ينعكس على المجتمع بشكل جدا إيجابي. فودي لو تقيمين هذه التجربة في ظل هذا الوقت أمام مختلف التحديات، استثمرتوا في مثل هذه الطاقات والخبرات.
0: احنا وايد يهمنا يعني باساس كفو هو كلمه امل. زين، ان دائما واحد يكون عنده امل وتفاؤل.
2: الله.
0: واحنا اللي نصنع هذا الشيء. فالازمه اللي مرت انا حسيت جزء منها كبير، يعني احنا ما كان عندنا تحدي امني وايد عالي، لان ما شاء الله عندنا الدفاع، عندنا الجهات الصف الامام الصفوف الاماميه مسويه دورها
2: والوعي.
0: بس احنا اكثر شيء كان الحالة النفسية، تعرفون الخوف اللي كل واحد حس أنه هو يمكن بروحه. فبدال لا نعيش بهالحالة، وايد مهم أن نقدر نشوف شنو يعني كل أزمة ترى في تحديات بس هم في فرص. فإحنا بنركز على جانب الفرص وجانب شلون أن دائما نرد الأمل حق أي شخص بهذه المجالات. ف نوع من الفرص أن تعرف من المتخصصين في مجالات وتكون أكو مبادرات، وإذا أنت دائما تمشي بهذا المجال ولا مرة راح تشوف شيء أن هي مشكلة أو معضلة توقف عندها، راح يكون دائما هي فرصة أو تحدي نجتازه مع بعض. فهذه الروحية اللي كان حاول ننشئها، وقلنا سالفة الأزمة يعني الأزمات، إحنا مرينا بأزمات وراح يصير أكو أزمات في المستقبل،
2: هذا أمر طبيعي،
0: بس شلون يكون عندنا أدوات

0: يكون عندنا طرق تواصل، شلون نخلق البيئة اللي تخلينا لو مهما يصير عندنا أزمة نقدر نتعاون ونقدر
1: ونكون
0: نعديها.
1: أقوى.
2: إيه نعم، شباب المبادرين واللي عندهم مواهب عديدة، شلون يتم رعايتهم من خلال منصة كفو، وشلون يتم التواصل معاكم إذا أي أحد حاب إنه يتعاون معاكم في أي مجال أو في أي نقدر نقول موضوع أو ملتقى؟
0: فإحنا مثلا يأتينا ترشيحات، طبعا إحنا كل فترة وفترة نطلق برامج أو نسوي أدوار، يعني مثلا عندنا دور سفير كفو، صناع كفو، يعني نحط أشياء مختلفة اللي من خلالها نتعرف على الكفاءات، ونعطيهم مهمة، إذا خلصوا مهمة نعطيهم عضوية كذي، يعني نسوي إنزين. أو أكو الطريقة الثانية أن الواحد يشترك، عندنا برامج يشترك فيها يدفع رسوم رمزية بس عشان نسوي له جلسات نتعرف عليه أكثر. ومرات تينا من الجهات المختلفة ترشيحات، وطبعا إذا شفنا ناس فازوا بجوائز احنا دائما نعطيهم عضوية مجانية، يعني نقدر ان نبرزهم اكثر وهم يستفيد منهم المجتمع. فاحنا يعني بناء على طرق مختلفة كان نحاول ان نفتح المجالات لفئات مختلفة، بس احنا اهم شيء بالنسبة حقنا ان الشخص راح يفيد ويستفيد. زين، في بعض المواضيع يمكن احنا ما قاعد نتطرق لها، فان كون ينضم لنا كعضوية وما قاعد يسوي شيء صراحة يعني مو هذا هدفنا. هدفنا ان الاعضاء يكون فعالين، فيمكن احنا مرات نحط شروط مختلفة او يعني نعطيهم مهمات اللي نشوف ان من صدق يقدرون يقدمون فيها، ومن خلالها بعدين يقدرون ينضمون. بس افضل طريقة انا اقول ان الواحد يعني يشترك في البرنامج تعرف حاليا، او ان دائما يتابعنا بالانستغرام، كل ما اكو فرصة راح نعلن عنها، وهذه الطريقة الانسب. احنا نحاول نخلي تفاعلنا وتعرفنا على الكفاءات ضمن برامج عشان نقدر نحدد الوقت نرتب، لان مرات وايد تينا اعداد صراحة ما نقدر نجاوبهم كلهم ولا نتابعهم كلهم.
1: نعم.
0: فيوم نحطهم في برامج يكون اسهل لنا المتابعة اساس لا ننسى احد، وهم مرات يسقط سهوا كذا تصير ذاتية. بس موقعنا الحين صار اسهل، لان عندنا الحين منصة رقمية
2: ممتاز،
0: وصار لنا يعني اقل من شهرين اطلقناها بالنسخة تجربية، وأوريدي يعني على الأقل الواحد يحط بيانات يحط سيرة الذاتية يسهل علينا نشوفها. طبعا احنا نقول اللي يحط أقل من 70% ما راح نشوف السيرة الذاتية، كملها فوق 70 بعدين يصير أسهل لنا عشان نعرف شنو إنجاز الشخص نفسه، وممكن نوجهها، ممكن نرسل له الرسائل اللي في البرامج اللي ممكن تفيدها.
1: نعم، بالمناسبة يعني احنا قلنا خلونا نجرب يعني تجربة واقعية. الدكتورة فاطمة الموسوي أثناء حديثها لما قالت ترى من منصة واطلقناها قبل شهرين، أنا دخلت يعني كتبت في أي محرك بحث يعني جوجل على سبيل المثال، أنا مجرد كتبت هالثلاث أحرف كفو، كتبت كلمة كفو وظهرت لي المنصة بالخيار الأول، ضغطت عليها وطلع لي هذا الموقع، وتقدر تتعرف على كفو، بناء الهوية المهنية، تتواصل مع الخبراء والمؤسسات، وانطلق نحو فرص أكثر في اكتشف مجتمعنا اللي يؤمن بإمكانياتك، وبإمكانك اليوم تبني هذه الصفحة الخاصة فيك، وبإمكانك كذلك أن تتبع الإجراءات أو الخطوات اللي ذكرتها دكتورة فاطمة الموسوي حتى تكون جزء أنت من هذه الرحلة. بس دكتورة ودنا شوي نضرب المثال بشكل أكبر قبل لا نتوقف مع فاصل الفترة الدينية. لو عندنا شخص، خل نضرب مثال من أي تخصص كان أو من أي خبرة كانت، من بداية رحلته وصولا إلى المهمة اللي أنتوا راح توكلونا فيها، خلينا نعطي مهمة شيء بشكل على سبيل المثال تتشابه مع الأمثلة أو النماذج السابقة.
0: أعطيك قصة عملية حق فريق الحين
1: اخترنا. قصة واقعية.
0: إيه؟
1: يلا.
0: إنزين، فإحنا أطلقنا قبل الملتقى برنامج صناع كفو. إنزين. صناع كفو الهدف منه أن أجنبي أشخاص يساعدونا لبني هذه المجتمعات. إنزين، قدموا عليه عدد معين. وحتى الشخص اللي الحين هو ماسك هذه المجموعة كان هم مقدم، قال أنا ودي أن أبادر وأكون جزء منها. صراحة ما كنت أعرف تخصصه وايد، يعني تخصصه ما كان يركب، قلت له خلي نشوف إذا تقدر أنت تدير هذا الموضوع لك حظوية. إنزين، فما شاء الله يعني ما يقصرون، راح تعرفون أساميهم إن شاء الله بالملتقى. إنزين، وش يعني شالوا الليل على قولتهم، ويعني هم صاروا خلاص اللي نمكنهم على سالفة أن منه ممكن متحدثين، منه ممكن الشخصيات اللي تلوق على المحاور. فإحنا بالنسبة حقنا هم جزء من تكوين هذا المجتمعات، ويعني اللي كانوا يواظبون ويحضرون ويتابعون هم اللي اعتبرناهم صناع، الثانيين قلنا لهم ما دام ما يتو يعني
2: إيه.
0: إنزين، فهذا هو الشيء. إنزين، فهذا شيء عملي حق شخص عنده كفاءة، عنده إيمان، عنده طاقة وطموح، وقال أنا بسوي شيء ودي أكون جزء من هالموضوع. إنزين، غير كذي الحين عندنا البرنامج أجن رسوم بسيطة، عندنا مجموعة الحين راح يكون هم عدد محدود لأن ما نقدر نأخذ وايد ناس بنفس الوقت، وراح نعطيهم ورش مختلفة، وعندهم 5 فرص أن يشاركون بفعاليات. بلشنا مع ديوانيتنا أمس، هاي كانت أول فرصة، وعندهم مقعد إن شاء الله بالملتقى، فمنها رح نعرف أنا أتعرف عليهم أكثر. بس already شفت اثنين منهم، أنا بالنسبة حقي ما كنت أدري إن أكو ناس كذي بالكويت، يعني وايد استأنسوا وفتحوا لنا أبواب معرفة على مواضيع وايد.
2: مثلاً دكتورة فاطمة،
0: يعني أنا ما كنت أدري إن مثلاً معهد الأبحاث عنده شيء على الإبداع من ناحية، يعني كان عندي بس إن ببالي علوم زين، فيوم نعرف إن إيه، فيوم نعرف إن لا أكو مجالات أكثر، هذه دائماً تفتح لنا أبواب إن نشوف أكو فرص ممكن نربطها في بعض زين. فيعني في مجالات تحسين إن يمكن ما كنت تعرفين إن شخص أو كان شخص متخصص في تدريب على يعني حق احتياجات الخاصة شلون يطلعون مواهبهم، فيعني كذي أشياء تحسين أن لا هذا الشخص يمكن من صدق يفيد أعضاء عندنا، عشان كذي نكون حريص أنه يكون عضو ويكون جزء من المجتمع، فنوجههم على حسب شنو الفرص اللي ممكن تتاح واللي يقدرون يكون جزء منها.
1: نعم جميل جدا دكتورة فاطمة المسوي أنه يتم يعني أيضا تبادل هذه الخبرات، يعني اليوم أنتم قاعدين تجمعون خبرات مختلفة تحت منصة واحدة وهي منصة كفو، أيضا يمكن يعني سين من الناس يحمل تخصص، شخص آخر يملك خبرة في مجال معين، وقاعد يتم تبادل خبرات، قاعد يتم الاطلاع على تجارب جدا جميلة، وإحنا مستمرين بإذن الله تعالى في هذا الحديث مع ضيفتنا الكريمة اللي تشرفنا وتسعدنا بوجودها معنا في برنامج استراحة الظهيرة الدكتورة فاطمة الموسوي الرئيس التنفيذي لمنصة كفو. راح نتكلم أكثر عن كفو، راح نتكلم أيضا عن تطلعاتهم القادمة، وكذلك راح نتكلم أيضا عن اجتماع الخبراء وأيضا حول كثير من المجالات. وإن كان للدكتورة فاطمة الموسوي رسائل تحب توجهها وكلمة كفو لحق من وتقولها وللنماذج اللي كانت موجودة ولمخرجات منصة كفو، كل هذا وأكثر بإذن الله تعالى راح نتكلم عنه دائما وأبدا، ما هو بس في هذه الحلقة، في حلقات وحلقات، ولكن احنا دكتورة نظرا لقرب دخول الفترة الدينية راح نستأذنك نتوقف مع هذا الفاصل ولنا عودة مرة أخرى في برنامج استراحة الظهيرة. أما الآن فمستمعين الكرام نتوقف وذلك لدخول الفترة الدينية لصلاة العصر.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: موعدكم يتجدد
3: مع استراحة الظهيرة
2: من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
4: وعودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، ومع الدقائق الأخيرة من برنامجنا وضيفة حلقتنا الدكتورة فاطمة الموسوي الرئيس التنفيذي لمنصة كفو. مستمعينا أكيد نبي ناخذ رسالة حابة توجهينها دكتورة فاطمة للمستمعين وبخصوص منصة كفو.
5: طبعا يعني احنا ان شاء الله رح يكون عندنا برامج مختلفة، والحين أهمها هو الملتقى. الملتقى هي خلينا نقول أول انطلاقة على السنة وموسمنا. وإحنا طبعاً أنا حابة أشكر هيئة الشباب والرياضة على دمجهم لنا في موسم الشباب والرياضة، وعن طريق هذا التفاعل وهذا هذه المشاركة نتمنى نكتشف كفاءات، وهم كفاءات اكتشفنا اللي ممكن أن يصير بيننا تعاون ونربطهم مع بعض أساس يسوون مبادرات مختلفة. احنا هم موجودين هالويكند بمعرض وظيفتي، اللي حاب يزور ويتعرف علينا أكثر، فهذه مثلا دعوة لكم أن تشاركون، ولأنكم كفو نبيكم تسجلوا ويانا
6: بإذن الله تعالى. وإحنا نقول شباب
5: وأنا أوجهها حكم أنت بعد دليتوا الموقع
6: دليتوا بس دلينا كل مكان. إحنا نتشرف أن نكون اليوم جزء من هذه الأسرة، أسرة كفو، منصة كفو، خاصة مع هذه الشراكة المستمرة ما بين إذاعة دولة الكويت ومع منصة كفو مع الدكتورة فاطمة الموسوي. وكل يوم هذه الطاقات، هذه الكفاءات، هذه الخبرات اللي تنضم تحت هذه المنصة. دكتورة، يمكن قلنا كلمة كفو أكثر من مرة، في شباب قاعد يسمعونا الحين اللي بسياراتهم، اللي طالعين من دواماتهم، اللي معاهم عيالهم، شبابنا اللي يملكون موهبة، شبابنا اللي يملكون خبرات، اللي يملكون إبداع، اللي الديرة اليوم متعول عليهم درجة جدا كبيرة. كلمة كفو لو نتشارك في الختام نوجهها لهم، وخاصة في مختلف اختصاصاتهم، في مختلف خبراتهم، حتى تكون هذه الكلمة هي مسك الختام. حق منو دكتورة فاطمة الموسوي تقول كلمة كفو؟
5: حق كل شخص ينجز ومو يمكن قاعد يفكر بأي شيء غير الكويت وغير أنه يرفع اسم الكويت. يمكن حتى في ناس ما قاعد يدورون الشهرة بهذا الإنجاز، بس عطائهم، صبرهم، تكملتهم وإصرارهم، هذا اللي يخليهم شخصية كفو. وهم مرات ما يحسون بس يلومون غيرهم، وأي عمل يكون فيه إشراك لأشخاص آخرين هذا يخلي أن الشخص يكون كفو. وإن شاء الله يعني نتعرف على كل كفاءة تكون موجودة بالكويت وتنضم معنا بالمنصة.
6: نعم، أكيد مستمعين الكرام، يمكن هذه الكلمة، كلمة كفو، هي كانت مسك الختام لهذه الحلقة ولهذا اللقاء مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة فاطمة الموسوي الرئيس التنفيذي لمنصة كفو. أنا أشكرك على وجودك معنا في هذا البرنامج.
5: الله يخليك، مشكورين دائما على الاستضافة.
6: مستمعينا الكرام، هذا برنامجكم استراحة الظهيرة، وكنا معاكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM. في الختام نقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل، من الإعداد لكم هذه التحايا، ولكم هذه التحايا أيضا من فريق العمل، وبداية مع الإعداد بشاير العيد وحسين نعمان،
4: ومعاكم من التقديم سعود الفياض وشهد الخميس،
6: أما الهندسة الإذاعية نور العيسى،
4: ومن التنسيق والمتابعة ريم لمطيري،
6: أما التنفيذ محمد عبد العزيز لمطيري.
4: كنا معاكم من خلال ساعة كاملة، وتعرفنا على الكثير من المعلومات والقطاعات والمجالات اللي تم تقديمها اليوم في حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، والفقرات المنوعة من خلال الضيوف اللي كانوا معنا بالاستديو والاتصالات الهاتفية اللي أثروا حلقتنا بالمعلومات المفيدة والإنجازات لكثيرة في دولتنا الحبيبة الكويت. وهذه تحية كبيرة مقدمة من مخرج برنامج استراحة الظهيرة سعود الحربي.
6: مستمعينا الكرام، يمكن هالكلمة وهذه الحلقة كان لها عنوان، وهي كلمة كفو لشبابنا، وجهناها من برنامج استراحة الظهيرة. وبعد لحظات

0: من الآن راح ننضم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن تعزيز الإمداد والتصدير، مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية اتجاه الرياض. قوات الحكومة اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتتقدم في بعض الجبهات في خضم معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب والحج. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. أوكرانيا تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء سلسلة غارات روسية استهدفت منشآت الطاقة والبنى التحتية. روسيا تعلن إحباط 1 أكبر الهجمات بالمسيرات الأوكرانية خلال العامين الماضيين. الرئيس الأمريكي يعلن التأهب لعملية تنقيب ضخمة على النفط والمعادن في غرينلاند. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي من جديد ونفتح اليوم صفحة من سيرة الشاعر اللبناني أنيس الخوري المقدسي.

ولدعم 1880 في لبنان، وفيها بدأ حبه للأدب. انغمس في الكتب منذ طفولته،

عاش بين الشعر والنقد، لكنه لم يكتفي بدور القارئ، أراد أن يصنع، أن يبدع، أن يترك إرثا حيا. فانطلق إلى بيروت والتحق بالجامعة الأمريكية، حيث قضى سنواته الدراسية مكرسا اهتمامه للآداب. نال البكالوريوس ثم الماجستير، وعرف منذ البداية أنه سيكون معلما يؤثر في الأجيال. بدأ رحلته الأكاديمية معلما في جامعة أسيوط، لكنه لم يكمل الطريق فيها، فعاد إلى بيروت والتحق بالجامعة الأمريكية مواصلا عمله في التعليم الجامعي بشغف وإخلاص. وفي عام 1922 تولى رئاسة قسم الآداب، فأصبح موجها لأجيال من الطلاب يشكل فكرهم وذوقهم الأدبي.

بينما كان يعلم نهارا كان ينطلق إلى عوالم أخرى في الليل والعطل، كتب الشعر وأصدر دواوين تنبض بالحياة والإحساس. أما الآن فلنستمع إلى بعض من أبياته. قصيدته على قصر الحمراء في الأندلس عبر فيها عن افتنانه بسحر الأندلس وأسفه على ما مضى منها. وقفت فوق الجبال يوما والشمس مالت إلى المغيب، والبحر رهو والأفق يزهى بثوبه الأحمر القشيب، فقلت يا شمس هل نراك من بعد أن يختفي ضياك، وأين قصر الحمراء يروي لنا حديثا عن ساكنيه. لم تقتصر موهبته على الشعر فحسب، بل خطى خطوات جديدة في الأدب، فاتجه نحو المسرح وكتب مسرحيات تناقش قضايا الإنسان والمجتمع بعمق وحساسية. توجت مسيرته الفكرية بتأليف أكثر من 20 كتاب أدبي تناول فيها الشعر العربي والنقد، فكان الإبداع والبحث والتدريس مسارا واحدا في حياته كنور يضيء دروب الآخرين. فكل هذا العطاء جعل اسمه محفورا في الأوساط الثقافية العربية، فنال أوسمة من دول عربية كثيرة إقرارا بفضله وإسهامه الذي لا ينتهي للأدب. وفي عام 1977 رحل أنيس الخوري المقدسي، لكن إرثه لم يتوقف. صدر ديوان الوقفات ليكمل حضوره بيننا. شاعرا ومفكرا عاش حياته بكل تفان مخلصا لقلمه.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ما كل الأوطان العمر وطن. ويعلو صوت الحقيقة. عاليا كما
1: يعلو العلم. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت. صوت الكويت الأصيل.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. في زحمة الأقنعة اجعل لك وجها واضحا، وفي كثرة المواقف الرمادية اجعل لك موقفا ناصعا، وفي غمرة التشابه كن متميزا. صديق الجميع ليس صديقا لأحد فاختر صحبتك، والذي ليس له عداوات ليس لديه مبادئ فتشبث بمبادئك. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أثر الحصير في جنبه فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: كسرى وقيصر يعيشان في نعيم وأنت على هذا الحصير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال: بلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهو والله كذلك، فإن ضاقت بك الدنيا فتذكر أن سيدك كان ينام على الحصير، وإن شح رزقك فتذكر يوسف عليه السلام في السجن وفي الجب،

ضاقت بك الدنيا، فتذكر أن رأس يحيى عليه السلام كان مهرا لبغي، وإن ضاقت بك الدنيا فتذكر أن أبا هريرة أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة ابن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، كانا من أهل الصفة، ولا طعام لهما إلا صدقات الناس. فإن ضاقت بك الدنيا وتكاثفت على صدرك أثقالها وتزاحمت الهموم حتى حسبت أن لا متسع للنفس، فتذكر أن سيدك صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى كان ينام على الحصير. نبيهن لو شاء أن تسير الجبال بين يديه ذهبا لسارت، ولو أراد أن تفرش له الأرض حريرا لافترشت، لكنه اختار أن يضع جنبه الشريف على حصير خشن حتى أثر في جسده المبارك، ليس فقرا حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل تربية للأمة وتعليم للقلوب أن العز لا يقاس بليونة الفراش ولا بسعة المتاع. إن ضاقت بك الدنيا فتذكر أن الذي اختاره الله ليكون خاتم رسله وأحب خلقه إليه عاش بسيطا ليبقى قلبه حرا من أسر الأشياء. نام صلى الله عليه وسلم على الحصير وقام ليوقظ في القلوب معنى أعلى، أن الطمأنينة لا تشترى، وأن السكينة لا تفرش، وأن الغنى الحقيقي غنى النفس. فلا تحزن إن قل ما في يدك، ولا تنكسر إن تأخر ما ترجوه، فرب ضيق كان أقرب طريق إلى الله، ورب بساطة أورثت صاحبها عظمة لا تزول. وما ضاقت الدنيا على عبد إلا ليتسع قلبه بربه جل في علاه. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

0: قوة تجهيز. علي أنا شاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يسرنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود الأمنية والمرورية والتوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية، ويواكب أهم الأحداث والأنشطة التي شهدتها الوزارة خلال أسبوع، تأكيدا لرسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية مشتركة وأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: أعزائي المستمعين، في إطار حرص القيادة العليا في وزارة الداخلية على تقدير جهود منتسبيها وتحفيز المتميزين منهم على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء بما يسهم في خدمة الوطن وحماية المجتمع، كرم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عسكريين مرتبات الإدارة العامة للمرور، تقديرا لتفانيهما وإخلاصهما في أداء واجبهما وحرصهما على تطبيق القانون وتعزيز السلامة المرورية. وأشاد معاليه بما أبداه المكرمان من التزام ومسؤولية في أداء مهامهما، مؤكدا أن الإخلاص في العمل والانضباط في أداء الواجب يجسدان القيم المهنية التي تحرص المؤسسة الأمنية على ترسيخها لدى منتسبيها.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: مستمعين الكرام، نواصل أيضا معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وبتوجيهات من معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. عقد رئيس قطاع المرور والعمليات العميد حقوقي أحمد فهد العازمي اجتماعا مع ممثلي شركات توصيل الطلبات بحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد راشد حمود الهاجري وعددا من القيادات بالإدارة العامة للمرور، لتعزيز الالتزام بالقواعد المرورية وتوعية سائقي مركبات ودراجات توصيل الطلبات. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على مسؤولية الشركات في توعية سائقيها بالمخالفات المرورية وضرورة الالتزام بقواعد السير حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. ودعت الوزارة شركات توصيل الطلبات إلى متابعة التزام سائقيها بالتعليمات المرورية، مؤكدة استمرار الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين بما يعزز السلامة المرورية ويحمي الأرواح والممتلكات. وفي هذا الشأن أيضا دعا قطاع شؤون المرور والعمليات قائدين الدراجات النارية والمركبات إلى الالتزام بالسير في الحارة اليمنى لما لذاك من دور في تنظيم الحركة المرورية وتعزيز السلامة والانسيابية على الطريق. وفي حال مخالفة القانون والتعليمات المرورية يتم حجز الدراجة أو المركبة لمدة 60 يوم مع اتخاذ الإجراءات الإدارية بحسب نوع المخالفة، كما يتم أيضا اتخاذ حزمة من الإجراءات الإدارية بحق الشركة المشغلة عند تكرار مخالفات قائدي الدراجات النارية والمركبات التابعة لها بما يعزز الالتزام بقواعد وآداب المرور ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: وراء كل حادث مروري مخالفة مرورية، تذكر دائما كل من يجري سباق للمركبة الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو إجراء تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو استعمالها بطريقة تعرض السائق نفسه أو الغير الخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، يعاقب عليها القانون، واختلفت العقوبة مع القانون الجديد. أصبح الإحالة للمحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا معاكم في أخبارنا في شأن المروري، حيث تمكنت الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة الرقابة الأمنية من ضبط متهمين في واقعتين منفصلتين بمنطقة الجهرة لقيادتهم دراجات في الأماكن غير المخصصة وتعريض سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. ففي الواقع الأولى رصدت إحدى الدوريات المتهم الأول يقود دراجة برعونة في مكان غير مخصص لها، وعند استيقافه حاول الهروب والصدام بالدورية وتم ضبطه. وفي الواقع الثانية رصدت دورية أخرى المتهم الثاني يقود دراجة برعونة في أماكن أيضا غير مخصصة لها وتم ضبطه، وتم تحرير مخالفتين للأشخاص قيادتهم دراجات في الأماكن غير المخصصة والرعونة بالقيادة والتعرض للخطر بحق المتهمين ومخالفة عدم الامتثال لأوامر الوقوف أو الهروب بحق المتهم الأول، وتم إحالتهم إلى السجن المركزي، فيما أحيل المتهم الثاني إلى إدارة حماية الأحداث لكونه حدث وتم كبس الدراجات. وتجدر إشارة هنا أعزائي المستمعين إلى أن عقوبة قيادة الدراجة في غير الأماكن المخصصة لها برعونة وتعريض الآخرين أو تركاتهم للخطر وفقا للمادة 33 مكرر من قانون المرور قيمة الصلح 150 دينار، وفي حال لحالة المحكمة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وقرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
4: عزيزي قائد المركبة، هل تعلم أن قيادة المركبة برعونة أو التفريط يعرض السائق أو الغير للخطر وممكن أن يصل إلى أمر الصلح إلى 150 دينار أو العقوبة بعد إحالتها للمحكمة حبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين؟ تفادى هذه الغرامات مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمح.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: نواصل معكم في أغراض برنامجنا أعزائي المستمعين، وما زلنا معكم أيضا في الجهود الميدانية التي تبذلها الإدارة العامة للمرور، حيث تمكنت ممثلة بإدارة الرقابة الأمنية من ضبط متهم في منطقة سعد العبدالله لقيامه بأعمال استهتار والرعونة بمركبته وتسبب في إتلاف أملاك الدولة. وجاء الضبط عقب ورود شكوى عبر الرقم المخصص لشكاوى المرور على تطبيق واتساب، مرفقة بمقطع مصور يوثق الواقع، حيث تم توجيه دورية من إدارة الرقابة الأمنية إلى الموقع حل الفور وضبط المركبة وقائدها بالقرب من موقع الواقعة. وتبين أيضا من معاينة الموقع تسبب المركبة في إتلاف

0: مصور على الرقم المخصص لشكاوى المرور اللي هو 993-24-092 عبر تطبيق واتساب بما يسهم في سرعة التعامل مع المخالفات وضبط مرتكبيها.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، ودنا نذكر بفائدة يعني للجميع وأيضا تفادي بعض المخالفات أو وقوع في مسألة قانونية. نذكر عن أهمية عدم التوقف أو التجمهر حول مواقع الحوادث لما يسبب ذلك من عرقلة لحركة السير وتأخير وصول الجهات المختصة إلى مواقع الحدث. أيضا كما نتوقف أيضا لتصوير الحوادث ومشاهدتها دون مبرر يعرض مرتكبها يعني المخالفة المرورية وفقا لأحكام المادة 37 من قانون المرور. وندعو أيضا مستخدمي الطريق إلى ترك المسارات سالكة والالتزام بالتعليمات حفاظا على السلامة العامة وسرعة التعامل مع الحوادث.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وننتقل أيضا إلى قطاع آخر وأيضا جهود ميدانية أخرى نذكر فيها هذه الجهود من الضبطيات. وفي إطار هذه الجهود الميدانية المتواصلة لقطاعات وزارة الداخلية في ضبط المخالفين والمطلوبين وتعزيز الأمن والنظام العام، نفذت مديرية أمن محافظة الفروانية حملة أمنية في سوق الجمعة بمنطقة الري، وذلك بالتنسيق مع إدارة مباحث محافظة الفروانية وبمشاركة بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية. وأسفرت الحملة عن ضبط 25 شخص تغيب وضبط 16 شخص انتهاء إقامة وضبط 8 مخالفين لقانون العمل وضبط أيضا 3 أشخاص انتهاء تأشيراتهم دخول البلاد، وأيضا ضبط 2 مطلوبين لضبط والإحضار في قضايا مديونية، وأيضا ضبط 2 مطلوبين لإلقاء القبض لعدم اللياقة الصحية، كما تم ضبط 2 باعة جائلين. وتم خلال الحملة أيضا تحرير 15 محضر مخالفة شملت 7 محاضر من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية و7 محاضر من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وأيضا محضر من قبل بلدية الكويت، إلى جانب تقديم 120 مساعدة إنسانية وتعزيز التواجد الأمني في السوق. وأيضا تمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين لدى الجهات المختصة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: ما زلنا معكم أعزائي المستمعين في الشأن الأمني وأيضا الجولات الميدانية من قطاعات وزارة الداخلية. ونفذ قطاع شؤون مديريات الأمن بالتنسيق مع لجنة الظواهر السلبية والجهات الحكومية المعنية حملة تفتيشية على عدد من المواقع في محافظة الفروانية، وذلك ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لرصد المخالفات والظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأسفرت الحملة أعزائي المستمعين عن ضبط 15 عامل مخالفة للمادة 20 مزاولتهم أنشطة تجارية داخل منزل سكني خاص، وأيضا ضبط 4 بقالات مخالفة تمارس نشاط تجاري داخل مناطق السكن الخاص، وأيضا ضبط محل خياطة يمارس نشاط تجاري مخالفة للقانون، ورصد أيضا استخدام عدد من المواقع كسكن للعزاب، ورصد مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي ولحوم وأسماك مجمدة ومواد أيضا مخالفة. وقامت أيضا الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتحرير المحاضر والمخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية وإتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك، كما قامت بلدية الكويت بتحرير المحاضر والإنذارات وتسجيل المخالفات، واتخذت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إجراءات اللازمة بقطع التيار الكهربائي عن المواقع المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين واستكمال إجراءات إبعاد العمالة المخالفة وفق الإجراءات المتبعة.
1: الأمن والأمان في

0: كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعينا الكرام، نذكر أيضا ببعض النقاط المهمة اللي ممكن يعني يستفيد منها أخوان المواطنين والمقيمين. لابد أن يعني نذكر الأخوة المواطنين المقيمين بأهمية التأكد من صلاحية الوثائق الرسمية والإقامات للعمالة الوافدة، والحرص على تجديدها في المواعيد المحددة تجنبا للمخالفات القانونية. أيضا أكد على أهمية التعاون مع رجال الأمن عند المرور بنقاط ومواقع الحملات الأمنية والالتزام بتعليماتهم بما يسهم في تسهيل إجراءات التفتيش وتحقيق أهداف هذه الحملات في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون وحماية المجتمع. أيضا نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة ممثلة في إدارة شرطة نجدة الفروانية حملة أمنية ومرورية موسعة في محافظة الفروانية، وأسفرت الحملة عن ضبط وإحالة شخصين انتهاء الإقامة، وضبط 6 أشخاص مطلوبين لجهات الاختصاص، وضبط مركبة ودراجة آلية مطلوبة لجهات الاختصاص، بالإضافة إلى رصد 100 مخالفة مرورية متنوعة.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: عزيزنا السائق، لا تنسى أن تترك مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك حتى لا تضطر للوقوف المفاجئ.
1: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، واستكمالا لجهود وزارة الداخلية في تعميم الخدمات على مختلف مراكز الخدمة بما يلبي احتياجات المراجعين بكل سهولة ويسر، افتتحت وزارة الداخلية مثلا مركز خدمة المواطن في منطقة القصر، خدمة المركبات المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تهدف إلى توفير خدمات أكثر مرونة وإنسانية لهذه الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ومن دون الحاجة إلى النزول من مركباتهم. وقد تم الافتتاح بحضور معالي محافظ الجهرة حمد جاسم الحبشي والعميد سعود عبد الله تويجري مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة. وأكدت الوزارة التزامها المستمر بتطوير خدمات مراكز الخدمة وتعزيز الوسائل الحديثة التي تراعي البعد الإنساني وتسهم في تسهيل الإجراءات على الجمهور بما يواكب رؤيتها في تقديم خدمات عصرية تلبي توقعات المواطنين والمقيمين.
2: ضمن خطوات التحول الرقمي في وزارة الداخلية وتسهيل الخدمات للإخوة المواطنين، افتتحت وزارة الداخلية المركز الذكي التجريبي لخدمة المواطن بمبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات بمنطقة الشويخ. يقدم المركز خدمات الوزارة المقدمة إلكترونياً للمواطنين على تطبيق سهل أو موقع الوزارة، من استلام الجواز، رخصة القيادة والبطاقة المدنية. خلال الفترة القادمة هناك توسع في المراكز الذكية في مختلف المناطق لسهولة إنجاز المواطنين معاملاتهم.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط متهمين في قضيتين مختلفتين تتعلق الأولى بالإتجار بالمواد المخدرة والثانية بمزاولة أنشطة غير مرخصة وحيازة مواد تموينية مدعومة من الدولة وذلك

0: ذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة وضبط المخالفين للقانون. وفي القضية الأولى أعزائي المستمعين، ضبطت إدارة مباحث محافظة الفروانية مكتب مباحث صباح الناصر متهما من الجنسية السريلانكية يعمل سائق في أحد المنازل، بعد ورود أيضا معلومات بشأن قيامه ببيع المواد المخدرة في منطقة العرضية، حيث كشفت التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة قيامه بتوزيعها أثناء توصيل أسرة صاحب العمل، مستغلا طبيعة عمله لإبعاد الشبهات عنه. وتم ضبطه وبحوزته أكياس تحتوي على مادة الشبو، وبإرشاده وبعد التنسيق مع صاحب المنزل تم العثور على كميات إضافية داخل غرفته في المنزل الذي يعمل فيه. كما تم ضبط أيضا حوالات مالية بقيمة 6500 دينار كويتي لأشخاص في سريلانكا، وأقر المتهم بحازة المواد المضبوطة بقصد الاتجار وبيعها بالتعاون مع شخص خارج البلاد. وفي القضية الثانية أيضا ضبطت إدارة مباحث محافظة الأحمدي متهما من الجنسية البنغلاديشية يعمل في إحدى محطات الوقود، بعد أن أكدت التحريات صحة المعلومات بشأن مزاولة أنشطة غير مرخصة، حيث تم ضبطه أثناء قيامه بصرف وتبديل العملات المسافرين دون ترخيص. وبتفتيش مسكنة تم العثور على مواد تمويلية مدعومة من الدولة، كما تبين أيضا قيامه ببيع أيضا بعض الممنوعات وأيضا طباعة أوراق ومستندات المسافرين القادمين إلى البلاد والمقادرين منها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
2: إذا عرفت أحد يتعاطى مخدرات بلغ عنه بالاتصال على 182-4141 وسيتم التعامل معه بسرية تامة. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
3: المخدرات دخلت إلى مجتمعنا، مدننا ومدارسنا، لمست أصدقاءنا، أحباءنا وأبنائنا. تبدأ بتجربة عفوة وحبة، تفتح بابا لما هو أخطر وأكبر. إدمان المخدرات يدمر حياتك وحياة من حولك. يجب الحرص على الحفاظ على أنفسنا، فقد تمسنا كلنا، غنيا فقير، صغيرا أو كبير، نساء أو رجال، لنواجه الخطر معا قبل فوات الأوان. إنك لست وحدك، فنحن هنا من أجلك. المخدرات ليست الحل، بل هي عدوك.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، نواصل أيضا معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وما زلنا مستمرين معكم، وهناك العديد من أيضا الجوانب التوعوية المهمة للجميع، وفي إطار حملة وقاية وأمان التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لتعزيز الوعي الأمني وترسيخ مفاهيم الوقاية والحماية في المجتمع. نؤكد أهمية الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وتزايد المخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني. فنذكر الأجهزة الذكية أصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن الاستخدام غير الواعي لها قد يعرض بياناتنا الشخصية وخصوصيتنا للخطر. لذلك ندعو أيضا إلى ضرورة حماية المعلومات الشخصية واستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل وسائل التحقق الإضافية وعدم مشاركة الرموز السرية أو البيانات المصرفية مع أي جهة غير موثوقة. كما

0: حذر أيضا يعني الوزارة من الاستجابة للروابط والرسائل مجهولة المصدر أو الانسياق وراء المكالمات المشبوهة التي تستهدف الاستيلاء على البيانات والأموال، مع ضرورة التحقق من صحة الأخبار والمقاطع المتداولة وعدم تصديق الصور أو التسجيلات الصوتية والمرئية قبل التأكد من مصدرها، في ظل تنامي أساليب التزييف العميق التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لخداع المستخدمين. وذكر دائما أن الوعي الرقمي خط الدفاع الأول، وأن حماية بياناتنا مسؤوليتنا، فلا يعني نعطي فرصة أو ثقة لكل رسالة ولا نشارك معلوماتنا مع مجهولين. تحقق قبل أن يعني نضغط على بيانات أو روابط، وأن تثبت قبل أن ننشر. وقاية وأمان، وعي يحميك وسلوك مسؤول يعزز أمنك، لتبقى تقنية وأيضا وسيلة لخدمتنا، لا مدخل يعني لتهديد لخصوصياتنا وسلامتنا. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج معا على طريق الأمن، الذي نطل عليكم من خلاله كل يوم أربعاء في تمام الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. نواصل معكم مسيرة الوعي والأمن والتعاون. دمتم بخير، ودامت أوقاتكم عامرة بالأمن والطمأنينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجنا معا على طريق الأمن. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبد الله الهاجري. شاكرين حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن

0: إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية اتجاه الرياض. القوات الحكومية اليمنية تتواصل بعملية فجر اليمن وتتقدم على بعض الجبهات في خضم المعارك الضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب ولحج. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. أوكرانيا تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء سلسلة غارات روسية استهدفت منشآت الطاقة والبنى التحتية. روسيا تعلن إحباط 1 أكبر الهجمات بالمسيرات الأوكرانية خلال العامين الماضيين. الرئيس الأمريكي يعلن التأهب لعمليات تنقيب ضخمة على النفط والمعادن في غرينلاند. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ هناك أشخاص يعجبهم شكلهم في المرآة، ثم يفاجؤون عندما يرون أنفسهم في صورة فوتوغرافية ويقولون: يا إلهي، هذا لا يشبهني. فلماذا يحدث هذا الاختلاف يا جهينة؟
1: لأن الصورة التي نراها في المرآة ليست الصورة نفسها التي يراها الآخرون، فالمرآة تعكس الوجه أفقيا، أي أن الجهة اليمنى تبدو في الجهة المقابلة بالنسبة إلينا، ونحن نشاهد هذه النسخة المعكوسة من وجوهنا يوميا لسنوات، ولذلك تصبح هي الشكل الأكثر ألفة بالنسبة إلى الدماغ. أما الصورة الفوتوغرافية فتظهر الوجه عادة كما يراه الآخرون، ولذلك قد تبدو غريبة لصاحبها.
2: وهل الألفة وحدها يمكن أن تؤثر فيما نفضله؟
1: نعم، ومن أشهر الظواهر النفسية هنا تأثير التعرض المتكرر، الذي يعني أن الإنسان يميل غالبا إلى تفضيل الأشياء التي يراها مرارا. وفي تجارب كلاسيكية بجامعة ويسكونسن عرضت على المشاركين صورا عادية ومعكوسة لوجوههم، كما عرضت الصور نفسها على أصدقائهم، فكان أصحاب الصور أكثر ميلا إلى تفضيل النسخة المعكوسة، بينما فضل

0: ظل الأصدقاء النسخة غير المعكوسة التي اعتادوا رؤيتها في الحياة اليومية.
1: ولكن هل عدسة الكاميرا أيضا تسبب فرقا؟
0: بالتأكيد، فإذا التقطت الصورة من مسافة قريبة جدا باستخدام عدسة واسعة يمكن أن تتغير نسب الوجه. قد يبدو الأنف أكبر نسبيا بينما تبدو الأذنان أو جانبا الوجه أبعد، ولهذا قد تختلف صورة الهاتف الملتقطة من مسافة قصيرة عن شكل الشخص في الواقع. أما المرآة فعادة ننظر إليها من مسافة أكبر فتكون النسب أكثر قربا مما اعتدنا عليه.
1: والإضاءة، فالكل يتكلم عن الإضاءة في الصور، فهل لها تأثير أيضا؟ وهل تأثيرها كبير؟
0: جدا، فالضوء القادم من الأعلى قد يصنع ظلالا تحت العينين والأنف، بينما الضوء الأمامي الناعم يقلل الظلال ويجعل ملامح الوجه أكثر تجانسا، ولهذا قد يبدو الوجه مختلفا بين مرآة الحمام وضوء الشمس وصورة ملتقطة في مكان مظلم، رغم أنه الوجه نفسه.
1: وهل وجوهنا متماثلة تماما بين الجانبين يا جهينة؟
0: لا، كل الوجوه البشرية تقريبا تحتوي على درجة من عدم التماثل الطبيعي. قد تكون إحدى العينين أعلى قليلا، أو يختلف شكل الحاجبين، أو تكون إحدى جهتي الابتسامة أكثر ارتفاعا، وعندما نعكس الصورة تنتقل هذه الاختلافات إلى الجهة المقابلة فيلاحظها الدماغ لأنها لا تطابق النسخة التي اعتاد عليها.
1: إذن الصورة التي تبدو غريبة لنا قد تبدو طبيعية تماما للآخرين.
0: بالضبط، فالآخرون اعتادوا على النسخة غير المعكوسة من وجهنا منذ البداية، بينما نحن اعتدنا بدرجة أكبر على صورة المرآة. ولهذا لا يوجد معنى علمي للقول إن المرآة أصدق أو الكاميرا أصدق بصورة مطلقة، لأن كل واحدة منهما تقدم الوجه في ظروف مختلفة.

0: هناك أشخاص ينامون بسهولة أكبر عندما يسمعون صوت المطر أو عندما يسمعون المروحة أو جهاز التكييف، بل إن البعض يشغل هذه الأصوات عمداً أحياناً. فلماذا تمنحنا هذه الأصوات المتكررة هذا الشعور بالراحة وخاصة أثناء النوم؟
1: لأن الدماغ يحب إلى حد ما الأصوات المتوقعة والثابتة، فعندما يكون الصوت منتظما ولا يحمل مفاجآت كثيرة يستطيع الجهاز العصبي التكيف معه بسرعة فيقل الانتباه إليه تدريجيا. وفي الوقت نفسه يمكن للصوت المستمر أن يغطي أصوات أخرى مفاجئة مثل إغلاق باب أو حركة سيارة أو أصوات من الغرفة المجاورة، ولهذا يصبح الوسط السمعي أكثر استقرارا.
0: هل هذا ما يسمى بالضوضاء البيضاء يا جهينة؟
1: الضوضاء البيضاء أحد الأمثلة، لكنها ليست الوحيدة. فالضوضاء البيضاء تحتوي تقريبا على طاقة موزعة عبر نطاق واسع من الترددات، بينما توجد أنواع أخرى مثل الضوضاء الوردية والضوضاء البنية تختلف في توزيع الترددات. أما صوت المطر الطبيعي فيكون أكثر تعقيدا، لكنه يشترك معها في أنه يقدم خلفية صوتية مستمرة قد تخفي الأصوات المتقطعة.
0: هل هناك دراسات أو أبحاث حول تأثير هذه الأصوات خاصة أثناء النوم؟
1: نعم، فقد أجرت جامعات ومراكز بحثية عدة تجارب على الضوضاء المستمرة والنوم، منها دراسات في جامعة نورث ويسترن

0: على الضوضاء الوردية. وفي بعض التجارب استخدمت نبضات صوتية لطيفة متزامنة مع مراحل معينة من النوم العميق، ووجد الباحثون أنها حسنت بعض مؤشرات النوم والذاكرة لدى مجموعات صغيرة من المشاركين. كما درست أبحاث أخرى استخدام الضوضاء البيضاء في البيئات الصاخبة، ووجدت أنها قد تساعد بعض الأشخاص على تقليل الاستيقاظ الناتج عن الأصوات المفاجئة.
1: هل يعني ذلك أن هذه الأصوات مفيدة للجميع؟
0: لا، فالاستجابة تختلف من شخص إلى آخر. قد يجد شخص صوت المطر مريحا جدا، بينما يراه آخر مشتت. كما أن رفع مستوى الصوت أكثر من اللازم قد يتحول من عامل مساعد إلى مصدر إزعاج، خصوصا إذا استمر طوال الليل. لذلك يؤكد الباحثون أن الفائدة تعتمد على النوع والشدة والشخص والبيئة.
1: ولكن الأصوات المفاجئة تكون أكثر إزعاجا من الصوت المستمر،
0: لأن الدماغ مصمم لاكتشاف التغيرات. فإذا بقي صوت المروحة ثابتاً 20 دقيقة، يبدأ الدماغ في اعتباره جزءاً من الخلفية. لكن إذا وقع صوت مفاجئ، يرتفع الانتباه فوراً، لأن التغير قد يحمل معلومة مهمة أو خطراً محتملاً. وهذه العملية تسمى أحياناً استجابة التوجه، حيث يتحول الانتباه تلقائياً نحو المثير الجديد.
1: إذن الصوت المستمر لا يهدئنا فقط، بل قد يمنع الأصوات الصغيرة من جذب انتباهنا.
0: بالضبط، إنه يشبه ستارة صوتية تجعل البيئة أقل تقلبا، ولذلك يستخدمه بعض الناس في النوم أو الدراسة أو العمل في الأماكن المزدحمة.

0: قد يستيقظ الإنسان ليلاً وهو متأكد تقريباً من أنه سمع رنين هاتفه، ثم يكتشف أنه لم يتلقى أي اتصال، فكيف يمكن للدماغ أن يصنع صوتاً يبدو حقيقياً إلى هذه الدرجة يا جهينة؟
1: لأن الدماغ أثناء النوم لا ينفصل تماماً عن البيئة المحيطة، وفي الوقت نفسه يمكن أن يدمج الأصوات الحقيقية أو المتوقعة داخل الأحلام. فعندما ينام الإنسان وهو ينتظر اتصالاً مهماً أو معتاداً على الاستجابة للهاتف، يصبح صوت الرنين من الأصوات ذات الأهمية الشخصية بالنسبة إليه. وقد يفسر الدماغ صوتاً عابراً في الغرفة مثل حركة المكيف أو سيارة في الخارج على أنه رنين مألوف، وأحياناً قد يظهر الصوت داخل الحلم نفسه من دون وجود صوت خارجي واضح.
0: وهل يستمر الدماغ في معالجة الأصوات أثناء النوم فعلاً؟
1: نعم، فقد أظهرت أبحاث في جامعة سالسبورغ وجامعة السوربون أن الدماغ يستمر أثناء النوم في التمييز بين بعض الأصوات المهمة وغير المهمة. وفي تجارب تم استخدام فيها أسماء الأشخاص، ظهرت استجابة دماغية أقوى عند سماع اسم الشخص نفسه مقارنة بأسماء أخرى حتى خلال بعض مراحل النوم. وهذا يعني أن النوم لا يغلق بوابة السمع تماما.
0: والأحلام أليس لها دور في ذلك؟
1: بالتأكيد، ففي مراحل معينة من النوم، خصوصا نوم حركة العين السريعة، يكون النشاط الدماغي مرتفعا نسبيا وتصبح الأحلام أكثر وضوحا. وفي هذه المرحلة يستطيع الدماغ إنتاج صور وأصوات ومواقف تبدو واقعية للغاية، ولهذا قد يسمع الشخص في حلمه جرس باب أو صوت منبه أو رنين هاتف، ثم يستيقظ وهو يعتقد أن الصوت جاء من الغرفة.

0: هذا مشابه للاهتزاز الوهمي للهاتف أثناء اليقظة؟
1: هناك تشابه في المبدأ يا سيدتي، وفي الحالتين يستخدم الدماغ التوقع والخبرة السابقة لتفسير إشارات غير واضحة، فالشخص الذي يفحص هاتفه باستمرار ويستجيب لكل تنبيه يصبح شديد الحساسية لأي صوت قريب من نغمة الرنين، ولهذا قد تزيد هذه التجربة في فترات الضغط أو انتظار رسالة مهمة.
0: هل تعتبر هذه ظاهرة طبيعية يا جهينة؟
1: إذا حدثت أحياناً عند الانتقال بين النوم واليقظة فهي شائعة ولا تعني بحد ذاتها وجود مشكلة، فالانتقال من النوم إلى اليقظة ليس لحظة فورية دائماً، وقد تبقى أجزاء من الحلم حاضرة لثوان بعد فتح العينين، ولهذا يمكن أن يستمر أثر صوت متخيل للحظات قصيرة.
0: إذن الدماغ قد يرن الهاتف قبل الهاتف نفسه
1: بطريقة ما. نعم، فالدماغ يتعلم ما هو مهم بالنسبة إلينا، وقد تصبح بعض الأصوات مألوفة إلى درجة أنه يستطيع إنتاجها أو توقعها حتى أثناء النوم.

0: قد نشاهد شخصاً يحك ذراعه أو رأسه، وبعد ثوان نشعر نحن أيضاً برغبة في الحك، رغم أنه لا يوجد شيء على جلدنا. فهل يمكن للحكة أن تكون معدية يا جهينة؟
1: بمعنى عصبي وسلوكي، نعم، وهذه الظاهرة تعرف باسم الحكة المعدية، وهي تشبه إلى حد ما بالتثاؤب المعدي. فالإنسان لا يحتاج إلى وجود مادة مهيجة على جلده حتى يشعر بالرغبة في الحك. أحياناً تكفي مشاهدة شخص آخر يفعل ذلك.
0: وهل أثبتت الدراسات والأبحاث هذا الأمر؟
1: نعم، فقد أجرى باحثون من جامعة واشنطن في سانت لويس تجارب على هذه الظاهرة، ووجدوا أن مشاهدة شخص يحك جلده تزيد سلوك الحك لدى المشاهد. كما أظهرت دراسات سلوكية أن مجرد مشاهدة صور أو مقاطع مرتبطة بالحكة قد تزيد الإحساس الذاتي بها لدى بعض المشاركين. وفي تجارب أخرى كان الأشخاص الذين يعانون أصلاً من أمراض جلدية مصحوبة بالحكة أكثر حساسية لهذا النوع من المحفزات.
0: وما الذي يحدث داخل الدماغ يا جهينة؟
1: تشير دراسات التصوير العصبي إلى مشاركة مناطق مرتبطة بالإحساس والحركة والانتباه، منها أجزاء من القشرة الحركية والقشرة الحزامية والجزيرة الدماغية. فالدماغ يرى سلوك الحك ثم يبني تمثيلا داخليا له، وقد يولد إحساسا فعليا بالحكة. وهذا مثال آخر على أن الدماغ لا يكتفي بمراقبة ما يفعله الآخرون، بل يحاكي جزءا من تجربتهم الفعلية.
0: هل هناك تفسير تطوري لهذه الظاهرة؟
1: هناك فرضيات مثيرة.
0: مثلا؟
1: إحدى الأفكار تقول إن مشاهدة فرد من المجموعة يحك نفسه قد تكون في الماضي إشارة إلى وجود حشرات أو طفيليات في البيئة، ولو دفع ذلك الآخرين إلى فحص أجسادهم أو الحك فقد يمنحهم فرصة أفضل لاكتشاف المشكلة مبكرا. لكن هذه الفكرة ما زالت تفسيرا تطويريا وليست حقيقة مثبتة بصورة نهائية.
0: وهل الحكة مجرد إحساس في الجلد؟
1: لا، فالحكة تجربة يشارك فيها الجلد والأعصاب والحبل الشوكي والدماغ، ولهذا يمكن أن تزداد مع التوتر أو بمجرد التركيز عليها. وقد بينت دراسات من جامعة تمبل ومراكز متخصصة في أبحاث الحكة أن الانتباه والتوقع يمكن أن يزيدا شدة الإحساس حتى من دون زيادة العامل المهيج في الجلد.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف بدأ كايتو مرحلة تثبيت وعائه المكسور بصمغ الأوروتشي، واليوم سوف نشهد مواجهته لأحزانه الدفينة واكتشافه للسر المؤلم الذي يحمله المعلم ماساو في قلبه.
1: هذا الصمغ الطبيعي عجيب وشديد القسوة يا داكيشي، أتحنه بين الأطراف المكسورة وأحاول ضغطها ولكن الشظايا تنزلق من بين أصابعي في كل مرة. لقد قضيت ساعتين كاملتين في هذه الزاوية المظلمة ولم أستطع تجميع سوى 3 قطع صغيرة فقط. أصابعي تعبة وظهري يؤلمني كأنني أحمل جبالا.
2: التسرع والرغبة في الوصول إلى النهاية فورا هما عدوا الكينستوغي الأولان يا كايتو. صمغ الأوروتشي الطبيعي المستخرج من عصارة الشجر يتنفس تماما.

0: كالكائنات الحية، ويحتاج للوقت والأنفاس الهادئة. إن حاولت إجبار القطع على الالتصاق بأسلوب القوة والتسرع، فستنكسر الحواف وتتشوه، أو تتناثر الشظايا في يدك مجددا وتهدم كل ما بنيته.
1: دع يدك ترتخي يا بني، ألقي عن كاهلك هذا التوتر الشديد. أنت تقاتل الشظايا وكأنها أعداء لك، ولا تتناغم مع طبيعتها المكسورة. أنت تتعامل مع الفخار وكأنك تعاقبه على الانكسار والضعف، لا كأنك تبني جسرا متينا يربط بين ماضيه الأليم وحاضره القادم بحب.
2: أعتذر منك يا معلم ماساو، لكن في كل مرة ألمس فيها هذه الحواف الحادة والمكسورة للإناء أتذكر تلك الليلة المشؤومة، ليلة إفلاس شركتي، وأتذكر النظرة الباردة في عيني خطيبتي ناومي وهي تخبرني قبل رحيلها أنني لم أعد أصلح لرسم مستقبل معها لأنني رجل مكسور ومفلس. هذا الصمغ الداكن يذكرني بالجراح النازفة التي تتوسط صدري ولم تندمل بعد.
3: الجراح الحقيقية في هذا العالم يا كايتو لا تلتئم أبداً بالهروب منها أو بإنكار وجودها والتظاهر بالقوة، بل تلتئم بالنظرة الشجاعة والمشبعة بالحنان إليها. الصمغ ليس مجرد مادة لاصقة نضعها لننهي العمل بسرعة، إنه رمز حقيقي لمراحل الصبر الصعبة وللغفران الشامل الذي يجب أن نمنحه لأنفسنا قبل أن نطلبه من الآخرين.
4: وفيما كان كايتو يتخبط في أحزانه، كان المشغل يستقبل الزوار، بينما ينكشف السر الذي خبأه المعلم ماسو لسنوات خلف ابتسامته الهادئة.
5: كايتو! كايتو، أخيراً وجدتك هنا. لقد بحثت عنك في كل مقاهي المدينة وفي بيتك القديم. عمك هارو هو من دلني وقال إنك تقضي نهارك وليلك في هذا الكوخ الخشبي بين الأواني العتيقة والصمغ.
2: أهلاً، أهلاً بك يا صديقي كينجي. أتعلم أنا لا أضيع وقتي هنا كما تظن. أنا أتعلم كيف أجمع شظايا وعاء والدي الراحل، وكيف أرمم في الوقت ذاته الأجزاء المحطمة من روحي وعقلي التي تبعثرت منذ أشهر.
5: ولكن يا كايتو، هذا الصمغ الداكن يبدو بارزا ومظلما جدا بين الشقوق. إنه يظهر مكان الكسر بوضوح شديد. إنه يجعل شكل الوعاء مشوها، ويذكر كل من ينظر إليه بأنه كان مجرد قطعة مكسورة ومهشمة لا قيمة لها.
6: هذه هي الطبقة الأولى والأساسية فقط يا شباب. هذا هو صمغ الأوروتشي الخام، هو شديد الصلابة والقوة، لكنه يحتاج للانتظار ثم لمراحل طويلة من الصقل الجاف بمسحوق الأحجار والمسح الفني المتقن قبل أن نضع قطرات مسحوق الذهب الفاخر فوقه ليتلألأ أمام العيون.
7: أرى أن عينيك بدأتا تشرقان بالنور والهدوء يا ابن أخي. ألم أقل لك منذ اليوم الأول إن المعلم ماساو يملك سحرا خاصا يغير به النفوس العليلة ويعيد لها توازنها؟
2: المعلم ماساو لا يملك السحر يا عمي هارو، بل يملك الصبر والحكمة والنور الذي فقدناه جميعا في زحام عالمنا المادي والسريع.
3: ماساو لم يتعلم هذا الصبر من الفراغ.

0: بقي كايتو، بل تعلمه بعد أن خسرنا ابننا الوحيد في حادث قطار مؤلم قبل 10 سنوات كاملة. في تلك الليلة السوداء تحطم قلبه كوعاء زجاجي ناعم، وأن كل أفكاره عن الفنون لا قيمة لها أمام الفقد.
1: ابنك الوحيد؟ يا إلهي، أعتذر منك كل الاعتذار يا معلم ماساو. لم أكن أعلم أبداً أنك تحمل كل هذا الألم والجرح الخفي خلف هذه الابتسامة الهادئة.
2: لا تعتذر يا كايتو، حين رحل ابني أردت التخلص من كل شيء وأغلقت هذا المشغل، وظننت أن دوري في الحياة قد انتهى كلياً. ولكن عندما جلست ذات ليلة أمام أواني الكنتسوغي المكسورة أدركت الحقيقة العظمى. أدركت أن الله لا يكسر قلوبنا ولا يبتلينا ليدمرنا أو ينهي وجودنا، بل ليسمح للنور والرحمة والذهب أن تدخل من خلال تلك الشقوق الجريحة.
3: أنت رجل ضعيف يا كايتو، الانكسار دليل على أنك لا تصلح لإدارة شيء أو بناء بيت.
4: مساؤكم خير وبركة يا معلم مساو. ها، كيف حال وعاء الشاب كايتو؟ لقد جئت خصيصا لأشاهد مرحلة الصقل الجاف والأخيرة قبل البدء بنثر الذهب. القصة انتشرت بين تجار الفن في الحي، والجميع يتطلع لرؤية هذا الإناء المعمم.
2: المشغل اليوم مليء بالأمل والحياة. يبدو أن الوعاء المكسور لم يعد حطاما، بل بدأ يستعيد هيكله الشامخ وقوته المذهلة التي تسر الناظرين. انظر مليا يا كيتو، الصمغ أصبح الآن جافا وصلبا كالحجر الصلد، والوعاء عادت أجزاؤه متماسكة كقطعة واحدة غير قابلة للسقوط. لكن عملنا الفني والنفسي لم ينتهي بعد.
1: لم أعد أستحي من الشقوق يا معلم، لم أعد أخجل من تعثري الخصوصي، ولا من إفلاس شركتي، ولا حتى من رحيل ناومي وتخلي الجميع عني. هذه الشقوق لم تعد وصمة عار أهرب منها، بل أصبحت وثيقة شرف وجزءا أصيلا من تاريخي ومن قصتي التي سأفخر بها أمام الجميع.
5: ها هي الفرشاة المصنوعة من شعر الغزال الناعم جاهزة، وها هو مسحوق الذهب الخالص يلمع ليعلن بداية المرحلة النهائية.
2: غدا مع بزوغ أول شعاع لشمس الصباح يا كايتو، ستضع الذهب بيدك فوق كل شق وجرح في هذا الوعاء، لتعلن ولادتك الجديدة وقوتك الكاملة أمام العالم أجمع.
6: اكتملت مرحلة التجميع بالصمغ، والآن يتجهز كايتو لوضع الذهب فوق الشقوق. كيف ستكون صورة الوعاء النهائية؟ وكيف سينعكس ذلك على حياته؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
7: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة، كفو كفو كفو يا عيال الديرة، كفو اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجماً في القمة.

الموسيقى هي وحي أعلى من كل الحكم والفلسفة، عبارة نسبت للموسيقار العبقري العالمي الشهير لودفيج فان بيتهوفن، الذي غير مسار فن الموسيقى ووضع له قواعد ميزته عن كل موسيقار حتى يومنا هذا. فهو صاحب السيمفونيات التسع الخالدة. السيمفونيات التسع تصنع نجماً.

0: الولد، استيقظ استيقظ أيها الولد اللعين، لقد تأخر الوقت.
1: أبي إنني متعب للغاية، فقد عزفت حتى منتصف الليل.
2: كيفك يا يوهان؟ إن الطفل لم يتجاوز 7 سنوات بعد.
0: أنت لا تفهمين شيئا في الفن والعظمة يا ماريا.
3: سيد بيتهوفن، إنني أرى موهبة نادرة في ابنك.
0: ها؟

0: كريستيان أعلم ذلك، ولهذا أنا أدربه بكل هذه القسوة.
1: القسوة المفرطة قد تقتل الموهبة قبل أن تزهر.
2: أستاذ نيفي، إنني أحب الموسيقى حقا، ولكنني أخاف من والدي.
1: الخوف عدو الإبداع يا لودفيج، يجب أن تعزف من قلبك.
3: أرجوك يا كريستيان.

0: لودفيغ، إنني سمعت عزفك وأنت صغير جدا.
1: أستاذ هايدن، إنني معجب بموسيقاك كثيرا.
0: الموهبة وحدها لا تكفي يا بني، تحتاج إلى التعلم.
1: أستاذ هايدن، هل سأصبح يوما مثلك؟
0: قد تصبح أفضل مني إذا واصلت العمل الجاد.
2: سيد هايدن، إنني قلقة على ابني كثيرا.
0: لماذا تقلقين يا سيدة بيتهوفن؟
2: لأنه يعاني كثيرا من قسوة والده.
0: المعاناة تصنع الرجال العظماء يا سيدة.
1: أمي لا تقلقي، إنني سأصبح عازفا كبيرا.
3: هايدن، تعال معي لنتحدث عن مستقبل الولد.
0: حسنا، دعنا نذهب.

0: سيد بيتهوفن، إننا نود سماع عزف ابنك.
1: أهلا بك يا صاحبة السمو، أهلا بك في منزلنا المتواضع.
0: سمعت كثيرا عن موهبة هذا الطفل.
2: صاحبة السمو، إنني سأعزف لك ما تعلمته.
0: أعزف يا بني، إنني متشوقة لسماعك.
3: أعزف بكل قلبك يا بني.
2: حسنا يا أمي، سأعزف كما علمني أستاذ نيفي.

0: هذا رائع حقا، إن الطفل معجزة.
1: شكرا لك يا صاحبة السمو على كلماتك الطيبة.
0: يجب أن يذهب إلى فيينا ليتعلم أكثر.
2: أوه، أنا موافق على هذا الرأي يا صاحبة السمو.
1: فيينا إذن هي الوجهة القادمة.

0: أهلا بك في فيينا مدينة الأحلام.
1: كارل، إنني أشعر وكأنني ولدت من جديد.
0: فيينا ستعلمك الكثير، ولكنك تحتاج إلى الصبر.
1: سأصبر حتى أحقق ذاتي.
0: أعرف ذلك، ولكن المدينة مختلفة عن بون.
1: كل شيء مختلف هنا، حتى الهواء.
0: هل اشتقت إلى أهلك؟
1: اشتقت إلى أمي فقط، أما أبي لا.
0: لماذا لا تشتاق إلى والدك؟
1: لأنه كان قاسيا جدا علي، كان قاسيا في طفولتي.
0: ربما كان يفعل ذلك لأنه يحبك.
1: الحب لا يكون بالضرب والإجبار.

0: أستاذ بيتهوفن، إنني معجبة جدا بعزفك.
1: أوه، شكرا لك يا آنسة مالفاتي.
0: هل تسمح لي أن أعزف معك يوما ما؟
1: أوه، بالطبع يا تريزا، إنني سعيد بهذا.
0: وإنني أدرس الموسيقى منذ صغري.
1: وأنا أيضا، ولكن بطريقة مختلفة.
0: وما هي طريقتك في التعلم؟
1: التعلم بالألم والمعاناة.
0: إنه أمر حزين جدا.
1: الحزن يصنع الجميل.

0: سمعت أنك تعاني من مشاكل في السمع.
1: من قال لك هذا الكلام أيها الطبيب؟
0: الأصدقاء يهتمون بك يا لودفيج.
1: سمعي بخير ولا داعي للقلق.
0: دعني أفحصك لأتأكد من سلامتك. أجبني على هذا السؤال، هل تسمع طنينا في أذنك؟
1: نعم، أحيانا أشعر بطنين مستمر.
0: هذا قد يكون علامة على مشكلة في السمع.
1: دكتور لا تقلقني أكثر، أنا بخير.

0: أكتب عن حياتك وسيرتك.
1: ولماذا تكتب عني يا أنطوان؟
0: لأن العالم يجب أن يعرف قصتك.
1: قصتي ليست مثيرة للاهتمام،
0: بل هي ملهمة جدا يا صديقي.
1: ماذا تريد أن تعرف بالضبط؟
0: أريد أن أعرف كل شيء عن طفولتك.
1: طفولتي؟ طفولتي كانت مليئة بالألم. نعم،
0: الألم يصنع الفنانين العظماء، أليس كذلك؟
1: ربما، ولكنني كنت أتمنى طفولة مختلفة.
0: هل تود أن أكتب عن معاناتك مع والدك؟
1: أكتب ما تريد، فالحقيقة ستظهر يوما.
2: سيد بيتهوفن، إن النبلاء يريدون رعايتك.
1: أنا لا أبحث عن الرعاية أبدا أيها الكونت.
2: ولكن الرعاية توفر لك الاستقرار المالي.
1: الاستقرار المالي لا يساوي الحرية الفنية.
2: الفن يحتاج إلى دعم يا سيد بيتهوفن.
1: الفن يحتاج إلى حرية قبل كل شيء.
3: سيد بيتهوفن، إنني قائد أوركسترا وأريد التعلم منك.
1: أهلا بك يا مايكل، إنني سعيد بلقائك.
3: إنني معجب جدا بموسيقاك.
1: شكرا لك. هل تعزف معي؟
3: بالطبع، إن هذا شرف كبير لي.
2: إذا كان الأمر كذلك فلنتحدث في تفاصيل الرعاية.
1: سأفكر في الأمر يا كونت، ولكن دون التزام.
4: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب محمد عبد العزيز الكندري، والمخرج عبد الكريم خليل إسماعيل.
5: أصالة الماضي ورؤية المستقبل.
6: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
5: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
7: هنا الكويت،
5: ولا زلنا نواصل المسيرة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء.

مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية اتجاه الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتتقدم

0: على بعض الجبهات في خضم معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب ولحج. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. أوكرانيا تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات جراء سلسلة غارات روسية استهدفت منشآت الطاقة والبنى التحتية. روسيا تعلن إحباط 1 أكبر الهجمات بالمسيرات الأوكرانية خلال العامين الماضيين. الرئيس الأمريكي يعلن التأهب لعمليات تنقيب ضخمة على النفط والمعادن في غرينلاند. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ مشوارنا معاكم اليوم في برنامج الإذاعة معاكم إن شاء الله. نحن معاكم الآن وحتى السادسة مساء مثل ما عودناكم في برنامجنا، فقراتنا الثابتة وضيوفنا المميزين. اليوم معنا ضيفين وفقراتنا المعروفة وصفة صحية وأيضا الليوان ووعي قانوني، وأكيد نحاول أن نلامس كل القضايا والأخبار التي تهمكم في بلدنا الحبيبة الكويت. أجمل تحية دائما لكم ولزميل تفطي.
1: حياك الله محمد، وأجمل مساء وتحية لكل من يسمعنا في برنامج الإذاعة معاكم. احنا مستمرين معاكم أكيد على الهواء مباشرة من الآن وحتى السادسة مساء، دعوة نقدمها لكم للمتابعة والاستمتاع معنا مع فقراتنا المختلفة. بداية هذه تحية من أسرة برنامج الإذاعة معاكم، تأتيكم من ليلى العازمي وآلاء الوزان من الإعداد.
0: إن شاء الله ساعة نكون فيها قريبين منكم، نسمعكم، نناقش قضاياكم، نخلي التواصل دائما بيننا مستمر. أجمل تحية من خلف الميكروفون فطيم الضفيري محمد العدوان.
1: المتابعة والتنسيق هذه تحيات خلدون لي حيا.
0: تحية جميلة من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
1: وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
0: وهذه دعوة للبقاء معنا في الإذاعة معاكم على الهواء وعلى مدى ساعة عبر أثير إذاعة دولة الكويت، مخرجنا مشاعر الرباح.

0: الإذاعة معاكم.
1: الإذاعة معاكم.
0: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
1: والتربوي
0: والثقافي وأيضاً
1: القانوني.

0: أكيد نبدأ مشوارنا معاكم في برنامج الإذاعة معاكم. طبعا أكيد فطيم يمثل العمل الإنساني ركيزة أساسية في بناء المجتمعات لما يحمل من قيمة العطاء والتكافل والتراحم. أكيد هذا الشيء حث أيضا علينا ديننا الحنيف، وأيضا هذا يقدم إسهامات في دعم الإنسانية، تعزيز جودة الحياة. وفي الكويت تتواصل جهود الإنسانية دائما عبر مؤسسات وجمعيات تسعى إلى ترسيخ ثقافة العطاء وتقديم المبادرات التي تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته.
1: بالتأكيد، وطبعا تأتي جمعية صندوق إعانة المرضى في مقدمة هذه الجهات اللي تحمل رسالة إنسانية ومجتمعية من خلال جهودها ومبادراتها المتنوعة وشراكاتها مع مؤسسات الدولة ومختلف الجهات، بما يعزز المسؤولية المجتمعية ويوسع دائرة العمل التطوعي والإنساني. طبعا للحديث عن مسيرة الجمعية ودورها في خدمة المجتمع وأبرز مبادراتها ومشاركاتها الإنسانية، يسعدنا أن نستضيف مدير إدارة التنمية الاجتماعية في جمعية صندوق إعانة المرضى الأستاذة لطيفة السهلي. حياك الله أستاذة لطيفة وسعداء بهذا التواصل.
0: حياك الله.
2: الله يحييك، يا هلا ومرحبا.
1: يهلا فيك.
0: حياك الله استاذه لطيفه. واكيد دور جمعيه صندوق اعانه المرضى في العمل الانساني دور لا يخفى على احد، وهي الان يعني نبراس وعلم من اعلام الاعمال الخيريه في الكويت خصوصا في اعانه المرضى. ودنا يعني ناخذ الدور اللي تطلع به الجمعيه في دعم المرضى وايضا تعزيز العمل الانساني في دوله الكويت.
2: ولله الحمد، جمعيه صندوق اعانه المرضى هي اول جمعيه طبيه متخصصه الكويت خيرية. نعم. وفي الخليج كذلك. جمعية صندوق إعانة المرضى منذ أن تأسست في عام 1979 وهي مطلعة في مد يد العون للمرضى، مساعداتهم الطبية وكذلك الاجتماعية والنفسية.
1: نعم أستاذة لطيفة، أيضا يعني نتكلم كيف تساهم الجمعية في تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية والنفسية أيضا للمرضى وأسرها، كلمينا عن هذا الجانب.
2: بالنسبة للإدارة الطبية وهي الإدارة الرئيسة في جمعية صندوق إعانة المرضى، تقوم بتلبية احتياجات المريض الطبية من خلال تقديمهم على طلب العلاج أو دفع تكاليف العلاج، المساهمة في دفع تكاليف العلاج. طبعا عندنا في الجمعية البحث الطبي والبحث الاجتماعي، يسعون من خلال التقارير الطبية والبحث في كيف هذا المريض يحتاج العلاج والمساهمة في دفع تكاليف علاجه، أو كانت أجهزة طبية أو مختبرات، فهذا كله تقوم فيه جمعية صندوق إعانة المرضى.
0: نعم. أستاذة لطيفة، بما أنك مدير إدارة التنمية الاجتماعية في جمعية صندوق إعانة المرضى، ما هي أبرز المبادرات اللي تنفذها الجمعية لترسيخ قيم التكافل والمسؤولية أيضا المجتمعي؟
2: أهم ما تقوم فيه من خلال إدارة التنمية الاجتماعية هي التوعية الصحية، حيث بأن جمعية ما تقوم بس على إعانة المريض، ولكن حتى الصحيح الأصحاء تسعى لأن تعزز عندهم قيمة العمل، قيمة خلنا نقول الصحة والسلوك الوقائي، بحيث أن لا يضطر هذا الإنسان إلى أن يكون في دور المريض، ولكن يهتم بصحته من خلال التوعية الصحية، مطبوعات، عندنا المنشورات، محاضرات وملتقيات من خلال الشراكات المجتمعية.

0: مع الجهات الحكومية والأهلية، سواء كانت وزارة الصحة أو الوزارات الأخرى.
1: نعم أستاذة لطيفة، يعني أنا وأنا أتصفح الصفحة في الإنستغرام لصندوق إعانة المرضى أو جمعية صندوق إعانة المرضى، يعني لفت انتباهي أن هناك بعض النشاطات الخاصة بالعنصر النسائي، يعني والتطوع النسائي. كلمينا عن هذا الجانب، يعني كون أن يعني هناك نشاطات مخصصة للنساء أستاذة لطيفة.
0: نعم، عندنا في إدارة النشاط النسائي في الأندية الأطفال المتواجدة في مستشفيات الحكومية، هي عيادات الأطفال. إذا أنت ملاحظة تلقين عيادة
1: صحيح.
0: يم ال... نعم عفوا حضانة يم العيادة، بحيث هذا الطفل يكون نفسيته تعبانة أو يكون هو عفوا جسمه تعبان ومتوتر قلق فيلعب. هذه الأندية أنشطة تنمي تفكيره، تنمي حتى خلنا نقول المهارات اللي عنده على ما يدخل على العيادة، بنفس الوقت حتى تشغله عن وقت الانتظار وكذا، فهي تعتني في هذه الأطفال. هذه تقوم عليها إدارة النشاط النسائي.
1: نعم، وأيضا تقلل التوتر أستاذة لطيفة للأطفال، دائما الأطفال يخافون، عندهم رهبة من زيارة الطبيب، فوجود مثل هذه الأندية يعني تحت إشراف يعني صندوق إعانة المرضى فعلا تخفف هذا التوتر وتساعد أولياء الأمور على أن يعني يستكملون علاج أبنائهم بكل أريحية.
0: صحيح، في هذا ما قلنا احنا يتأثر على نفسيته هو التوتر والقلق، اللي هو يكون خايف من خلينا نقول اللي هو الكوت الأبيض اللي يلبسه الدكتور أو الإبرة أو الحقنة، فهو يكون متوتر.
1: نعم.
0: هذه الأندية تمتص منها هذا، حتى هي على فكرة مو بس في العيادات.
1: نعم.
0: حتى في الأجنحة متواجدة. إدارة النشاط النسائي هذا العمل عندها في الأندية من المشاريع جدا طيبة ولها أثر بارز في المستشفيات، بالإضافة إلى كثير من الأنشطة اللي تقوم فيها. كذلك مكتب التطوع المجتمعي في عندنا من العنصر الشبابي الرجال، وكذلك عنصر الشابات البنات يقومون في دعم الإدارات، كذلك الأعمال التطوعية في الجمعية منها حملات تبرع بالدم والحملات التوعوية وتخفيف معاناة المرضى من خلال زيارتهم ومن خلال الإهداءات اللي تقدم لهم. كذلك مكتب إدارة التوعية والإرشاد الواعظات اللي يقومون في زيارة المرضى في الأجنحة لتخفيف معاناتهم.
1: نعم.
0: ومواساتهم، وأيضا تفقيههم في فقه المريض، فقه طهارة المريض، فقه صلاة المريض. هذه الأمور كلها يحتاجها المرضى الراقدون على أسرة المستشفيات أو
2: الأسرة
0: المرض.
2: نسأل الله أن يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. أيضا أستاذة لطيفة، أكيد مثل ما ذكرتي المريض يحتاج إلى دعم نفسي، دعم أيضا اجتماعي أو استقرار اجتماعي له ولأسرته ولمن حوله. فشنو البرامج اللي تقدمونها أو المبادرات اللي تنفذونها في الإدارة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وأيضا الاستقرار النفسي للمرضى ولأسره؟
0: أحسنت. المريض اللي يتلقى الخدمات من إدارة طبية في الجمعية هو كذلك يعني حالته الاجتماعية تكون ضعيفة، فإدارة التنمية الاجتماعية تقوم بسد بعض احتياجات الحاجات الاجتماعية اللي تضعف عنده في حياته، مثل كسوة الشتاء، إدام الشهر، السلة الرمضانية، الحقيبة المدرسية. كل هذه الأمور ممكن احنا نساهم فيها في سد بعض احتياجاته اللي ناقصه. طبعا
2: لان احيانا الاستاذ لطيف يعني كما شهدنا ايضا في لقاءاتنا مع اخواننا في صندوق إعانة المرضى وغيرها من الجمعيات، ان يكون الاب هو المعيل ويسقط مريضا ان شاء الله ماجور.
1: صحيح.
2: فهذا ايضا غير المرض، هو عنده عامل نفسي وراء اطفال وراء مدارس وراء بيت وراء ايجار، فايضا لما يكون هذا الامر مستقر هو يعني جزء كبير يطمئن في قلبه، جزء كبير يعني
1: يساهم في شفاء
2: ان يعني النفسيه تتحسن. لذلك
1: صحيح.
2: هذه مثل ما ذكرتي عامل مهم جدا يعني يحتاج المريض في هذه اللحظه،
0: ان مثل ما ذكرت حضرتك في ان الاب المقعد عن العمل والهوايات لا يستطيع انه يسد احتياجات ابنائه واحتياجات اسرته، هذا يضع على الكاهل ايضا عبء ثاني ويشعر في الضعف الأكثر. طبعا الحالة النفسية إذا استقرت المرض استقر معها.
1: نعم.
0: فهي مثل حلقة يعني تدور.
2: صحيح.
0: فإدارة التنمية الاجتماعية تقوم بسد هذا الأمر أو جزء يعني خلنا نقول كثر ما نقدر من هذا الأمر عن طريق الإدارة الطبية لما تحول لنا المرضى اللي هما رب الأسرة اللي مقعد عن العمل.
1: نعم. طيب أستاذة لطيفة، شلون

0: ترصدون هذه الاحتياجات للمرضى وأسرهم؟ شلون تقدرون ترصدونها؟
1: من خلال مكتب البحث الاجتماعي عندنا في الجمعية في الإدارة الطبية، وما يقومون دراسة الحالة اجتماعيا وطبيا، وبالتالي ترسل لنا الأسماء اللي هي محتاجة هذه المساعدات.
0: نعم أستاذة، أيضا نتكلم عن المشاركات اللي شاركتوا فيها، وكان أبرزها مشاركة الجمعية في الفعالية اللي نظمتها وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية بمرض سرطان الثدي. كان كلمينا عن أهمية هذه المشاركة ودوركم فيها.
1: احنا شريك مع وزارة الدفاع في هذه الفعالية. هذه الفعالية هي تيجي من صميم رسالة وأهداف جمعية صندوق إعانة المرضى متمثلة بإدارة التنمية الاجتماعية، وهي التوعية الصحية. احنا نعرف ان احنا اليوم في شهر اكتوبر،
0: نعم،
1: شهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، وهذا الامر هو يعني خلنا نقول مسؤولية مجتمعية تقع على عاتقنا، بأن نوعي النساء بأهمية الفحص المبكر.
0: نعم.
1: وان هذا الفحص هو امان. شلون احنا نرسل التطمين على في قلوب النساء بان لا تخافي،
0: نعم،
1: روحي فحصي، والفحص هذا عبارة عن أمان ويزيد من فرصة العلاج لا سمح الله إذا كان هناك أمر يعني غير محبب أو غير صحيح في النتيجة. هذه الفعالية اللي احنا قمنا فيها هي قمنا بدورنا في هذه التوعية الصحية.
2: أستاذ لطيفة، عشان دخول وقت الأذان، في دقيقة رسالة تقدمينها لكل أفراد المجتمع بشأن أهمية المشاركة والدعم في العمل الإنساني، دعم المبادرات الصحية، الاحتياجات الكبيرة لدى صندوق إعانة المرضى لدعم أهل الأيادي البيضاء والمحسنين، شو تقولي له؟
1: كل فرد في هذا المجتمع هو مسؤول، ويقع على عاتقه مسؤولية الدعم، سواء بجهود وتكاتف الجهود في التوعية، أو أيضا المساعدة في علاج المرضى محتاجين لهذه المساعدات اللي ممكن تنقذ فيها أرواح، وتكون هذه في موازين حسنات كل واحد يدعم، سواء بتوعية أو بدعم مادي أو بدعم عيني أو حتى في الدعاء. جمعية صندوق إعانة المرضى تبارك الرحمن يعني تعمل بشكل مكثف في سد احتياجات المرضى
0: أكيد.
1: الطبية.
0: أكيد. نعم.
1: كل من يدفع اليوم دينار يلقى قدامه.
0: أكيد أستاذة لطيفة، وداووا مرضاكم في الصدقة. يعني إحنا نشكر الشكر الجزيل الأستاذة لطيفة السهلي، مدير إدارة التنمية الاجتماعية في صندوق إعانة المرضى، شكرا لك.
1: حياك الله.
2: مع السلامة.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم، معكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.
3: الظواهر السلبية التي دخلت على المجتمع الكويتي وليست منه.
4: اليوم حماية أبنائنا الطلبة وحماية أولياء الأمور، هذا من أهداف، نقول أكبر هدف وزارة الداخلية خلال حملاتها في بداية العام الدراسي.
5: التكنولوجيا اليوم جميلة جدا، قاعدة تتطور وتتطور بشكل سريع جدا.
6: سهلت حياتنا دكتور.
7: لهالسبب فإن خلق بيئة تعليمية آمنة يعتبر أمر مهم، خصوصا حق عيالنا الطلاب المصابين بالسكري، شافاهم الله وعافاهم.
4: هم أرد وأكرر وأقول إن تعاون إخواننا المواطنين والمقيمين هو أساس النجاح.
6: أيضا التوعية والتثقيف جزء من دوركم وجزء مهم.
5: هذه مشكلة كبيرة بالسوشيال ميديا بالذات، هذه أيضا فيها خطورة. اليوم أنا أخلي بوتي يتحرك ويتكلم كأنه أنا متكلم، بعدين يقول لك مو أنا.
8: إخواننا في وزارة الداخلية ما يتعبون إذا كان الوعي مرتفع.
6: أكيد طبعا،
8: لذلك هذا هو الرهان على هذا الأمر.
2: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم. وصفة طبية.
9: من برنامج إذاعة وياكم دكتور وليد الخميس. موضوعنا اليوم عن تساقط الشعر والفيتامينات. لاحظت أن شعرك صار يتساقط أكثر من المعتاد؟ غالبا أول نصيحة تسمعها أخذ بايوتين أو كولاجين أو فيتامينات للشعر، بس هل فعلا هالمكملات توقف تساقط الشعر؟ خلونا أول شيء نفهم ليش الشعر يتساقط. الشعر يحتاج بروتين وعناصر غذائية مثل الحديد والزنك عشان ينمو بصورة طبيعية. إذا جسمك يعاني من نقص في بعض هالعناصر ممكن يزيد التساقط، لكن مو كل تساقط سببه نقص فيتامينات. أحيانا يكون السبب وراثي أو بسبب اضطرابات الغدة الدرقية أو التوتر أو النزول السريع بالوزن. طيب شنو تقول الدراسات عن البايتين والكولاجين؟ البايتين ضروري للجسم، لكن الدراسات ما أثبتت فائدة واضحة من جرعات عالية للشعر بالذات عند الأشخاص اللي ما عندهم نقص فيه. وبالنسبة للكولاجين، الأدلة على أنه يعالج تساقط الشعر لا تزال محدودة. زين، ممكن تسأل نفسك شنو الحل؟ أولاً تجنب الرجيم القاسي، وأحرص على كمية كافية من البروتين من مصادر طبيعية مثل البيض، اللحوم، الأسماك، الألبان والبقوليات. ثانياً إذا التساقط واضح ومستمر، راجع طبيبك الجلدية لتحديد السبب، وقد تحتاج تحاليل مثلاً الحديد أو الغدة الدرقية حسب حالتك. ثالثاً بعض أنواع الصلع الوراثي لها علاجات طبيعية مثبتة مثل الماينوكسيديل، لكن العلاج يختلف حسب التشخيص. الخلاصة قبل لا تشتري

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم ومستمرين بفقراتنا المتنوعة. اليوم في الحديث مع ضيفنا واللي راح يكون حول القطاع الصيدلاني أو علم الصيدلة. يشهد القطاع الصيدلاني تطورات علمية متسارعة تبرز معها أهمية البحث العلمي وتبادل الخبرات في تطوير الممارسات الصيدلانية وتعزيز سلامة المرضى.
1: أكيد في هذا الإطار تنظم الجمعية الصيدلية الكويتية النسخة الثالثة من مؤتمر الكويت للتقدم الصيدلاني يوم الجمعة والسبت من 16 و17 أكتوبر في مركز الشيخ جابر الثقافي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من دول الخليج ومختلف دول العالم. وأيضا اليوم مشرفنا شاب جميل كويتي عنده طموح عالي جدا، يطمح بأن يكون له اسم وأثر في عالم الصيدلة وأن يعني يعود إلى الكويت بإذن الله تعالى حاملا الشهادة وممثل الكويت خير تمثيل في تلك البلاد اللي راح نتعرف عليها إن شاء الله. معنا طالب الصيدلة عبد المحسن القلوشي. حياك الله عبد المحسن وشرفتنا اليوم في الإذاعة معك.
2: الله يحييكم يعطيكم العافية على دعوتكم الكريمة لإذاعة تلفزيون الكويت. معكم طالب عبد المحسن القلوشي، طالب صيدلة في نيوزيلندا وعضو في اللجنة الإعلامية لمؤتمر الكويت للتقدم الصيدلاني.
0: حياك الله وإحنا سعداء بوجودك معنا في إذاعة وتلفزيون الكويت. بالبداية عبد المحسن كلمنا عن هذا المؤتمر، مؤتمر الكويت للتقدم الصيدلاني في نسخته الثالثة، وشنو اللي يميز هذه النسخة عن النسخ السابقة؟
2: إحنا نتكلم في النسخة الثالثة لمؤتمر الكويت للتقدم الصيدلاني. طبعا النسخة الأولى كانت تقتصر فقط على مثل ممكن الجانب المحلي في الكويت تحديدا،
0: علم الصيدلة في الكويت
2: وحتى المحاضرين وكذلك الباحثين الأكاديميين كانوا من كلية صيدلة بالكويت. لكن نتكلم عن السنة هذه، هو يعتبر طبعا أهم تجمع سنوي للمجتمع الصيدلاني لأنه يجمع باحثين أكاديميين وكذلك صيادلة وطلبة الصيدلة اللي راح يستفيدون وايد من الحدث
0: طبعًا
2: هذا
0: طبعًا.
2: السنة الأولى حاولنا أو السنة الأولى والثانية حاولنا أن نعدل بعض الأخطاء والقصور اللي كانت طبعا لا قصورا في الفريق واللي شفناه في السنتين الماضين، لكن هالسنة إن شاء الله راح يكون المؤتمر
0: أشمل.
2: أفضل وأشمل ويتكون من جوانب كبيرة.
0: أكيد.
1: طيب عبد المحسن شلون تشوف واقع مهنة الصيدلة في الكويت؟ يعني أي أبرز فرصة متاحة لتطويرها خلال المرحلة المقبلة؟ أيضا أنتم كشباب الآن راح تدخلون في هذا العالم وهذا العلم وتعودون بعد الشهادة الأكاديمية أيضا ومع احتكاككم مع الغرب بنيوزيلندا إن شاء الله. عبد المحسن أكيد شنو اللي قاعد تشوفها الآن وشنو اللي تطمح له يكون وضع مهنة الصيدلة في الكويت؟
2: طبعا الحمد لله احنا الحين قاعد نشهد ثورة كبيرة في تطور مهنة الصيدلة في الكويت، خصوصا في نظام الدكتور في الصيدلة او نظام الصيدلة الكلينيكية اللي يصرح ان الصيدلي دوره اكبر من مجرد صرف ادوية.
0: هو في فرق بين الصيدلة
2: والدكتور
0: في الصيدلة، راح نتناقش عنه
2: بعدين ان شاء الله. فالحمد لله احنا بالكويت ودعم من وزارة الصحة وكذلك الجمعية الصيدلة الكويتية قاعد نسوي مؤتمرات تحث على البحث العلمي وكذلك تطوير مهنة الصيدلة ورسالة أن الصيدلي دوره أكبر من مجرد صرف أدوية، الصيدلي يشرف على الخطة العلاجية مع المريض ويتعاون مع الأطباء.
1: احنا نسمع دائما يعني أو غالبا نسمع أحيانا أن الصيدلي ممكن يرجع الدواء أو يرجع الوصفة للطبيب، يقول لا الدكتور يحط له ملاحظين لخبرة الصيدلي أيضا وليس قصورا في الطبيب، لكن يقول ترى هذا الدوائين هذولي يمكن يتعارضون أو كذا كمشورات بين الطبيب والصيدلي.
2: صح.
1: لذلك دوره أكبر من أن يصرف ويمشي.
2: بالضبط.
1: فأيضا يقدم إرشادات للمريض.
2: بالضبط.
1: فشنو يمكن ما أخذتها حاليا تجربة لكن زملائك احتكيت

0: في هذا الحقل الجميل في مجال الأدوية. فعلا عبد المحسن تشوف ان الصيدلي ما يقتصر على صرف الادويه، ممكن يكون له عامل مؤثر كبير للمرضى وللمنظومه الصحيه بشكل عام.
1: وفي بعضهم يركبون بعض الادويه، يعني اتذكر مره رحت اصرف كريم من المستوصف، فاستغربت ان العلبه علبه وزاره الصحه اللي هي يعني مو علبه تجاريه، علبه اللي هي مالت التعبئه، فقالوا لي هذا احنا نصنعه واحنا نعبيه في الكويت، فبالتالي هم يعني ايضا يقومون بتصنيع بعض الادويه.
2: عندنا مصنع في الكويت للادويه،
1: مصنع خاص بوزاره الصحه.
2: لا هو ما عندي علم خاص بوزاره الصحه ولا لا،
1: ولكن الصيادله هم اللي يصنعون الادويه فيه. نعم نعم، فبالتالي دور الصيدلي يتعدى صرف الأدوية مثل ما البعض يتصور.
2: طبعا، وللأسف هذا اللي قاعد يتصورونه بعض طلبة الصيدلة أو لا اللي مقبولين على دراسة الصيدلة.
1: نعم،
2: لما أقول أنه والله أنا بدرس صيدلة يقولي لا أنت بس قاعد تصرف أدوية. لكن لا، مثل ما قال قبل شوي النقطة أن ساعات يصير في تضاربات بين الدكتور والصيدلي. الدكتور يعطي وصفة والصيدلي يقول لا وصفة، أو لا آسف، الدكتور يعطي الوصفة والصيدلي يقول لا، تعارض.
1: نعم.
2: فمثل ما قلت الدكتور او الصيدلي دوره اكبر من مجرد صرف ادويه. نعم. لانه راح يحث على او يعالج الخطه العلاجيه.
1: حلو.
2: اللي ممكن تضر المريض.
1: طيب السؤال اللي طرحته انا قبل شوي ويدور في اذهان كثير من الطلبه اللي يبون يدرسون تخصص صيدله، شنو الفرق بين صيدله او صيدلي ودكتور في الصيدله؟
0: يسمونه فني صيدله اعتقد. وفي بكالوريوس صيدله وفي دكتور، ما شاء الله يعني فيها تقسيمات كثيره.
2: صح صح، انا نتكلم عن الفرق اللي بينهم، في فرق وايد كبير اللي هو البكالوريوس صيدله والدكتور في الصيدله. بي فارم وفارم دي. بي دي الفارم دي هذا اللي صار الحين موجود برنامج في جامعه الكويت. وطلبة الصيدلة اللي ناويين يدرسون إن شاء الله راح يقدرون يلتحقون فيه في جامعة الكويت. الفرق إنه اللي يتخرج من البكالوريوس صيدلة يعادل إنه هو كصيدلي مبتدئ، فيكون دوره في صرف الأدوية خلف الشباك. لكن الصيدلة الكلينيكي اللي هو يتخرج من الفارم دي، هذا اللي راح تلاقيه دائما بالجناح، يشرف على الخطة العلاجية. وكذلك يكون مع المريض بشكل مباشر ويشرح له الخطة العلاجية اللي له والأدوية اللي راح ياخذها. فهذا الفرق الكبير بين الصيدلي اللي موجود عند بكالوريوس الصيدلة وكذلك اللي عند
0: دكتور
2: الصيدلة.
0: لكن بكالوريوس الصيدلة في البداية خلف الشباك، لكن مع الوقت يتطور ويتدرج.
2: في تطورات.
0: حتى الأطباء يبدأون في مراحل بسيطة، هي عشان تكون نفس الميداني غير ميداني الأكاديمي.
1: يسمونه طبيب عام بالأول.
0: طبيب عام. نعم.
1: بعدين
0: صحيح.
1: يتخصص في يعني في
2: التخصصات.
1: في التخصصات الطبية الأخرى. نعم، نتكلم أيضا نرجع لموضوع المؤتمر. يعني قبل شوي قلت إن المؤتمر الأول والثاني، الأول كان يعني على نطاق محلي في الصيدلة المحلية. المؤتمر الحالي الثالث، أبرز الموضوعات والقضايا اللي حابينكم تناقشونها في هذا المؤتمر.
2: في المؤتمر هذا حاولنا أن نبرز مواضيع وايد كبيرة، وأهمها في عندنا محاضرات تخص اليقظة الدوائية، وكذلك عندنا ورش عملية من الممكن بأن الطالب أو الصيدلي يدشها ويأخذ شهادة عليها.
1: حلو.
2: فعندنا مثلا ورشة ينقالها بلوك هود، أو ورشة تخص الإسعافات الأولية اللي يحتاج يعرفها الصيدلي. ونتكلم في هذا المؤتمر، عندنا تقريبا أكثر من 20 محاضرة موزعة على يومين، وكذلك 18 ورشة عملية ممكن يشارك فيها طالب أو الصيدلي ويأخذ عليها شهادة عقب ما يخلص.
1: ويمكن الإسعافات الأولية صارت إجبارية الحين في وزارة الصحة لكل يعني أصحاب المهن الطبية.
2: بالضبط.
1: مو بس يعني
2: مو بس المهن الطبية،
1: مو بس يعني المسعف، الكل لازم يكون يعرف الإسعافات الأولية. الحين هذا قرار من وزارة الصحة.
2: بالضبط.
0: وهذا قرار حكيم أشوفه، لأن كلهم متواجدين في هذا
1: في الميدان،
0: في ميدان الصحة. صحيح. فأي واحد ممكن يقدم المساعدة الأولية، لأن بعض الحالات تكون حرجة إذا لم يتم السرعة في إنجاز الإنعاش أو غيره. طيب خلنا ندش على الجانب الشخصي، ليش رحت صيدلة؟ هل في جينات بالعائلة أطباء صيدلانيين؟ هل أصدقائك شجعوك؟ أنت حاب المجال؟ وإذا حابه شون حبيته؟ قعدت تسويت شيء بالمختبر شنو علمني؟
2: لا والله شوف، أنا يوم كنت بالثانوية يعني قبل سنتين أو آسف قبل سنة، كنت أحب الكيمياء وايد، خصوصا الكيمياء العضوية. يمكن هذا كلام يختلفون فيه وايد ناس، كيمياء عضوية شلون تحبها، لكن أحب الكيمياء وايد. فشفت أن التخصص اللي لا علاقة بالكيمياء ممكن أمارس اللي قاعد أدرسه فيه هو تخصص الصيدلة.
1: صحيح.
0: كان أقرب للكيمياء.
2: كان أقرب. إيه. وأنا

0: ودي لا يدرس الشيء اطبقه.
1: صح.
0: فسألت صيادله وجزاهم الله خير، بعض القائمين في جمعيه الصيدله الكويتيه هم، سألتهم واستفسرت منهم وفادوني وايد، وهم اللي حثوني اني ادش المهنه صيدله.
1: شنو حبك للكيمياء؟ في احد بالعائله مثلا كان يحب هذه الاشياء، او انت اكتشفتها مع نفسك؟ لا انا احب اشوف هذه المركبات، هذه الاشياء. عطنا الجاذب الاول
0: لا
1: للموضوع.
0: والله كلش، ما في حد بالعائلة، ترى العائلة أغلبها مهندسين.
1: لكن لا زالوا في القسم العلمي يعني.
0: لكن كقسم العلمي أنا صراحة مدرس في الثانوية هو اللي حثني على حب الكيمياء.
2: ما شاء الله.
0: أذكره بالخير أستاذ محمد الحمد، هو اللي خلاني أحب الكيمياء وايد.
1: شلون؟ يعني شنو اللي شفته كان
0: تدريسه، والله تدريسه،
1: والحصة
0: تدريسة.
1: كانت حلوة،
0: الحصة كانت ممتعة.
2: هذا تأثير المدرسين.
0: صحيح. بالضبط.
2: أخذنا حلقة في يوم المعلم، تأثير المدرس على الطلبة، شلون إن في مدرسين يحببون الطلبة بالمواد، في مدرسين يعني يكرهون الطلبة في المواد، وهذا يعني أكبر دليل إحنا شفناه اليوم. ودي أطرح سؤال، يعني بما أن الصيدلي دوره يتعدى صرف الأدوية من شباك مثل ما الناس تتوقع، لكن اليوم الصيدلي له دور كبير في تقديم الإرشادات الدوائية. ذكرت قبل شوي مصطلح اسمه اليقظة الدوائية، فكلمنا عن دور الصيدلي في المنظومة الصحية إلى جانب تقديم الإرشادات الدوائية للناس وتوعية الناس باستخدام الأدوية.
0: صح، لأن للأسف أغلب المرضى يتلاقي مثلا بخصوصا موضوع اليقظة الدوائية. اليقظة الدوائية تتكلم عن نوعي المرضى في الأشياء الغلط اللي يسوونها في الأدوية.
1: صح.
0: نتكلم عن تخزير الأدوية، نتكلم عن وقف الجرعة اللي فجأة يوقف جرعته اللي واصف له إياها الطبيب من
1: أو
0: خلال الأدوية،
1: صح.
0: أو يستمر مثل ما أنت قلت،
2: خاصة كبار السن.
0: بالضبط،
2: ينقص ويزيد على كيف يعني.
0: وعندنا يعني أهم شيء مثلا، وأهم موضوع الشائع، أنه مثلا تلاقي المريض وصف له مضاد حيوي، مجرد ما يشعر بالتحسن يوقفه.
1: هذا
0: صح. إيه. لكن لا والله، الدكتور معطيك فترة تلتزم
1: خمسة
0: فيها،
1: خمسة أيام أو سبعة أيام،
0: وتخلص الجرعة اللي عليك.
1: صحيح. إيه.
0: بالضبط. فللأسف بعض الناس ما يكملون الجرعة.
1: في تخصص بالصيدلة يكون مثل الأطفال ولا كل الصيدلة عام يعني؟
0: أغلب الصيدلة عام على ما خاب ظني، لكن الاختصاص بالصيدلة أنت ممكن تختص بالصيدلة الكلينيكية، ممكن تختص في علم الأدوية، ووايد شهادات موجودة
1: بالماستر تختص فيها. تكتب هذه الرحلة في في في نوتة أو كتاب عبد المحسن، لأنك رايح دولة رائدة في هذا الجانب.
2: في الصناعات،
1: تدون في
2: الصناعات الدوائية أيضا.
0: لا، شوف، التوثيق أو التدوين يعني يمكن أن الحين دشينا 2026، فيمكن الناس ما تدون دفتر ورقم.
1: أنت دون مسيرتك.
0: قاعد أدون مسيرتي في السوشيال ميديا. هذا حس التدوين.
1: صحيح.
0: حاليا يواكب الناس.
1: شنو متوقع من توجهك إلى نيوزيلندا؟ شنو متوقع تشوف هناك؟ وشنو متوقع تتعلم؟ شنو قاعد ماخذ باك جراوند عن الدولة الآن قبل لا تروح؟
0: والله خذيت باك جراوند عن الدولة. أول شيء تقريبا يعني هي تعتبر أبعد دولة عن الكويت.
1: صحيح.
0: تعتبر
1: العالم
0: بالضبط يعني. أنا شفت لو مثلا بروح كذا دولة يطلع لي بعيد.
1: صح.
0: عبارة عن نيوزيلندا، عبارة عن جزيرتين شمالية وجنوبية. يعني. بالضبط خلف استراليا. فيها واحدة من أهم الجامعات الطبية حول العالم، اللي هي تعتبر اسمها University of Otago. تتكون من تخصصات طبية كبيرة، وهذه اللي هي أنا راح أدرس فيها إن شاء الله.
1: والجميل أنها بالإنجليزي يعني.
0: بالضبط.
1: هم لغتهم اللغة الإنجليزية.
0: لغة الروسية اللغة الإنجليزية، ولغتهم الثانية اللي هي الماوري.
1: إيه.
0: لغة
1: بس أكيد ما راح يستخدمونها في الدراسة.
0: لا لا لا، كل إنجليزي، كل إنجليزي.
1: طيب.
2: يعني إحنا نفخر ب يعني وزارة التعليم العالي إنها ما شاء الله تبتعث أبنائنا إلى يعني دول رائدة في المجالات الطبية.
0: بالضبط.
2: وجامعات رائدة في المجالات الطبية. هذا يعكس أهمية الاهتمام في البحث العلمي والاهتمام في التعليم العالي، وفي النهاية يعني هذه المخرجات تنعكس على جودة الحياة في الكويت، لما ما شاء الله مثلك يروح إلى جامعة رائدة ودولة رائدة في الصناعات الدوائية وفي مجال الطب بشكل.
0: صحيح.
2: عام احنا يعني نفخر بهذا الشيء، ونتمنى لك طبعا دائما التوفيق.
1: ونقولك ترى انت عبد المحسن ما الان ما تمثل نفسك او عائلتك، والنعم في الجميع، انت تمثل الكويت، وان شاء الله انت ما شاء الله تكون خير مثال للكويت
0: وانت
1: كطالب هناك، وترجع بالشهادة وتنفع بلدك. لكن بنريحك بفاصل شوي
0: إن شاء الله.
1: ونرجع ان شاء الله معاكم في الاذاعة.
3: خلكم معانا ولا تبعدون، فاصل ورادين بالإذاعة معاكم. الإذاعة معاكم.

0: فضروري جدا. ومن بعض السلوكيات أيضا اللي تسبب ازدحامات مرورية اللي هو الوقوف خاطئ.
1: نعم أكيد. في ظل التطورات المتسارعة كيف يمكن للمعلم تطوير أدواته ومهاراته يواكب يعني كل ما هو جديد في مجال التعليم؟
2: شلون قدرتوا توظفون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العملية التعليمية وأيضا تطوير مهارات المعلم؟
3: أهمية أني أنا أقول التهيئة نفسية معناتها أنا راح أعد هذا الطالب ذهنيا سلوكيا لبيئة المدرسة.
4: لا تهدد، لا تبتز، ولا تستخدم الصور أو المعلومات الخاصة كوسيلة ضغط.
5: علاقة العمل ليست مجرد راتب يحصل عليه العمل مقابل أداء وظيفة، وإنما هي علاقة قانونية متبادلة أعطى فيها القانون حقا للعامل وفي الوقت نفسه أعطى حقوقا لصاحب العمل.
6: وعي قانوني. أعرف حقك وأعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معك.
7: السلام عليكم، معكم المحامية خديجة الدوخي من برنامج الإذاعة معاكم. بتكلم اليوم عن منع السفر. تخيل أنك حاجز تذكرتك ومجهز جنطتك وقبل السفر تكتشف أن عليك منع السفر. السؤال اللي يتكرر وايد، هل مجرد وجود دين أو مطالبة مالية يعني أن الشخص ممنوع من السفر؟ لا، منع السفر إجراء قانوني له شروط وضوابط وما يصدر تلقائيا لمجرد وجود دين. وفي الكويت نظم قانون مرافعات حالات إصدار أوامر منع السفر. والنقطة المهمة أن منع السفر مو حكم نهائي على الشخص، ولا يعني بالضرورة أن ارتكب جريمة، فقد يكون إجراء وقتي للمحافظة على حقوق الدائن. وفي المقابل الشخص الصادر بحقه أمر منع السفر له طرق قانونية للاعتراض عليه أو طلب رفعه بحسب ظروف الحالة. ونصيحتي لكل شخص عنده التزامات مالية أو قضايا منظورة، تأكد من وضعك القانوني قبل موعد سفرك، لأن معرفة موقفك القانوني توفر عليك خسارة التذكرة وتعطيل سفرتك. المحامية خديجة الدوخي من برنامج الإذاعة معاكم.
6: ضيوف من شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر في الإذاعة معاكم.

0: ضيفنا طالب الصيدلة عبد المحسن القلوشي، وحديثنا اليوم عن المؤتمر أو مؤتمر الكويت للتقدم الصيدلاني بالنسخة الثالثة، واللي راح يكون يوم الجمعة والسبت، وراح يكون في مركز الشيخ جابر الثقافي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من دول الخليج وأيضا من دول العالم. وهذه دعوة احنا نقدمها لكل طلبة الصيدلة، لكل الصيادلة في الكويت من المواطنين والمقيمين، العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، انهم يستفيدون من هذا المؤتمر ويدعمون هذا المؤتمر لأجل دعم علم الصيدلة. عبد المحسن، نتكلم عن يعني إقبالك على الحياة إن شاء الله ودراستك في نيوزيلندا القادمة. هل وضعت لنفسك خطة محددة شنو بتبلش؟ يمكن تحت الهواء دردشنا شوي إن أنت حاب تجرب كل شيء في مجالك.
1: صح.
0: كلمنا عن هالجانب، شنو ناوي تسوي؟
1: حاب أجرب كل شيء، لأن أول شيء أنا راح أبدي في دراسة شهر 2
0: إن شاء الله.
1: إحنا الحين شهر 10، باقي لي 11 و12 و1،
0: فعندك وقت فراغ.
1: شنو اسوي بثلاث اشهر انا؟ والله
0: لازم
1: قاعد اطالع تلفوني وبنسزح وبس، هذه حياتي؟ ولا لازم اجرب واستثمر بنفسي واعبي السي في مالي حق
2: الجامعه؟ ايضا جاهز للدراسه
1: يعني. بالضبط. ف قررت قبل اسبوعين اني اسجل في تطوع في يوم الصيدله العالمي اللي كان 25/9 في مجمع الافنيوز.
0: نعم.
1: وبعدها على طول شفت انا اعلان مؤتمر الكويت التقدم الصيدلاني وسجلت فيه على طول. وكذلك الحين قاعد اتواصل مع الشباب هناك في نيوزيلندا، قلت لهم تزولي المنهج، ابي ادرسه،
0: تبي تشوفه تطلع،
1: ابي اشوفه.
0: وهذا الصح ترى في طلبه التخصصات صح. الطبيه مو بس حتى الصيدله،
2: بس كان مبدا على
1: واحنا كطلبه حكومه كل الانجليزي مالنا ما اقول سيء، لكن مو مثل الانجليزي،
0: مو مثل المدارس الخاصه. نعم.
1: فعندنا مصطلحات طبيه لازم نعرفها.
2: صحيح.
1: فكذلك انا عندي الوقت هذا لازم استثمره بنفسي.
2: بعد ذكرتني، المفروض بعد حتى اذا انت بتجهز نفسك ده تشوف مسميات الادويه العلميه والمشهوره بالتجاريه، يعني في اسامي مشهوره تجاريا
1: صح
2: لها اسم علمي اصلا.
1: صح.
2: وممكن هذا الاسم العلمي على كذا منتج تجاري مختلفين، لكن هو واحد، الماده
1: بالضبط.
2: واحده
1: بالضبط. يعني عندنا على سبيل المثال البنادول اسمه باريستامول او اسيتامين،
0: هذا الاسم
1: العلمي. فاحنا كصيادله لا، احنا يهمنا الاسم العلمي، الاسم التجاري. يعني لدرجه ان في مره وريت صيدلي دواء ما قاعد يشوف الاسم التجاري، لا شاف الاسم العلمي، ان هذا اللي يهمه او مكونات الدواء شنو فيه.
0: هذه اسامي تجاريه اساسا، ولكن
1: بالضبط.
0: الماده الفعاله او الماده الكيميائيه،
1: الماده الفعاله الكيميائيه صح،
0: هي واحده، لكن يعني هذه مسميات مختلفه،
1: مسميات مختلفه مثل ما قالوا.
2: طيب في جانب ايضا بعد بالصيدله هو جانب تجاري كبير، المكملات الغذائيه، الادويه، كثير من الاشياء،
0: كريمات التجميل
2: ما شاء الله الصيدله داخله في كثير من الامور.
1: صح.
2: والمستحضرات الطبيه داخله في كثير من الامور، لذلك كله قاعد يصب في تخصصك. عندك خبر مثلا بجامعتك تقدر تروح مجال معين، ولا راح تكون دراسه كلها شامله ما في بالنهايه تخصص؟
1: طبعا انا في رحلتي الجامعيه راح اتخرج انا بكالوريوس صيدله
0: ان شاء الله.
1: والبكالوريوس صيدله هو مثلا انت كصيدلاني، إذا طبعا اذا كملت ماستر ودكتوراه انت راح تروح حق القطاع الاكاديمي على طول.
0: نعم.
1: اما انت مثلا كخريج مثلا في بكالوريوس صيدله او ماجستير صيدله، انت ممكن تشتغل في صيدليات المجتمعيه، اللي هي الصيدليات اللي نشوفها في مثلا برا الجمعيات التعاونيه.
0: نعم. او القطاع الخاص.
1: في القطاع الخاص.
0: نعم.
1: كذلك انت ممكن تشتغل في صناعة الأدوية. عندنا مثلا أنت قلت
0: مصانع،
1: مصنع في الكويت
0: ومصانع في دول المنطقة، عندنا بالضبط. مصانع في مصر، مصر رائدة في صناعة الأدوية، الإمارات أيضا صحيح، والسعودية.
1: فصيدلي عنده وايد أماكن،
2: وهذا ترى ميزة بالتخصص.
1: وأنت ممكن خلال خبرتك في وزارة الصحة في القطاع الحكومي بعدها تبني لك صيدلية خاصة فيك.
2: ما سألت نفسك مثلا سؤال عبد المحسن، ممكن وأنا بنص الدراسة أغير مجالي؟ ممكن شيء يغير، ولا انت مصمم على الصيدله؟
1: لا، انا كنت ناوي بطب الاسنان. انا كنت ناوي طب الاسنان، لكن المعدل شويه كان قليل عن طب الاسنان، فرحنا للصيدله. لكن الجامعه توفر لي يعني خيار معين، ان انا اقدر اول ما اخلص سنتين، ان انا اول شيء راح ادرس سنه تمهيديه وبعدها علوم صحيه. تذكرون جامعه الكويت قبل لما كان علوم صحيه بعدين تختارون تخصصكم، يا طب بشري، يا طب اسنان، يا صيدلة. نفس الشيء في نيوزيلندا، راح ادرس سنه تمهيديه علوم صحيه بعد ذلك اختار
2: كدراسه شامله،
1: طب بشري، طب اسنان او صيدله. لكن لا، شايف نفسي بالصيدله اكثر، خلاص اقتنعت بالتخصص وايد.
2: عندك احد من حولك بمحيطك صيدلاني وقعدت وياه عشان يزيد الشغف عندك، ولا كلها تروح انت تمر عليهم؟ ما في احد يعني من حولك تمون عليه قاعد يشرح لك تنصحني شلون وين وصلت شنو اهم شيء بالصيد مثلا يعني
1: من حولي يعني انا واحد من الاهل لحد الان طلب صيدله ونفس السنه يعني
2: اوكي
1: فما عندنا اي صيدلاني بالعائله فنعتبر احنا اول صيادله لكن لما اشوف جهود الجمعيه الصيدليه الكويتيه يعني تقريبا تاريخ شهر 7 ما اذكر تاريخ كم سوت مؤتمر اسمه اكتشف الصيدله هذا حق طلبه الصيدله
0: وحتى الثانويه وحتى الثانويه
1: انا حضرته المؤتمر هذا علمني شلون الصيدليه الاهليه تربح كذلك علمني اشتغل في نسيت لا اذكره الجهات العسكريه انت ممكن تصير ضابط اختصاص في الصيدله
2: صحيح
1: وغير ذلك في القطاع الحكومي في مختلف المستشفيات والمراكز التخصصيه المراكز الرعاية الصحية هي المستوصفات فالمؤتمر هذا خلاني أعرف شلون الصيدلي يشتغل في
2: كأنه لقاء تنويري
1: لقاء تنويري هو بعد لقاء تنويري بالضبط شرح لنا كل شيء ما قصروا مع الجمعية الصيدلية الكويتية
0: ويمكن الكيمياء العضوية التخصص المحبب إلى قلبك له علاقة حتى في التغذية نعم.
1: صح
0: يعني
1: صح.
0: المعاملات الكيميائية أو التفاعلات الكيميائية تصير حتى في الأغذية صح. حتى يقول لك لا تشرب كذا مع كذا ولا صح. تأكل كذا صح. مع كذا حقيقة هذه المعلومة صدقية
1: مثلاً أنت ما يصير مثلاً في في في بعض المشروبات ما يصير تأخذ فيها دواء دائما تلتزم إنك تأخذ
2: نسمع هلا لا تشرب البنادول مع الشاي
1: خرب
2: يبطل مفعول أو يبطل
1: وكذلك مثلاً انت لازم مثلا اللي يشرب قهوه الصبح لازم تضبط وقت القهوه
0: نعم.
1: مع ادويه الغده يعني هذا بعد صح. معروف
0: حتى الفواكه والخضروات في بعضها مناسب للفتره المسائيه لانها تساعد على النوم والاسترخاء وفي بعضها يعني يفضل في فتره الصباح
1: صح.
0: لان تحتوي على نسبه قليله من الكافيين يعني انا اسمع الموز والعنب مناسب للمساء لان صح. في نسبه من الميلانين نعم اللي يساعد على النوم بينما التفاحه ترى فيها نسبه من الكافيين
1: اللي
2: فتكون بالصباح
0: فتكون في الصباح
1: صح إيه؟ صح صح
0: يعني هذه شغلات تندرج تحت الكيمياء العضوية
1: إيه طبعا التفاعلات الكيميائية وأنا دائما كنت أقولها أن أنت مثل ما قلتي أن في علاقة بين الصيدلة والتغذية
0: صحيح
1: يعني ترى على فكرة يعني الصيدلي هو نقطة الوصل بين جميع التخصصات الطبية
0: صح صحيح
1: بين صحيح. هو آخر رحلة يوصل لها المريض عقب ما راح حق الدكتور ومثلا لا والله راح حق اخصائي تغذيه ووصاه لا تاخذ هذا مع هذا ولا لا تاخذ كيت مع كيت بعدين راح
2: انت دورك محوري كصيدلاني
1: يعني مرتبط بكل شيء
2: كل شيء صحيح
1: لان انت ممكن الدواء هذا ممكن يعارض وايد اشياء
2: صحيح
1: في يعني.
2: بالختام عبد المحسن القلوشي انت طالب الان في الصيدله ان شاء الله نتمنى لك التوفيق يا رب في
1: المجال
2: وان شاء الله نرجع ناخذ لقاء وياك وانت
1: بإذن في الله
2: مراكز متقدمه ونجاح يا رب شو تقول للشباب اللي نفس وضعك قبل سنه او سنتين قاعد يفكر بصيدله ومتردد شنو تنصحهم
1: اللي اقول للشباب اللي قاعد يسمعون ان استثمر بنفسك وثاني شيء روح مثلا زور المستشفيات اسال عاد اقول حق مثلا مدير المستشفى ولا او مدير المستشفى اي شخص يدلك
0: موجود هناك ممكن
1: قول له اخذني جوله مثلا او عطني
2: العلاقات العامه
1: تعريف بخصوص الصيدله ولا طب الاسنان او اي تخصص طبي احضر مؤتمرات عندنا المؤتمر الكويت تقدم الصيدلاني ممكن انت تقول لا هذا وايد اكاديمي انا شلون احضر اقول لك لا انت عندك الصيادله موجودين وكذلك طلبه الصيدله
2: فانت حتى ممكن على هامش المؤتمر تصرف وياهم
1: اي غير انك انت ممكن تحضر ورش ومحاضرات صح. علميه صح. تصير انت ممكن تسال وتستفيد منهم من خلال الخبره اللي عاشوها طبعا
2: يعني الافضل انك ما ترفض ولا توافق لما تروح تبذل الاسباب
1: بالضبط يعني انا يوم رحت يوم الصيدله العالمي شفت الصيدله اللي يشتغل برا في بريطانيا
0: نعم.
1: شفت الصيدله اللي يشتغل بشركات الادويه وشفت الصيدله الكلينيكي فانت راح تشوف انواع من الصيادله يختلفون في او يشتغلون في مختلف القطاعات ممكن تستفيد منهم وايد
0: وهذا اللي نحرص عليه في طلبة الثانوية إن يكتشفون التخصص ويتعمقون فيه اللي راغبين يدرسون فيه علشان ما يختار التخصص لا سمح الله بعدين ما يناسبه أو ما يعني يحبه ما يكون محبب له وينصدم فبالتالي يسأل في هذه التخصصات ويحضر مؤتمرات ورش مجانية موجودة
1: بالضبط.
0: تنظمها العديد من الجهات المختلفة علشان هو يستفيد ويقدر يحدد التخصص المناسب اللي يناسبه هالكلام ما ينطبق بس على الصيدلة لكن على كل التخصصات
1: على جميع التخصصات
0: نعم. نعم إحنا نشكرك شكر جزيل، كنت معانا يعني ضيفنا طالب الصيدلة عبد المحسن القلوشي، ونتمنى لك يا رب كل التوفيق، ونتمنى أن الكل يحضر هذا المؤتمر اللي منظمينه عيالنا من الجمعية الصيدلية الكويتية في النسخة الثالثة، مؤتمر كويت للتقدم الصيدلاني، راح يكون يوم الجمعة والسبت يوم 16-17 أكتوبر في مركز الشيخ جابر الثقافي. بس سؤال أخير، ساعات تفضلي. المؤتمر متى راح تكون؟ الساعة كم لكم؟
1: المحاضرات عندنا راح تبدا
0: الجمعه اكيد عقب الصلاه،
1: اي عقب الصلاه اكيد ولحد المغرب او بالليل ممكن على ما اخاف ظني.
0: نعم.
1: كذلك عندنا السبت ممكن تكون من الصبح. كل شيء موجود في السوشيال ميديا،
0: في السوشيال ميديا، في موقع الجمعيه،
1: في موقع الجمعيه كذلك والانستغرام، فقط كتبوا كي باك كي بي اي سي راح يطلع لكم كل التفاصيل
0: ان شاء الله.
2: ما قصرت، يعطيكم العافيه، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ومثل ما قلنا من قبل شوي، نرجع ان شاء الله نستضيفك بعد تخرجك مع انجازات
1: ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله، يعطيكم العافيه، مشكورين على الدعوه الكريمه.
0: شكرا لك.

0: إذن مستمعينا وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الإذاعة معاكم، نتمنى أن الحلقة تكون حازت على رضاكم وإعجابكم. وفي الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج ليلى العازمي وآلاء الوزان،
1: ومن التقديم فطيمة الضفيري محمد العدوان،
0: المتابعة والتنسيق خلدون لحية،
1: الهندسة الإذاعية بندر الشلاح،
0: تنفيذ على الهواء محمد السعدون.
1: ودعكم مخرجنا مشاري الرباح، يقولكم خلكم معنا باكر بنفس الموعد في الإذاعة معاكم من الخمس للست. مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: وهنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 6 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتتقدم في بعض الجبهات في خضم معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب ولحج. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. أوكرانيا تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء سلسلة غارات روسية استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية. روسيا تعلن إحباط 1 أكبر الهجمات بالمسيرات الأوكرانية خلال 2 الماضيين. الرئيس الأمريكي يعلن التأهب لعمليات تنقيب ضخمة عن النفط والمعادن في غرينلاند. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دقيقتان ونصف بعد 6 مساء في استوديو الأخبار.

ونستهلها بأبرز عناوينها. الصندوق الكويتي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار التركي. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام. الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد قدرة دول المجلس على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية. روسيا تستأنف تصدير الديزل بعد الاتفاق مع واشنطن. اقتصادنا المحلي.

0: أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم أن دولة الكويت أظهرت قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية. وذكرت وزارة المالية أن الوزير الرفاعي شدد على ضرورة تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، لا سيما في ظل المخاطر المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي. ولفتت الوزارة إلى أن الوزير الرفاعي أكد مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية كويت 2035 بما يعزز دور القطاع الخاص ويحفز الاستثمار والتنويع الاقتصادي والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية. وأوضحت أن الوزير الرفاعي أكد أيضا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وأمن سلاسل الإمداد، مثمنا دور صندوق النقد الدولي في تقديم المشورة الاقتصادية وإسهامات مركزه الإقليمي في دولة الكويت في بناء القدرات وتبادل الخبرات. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار التركي بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين من خلال تنسيق الأنشطة وتبادل الخبرات الفنية وفقا لسياسات وأولويات كل منهما. نتابع التقرير.
1: وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار التركي يهدف لتعزيز التعاون بين المؤسستين من خلال تنسيق الأنشطة وتبادل الخبرات الفنية وفقا لسياسات وأولويات واختصاصات كل منهما. وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة رشيد البدر أن مجالات التعاون تشمل عددا من الأنشطة التي تتماشى مع السياسات التشغيلية والأهداف الاستراتيجية للمؤسستين، سيما مع الدول التي ينشط فيها الطرفان، من أبرزها التعرف المبكر على المشاريع التي يمكن أن تحظى بدعم المؤسستين من خلال التمويل، وأن تقديم المساعدات الفنية لكلاهما وفقا لسياسات وأساليب العمل المعتمدة لدى كل منهما. وأضاف البدر أن مجالات التعاون تتضمن أيضا إجراء مشاورات من وقت لآخر لهدف تنسيق العمليات والأنشطة في المجالات التي تشمل مثل هذا التنسيق، فضلا عن تبادل المعلومات والمعرفة والاستفادة من الخبرات والموارد والإمكانات المتاحة لدى الجانبين. وأضاف أن هذه المذكرة تعكس حرص الصندوق الكويتي للتنمية في توسيع شراكتها الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات التنموية بما يسهم في تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للتعاون في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية المشتركة ودعمها.

0: قال نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد اليوم إن التكامل بين رؤية كويت جديدة 2035 ورؤية عمان 2040 يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. وقال الزيد إن العلاقات الكويتية العمانية تمثل نموذجا خليجيا في التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل، مستندة إلى روابط تاريخية متينة ورؤية مشتركة تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الزيد أن الاستثمارات الكويتية في سلطنة عمان سجلت نموا بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من عام 2026 لتبلغ نحو 3.760 مليار دولار أمريكي، ما يعزز مكانة الكويت كأحد أبرز الشركاء الاستثماريين للسلطنة. وذكر أن الفرص الاقتصادية المتاحة بين الكويت وعمان لا تزال أكبر من حجم التعاون القائم، وأن الإمكانات التي يمتلكها البلدان تتيح مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال السنوات المقبلة. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 121.24 نقطة ليبلغ مستوى 8533.60 نقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي ب 232.69 نقطة ليبلغ مستوى 8678.29 نقطة. وانخفض مؤشر السوق الأول 125.09 نقطة ليبلغ مستوى 8945.69 نقطة. وتم تداول 295,900,000 سهم عبر 21,741 صفقة نقدية بقيمة 69,900,000 دينار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أهلا وسهلا بك.
1: أرحب فيك أختي والسادة المستمعين الكرام، يا هلا ومرحبا.
0: نعم، تراجعات ملحوظة للسوق الأول وللأسهم القيادية تحديدا، حتى أن موقع البورصة في في في في يعني وضعه للجداول الأكثر ارتفاعا الأكثر قيمة الأكثر انخفاضا عند بند الأسهم القيادية أو السوق الأول لا يوجد أسهم مرتفعة، كلها يعني بخانات خاوية، يعني هذا اللافت للنظر، ماذا تقولون؟
1: نعم، اليوم هناك حقيقة ضغوط كبيرة على السوق خصوصا على الأسهم القيادية، ولكن تراجعات الأسهم الصغيرة كانت أكثر وأشد وطأة حقيقة، وتراجعات كانت بالرغم من أن هناك بعض الأخبار الإيجابية على بعض الشركات. لا شك أن اليوم أن خبر لأجيليتي كان يعني على الأقل التقييم الأولي لشركة تراي ستار كان ممتاز ورفع وسيرفع من قيمة صورة الشركة بشكل كبير، ولكن وسط هذه الأجواء الجيوسياسية حقيقة الجديدة التي لم تسعر قيمة السلبية في هذه الأجواء إلى الآن في السوق، فقد يكون هناك اليوم بدأنا بالتسعير المبدئي للأزمة الموجودة في المنطقة، بالتالي وهي الحرب، لا شك حرب الحوثيون مع المملكة العربية السعودية وهذه الصواريخ يعني ومشاكل في الطيران، مشاكل أيضا قد يكون يعني واضحة وهي من تتصدر صفحات حقيقة الإعلام والنشرات الإعلامية، لذلك كان هذا التراجع اليوم الكبير. وطبعا التراجع هذا ليس فقط السوق الكويتي، السوق السعودي أيضا تراجع أكثر من 1%، والسوق القطري استمر في التراجع وكان متراجعا خلال فترات الأسبوع الماضي. إذن ما يسمى بمخاطر السوقية التي ذهبت على كل الأسهم، وبالتالي انخفاض حوالي 119 سهم وارتفاع فقط 10 أسهم، وهذه الأسهم ارتفعت بكميات محدودة جدا وبتداولات أيضا ضعيفة جدا، إذن سيطر على السوق حالة من حقيقة سلبية نستطيع أن نقول، ولا يوجد هلع، بما أن السيولة يعني حوالي 70 مليون دينار، إذن هي حالة من السلبية واضحة على السوق.
0: نعم، بالعودة يعني إلى مقارنة التسعير المبدئي للأزمة الراهنة كما ذكرت لي، بالتأكيد كان هنالك أيضا تسعير أثناء بان أيضا التصعيد في المنطقة في الأشهر السابقة مارس إبريل مايو، استطاعت الأسواق أن تنجو أيضا من انزلاقات سعرية كثيرة وأن تحافظ وأن تتماسك الكثير من الأسهم، هل نتوقع ذات الشيء؟
1: نعم، من الممكن أن يكون هناك يعني حالة مساوية لما شهدته الأسواق خلال تلك الفترة، ولكن طبعا مع اختلاف كبير في قوة أو قرب وقوة المدى الجيوسياسي لهذه الحروب. كانت تم إيقاف السوق في 1 مارس نتيجة انخفاض السوق بحوالي 5%. إذا خلال اليوم لم يتم إيقاف السوق ولم نصل إلى خسائر كبيرة يعني جدا، هي الخسائر بنسبة 1%، لا شك أنها خسائر واضحة، والسوق كان في حالة هبوط منذ فترة. ولكن يجب أن ننتبه أختي دلال المستمعين أن خلال فترة الحرب الأولى أو الحرب الماضية والتي ابتدت في شهر مارس الماضي، كانت أخبار الحرب قبل شهرين من بداية الحرب، فكان السوق يتراجع وكانت الضغوط مستمرة إلى أن حدثت أو انطلقت شرارة الحرب في نهايات شهر فبراير، آخر يوم من فبراير، بالتالي انعكس ذلك على أداء السوق. أما في هذه الحرب لم يكن هناك يعني دلالات قبل ذلك، لذلك شهدنا تراجع لمؤشرات الأسواق الخليجية، خصوصا السوقين السعودي والقطري هما الأكثر تأثرا، تراجع هذان السوقان، والسوق الكويتي أيضا كان في حالة من الضعف، ولكن بمدة أقصر، بمدة أسبوعين فقط هي كانت التراجعات، وكان الحديث عن مثل هذا الحرب، لا شك أنها تصاعدت في نهاية الأسبوع الماضي، وبالتالي انعكس هذا التصاعد على الأداء خلال هذا الأسبوع بالتحديد، ومع صعود التوتر ومع عدم وجود أيضا أي حديث عن هدنة أو تفاهمات، نجد أن تتفاقم الآثار على السوق مباشرة، ونشهد مثل هذا التراجع اليوم يعني خصوصا في السوق الأول، 39 سهم متراجع، جميع الأسهم في السوق الأول 39 متراجع، ولكن أيضا التراجعات ليست بالكبيرة. نعم
0: نعم، بالنسبة لبيانات السوق العام، هي مأخوذة أصلا بالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعا، أكثر 5 شركات ارتفاعا، هي مأخوذة من السوق الرئيسي فقط، مثل امتيازات ميدان، أهلية، بترولية، تمدين نابسكو، ما هي العوامل أيضا التي ساعدت هذه الشركات على أن تكون مرتفعة اليوم؟
1: حقيقة الارتفاعات لهذه الشركات يعني محدودة جدا، نتحدث عن امتيازات أو ميادين إحداهم ب50 سهم أو 34 سهم، أو نابسكو ب3 أسهم فقط. إذا مثل هذه الارتفاعات لا تحسب بأنها ارتفعت لأسباب معينة، فقط صفقة واحدة أو صفقتان أو 3 صفقات، يعني أكبر شركة اليوم عدد من الصفقات كانت أهلية التأمين 15 صفقة، بقية الشركات بصفقة أو 3 صفقات أو 8 صفقات، وأيضا شركتان بصفقة واحدة. إذا مثل هذه الارتفاعات لا يعني لا تحتاج تفسيرا، هي فقط تم عمل صفقة واحدة وبقيمة وبحجم محدود جدا جدا، فقط لتثبيت السعر على هذه الصفقة. إذا لم يكن هناك خلف هذه الشركات محفزات لمثل هذا الأداء. بعض الشركات بطبيعتها يكون لديها تعاكس في اتجاه السوق، إذا كان هناك تراجع في السوق تجد هذه الأسهم ارتفعت، ولكن اليوم حقيقة يعني سهمين بصفقة واحدة، صفقة واحدة أحدهم ب34 سهم يعني وبقيمة 31 دينار فقط. إذا لا يمكن أن نعول على أن تكون هذه الصفقات نتيجة أحداث أو نتيجة محفزات على هذه الأسهم.
0: نعم، أيضا هنالك أسهم أخرى لم يعني لديها أخبار إيجابية لكنها أيضا لم تستطع التفاعل معها بشكل إيجابي
1: نعم
0: نظرا لبيئة السوق، أليس كذلك باختصار؟
1: نعم صحيح، نعم صحيح. هو ما حصل على اليوم أجيليتي وعلى الوطنية العقارية. في بداية السوق كانت هناك طلبات وطلبات أكثر من العروض وارتفاعات خصوصا للمخازن وأجيليتي، مخازن ارتفع بحوالي 5 فلوس، ولكن بسبب الضغوط الكبيرة على السوق إجمالا تراجع كحال أي سهم. وأيضا الوطنية العقارية فقد الكثير حقيقة، فقد تقريبا 5% اليوم، أيضا وصلت تراجعات كبيرة بالرغم من قيمة حقيقة قيمة ما حدث وبقيمة الصفقة الكبيرة 1.5 مليار، نتحدث عن 500 مليون دينار كويتي لشركة طبعا أجيليتي جلوبال المدرجة في أبو ظبي، ولكن هذه الشركات أيضا هي شركات زميلة أو تابعة، بالتالي سوف يكون لها مكاسب من إذا ما تمت الصفقة خلال الربع الأول من العام القادم.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ علي العنزي.
1: حياكم الله.
0: وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البداوي اليوم قدرة دول المجلس على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية بفضل متانة أسسها الاقتصادية واحتياطياتها المالية القوية وأنظمتها المصرفية الراسخة. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها إن التزام دول المجلس بمواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين وتحويل التحديات الاقتصادية الحالية إلى فرص تدعم وبناء مستقبل خليجي اقتصادي سوف يكون أكثر تنوعا وازدهارا واستدامة. وقال البداوي إن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أثرت على اقتصادات العديد من الدول بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال الاضطرابات في إنتاج الطاقة والنقل البحري والتجارة وسلاسل الإمداد، مضيفا أن هذه التطورات أظهرت الترابط الوثيقة بين استقرار الاقتصاد لدول المجلس واستقرار الاقتصاد العالمي، مشددا على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع الشراكات الدولية لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. أعلنت وزارة المالية المصرية عن استهدافها خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى 70% خلال السنوات الثلاث القادمة. نتابع الرسالة.
2: في إطار السياسات المالية المتوازنة للاقتصاد المصري، أكد وزير المالية المصري

0: المصري الدكتور أحمد كوجك أن الحكومة المصرية تستهدف نسبة خفض الدين للناتج المحلي لنحو 70% خلال 3 سنوات وإطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين. وزير المالية المصري أكد أيضا أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت على تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، وأن القطاع الخاص استطاع أن يقود هذا التحرك الإيجابي باستحواذه على 65% من الاستثمارات، ويدفع معدل النمو إلى نحو 5.1%، مما جعل الاقتصاد المصري يحقق فائضا أوليا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى نحو 5.8% خلال العام المالي الماضي 2025-2026. مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات والأزمات الإقليمية والدولية كانت وراء تجاوب المستثمرين الدوليين مع خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، مما كان له الأثر في خفض تقييم درجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ عام 2014. وزير المالية المصري أكد أيضاً أن الحكومة المصرية جادة وتسير في تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديد يعزز الشراكة مع المستثمرين وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، مما سيكون له الأثر الكبير في توفير فرص العمل. الجدير بالذكر أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة كانت محل إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، والتي كان آخرها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني التي وضعت مصر عند مستوى بي مع نظرة مستقبلية. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن الاقتصاد اللبناني سيشهد انكماشا قد يصل إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة مع توقعات نمو سابقة عند 4.5 نقطة مئوية، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية. وأضاف الوزير اللبناني أن الحكومة تعمل على تجديد برنامج الدعم لذوي الدخل المحدود وتقديم المساعدات للمحتاجين، وأكد جابر أن العمل مستمر لإيجاد حلول جذرية حول السياسة المالية والأزمة المصرفية بالتعاون مع صندوق النقد لإعادة هيكلة القطاع، مضيفا أنه على المصارف استيثاء الشروط لاستكمال عملياتها المستقبلية، متوقعا استكمال إقرار قانون الفجوة المصرفية خلال الأشهر 6 المقبلة. وإلى البورصات العالمية.

في بورصة أوروبا صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 636 نقطة و99 جزءا من نقطة، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 47 جزءا من نقطة مئوية، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 42 جزءا من نقطة مئوية. في بورصة طوكيو انخفض مؤشر نيكاي إلى 67744 نقطة وتسعة وعشرين جزءا من نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 4096 نقطة وثمانية وسبعين جزءا من نقطة. نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 88 سنتا ليبلغ 106 دولارات و7 سنتات للبرميل. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 96 سنتا لتبلغ 105 دولارات و69 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا لتبلغ 94 دولارا و14 سنتا. وفي أسواق المعادن استقر سعر الذهب اليوم عند 4151 دولارا و51 سنتا للأوقية، كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4174 دولارا و90 سنتا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية إلى 58 دولارا و73 سنتا، وتراجع البلاتين إلى 1658 دولارا و64 سنتا، بينما ارتفع البلاديوم إلى 1133 دولارا و53 سنتا. وإلى الاقتصاد العالمي.

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم أن آسيا ما زالت محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي العالمي، إذ تسهم بنسبة 68% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، موضحة أن رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان تزداد قوة بوصفها مصدراً مصدراً لحيوية المنطقة. وقال جورجيفا إن اقتصادات آسيان تسجل نمواً سنوياً بنسبة 5.4% بحجم اقتصادي يبلغ 5 تريليونات و400 مليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد عالمياً. وشددت على أهمية تعزيز الاستقرار المالي وتسريع الإصلاحات وزيادة التجارة البينية بين دول المجلس بين دول آسيا، إلى جانب تعميق التعاون في مجالات الرقمنة والبنية التحتية والطاقة وتوفير الدعم للفئات الأكثر تضرراً من الصدمات.

0: انتهت النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. في زحمة الأقنعة اجعل لك وجها واضحا، وفي كثرة المواقف الرمادية اجعل لك موقفا ناصعا، وفي غمرة التشابه كن متميزا. صديق الجميع ليس صديقا لأحد فاختر صحبتك، والذي ليس له عداوات ليس لديه مبادئ فتشبث بمبادئك. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أثر الحصير في جنبه فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: كسرى وقيصر يعيشان في نعيم وأنت على هذا الحصير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال: بلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهو والله كذلك، فإن ضاقت بك الدنيا فتذكر أن سيدك كان ينام على الحصير، وإن شح رزقك فتذكر يوسف عليه السلام في السجن وفي الجب، وإن ضاقت بك الدنيا فتذكر أن رأس يحيى عليه السلام كان مهرا لبغي، وإن ضاقت بك الدنيا فتذكر أن أبا هريرة أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة ابن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، كانا من أهل الصفة ولا طعام لهما إلا صدقات الناس. فإن ضاقت بك الدنيا وتكاثفت على صدرك أثقالها وتزاحمت الهموم حتى حسبت أن لا متسع للنفس، فتذكر أن سيدك صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى كان ينام على الحصير. نبيهن لو شاء أن تسير الجبال بين يديه ذهبا لسارت، ولو أراد أن تفرش له الأرض حريرا لافترشت، لكنه اختار أن يضع جنبه الشريف على حصير خشن حتى أثر في جسده المبارك، ليس فقرا حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل تربية للأمة وتعليم للقلوب أن العز لا يقاس بليونة الفراش ولا بسعة المتاع. إن ضاقت بك الدنيا فتذكر أن الذي اختاره الله ليكون خاتم رسله وأحب خلقه إليه عاش بسيطا ليبقى قلبه حرا من أسر الأشياء. نام صلى الله عليه وسلم على الحصير وقام ليوقظ في القلوب معنى أعلى، أن الطمأنينة لا تشترى، وأن السكينة لا تفرش، وأن الغنى الحقيقي غنى النفس. فلا تحزن إن قل ما في يدك، ولا تنكسر إن تأخر ما ترجوه، فرب ضيق كان أقرب طريق إلى الله، ورب بساطة أورثت صاحبها عظمة لا تزول. وما ضاقت الدنيا على عبد إلا ليتسع قلبه بربه جل في علاه. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
3: غرفة نوم صغيرة في مدينة تورينو الإيطالية، سرير وخزانة ملابس ونافذة تطل على شارع هادئ، لكن على الطاولة الصغيرة بجانب السرير شيء لا يتوقع أن تجده في غرفة نوم، مجهر وحاضنة بيض وإبر خياطة شحذت حتى صارت مشارط دقيقة. امرأة في الثلاثين من عمرها تنحني فوق المجهر، أمامها بيضة دجاج مفتوحة وفي داخلها جنين لم يتجاوز حجمه حبة العدس. بيد ثابتة كيد الجراح تقطع خيطاً عصبياً أرفع من الشعرة. في الخارج كانت أوروبا تمر بأحلك سنواتها، أما هي فقد أغلقت في وجهها أبواب الجامعة والمستشفى ولم يبق لها إلا هذه الغرفة، فقررت أن تجعل منها مختبراً. بعد أكثر من 40 عاماً ستقف هذه المرأة نفسها في قاعة ستوكهولم لتسلم جائزة نوبل في الطب عن

0: بحثاً عن علاج لأمراض الدماغ والأعصاب، ولأنها عاشت 103 سنوات لم تتوقف فيها عن السؤال يوماً واحداً. في هذه الحلقة من تركوا أثر نروي حكاية ريتا ليفي مونتاليتشيني، المرأة التي حولت غرفة نومها إلى مختبر وحولت العقبات إلى سلم نحو القمة. ولدت ريتا في 22 من إبريل عام 1909 في مدينة تورينو الإيطالية. لم تأتي إلى الدنيا وحدها، بل جاءت معها أختها التوأم باولا التي ستصبح فيما بعد رسامة معروفة. كان أبوها أدمو مهندساً وعالم رياضيات، رجلاً ذكياً حازماً يدير مصنعاً. أما أمها أديلي فكانت رسامة موهوبة رقيقة الطبع، تملأ البيت بالألوان والهدوء. نشأت ريتا في بيت يحترم العلم والفن، لكن أباها كان يحمل أفكار زمانه عن البنات. كان يرى أن المرأة خلقت لترعى بيتها وأسرتها، وأن الدراسة الجامعية والمهنة تشغلانها عن هذا الدور. لذلك أرسل بناته إلى مدرسة تعدهن للحياة المنزلية لا للجامعة. وتعلمت ريتا الأدب واللغات، لكنها لم تدرس اللاتينية ولا الرياضيات ولا العلوم التي يحتاجها من يريد الطب. كانت طفلة خجولة تخاف الظلام وتتهيب الغرباء وتقضي وقتاً طويلاً مع أختها التوأم. لم يكن أحد يتوقع أن هذه الصغيرة الهادئة تخفي إرادة من حديد. حين بلغت ريتا 20 وقعت حادثة غيرت مسار حياتها. كانت في البيت مربية عزيزة على قلبها اسمها جوفانا، رافقتها منذ الطفولة. مرضت جوفانا مرضاً عضلاً، ورأتها ريتا تذبل يوماً بعد يوم دون أن يقدر أحد على إنقاذها. في تلك الأيام الحزينة جلست ريتا وحدها وسألت نفسها: لماذا أقف عاجزة؟ ماذا لو كنت أعرف ما يعرفه الأطباء؟ وقبل أن ترحل المربية كانت ريتا قد اتخذت قرارها، ستدرس الطب. ذهبت إلى أبيها، كانت تعرف أن الحديث لن يكون سهلاً. وقفت أمامه وقالت بصوت ثابت إنها لا تريد أن تكون زوجة وأماً فحسب، بل تريد أن تصبح طبيبة. نظر إليها الأب طويلاً، لم يكن راضياً، لكنه رأى في عينيها شيئاً لم يره من قبل. قال لها أخيراً: إن كان هذا ما تريدينه حقاً فلن أقف في طريقك. بقيت عقبة كبيرة، كانت تحتاج إلى اجتياز امتحان القبول في مواد لم تدرسها أبداً. استعانت بمعلمين خصوصيين وانكبت على الكتب ليلاً ونهاراً، وفي 8 أشهر فقط تعلمت ما يتعلمه غيرها في سنوات ونجحت.
1: تركوا أثر.
0: في عام 1930 دخلت ريتا كلية الطب في جامعة تورينو. هناك وجدت نفسها في مختبر أستاذ صارم الطباع اسمه جوزيبي ليفي، عالم في علم الأنسجة، معروف بحدة طبعه وبراعته في آن واحد. كان ليفي يطلب من طلابه الدقة المطلقة ولا يقبل منهم خطأ واحدا. كلف ريتا بمهمة دقيقة، أن تدرس كيف تنمو الخلايا العصبية في أجنة الدجاج. قضت ساعات طويلة أمام المجهر تتعلم الصبر والملاحظة. لم تكن وحدها في ذلك المختبر، كان معها زميلان شابان هما سالفادور لوريا وريناتو دولبيكو. والمدهش أن الثلاثة ريتا وزميليها سينال كل واحد منهم جائزة نوبل لاحقاً. 3 علماء من مختبر واحد تتلمذ على يد أستاذ واحد. تخرجت ريتا عام 1936 بأعلى درجات التقدير، ثم بدأت تتخصص في طب الأعصاب والطب النفسي، وهي تحلم بمستقبل في البحث العلمي. عام 1938 صدرت في إيطاليا قوانين

قوانين تمييزية جائرة حرمت ريتا وآلافاً غيرها من العمل في الجامعات والمستشفيات. في يوم واحد وجدت الطبيبة الشابة نفسها ممنوعة من دخول المختبر الذي أحبت. حاولت أن تواصل عملها في الخارج فسافرت إلى بلجيكا وعملت هناك فترة قصيرة، لكن الأوضاع في أوروبا كانت تزداد سوءاً، فعادت إلى تورينو لتكون قرب أسرتها. كان أمامها خياران: أن تستسلم وتنتظر أو أن تجد طريقاً آخر. سألها صديق في تلك الأيام: ماذا ستفعلين الآن؟ فأجابت: سأبني مختبري بنفسي. ذات يوم وقع بين يديها بحث قديم لعالم ألماني اسمه فيكتور هامبرغر. كان يدرس كيف تتأثر الأعصاب في جنين الدجاج حين تزال منه أطرافه الصغيرة. قرأت البحث مرة ثم مرتين وشعرت أن فيه سؤالاً لم يجب عنه أحد. لم يكن لديها مختبر ولا تمويل، فبدأت في البيت. حولت غرفة نومها إلى مختبر صغير واشترت مجهراً وصنعت حاضنة للبيض. أما أدوات الجراحة فصنعتها من إبر الخياطة بعد أن شحذتها على حجر حتى صارت حادة كالمشارط. استعملت ملاقط صانعي الساعات ومقصات أطباء العيون الدقيقة، وكانت تذهب إلى المزارعين في الريف لتشتري البيض المخصب بحجة أنه طعام لأطفال الأسرة. بعد مدة انضم إليها أستاذها القديم جوزيبي ليفي الذي منع هو الآخر من العمل. صار الأستاذ الكبير مساعداً لتلميذته في غرفة النوم الصغيرة، يعملان جنباً إلى جنب على الطاولة نفسها. حين اشتدت الأخطار على المدن، انتقلت الأسرة إلى بيت في الريف. حملت ريتا معها مجهرها وحاضنتها وأقامت مختبرها من جديد في زاوية من البيت الريفي. كانت تجري تجاربها على الأجنة، وحين تنتهي يطهى ما تبقى من البيض ويقدم على مائدة الأسرة. كانت تقول مازحة إن عائلتها أكلت كثيراً من نتائج أبحاثها. في تلك الظروف القاسية لاحظت شيئاً مهماً: الخلايا العصبية في الجنين لا تموت لأنها لم تنمو، بل تنمو ثم تموت إذا لم تجد ما يغذيها. كأن هناك مادة خفية تقرر أي خلية تعيش وأيها تفنى. كان ذلك أول خيط في اللغز الكبير. في عام 1951 كانت ريتا تجري تجربة غريبة. زرعت قطعة صغيرة من ورم مأخوذ من فأر داخل جنين دجاجة لترى كيف تتفاعل الأعصاب معه. حين نظرت في المجهر لم تصدق عينيها. كانت الألياف العصبية قد نمت بكثافة هائلة واتجهت نحو الورم كأنها مشدودة إليه، بل إن الأعصاب نمت بغزارة في أماكن بعيدة عن الورم أيضاً. فهمت ريتا على الفور ما يعنيه ذلك: الورم يفرز مادة ما، هذه المادة تنتقل في الجسم وتدفع الخلايا العصبية إلى النمو. كانت هذه هي المادة الخفية التي حدثتها في غرفة النوم قبل سنوات. كانت تحتاج إلى إثبات ذلك خارج الجسم الحي، ولم تكن في مختبرها التقنية المطلوبة. فسافرت عام 1952 إلى مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، حيث تعمل صديقة لها تتقن زراعة الخلايا في الأطباق. حملت معها فأرين مصابين بالورم في جيب معطفها في رحلة طويلة بالطائرة، وفي مختبر صديقتها وضعت قطعة من الورم قرب نسيج عصبي في طبق صغير. بعد ساعات رأت ما سيبقى محفوراً في ذاكرتها طوال عمرها: ألياف عصبية تخرج من النسيج في كل اتجاه كأشعة الشمس، مكونة هالة كثيفة حول المركز. كتبت لاحقاً أنها شعرت لحظتها كأنها تشهد معجزة صغيرة. وفي أكتوبر عام 1986 رن الهاتف في بيت ريتا في روما. على الطرف الآخر خبر من ستوكهولم: جائزة نوبل في الطب لهذا العام لها ولشريكها ستانلي كوهين عن اكتشاف عوامل النمو. كانت قد بلغت 77، مر أكثر من 35 عاماً على الهالة العجيبة في ريو وأكثر من 40 على غرفة النوم في تورينو. وقفت في قاعة الاحتفال بثوب أنيق صممته بنفسها، فقد كانت تحب الأناقة وتهتم بمظهرها حتى في المختبر. نظرت إلى الحاضرين وتذكرت أستاذها ليفي وأباها الذي قال لها يوماً: لن أقف في طريقك.

0: أصبحت بذلك واحدة من قلة نادرة من النساء نيل جائزة نوبل في الطب حتى ذلك الوقت. في 30 من ديسمبر عام 2012 رحلت ريتا ليفي مونتالتشيني في روما عن 103 سنوات. كانت أول من نال جائزة نوبل ثم تجاوز 100 من العمر، لكن أثرها باق في كل مختبر يدرس الدماغ والأعصاب. فعامل نمو الأعصاب الذي اكتشفت فتح باباً واسعاً لفهم كيف يتكون الجهاز العصبي وكيف تنمو الخلايا وتلتئم الجروح. ريتا ليفي مونتالتشيني، تورينو، القرن العشرون. عالمة كشفت سر نمو الخلايا العصبية، تركت أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير من الكويت الحبيبة، من أرض تعلمنا فيها أن الوطن شعور عميق يسكن أرواحنا، واعتزاز يكبر في قلوبنا كلما نطقنا باسمه. أهلا بكم أحبتنا على الموعد، نحن معكم نلتقي من الآن وحتى الثامنة مساء على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.

من التنسيق والمتابعة ريم المطيري. من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي. ومن التنفيذ على الهواء سعد البوس. على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء، متابعتكم دائما تسعدنا، هذه دعوة إذن لمتابعتنا من مخرجنا محمد مال الله.

0: نقول القصة ونرتب التفاصيل ونوصلها لكم بصورة واضحة. تقاريرنا دايم معاكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نجدد لكم التحية في الدقائق الأولى من حلقة هذا المساء ونبدأ مع التغطيات. أقامت رابطة الأدباء الكويتيين فعالية افتتاح بيت الترجمة بجلسة حوارية تحت عنوان الخليج بعيون الآخرين، محاورة ثنائية بين مترجمين على مسرح الرابطة بهدف تسليط الضوء على حركة الترجمة ودورها في نقل صورة منطقة الخليج وثقافتها إلى اللغات الأخرى ومناقشة الرؤى والأبعاد الأدبية والفكرية التي يطرحها الاستشراق والترجمات العالمية حول المنطقة. زميلنا تركي التركي أعد لنا هذا اللقاء مع السيد عبد الوهاب سليمان مترجم وباحث، نستمع.
2: احنا اليوم في افتتاح بيت الترجمة ضمن الأندية رابطة الأدباء الكويتيين تحت اللجنة الثقافية في الموسم الثقافي 2026-2027. أنا اليوم موجود بصحبة الدكتور يوسف البدر المترجم والأكاديمي للحديث عن ترجمة الكتب والمذكرات المتعلقة بمنطقة الخليج إلى اللغة العربية. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، كون يشكل مرآة أو للتعرف على ذاتنا إحنا في منطقة الخليج من مرآة الآخر، من عين الآخر الأجنبي، سواء كان رحال أو دبلوماسي أو غيره. وهذه الجهود تكون مهمة جدا، أن يكون المترجم جسر لهذا المنظور أو الآراء لتوثيق الحياة في منطقة الخليج، لأن طبعا إحنا في منطقة الخليج إحنا دائما الثقافة شفاهية، بينما في عند الآخر خاصة في الغرب ثقافة التدوين والكتابة، فهذا يكون تحفظ على مدى الأجيال أكثر من الرواية الشفاهية. وتكون هذه الجهود إما تكون فردية أو عن طريق المؤسسات، ولنا مثال في المؤسسات الرسمية في منطقة الخليج مثل مركز البحوث والدراسات الكويتية، دارة الملك عبد العزيز في السعودية، ودارة ثقافة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، اللي تعمل على ترجمة هذه النصوص ونقلها. فيركز فعالية البيت الترجمة على هذه الجهود الفردية منها والمؤسسية، ونتحدث أيضا صفتنا مترجمين عن أهم المشاكل والقضايا اللي ممكن، يعني التحديات اللي تواجهنا أثناء ترجمة هذه الأعمال والعمل عليها.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ننتقل إلى تغطيتنا التالية، حيث نظمت دائرة تنمية القوى العاملة بمعهد الكويتي للأبحاث العلمية دورة تدريبية بعنوان إدارة التدريب والتطوير في مركز التنمية البشرية والمؤتمرات بالشويخ، بهدف تزويد المشاركين بأحدث المفاهيم والاستراتيجيات لتخطيط البرامج التدريبية وإدارتها بكفاءة وتطوير أساليب قياس العائد التدريبي ورفع مستوى الأداء المؤسسي. الدكتور خالد الأطرش محاضر الدورة قال لنا التالي:
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم، معكم مستشار الدكتور خالد عبد الكريم أطرش في هذا البرنامج تحديد التدريب وتحليل الاحتياجات التدريبية. في هذا البرنامج المقدم لمعهد الكويت للأبحاث العلمية سوف نتطرق بعون الله تعالى إلى أهم نقاط كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية اليوم، حتى يكون عمل إدارة التدريب عمل منظم ومنتج ومصيب الهدف ويحقق الرؤية للمؤسسة وللدولة. يجب أن يكون هناك مفهوم تحديد الاحتياجات التدريبية. انطلقنا مع المشاركين المتفاعلين معنا من منطلق في البداية تحديد الأهداف التدريبية، كيف يمكن لي أن أحدد الاحتياجات التدريبية والتفصيل، ثم بيان المصادر لتلك الأهداف التي يجب علي أن أحددها. وبعد ذلك انتقلنا من برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية إلى آلية تفريغ تلك الاحتياجات وترجمتها ضمن الميزانية المتاحة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى إدارة التدريب والتطوير. إدارة التدريب والتطوير تكلمنا فيها وشاركنا المشاركين فيها في التدريب على كيفية اختيار المدرب واختيار المادة العلمية وصياغة الأهداف وصياغة الهدف العام وكيف تقييم المحتوى التدريبي. ثم بعد ذلك ننتقل في مرحلة ثالثة إلى تقييم المتدربين مدى الاستفادة ومدى التفاعل ومدى المردود. في هذه المنظومة اللي هو البرنامج المسمى تحديد الاحتياجات التدريبية وتحليل تلك الاحتياجات في رفد إدارة التدريب، الغاية منها رفد وتدريب وتطوير العاملين في إدارة التدريب والتنظيم والتخطيط التدريبي على كيفية القدرة على تحليل البيانات وعلى جمع البيانات وعلى تحديد الأولويات ثم تنفيذ البرامج بشكل علمي، ثم بعد ذلك الإفادة واستفادة المتدربين مما يعكس ذلك على إنتاجية عالية على مستوى المتدربين وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى المؤسسة. وفي الآخر هذه رسالة منا إلى المشاركين أنهم كلما تدربوا كلما تمكنوا، ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: على الهواء مباشرة مستمرون معكم في هذه الحلقة من مساء الخير يا كويت، وننتقل إلى تغطيتنا التالية. نظمت جامعة الكويت تحت رعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتورة دينا مساعد الميلم بالتعاون مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان فعالية توعوية بعنوان الصحة العامة والوقاية من مرض السرطان في مدينة صباح السالم الجامعية الإشدادية. وتضمنت الفعالية معرضا صحيا مصاحبا في بهو مبنى الإدارة الجامعية وندوة توعوية بعنوان الوعي المبكر يصنع الفرق، وذلك في المدرج الإداري G20 بهدف تعزيز الثقافة الصحية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر والوقاية من مسببات الأمراض السرطانية. الأستاذة الدكتورة نورة أحمد السويح الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة ونائب مدير الجامعة كان لها هذا التصريح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة الدكتورة نورة سويح أمين عام جامعة الكويت بالإنابة. حياكم الله معنا في يومنا التوعوي الوقاية من السرطان. هذا اليوم هو الشهر كله للوقاية، هو يوم توعوي، الهدف منه هو توعية منتسبي جامعة الكويت ومجتمع الكويت. من ضمن رسالتنا كجامعة الكويت بأهمية الوقاية، والوقاية هو المقصود منها تجنب حصول الخطر أو المرض. فرسالة لجميع سيدات المجتمع المبادرة لعمل الفحص المبكر للوقاية من سرطان الثدي، ولجميع المجتمع عامة سيدات وسادة للمبادرة فحص المبكر للوقاية من سرطان القولون، وطبعا لكل نوع مرحلة عمرية نقول لهم بادر حتى تتجنب المرض، بادر لكي تطمئن وتطمئن أسرتك والمجتمع وتكون بصحة وعافية بإذن الله. حياكم الله.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمرون معكم في مساء الخير يا كويت. أقامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالتعاون مع فريق كوني قوية التطوعي ملتقى صحيا موسعا ومخصصا للنساء تحت شعار الملتقى الصحي للمرأة بمقر الجمعية في منطقة الخالدية، حيث شهدت الفعالية حضورا لافتا ومشاركة واسعة من نخبة من الطبيبات والأخصائيات والاستشاريات في مجالات الجراحة العامة وأمراض النساء والأورام والتغذية العلاجية والصحة النفسية، بالإضافة إلى استعراض تجارب ملهمة لناجيات من المرض. وقد ركزت جلسات الملتقى الحوارية على تقديم التوعية والإرشادات الطبية الشاملة لتعزيز صحة المرأة ووقايتها من الأمراض المزمنة. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع السيدة ليلى جمال رئيسة فريق كوني قوية، نستمع.
5: السلام عليكم. عليكم. معكم ليلى جمال، رئيس فريق كوني قوية. اليوم احنا متواجدين في الجمعية الثقافية النسائية نتكلم عن حوار صحي يهم المرأة. راح نتطرق حق الحالة الصحية لها، حالة الأورام، الجراحة، التغذية، في أمور وايد راح نتطرق لها. اليوم احنا نتكلم في هذا الشهر، شهر أكتوبر، للتوعية عن سرطان الثدي. يمكن وايد ناس قاعد يقولون بس شريطة وردية، احنا مو بس شريطة وردية، احنا اليوم نبي نقول حق المرأة ديري بالك على نفسك من كل النواحي. طبعا اليوم معنا نخبة من الأطباء.

0: والاستشارية. اليوم الغرض من هذا التجمع أن نغطي جوانب كثيرة في حياة المرأة. اليوم إحنا نبي نقول لها أنت ركيزة في المجتمع، ويهمنا جدا تكون صحتك عالية، فديري بالك على نفسك. الفحص المبكر فعلا يساوي حياة من واقع تجربة شخصية، ديري بالك. بالنهاية ودي أقول للكل الفحص المبكر فعلا يساوي حياة. شكرا لوزارة الإعلام متمثلة فيه مساء الخير يا كويت على تغطيتها الحدث الجميل هذا، يعطيكم العافية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعي الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. شهدت مكتبة الكويت الوطنية افتتاح المعرض التشكيلي في قلب التراث الكويتي للفنان حسن بهدهي من ذوي الإعاقة، والذي انطلقت فعاليته مساء أمس الثلاثاء لتستمر مدار 3 أيام حتى الخميس من الشهر الجاري، ومن الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء. ويضم المعرض تشكيلة فريدة من اللوحات التي تعكس عبق الماضي والبيئة البحرية والبرية للبلاد، وسط إشادة واسعة بما يقدمه الفنان من تجسيد إبداعي للهوية الوطنية. السيد حسن بهدهي فنان تشكيلي كان له هذا التصريح.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسن البهدهي فنان تشكيلي من ذوي الاحتياجات الخاصة. حابب أن أشارك لكم اللوحة والمعرض لي شخصي. حاليا أول فعالية سويت معرض شخصي بحدود 65 لوحة، وكل لوحة لها مواضيع وصفات حلوة يعني، وكلها لها موضوع معين، وكل لوحة لها قصة معينة يعني، قصة معينة مثل التراث الكويتي. هو التراث الكويتي يشمل التراث الكويتي وذوي الاحتياجات الخاصة، يشمل الريج الكويتي وبيئة البحرية وبيئة البرية والمعاقين والمعمار أو سكايلاند. وحاب أني أشكر المكتبة الوطنية على مشاركة المعرض الشخصي لي، وشكرا.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، أقامت جمعية المحامين الكويتية المحاضرة الخامسة من برنامجها التدريبي أعداد المحكمين تحت عنوان بطلان حكم التحكيم، والتي ألقاها الدكتور يوسف الصليلي أستاذ قانون المرافعات وعضو مجلس إدارة شركة أوريدو، حيث احتضنت مكتبة الجمعية فعاليات هذه المحاضرة التي شهدت استعرادا قانونيا متخصصا لأبرز محاور وأحكام قضايا التحكيم. الدكتور يوسف الصليلي أستاذ قانون المرافعات وعضو مجلس إدارة شركة أوريدو كان له هذا التصريح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، احنا تناولنا في هذه الندوة تسليط الضوء على حكم التحكيم، وخاصة في موضوع أسباب الطعن بالبطلان، لأن الخاسر في هذه الدعوة يستطيع أن يلجأ إلى القضاء ويلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببطلان هذا الحكم التحكيمي. وتصادفت هذه الندوة مع اعتماد صدور قانون التحكيم الكويتي، وهو يتمثل في إنجازات جيدة وإن كان هناك بعض الملاحظات، لكن يبدو أن هذا القانون سوف يكون على مستوى ممتاز ومميز في الواقع العملي بإذن الله. في الدورة احنا سلطنا على واجبات المحكم مراعاة عدم وقوع بأي خطأ من الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم. فبينا أن حكم التحكيم هي الثمرة وهي الغاية المنشودة التي يريد الخصوم اللجوء إليها، وما قاموا بهذه الإجراءات إلا بقصد الحصول على حكم تحكيمي فاصل في النزاع. لذلك يجب أن يكون المحكم قادر على إدارة هذه الإجراءات بطريقة صحيحة، ويكتب الحكم بطريقة صحيحة حتى يحقق الغاية المنشودة. فيجب عليه أن يتأكد من وجود اتفاق التحكيم، ويكون اتفاق التحكيم صحيح، يدير الإجراءات بفاعلية وبأحكام، وألا يرتكب أي خطأ يؤدي إلى إهدار الضمانات الأساسية من مبادئ التقاضي الأساسية من حق الاطلاع وحق الدفاع وحق التعامل على قدم المساواة بين الطرفين. وبعد ذلك يقوم بتطبيق القانون الواجب التطبيق بطريقة سليمة، ولا يخالف النظام العام. إذا احترم كل هذه القواعد الأساسية فهو يكون بإذن الله في منأى من عملية الإبطال، وأن القضاء سوف يكون داعم لعملية التحكيم وداعم لحكم التحكيم طالما أن هذا الحكم التحكيمي سليم. فسلطنا الضوء على هذه الأحكام بشكل مناسب، وأتمنى أن يكونوا قد استفادوا من هذه الدورة. مع الشكر الجزيل.
1: نقول القصة ونرتب التفاصيل ونوصلها لكم بصورة واضحة. تقاريرنا دايما معاكم في مساء الخير يا كويت.

0: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت. مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: نجدد لكم التحية أيها الأحبة، لم نزل معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت حتى الثامنة مساء. ننتقل إلى موضوعنا الجديد، نتحدث عن العصا البيضاء ورمز الاستقلال وحرية التنقل وتذكير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. العصا البيضاء هي التي تساعد في الوصول إلى الفرص والمشاركة في المجتمع، فكيف نحول هذه الحقوق إلى واقع يدعم طموحاتهم ويعزز دورهم بتنمية أوطانهم؟ أتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة. بهذه الرسالة أقام الأستاذ عبد الرحمن العدواني صباح اليوم، و

0: بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الاحتفال الرابع بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار الإعاقة البصرية بين الحقوق الاجتماعية والرؤى التنموية. للحديث عن هذا الاحتفال وأهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وإزالة العوائق أمام مشاركتهم، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الذي نظم هذه الفعالية وهو أيضا المنسق العام والمستشار الإعلامي الأستاذ عبد الرحمن العدواني. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
1: الله حييكم، مساكم الله بالخير كل من يسمعني عبر إذاعة دولة الكويت الحبيبة وأيضا برنامجكم الكريم في تغطية إعلامية مميزة من يعني برنامجكم الكريم لمناسبتنا العالمية اليوم العالمي للعصا البيضاء في نسختها الرابعة اللي قمت في مكتبة الكويت الوطنية.
0: ساعة مباركة أستاذ عبد الرحمن، نحن سعداء بوجودك معنا في مساء الخير يا كويت، ولكننا نريد أن نتعرف على العصا البيضاء لذوي الإعاقة البصرية. ماذا نعني بالعصا البيضاء؟ تفضل.
1: طبعا العصا البيضاء رمزت يعني قبل قصة العصا البيضاء باختصار مفيد، اللي هي أن شخص كان مصور في بريطانيا أصيب بالإعاقة البصرية وتمشى بالعصا الطبيعي عشان تتحرك بحرية واستقلالية، لكن ما يعني العصا ما أشيرت إلى أن صاحبها إعاقة بصرية، ففكر في فكرة أنه يسبق هذه العصا باللون الأبيض حتى تكون واضحة في النهار والليل، وتكون إشارة واضحة لأن هذا الشخص الذي يحمل العصا هذه أنه ذو إعاقة بصرية ويحتاج إلى تمهيد للطريق وإمكانية الوصول للأماكن بشكل ميسر ومسهل بدون حواجز أو عواقب يعني عراقيل ممكن تعيقه في طريقه.
0: نعم.
1: هذا يعني هذه العصا البيضاء، وتم احتفال فيها رسميا في عام 1964 في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ذيك الساعة إلى حين احنا الحين نتكلم عن 62 سنة من يوم عالمي يحتفل فيه كل عام بمناسبة 15 أكتوبر من كل عام لذوي الإعاقة البصرية والتذكير في حقوقهم.
0: نعم.
1: وحنا يعني في مكتبة الكويت الوطنية قمناها خلال الأربع سنوات الماضية لله الحمد والمنة، وأربع نسخ انتهينا منها اليوم، هذه النسخة الرابعة.
0: نعم.
1: كانت في صباح اليوم، ولله الحمد أيضا الأربع نسخ ضمت أربع معارض
0: نعم.
1: لكل
0: سوف نتحدث عن هذه التفاصيل أستاذ عبد الرحمن العدواني. طبعا حضرتك منظم الفعالية والمنسق العام والمستشار الإعلامي لهذه الفعالية. إذن اليوم العالمي للعصا البيضاء يصادف كل سنة 15 من أكتوبر، صحيح؟ نعم. وفي الكويت نحتفل فيها اليوم، يعني الاحتفال كان للمرة الرابعة على التوالي.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: أيضا السنة اللي طافت آمنا في شعار حقيقي وهو الإعاقة البصرية بين الحقوق الاجتماعية والرؤى التنموية، وهذه النسخة الثانية فحطينا أن يكون هذا الثاني يعني رؤى تنموية اثنين، وبالتالي هذا الشعار اللي احنا مؤمنين فيه شخصيا بأن للإعاقة البصرية حقوق اجتماعية ومدنية وقانونية، نحاول من خلال هذه المناسبات العالمية أو المحلية التذكير فيها، وأيضا يعني نطلب أن تكون هناك فرصة وسانحة لنا في المشاركة في الرؤى التنموية المستقبلية.
0: تستاهلون. الجديد في الاحتفال هذا العام شو اللي تغير عن احتفال السنة اللي فاتت، خصوصا وأنه يحمل يعني نفس الرسالة تقريبا؟
1: هو هذا الرسالة احنا دائما نؤكد عليها سنويا، لان
0: نعم.
1: هذه رسالة حقوق يعني مستحقة وفق
0: صحيح.
1: قوانين ذوي الإعاقة، سواء قانون 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة او الاتفاقيات الدولية لذوي الإعاقة التي وقعت دولة الكويت عليها في عامين 2013. فبالتالي احنا نؤكد هذه الحقوق ونذكر هذه الحقوق، غير ان ايضا اليوم أيضا ضفنا من خلال برنامج الحفل فيديو تعليمي لطريقة استخدام العصا في عبور الطريق من خلال فيديو شرح واضح بأن هناك 5 علامات يستخدمها ذوي الإعاقة البصرية في عبور الشاطئ العبور الطريق من خلال يعني حركات معينة في العصا تدل على احتياج مثلا العبور بمفرده او العبور بمساعده مبصر او طلب تاكسي او باص او
0: نعم
1: مواصلات عامه
0: نعم
1: او ايضا استغاثه، يعني طريقه شلون اطلب استغاثه او مساعده عاجله من الناس في هذه. فهذه العلامات الخمس اخوي عبد الله مثل ما تعرف هذه عالميه ومعترف فيها
0: نعم
1: في كل ارجاء العالم ويذكرون فيها لان هذا ابسط شيء. ان انا مثلا لا جيت اعبر مثلا شارع قبال بيتنا فاصادف ممكن سياره جايه في الطريق وما منتبه لهذه العلامات او ما تعرف هذه العلامات ممكن تسبب لي ضرر لا سمح الله ولا
0: عسى الله يحفظك ان شاء الله استاذ عبد الرحمن.
1: الله يسلمك.
0: نعم، نتحدث عن احتفالية اليوم، يعني حضرتك ايضا انت استاذ عبد الرحمن
1: الله
0: كفيف،
1: يسلمك. اي
0: وانت
1: نعم.
0: الذي نظمت هذه الفعالية، كذلك
1: نعم
0: شارك
1: طبعا
0: معك اشخاص اخرون من ذوي الاعاقة البصرية في اعداد
1: أكيد
0: الاحتفال. حدثنا عن اهمية مشاركتهم في اعداد مثل هذه الاحتفاليات، ان يكونوا هم يعني منخرطين في مثل تنظيم هذه الفعاليات التي تعنى بهم هم شخصياً.
1: صحيح. أنا طبعا بداية لأني أنا من ذوي الإعاقة وأفتقد أني من ذوي الإعاقة فبالتالي أعلم تماما احتياجات ذوي الإعاقة في بخصوص المناسبات أو الملتقيات أو ورش العمل التي تقام من أجلهم. لذلك نحاول كثر ما نقدر أن نبرز ذوي الإعاقة، واليوم طبعا الإعاقة البصرية تحديدا لأن هذه الإعاقة هي مناسبتها اليوم، فبالتالي بدأنا في إرسال الدعوات للجهات المعنية بذوي الإعاقة وذوي الإعاقة البصرية تحديدا، ولله الحمد وصلنا إلى نتيجة أن اليوم عندنا معرض كان تقريبا 25 جهة مختلفة من الجهات الحكومية لله الحمد، يعني اللي أسعدونا جدا في مشاركتهم، وأيضا جهات خاصة وأهلية ومجتمع مدني من الفرق التطوعية وأيضا ناشطين في مجال الإعاقة، وطبعا تأكيدا الإعاقة البصرية مشاركين معنا. أبرز هذه الجهات الأمانة جمعية المحامين الكويتية، ديوان الخدمة المدنية، وأيضا هيئة الإعاقة، وأيضا إدارة مراكز رعاية المعاقين، وأيضا جهات مثل فرق تطوعية مثل فريق سيد الخليج، وأيضا فرق أخرى الأمانة ما يذكر ما
0: مشاركة
1: أتذكر الأسماء.
0: واسعة، يعني حضرتك
1: أمانة
0: أستاذ عبد الرحمن أنت وبقية الأخوة من نسقتم مع هذه الجهات حتى تشارك، يعني كان
1: طبعا
0: مجهودكم الخالص
1: طبعا
0: فقط.
1: لا لابد ان انوه معلومه مهمه اخوي عبد الله بان لولا بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه واتاحه الفرصه من مكتبه الكويت الوطنيه والمجلس الوطني في اقامه هذه النسخ الاربع في على الاقل في مكتبه الكويت الوطنيه ما كانت هذه الفرصه كانت سامحه لنا لان نحقق الدمج الحقيقي من خلال هذه المناسبات الاربع في دمج الإعاقة البصرية في مجتمعهم المدني، وأيضا إبراز إبداعاتهم وإمكانياتهم وقدراتهم. واليوم مثل ما قلنا نوهنا أكدنا على أهمية العلامات الخمس للعبور
0: نعم،
1: للعصا البيضاء باستخدام العصا البيضاء،
0: سوف نتحدث
1: وأيضا
0: عن هذه العلامات، ولكن اسمح لي أستاذ عبد الرحمن
1: تفضل.
0: العدواني منظم الفعالية التي نتحدث عنها اليوم، وكذلك أنت المنسق العام المستشار إعلامي أيضا،
1: الله يسلمك.
0: نريد أن نستغل وجودك معنا. قبل قليل تحت الهواء كنا نتحدث أنا وزملائي عن بعض يعني الأشخاص الذين صنعوا علامات فارقة وكانوا يعانون من الإعاقة البصرية، ولكن إعاقتهم هذه لم تكن معوق أمام طموحاتهم وأمام
1: نعم
0: الإنجازات التي حققوها.
1: صحيح
0: ولكننا نحن كأشخاص لا نعاني من هذه الإعاقة، لابد بأننا نمتلك بعض الأفكار الخاطئة عن الإعاقة البصرية، لذلك نريد منك اليوم تصحيح هذه الأفكار. كيف يساعد الإعلام أيضا بوجودك معنا اليوم عبر أثير إذاعة دولة الكويت بإيصال هذه التصحيحات لكل من يعتقد بأن بعض الأمور قد تكون خاطئة؟ أول شيء، ما هي الأفكار الخاطئة أصلا؟

0: الإعاقة البصرية بوجهة نظرك؟
1: والله اخوي عبد الله، عشان هنا يعني انا اشكر طبعا وزاره الاعلام بشكل عام، التلفزيون والاذاعه، في كل البرامج اللي يعني اطل فيها من خلال هذه القامه الاعلاميه اللي مشهود لها بالبنان، بان نوه الى بعض المفاهيم المغلوطه عند المجتمع الكويتي لان تداولوها واصبحت شائعه، فبالتالي ظنوا انها صحيحة. من أبرز هذه مفهوم الإعاقة البصرية. لما أقول أنا مفهوم الإعاقة البصرية، تلقائيا يطرب بالك أنه هو شنو؟ فقدان بصر. هذا للأسف اللي دارج عند، أنا أقول فاقد بصر، فاقد بصر. بس أنا بسأل سؤال واحد عشان أؤكد هذه المعلومة، هل اللي مولود من ال يعني من ال منذ الولادة هل هو فاقد بصر؟
0: لم يفقدها، هو ولد هكذا. نعم
1: اي يعني اذا ما كان يملك شيء عشان يفقده.
0: نعم
1: فاذا فاقد البصر او فقدان البصر هو الشخص الذي كان يملك البصر وفقده،
0: نعم
1: وبالتالي هذه المسمى جزئي معني بالشخص المبصر
0: حينما
1: الذي
0: نقول فقد أستاذ عبد الرحمن، فنحن نعني هنا غياب يعني الحاسة، ولا نعني يعني هل كانت موجودة ومن ثم فقدت، ولا يعني ولد الشخص هكذا، ولكن يعني هو
1: بس
0: مجرد
1: هذه
0: استخدام.
1: المفردة مستخدمة لأن
0: نعم
1: هذه المتداول أخوي عبد
0: نعم
1: الله،
0: نعم نعم
1: ومثل ما احنا
0: تضايقكم أستاذ عبد الرحمن استخدام
1: لا
0: هذا؟
1: لا لا لا أنا ما تضايقني كثر ما هو يكون إذا كانت تتداول بطريقة غلط، يعني
0: نعم
1: إذا كانت يعني تداول مغلوطة هذه يضرني، لأن أنا في النهاية أنا شخص من ذوي الإعاقة البصرية، فأنت لما تكون فاهم الإعاقة البصرية بطريقة غلط راح يعني ما
0: نعم
1: تتعامل معي بالطريقة الصحيحة
0: نعم
1: المناسبة.
0: نعم نعم 100%،
1: أنت
0: ونشكرك على هذا التصحيح. الحقيقة هل هناك أفكار خاطئة أخرى تريد مشاركتها معنا أستاذ عبد الرحمن؟
1: مثل على سبيل المثال لغة برايل، هذه كلمة شائعة، لغة برايل. اللغة تعتمد على قواعد وصرف ونحو،
0: صحيح،
1: لكن لغة برايل هي مش هي آسف مو
0: طريقة.
1: لغة، طريقة.
0: نعم
1: يعني مثل اللي يستخدم النظارة والتليفون للقراءة والكتابة، هي أسلوب خاص للقراءة والكتابة خاص بذوي الإعاقة البصرية، عبارة عن نقاط بارزة يستخدم يديه بدلا العينين للقراءة والكتابة. إذا أيضا في شاهد آخر اللي هو طريقة برايل باللغة العربية، إذا كانت لها لغة خاصة ليش ما تكون لها حروف خاصة
0: نعم
1: فيها؟
0: صحيح
1: أنا
0: صحيح صحيح
1: أو بالإنجليزي أو بالفرنسي أو باللغات الأخرى. إذا هي أسلوب أو طريقة أو أداة للقراءة والكتابة لذوي الإعاقة البصرية. لكن لما تجي عند الناس يقول لك لغة برايل، لغة برايل يعني معناتها أنها حروف جديدة
0: نعم
1: أول ما نتعلمها، لا هي
0: نعم
1: عربية ولا إنجليزية، ممكن تكون شيء ثاني يعني
0: نعم هذا بالنسبة للمصطلحات المستخدمة من قبل العامة الذين لا يعانون من إعاقة بصرية، ونشكرك على تصحيح المصطلحات، ولكن هل هناك أفكار خاطئة بطرق التعامل مع الشخص الكفيف أستاذ عبد الرحمن وتريد تصحيحها أيضا؟
1: اي والله ودي، هذه مهام مهمة جدا. مثلا على سبيل المثال لما اروح اي مكان حكومي ويكون معي مرافق سواء كان يعني عربي او اجنبي، يتكلمون مع المرافق ويتركوني انا مع ان
0: نعم
1: انا صاحب المعاملة
0: نعم
1: يعني.
0: لا عيب طبعا، أكيد طبعا، يعني
1: فهو قصدا مش هو هو انا اسف بالكلمة، هو قصده يعني انه يعني يقلل من شأني، هو بس يبي يعني يدلني مثلا الشخص هذا او يوجه هذا الشخص بإعطائي
0: نعم
1: أو معلومات يوصلني معلومة.
0: نعم
1: لكن
0: هو
1: الصحيح
0: تصرف
1: أنك
0: بحسن نية ولكنه مزعج يعني في الأخير.
1: إي نعم صحيح، يعني أنت رايح صاحب من المعاملة تكلم جنبك اللي جنبك ليش؟ يعني أنت أنا صاحب المعاملة اطلب مني شنو اللي تبيه أنا أعطيك إياه، أو وجهني عشان أنا أعطيه الأمر أنه
0: نعم
1: يعطيك اللي أنت محتاجه
0: نعم
1: مثلا.
0: نعم نعم
1: عرفت شلون؟
0: نعم
1: فهذه أشياء مثل الأشياء هذه. مثلا آسف بالكلمة، لما أكون أنا ماشي ومثلا مستخدم العصا وماشي في طريق معين وانا حافظه، ياتي واحد يطلب مني هل تحب اساعدك؟ يعني انا ما طلبت المساعده
0: نعم
1: كان
0: نعم
1: اصلا،
0: نعم نعم
1: فوقت هو نيته سليمه لكن وقت الطلب غلط يعني.
0: نعم
1: عرفت شلون؟
0: نعم نحن هذا ما نقوله دائما، يعني حسن النوايا لا يعفي صاحب الموضوع من يعني هذا الإحراج الصراحة، يعني ما لا داعي يعني أن نعتقد بأن الشخص الذي يعاني من إعاقة بصرية هو دائما بحاجة لنا، لأنه هو شخص بالأخير مستقل، شخص قادر على تحقيق إنجازات وقادر على أن يقوم بمهامه اليومية بنفسه من دون أي مساعدة، إلا إذا صاحب الشأن، وهذا ينطبق على الجميع مو بس على الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا إذا هو طلب مساعدة، هنا أنا أقوم بالتدخل. نعم.
1: يعني مثلا أخوي عبد الله، مثلا أنت لما تشوف شخص إعاقة بصرية ودك تساعده، إنزين أول بداية إنك تقدم

0: لك شيء.
1: نعم
0: هذه لكن انك انت تطلب منه على طول هي
1: نعم
0: ممكن تكون احرجه يعني.
1: نعم نعم واضح ومفهوم.
0: غير كذي ان اخوي عبد الله مثل ما تقول لياقه البصريه مو شايف احد، اسف الكلمه، فانت لما تجي تطلب مني فجاءه ممكن انت تخرع يعني، اسف الكلمه يعني.
1: نعم.
0: هو مو
1: نعم. نعم.
0: مو شايفك، فانت فجاه كذي انت قلت له
1: نعم.
0: ممكن اساعدك، فانت
1: نعم
0: ممكن تكون خرعت يعني.
1: نعم يعني يشعر بالفزع بالمفاجأة. الأستاذ عبد الرحمن العدواني منسق الاحتفالية باليوم العالمي للعصا البيضاء، أنت معنا على الهواء مباشرة، تصحح بعض الأفكار الخاطئة التي قد يقع بها بعض الأشخاص بحسن نية ولكنها في الأخير خاطئة، ونحن نريد أن نصححها. إذا أردنا أن نعرف كيف نتعامل مع شخص يستخدم العصا البيضاء، ما هي الطريقة المثالية دعنا نقول للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من هذه الإعاقة؟
0: شوف اخوي عبد الله، عشان نكون واقعي، عشان ما نقول المثاليه، ما في شيء اسمه مثالي، هي تعتمد على الشخص نفسه يعني. الشخص الاعاقه البصريه هل ممكن يتقبل الاخر؟ ممكن ان يتقبل المساعده من الطرف الاخر؟ هل الطرف الاخر عنده امكانيه يساعده بالطريقه المناسبه الصحيحه السليمه، او هو ما عنده خبره في الاعاقه البصريه؟ فهي انا اسميها تحديدا فن التعامل مع ذوي الإعاقة، سواء
1: نعم
0: الإعاقة البصرية أو الإعاقات الأخرى.
1: نعم
0: إنك أنت شلون أول شيء تقدم له التحية، تقدم له السلام، تقدم له، عرفت شلون، تسأل عن أحواله. ممكن حتى لو أنت شفته إعاقة بصرية، ممكن آسف الكلمة تطق الباب أو تطق شيء، إنك تنبه إن أنا موجود أو أنا في المكان يعني. إذا يعني
1: نعم
0: ما
1: أقوم
0: ما في شخص
1: بمثل إرسال إشارة معينة بصورة يعني هادئة بأن هناك شخص ما. أستاذ عبد الرحمن، أنا لا أريد أن يعني يفوتني الوقت من دون أن أسألك، هذا طبعا يقع على عاتق الأفراد كل اللي ذكرناه، ولكن هناك مسؤولية أخرى يعني تقع على عاتق المدارس، على عاتق الجامعات في دعم الطلبة ذوي الإعاقة البصرية ومساعدتهم على النجاح، ماذا تقول بهذا الشأن؟
0: والله شوف، المدارس هو يعني النقش من الصغر كان نقش الحجر يعني. إذا بدأنا بالتعليم من الصغر شلون التعامل مع ذوي الإعاقة وخاصة الإعاقة البصرية، راح نلاقيهم يندمجون تلقائيا دون أن نحتاج أن يعني نسوي أي مجهود في دمجهم. لأن باختصار مفيد هم راح يكون يعني سؤال باختصار مفيد، هل الإعاقة البصرية راح يعيش في فريج بروحه؟ أكيد راح يعيش بجيران حوله وناس حوله وكذا إلى آخره. إذا ما اندمج معاهم في الفريج نفسه، ما راح يندمج مع المجتمع بشكل عام. لذلك احنا نبدأ في المدارس اللي يم البيت، المدارس اللي حول بيوت الفرجان الكويتية وكذا والأحياء الكويتية. لذلك احنا نبدأ بالتعليم، ثم يتطور التعليم إذا أنك تروح المرحلة الجامعية. المرحلة الجامعية يعتبر مجتمع مصغر من المجتمع الأكبر، فبالتالي راح نلاقي أفكار وتوجهات مختلفة، وممكن يتقبلون المعاق وغير ما ممكن ما يتقبل المعاق يتقبل الطرف الآخر وهذا. لكن إذا كان في دمج بالبداية خلاص ممكن
1: نعم نعم
0: يتقبل في الوضع.
1: الأستاذ عبد الرحمن العدواني، حضرتك منظم فعالية اليوم العالمي للعصا البيضاء وأيضا مستشار إعلامي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لك على كل المعلومات اللي زودتنا فيها، ونتمنى لك إن شاء الله الفعالية الجاية السنة الجاية إن شاء الله تكون أنجح وأنجح بإذن الله.
0: ان شاء الله
1: شكرا.
0: بس لا يطوف ما يطوفني الشكر لكل المشاركين وكل الحاضرين والشخصيات اللي حضرت اليوم العالمي للعصا البيضاء، والشكر موصول لكم للقائكم الكريم في
1: حياك الله
0: برنامج بيت
1: حياك
0: الكريم. ما
1: الله،
0: قصرت،
1: ساعة المباركة،
0: شكرا جزيلا،
1: يا هلا ومرحبا.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
2: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل. نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، عودة لتغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وسلطنة عمان، استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاء تعريفيا مع وفد من سلطنة عمان، وهذا لبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري واستعراض الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وبما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاقتصادية بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الأستاذ عماد عبدالله الزيد، نائب المدير العام في غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث قال:
3: بالنسبة للقاء اليوم إن شاء الله هذا يأتي من سلسلة لقاءات تعقدها الغرفة في المرحلة الحالية، كون أن الحين المنظومة اللوجستية محتاجة إلى جهود أكبر مع إغلاق مضيق هرمز، فأكيد إحنا نبحث عن قنوات جديدة. الأخوان في عمان أبدوا تعاون كبير معنا، وفي هناك جملة من التفاهمات اللي صارت بإذن الله اليوم، والجانب العماني ممثل في بعض الجهات الحكومية وبعض الشركات، أيضا هناك جهات تدير مناطق خاصة، مناطق اقتصادية أبدت استعدادها للتعاون مع الشركات الكويتية. اليوم عندنا أكثر من تقريبا 90 شركة كويتية حاضرة هذا اللقاء المهم، وبإذن الله يكون هناك تفاهمات ناجحة فيما بين الجانبين العماني والكويتي بإذن الله. طبعاً عمان تزخر في منظومة لوجستية متطورة، شهدت تطور كبير في الآونة الأخيرة، السنوات الأخيرة، وهي منظومة أتت وفق استراتيجية ورؤية عمانية. طبعاً في تعاون كبير فيما بين الشركات الكويتية والعمانية، أيضاً في بعض الشركات العمانية أتت لتبحث عن شراكات جديدة مع الجانب الكويتي، وأعتقد أن هناك فرصة كبيرة اليوم لأن تعقد بعض الشراكات فيما بين الجانب العماني والكويتي في هذا المجال.
2: السيد بدر بن سيف العوفي، المستشار الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عمان، كان له هذا التصريح:
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نتشرف بزيارة الأشقاء في الكويت، واعتقد أن المنظومة اللوجستية في سلطنة عمان تعتبر جزء من المنظومة الخليجية، ويمكن للشركات الكويتية الاستيراد بشكل مباشر دون الحاجة إلى فتح سجل تجاري في سلطنة عمان، وبالتالي بالتنسيق مع الشركات اللوجستية في سلطنة عمان والاستفادة من جميع المواني الموجودة خاصة في خارج إطار مضيق هرمز، وهي المواني وهي ميناء صحار وميناء الدقم وميناء صلالك. والله نحن نتطلع أن نربط الشركات الكويتية مع الشركات العمانية لتعزيز التعاون والتبادل التجاري فيما بينهم، وكذلك التعاون في قضايا الاستثمار والتصدير إلى الخارج، لأن الآن الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون بما فيها سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة هو تقليل الاعتماد على القطاع النفطي وتعزيز الصناعة والخدمات وغيرها من المجالات، وهنا لابد من الاعتماد على القطاع الخاص وتعزيز هذه الاستثمارات، ولن يتحقق ذلك إلا بتعزيز الشراكة بين الشركات والقطاع الخاص في كل دول مجلس التعاون. يعني لو نلاحظ الأرقام، هناك في تعزيز للاستثمار بين دول مجلس التعاون، وهذا ينم على يعني انعكاس للعلاقات الاستراتيجية والسياسية بين دول مجلس التعاون وتطلع القادة في هذه الدول. فأعتقد أن المستقبل يحمل مؤشرات إيجابية لتعزيز الاقتصاد والتبادل التجاري والاستثماري بين الشركات الخليجية فيما بينها.
2: السيد ناصر ششتري كان له هذا التصريح:
5: يعطيكم العافية، مشكورين على الاستضافة، أخوكم ناصر ششتري صاحب سوق مركزي وشركة استيراد تصدير. طبعا استانست وايد أن يصير في تعاون مشترك بين الكويت وعمان على أساس أنه سهل تنقل البضائع من الدول البعيدة إلى دول الخليج وخاصة الكويت، لأن فترة الحرب هذه أثرت في قلة البضائع المتواجدة هنا، فالمخازن الاستراتيجي اللي عندنا تقريبا شبه بدأت تفضى، فأثر علينا، ففتح هذا التعاون بين البلدين ممتاز جدا.
2: السيد بلال بن مبارك الراشدي، أخصائي علاقات مستثمرين في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أدلى بهذا التصريح.
6: هلال بن مبارك الراشدي، أخصائي علاقات مستثمرين في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وجودنا هنا اليوم في الكويت طبعاً لنكون قريبين من مجتمع لوجستي، كذلك التعريف بالمناطق والمميزات التي تقدمها للخدمات اللوجستية، وكذلك دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كمحرك تجاري، كذلك محرك تجاري بين موانئ سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
7: إذاعة دولة الكويت.
8: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
9: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
8: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
10: إذاعة الكويت تحييكم.
11: نافذة على التاريخ.
12: هنا الكويت.
13: إذاعة على الهواء.
14: بقايا الليل.
15: استراحة الظهيرة.
16: صباح الخير.
17: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
3: وتبقى الكويت أكبر من كل وصف وأغلى من كل تعبير وأقرب إلى القلب من كل مكان. حفظ الله الكويت وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. نشكركم على طيب متابعتكم مستمعينا الكرام. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت. يعطيك العافية زميلي
2: أسراء. الله يعافيك يا رب.
3: إذن من الإعداد يحييكم فريد الكندري وعبد الله الميموني،
2: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
3: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
2: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
3: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
2: إذن مستمعينا حتى نلتقي في الغد، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، يقرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع ويخرجها الزميل سلامة العنزي. فأهلا وسهلا بكم.

سيدتي وسادتي، سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير. دولة الكويت تعرب عن إدانة افتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. القوة الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتتقدم في بعض الجبهات في خضم معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب ولحج. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوات اليونيفال في ظل الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات بجنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يعلن التأهب لعمليات تنقيب ضخمة عن النفط والمعادن في غرينلاند. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعنا اليوم بشأن تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات والخطط المتبعة التي تضمن استمرارية تدفق إمدادات الطاقة والسلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب بحث الخيارات الاستراتيجية لتنويع مسارات النقل والتصدير وتطوير الحلول اللوجستية البديلة في مختلف الظروف. حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر المرزوق ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لقيام جمهورية كولومبيا بافتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لهذه الخطوة ولكافة الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس المحتلة، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في التصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي
أن إعادة انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027-2029 تمثل إنجازاً دبلوماسياً وتجديداً للثقة الدولية بها وتقديراً لسياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والاتزان والحوار واحترام القانون الدولي والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ورفع السفير البناي في تصريح عقب إعادة انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الحكومة والشعب الكويتي الكريم بهذا الإنجاز الدبلوماسي الذي يجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في المجتمع الدولي وما تتمتع به من ثقة واحترام وتقدير. وقال السفير البناي إن دولة الكويت تنظر إلى هذه الثقة الدولية باعتبارها مسؤولية وأمانة قبل أن تكون إنجازاً، لا سيما أن العضوية تأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها منظومة حقوق الإنسان الدولية تحديات متزايدة في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية وما يصاحبها من

0: انتهاكات تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وفي الرياض، حيث يواصل تحالف الدعم الشرعية في اليمن التصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية، إذ أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. وأعلن الدفاع المدني السعودي اليوم إصابة مقيم من جنسية عربية جراء سقوط شظايا صاروخ بالستي بعد اعتراضه وتدميره في مدينة الرياض، ما أسفر أيضا عن أضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق إنذارا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ لتحذير سكان مدينة الرياض ومحافظة الخرج من خطر محتمل قبل أن يعلن زوال الخطر، داعيا إلى مواصلة اتباع تعليمات السلامة. ونتحول الآن إلى اليمن، حيث دخلت العملية العسكرية اليمنية فجر اليوم يومها العاشر وسط استمرار المواجهات الأعنف في جبهات محافظة تعز إضافة إلى جبهات مأرب والجوف. يأتي ذلك فيما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن عملية فجر اليمن ماضية نحو أهدافها المعلن المتمثل في إنهاء انقلاب الحوثيين وإعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد المؤسسات الدستورية. المزيد من التفاصيل.
1: دخلت العملية العسكرية اليمنية فجر اليمن يومها العاشر وسط استمرار المواجهات الأعنف في جبهات محافظة تعز إضافة إلى جبهات مأرب والجوف، مع اشتداد الضربات الجوية والبرية التي تقول القوات الحكومية إنها تستهدف إضعاف القدرات القتالية للميليشيا الحوثية وقطع خطوط إمدادهم في وقت تتزايد فيه الخسائر وموجات النزوح وتتفاقم الضغوط على المستشفيات والأسواق والخدمات الأساسية. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة بمشاركة الطيران الحربي والمسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، وقالت إن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر حوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور القتال. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن العمليات ركزت على مراكز القيادة والسيطرة والتحصينات ومصادر النيران ونقاط المراقبة والاستطلاع، إضافة إلى مناطق الحشد ومستودعات الأسلحة والذخائر ووسائط النقل والإمداد والأهداف العسكرية التي وصفها بأنها عالية القيمة. وأضاف أن القوات الحكومية واصلت تطوير عملياتها الهجومية في الجبهتين الشرقية والجنوبية، محققة تقدما ميدانيا تحت إسناد ناري مكثف، فيما استهدفت الضربات في تعز تجمعات المقاتلين والتعزيزات الحوثية بهدف تعطيل قدرتها على إسناد مواقعها وإعادة تنظيم صفوفها. وفي تعز تركزت المواجهات خلال الساعات الأخيرة في جبهات جنوب المدينة وشرقها وغربها مع تجدد الاشتباكات في الأقروض، حيث أفادت مصادر عسكرية باندلاع معارك في مناطق السراري والبرح وضحيح، عقب محاولات حوثية لمهاجمة مواقع القوات الحكومية. وقالت المصادر إن القوات الحكومية أجبرت المقاتلين الحوثيين على التراجع من منطقة الصراري إلى مديرية صبر الموادم، فيما استهدفت غارات جوية تجمعا ومقرا تابعا للجماعة في منطقة الحوبان شرقي المدينة. سياسيا، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها المعلن المتمثل في إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد المؤسسات الدستورية. وقال العليمي إن القوات المسلحة حققت أداء جيدا منذ انطلاق العملية، وإن التغيرات المؤقتة على الأرض لن تثني الدولة عن مواصلة مسؤولياتها بدعم من الأشقاء والأصدقاء.
0: سيداتي وسادتي، نبقى مع الشأن اليمني، حيث حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تدفق غير مسبوق للجرحى على خطوط المواجهة في اليمن، مشيرة إلى أن المرافق الصحية في مأرب وتعز وساحل البحر الأحمر تتحمل العبء الأكبر، وأن بعضها استقبل أكثر من 700 حالة خلال أسبوع واحد. وقال منسق الخدمات الصحية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فراس أبو سمرة إن عددا قليلا فقط من المرافق الصحية العاملة في اليمن قادر على تقديم رعاية شاملة للمصابين، موضحا أن مستشفيات خطوط المواجهة تستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى وسط نقص في المستلزمات الجراحية ومواد التخدير والأكسجين والأدوية. من جانبها، حذرت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين شيبولا من أن قدرة المنظومة الصحية على استيعاب أي تدفق هائل للمصابين قد تكون محدودة جداً. وفي ملف التصعيد في المنطقة، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى طهران خلال فعالية انتخابية بولاية ألاسكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلقن إيران درسا قاسيا بعد أن نفد الصبر. المزيد في هذا التقرير.
1: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز يرتبط بنتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن المباحثات المتعلقة بالمضيق اختتمت، فيما لا يزال استكمال الترتيبات النهائية مرهونا بمآلات المفاوضات الثنائية وتسوية القضايا العالقة. وقال البوسعيدي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد إن مسقط توصلت مع طهران إلى ترتيبات مؤقتة بشأن المضيق بانتظار ما ستسفر عنه المحادثات الأمريكية الإيرانية في مسعى للتوصل إلى تفاهمات تضمن أمن الملاحة البحرية واستمرار حركة السفن عبر هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعدما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدا أن صبر بلاده قد نفد وأن قرارا بشأنها سيتخذ قريبا جدا. ولوح ترامب بإمكانية استئناف ضربات عسكرية واسعة النطاق، مشددا على أن ارتفاع أسعار النفط يمثل ثمنا مقبولا مقابل منع إيران نهائيا من امتلاك السلاح النووي. هذا وقد نفى مسؤول في البيت الأبيض صحة المعلومات بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، فيما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن حذرت طهران من استهداف سفنها العسكرية، مهددا بالرد عبر ضرب سفن إيرانية إذا تعرضت إحدى السفن الأمريكية لهجوم، ومشددا على مواصلة التصدي للتهديدات وضمان استمرار الملاحات البحرية. وتضع هذه التطورات مضيق هرمز في قلب المشهد الإقليمي بين مساع دبلوماسية لاحتواء الأزمة وتهديدات عسكرية تنذر بتداعيات على أمن الملاحة وإمدادات النفط، وسط مخاوف من استمرار التصعيد وانعكاساته على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
0: سيدتي وسادتي، في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده متمسكة ببقاء قوات اليونيفيل في ظل الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن جوزيف عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا تمسك لبنان ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، نظرا إلى أهمية الدور الذي أدته منذ بدء المهمة وحتى اليوم. وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. هذا وقد دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بأشد العبارات إقدام حكومة كولومبيا على افتتاح سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. واعتبرت الخارجية في بيان صحفي أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. حسن جعفر والتفاصيل.
2: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال عديد المدن والقرى الفلسطينية وخاصة مدينتي سلبيت والخليل، وترافق ذلك مع شن المستوطنين المتطرفين اعتداءات على قاطفي ثمار الزيتون وبحماية من جيش الاحتلال والذي يوفر الدعم والمشاركة في اعتداءات سوائب المستوطنين الذين يسرقون محصول الزيتون ويبيعونه، الأمر الذي دفع بمفتي الأراضي الفلسطينية إلى تحريم شراء الزيتون من المستوطنين. العدوان الإسرائيلي امتد إلى تحويل مدينة القدس المحتلة سكنة عسكرية ونشر عشرات الحواجز في محيط المسجد الأقصى الذي مكن جيش الاحتلال العشرات من المستوطنين اقتحامه. هذا يأتي في الوقت الذي وصل فيه جيش الاحتلال وضع بوابات حديدية على مداخل عشرات القرى في محافظتي جنين ورام الله، الأمر الذي حول الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية إلى سجن كبير وكبدها خسائر مالية فادحة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: سيدتي وسادتي، نبقى في الشأن الفلسطيني، حيث أعربت المملكة العربية السعودية اليوم عن إدانتها واستنكارها إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن هذه الخطوة تتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس. وجددت المملكة الدعوة للمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف لفرض واقع جديد بالقوة وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم. وفي جدة أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم عن إدانته الشديدة لافتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. وقال الأمين العام للمنظمة في بيان إن هذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 478 في عام 1980 الذي دعا جميع الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة. وأكد أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية اتخذها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير طابع مدينة القدس ووضعها باطلة ويجب إلغاؤها. وأشار إلى رفض منظمة التعاون الإسلامي المطلق لأي مواقف أو قرارات أو إجراءات من شأنها أن تسهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والسيادة الإسرائيلية المزعومة على مدينة القدس المحتلة، أو أن تفويض الجهود وتقويض الجهود الرامية الدولية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس رؤية حل الدولتين. وفي القاهرة دانت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء افتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس مطالبة بالتراجع عن هذا القرار لمخالفته القرارات الشرعية الدولية بشأن القدس الشرقية التي تعد جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين. وحذرت الجامعة في بيان صحفي من تداعيات هذه الخطوة التي قالت عنها إنها تتعارض مع الإجماع الدولي بشأن القدس وتمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني رغم التحذيرات والاتصالات المتكررة مع الجانب الكولومبي. هذا وقد دانت مصر بأشد العبارات قرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة مؤكدا رفضها القاطع لهذه الخطوة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الخطوة تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وتمثل محاولة لفرض أمر واقع يمس الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وشددت مصر على أن كل الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة يعد باطل ولاغي ولا يترتب عليه أي تأثير قانوني. وفي جديد الحرب الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الضربات الروسية التي استهدفت قطاع الطاقة خلال الليل تركت 600,000 شخص من دون كهرباء. وأضاف زيلينسكي أن الضربة كانت متعمدة بالكامل ومعبرة في نطاقها، مشيرا إلى أن موسكو تعمدت تجاهل وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت محطة كيفيسكيا الكهربائية الفرعية التي توفر وصول الطاقة إلى منشآت القوات الأوكرانية من المناطق الغربية من أوكرانيا. أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني تسير في سرية تامة وستستمر على هذا المنوال، وذلك تعليقا على تقارير بشأن الخطة الأمريكية الأوروبية المشتركة لتسوية النزاع في أوكرانيا والتي تتألف من 4 نقاط رئيسة. وأضاف أنه لا توجد اجتماعات دولية متفق عليها بشأن التسوية الأوكرانية مدرجة على جدول الأعمال في الوقت الراهن. وشدد بيسكوف على أن روسيا لم تشارك ولا تعتزم المشاركة في المشاورات الثلاثية التي أعلنتها الولايات المتحدة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وفي إشارة إلى محادثات مماثلة محتملة في المستقبل قال بيسكوف لا نتوقعها في الوقت الراهن. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على البنية التحتية لقطاعات الاتصالات، إضافة إلى محطة رادار ومركز لوجستي وقاطرة للسكك الحديدية في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها وخاركوف، ونفذت ضربات على مرافق الطاقة الأوكرانية واستهدفت محطتين لتوليد الطاقة الحرارية والكهربائية في كييف وضواحيها ومحطتين أخريين لتوليد الطاقة الحرارية في مقاطعة خاركوف، وأسقطت 900 مسيرة فوق 20 منطقة روسية. وصرح عمدة موسكو سيرجي سابيانين بأن الدفاعات الروسية صدت هجوما أوكرانيا واسعا وأسقطت أكثر من 490 مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة وضواحيها، مشيرا إلى أنه تم إسقاط معظمها بعيدا عن حدود المدينة حسب قوله. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: سيداتي وسادتي، في كندا يتوجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى مقاطعة ألبرتا قبل أيام من توجه سكان المقاطعة الغنية بالنفط إلى صناديق الاقتراع للتصويت على خطوة قد تمهد لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال عن كندا. وكان كارني قد حذر سكان ألبرتا من أن تأييد بدء مسار الانفصال سيدخل المقاطعة وكندا في مرحلة طويلة وغير مؤكدة في وقت تواجه فيه أتاوا تحديات اقتصادية وأمنية وتوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. في واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحضير لبدء عمليات ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في جزيرة غرينلاند دون الكشف عن تفاصيل إضافية محددة ولا سيما بشأن مستوى المشاركة الأمريكية فيها. وقال ترامب إن الإعداد يجري لبدء عمليات تنقيب ضخمة في منطقتنا الجديدة والرائعة غرينلاند، مضيفا أن خبراء يقرون بأن كمية النفط المتوفرة بسهولة هناك أكبر بكثير مما هو موجود في أي مكان آخر تقريبا في العالم. سيدتي وسادتي، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية ونناقش فيها تطورات الأوضاع في اليمن. تتواصل العمليات العسكرية في اليمن ضمن عملية فجر اليمن التي تنفذها القوات الحكومية بإسناد من تحالف دعم الشرعية وسط مواجهات متواصلة في تعز والساحل الغربي ومحيط باب المندب وضربات جوية تستهدف مواقع الحوثيين. سيداتي وسادتي، حول هذه التطورات ينضم إلينا الدكتور ناصر المطيري الكاتب والمحلل السياسي. دكتور ناصر، مساء الخير.
4: مساء الخير أبو عماد، حياك الله.
0: الله يحييك. دكتور ناصر، كيف تقرأ المشهد اليمني في ضوء عملية فجر اليمن وما الانعكاسات على موازين القوى السياسية والعسكرية؟
4: طبعا يعني عملية فجر اليمن دخلت يومها التاسع حاليا وسط مواجهات يعني كثيفة في تعز والساحل الغربي وفي محيط باب المندب، مع عمليات أيضا في مدن مأرب والجوف وضربات جوية واسعة. يعني الأرقام الصادرة حتى الآن من الجانب الحكومي تشير إلى آلاف العمليات اليومية وتحييد مئات آلاف العناصر الحوثية وتدمير مئات الآليات. هذه الأرقام يعني بشكل عام هي غير مستقلة ولا يمكن التحقق منها ميدانيا في الوقت أيضا نفسه أن الحوثيون يعني ينفون معظم هذه المكاسب ويؤكدون استمرار سيطرتهم على بعض المواقع. في تقديري أخي حيدر، المشهد نعم. يعكس تحول من مرحلة الجمود النسبي إلى تصعيد واسع متعدد الجبهات. العملية كما هو واضح تمثل محاولة لاستعادة المبادرة بعد خسائر حكومية في الساحل الغربي.
0: نعم.
4: يعني عسكريا أعتقد أن الإسناد الجوي من قوات التحالف من السعودي أيضا يمنح القوات الحكومية تفوق حاليا في النيران والاستهداف العميق، ويضغط أيضا على حدود يعني خطوط الإمداد الحوثية. وسياسيا هذا يعزز لا شك موقف يعني مجلس القيادة الرئاسي داخليا ودوليا كجهة أيضا فاعلة. لا تزال الأمور يعني متأرجحة، لكن هناك حتى الآن ربما غلبة أو تفوق يعني من خلال هذه عملية فجر اليمن التي تحققت مكاسب حقيقية على الأرض، لكن المهم هو المحافظة على هذه المكاسب وتثبيتها.
0: نعم دكتور ناصر، يعني هنا سؤال مهم، ما دلالات التقدم الذي تعلنه القوات الحكومية أيضا إلى أي مدى يضعف الموقف السياسي للحوثيين؟
4: طبعا لا شك هو حصل في تقدم، والتقدم المعلن كما تابعناه تمثل في سيطرة على معظم مناطق مديرية الذباب ومطارها، أيضا قطع طرق نحو ميناء المخا، وكذلك حصل في تعزيز السيطرة حول باب المندب، وتقدمات يعني محدودة في تعز ومأرب. يعني في تقديري هذا يدل على قدرة استغلال الإسناد الجوي من قوات التحالف ومن قوات السعودية في محاور محددة، وهذا أيضا يعني أعتقد يضعف الموقف السياسي للحوثيين نسبيا عبر يعني إظهار يعني هشاشة بعض مكاسبهم الأخيرة، وفي الوقت نفسه أيضا يرفع كلفة احتفاظه بالمناطق الساحلية. لكن النفي الحوثي المستمر واستمرار المواجهات في تعز وربما غياب تقدم حاسم نحو صنعاء هذا ربما يجعل الأمر حتى الآن غير محسوم ولم يصل إلى يعني حالة الحسم العسكرية التي ترجح كفة على أخرى.
0: طيب إذن كيف يعني دكتور ناصر المطيري، إذن كيف تقيم دور تحالف دعم الشرعية في هذه المرحلة وما تأثيره أيضا على مستقبل الأزمة اليمنية؟
4: يعني بالتأكيد أخوي حيدر التحالف يلعب دور حاسم في إسناد الجوي المكثف والدعم اللوجستي. هذا يمكن القوات الحكومية اليمنية وقوات الشرعية من تنفيذ عمليات واسعة من خلال هذا الإسناد. هذا يعيد أيضا إحياء دور التحالف في بشكل مهم ويرسل رسالة ردع يعني إقليمية. لا شك تأثيره إيجابي على المدى القصير في تغيير طبعا المعادلات الميدانية، لكنه أيضا يحمل مخاطر تصعيد إقليمي أوسع من خلال خاصة مع ردود الحوثية على أهداف داخل المملكة العربية السعودية. هذا يدفع ربما أيضا إلى نحو التسوية إذا نجح في فرض واقع جديد. يعني إذا نجح التحالف الشرعية في تحقيق تقدم على الأرض، هذا بلا شك يدعم الموقف التفاوضي مستقبلا أو أي تسوية مستقبلية ليحقق مطالب مهمة على طاولة المحادثات.
0: طيب يعني دكتور، ما الأبعاد يعني السياسية للتصعيد الحوثي في تعز؟ كيف إذن ينعكس على جهود استعادة مؤسسات الدولة؟ تفضل.
4: طبعا لا شك مدينة تعز كما ذكرت أخي عماد هي منطقة مهمة وعقدة جغرافية رئيسية ومنطقة جبلية ولها وضع استراتيجي وطرق مؤدية إلى صنعاء وإلى الساحل الغربي وإلى مدن يعني المأرب والجوف، منطقة استراتيجية مهمة. لا شك تصعيد الحوثي في تعز ومحاولات التسلل والهجمات على الجبهات الغربية الجنوبية والضغط على هذه المدينة المحاصرة المهمة، هذا يهدف بتصوري إلى تشديد الجهد الحكومي وخلق رواية مضادة وإبقاء هذه المدينة مدينة تعز المهمة استراتيجيا رهينة. سياسيا هو يعتقد يعني يعقد جهود استعادة مؤسسات الدولة بإبقاء جبهة مفتوحة ومكلفة، وكذلك أيضا يفاقم المعاناة الإنسانية. سنشهد الآن يعني بعمليات نزوح، حصار، ضربات عشوائية، هذا أيضا يبطئ أي عملية بناء ربما مؤسسة في المناطق المحررة، ويحافظ كذلك على حالة الفوضى التي تخدم استمرار النفوذ الحوثي غير الرسمي. تبقى تعز منطقة مهمة، ويعني السيطرة عليها لا شك ستكون يعني محورية في هذا الصراع.
0: طيب سيداتي وسادتي، كان معنا الدكتور ناصر المطيري الكاتب والمحلل السياسي من الكويت. الدكتور ناصر شكرا جزيلا. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم أن دولة الكويت أظهرت قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وسياسية اقتصادية حصيفة أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية. ذكرت وزارة المالية في بيان أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير الرفاعي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستلينا جوريفا، وبمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك. وأضافت أن الوزير الرفاعي شدد على ضرورة تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، لا سيما في ظل المخاطر المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي. ولفتت الوزارة إلى أن الوزير الرفاعي أكد مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية الكويت 2035 بما يعزز دور القطاع الخاص ويحفز الاستثمار والتنويع الاقتصادي والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم قدرة دول المجلس على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية بفضل متانة الأسس الاقتصادية واحتياطاتها المالية القوية وأنظمتها المصرفية الراسخة. ونقلت الأمانة العامة للمجلس في بيان عن البديوي تشديده بكلمته خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستلينا جوريفيا على الالتزام بمواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين وتحويل التحديات الاقتصادية الحالية إلى فرص تدعم بناء مستقبل اقتصادي خليجي أكثر تنوعا وازدهارا واستدامة. وقال البديوي إن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أثرت على اقتصادات العديد من الدول بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال الاضطرابات في إنتاج الطاقة والنقل البحري والتجارة وسلاسل الإمداد. وأضاف أن هذه التطورات أظهرت الترابط الوثيق بين استقرار الاقتصاد لدول المجلس واستقرار الاقتصاد العالمي، ومشددا على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع الشراكات الدولية لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 121 نقطة ليبلغ مستوى 8534 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 133 نقطة ليبلغ مستوى 8678 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول 125 نقطة ليبلغ مستوى 8946 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة

0: إجمالية بلغت نحو 70 مليون دينار كويتي. سيدتي وسادتي، وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس معتدل ليلا وحار نهارا ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة. سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 25 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 24، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 22، ميناء الحمدي وفيلتشا 28، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 27، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 29 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم. أعلى مد في تمام الساعة 2 فجرا، أدنى جزر في الساعة 8:45 صباحا، موعد أذان الفجر في الساعة 4:30، موعد شروق الشمس في الساعة 5:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

سيداتي وسادتي، في نهاية هذه الجولة إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير. دولة الكويت تعرب عن إدانة افتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان إنجاز دبلوماسي وتقدير لسياستها الخارجية. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية والإرهابية باتجاه الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتتقدم في بعض الجبهات في خضم معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مأرب ولحج. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوات اليونيفال في ظل الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يعلن التأهب لعمليات تنقيب ضخمة عن النفط والمعادن في غرينلاند. سيدتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. كان معكم على الهواء حيدر مرداس الهزاع، ومن الإخراج الزميل سلامة العنزي. حتى نلتقي في مرات قادمة، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

48 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. وزير الشباب والرياضة: استضافة السوبر السعودي إضافة مهمة للمشهد الرياضي الكويتي. قرعة نصف نهائي السوبر السعودي في الكويت: القادسية يواجه الأهلي والنصر يلتقي الخلود. القادسية يعسكر داخليا استعدادا لانطلاق منافسات دوري التحدي الأهلي.

0: آسيوي. الهلال السعودي يحسم قمة الدوحة بثنائية أمام السد القطري ويعزز موقعه في نخبة آسيا. برشلونة يهزم غالاتاسراي برباعية في أبطال أوروبا. مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة اليوم الأربعاء أن استضافة دولة الكويت لمنافسات كأس السوبر السعودي لكرة القدم تمثل إضافة مهمة للمشهد الرياضي الكويتي وتعكس الثقة بقدرة البلاد وإمكانياتها التنظيمية في احتضان البطولات والأحداث الرياضية الكبرى. وقال الوزير الجلهمة في تصريح على هامش حضوره مراسم قرعة الكأس أن استضافة هذا الحدث الكروي تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مكانة الكويت وجهة إقليمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وتنشيط السياحة الرياضية واستقطاب الجماهير من داخل البلاد وخارجها، بما ينعكس إيجابا على الحركة الرياضية والاقتصادية والسياسية. وأضاف أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإنجاح البطولة، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكسان نموذجا للشراكة الفاعلة في تنظيم الأحداث الرياضية، بما يضمن تقديم نسخة مميزة تليق بمكانة الكويت والكرة السعودية. أسفرت قرعة كأس السوبر السعودي التي أجريت اليوم في الكويت عن مواجهة القادسية مع الأهلي في نصف النهائي الأول يوم 19 من ديسمبر المقبل، فيما يلتقي النصر مع الخلود في نصف النهائي الثاني يوم 20 من الشهر نفسه، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة في 23 من ديسمبر المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي. وتستضيف الكويت البطولة للمرة الأولى بمشاركة أندية النصر والخلود والأهلي والقادسية. أعلن نادي القادسية دخول الفريق الأول لكرة القدم في معسكر داخلي غدا استعدادا لخوض منافسات دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي الذي يستضيف فيه الأصفر مجموعته الذي تنطلق منافساته السبت المقبل، حيث يتواجد القادسية في المجموعة الثالثة إلى جانب غواو الهندي وفوريتس البنغلاديشي وريجار تعداز الطاجيكي، ولتسلط الضوء على استعدادات الأصفر لمنافسات المجموعة والاستضافة. أدى المنسق الإعلامي عبد الله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: إن شاء الله باكر بعد الحصة التدريبية مباشرة راح يدخل نادي القادسية معسكر الداخلي استعدادا لمنافسات المجموعة سي أو المجموعة الثالثة اللي يستضيفها نادي القادسية في كأس التحدي الآسيوي. الفريق كامل إن شاء الله راح يكون متواجد بالمعسكر باستثناء نجم منتخب الكويت نادي القادسية يوسف الحقان اللي أعلن النادي عن إصابته بتمزق بالعضلة الضامة تتراوح مدة غيابه من 3 أسابيع إلى الشهر، نتمنى له السلامة. كذلك إن شاء الله راح يعلن نادي القادسية عن برنامج المباراة الأولى اللي راح تكون إن شاء الله يوم السبت مع نادي فورتيس البنغلاديشي، والبرنامج راح يكون عبارة عن مواعيد الاجتماع التنسيقي والمؤتمر الصحفي. كذلك إن شاء الله خلال اليوم أو باكر بالكثير راح يطرح نادي القادسية تذاكر المباراة، نتمنى التوفيق لنادي القادسية في هذه البطولة.
0: تعاقد نادي الكويت رسميا مع لاعب الكرة الطائرة السويدي جاكوب لينك لتعزيز صفوف الفريق خلال استحقاقاته المقبلة، وبات لينك المحترف الثاني في العميد إلى جانب البرازيلي ماركوس فينيسيوس كوستا، فيما يقود الفريق المدرب الأرجنتيني روبن لوشن. ومن أخبارنا الخليجية، حيث حقق نادي الهلال السعودي فوزا ثمينا ومستحقا خارج قواعده على حساب مضيفه السد القطري بنتيجة هدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على أرضية استاد جاسم بن حمد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب القسم الغربي بفارق الأهداف عن الصدارة، بينما تجمد رصيد السد دون أي نقطة في المركز 16 بعد تلقي الهزيمة الثانية على التوالي. حقق شباب الأهلي الإماراتي فوزا ثمينا على الاتحاد السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. وبهذا الفوز رفع فريق شباب الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، وشارك العين والهلال السعودي والاستقلال الإيراني صدارة ترتيب المجموعة الموحدة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة حصدها بالتعادل في الجولة الأولى مع الشمال القطري. مستمعي الكرام، إلى الأخبار العالمية. قلب برشلونة تأخر بهدف إلى فوز عريض على مضيفة غالاتاسراي التركي 4-2 ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بهذه النتيجة يحقق برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك فوزه الثامن في جميع المباريات العشر هذا الموسم بعد 8 انتصارات في أول 8 جولات بالدوري الإسباني. تغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسجل أتلتيكو هدفا مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق لاعب بابلو باريوس، وأضاف النيجيري أدمولو لوكمان الهدف الثاني في الدقيقة 79. ولعب مانشستر يونايتد بنقص عددي منذ الدقيقة 74 بسبب طرد مدافع الفرنسي لينيورو. سقط بايرن ميونخ الألماني المنقوص عدديا في فخ التعادل أمام مضيفه فايكينغ النرويجي ب3 أهداف لكل فريق في الجولة الثانية ضمن المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وعلى الرغم من النتيجة التي تعد مخيبة لبايرن، تابع فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني سلسلة مبارياته من دون هزيمة في مختلف المسابقات والتي وصلت إلى 14 مباراة. خسر فريق انتر ميلان الإيطالي على ملعبه سان سيرو ب4-3 أمام ضيفه البلجيكي كلوب بروغ في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. وفي مباراة أخرى، واصل فريق أرسنال الإنجليزي انتصاراته على مستوى بطولة دوري الأبطال بفوز عريض على ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة. وفي بقية المباريات، تزع فياريال الإسباني فوزا ثمينا على حساب ضيفه نابولي الإيطالي ب3-1. بهذه النتيجة حقق فياريال فوزه الأول في دوري الأبطال وعوض خسارة أمام بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى. أما نابولي فبقي بلا رصيد من النقاط بعدما خسر في الجولة الأولى على ملعبه أمام أرسنال الإنجليزي بهدف دون رد. ومن المقرر أن يحل فياريال ضيفا على ليفربول الإنجليزي في ملعب الأنفيلد في الجولة القادمة، بينما سيلعب نابولي على أرض أمام بودو غليمت النرويجي. تتجه الأنظار إلى ملعب الاتحاد مساء اليوم، حيث يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، تحمل أبعادا تكتيكية خاصة في ظل المواجهة المنتظرة بين الإيطالي إنزو ماريسكا والإسباني لويس أنريكي. تزداد سخونة المواجهة مع دخول مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كبيرا على ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب أنفيلد، مواصلا بداية القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يسعى باريس سان جيرمان إلى تأكيد قدرته على مواصلة المنافسة على اللقب الأوروبي بعدما استهل مشواره بالفوز على سلوفان براسيليفا بسداسية. استهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة 9 عالميا مشوارها في دورة 1000 نقطة للتنس بفوز سهل على مواطنتها ماجدالينا فريش بمجموعتين دون رد، محققا انتصارها 40 هذا العام لتتأهل إلى دورة 16 مع ترقب مواجهة محتملة مع في ربع النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا. وفي مفاجأة لافتة، أطاحت البريطانية سوناي كارتال بالسويسرية بليندا بنشيش المصنفة 9 في الدورة بعدما تغلبت عليها رغم غيابها 6 أشهر هذا العام بسبب إصابة في العمود الفقري. مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. وزير الشباب والرياضة استضافة السوبر السعودي إضافة مهمة للمشهد الرياضي الكويتي. قرعة نصف نهائي السوبر السعودي في الكويت، القتيبة والجلالي والنصر يلتقي الخلود. القتيبة عسكر داخليا استعدادا لانطلاق منافسات دوري التحدي الآسيوي. الهلال السعودي يحسم قمة الدوحة بثنائية أمام السد القطري ويعزز موقعه في نخبة آسيا. برشلونة يهزم غالاتاساراي برباعية في أبطال أوروبا. مواجهة مرتقبة بين مان سيتي وباريس سان جيرمان. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.
2: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
3: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
2: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
4: هنا الكويت
2: ولا زلنا نواصل المسيرة.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ملف من الذاكرة. برنامج ملف من الذاكرة. برنامج ملف من الذاكرة يفتح في كل حلقة ملفا من الماضي ويعيد تقديمه للمستمع. برنامج ملف من الذاكرة، إعداد عقيل عارف، تقديم عادل حمدي، شاه عبد الله، تنفيذ نايف بندر. برنامج ملف من الذاكرة، إخراج مشعل العميرة. برنامج ملف من الذاكرة، إخراج مشعل العميرة.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم ملف من الذاكرة.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامج ملف من الذاكرة.
6: ثلاثة أبراج وذاكرة وطن.
7: مستمعين الكرام، هناك معالم عندما تراها تعرف المدينة التي أنت فيها حتى لو لم يخبرك أحد باسمها، وهناك أماكن تتحول مع مرور السنوات من مجرد مبان إلى صور تختصر وطنا كاملا، صورة تظهر في الكتب وعلى الطوابع وفي الصور العائلية وفي ذاكرة الأطفال الذين كانوا يقفون أمامها وهم يحاولون أن يفهموا كيف يمكن لثلاثة أبراج أن تصبح واحدة من أشهر صور الكويت.
6: ثلاثة أبراج تقف على ساحل الخليج العربي بأشكالها المختلفة، وكأنها ثلاث شخصيات لكل واحدة منها وظيفة وحكاية، لكنها عندما ترى معا تصبح صورة واحدة يعرفها الجميع.
7: نحن لا نتحدث اليوم عن مبنى عادي ولا عن برج واحد يمكن اختصار قصته في الارتفاع وعدد الطوابق، وإنما نتحدث عن مكان بدأ أصلاً بفكرة مرتبطة بالماء، ثم تحول إلى معلم معماري، ثم أصبح مطعماً ومشهداً بانورامياً ووجهة للزوار قبل أن يعود من جديد بعد توقف. والأهم من كل ذلك أن الأبراج دخلت ذاكرة الناس، فمن شخص يتذكر أول مرة صعد فيها إلى الكرة الكاشفة، إلى عائلة تناولت الغذاء في مطعم داخل البرج، إلى طفل كان يرفع رأسه من شارع الخليج ويحاول أن يرى نهاية البرج في السماء.
6: فالسؤال في حلقتنا هذا ليس فقط من بنى أبراج الكويت ولا متى افتتحت، بل نسأل كيف تحولت ثلاثة أبراج إلى ذاكرة وطن؟
7: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ولنا عودة لاستكمال هذه الحلقة من برنامج ملف من الذاكرة.
5: ملف من الذاكرة، كل ملف له بداية وكل حكاية لها أثر. نفتح الملف ونبدأ البحث في ملف من الذاكرة.

0: من الذاكرة.
1: عودة لكم مستمعين الكرام لاستكمال هذه الحلقة من برنامج ملف من الذاكرة. تم افتتاح أبراج الكويت رسميا في الأول من مارس من عام 1979 في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وتختلف أطوال الأبراج الثلاثة بحسب تصميمها. أما عن تفاصيل الأبراج والارتفاعات، فالبرج الرئيسي الأكبر يبلغ ارتفاعه 187 مترا عن سطح البحر، ويضم كرتين، السفلية خزان مياه والعلوية كرة كاشفة ومطعم تدور دورة كاملة كل 30 دقيقة.
2: البرج الأوسط يبلغ ارتفاعه 147 مترا، وهو عبارة عن خزان للمياه.
1: أما البرج الأصغر فيبلغ ارتفاعه 113 مترا، ومخصص للتحكم بتوصيل الكهرباء وإضاءة البرجين الآخرين. مع فلسفة التصميم والرموز التراثية فهي كالتالي:
2: جاءت الفكرة بناء على طلب من الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله لدمج خزانات المياه الضخمة مع تصميمات سياحية جذابة تتناسب مع روح الخليج العربي.
1: ويعتقد على نطاق واسع في الثقافة المحلية أن شكل الأبراج مستوحى من أدوات الكرم والضيافة والتراث.
2: البرج الأكبر الرئيسي يحمل كرتين ويمثل شكل المرش، أي أداة رش ماء الورد التقليدية.
1: أما البرج الأوسط فيحمل كرة واحدة ويمثل شكل المبخرة الدائرية.
2: البرج الأصغر عبارة عن منارة نحيفة ويمثل شكل المكحلة العربية.
1: أما عن الكسوة الخارجية والتلوين الفريد، فتتدرج ألوان هذه الشرائح بثمانية ألوان مختلفة تشمل الأخضر والأزرق والرمادي، وهي ألوان مستوحاة من ألوان مياه البحر وسماء الخليج العربي لإعطاء ظلال جمالية متغيرة طول ساعات النهار.
2: الجوائز والاعتراف الدولية:
1: بفضل هذا التميز والتداخل البصري والهندسي الفريد، نالت أبراج الكويت جائزة آغا خان للعمارة المرموقة في عام 1980، وتم إدراجها ضمن قائمة التراث العربي لفن العمارة الحديثة.
2: بداية الحكاية: متى بدأت فكرة أبراج الكويت؟
1: قصة أبراج الكويت مستمعين الكرام لم تبدأ باعتبارها مشروعا سياحيا أو معلما للزوار، وإنما بدأت بفكرة مرتبطة باحتياجات الكويت، إذ كان الهدف الأول أن تكون هذه الأبراج جزءا من شبكة أبراج المياه الوطنية التي تخدم مناطق مختلفة في البلاد، لكن موقعها المميز على ساحل الخليج العربي جعل الفكرة تتطور إلى شيء أكبر من مجرد خزانات مياه. وفي عام 1975 تعاقدت الحكومة الكويتية مع مكتب هندسي سويدي لوضع تصميم خاص للأبراج على أن يكون التصميم متناسبا مع البيئة الكويتية والتراث المحلي.
2: يعني الأبراج لم تبنى أساسا للسياحة.
1: هذا الكلام صحيح، وهذه واحدة من المفاجآت الجميلة في قصتها، لأن الإنسان عندما يرى اليوم مطاعمها والكرة الكاشفة والإطلالة السياحية قد يعتقد أن الأبراج صممت منذ البداية كوجهة سياحية، بينما كان لها في الأساس جانب وظيفي مرتبط بتخزين المياه، ثم أضيف إليها الجانب المعماري والسياحي حتى أصبحت في النهاية رمزا من رموز الكويت.
2: والسؤال هنا: ومتى افتتحت الأبراج؟
1: افتتحت أبراج الكويت رسميا في عام 1979، وأصبحت منذ ذلك الوقت واحدة من أبرز المعالم الموجودة على الواجهة البحرية للكويت، حتى إن تاريخ افتتاحها أصبح جزءا من الأحداث التي تذكر في تواريخ الكويت، وأصبحت الأبراج خلال العقود التالية صورة أساسية مرتبطة بمدينة الكويت نفسها. ولكن لماذا اختير هذا الشكل المميز للأبراج؟
2: لأن التصميم لم يكن مجرد محاولة لبناء ثلاثة أبراج مرتفعة، وإنما كان هناك بحث عن شكل يستطيع أن يجمع بين الوظيفة الحديثة والهوية الكويتية. ولذلك جاءت الأبراج الثلاثة مستوحاة من عناصر تقليدية، فالبرج الرئيسي يشبه المبخر، والبرج الأوسط يشبه المرش، والبرج الأصغر يشبه المكحلة، وهي عناصر مرتبطة بالثقافة الخليجية والكويتية. ولكن من صاحب التصميم؟
1: صمم الأبراج مكتب هندسي في السويد، بينما تولت شركة يوغوسلافية تنفيذ المشروع. وكان التصميم مميزاً لدرجة أنه حصل في عام 1980 على جائزة آغا خان للعمارة، وهي جائزة معمارية مهمة تقديراً للطريقة التي جمع بها المشروع بين التكنولوجيا الحديثة والقيم الجمالية والاحتياجات الوظيفية.
2: ولكن هل الشكل الخارجي للأبراج مجرد منظر جمالي؟
1: لا بالتأكيد، وحتى التفاصيل الصغيرة في الشكل الخارجي لها قصة أيضا. فالأبراج مغطاة من الخارج بأطباق معدنية ملونة، ويذكر الموقع الرسمي لأبراج الكويت أن عددها يبلغ نحو 55,000 طبق، وأن ألوانها مستوحاة من السماء والبحر، وهو ما يعطي الأبراج شكلها المميز الذي نراه اليوم. ولماذا ثلاثة أبراج وليس برجا واحدا فقط؟
2: لأن لكل برج وظيفة مختلفة، وهذه من النقاط التي تجعل التصميم ذكيا. فالبرج الرئيسي يحتوي على المرافق الرئيسية للزوار، والبرج الأوسط متخصص لخزان المياه، بينما البرج الأصغر له وظيفة مرتبطة بتوليد الكهرباء وإنارة البرجين الآخرين. وهكذا أصبحت الأبراج الثلاثة منظومة واحدة، بدل أن تكون ثلاثة مبان منفصلة بلا علاقة. إذن البرج الأوسط ليس للزوار.
1: نعم، وظيفته الأساسية مختلفة، فهو خزان مياه تبلغ سعته 1,000,000 جالون. وهذا يذكرنا مرة أخرى بأن قصة الأبراج بدأت بوظيفة عملية قبل أن تتحول إلى معلم سياحي وثقافي. ولكن ماذا عن البرج الأصغر؟
2: البرج الأصغر يرتبط بتوليد الكهرباء وإنارة البرجين الآخرين، وبالتالي فإن الأبراج الثلاثة تعمل كمنظومة، وكل واحد منها له وظيفة محددة داخل المشروع. ولكن هل تستطيع القول إن الأبراج جمعت بين الوظيفة والفن؟
1: وهذا تحديدا ما جعلها مميزة، فهي من جهة مشروع له وظيفة عملية، ومن جهة أخرى عمل معماري له هوية وشكل واضح، ومن جهة ثالثة أصبحت معلما سياحيا ورمزا بصريا للكويت. وهذا الجمع بين الوظائف هو أحد الأسباب التي جعلت الأبراج تستمر في الذاكرة كل هذه العقود.
2: عندما نقول أبراج الكويت، عن ماذا نتحدث بالضبط؟
1: نتحدث عن ثلاثة أبراج متجاورة على ساحل الخليج. البرج الرئيسي هو الأكبر، والبرج الأوسط مخصص لخزان المياه، والبرج الأصغر له وظيفة مرتبطة بالطاقة والإنارة. لكن البرج الرئيسي هو الذي يحمل معظم التجربة التي يعرفها الزوار، لأنه يحتوي على المطاعم والقاعة والكرة الكاشفة، ما أشهر جزء في البرج الرئيسي.
2: ربما أكثر جزء يعرفه الناس هو الكرة الكاشفة، لأنها ليست مجرد كرة موجودة في أعلى البرج، وإنما مساحة يمكن للزائر أن يصعد إليها ويشاهد منها مدينة الكويت والخليج العربي من ارتفاع يزيد على 120 متراً. ولكن لماذا سميت بالكرة الكاشفة؟
1: سميت بالكرة الكاشفة لأنها تكشف المشهد من الأعلى، وهي موجودة في الجزء العلوي من البرج الرئيسي، وتمنح الزائر إطلالة بانورامية واسعة، ولهذا ارتبط اسمها بفكرة الكشف والرؤية من ارتفاع كبير. والسؤال هنا، هل هذه الكرة ثابتة أم لا؟
2: وهنا تأتي واحدة من أكثر التفاصيل إثارة، فالكرة الكاشفة تحتوي على منصة دوارة تكمل دورة كاملة كل 30 دقيقة، وبالتالي لا يحتاج الزائر إلى الوقوف والالتفاف طوال الوقت، لأن المكان نفسه يدور به ببطء ليكشف له زوايا مختلفة من مدينة الكويت والخليج. ولكن هل كانت هذه الفكرة متقدمة في وقت افتتاح الأبراج؟
1: بالتأكيد كانت فكرة مميزة جدا بالنسبة إلى تجربة الزائر، لأنك لا تدخل إلى المكان مرتفع وتشاهد منظرا ثابتا فقط، وإنما تجلس في مساحة تتحرك بك تدريجيا وتكشف لك المشهد من زوايا متعددة. ويمكننا أيضا أن نتعرف على ماذا يمكن للزائر أن يرى من الأعلى.
2: يمكنه رؤية مدينة الكويت والخليج العربي من ارتفاع كبير، وتتغير التفاصيل بحسب وضوح الجو والوقت. وفي الأيام الصافية يمكن للزائر أن يشاهد امتداد المدينة والبحر والمباني والواجهة البحرية بطريقة مختلفة تماماً عن رؤيتها من مستوى الأرض.
1: وللحديث عن الخدمات داخل الكرة الكاشفة، فتوجد كافتيريا تقدم الوجبات الخفيفة والمرطبات، كما توجد مناظير كهربائية تساعد الزوار على مشاهدة التفاصيل من الأعلى. أما عن المطاعم فسنتعرف عليها أكثر.
2: من أبرز مرافق البرج الرئيسي مطعم يقدم مأكولات شرقية وعالمية، ويقدم وجبات الإفطار والغداء والعشاء، كما يوجد مطعم ياباني، إضافة إلى قاعة دسمان المخصصة لاستقبال كبار الزوار. ولكن لماذا وجود المطعم داخل البرج مهم في ذاكرة الناس؟
1: لأن تجربة الأبراج بالنسبة إلى كثير من الناس لم تكن مجرد طلعة لمشاهدة المنظر، وإنما كانت مناسبة كاملة. شخص يذهب مع عائلته لتناول وجبة، أو يحتفل بمناسبة، أو يصعد إلى الكرة الكاشفة. ولهذا فإن ذاكرة الأبراج عند بعض الناس مرتبطة برائحة الطعام والطاولة والعائلة بقدر ارتباطها بالمنظر من الأعلى.
2: هل نستطيع القول أن الأبراج كانت مكاناً للزيارة ومكاناً للاحتفال؟
1: نعم، وهذه واحدة من طبقات الذاكرة التي نريد اكتشافها في هذه الحلقة. فالمكان قد يكون بالنسبة إلى شخص مجرد معلم سياحي، لكنه بالنسبة إلى شخص آخر مكان لأول موعد عائلي، أو عيد ميلاد، أو زيارة مع الأهل، أو أول مرة يرى فيها مدينة الكويت من الأعلى.
2: ولكن كيف كانت تبدو الأبراج لمن يراها للمرة الأولى؟
1: بالنسبة إلى طفل أو شخص لم يعتد رؤية مبنى بهذا الشكل، كانت الأبراج مشهدا ضخما، ثلاثة أشكال مختلفة تقف على الساحل، والكرة في الأعلى تبدو من بعيد كأنها معلقة في السماء. ولذلك كان الوصول إلى المكان نفسه جزءا من التجربة قبل أن تبدأ الزيارة. وهل كانت الأبراج واضحة من مناطق بعيدة أم لا؟
2: موقعها على الواجهة البحرية وارتفاعها جعلها من العلامات البصرية البارزة في مدينة الكويت، ولهذا أصبحت مع الوقت نقطة يمكن أن يتعرف الناس من خلالها على المدينة حتى من مسافات بعيدة.
1: مستمعين الكرام، فاصل قصير ولنا عودة لاستكمال هذه الحلقة من برنامج ملف من الذاكرة.
0: ملف من الذاكرة. شنو اللي صار؟ وشنو اللي بقى؟ وشنو اللي تغير؟ نرجع للملف من الذاكرة.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذه الحلقة.
2: السؤال هنا يقول: هل كانت الزيارة عادة عائلية؟
1: هذا يختلف من عائلة إلى أخرى، لكن طبيعة الأبراج كمعلم من سياحي ومرفق من المطاعم والمشاهدة التي جعلتها وجهة مناسبة للزيارات العائلية، ولهذا أصبحت جزءاً من ذكريات أجيال مختلفة. ولماذا يتذكر الناس تفاصيل الطريق إلى الأبراج؟
2: أحياناً يتذكر الإنسان الطريق أكثر من المكان نفسه. السيارة، شارع الخليج، البحر على الجانب، الأبراج وهي تقترب تدريجياً، ثم لحظة الوقوف والنزول، وهذه التفاصيل الصغيرة هي التي نريد استخراجها من شهادات الناس. ولكن هل كانت زيارة الأبراج مرتبطة بالمناسبات؟
1: عند بعض العائلات نعم، ويمكن أن تكون مرتبطة بزيارة أقارب أو ضيوف من خارج الكويت أو مناسبة عائلية، لكننا لا نريد افتراض ذلك عن الجميع، لذلك سنسأل أصحاب التجارب مباشرة. هل يمكن أن تكون الطلعة العادية أهم من المناسبة؟
2: أحياناً نعم، لأن الإنسان لا يعرف أن اليوم العادي سيصبح ذكرى، وربما بعد 20 سنة يتذكر وجبة عائلية بسيطة داخل الأبراج أكثر مما يتذكر مناسبة كبيرة. لماذا يعتبر تصميم الأبراج مهماً إلى هذه الدرجة؟
1: لأن المصمم لم يضع شكلاً حديثاً منفصلاً عن البيئة الكويتية، وإنما حاول أن

0: جعل المبنى نفسه يتحدث عن الثقافة المحلية. المبخرة والمرش والمكحلة تحولت إلى لغة معمارية ضخمة يمكن رؤيتها من بعيد، وهكذا أصبحت الهوية الكويتية جزءاً من شكل المبنى نفسه. وهل الناس يعرفون أصلاً أن الأشكال مستوحاة من هذه الأشياء أم أنهم لم يلاحظوا ذلك؟
1: ليس بالضرورة، وربما هذه واحدة من أجمل النقاط في العمارة. قد يعرف الإنسان شكل البرج منذ طفولته ويعرف أن برج الكويت، لكنه لا يعرف أن الشكل مستوحى من المبخرة والمرش والمكحلة إلا عندما يبحث في قصته. ولكن ماذا يعني أن يكون مبنى حديث مستوحى من أدوات تراثية؟
0: يعني أن الحداثة لم تكن مضطرة إلى إلغاء التراث، بالعكس يمكن للمبنى أن يستخدم التكنولوجيا والهندسة الحديثة، وفي الوقت نفسه يحمل رمزاً بصرياً مأخوذاً من الحياة اليومية القديمة. وهل هذا السبب هو الذي جعل أبراج الكويت تحصل على جائزة آغا خان أم لا؟
1: كانت الجائزة تقديراً للتصميم الذي جمع بين التقنيات الحديثة والقيم الجمالية والاحتياجات الوظيفية، وهو ما جعل الأبراج مشروعاً معمارياً مميزاً وليس مجرد منشأة خدمات.
0: مستمعين الكرام، السؤال هنا هل يمكن اعتبار الأبراج وثيقة حية؟ نعم، بمعنى أنها مبنى ما زال قائماً ويحمل آثار مراحل مختلفة من تاريخ الكويت، فهي تجمع في تصميمها بين التراث والحداثة، وفي وظيفتها بين الماء والسياحة، وفي ذاكرتها بين الحياة اليومية والتاريخ الوطني. ولكن ماذا نقول لو أردنا أن نختصر أبراج الكويت في جملة واحدة؟
1: ثلاثة أبراج بدأت قصتها بالماء وأصبحت رمزاً للمدينة واستقرت في ذاكرة الناس كصورة من صور الكويت.
0: مكان يمكن أن تراه من بعيد لكن لا يمكن أن تعرف قصته كاملة إلا عندما تسمع قصص الذين عاشوه.
1: وهنا نغلق ملفنا، لكننا لا نغلق الذاكرة. هذا كان ملفاً من الذاكرة.
0: وبهذا وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملف من الذاكرة. نلقاكم في الأسبوع القادم مع ملف جديد، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج ملف من الذاكرة. إعداد عقيل عارف، تقديم عهد الحمدي، شاه عبد الله، تنفيذ نايف بندر. برنامج ملف من الذاكرة، إخراج مشعل العميرة. برنامج ملف من الذاكرة، إخراج مشعل العميره.

شخصية من بلادي. الشاعر أحمد مشاري العدواني. ولد الشاعر أحمد مشاري العدواني في عام 1923 بحي القبلة، وبدأ رحلته مع التعليم بحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم أتم تعليمه بمدرستين الأحمدية والمباركية. ابتعث أحمد مشاري العدواني إلى القاهرة حيث درس اللغة العربية التي أحبها في الأزهر الشريف. بدأ بنشر مقالاته في مجلة البعثة، وتعتبر المجلة بمثابة الأم للمطبوعات، فتعرف من خلالها على ألمع العقول الثقافية الكويتية. أصدر في حياته ديوانا واحدا، أجنحة العاصفة عام 1980. شهد أسلوب أحمد العدواني تطورا ملحوظا منذ القصيدة الأولى التي كتبها إلى آخر قصائده. كان التكريم الحقيقي للراحل العدواني في إسناد مهمة كتابة النشيد الوطني لدولة الكويت. أحمد مشاري العدواني أحد حملة المشاعل في منطقة الخليج، بل وفي المنطقة العربية بأسرها.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: التاسعة والثلاثون دقيقة مساء في إذاعة دولة الكويت.
0: إذاعة دولة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز، برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز، مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: تواصل دولة الكويت خطواتها نحو تعزيز الإصلاح الاقتصادي والمالي عبر حزمة من التشريعات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035. معا إلى هذا التقرير.
1: تواصل دولة الكويت تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي عبر حزمة من التشريعات والتحولات الهيكلية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035. وتعكس 6 تشريعات أقرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس توجهاً نحو بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، بالتوازي مع إعادة هيكلة القطاعات الحكومية ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي مقدمة هذه التشريعات جاء قانون الصكوك الحكومية الذي يتيح للدولة تنويع أدوات التمويل السيادي وإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب أدوات الدين التقليدية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز حضور الكويت في أسواق المال المحلية والدولية. كما أصدرت الحكومة قانوناً يتيح الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام على أساس قابل للسداد، مع المحافظة على رأس مال الصندوق وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية الحالية وحقوق الأجيال المقبلة. وتتكامل هذه الخطوة مع قانون التمويل والسيولة الذي يسمح بإصدار أدوات دين محلية وخارجية تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار، بما يعزز مرونة إدارة الالتزامات المالية للدولة. وفي مسار تطوير البيئة التشريعية أقرت الحكومة مشروع قانون التحكيم الذي يستهدف تسريع تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية وتعزيز ضمانات الشفافية والحياد، إلى جانب توظيف الوسائل الإلكترونية في إجراءات التحكيم. كما جاء قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية المتخصصة في المحاكم لتسريع الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية وتبسيط إجراءات التقاضي وخفض التكاليف والمخاطر المرتبطة بالاستثمار. وامتدت الإصلاحات إلى تنظيم الأنشطة التجارية من خلال قانون مكافحة التستر التجاري الذي يستهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ومنع ممارسة الأنشطة الاقتصادية بصورة مخالفة للقانون، بما يحمي المنافسة المشروعة ويرفع ثقة المستثمرين. وفي الاتجاه ذاته اعتمدت الحكومة تعديلات على قانون الشركات لتسهيل إجراءات التأسيس والتوثيق والاكتفاء بالقيد في السجل التجاري، إلى جانب السماح لأصحاب المهن الحرة بتأسيس شركات مهنية من شخص واحد. وبموازاة الإصلاحات التشريعية أطلقت الحكومة برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي للجهات الحكومية الممتدة حتى عام 2030، بهدف رفع كفاءة الإدارة المالية وتحسين جودة القرارات وتعزيز الرقابة المؤسسية. وتتزامن هذه الجهود مع استمرار الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية، إذ يتضمن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية الحالية أكثر من 530 مشروعاً لدى الوزارات والإدارات الحكومية، إضافة إلى أكثر من 120 مشروعاً لدى الهيئات الملحقة. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة توجه الكويت نحو مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي تقوم على تحديث التشريعات وتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يمهد لاقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة ويرسخ مكانة البلاد مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار العالمي.

0: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وأنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت للحديث أكثر حول هذا الموضوع. يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الباحث الاقتصادي الأستاذ سلطان الجزاف. نرحب فيك معنا أستاذ سلطان.
1: يا أهلا فيك وحياك الله ومساء الخير لك والمستمعين الكرام.
0: نعم، في البداية كيف تقيمون حزمة الإصلاحات والتشريعات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية؟
1: والله الحقيقة هي أكثر من يعني أشهر ماضية، يعني ما شفت الكويت خلال الفترة الماضية حقيقة، يعني هذه الإجراءات يستحق الواحد يتوقف عنها ويتحدث عنها، يعني خاصة من عدة زوايا اقتصادية وفي أيضا غاية الأهمية. طبعا احنا انتقلنا من فتره لظروف معينه، من فتره جامده الى الان الى فتره يعني اكثر تطور من ناحيه تشريعيه ومن ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه اصلاحات كثيره حصلت حقيقه بالكويت. يعني اهم هذه الاصلاحات يعني قوانين التمويل، التمويل العقاري وايضا الاستثماري، قوانين الاستثمار وممارسة الأعمال، وكما ذكرتوا في تقريركم يعني أنا أرى واحد من أهم بعد القوانين هي تسوية المنازعات وإنشاء الدوائر الاقتصادية. حقيقة هذه يعني تعطي يعني مؤشر إيجابي جدا عن بيئة الأعمال بالكويت، وأيضا تتيح هذه يعني تحسين بيئة اقتصادية للمستثمرين ولأصحاب الأعمال. فهذه اليوم المستثمر أو صاحب الأعمال أو ريادة الأعمال أصبح اليوم تأسيس الشركة أسهل بكثير عن قبل. لو سمح الله صار في نزاع أصبح هناك دوائر متخصصة من قانون، ومن حيث قانون التستر أصبحت الآن المنافسة أكثر عدالة فيها. فالحقيقة يعني الهدف من يعني هذه أن الكويت تريد أن أو تسعى إلى خلق منظومة متكاملة اقتصادية تشجع العمل فيها والاستثمار.
0: إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التشريعات في إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد الوطني وأيضا تعزيز استدامة هذا التحول؟
1: هذه التحولات حقيقة راح تعمل نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي، وأيضا تعمل نقلة نوعية بالعمل في هذه البلد. كما ذكرنا الطريقة السابقة اللي اعتدنا عليها لسنوات طويلة هي البيروقراطية بالتأسيس أو في الإجراءات الحكومية والمستندات الطويلة اليوم، ومعتمدين أيضا على الإنفاق الحكومي فقط وارتفاع الأسعار. اليوم هذه التشريعات أو هذه القوانين الجديدة حقيقة راح تساهم كثير في تطوير الاقتصاد الكويتي، راح يكون أكثر إنتاجية وإن شاء الله يكون بعد يخلق فرص عمل، وراح تكون هناك قيم كثيرة تضاف إلى الاقتصاد، خاصة بمشاركة يعني أحد الأهداف في يعني الخطة القادمة ورؤية الكويت هي إشراك القطاع الخاص وجذب المستثمر الأجنبي. هذه حقيقة راح تضيف قيمة مضافة إلى قطاعات كثيرة. وأيضا القوانين هذه التمويل السيادي اللي أيضا صدرت هذه راح توسع قنوات الاستثمار. فالحقيقة هناك تحسن كبير بدأ يحصل في بيئة الأعمال، وإن شاء الله هذه يعني تحسنات راح تعزز الثقة في الكويت والاقتصاد الكويتي.
0: ودنا نتكلم أستاذ سلطان عن قانون الصكوك الحكومية. أبرز الانعكاسات المتوقعة لهذا القانون على منظومة التمويل السيادي وأسواق رأس المال في الكويت، ودنا نتكلم عن الموضوع.
1: والله أتى هذا بعد هذا القانون هم كذلك يعني أتى في الوقت الصحيح والوقت المناسب. حنا الكويت تفتقر إلى قانون مثل هذا تنظيم الصكوك وخاصة الصكوك الحكومية، فهذه هي أداة في غاية الأهمية، تضيف أداة جديدة إلى سوق التمويل خاصة التمويل السيادي في الكويت. وأيضا ما يميزها هذه الصكوك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وممكن إصدارها سواء بالعملة المحلية الدينار أو بعملات أجنبية. وأنا لما أتكلم يعني أحد مميزات الشريعة، أحكام الشريعة الإسلامية، هناك يعني كثير من الشركات والمستثمرين وأيضا دول تبحث عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. فهذا القانون راح يوسع عندك قاعدة المستثمرين، راح يضيف أداة جديدة كتداول بالسوق الداخلي اللي عندك وأيضا على المستوى الدولي. فبالتالي هذا القانون يدعم تطوير سوق المال ويوفر أدوات استثمارية جديدة.
0: اليوم كيف تنظرون إلى إتاحة الاقتراض من صندوق الاحتياطي الأجيال القادمة؟
1: والله يعني احنا يجب ان نكون يعني حذرين ودقيقين في هذا الموضوع. ما في شك يعني
0: من الناحية
1: الصندوق،
0: الاقتصادية،
1: نعم
0: الجانب
1: نعم
0: الاقتصادي.
1: نعم اكيد بالتاكيد ما في شك هذا الصندوق يعني بالنسبه للكويت يعني هذا العمود الفقري حق الثروه الوطنيه وللاجيال القادمه. فبالتالي اليوم اصدار قانون يتيح لك ان ان ان ممكن ان تقترض منه، حقيقه يعني انا اشوفها من ناحيه المبدا ايجابيه. اولا يعطيك فرصه لاداره السيوله بطريقه افضل، او يعطيك مساحه افضل من ان تتجه الى الاسواق العالميه. اولا ربما يقلل عليك التكلفه، فبالتالي يعطيك مرونه اكثر. ايضا هي هم تعتبر استثمار للصندوق، لان هم الصندوق ياخذ عليه عوائد، فبالتالي هم هو انت الان هم استفاد من عندك الصندوق بدل لا تستفاد مؤسسات اخرى. طبعا هذا القانون اتى وفق ضوابط وشروط حددها القانون، ولكن انا اعتقد هي يعني خطوه جيده وتساعد الحكومه وتعطيها مساحه اكثر في اختيار طريقة تمويلاتها واحتياجاتها المالية،
0: ويحقق توازن بين احتياجات المالية الحالية
1: نعم
0: والمحافظة على أيضا حقوق الأجيال المقبلة. أهمية
1: بالضبط.
0: تحقيق هذا التوازن أستاذ سلطان،
1: يعني الحقيقة في غاية الأهمية، لأن هذا الصندوق هو ما

0: وبالتالي هناك معادلة عندما تخدم الحكومة على الاقتراض كما ذكرت محددة بشروط بالمدة وبحجم المبلغ والعائد أيضا. فهذا هي، ولذلك أنا ذكرت لابد نكون حذرين، نحافظ عليه كصندوق يخدمنا ويخدم الأجيال القادمة، وبنفس الوقت نحقق المعادلة أن يلبي احتياجات الدولة المالية.
1: نعم، ودي أتكلم عن جانب ثاني من موضوعنا، وفيما يتعلق في يعني أدوات التمويل الجديدة إلى جانب قانون التمويل والسيولة. اليوم هذه الأدوات هل تساهم في تخفيف الضغوط على الميزانية العامة، أيضا تعزيز الاستقرار المالي للدولة؟
0: اي راح تساعد وايد بالتاكيد، يعني هذا ما اتى قانون انا متاكد الا وفق يعني دراسه وايضا الحاجه له، ما في شك هو راح يحسن اداره السيوله الماليه في بالدوله، وايضا وحدد الفترات الزمنيه حق الاستحقاقات الماليه، وايضا وعطى الدوله او رسم للدوله اطار ومساحه حتى لتستطيع ان تلبي يعني احتياجاتها الماليه. فبالتالي الفائده الاساسيه منه ان الدوله اصبح عندها تنويع في مصادر التمويل، والاهم من ذلك ان بدل لا تعتمد على فقط السندات السياديه، الان عندك صار خيارات اخرى. ايضا الاهم من ذلك ان انت الان اليوم لا يسجل عليك لدى مؤسسات النقد الدولية أو البنك الدولي أن هي الدولة مديونة للغير، فهذا يساعد على تحسن موقعك المالي لدى هذه المؤسسات، وأيضا مثل ما قلنا يوفر لك سيولة لتنفيذ برامجك التنموية وتمويل المشاريع البنية التحتية، فعلى أثر ذلك يحقق لك نوع من الاستقرار المالي في التزام في الوفاء في التزاماتك وتيسير أيضا أمور الدولة.
1: قانون التحكيم وإنشاء الدوائر الاقتصادية، اليوم إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه التشريعات أستاذ سلطان في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين وأيضا الأجانب؟
0: هذا القانون أنا أعتقد وايد مهم، خاصة بالظروف واللي او الاصلاحات اللي احنا نمر فيها. هذا القانون حقيقه راح يعطي يعني قيمه قويه ومضافه للاقتصاد الكويتي وللكويت بشكل عام، لان التاجر هو لا يبحث فقط عن الربح وعن ينفذ مشروع ويحقق ارواح ويغادر، وانما المستثمر يهمه الاستقرار التشريعي في هذه البلد وسرعة تسوية الخلافات يعني بشكل عادل وحماية حقوقه. فأتى هذا القانون ينظم إطار هذا التحكيم ويسرع أيضا في إجراءاتها ويحسن أيضا من لأن القضايا اللي راحت في المحاكم العادية تطول، فعليها تكاليف راح تكلف الشركات مبالغ ومخاطر كثيرة، فهذا القانون يعطي المستثمر ثقة أكبر أنه يدخل عندك بالسوق أو يأتي للكويت، لأن هناك في مرونة وسرعة في التقاضي.
1: أيضا قانون مكافحة التستر التجاري، أثر الاقتصادي المتوقع على تنظيم السوق، أيضا تعزيز المنافسة على العدالة بين الشركات، شنو أثر
0: نعم.
1: الاقتصادي مكافحة التستر؟
0: راح يكون له أثر أيضا، هذا وايد مهم، لأن حصلت في الفترات السابقة هناك ممارسة أعمال وأنشطة تجارية تعمل مخالفة للقانون والقواعد المنظمة للتراخيص التجارية، فهذا القانون أتى الهدف منه الرئيسي هو أن يكون هناك أعمال أو ممارسات أنشطة متطابقة مع القانون ومعروف من أصحابها ومن يمارس الأعمال وتعمل بطريقة نظامية وتحقق أيضا عدالة للسوق. كلما تنظمت الأنشطة وصار فيها شفافية ومعرفة من هم يعمل ما طبيعتها تحسن ثقة الناس بالسوق أو المستثمرين، ويكون عندك أيضا قاعدة بيانات أكثر دقيقة بالأنشطة وبالقطاعات، فبالتالي

0: لهذا القانون في كثير من العدالة وفي كثير من الشفافية، ويضبط المخالفات أو الممارسات الغير قانونية اللي تحصل أحيانا بالسوق.
1: شلون تنعكس التعديلات الجديدة اليوم على قانون الشركات في تسهيل ممارسة الأعمال وتشجيع أيضا المبادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
0: مرة أخرى أيضا هذا من القوانين اللي وايد مهمة وراح يحسن أيضا بيئة الأعمال بالكويت، خاصة للشركات. حتى ما تعرف قبل عملية أي تعديل أو أي إضافة في نشاط الشركة أو تعديل في العقد التأسيس مالها تأخذ إجراءات طويلة، عقد جمعية عمومية وفق القانون من 10 إلى 15 يوم، بعدين تحديد موعد مع وزارة التجارة، بعدين الجريدة الرسمية. هذه إجراءات تأخذ لها أحيانا شهرين بدون مبالغة. اليوم هذا القانون اكتفى أن في حالة اتفاق الشركة أو الملاك أو الجمعية العمومية خلاص يتم الاعتماد من قبلهم وتوقيعها وتوثيقها. فهذا القانون اختصر وقت كبير للشركات، وأيضا وفر كثير من التكلفة. أيضا يسرع بالنسبة لهم لو عندهم تنفيذ مشاريع أيضا يسرع فيها. فبالتالي هذه التعديلات مستحقة وراح تساعد كثير الشركات وتسهل أعمالهم. أيضا سمح للشركات المهن الصغيرة بتأسيس شركات الشخص الواحد. هذه كلها إضافات قاعد يعني تنظف وتحسن البيئة الصحية
1: يعني استاذ
0: للعمل.
1: سلطان، التشريعات اللي قاعد نتكلم عنها والقوانين اليوم، ربما يعني هنالك تحديات، ربما صعوبات ممكن تواجه تطبيق هذه التشريعات وتحولها إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
0: طبعا امامنا يعني القانون لا يصدر ويمشي بروحه، لابد انه يكون في هناك ايضا جهات تعمل على تنفيذه. طبعا ما في شك عفوا في تحديات مثل الجهاز الاداري او تنفيذها، يحتاج يكون هناك تنسيق وما بين الجهات الحكوميه خاصه ذات الصله اللي مرتبطه بالاقتصاد وبالتجاره. ايضا لابد يكون هناك ايضا كفاءات قادره على تطوير أو قادرة على تحويل هذه القوانين وتنفيذها على أرض الواقع. أيضا هناك لابد أن نكون نقيس النتائج ونشوف هذه القوانين أتت بنتائج يعني متوافقة مع خطتنا، هل أدت الغرض يعني المفروض أن تكون. ولذلك هذه يعني بعض التحديات يجب علينا متابعتها والحرص على تنفيذها. يعني أيضا
1: اليوم إلى أي مدى أصبحت البيئة التشريعية عندنا في الكويت أكثر قدرة على المنافسة إقليميا في جذب هذه الاستثمارات الأجنبية؟
0: والله اليوم انا اشوفها نعم افضل بكثير عن الملاءات السابقه، وانا اعتقد احنا دخلنا بالمسار الصحيح. اليوم الكويت ولله الحمد نمتلك عفوا نمتلك المميزات ان تاهلنا ان تكون احنا منافسين ونجذب استثمارات خارجيه. اول شيء لموقعنا الجغرافي، قوة الدولة أو مركزها المالي قوي، الإصلاحات هذه اللي حصلت الآن اللي تكلمنا فيها خلال الربع ساعة الماضية، هذه أدخلتنا في زي ما يقولون في المجموعة أو خانة الدول المنافسة أن نجذب استثمارات خارجية وننافس أيضا الاقتصاديات في الدول المجاورة أو الإقليمية.
1: نعم، تشوفون الإصلاحات الحالية أستاذ سلطان كافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وهو يعني قطاع مهم في هذا النشاط الاقتصادي، ولا أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات إضافية أكثر؟
0: كما ذكرنا احنا الان في بدايه هذه الاصلاحات، واحنا في بدايه تحسين بيئه الاعمال. طبعا هي كافيه لان الان قاعدين ناسس لانطلاق ان شاء الله افضل. الان طالما هناك في رغبه حكوميه وفي اراده وقاعده تعمل على تنفيذ هذه الاراده وهذه الرغبه من خلال هالمشاريع الان او التشريعات اللي ذكرناها، هذه اولا. ثانيا الاقتصاد لا يكتفي عند قانون او تشريع معين، دائما يحتاج تطوير ومتابعه.

0: فبالتالي أنا متفائل. الآن هناك رغبة حكومية في إشراك القطاع الخاص، وهناك رغبة حكومية في تسهيل بيئة أعماله، فبالتالي هي كبداية ممتازة. وإن شاء الله للمستقبل كل ما حصل تطورات أنا بالتأكيد راح يكون هناك في تحسينات أكثر وأكثر.
1: كيف يمكن للحكومة الاستفادة من المشاريع التنموية المدرجة في الميزانية العامة لتحفيز النمو الاقتصادي لزيادة مساهمة القطاعات أيضا غير النفطية؟
0: حقيقة هذه في غاية الأهمية، لأن الآن المحرك الرئيسي للاقتصاد الكويتي هي هذه المشاريع والإنفاق الحكومي اللي تطرحها، فبالتالي اليوم هي راح تزيد تدعم قطاعات كثيرة من المقاولات وشركات كثيرة اللي تحتاجها في تنفيذ هذه المشاريع. أيضا راح تخلق لك فرص عمل، تخفف الضغط على الدولة في توظيف المواطنين، تساعدك على النمو الاقتصادي، تساعد الحكومة أيضا على مساهمتها في الناتج الإجمالي العام للدولة، وأيضا هي شريك يعني أساسي ورئيسي لتنفيذ خطط ورؤية الكويت. فبالتالي وجود القطاع الخاص ومشاريع اللي الدولة توفرها وإنفاقها فهم شركاء في تنمية هذا الاقتصاد وفي نموه وفي استدامته.
1: نعم، خلينا نتكلم عن المؤشرات الاقتصادية اللي ممكن أو المفروض أن يعني يتم متابعتها خلال الفترة المقبلة لقياس مدى نجاح هذه الإصلاحات وأيضا انعكاسها على الاقتصاد الوطني. ما هي هذه المؤشرات الاقتصادية اللي تشوفونها؟
0: نعم، هناك يعني مؤشرات كثيرة، يعني ليس محددة في يعني مؤشر أو مؤشرين، ولكن أنا علشان الوقت راح أختصر لك إياها يعني بأربع أو خمس مؤشرات. في وضعنا الحالي الآن اللي إحنا قاعدين نعيش فيه ووضع الدولة بشكل عام، أولا موضوع المالية العامة لابد أن نركز على موضوع العجوزات ونحسن الإيرادات أو نكبر نضخم الإيرادات الغير النفطية، لأن هذه مهم. المؤشر الثاني يجب علينا أن نراقب حجم أو قدرتنا على جذب الاستثمارات الخارجية، هذا أيضا مؤشر وايد مهم. أيضا يجب أن نقيس مدى قوة أو مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ومساهمته في نموه والناتج المحلي.
1: نعم.
0: أربعة إذا تسمح لي، واللي أهم هو سوق العمل، كم استطاع هذه التحسينات أو هذه الأعمال استطاعت أن تستوعب أعداد الموظفين خاصة المواطنين.
1: باختصار اليوم وأنت باحث اقتصادي ومراقب للشأن العام الاقتصادي، كيف ترون مستقبل الاقتصاد الكويتي في ضوء التحولات التشريعية المالية؟ ما هي الأولويات؟
0: والله أنا يعني ربما اللي يسمعني يقول بالغ، اليوم إحنا قاعدين نعيش في أفضل حالاتنا على مستوى الاقتصادي، وأنا أكلمك في أحسن حالنا بسبب الظروف اللي مرينا فيها، ومع ذلك استطاع الاقتصاد الكويتي أن يمتص ويقف بل وينمو في بعض القطاعات ونمو كبير. هذه والله الحمد من يعني من نعم الله وبفضل
1: نعم.
0: يعني الإدارة الحكيمة وسياستنا المحافظة. فأولوياتنا الآن الإصلاح المالي، هذا في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية لابد الإسراع وتكثيف جهودنا في تنويع الاقتصاد ودعم دعم القطاعات.
1: نعم.
0: الرقم الثالث زيادة مشاركة القطاع الخاص.
1: نعم.
0: أربعة رفع الكفاءة الحكومية من خلال التحول الرقمي وما شابه ذلك.
1: الأستاذ سلطان الجزاف الباحث الاقتصادي، شاكرين لك أستاذ سلطان على هذا
0: هلا
1: اللقاء.
0: حياكم الله يا هلا.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام العاشرة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانة افتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. القوات اليمنية تعلن تنفيذ عشرات العمليات أسفرت عن تحييد نحو 1250 عنصرا من ميليشيا الحوثي وتدمير أكثر من 460 آلية خلال 24 ساعة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وتداعياتها على المدنيين. كيافة تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية. روسيا تتوقع إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة. وزير الخارجية الألماني يحذر من تحول في منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في أعقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري. سيدتي وسادتي، ولنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، وغائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة الثانية والدقيقة الواحدة بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربعون صباحا. ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وأم المرادم وجزيرة أجارو 30، السالمي والوفرة 24، أنويصيب 25. ودرجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 38، السالمي 40، الوفرة 39، جزيرة أجارو 33، أم المرادم 36، أنويصيب 37. وموعد الشروق الشمس في الساعة الخامسة والدقيقة 48 بمشيئة الله. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان، يمان يمان،
1: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: ليالي الإذاعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله في هذه الساعة المباركة اللي تجمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة والسعادة والرضا. سأل الله يرضى علينا وعليكم إن شاء الله يا رب يا كريم، وتحققون كل أحلامكم وأمانيكم. مساكم الله بالخير، وننطلق معاكم مع برنامجكم ليال الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة من 10 وحتى 11 مساء من الأحد إلى الخميس. عندنا ساعة يا جماعة مليئة بالفقرات المتنوعة والمتعددة، انضموا لنا في هالساعة وإن شاء الله تلاقون كل ما يجوز لكم ويرضيكم. حياكم الله ومساء الخير عزمتي شها. مساء الخير يا شها.
1: مساءك ورد راشد، امسي عليكم، امسي على السادة المستمعين، اقول لهم حياكم الله معنا. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف في ضيوف من شتى المجالات، ايضا عندنا فقرات متنوعة، عندنا اخبار ايضا مميزة، واليوم يوم الاربعاء عندنا فقرة جميلة، يعني الفقرة هذه تفيد يعني اغلب الناس لمحبي الافلام. عندنا فقرة جميلة راح تسمعون اخر اخبار دور عرض السينما في دولتنا الحبيبة الكويت،
0: وأيضا عندنا مواضيع كثيرة في هذا المساء. نقولكم لا تبعدون، خلكم ويانا.
1: في البداية مستمعين تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهل في محدثتكم شاه اسكندر،
0: وهذه تحيات فريق الإعداد من حنان بهبهاني وحنين الطراروة.
1: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
0: وأيضا تمسي عليكم بالخير من الهندسة الإذاعية فرح بعركي.
1: التنفيذ على الهواء لسعود السهلي.

0: ويقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله، يا هلا والساعة المباركة في هذه الساعة اللي تجمعنا معاكم على خير والمحبة والمعزة، برنامجكم ليالي الإذاعة. هذه تحيات مخرجنا مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا اليوم. أول موضوع عندنا في مساحة حوارية نسولف فيها أنا وزميلي راشد، راح نتكلم عن الالتزام مع النفس. طبعا هو أساس النجاح وتحقيق الأهداف، راح نتعمق فيه لأنه هو نفسه موضوع حلقتنا مع طبعا ضيفتنا اللي راح تنورنا إن شاء الله بالاستديو. وأيضا عندنا فقرة جميلة، هذه الفقرة يعني كل أربعة نتكلم عن دور عرض السينما وشنو آخر طبعا الأفلام اللي راح تنزل باكر في سينما دولتنا الحبيبة الكويت. وأيضا عندنا فقرة مسجلة من دكتور متخصص في مجاله ينصحنا ويعطينا المعلومة الأكيدة. وأيضا شنو عندنا راشد؟
1: مثل ما تفضلتي شهاب، أن ختام حلقتنا إن شاء الله راح يكون مع ضيف مميز نتحدث معه حول مساحتنا الحوارية من إجابات المتخصصين، وكذلك عندنا فقرتنا كذلك فقرة قانونية في هذا البرنامج نتحدث على أمور قانونية معينة من خلال المحامين مشكورين على قبولهم هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة التسجيلية، يقدمون النصائح اللي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. هذه مواضيعنا لهذا المساء، ناهيكم عن أخبار الديرة بالتأكيد اللي تسلط الضوء على آخر القرارات بوزاراتنا وهيئاتنا ومؤسساتنا، مؤسسات الدولة بالتأكيد بقطاعها العسكري والمدني. فشكرا لهم على هذا الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه من رجال ومن نساء، سواء أوقات العمل أو خارج أوقات العمل، كذلك من خلال اجتماعاتهم الدورية. فشكرا لكم على هذا الدور لخدمة الوطن والمواطن والمقيم والزائر، لذلك مهما قدمنا للكويت فهو قليل بحق هذا الوطن، والوطن يستحق منا الكثير.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: طبعا موضوعنا راشد اللي راح نسولف فيه أنا وياك في بداية الحلقة، واللي هي مساحتنا الحوارية عن الالتزام بالنفس. طبعا الإنسان الالتزام بالنفس شلون يكون؟ إن الإنسان يكون صادق مع نفسه، يحترم وعوده لنفسه، يلتزم بمبادئه قراراته حتى لو ما كان أحد يراقبه أو يحاسبه، لأن طبعا هذه الأمور يعني تخلي الواحد فعلا يلتزم مع نفسه. يعني احترام الذات إن الواحد ما يسمح حق أحد يتجاوز حدوده معه أو يقلل من قيمته، الانضباط الذاتي أيضا، الصدق مع النفس، الثبات على المبادئ، الوفاء للنفس، إن الواحد ما يخلي الكل على راحته، يعني يمس كرامته أو يمس طبعا راحته منه يزعجه مثلا. لكن أجمل وصف للالتزام بالنفس هو إن الواحد يكون وفي لذاته عفوا، وثابت على مبادئه، صادق مع وعوده لنفسه، عشان طبعا ما يخذل نفسه في سبيل إرضاء الآخرين. احنا نتكلم عن الالتزام بالنفس من الناحية النفسية والشخصية، أو حتى الالتزام بالنفس العلاقات مع الآخرين. راشد، إذا أنت كنت صادق مع نفسك أكيد راح تعكس هذا الشيء على الآخرين، وتكون أيضا صادق مع الآخرين. لكن أنت إذا مو صادق مع نفسك أكيد ما راح تكون صادق مع الآخرين، لأن نفسك اللي هي أقرب الناس لك أنت مو صادق معها ولا واضح.
1: للأسف يعني في بعض الأشخاص يعتقد بأن هو يعني ذكائه اللي وصل لهذا الأمر، وأنه لما يتحدث مع الناس بهذه الطريقة وأن يتلون عليهم بهذا الشكل يعتقد أنه هو يتغافلهم، وأني أنا بسبب ذكائي أنا قدرت أني أنا أخذ هذا الأمر، وهو مخالف لنفسه مثل ما تفضلتي ومخالف لطبيعته البشرية. لا تعتقد أن الناس ما تعلم هذا الأمر، ممكن الناس من باب المجاملة قاعد تمشي معاك وكاشفينك في هذا الموضوع أو كاشفينك في هذا الأمر ومعدين الأمر، ما يبون إزعاج، ما يبي أحد يصدع رأسه، ما يبي يدخل معاك في مهاترات، وهو بغنى عنه ثقافته، تربيته، أخلاقه، تمنعه من أنه يتواصل معاك ويصل معاك لهذا الأمر أو تصل معاك لهذا المستوى. لذلك هي ترتفع وهو يرتفع بهذا الأمر من خلال مش الأمور يعني من هذا الجانب. فلا تعتقد أن ذكائك راح يسيطر على الناس من هذا الجانب. فلذلك الإنسان لا يخالف نفسه، لا يخالف قناعاته ومبدأه وقراراته وتربيته ودينه قبل ذلك، وأخلاقه وبيئته ومجتمعه وعاداته وتقاليده، أمور كثيرة متعلقة فيك أنت ربيت فيها من سن النشأ. نتكلم من سن 6 سنوات وأنت تتلقى مثل هذه الأمور، فينبغي عليك أنك أنت لما تصل إلى مرحلة الشباب والمسؤولية سواء وظيفية أسرية مجتمعية يجب أن تكون إنسان فعلا قدوة لمجتمعك وقدوة لأبنائك ولأسرتك وكذلك لبلدك إن كنت تطلع بالخارج.
0: أكيد طبعا راشد، خلينا نتكلم عن مثال بسيط يعني نلخص هذا كله. المثال إذا مثلا أنت ماشي على نظام غذائي معين، على سبيل المثال ما حد قاعد يشوفك، أنت ماشي على نظام غذائي معين، ماشي مع دكتور مثلا، دكتور مو قاعد يشوفك، أنت بدل لا تاكل وجباتك اللي الدكتور محدد لك إياها، لا أكلت أكثر، أنت هني غشيت نفسك، مو صادق مع نفسك لأن الدكتور مو قاعد يشوفك. فأوكي أنت الحين مع نفسك، أنت اللي بتضر نفسك في البداية بالدرجة الأولى، بعد يعني الدكتور ما راح يدري لكن راح يشوف النتيجة.
1: يعني شوف العين مرات يعني العين يعني تشوف وتطالع ويقول هذه والله ما تأثر، يعني هني هو في صراع مع نفسه يعني بينه وبين نفسه، لكن موقفه أمام المجتمع بشكل أكبر وبشكل أعمق، يعني كيف أنت تتعامل مع هذا المجتمع، شلون أنت يعني هذه المهارات كيف تسخرها، وهذه الأدوات اللي أنت كسبتها سواء عن طريق التحاقك ببعض الدورات، تعلمك في الجامعة، التحاقك مع أصدقائك، تعرف في هذه مهارات كسبتها، مهارات حياة كيف يعني توظفها في
0: عدل. يعني هذا المثال راشد اللي أنا قلت لك إياه هذا صار معانا إحنا صغار، كنا نمشي على نظام غذائي مع دكتور. الدكتور كان يدري إن مثلاً إحنا شيء جروب بنات كنا، الدكتور كان يدري إن بالأسبوعين راح تنزلين الكيلو، ما راح يعني متأكد هذا الدكتور يعني تبارك الرحمن الله يحفظه وايد شاطر، فكان يدري واثق إن أنت راح تنزلين هالكيلوين حلو أو 3 كيلوات في الأسبوعين. لما نروح لنقول له لا ملتزمين، يقول مستحيل، متأكد ان انت ملتزمه بالورقه، نقول له اي ملتزمين، يقول شلون ما نزلتي هالكيلوات. فهني فعلا انا عرفت من يومها التزمت، الصراحه انا كنت مو ملتزمه، بعدها التزمت من هاليوم، وانا فعلا عرفت ان انت قاعد تغش نفسك اذا ما تكون صادق مع نفسك.
1: يعني ايضا من ضمن هذه الالتزامات احنا نتكلم عن هذا الالتزام، ذكرتي هذا الجانب، ايضا جانب اخر كذلك، خلنا يعني نقرب الصوره للمستمع الكريم، مثلا الجانب المادي، انت ملتزم مع الاخرين ولكن غير ملتزم مع نفسك، قد تكون ملتزم مع الآخرين التزام شهري بمبلغ معين لتجهيز شيء معين، أنتوا بينكم مشروع مع بعضكم البعض، مثلا عاملين حسابكم كنتوا مثلا بالشتاء راح تسافرون وغيره، أو بالصيف عندكم التزام شهري مادي تمام، لكن تجاه نفسك أنت غير ملتزم، تجاه أسرتك أنت غير ملتزم، قد تكون مبذر تصرف في أشياء أنت غير محتاجها، فكيف تلتزم مع الآخرين وأنت غير ملتزم مع نفسك؟ فاقد الشيء لا يعطي، فينبغي أن يكون الالتزام اللي تبتدي فيه مع نفسك في أي شيء كان في حياتك أن تعكسه على المجتمع وتكون قدوة لمجتمعك. هذه هي كانت مساحتنا الحوارية، وباقي معاكم ليالي الإذاعة.
2: ليالي الإذاعة، بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: رديناكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة. وقبل لا نبدي فقرتنا الأولى من فقرات برنامج ليالي الإذاعة، راشد شلون الجو معك؟
1: والله ما شاء الله الأجواء بدأت تتحسن أحسن وأحسن، مع العلم أن الأرصاد الجوية يعني يقولون فعلا الحرارة، أرقام الحرارة مرتفعة، لكن صحيح الرقم نشوفه كبير، لكن بشكل عام هناك نسمة عليل إن صح التعبير. صح. في المساء
0: الإحساس، إحنا نلاحظ الإحساس في البرودة، أنا استغرب من درجات الحرارة اللي يقولك مرتفعة، يعني حتى ترى بعز القوايل تحس إنه في هواء، يعني هواء شوي يعني بارد، مو هواء حار اللي نفس مثلاً عز الصيف، لا بالعكس أنا أشوف الأجواء جميلة، لكن الأرقام غريبة.
1: لا الأرقام صحيحة بالتأكيد، قراءات صحيحة وساعات رسمية وقبل أرصاد جوية ومتخصصين، الرقم صحيح لكن اللهوب راح، ما في اللواهيبة، ما مات على قولتك، يعني ما في اللي تحس الهواء الحار،
0: تنسى شوار
1: هوا يعني جميل، بالعكس هوا عليل، وإن شاء الله دائما أيامنا وأجواءنا جميلة. ننتقل إلى
0: فقرة أخبار الديرة وآخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. وخبرنا الأول عن الأرصاد وخنشوف الأرقام الحين. توقعت إدارة الأرصاد الجوية ليلا سيكون الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية وغائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة،
1: ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 40 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 24 درجة مئوية. وصلنا للعشرينات أبشركم، يعني الأجواء إن شاء الله خير قدام.

0: وخبرنا الثاني على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2027 و2029 ضمن 15 دولة فازت بعضوية المجلس.
1: كما أكد الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة أن إعادة انتخابها تعكس الثقة الدولية بها وتجدد التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعم التعاون الدولي في هذا المجال. كل ألف مبروك وبالتوفيق بالتأكيد إلى هذا الوفد، وفد دولة الكويت. بارك الله فيكم، بارك الله بجهودكم، وفدنا العزيز الغالي دائما في المقدمة ودائما يعني يبرزون هذه القضايا الإنسانية. عساكم على القوة وبالتوفيق.

0: وخبرنا الثالث عن وزارة التجارة والصناعة تفرض غرامات ب 155 ألف دينار على عدد من الجهات لمخالفتها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
1: كما شملت سمسرة العقار وتجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. كان هذا هو خبرنا الأخير في هذا المساء من أخبار الديرة، وبشذي نكون انتهينا معاكم من هذه الفقرة، فقرة أخبار الديرة وليالي الإذاعة. باقي معكم.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وهذه الساعة وبرنامجكم برنامج ليال الإذاعة على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت من 10 وحتى 11 مساء من الأحد إلى الخميس. يعني تكلمنا في مساحتنا الحوارية وفقرة أخبار الديرة، لكن مستمرين معاكم عندنا فقرتنا وهي فقرة الفائدة الطبية. هذه الفقرة متعلقة بالأطباء مشكورين لقبولهم هذه الدعوة، لذلك راح أترككم مع استشاري طب الأطفال وأمراض الأمراض الوراثية وأمراض وتمثيل الغذائي في مستشفى الفروانية بوزارة الصحة من دولة الكويت وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الكويت الدكتورة هند الشرهان.
1: ليالي الإذاعة فائدة طبية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورحب فيكم مستمعين الكرام في برنامج ليالي الإذاعة وفي فقرتنا فائدة طبية. معكم الدكتورة هند خالد الشرهان، استشارية طب الأطفال والأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الكويت. موضوعنا اليوم عن الفحص الجيني قبل الزواج ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية. كثير من الأشخاص يكونون حاملين لتغييرات جينية مرتبطة بأمراض وراثية من غير ما يعرفون. ليش؟ لأن حامل المرض غالباً يكون شخص سليم وما عنده أي أعراض. المشكلة تظهر إذا كان الزوج والزوجة حاملين لتغير جيني مسبب لنفس المرض الوراثي المتنحي، وفي هذه الحالة ومع كل حمل تكون هناك احتمالية 25% أن ينجبون طفل مصاب بالمرض، و 50% أن يكون الطفل هذا حامل للمرض مثل والديه، و 25% يكون الطفل غير مصاب وغير حامل لتغير الجيني. وهنا تأتي أهمية الفحص الجيني قبل الزواج أو قبل الحمل، خصوصاً إذا كان هناك زواج أقارب أو تاريخ عائلي لمرض وراثي أو وجود طفل سابق مصاب بمرض وراثي. الفحوصات الجينية الحديثة الحين صارت قادرة على فحص عدد كبير من الجينات المرتبطة بأمراض وراثية مختلفة، وهذا ما نسميه بفحص حاملي الأمراض الوراثية. لكن مهم جداً أن نفهم أن الهدف من الفحص ليس منع الزواج أو تخويف المقبلين عليه، الهدف الأساسي هو المعرفة واتخاذ القرار على أساس علمي. إذا اكتشفنا أن زوجين حاملين لنفس المرض، توجد عدة خيارات ممكن يمكن مناقشتها مع طبيب الوراثة، منها الحمل الطبيعي مع إجراء فحص الجنين أثناء الحمل أو استخدام أطفال أنابيب مع الفحص الجيني لأجلنا قبل إرجاعها للرحم، أو خيارات أخرى حسب الحالة ورغبة الأسرة. والاستشارة الوراثية مهمة جدا قبل وبعد الفحص، لأن نتيجة تحليل جيني تحتاج إلى تفسير دقيق. مو كل تغير يظهر في الجينات يعني في مرض، ومو كل فحص سلبي يلغي احتمال جميع الأمراض الوراثية بنسبة 100%. فرسالتي اليوم لكل شخص مقبل على الزواج أو التخطيط للحمل، خصوصا مع وجود تاريخ عائلي لمرض وراثي، إن الاستشارة والفحص المبكر يعطونكم معلومات أكثر وخيارات أكبر، خصوصا إن هذا التحليل ليس إلزامي في الوقت الحالي في دولة الكويت، لكنه اختياري ويتم طلبه حسب ظروف المقبلين على الزواج. فالوقاية تبدأ بالوعي، والفحص الجيني اليوم أصبح من الأدوات المهمة لمساعدة الأسر على التخطيط لحمل صحي بإذن الله. كنت معاكم دكتورة هند خالد الشرهان في فقرة فائدة طبية من برنامج ليالي الإذاعة، ودمتم بصحة وعافية.
3: كل الشكر للدكتورة هند الشرهان، استشاري طب الأطفال وأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي في مستشفى الفروانية بوزارة الصحة في دولة الكويت، وأستاذ مشارك في كلية الطب من جامعة الكويت، على هذه المعلومات الطبية القيمة.
4: ليالي الإذاعة، أضواء، شاشة كبيرة، وقصة تأخذنا لعالم ثاني. شنو جديد السينما؟ شنو الأفلام اللي تستاهل المشاهدة؟ وأي فيلم ممكن يكون اختياركم لهالويكند؟ برنامج ليالي الإذاعة.
3: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة سينما الكويت، فقرة أسبوعية طبعا نتكلم عن الأفلام الجديدة اللي راح تنزل باكر في السينما. يعني اللي يحبون شاشة كبيرة تصل تقريبا إلى 26% وصوت نقي تماما، نظام مضبوط بدقة يتيح لك سماع كل شيء بتفاصيله الدقيقة، وتحسين العرض البصري بتقنية إعادة الإتقان الرقمي DMR تقدم أفضل صورة ممكنة، اللي هي تجربة ستريت فايتر آي ماكس. وأيضا ممكن هذه التجربة تكون غامرة بالتصميم الدقيق، يخلق شعور أنك داخل فيلم، وهذا الفيلم يعرض طبعا بتجربة آيماكس، صوت نقي تماما. هذا طبعا الفيلم الأول. فيلمنا الثاني بعنوان سعود وينه، طبعا هو فيلم إثارة والتشويق القطري، خدعة سحرية تسوء بشكل رهيب عندما يحاول شقيقان تكرارها بعد سنوات من تعلمهم من والدهم. أتوقع هذا الفيلم راشد يعني فيلم قطري ممكن أنه يكون فعلا مثير ومشوق، وممكن أن إحنا نحجز لهذا. الأمانة أنا شدني هذا الفيلم. أيضا في فيلم ثاني اللي هو وول فول، القصة باختصار وبدون حرق الفيلم عن شاب اسمه جاي ينزل يغوص بأعماق البحر عشان يدور على جثة أبوه المتوفي، لكن فجأة يبلع الحوت، وهو حوت ضخم جدا، ويصير محبوس داخل بطنه وهو حي. المشكلة أن الأكسجين اللي عنده يكفي ساعة واحدة بس، ولازم يلقى طريقة أنه يطلع من بطن الحوت قبل لا يموت. طبعا هذا الفيلم أيضا فيلم أتوقع فيلم مشوق أو أيضا فيلم إثارة.

طبعا هذا الفيلم هو ما يعتبر من افلام الرعب او رعب الاشباح، هو اكثر شيء تحس بتوتر وخوف من الاماكن الضيقه والاختناق ومحاوله النجاه. هذا الفيلم اتوقع انه نوع من انواع الكوميدي. فيلمنا الثاني جايلر، هو طبعا فجاه تظهر عصابه اجراميه قويه تهدد عائلته، فيضطر يرجع لشخصيته القديمه العنيفه والمرعبة عشان يحميهم. يبدي يدخل بمواجهات خطيرة مع مجرمين لهم علاقة بماضية. هذا الفيلم نوع من أنواع أكشن هندي قوي، يعني عصابات انتقام مع شوية كوميديا. هذا الجزء الثاني من فيلم جايلر أيضا 2023، والأفضل تشوف

0: شوف الأول عشان تفهم الشخصيات. يعني راشد في بعض الأحيان تلاقي الأفلام جزئين، الجزء الأول يعني ساعات ما تلحق عليه، ينزل الجزء الثاني تبي تروح له، زين شلون تروح له مو شايف الجزء الأول؟
1: هذا فيلم هندي؟
0: فيلم أكشن بطابع هندي.
1: أكشن بطابع يعني مو فيلم هندي هو ولا؟
0: لا
1: أنا بالي فيلم هندي. حلوة الأفلام الهندية الصراحة، يعني رجعوا حق السينما الحمراء قبل،
0: عصابات من صدق.
1: شو اسم الأفلام الهندية اللي قبل؟ محبتين وقديمة قديمة يعني. أفلام جميلة. يمكن عندنا أيضا آخر فيلم هو الفيلم الكوميدي مطلوب عائليا، بطولة ياسمين صبري وكريم عبد العزيز.
0: الفيلم طبعا عن رجل اسمه فاروق يشتغل مدير سوبر ماركت، ومن كثر انشغاله بالشغل يهمل زوجته وعياله. فجأة يأخو زوجته جلال وهو عاطل عن العمل يسكن معاهم بالبيت، ومن هني تبدي المصايب. جلال يقلب حياة فاروق فوق تحت ويورطه بمشاكل ومواقف مضحكة، طبعا ما يدري شلون يطلع منها. هذا نوع من أنواع الأفلام الكوميدية العائلية، مشاكل زوجية ومواقف مضحكة، مو أكشن ولا رعب. وجود لك،
1: جود لك بالتأكيد على هذه الأعمال الجميلة. شكرا سينما الكويت على هذا الانتقاء. آخر فيلم أقول لكم كذي أذر مامي، يعني احجزوا حق هذه الأعمال. وعطلة نهاية أسبوع سعيدة باكر، ها مو اليوم، باكر من الخميس نحجز إن شاء الله والجمعة. وصلنا لنهاية هذه الفقرة، وهي فقرتنا الأسبوعية المتعلقة بالسينما، سينما الكويت.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة، ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معاكم إلى فقرتنا وهي الفقرة القانونية. هي الفقرة هذه بالتأكيد هي توعوية من الجانب القانوني، لذلك راح تكون معنا إن شاء الله في هذا الموضوع عن التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية مع الأستاذة المحامية تهاني الظفيري.
1: ليالي الإذاعة
2: أستاذة تهاني الظفيري المحامية والمستشارة القانونية، ينظم التشريع الكويتي التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت من خلال إطار تشريعي متكامل يعتمد على مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنظيم قطاع التجارة الرقمية، والتي يمثل المظلة القانونية الشاملة لتنظيم تلك الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، والتي حددت التزامات المتاجر الإلكترونية من وجوب على الموقع أو المتجر الإلكتروني الإفصاح بوضوح عن هوية التاجر وبيانات الاتصال والترخيص التجاري، مع إلزامية إظهار السعر النهائي للسلعة أو الخدمة شاملة للرسوم قبل إتمام عملية الدفع، مع توضيح شروط وسياسات الاستبدال والاسترجاع وإصدار فواتير إلكترونية معتمدة، وأيضا إضافة إلى الالتزام بالحفاظ على سرية وخصوصية بيانات المستهلكين ووسائل الدفع المستخدمة، وذلك حماية وضمان للمستهلكين وعدم العبث ببياناتهم. إلى جانب قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014، والذي منح العقود والمستندات والتوقيعات الإلكترونية صفتها وقوتها القانونية أمام القضاء، مما يتيح إتمام الصفقات التجارية افتراضياً بكل أمان وإضفاء الحجية القانونية على تلك العقود الرقمية، إضافة إلى ما ألزمه القانون من وجوب الحصول على الرخصة التجارية لأي شخص أو جهة الممارسة لنشاط تجاري عبر المواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عبر مسار مؤسسة فردية أو شركات، أو تراخيص الأنشطة المرتبطة بطبيعة ما تقدمه من خدمة أو منتج.
0: شكرا لضيفتنا الكريمة بهذا الموضوع، موضوع التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية، المحامية تهاني الظفيري.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا مثل ما سولفنا في بداية الحلقة في مساحتنا الحوارية أنا وزميلي راشد عن الالتزام مع النفس، الواحد يكون صادق مع نفسه عشان يعكس هذا الصدق والوفاء لطبعا المجتمع أو حتى البيئة المحيطة فيه. احنا اليوم راح نتكلم عن خطوات يعني تعلمنا ان شلون نقود نفسنا إلى نسخة أفضل من حياتنا. يعني الالتزام مع النفس مو بس ان نبدي في البداية، الأهم ان نستمر، وطبعا نستمر في هذا طبعا الصدق مع النفس والالتزام مع النفس. راح نتكلم أكثر وأكثر بخصوص هذا الموضوع وراح نتعمق فيه مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو الدكتورة حنان الناصر، الحاصلة على درجة الدكتوراه في القيادة وأيضا كاتبة ولها عدة كتب. حياك الله معنا.
1: الله يحييكم ويسعد الله مساكم إن شاء الله.
2: يا هلا مرحبا فيك دكتورة حنان، وسعيدين تواجدت معنا، وإن شاء الله نطلع بنتيجة للمستمع الكريم يستفيد من هذا اللقاء بالتأكيد. فنتكلم اليوم على الالتزام. احنا تكلمنا بمساحتنا الحوارية الإنسان في أشخاص يلتزم أمام المجتمع، يلتزم أمام أصدقائه، لكن غير ملتزم أمام نفسه، غير ملتزم أمام أسرته، غير ملتزم أمام عمله. تجدين شخص ملتزم بعمله ولكن غير ملتزم أمام المجتمع، المجتمع أيضا يتطلب التزامات معينة بواجبات يعني قنناها. فنتكلم على مثلا واجب الأفراح والأتراح في في في هذه الأمور يعني. فهل إحنا قاعد نتكلم عن هذا الالتزام أم نتحدث عن شيء آخر؟
1: والله شوف كلمة الالتزام الناس بس تسمعها تخاف. يعني الالتزام مع الآخرين ومع العمل والمجتمع متعب، إذا لم تكن ملتزم مع نفسك راح يكون التزام مع النفس الأريح. فالناس لأنها تقيس أنها ملتزمة مع العمل والمجتمع وتنطر ردة الفعل والإرضاء وإذا صح وإن صح، فصار عندها فكرة أن الالتزام متعب ومرهق ويبي له وقت ويبي له شغل لكن أجمل شيء هو الالتزام مع نفسك، لأنه هو اللي يضيف لك هذه الأشياء. الالتزام مع الآخرين بأريحية.
2: يعني هذا احنا الالتزام اللي نتكلم عنه، شنو نقصد لما نقول التزام مع النفس؟ التزم في ايش بالضبط مع نفسي؟
1: يعني انا اعطيك مثال، يعني الحين انت ملتزم انه لازم الساعة 10 عندك برنامج الإذاعة.
2: نعم.
1: ولازم تجي قبلها ومجهز ونفسيتك وقهوتك والى اخره وتعرش تقول كامل الالتزام لان عندك مباشر وعندك مش جماهير.
2: نعم.
1: لكن يعني ما عليه سوت عليك انت
2: حتى نقرب الصوره يعني الامثله تضرب ولا تقاس يعني.

0: أكيد في هذا المكان عندك المسؤولية. فهذا الإعداد كامل إذا كان نفس الشخص يسوي مع نفسه في الالتزام. مثلا أنا لو أقول لك تروح النادي الساعة 9 كل يوم مساء أو 8 مساء، هل هذا التزامك مع نفسك لصحتك عشان ترتاح؟ هل تعطي الأولوية غير مثل أعطيت الأولوية لهذا الشيء، ولا تحطها في أعذار؟ مو أعذار، ممكن تقول لا الحين مدام اتصل علي شخص محتاجني لازم ألبي، مثلا إن عندي الحين قالوا لي لازم تروح مكان وأنا ممكن أأجل، بس ما أقدر أقول له لا والله ما أقدر أنا عندي 9، أنا هذا معاي المدرب وملتزم بصحي. فهل أنت عند نفسك تعطي أعذار وعند الآخرين تلتزم بالساعة والمسؤولية والتحضير والإعداد؟
1: إذن أحتاج إلى ترسيخ مبادئ في حياتي وتعريف الآخرين عليها. أنا هذا الرجل صاحب مبدأ، خلاص إذا أنا قال أنا ملتزم في المكتب ملتزم بالمكتب، عندي واجب اجتماعي عندي واجب اجتماعي صحيح. ما يقدر يلغي، ملتزم مع أسرتي ملتزم مع أسرتي، ملتزم مع أبنائي إني أنا موعدهم أطلع معهم اليوم، إذن أنا لا يمكن أكسر هذا الالتزام. إذن هي مبادئ نتكلم عنها.
0: شوف كل ما كنت ملتزم مع نفسك فعلا الناس راح تشوفك إنك مبادئ وعندك حدود ويقول لا ما أقدر أنا فلان ما أقدر أدق عليه، أنا عارف إن هذا الوقت وهو نادي ما لو شين ولو أقول لا ما راح يعني يوافق، خلاص أنت عطيت قوانين حياتك. عند انضباط بالضبط مثل ما قلت، انضباط مع نفسه، فخلى الآخرين ينضبطون مع قوانينه وهو الخاصة.
1: هذا ما يبعد الناس عنك، ما يحسون الناس إنك شوي إنسان قاسي أو إنسان ما تتمتع بمشاعر إيجابية، ممكن يكون صورة سلبية عند الآخرين أو صورة إيجابية.
0: شوف أنت إذا بتسوي التزام وأنت بنفسية وقاسي وتتكلم الناس كأنك آلة أكيد طبعا، بس قبل لا أن أنت تفكر إذا هذا الشيء قاسي عليهم، السؤال الأهم هل أنا
1: مرتاح.
0: قاعد لا هل أنا قاسي مع نفسي اللي قاعد أتجاوز عليها حدودها؟
1: أنا مرتاح ملتزم بأموري اللي أنا تنعكس علي بسعادة.
0: بالضبط، كل ما كثرت كنت مرتاح مع نفسك راح يحترم قوانينك اللي محترمها للراحة، أما اللي مو قادر يحترم هذه الراحة وهذا الانضباط قاية الناس، راحة الناس قاية لا تدرك أو شيء.
2: عدل، رضاء الناس
0: غير لا تدرك.
2: دكتورة حنان، في بعض الأحيان مثلا أنت لما تكونين منضبطة مثلا بموعد مثل ما ذكرتي حضرتك مثلا في نادي الساعة مثلا 7 لحد يتصل علي أنا بالنادي، إنزين بعض الناس يصير عندهم نفور منك، شلون أنا أعالج هذا النفور؟
0: شوفي ما راح تقدرين تعالجينه إلا إذا أنت زاد التزامك مع نفسك، وراح يدخل في حياتك هي من خالص صراحة.
2: يعني ما راح يعزموني بعد مثلا الساعة 7 لا خلاص ما راح نعزمها لأن هي ملتزمة وما راح تي، فيصير في نفور بالعلاقات.
0: لأن احنا دائما نحط مثلا الأغلب اللي يفكر بهالفكرة دائما يحط قيمة إرضاء الآخرين على إرضاء نفسه. لكن إذا كان طبعا احنا فيها عندنا مرونة ان انا والله انا اعتذر انا ما اقدر، لا خميس ما اقدر زوار، انا الاربعاء لازم عندي هذا قعدتي مع نفسي، مرة مرتين يصير العادة، انت تتبرمجين تتعودين على هالشيء وتشوفينه عادي، الاشخاص الاخرين اللي يحبك واللي قدر هالشيء بيقول لا انا عارف هذه ما تقدر. زين انا اسالك يعني ليش احنا ننطر مثلا العمل والاخرين؟ كم شخص في حياتنا احنا عارفين انه مثلا ما يرضى يسافر بالويكند او ما يرضى مثلا انه يتاخر عن الساعه 10، واحنا ندري بهالشيء ونحترم هالشيء وخلاص ما نعور راسنا ونقول له. فليش ما احنا نكون هالشيء علشان خلاص الناس كل ما كانت عندك قوانين مع نفسك الناس راح تحترم قوانينك، مثل قوانين الدولة، القوانين مو الكل راضي بس لازم يكون فيه عشان تنظيم للمكان، فبآخر شيء بيقولون إيه نعم فعلا القوانين، القوانين تنظم الفوضى. فإذا كانت في فوضى حياتك فأنت لازم تكون
1: هذه القوانين يعني فيها رادع أو فيها عقوبة صحيح. لكن قوانيني أنا ما فيها عقوبة الآخرين.
0: لا فيها عقوبة لأن إذا أنت خليتهم يعني زعلوا مثل ما قالت الأخ
1: شاهة.
0: إذا إيه مثل ما قالت الأستاذة شاهة إنه والله زعل علي، ترى العقوبة الصمت مثلا لا خلاص ثاني مرة ما راح يدق ثاني
2: نفور
0: مرة
2: نفور
1: هذا تعتبر أنا عقوبة
0: لا أنا اللي يكون في العقوبة مو هو يعاقبني.
1: نعم أنا أعطيت العقوبة في هذا الجانب. طيب الآن اللي سمعنا حب الموضوع، صدق أنا عندي شغلات في حياتي لكن أنا غير ملتزم فيها، بودي ألتزم بس خايف من الناس، خايف الناس ينفرون، خايف الناس يزعلون علي. فأنت قلت يا شيء ووضحتي اللي يزعل لازم يحترم هذا الجانب فيك. أنا

0: بعيد ترتيب نفسي وبكون ملتزم مع نفسي، شنو هي الخطوة الأولى اللي لازم أخطيها؟
1: جميل السؤال. يعني ما يصير أنت تحط قوانينك وأنت أصلا قيمة الآخرين عندك عالية، لأن أول ما تتخذ هذا القرار راح يصير عندك هجوم الآخرين أنت ما تكون مستعد له. فالاستعداد هو استعداد داخلي. أول شيء تلتزم بأشياء بسيطة شوي شوي تتدرج، لأنه ما يصير فجأة مرة واحدة. أول شيء تتدرج. أنا مثلا ملتزم أني أتدرب ساعة، أنا خلينا نقول رياضة، ملتزم مثلا أني أستقطع لي خمس دنائم، أستقطع لي من راتبي علشان يكون عندي ادخار علشان البهجة، مو للأيام السوداء. في ناس تقول كذي للطوارئ، ما نبيها،
0: لا نبي للبهجة،
1: إي نبي البهجة وناسة بخليها كافئ نفسي كافئ عيالي. فأنا ما يعني ما أقدر ألتزم 50 100 200، ألتزم عائلة ألتزم ناس، فأبدأ لو بدينار. تخيل بس تلتزم دينار مدة شهر هذا ما أجيسه. نفس الشيء الرياضة، أنا ملتزم أني أروح رياضة. تصدق لو أن أتأخر لو أني أتعذر، بس ملتزم يوميا لو أحضر 5 دقائق. كثر ما زاد التزامك بالشيء البسيط انت كذي تتعود ان لا ما اقدر ساعه، الحين ما ادري 5 دقائق، ال5 دقائق بتصير 10 دقائق. التزمت مثلا بصحتك، بنوع الاكل، التزمت اصلا بصداقاتك. في احد يتنمر عليك، واحد من الضحكات يقط، كل ما شافك قط قطات تضحك عليك مو معاك. فمره مرتين لا صار انه والله انا ما، عشان الناس لا تقول ان دمي ثقيل ونفسيه فلا اقول ما عليه. مره واحده، ثاني مره اضحك بس اضحك معاي مو علي، مرة خفيفة خفيفة. انت راح تلاحظ ان الالتزام مع نفسك صار اكبر شوي شوي مع هالتفاصيل الصغيرة. راح تكبر بعدين انت نفسك لحالك تقول والله اسمحوا لي، ما راح يعني ما اقدر هذا قوانين وكذي وبأريحية، فلم يصير عندك هجوم. انت اصلا مو منتبه لان انت خلاص كبرت التركيز على نفسك والالتزام مع نفسك، فصقر هذا الاهتمام بالزعل.
0: جميل. يعني هي تهيئة النفس وتمرين العقل على هذا الالتزام خطوة بخطوة، تبتدي بالقليل ومن ثم راح تجد نفسك يكبر معك هذا الموضوع سواء بشعور او غير شعور، لكن تعظم هذا الامر داخلك وعقلك الباطن وذهنك تهيئ لهذا الموضوع.
1: صحيح. وشغلة بعد، انت حلو قلت كلمة الحين، بشعور او غير الشعور.
0: نعم.
1: ليش احنا قاعد نسوي اشياء صغيرة؟ لان انا اجرب نفسي، انا شفيني ما التزم، هو رياضة يعني. انا ليش اقول مالي خلق؟ انا ليش ما اقول لا مالي خلق اطلع؟ اذا انت جسدك وصحتك مقادر تلتزم فيها، شو انت بتخلي الناس يلتزمون معاك؟ بالعكس هم أولويتهم نفسهم أكثر منك، لأن أنت ما قدرت تعطي الأولوية. فهني تبدأ تكون السكينة مع نفسك والمخاطبة عن النفس، وتشوف نفسك معقول أنا قاعد أترك صحتي وقاعد أترك أني أنا ماني قادر ألتزم حتى دينار أدفع. فهني تبدأ تراجع نفسك، شنو اللي أنت قاعد تكبر أولويات الغير اللي مو قادر حتى تسوي الشيء البسيط لك.
2: عدل، يعني دكتورة حنان، هل البيئة المحيطة لها أثر كبير في طبعا التزامنا مع نفسنا؟
1: أكيد، وخصوصا نحن المجتمعات العربية والخليجية والكويتية بالأكثرية، يعني بما إحنا مجتمع الزوارة عندنا هي القيمة الأولى، قيمة العائلة قيمة الأولى، قيمة السمعة والكلمة وأن نرضى الآخرين القيمة الأولى، وهذا شيء حلو لكن إذا تجاوز يكون مو حلو. فالبيئة هني لما أنت تبدأ تلتزم خلاص، أنت ترى الالتزام قرار وعدم الالتزام قرار، أنت شنو القرار اللي تتخذه؟ مجرد انك تتخذ قرار اني انا ما التزم مع نفسي، فطبيعي بتكون مع بيئات عادي، ترى يصير العكس، تصير مع بيئات هم متجاوزون خصوصياتك لانك انت اتخذت قرار انك ما تلتزم مع نفسك، فهم ملتزمين، ترى العكس. لكن لما تتخذ قرار التزم، هني تبدأ تقعد مع الاشخاص الاكثر ملتزمين وتتعلم منهم. بالبداية راح بعدين تتضايق من الناس اللي قاعد يتجاوزون التزامك، تبدأ شوي شوي تخفف الساعات، تخففها. ليش؟ لأن تبدأ قيمتك لنفسك أكبر، فهذا الشيء يخلي حتى الآخرين عارفين إنه هو يجي هالزوارة مثل هذا الوقت، هذا عنده شغلة حق الأصدقاء هالوقت.
0: نعم.
1: لأنه زاد التزامك بنفسك.
0: دكتورة حنان، الالتزام يحتاج محاسبة يومية، أراجع نفسي يومية؟
1: شوف كلمة محاسبة كأني أنا القاضي وبجلد نفسي
0: بيني وبين نفسي عاد ما في حد يدري يعني. يعني أشوف نفسي هل في نقاط أسجلها نوت أسجله فعلا أنا والله اليوم التزمت بشيء الفلاني قبل ما كنت ملتزم فيه يعني إيه؟ ألاحظ نفسي بنفسي
1: بالضبط هذه بس مو محاسبة لأن كلمة محاسبة مؤلمة يعني ترى يعني هذا الشيء
0: مراجعة نخليها مراجعة يومية
1: ترى على فكرة كلمة يعني معادي أنت لما تقول أنا محاسبة رحمت تضايق
0: نعم
1: لأن ترى منطقة الراحة حلوة وبقعد أفكر وحاسب نفسي بس تقول يلا أنا الحين اليوم بسولف مع نفسي وأقعد
0: براجع
1: أنا
0: أراجع أسهل أحلى شوي
1: أراجع مع نفسي بدأ نعم. من إحنا لما يضايقنا أحد برا تراجع مع نفسي شلون خليته شلون قال لي إذا راجع أنت مع نفسك أنا ليش ما التزمت إذن شنو يبي لي ألتزم زيادة شنو أونس نفسي زيادة عشان ألتزم وبعدين ليش أنا تضايقت مثلا من الرياضة ليش أنا تضايقت من أني أدخر أبدأ راجع أنا شو عندي هل أنا كره فلوس هل أنا كره التزام مع المشاريع فهني تبدأ تتعرف على نفسك مو بس إنك تراجع أنت كل ما راجعت يومياتك تبدأ تعرف لحظة أنا هذه ضيقة مني ولا لأني قاعد أقلد أبوي أنا متعود أن أبوي يجي بهالطريقة
0: طيب إذا بشوفها بالجانب الإيجابي هالمراجعة هذا إن أنا فعلا التزمت والله ما شاء الله تغير معي شيء أنا ما كنت كذي قبل هذا شيء يفيدني فيه
1: يفيدك انك تكبر التزامك اكبر واكبر واكبر
0: راح يكبر طبيعي
1: يكبر فتعطي نفسك مثلا من دينار الى 50 100 الف تعطي نفسك من مشروع بسيط مثلا بالاونلاين تتكبر اكثر تعطي نفسك من الصحه انك بس تبي صحه تقول لا والله بعد ابي وزن بعدين ابي عضلات الى اخره
0: ها يتطور الموضوع يتطور فجميل يعني الالتزام مع النفس وبناء النفس الامور هذا كله وين الصعوبه في هذا الامر وين المشكله في هذا الموضوع ليش صعب
1: صعب لأن احنا متعودين العادات السلوك انت الحين لو اقول لك انت يوميا تجي الإذاعة من طريق واحد
0: نعم
1: لو اقول لك ترى الحين طريقك من بيتك للإذاعة ربع ساعة لو اقول لك مثلا ترى احسن لك روح على طريق يبعد ساعة الا ربع علشان انت تبدا تسمع الصوتيات وتركز بلا تتعب بتقول لحظه ليش هذا قرب لي هذا اسهل لي
0: نعم.
1: مع ان هذاك راح يفيدك اذا سمعت اكثر وانت عندك اصلا وقت ساعتين فالعاده انت من غير لا تحس وانت مندمج نسيت انك اليوم تروح بالساعه الاربع جسمك قصبا عنك وانت باللاوعي بالتليفون تلقى نفسك بربع ساعه نفس الطريق هذه اللي تديك العادات انت شنو تعودت عليه بطفولتك شنو تعودت عليه اول ما داومت
0: اقدر اكسرها ختاما اقدر اكسر هذه العادات او هذه الامور التي تخزنت داخل العقل ممكن التغلب عليها ختاما دكتوره
1: الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم بدال لا نكسر نتعلم ونحتلم ونتعود على اللي انا ابي اضيف الإعادات الممتازة والجيدة فتختفي العادات السيئة
0: كل الشكر لك دكتورة حنان الناصر الحاصل على درجة الدكتوراه في القيادة شكرا جزيلا واستمتع جدا بهذا الحوار المميز لكم. وهذا الطرح الجديد الأمانة وبالتأكيد المستمع الكريم استفاد من هذه النقاط شكرا جزيلا لك
1: شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم

0: هنا الكويت، والساعة فيها الآن تمام 11 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانة وافتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. القوات اليمنية تعلن تنفيذ عشرات العمليات أسفرت عن تحييد نحو 1250 عنصرا من ميليشيا الحوثي، وتدمير أكثر من 460 آلية خلال 24 ساعة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وتداعياتها على المدنيين. كييف تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية. روسيا تتوقع إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة. وزير الخارجية الألماني يحذر من تحول بمنطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في أعقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري. سيدتي وسادتي، قدمنا لكم عرضا لأهم الأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء في فضاء الكلمة المضيئة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان. نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة، ونستمع إلى صوت القصة، ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين، لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء. أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
3: مساء يليق بجمال الحكايات وعبق يفوح من صفحات التاريخ. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاء ثقافي جديد نفتح فيه نافذة على عالم الأدب، ونمضي معا في رحلة تتشابك فيها الحقيقة والخيال، وتلتقي فيها ذاكرة الماضي بإبداع الكلمة. حديثنا الليلة عن الرواية التاريخية، ذلك الفن الأدبي الذي لا يكتفي باستعادة أحداث الماضي بل يعيد إحياءها في وجداننا، ويمنح الشخصيات التاريخية أصواتا ومشاعر، ويجعلنا شهودا على عصور مضت وأحداث صنعت ملامح الحاضر. فكم من رواية أعادت إلينا تفاصيل زمن بعيد، وكم من كاتب استطاع أن يجعلنا نعيش بين الملوك والقادة وفي أزقة المدن القديمة وعلى مسارح الحروب والتحولات الكبرى، حتى أصبح التاريخ حكاية تنبض بالحياة لا مجرد تواريخ وأحداث في الكتب. ولكن أين تنتهي الحقيقة التاريخية ويبدأ الخيال الروائي. وكيف يوازن الروائي بين أمانة التاريخ وحرية الإبداع؟ وهل تستطيع الرواية أن تمنحنا فهما للماضي قد لا نجده في كتب التاريخ وحدها؟ أسئلة كثيرة نطرحها في حلقتنا، ونحن نستكشف هذا العالم الأدبي الذي يجمع بين المعرفة والمتعة، وبين ذاكرة الأمم وخيال المبدعين. أهلا بكم، حيث يصبح التاريخ حكاية وتصبح الرواية جسرا نعبر من خلاله إلى الماضي لنفهم الحاضر ونطل على المستقبل، ومع الأستاذة ألطاف المطيري. وهذه الندوة التي تتحدث فيها عن أسراري وتقنياتي وخفايا الرواية التاريخية.
2: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
3: ألطاف المطيري، أسرار وخفايا وتقنيات الرواية التاريخية في أمسية الأربعاء.
2: للكلمة جمال وللفكر آفاق، أمسية الأربعاء.
4: تتناول هذه الورقة العلاقة المعقدة بين الحقيقة التاريخية والتخيل الروائي في الرواية التاريخية، بوصفها جنساً أدبياً يقف عند تخوم التاريخ والأدب، وتنطلق من سؤال مركزي: كيف يوازن الروائي بين التزامه بوقائع الماضي وحقه في التخيل؟ وهل تقاس قيمة هذه الرواية بمدى مطابقتها للتاريخ أم بقدرتها على بعث دلالاته الإنسانية؟ تعرض الورقة مفهوم الرواية التاريخية ونشأتها، ثم تناقش العلاقة بين الخطابين التاريخي والروائي، وتحلل مستويات التعامل مع المادة التاريخية، وتستعرض النماذج من الرواية العربية والعالمية، وتخلص إلى أن الرواية التاريخية لا تعيد كتابة التاريخ بل تعيد تأويله، وأن قيمتها تكمن في صدقها الفني والإنساني لا في مطابقتها الحرفية للوقائع. الكلمات المفتاحية: الرواية التاريخية، التخيل، الحقيقة التاريخية، السرد، التأويل. يحتل الماضي موقعاً أصيلاً في الكتابة السردية، فالروائي كثيراً ما يعود إلى التاريخ بحثاً عن مادة غنية بالصراع والدلالة، أو بحثاً عن مرآة يرى فيها الحاضر، غير أن هذه العودة تضعه أمام معادلة دقيقة، فالتاريخ يقوم على الوقائع والتوثيق، والرواية تقوم على التخيل والبناء الفني. ومن هنا نشأ الجدل النقدي حول حدود كل منهما داخل الرواية التاريخية، حول المعيار الذي يحاكم به هذا الجنس الأدبي. وتسعى هذه الورقة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما المقصود بالرواية التاريخية؟ وما طبيعة العلاقة بين الخطاب التاريخي والخطاب الروائي؟ وكيف يتعامل الروائي مع الحقائق والمتخيل؟ وما أبرز النماذج الذي تجلت فيها هذه العلاقة وتعتمد على المنهج الوصفي التحليلي مع الاستئناس بمقاربات نقدية في السرديات والتأويل؟ ثانياً، مفهوم الرواية التاريخية ونشأتها. الرواية التاريخية هي العمل السردي الذي يستمد مادته أو إطاره من حقبة ماضية فيعيد تمثيلها فنياً عبر أحداث وشخصيات قد تكون حقيقة كلها أو بعضها، مع إضافة عناصر متخيلة تمنح العمل بناءه ودلالاته، وهي بذلك تختلف عن الكتابة التاريخية التي تتقيد بالوثيقة، وعن الرواية الخيالية التي تتحرر من أي مرجعية واقعية. النشأة في الأدب العربي. ينسب تأسيس الرواية التاريخية بصورتها الحديثة إلى الروائي الإسكتلندي والتر سكوت في مطلع القرن 19، وفي مقدمة أعماله روايته وايفرلي، وقد جاءت في سياق التحولات الكبرى التي أعقبت الثورة الفرنسية والحروب النابليونية، حين اتسع وعي الناس بالتاريخ بوصفه قوة تصنع مصائرهم. وقد درس الناقد المجري جورج لوكاش هذا الجنس في كتابه الرواية التاريخية، مبيناً أن قيمته تكمن في تصوير القوة الاجتماعية التي تحرك التاريخ عبر شخصيات عادية تعيش تلك القوة، لا في سرد سير العظماء وحدهم. النشأة في الأدب العربي. عرف الأدب العربي الحديث الرواية التاريخية مع جورجي زيدان الذي كتب سلسلة روايات تاريخ الإسلام، وكانت غايته تعليمية تبسيطية تقدم التاريخ في قالب قصصي مشوق. ثم اتجه كتاب آخرون إلى توظيف التاريخ توظيفاً فنياً ورمزياً، ومنهم نجيب محفوظ في مرحلته التاريخية الأولى بروايات مثل عبث الأقدار ورادو بيس وكفاح طيبة، وعلي أحمد باكثير الذي جمع بين التاريخ والمسرح والرواية. وفي العقود الأخيرة ظهر جيل يتعامل مع التاريخ بوعي نقدي، يشكك في الرواية الرسمية ويستنطق المسكوت عنه. ثالثاً، العلاقة بين الخطاب التاريخي والخطاب الروائي. ترجع المقارنة بين التاريخ والأدب إلى أرسطو في فن الشعر، إذ رأى أن المؤرخ يروي ما وقع فعلاً، بينما يروي الشاعر ما يمكن أن يقع. ولذلك عد الشعر أقرب إلى الفلسفة وأسمى من التاريخ، وهذا التمييز القديم ما زال يفتح الباب لفهم الرواية التاريخية، فهي لا تكتفي بما وقع بل تتخيل ما كان يمكن أن يقع داخل أفق الوقائع. وفي الدراسات الحديثة اهتزت الحدود الصلبة بين الخطابين، فقد ذهب هايدن وايت في كتابه ما وراء التاريخ إلى أن الكتابة التاريخية نفسها تعتمد على بنى سردية وأدوات لغوية تشبه ما في الأدب، إذ يختار المؤرخ ما يرويه وكيف ينظمه ويحبكه. وطرح بول ريكور في الزمان والسرد تصوراً يربط بين السرد التاريخي والسرد التخيلي في تشكيل الزمن الإنساني، وبذلك لم يعد التاريخ حقيقة خالصة ولا الرواية خيالا خالصا، بل بينهما مساحة تداخل خصبة.
2: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة. حين تلتقي الثقافة بالإبداع يكون الموعد أمسية الأربعاء.

طول ما هم مع بعض ما في شيء يقولونه يعني، إلا يعني إلا إذا حدث انفصال، شفت فلان، شفت النجمة، شفت القمر، معناته ما قاعد يكونون انتباههم مو بمكان واحد. لكن لما يعني ينفصلون، واحد مثلا يروح مكان، مثلا أروح القاعة الثانية ونسمع صوت، يدش الشخص نقول له شنو صار؟ هذا سؤالنا شنو صار؟ الإجابة عليه هي السرد. فالسرد أولا يبدأ حقيقي، إن أنا قاعد أقول حق الآخرين أو حق الآخر شنو صار؟ شنو صار معاي؟ شنو شفت؟ شنو انتبهت له بالكون؟ شنو؟ بعدين يتحول السرد بفعل القوة إلى سرد متخيل. شلون يتحول إلى سرد متخيل؟ طبعا القوة يعني أنا دائما أقول الإنسان مثل ما

0: بقوة قام يعني غطى مثلا جسده ويعني ارتدى الملابس مثلا قوة الحار، قوة البرد، قوة مثلا أمر إلهي، هذه كلها قوة. أيضا بفعل القوة اللي هي مثلا مو شرط القوة مثلا أنا والله سلطة وإنه يعني أجبره أنه يعني يحافظ على كلامه، لا، ممكن أن تكون يعني قوة أنه خايفة مثلا إنسان يزعل علي، فما أقول الكلام بصيغة مباشرة، دائما شو أسوي؟ أغطي كلامي، أحتاج أني أقوله بطريقة ثانية. فهني نشأ عندي سرد متخيل أنه شنو؟ أنه أنا ما أقدر أقول سرد حقيقي اللي هو يعني مع الوقت يتحول إلى تاريخ، لا، يتحول إلى سرد متخيل. فبدأ الإنسان مثلا يعني الحين مثلا بالشعب نقول مثل النغزات، يعني مثلا شخص اسمه منصور أبي أسولف عنه أقول مسرور، أغير الاسم، أغير بس أعطي صفات. بعدين بلش الإنسان يستخدم الطبيعة علشان لتورية الكلام، يعني بدأ يستخدم عالم الحيوان، فنشأ عندي مثلا أدب الخرافة وغيره. ففي نظري السرد يبدأ حقيقي ثم يتحول إلى سرد متخيل. إنزين، طبعاً خلال السرد المتخيل طبعاً قلنا إحنا رح يلجأ إلى الحيوان، يلجأ إلى فأيضاً من الأساليب اللي نشأت هي الرواية التاريخية. قبل ما ندخل في مفهوم الرواية التاريخية، يعني إحنا نبي نسأل سؤال. طبعاً في إشكالية حول المسمى، يعني في ناس تسميها رواية تاريخية، في ناس تسميها رواية التاريخ، وفي المسمى الجديد اللي هو أو يعني اللي وايد يميلون له اللي هو المتخيل التاريخي أو التخيل التاريخي. شنو الأقرب لوصف الرواية التاريخية؟
1: الرواية التاريخية،
0: المتخيل التاريخي. شلون ممكن يحل لنا كلمه المتخيل التاريخي؟ شلون ممكن يحل لنا الاشكاليه؟ احنا اشكاليتنا شنو صايره؟ ان احنا نقرا الروايه التاريخيه بحذر. يعني انتم في العاده لما تقرأوا روايه عاديه مثلا، روايه اجتماعيه، راح تقراها في شنو؟ في متعه، صح؟ يعني في الدكتور مرسل يعني ينقل عن احد النقاد يقول ان في القراءه الاولى تعاش لذه النص، في القراءه الثانيه يحضر النقد. هذا في الرواية العادية. لكن إحنا نقرأ كتب التاريخ خاصة يعني كباحث تاريخي أو حتى كالجمهور العام يقرأ التاريخ بحذر، بتربص، بنشوف الكاتب شو عنده، شو يقصد، شنو يقصد لما قال هالجملة. وفعلا ترى النصوص التاريخية يعني غير بريئة، يعني حتى مرات الجملة تكون مثلا في كتاب تاريخ الكويت يستخدم مصطلح الجيش الكويتي في مرحلة مبكرة، ما كان في يعني ما تأسس الجيش الكويتي ولا تأسس هالمفهوم. يعني كانوا يقولون مثلا جيش بن صباح ولا قوات بن بس ما كان يستخدم الجيش الكويتي. بعدين تفهم انه هو اصلا استخدامه لهالمصطلح في يعني بعد يعني ايديولوجي، خلينا نقول انه عنده تصور ما يبي ثبته من خلال هالمصطلح. فالنصوص مو بريئة خاصة النصوص التاريخية. لما نشوف الرواية التاريخية، طبعاً ما أدري إيش كانت بالبداية إشكالية المسمى هذا، حذرين لأن إحنا يعني إن لما يكون التاريخ هو قصتنا وفي شخص يعني قاعد يسمح الخيال يسرح ويمرح، في صعوبة في التلقي عند الجمهور. ليش؟ لأن التاريخ يشكل هويتنا. يعني مثلاً إحنا مثلاً بتاريخ الكويت خلينا نقول أحد تناول تاريخ المرأة، أو حتى أنتم يمكن شفتوا في المسلسلات التراثية لما يحطون مثلا من دولة معينة أنه كان خادم يعصبون الناس، وأن شلون يعني ليش يحس أن هذا تاريخي، هذه هويتي، أنت مسيت شيء يعني قاعد تتلاعب فيه. طيب هو أصلا فكرة الرواية هو فن، هو التلاعب أصلا على قول الدكتور سعد البازعي، إذا ما صار تلاعب يعني في الرواية فما تصير رواية، معناتها احنا قاعد نتحول الى شنو؟ نص تاريخي.
2: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر وأصداء الحرف الجميل. من الحرف تبدأ الحكاية، وبالفكر تكتمل الرواية. أمسية الأربعاء.

0: سابعاً، مستويات تعامل الروائي مع المادة التاريخية. يمكن النظر إلى تعامل الروائي مع التاريخ في مستويات متدرجة من حيث القرب من الوقائع أو الابتعاد عنها. التاريخ إطاراً زمنياً ومكانياً، يكتفي الروائي بالحقبة خلفية للأحداث وتكون الشخصيات والوقائع الجزئية من ابتكاره، الشخصيات المتخيلة داخل الحدث الحقيقي. يضع الروائي شخصيات مبتكرة في قلب أحداث كبرى موثقة كما هو الغالب عند والتر سكوت. الشخصيات التاريخية الحقيقية يجعل الروائي الأعلام محور العمل، فيملأ فجوات الوثائق بالحوار والدوافع النفسية والتفاصيل اليومية التي لا يحتفظ بها المؤرخون. إعادة قراءة التاريخ ومساءلته. يستعمل الروائي التاريخ لنقد الرواية الرسمية وإبراز أصوات المهمشين، وقد يعمد إلى المفارقة التاريخية أو التلاعب بالزمن عن قصد. وفي كل مستوى تبرز وظيفة الفجوات التاريخية، فحيث تصمت الوثيقة يبدأ عمل التخيل، وهو عمل مشروع ما دام لا ينقض الثوابت المعروفة ولا يقلب مسار الأحداث الكبرى بلا إعلان ضمني بأن العمل يلعب بالتاريخ لعباً واعياً. خامساً، جرجي زيدان، التاريخ المشوق. قدم زيدان التاريخ الإسلامي في صورة قصص تجمع بين الوقائع المعروفة وحبكة غرامية مضافة، وكان هدفه تثقيف القارئ وتقريب الماضي منه، وقد أخذ عليه النقاد تبسيط التاريخ وإقحام قصص الحب على الوقائع، لكنهم أقروا بفضله في تعميم الوعي بالتراث لدى جمهور واسع. نجيب محفوظ، التاريخ والرمز. استدعى محفوظ في أعماله المبكرة مصر القديمة، لكن التاريخ عنده لم يكن غاية في ذاته، بل حاملاً لهموم الحاضر وأسئلة القدر والحرية والعدل. ثم انتقل إلى الواقعية الاجتماعية، وكأن التاريخ كان تدريباً فنياً على قراءة المجتمع. رضوى عاشور، صوت المهزومين. تعد ثلاثية غرناطة من أبرز الروايات العربية التي أعادت سرد سقوط الأندلس من منظور الناس العاديين الذين عانوا التهجير والتنصير القسري، وليس من منظور الملوك والقادة. فالحقائق التاريخية حاضرة في الخلفية، أما الشخصيات المتخيلة فهي التي تمنح الحدث وجهه الإنساني. أمين معلوف وواسين الأعرج، التاريخ والسيرة المتخيلة. في ليون الأفريقي يستند معلوف إلى شخصية حقيقية هي الحسن الوزان، ويبني على سيرته رحلة متخيلة عبر عوالم متعددة، ويعالج مسألة الهوية والانتماء. أما واسين الأعرج في كتاب الأمير، فيستحضر الأمير عبد القادر الجزائري ويمزج بين الوثيقة والسرد الفني في مقاربة تمنح الشخصية بعداً إنسانياً وفكرياً. نماذج عالمية. تدل أعمال مثل اسم الوردة لأمبرتو إيكو على نزعة ما بعد حداثية تستعمل التاريخ إطاراً للعب السردي والتأمل في المعرفة والسلطة. وقد وصفت الباحثة ليندا هاتشيون هذا النمط بأنه الدقة التاريخية مقابل الحرية الفنية. هل يحاسب الروائي على الأخطاء التاريخية كما يحاسب المؤرخ؟ يرى كثير من النقاد أن المحاسبة تكون على قدر ادعاء العمل لنفسه الصدق التوثيقي، وأن القيمة الفنية معيار رئيس في الحكم. توظيف التاريخ إيديولوجيا، قد يستعمل الروائي الماضي لتمجيد جماعة أو إدانة أخرى أو لتبرير موقف سياسي معاصر، فيتحول التاريخ إلى أداة دعاية. أثر الرواية في الذاكرة الجماعية. يتشكل وعي كثير من القراء بالتاريخ عبر الروايات والأفلام أكثر مما يتشكل عبر كتب المؤرخين، وهو ما يضاعف مسؤولية الكاتب. التحقق والتوثيق. يلجأ بعض الروائيين إلى ملاحق أو هوامش تبين ما هو موثق وما هو متخيل، وهي ممارسة تعزز ثقة القارئ وتوضح الميثاق السردي. الخاتمة. تبين من هذه الدراسة أن الرواية التاريخية فضاء وسيط بين خطابين لا يلغي أحدهما الآخر، ففيها يستدعى التاريخ مادة وسند، مادة وسندا، ويؤدي التخيل وظيفة الربط وملء الفجوات وإضفاء المعنى، وليست قيمتها في مطابقة الوقائع حرفيا، بل في قدرتها على جعل الماضي حياً ومفهوماً وذا صلة بأسئلة الحاضر، مع احترام الثوابت التاريخية أو إعلان الخروج عنها صراحة. أهم النتائج: التمييز بين التاريخ والرواية ليست قطيعة تامة، فالخطابان يشتركان في البنية السردية ويختلفان في الغاية والمعيار. تتعدد مستويات توظيف التاريخ في الرواية، من الخلفية الزمنية إلى المساءلة النقدية للرواية الرسمية. تطورت الرواية التاريخية العربية من الغاية التعليمية عند زيدان إلى التوظيف الفني والنقدي عند الجيل المعاصر. يبقى الوعي بالميثاق السردي بين الكاتب والقارئ شرطاً لتلقي سليم لهذا الجنس. التوصيات: إجراء دراسات مقارنة تطبيقية بين النص الروائي ومصادره التاريخية، الاهتمام بتحليل أثر الرواية التاريخية في تشكيل الذاكرة الجماعية.
1: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت. أفكار تستحق الإصغاء وكلمات تبقى في الذاكرة. أمسية الأربعاء.

0: تكثرت المفاهيم، يعني مفاهيم الرواية التاريخية، يمكن أنا أبسط وأجمل تعريف قريته اللي هو اللي كتبه سعود السنعوسي في المقدمة في أسفار مدينة الطين. أنا لو أحتفل الباوربوينت ما يشتغل كنت حاطة صورة إلى حراس الغبار، طبعاً يقصد فيها أهل التاريخ، أن هذه رواية نتخيل بها التاريخ ولا نكتبه. يعني هذا أبسط وأجمل تعريف مر علي، وفعلا يعني أنا لما قرأت الرواية هم كان يشغل فيني يعني الجانب التاريخي موجود. يعني مثلا كان في الرواية يحط في الهامش أن استعان في عبد العزيز الرشيد تاريخ الكويت صفحة 450، ويصير فيني ما في صفحة 455، إيش يقصد؟ والرشيد والبحر، يعني هم الدراسة التاريخية تقول أن ليش الرشيد والبحر؟ يعني بعدين فهمت أنه هو لأن في فترة مبكرة، وصج لقيت النص أهوال البحر بس مو بصفحة 455 ومو بالطريقة اللي هو حقها. فهو كان يعني يستفز الباحثين أو خلينا نقول المؤرخين، خاصة مؤرخين الكويت يعني اللي عندهم تحفظ ولا حد يمس تاريخنا. فهو سوى يعني لعب بالتاريخ يعني بطريقة يعني روائية ممتعة. الفكرة كانت أن يعني حتى الباحث التاريخي لو بيفكر بيقول ليش واحد يعني بيستعين بأهوال البحر يروح حق عبد العزيز الرشيد، أروح حق الشملان اللي تخصصه البيئة البحرية وتخصصه البحر وقضيته أصلاً البحر. فهذه كانت واحدة من الأسئلة اللي يعني يطرحها مثلاً عقل المنشغل بالتاريخ، مو المنشغل في الرواية، هو مو منشغل جماليات الرواية، منشغل في التاريخ. إنزين شلون نفرق بين، أنا بس راح أبطل الباوربوينت عندي. إنزين فعندنا الرواية التاريخية راح تمر في أكثر من مفترق ناس، راح أو يعني مجموعة من الباحثين راح يميلون إلى الامتثال لفتنة التخيل، إنه خلاص يعني شنو حدود الرواية التاريخية؟ هل أنا لازم ألتزم بالأحداث التاريخية ولا هي تكون بس فضاء سردي؟ يعني مثلاً أنا بستعين بقصة اجتماعية. أنا راح أضرب مثال، ثلاث أمثلة راح أضرب على ليلى العثمان في وسمية تخرج من البحر، وأسفار مدينة الطين سعود السنعوسي، وسعادة السفير لغازي القصيبي. في ناس أوكي راح أقسم الأمثال بعدين راح أحط الروايات في مواضعها. أول شيء في ناس قالوا إن إحنا لا راح نمتثل إلى التخيل، وإن عادي نستخدم التاريخ ونغير الأحداث مثل ما نبي. هو بالنهاية شنو يعني؟ ما يعني عمل متخيل. إنزين وفي ناس أعلنوا القطيعة لكل ما هو تاريخي اللي هي المدارس الواقعية، وإن يعني لا، والتاريخ إذا بينحط في الرواية لازم يكون نفس ما هو، يعني فقط يغطي جانب مثلاً معين بس ما تغير أحداث تاريخية، ما تدمج زمن بزمن. إنزين وفي ناس كان عندهم الأدب محاولة خلق تاريخ بديل. وهذا شنو يعني تاريخ بديل؟ حتى في الدراسات التاريخية، يعني مو بس الروايات التاريخية، في توجه معين لدراسة تاريخ المهمشين، ويعني وكثرت الدراسات حول المهمشين إلى درجة إن إحنا ما عاد عندنا مهمشين. يعني فجأة كل الناس صاروا مهمشين، عمال النفط مهمشين، البادية مهمشين، المرأة مهمشين. بعدين تستوعب أصلاً يعني حتى مع البحث إنه مو شرط يكون مهمش، بس أنا عندي فضاء سردي معين. مثلاً أنا حسافة المال الباوربوينت لو يشتغل، لأن راح أسوي معاكم تطبيق. فكرة المهمشين يعني موجودة في التاريخ وموجودة في الأدب. الأدب شو يسوي؟ يعطي مشاعر وصوت للأشياء اللي جامدة في التاريخ. مثلاً رحلات الغوص، وما يعني اقرأوا عنها كثر ما تقدرون في كتب التاريخ الكويتي. ممكن الشعر يعبر عنها، لكن ما في أحد، يعني مثلاً أتكلم بالذات المصادر الأولية، الرشيد، الشملان، الحاتم، ما يذكرون هذا الجانب المشاعري. هو مثلا على البحر شنو كان يحس فيه، الضغوط اللي مر فيها، المرأة، آلامها، انتظارها. هذه المشاعر يغطيها شنو؟ الجانب التاريخي. انزين الحين لو بتخيل معاكم عندنا سفينة، احنا الحين في رحلة غوص، سفينة على البحر، شنو العناصر اللي راح تكون موجودة عليها في السرد الحقيقي؟ الحين انا بقسم بقول لكم عناصر وانتوا قولوا لي هذا سرد حقيقي ولا سرد متخيل. انزل امرأة موجودة في السرد الحقيقي، كان عندهم نساء على السفن وبرحلة الغوص، طفل عمره سنة، رجل بدوي، هو مو متعارف عليه بس هو حقيقي، كانوا يغوصون. وحتى الذكر كان في المقابلات، يعني في مقابلة عبد الله العزب كان يسأله شلون البدو يغوصون، ايش عرفهم يعني وين؟ يقول الفقر يعني خلى يعني الرياجيل يروحون يعني يسوون كل شيء. صدق كانوا يغوصون بس شلون؟ صدق لا يمكن، هذا ما حد يدري شلون يعني. فهذا عنصر حقيقي، شاب عمره 20 سنة حقيقي. إنزين، واحدة من الانتقادات اللي كانت توجه حق يعني المؤرخين الكويتيين، ليش ما تقولون تاريخ المرأة؟ ليش ما تجيبون طاري البدو؟ ليش ما يبتوا طاري مثلا الفئة الفلانية؟ بعدين لما نطبق عليها يعني المكونات أو مكونات السرد أو تلقى أن والله البيئة نفسها ما تسمح. يعني واحد يتكلم عن الغوص وقضية الغوص، شنو متوقع هامش وجود المرأة؟ وجودها النادر أو وجودها البسيط أمر طبيعي. ما في أحد في تاريخ الكويت كتب تاريخ هذا الشامل الكامل اللي أنا بكتب عن، ما في أحد كتب هذا الشيء، ولا في أحد ادعى أنه كتب هذا الشيء. يعني لو نمسك مثلا عبد العزيز الرشيد، عبد العزيز الرشيد على فكرة يعني هذه واحدة من الأشياء اللي هم كنت أربطها بالمقدمة عشان نعرف أن السرد يبدأ حقيقي وفي أشياء في قوة تمنعهم. عبد العزيز الرشيد كان في بيت شعر يستشهد فيه في فمي ماء، تعرفون شنو تكملتها؟ نسيتها. في فمي ماء وهل ينطق من في فمه ماء كذي يعني. ونفس الشيء قال الشملان. وها عبد العزيز الرشيد كان عنده صلاحية وكان يعني قال في التاريخ أشياء ما قالها غيره، وخلاص يعني عقبه ما حد كتب بجرأته، ومع ذلك كان في يعني قوة اجتماعية، ما كانت حتى قوة سياسية ترى على فكرة. يعني على كثر ما هو كتب كان جريء بالسياسة، بس ما كانت القوة اللي يعني، حتى الكتاب منع فترة بس ما منع لأسباب سياسية. يعني عادي أحمد الجابر يعني كان سمح بوجود الكتاب وفي نقد لوالده، لكن الضغط كان اجتماعي من بعض العوائل اللي حسوا لا إن في يعني هذا ما ذكر تاريخنا بشكل منصف. وهذه مو شغلة الروائي. أنا مثلاً أنا الحين بكتب عن المرأة، زين بكتب عن المرأة البدوية، ليش أجيب طاري كل نساء الكويت؟ يعني أنا بتخصص بهذا الجانب، هذا بروحه أصلاً حق يعني كبير في الدراسات. وأيضاً نتوقع يعني في المراحل الأولى الرجل كان هو اللي يعني يكتب. شنو حدود الاحتكاك بين المرأة والرجل في ذلك الوقت؟ يعني ترى ما يعرف إلا هلا، ويمكن ما يعرفهم بعد. يعني مو ذاك الخلطة اللي تسمح له إنه يعني يسمع القصص ولا يعرف ولا. فطبيعي إن يعني وجود المرأة يكون أقل في المصادر، خاصة اللي قبل كانت الكتابة تتجه للتاريخ السياسي والمرأة مو موجودة في الجانب السياسي. يعني إلا ما ندر بالوضع الطبيعي، مثلا حادثة أخوان مريم مثلا، تطلع المرأة بس تطلع في سياق معين، بس ما تطلع بطلة للسرد، هي مو بطلة السرد. في عبد العزيز الرشيد كامل بطل السرد، حكام والحراك الثقافي، لكن مثلا عند سيف الشملان أهل البحر. فأصلا كتابة التاريخ نفسه كتابة التاريخ تتشابه مع كتابة الرواية بشكل عام. يعني أول من قال بهالشيء طبعاً بول ريكر اللي هو كان يسمي التاريخ سرد. التاريخ سرد. فأتذكر كان مرة عندنا مشكلة بقسم التاريخ يسألون التاريخ سرد ولا مو سرد. يعني أنا أتذكر حتى في مناقشتي كانت التاريخ مو سرد يقول لي أوكي تاريخ شنو عيل؟ لا التاريخ يعني كتابة تاريخ بس مو سرد. ولا سرد بس في سرد حقيقي وفي سرد متخيل. السرد اللي أنا مثلاً مستندع أنا بالتاريخ مثلاً نستند على وثائق على رواية شفهية على أبحاث سابقة على كتب. في الرواية التاريخية شلون تنكتب الرواية التاريخية؟ يصير واحد ما عنده أي معرفة ما عنده يعني فهم للسياق يكتب رواية تاريخية؟ هو غالباً أصلاً قرأ واحتشد وياي يطبق أدوات فنية معينة عشان يتهرب من الأشياء اللي ما يقدر يقولها في السرد الحقيقي. أنا دائماً أقول عن غازي القصيبي مثلاً، غازي القصيبي أعتبره دائماً مؤرخ متخفي برداء الأديب. ليش؟ لأن كل أعماله أنا بعطي مثالين، بعطي شقة الحرية وبعطي سعادة السفير. في شقة الحرية الرواية يعني يوثق فيها أول بعثة اللي طلعت إلى القاهرة. الناس قعدت تتساءل منو ليلى الكويتية، وقاموا يربطونها باسم شخصية يعني موجودة ويعطون أسماء ويفكرون ويعني احتمالات منو تكون، وسألوا وايد. ويمكن لآخر عمره أنا أتذكر في مقابلة طلع فيها ويعني تحتفظ فيها ريم الميع إن أنا يعني راح أحتفظ باسم ليلى الكويتية. خلاص الرواية انتهت خلصت، بس الناس لأن استخدم حدث تاريخي واستخدم يعني فيبون يعرفون أوكي أنت استخدمت التاريخ ندري بس شنو تقصد منو تقصد. فالناس ما تقرأ الرواية التاريخية مثل ما تقرأ الروايات الأخرى. هذا في شقة الحرية.
1: أمسية الأربعاء، لقاء يتجدد مع نبض الثقافة والإبداع. مساحة للفكر ونافذة على الإبداع. أمسية الأربعاء.

0: أسرار وتقنيات كتابة الرواية التاريخية. الرواية التاريخية عقد غير مكتوب بين الكاتب والقارئ، يعيدك الكاتب بزمن حقيقي، ويعيدك أيضا بحكاية تشعرك أنك تعيش فيه. إذا أخل بالوعد الأول صار الكتاب محاضرة، وإذا أخل بالثاني صار موسوعة. وكل التقنيات الذاتية تدور حول سؤال واحد: كيف أقنع القارئ بأن هذا العالم حقيقي دون أن أثقله بالمعلومات؟ هذه الفقرة تضم ركائز لكل منها شرح ومثال، فأهلا بكم في أمسية الأربعاء لهذه الحلقة. لكتابة الرواية التاريخية ابحث كثيرا واعرض قليلا. قاعدة جبل الجليد: اعرف عن العصر أضعاف ما تكتب. المعرفة الزائدة لا تظهر على شكل معلومات بل على شكل ثقة. شخصيتك تتحرك في عالمها دون أن تتوقف لتشرحها. أما مراحل البحث فتنقسم إلى: أولا القراءة الواسعة، كتب التاريخ العام، ثم المتخصص، ثم المصادر الأولية كالرحلات والوثائق والرسائل والسجلات. ثانيا البحث في الحياة اليومية، ماذا كان يأكل الناس في ذلك العصر؟ بماذا كانوا يستضيئون؟ كم يكلف رغيف الخبز على سبيل المثال؟ كيف يحسبون الوقت؟ وكيف يسافرون؟ ثالثا زيارة المكان إن أمكن، أو دراسة خرائطه القديمة وكذلك الصور، فالمكان يمنحك الأصوات والمسافات والمناخ. رابعا بناء جدول زمني يجمع الأحداث الحقيقية وأحداث الرواية على خط واحد لتكتشف التناقضات مبكرا. أما أنت ككاتب فمتى تعرض المعلومة؟ اسأل نفسك قبل إدخال أي معلومة: هل يحتاجها المشهد الآن؟ هل تكشف شيئا عن الشخصية أو ترفع التوتر؟ إن كان الجواب لا فاحتفظ بها في دفتر بحثك. مثال: في سنة كذا كانت المدينة تعيش أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع الضرائب وتراجع التجارة، وكان الناس يشكون من الغلاء. أما النسخة المشهدية فأن تقول على سبيل المثال: وضع الخباز الرغيف على الميزان 3 مرات، ثم نظر إلى الرجل نظرة اعتذار: لا أنقص من الوزن يا سيدي، الدقيق هو الذي ارتفع. المعلومة واحدة وهي الغلاء، لكن الثانية عرضتها عبر فعل وشخصية.
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة. للكلمة جمال وللفكر آفاق. أمسية الأربعاء.

سعادة السفير، سعادة السفير كان يتناول فيها موضوع الغزو. طبعاً غازي القصيبي فنان بسالفة التهرب. شنو العبارة اللي تنحط في بداية الروايات عشان الكاتب يعني يقول فكوني بس لحد يسائلني؟ هل هذه الأحداث خيالية ولا تموت للواقع بصلة؟ طبعاً من يقول كذي تدري إن الأسماء تموت للواقع بصلة. فمع أنها هي رواية والاتفاق أصلاً كلمة رواية معناتها شنو؟ أنا أمام سرد متخيل، فالمفروض الاتفاق بيني وبين القارئ أنه خيال. مع ذلك يحطون عبارة هذا النص يعني خيال ولا يموت للواقع بصلة. في سعادة السفير هو راح يتناول موضوع الغزو، موضوع الغزو بطريقة مختلفة. احنا ندري ان غازي القصيبي اصلا كان سياسي وخالط هالناس، فاحنا لما نسمع رواية الغزو من غازي القصيبي هو كتبها يعني سرد حقيقي، بس لما يكتبها رواية معناتها هو عنده شيء ما يقدر يقوله بالحقيقة يعني. فكتب سعادة السفير وكأنه يقول لنا لا افهموني، يعني يسمي الكويت الكوت، صدام هدام، بس خلاص يعني.

بس أنصح بقراءتها وشوفوا شنو الأسئلة، شوفوا أصلاً في أحداث أقرأها أقول صح أنا سألتها لي شلون صار هالشيء، ما ندري صدق ما حد عنده خبر يعني. فيلفت الانتباه طبعاً يستخدم تقنيات المؤرخين أو حتى يعني الروائيين، يعني شلون حتى في الرواية وهي عمل متخيل أحياناً يستخدم تكنيك للهروب، مثلاً الخيال إنه والله أو الحلم، تذكرون عبد الحسين يبغى حلم بتحاسب، هو أكيد ما كان يعني الفكرة إنه بس عبثية، هو بيقط فكرة بس يخفف حدتها بالحلم. منو فيكم يتذكر مسرحية البنات والساحر؟ تتذكرونها؟ مالت نجاة حسين، الهدى حسين وساحر حسين، مسرحية الطفل. بس مسرحيات اللي ظهرت بعد 86 بسبة الأحداث السياسية كانت فيها الرمزية جدا عالية، فحتى مسرح الطفل ترى بالكويت كان سياسي يعني. فهذه المسرحية اللي فيها اللي يغنون هزينا يا ديرفة، ثلاث قصص كل قصة تدور في بلاط الحكم، كل قصة مرة إمبراطور ومرة يعني الملكة والثانية هم بعد ملكة، فكلها تدور في بلاط الحكم وكلها عن مفهوم الحرية، إن أعطونا حريتنا خلونا يعني نكون يعني نبدع، وشلون تخفف حدة النص هذا تخليه مثل الحلم، هي تكون دش بحلم وتدش في عالم سردي وتطلع من عالم سردي وتروح عالم ثاني. فواحدة من التكنيك اللي يستخدمها الروائي خاصة في التاريخ إنه يخففه بالتكنيك، مع مثلا الحلم الحوار الداخلي إنه قاعد يكلم روحه وإنه يطرح أفكار يدري إنه طبعاً ما تنقال حق شخصية ثانية يعني في الرواية يعني. فإذا يستخدم تكنيك معين لتخفيف حدة الرواية. بالغرب طبعاً الرواية سبقتنا في الظهور في الغرب، وأيضاً الرواية التاريخية في العرب ظهرت مع جورجي زيدان، وللأسف أن وايد يربطون يعني حتى في الدراسات التاريخية لما نستخدم مثلا مصطلحات التاريخ الشعبي أو شيء كان في وايد ناس أساتذة يعترضون أن لا يعني شنو يعني قصدكم جورجي زيدان، جورجي زيدان يستخدم التاريخ الإسلامي ويحط فيه قصة تكون مثلا عاطفية، وهو عنده فكرة أن فكرة جورجي زيدان مختلفة أنه هو يبي يعلم التاريخ أو ينشر التاريخ ولكن بطريقة يعني بطريقة قصة حدوتة نقول. فهذا شيء مختلف. الرواية التاريخية يعني احنا قلنا ان الكاتب نفسه راح يحتشد عشان يروي حدث ما، زين بهالقصة من هالناحية ترى هو يتقاطع مع المؤرخ، ترى المؤرخ يعني فكرة إن المؤرخ يعطي حقائق أو يكتب حقائق ما عادت حقيقة، يعني ما صار هذه المدرسة موجودة إن إحنا نكتب والله اللي إحنا اللي نقوله حقيقة. المؤرخ يقدم رؤية وفق المعطيات الموجودة حاليا، يعني مثلا أنا أكتب عن الغزو، مثلا الحين أنا قاعد أكتب بحث عن موقف الهند وباكستان وبنغلاديش من الغزو، واحدة من الوثائق اللي قاعد نستخدمها توا رفعت عنها السرية، فإذا قبلها هل راح تكون كتابتي نفس بعدها؟ في شيء تغير، في شيء أول مرة أعرف إنه والله الرئيس البنغلاديشي كان عنده موقف واستشاره في موضوع يعني الضربة وشلون العالم الإسلامي راح يتقبل. فنفس إحنا ما نقدم تاريخ، حتى نروح الموضوع أبسط، تاريخ نشأة الكويت كم مرة تغير؟ وايد. ليش؟ لأن مثلاً ما كنا نعرف عن وثيقة مصلى بن علوان، أنا حتى ما راح أستخدم وثيقة الشيخ مبارك مالت العثمانية، لا أبي أستخدم وثيقة مرتضى بن علوان، هذه كانت نقلة، لأن إحنا طول كل عمرنا يدرسونا أن والله التاريخ أن الكويت بهالفترة كان اسمها لجرين، لا استخدام الكويت أيضاً

0: يعني قديم، هو 1700 يقول إنه كانت تسمى الجرين. فإذا الحقائق أو اللي يعني لما نقول حقائق أنا أعتبره شوي تكبر، يعني إحنا نقدم رؤية تاريخية ومعطيات موجودة عندنا حاليا، شنو يصير بعدين، يجون باحثين عقبنا يطورون عادي. الروائي يحتشد تاريخيا، يعني مثلا ما يصير أكيد أحد يعني بيكتب عن تاريخ الكويت وهو ما قرأ تاريخ الكويت، على الأقل يكون متابع، عارف يعني شنو شلون يستخدم الأدوات، يعني شلون يوظف الأدوات. مثلا سعود السنعوسي استخدم شنو التراث الشعبي، مثلا الصاجات شلون حولهم إلى شخصيات روائية، هو استند يعني أكيد استخدم خياله، خياله كان هذا هو الفن الروائي يعني، ولكن الأساس وين موجود؟ في كتب التاريخ. إنزين الروائي لما يكتب رواية تاريخية شنو يبي يقول؟ هل بس إن أنا بس بستمتع فضاء سردي؟ شنو يبي يقول؟ يبي يقول التاريخ بطريقة ثانية، يعني ممكن يستنطق مثلا المسكوت عنه، هذا توجه كنا نسولف عنه قبل شوي مثلا المهمشين. وبعد
1: أعتقد أنه مساحة جريئة حتى للتخيل، كيف يربط المتخيل بالواقع.
0: حلو صحيح. شنو كنتي بتقولي؟
2: بقول أحيانا يكون في حدث حالي ما يقدر يتكلم عنه، فيجي إسنادات تاريخية تمثل الحدث الحالي.
0: حلو. طبعا هذا الكلام يثير يعني حفيظة منه حراس الغبار اللي سماهم سعود حراس الغبار. احنا قلنا قبل شوي ان التاريخ يعني حتى في دراسات حقل الذاكرة عموما، يعني الذاكرة الجمعية وشيء كذي، لنفترض مثلا احد واحدة من ذاكرتنا الجمعية الغزو. ليش؟ لان حدث وقع على الكل، كل الفئات، واغلب العوائل عندهم قصص في الغزو. لما اي شخص يكتب عن الغزو ومثلا يقول لا والله تعامل مثلا العراقيين كان بالغزو جدا زين، وفي شخص عنده يعني شهداء وعنده، في حس انه لا يعني مو هذا اللي انا شفته، هو يشوف العالم من منظوره يعني. وهذا مرات فكرة الروائي ترى، إنه يشوف مثلاً عادي يختار جانب يعني من وجهة نظر أخرى، مثلاً من وجهة نظر جندي عراقي، من وجهة نظر مثلاً الإنسان البسيط اللي يعني لا هو عسكري ولا هو مثلاً يعني من عائلة مثلاً لها حراك ولا لها ثقل، ما سوى شيء. يعني هذا وظيفة الأدب مرات يعني يشوف يعني يبحث في هذه الحالة. هل أقدر أقول إن النص بريء الرواية التاريخية؟ لا، هو ما استعان بالتاريخ إلا هو عنده شيء يبي يقوله، إما إنه يريد يعني أن يعيد كتابة التاريخ، يعني مثلاً أنتوا همشتوا مثلاً المرأة، لا أنا بحط رواية عن المرأة ومعاناتها في ذلك الوقت وبركز على المرأة وبنسى الرجال، وخاصة كتبتوا عنه وايد بالتاريخ، عندي قضية بأقولها. راح أضرب مثال على وسمية تخرج من البحر. ليش؟ لأن موضوع البحر وايد يكتبوا عنه في التاريخ في الروايات وايد. ليش؟ شنو اللي كان يعني ملفت في وسمية تخرج من البحر؟ وسمية تخرج من البحر أنا قبل شوي كنت حاطة مشهد فيها اللي هي تحولت لأنها حق سهرة تلفزيونية. الكل يتكلم عن البحر والصعوبات، زين في أشياء يتحرج المؤرخ أنه يكتب عنها، مثلاً الفروقات الاجتماعية صعب الكتابة عنها يعني بجرأة أو وصفها، يعني لا بالعكس أصلاً نشوف الناس وايد ينكرونها، يعني لا إحنا كلنا واحد وكلنا يعني حلوين. وسمية تخرج من البحر كان في مشهد روائي موجود في السهرة التلفزيونية، إن ولدها هي كانت يعني تخدم في البيوت، الأم ولدها كان دائما يلعب مع بنت الأثرياء يعني. فهو حط في باله أنه لما يكبر راح يتزوجها، هذا تفكير طفل يعني، وهو الطفل ما يشوف الصعوبات، ما يشوف، ما يفهم هذا العالم أصلاً. فالأم كانت تحاول تنبهها من هو صغير، فقال لها ليش يعني، ليش ما تبيني يعني؟ قالت له ما يصير، أن العيال الفقارة لازم ما يأخذون بناتي الغناية يعني. هل حدة كنص أدبي عادي مقبول، وبالعكس يعني يخلق تعاطف مثلا يعني مع البطلة، مع البطل يعني. ولما تكبر البنت وتصير يصير عندنا هذا التعاطف انه اوكي ليش، بس كعمل تاريخي ما تقدر اصلا. ويد الشك بالمحظور اصلا يعني، ما حد يقدر يتكلم عن التاريخ الاجتماعي بالتاريخ يعني بحرية. ترى السياسي اسهل، السياسي اسهل، ولنا في تاريخ الكويت عبره يعني، تاريخ الكويت مع عبد العزيز رشيد السياسي كان اسهل، بس لما صار اجتماعي لا، ايش يعني ايش قاعد تقول يعني. فالموضوع كان مع ليلى عثمان، تناول الجانب الاجتماعي. واذا تذكرون حتى فيلم بس يا بحر كان في اعتراضات عليه، شنو كانت الاعتراضات؟ تذكرون شنو كانت الاعتراضات على فيلم بس يا بحر؟
3: زواج شو اسمه محمد منصور، من انه هو فقير، وهذه الطنيه كانت اللي كان بيتزوج شو اسمه، فقام علي المفيد يكون غني تزوج هذا الفقيره زوجوه
0: يعني. انا كله كنت اعتقد ان سبب يعني محاولاتهم للمنع ان هذه يعني فتره زواج علي المفيد، تخيلوا انه ما طلع هذا المشهد، طلع مشهد في بداية الفيلم اللي هو لما كانوا يعني لما ناخذه ما رضى يعني يسامح الريال بالدين، وان اجبره يدش الغوص. هذا المشهد استفزهم، ليش؟ انا مو يعني كانت ما عندهم مشكله بسالفه الزواج والعمر والفروقات يعني، مو هذا قضيته، بس انت شلون تطلع انه واخذه بهالصوره؟ كانت هذا، وتخيلوا ان سيف الشملان والمخرج خالد الصديق لاخر عمرهم ما يتحاكون بسبب هذا المشهد، ان انا ساعدتك وانا قضيت البحر، شلون تطلعهم بهالصوره؟ فالكتابه التاريخيه اوكي يعني، قلنا احنا السياسه اسهل كتابه في السياسه، بس الجانب الاجتماعي لا، الجانب الاجتماعي تغطي الروايه، لما تغطي الروايه عادي، ليش؟ لانها تخلق تعاطف يعني، تخلينا مثلا او ليش مثلا الفيلم خلانا نتعاطف مع مثلا لا نستنكر الناخبة انه ليش سويت كذي، ونتعاطف مع هذا، او مو هذا المطلوب. فالرواية التاريخية تستنطق احيانا المسكوت عنه، احيانا تتناول المشاعر. عندكم امثلة على يعني روايات تاريخية كذي حسيتوا انه ودكم تعرفون شنو صار يعني بالصج، قريتوها بعدين قلتوا خلينا نشوف شنو صار بالصج؟
4: إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من أمسية الأربعاء. كنا مع الكاتبة ألطاف المطيري، وموضوع تقنيات كتابة الرواية التاريخية. نلتقي من جديد في الأسبوع المقبل، في أمان الله.
5: هكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الثقافية التي عشنا فيها مع الكلمة الجميلة وأصداء الفكر والإبداع، على أمل أن يتجدد لقاؤنا.
6: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن تعزيز سلاسل الإمداد

التصدير. دولة الكويت تعرب عن إدانة افتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. القوات اليمنية تعلن تنفيذ مئات العمليات العسكرية أسفرت عن تحييد أكثر من 1200 من عناصر ميليشيا الحوثي 24 ساعة الماضية. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد باستشهاد 6 شهداء، بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وتداعياتها على المدنيين. كييف تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية. روسيا تتوقع إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة. ووزير الخارجية الألماني يحذر من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في أعقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري. في تفاصيل هذه النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس بشأن تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير. جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة الإجراءات والخطط المتبعة التي تضمن استمرارية تدفق إمدادات الطاقة والسلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب بحث الخيارات الاستراتيجية لتنويع مسارات النقل والتصدير وتطوير الحلول اللوجستية البديلة في مختلف الظروف. حضر هذا الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر المرزوق، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الليلة اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لقيام جمهورية كولومبيا بافتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. الوزارة أكدت رفض دولة الكويت القاطع لهذه الخطوة ولكافة الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس المحتلة، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياتهما في التصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما أكدت وزارة الخارجية موقف دولة الكويت الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في اسطنبول الليلة المواطنين الكويتيين الموجودين في المدينة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل موجة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها اسطنبول وعدد من مناطق مرمرة، وسط تحذيرات تركية من مخاطر السيول والفيضانات وتعطل حركة المرور. القنصلية أكدت في تنبيه للمواطنين الكويتيين ضرورة الابتعاد عن المناطق التي تشهد تجمعات للمياه وتجنب التنقل غير الضروري خلال فترات اشتداد الأمطار، مع الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات التركية المختصة.
كما شددت القنصلية على أهمية متابعة قنواتها الرسمية والتواصل معها عند الحاجة بما يضمن سلامة المواطنين الكويتيين ومساعدتهم في التعامل مع ظروف الجوية الاستثنائية. إلى الرياض، وفيها يواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن التصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية، إذ أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة مقيم من جنسية عربية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره في مدينة الرياض، ما أسفر أيضا عن أضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. وفي اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية الليلة تنفيذ 2309 عمليات استهداف ضمن عملية فجر اليمن، أسفرت وفق تقديرات أولية عن تحييد نحو 1250 عنصرا من ميليشيا الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 450 آلية ووسيلة عسكرية خلال 24 ساعة الماضية. وحول مدينة تعز، قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني الليلة إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين وفرض الحصار على مدينة تعز يمثل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن المسؤولين عنها لن يفلتوا من العقاب والمساءلة. بدورها، حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة من أن التصعيد الأخير وتشديد الحصار على مدينة تعز وقراها ينذران بكارثة إنسانية تطال أكثر من 4 ملايين شخص، مطالبة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بضغط دولي مباشر لرفع الحصار فورا وفتح جميع منافذ تعز أمام المدنيين وسلاسل الإمداد وضمان وصول الغذاء والوقود ومياه الشرب بصورة مستدامة ومن دون عوائق. في ملف التصعيد في المنطقة، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست إن مسؤولية الرئيس دونالد ترامب ومسؤوليته هي فعل كل ما يلزم لعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن قوات بلاده تسيطر فعليا في الوقت الراهن على مضيق هرمز. وفي ملف مضيق هرمز، أفادت المنظمة البحرية الدولية بغرق سفينة شحن للبضائع السائبة قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في أواخر الشهر الماضي. كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن سفينة البضائع السائبة هي ثاني سفينة تجارية تغرق قرب مضيق هرمز خلال 24 ساعة. إلى لبنان، وفيها قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده متمسكة ببقاء قوات اليونيفيل في ظل الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان لها أن جوزيف عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا بتمسك لبنان ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل نظرا إلى أهمية الدور الذي أدته منذ بدء مهمتها. ولازلنا في الشأن اللبناني، وفيه أيضا حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الليلة من استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وتداعياتها على المدنيين رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار. المكتب الإقليمي للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره بيروت قال إن مناطق عدة في جنوب لبنان بينها أقضية جزين ومرج عيون والنبطية الفوقة وبنت جبيل وصور إضافة إلى قضاء الهرمل شهدت هجمات بطائرات مسيرة وقصفا وغارات جوية أدت إلى تدمير واسع النطاق. أما في قطاع غزة، فقد أفادت مصادر طبية هناك باستشهاد 6 شهداء بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. هذا وقد دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات إقدام حكومة كولومبيا على افتتاح سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وحول ردود الفعل المنددة بافتتاح كولومبيا سفارتها لدى الاتحاد الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. من جانبها دانت مصر بأشد العبارات قرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الخطوة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي القاهرة دانت جامعة الدول العربية افتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس، مطالبة بالتراجع عن القرار لمخالفته القرارات الشرعية الدولية بشأن القدس الشرقية والتي تعد جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين. وفي جدة أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن إدانته الشديدة لافتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 478 لعام 1980. إلى الجديد في الحرب الأوكرانية، وفيه اتهمت السلطات الأوكرانية الولايات المتحدة بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية والتسبب في إبطاء خدمة شبكة ستارلينك للإنترنت والتي تعتمد عليها عند خطوط المواجهة. واعتبرت كييف أن هذه الإجراءات شلت قدرتها على التصدي للهجمات بالمسيرات وأسهمت عمليا في مساعدة موسكو. في موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت محطة كيفياسكايا الكهربائية الفرعية التي توفر وصول الطاقة إلى منشآت القوات الأوكرانية في المناطق الغربية من أوكرانيا. إلى ذلك قالت روسيا إن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على مصفاتين للنفط داخل أراضيها، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لهدنة الطاقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين نفت كييف هذه الاتهامات. في ذات السياق، توقعت روسيا إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع موسكو لتسليم كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. من جانبها قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الاتفاق الذي أبرمه ترامب لشراء الديزل الروسي محفوف بمخاطر كثيرة، معتبرة أنه قد يؤدي إلى منح الشرعية لموسكو. إلى برلين، وفيها حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الليلة من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في أعقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري، مطالبا موسكو بالموافقة على هدنة تتيح استمرار شحنات الحبوب. فاديفول قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بيتروفا تشاموفا، قال إن التصعيد الروسي لا ينبغي أن يستمر من دون رد، معتبرا أن تقديم تنازلات اقتصادية لموسكو قد يشجعها على مواصلة نهجها، وأن الضغط هو السبيل لدفعها إلى التفاوض. في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحضير لبدء عمليات ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في جزيرة غرينلاند دون الكشف عن تفاصيل إضافية محددة، ولا سيما بشأن مستوى المشاركة الأمريكية فيها. ترامب قال إن الإعداد يجري لبدء عمليات تنقيب ضخمة، مضيفا أن خبراء يقرون بأن كمية النفط المتوافرة بسهولة هناك أكبر بكثير مما هو موجود في أي مكان آخر تقريبا في العالم. وفي كوبنهاجن، قالت وزارة الخارجية الدنماركية إن أي تنقيب أمريكي عن النفط والغاز والمعادن في باطن أرض غرينلاند يجب أن يتم في إطار التشريعات ذات الصلة المعمول بها في الإقليم. في نهاية هذه النشرة مستمعينا، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير.
دولة الكويت تعرب عن إدانة افتتاح كولومبيا لسفارة لها في مدينة القدس المحتلة. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. القوات اليمنية تعلن تنفيذ مئات العمليات العسكرية أسفرت عن تحييد أكثر من 1200 من عناصر ميليشيا الحوثي في 24 ساعة الماضية. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد باستشهاد 6 شهداء، بينهم امرأة، بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وتداعياتها على المدنيين. كييف تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية. روسيا تتوقع إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة. كان أيضا في هذه النشرة وزير الخارجية الألماني يحذر من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في أعقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري. انتهت نشرتنا مستمعينا، نشكركم على المتابعة ونترككم في أمان الله.

0: ساعتنا تشير إلى 17 دقيقة بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: مستمعينا الكرام، نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى من إذاعة دولة الكويت، ونرحب بكم معنا في حلقة جديدة من محطات أخبارية. وفي حلقتنا لهذا اليوم، لليوم العاشر على التوالي، استمرار عمليات فجر اليمن في متابعة أخبارية. الرئيس اللبناني يتمسك ببقاء اليونيفيل ويحذر من تداعيات انسحابها على أمن جنوب لبنان، قضايا استراتيجية. اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، تصعيد ميداني يستهدف الوجود الفلسطيني، تحليلات استراتيجية. وفي وراء الأخبار، الحرب الروسية الأوكرانية، تصعيد ميداني متواصل. محطتنا الأولى متابعة إخبارية. بينما أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض، لا تزال عمليات فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي تتواصل، مع احتدام المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي في مأرب وتعز، فضلا عن لحج والجوف، بالإضافة إلى تسجيل غارات جوية على مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. أهلا بك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: دكتور محمد، نتساءل في البداية فيما يتعلق باستمرار استهداف الرياض بالصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية الإجرامية، كيف يمكن قراءة ذلك في ظل التنديد الدولي الواسع؟
1: هذا إصرار من قبل يعني جماعة الحوثي على يعني ممارسة ومواصلة الاعتداءات دون الاستماع إلى أصوات العقل، ولا إلى الاحتكام إلى القوانين والمواثيق الدولية، ولا إلى الأعراف العربية الأصيلة في حسن الجوار. يعني هذا استمرار في أن يعني أن يكون يعني قبل على نفسه ومصر أن يقبل على نفسه ويستمر بهذا القبول في أن يكون أداة بيد الجمهورية الإيرانية، وحتى الآن هو يعني يقاتل ويمارس، يعني الخبراء الإيرانيون هم الذين يفككون ويركبون إعادة تجميع المنظومات الصاروخية لمهاجمة المملكة العربية السعودية كحرب يعني من حروب الوكالة.
0: طيب، هذا الإصرار من قبل الميليشيات الحوثية، هل تعتقد أنه يعني يعكس رغبة في توسيع دائرة المواجهة في المنطقة؟
1: هو استنزاف، وبنفس الوقت هو إعطاء فسحة من الوقت والراحة ل يعني جبهات أخرى. يعني أنا أظن بأن هذا يعني هو يريدون يعني منح الوقت لمثلا الفصائل العراقية إن لم يحلها، يعني تحلها حكومة بغداد المركزية. أعتقد أنهم ينتظرون نتائج الحوار والمباحثات بين مثلا الحكومة اللبنانية وإسرائيل فيما يخص بجنوب لبنان. حزب الله عالق هناك. يعني هو، وأيضا إضافة إلى أن الجمهورية الإيرانية بمثل ما تهرب السلاح إلى اليمن، هي أيضا تعاني الآن نائب الشرطة الإيرانية يعني علنا يعني بكل صراحة يقول أن هناك نوع أو أنواع من الذخائر والأسلحة تم تهريبها إلى البلاد داخل الجمهورية الإيرانية، واغتيال كثير من القياديين الإيرانيين حاليا. هناك يعني حرب في تهريب السلاح، وهناك مواصلة وتهريب يعني عملية تهريب متبادلة إلى اليمن داخل اليمن، وهناك أيضا إلى داخل الفصائل المعارضة داخل إيران. يبدو أن يعني لا مجال لاتفاق سلام أو هدنة مؤقتة حتى.
0: نعم. طيب دكتور، يعني كما تعلم عملية فجر اليمن دخلت يومها العاشر مع استمرار المواجهات في تعز ومأرب والجوف أيضا، كيف يمكن قراءة مسار العمليات الميدانية؟
1: العمليات الميدانية طبعا مثل أي اشتباكات عسكرية، هناك كثير من الضحايا وكثير من الإصابات. يعني من ناحية الحكومة الشرعية اليمنية هي تعاني من حصار في تعز، ولكن في المقابل على الجبهات الأخرى استطاعت أن يعني تم يعني تحييد الكثير من القيادات اليمنية وأسر الكثير من القيادات الحوثية، يعني الحوثية. الآن هناك مشكلة أخرى يعني نبهت عليها يعني منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 200 ألف نازح خارج مناطق النزاع، من اليمنيين نازحين في يعني في أماكن ومواقع يعني تخلو من الخدمات وتخلو من سبل العيش والأمان
0: نعم
1: للعوائل والأسر. هذه يعني هذه الأسر أو هؤلاء النازحين هم يعني نتاج الجبهتين، يعني من داخل الحكومة الشرعية ومن المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية. فهناك مشكلة أيضا من ناحية المدنيين، ليس المدنيين فقط المعرضين للقصف، وإنما حتى الذين هم نزحوا الآن يعني يحاولون أن يبحثون عن أماكن آمنة.
0: نعم، طيب دكتور، أيضا مجلس القيادة الرئاسي أكد أن هذه العملية تستهدف إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة كما ذكر. في هذه الحالة، ما فرص تحقيق هذه الأهداف في ظل المعطيات الحالية والأحداث الجارية؟
1: هي هناك مؤشرات ميدانية وسياسية ومغازلة وإعادة يعني مغازلة سياسية وإعادة ترميم العلاقات المتوترة بين المجلس الانتقالي في الجنوب وبين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى الذي يضم كل الأطياف الداعمة للشرعية اليمنية. هناك يعني إعادة ترميم لهذه العلاقات وإعادة وحدة في الجنوب. هذه الوحدة وهذه العلاقات إذا تم إعادتها وترتيب الأوراق وترتيب الصفوف من شأنها أن يعني تزيد الحكومة الشرعية قوة على قوة في مواجهة جماعات الحوثي. هذه النتائج قد تحتاج إلى أيام، يعني جماعة الحوثي الذين يسمون أنفسهم بأنصار الله كما يسمي حزب الله نفسه هناك، هذه الجماعات دائما تستغل الدين وتستغل العاطفة وتستغل يعني التاريخ وتحاول تجير كل شيء لمصلحتها، سواء كان يعني رمزي أو غير رمزي. هي يعني ترسخت في الأرض فتحتاج إلى مدة أطول حتى يتم اقتلاعها حتى من جذورها. يعني
0: نعم،
1: لذلك المجلس الرئاسي الآن وبالمجلس الانتقالي إذا تم التوافق وتم توافق كل الأطياف في الجنوب وحتى في الشمال داخل صنعاء، هناك بعض الجماعات القبائل التي تمردت على جماعة الحوثي أو يعني احتكت فيه ببعض عناصرها أمنياً، إلا أن يعني الطبيعة العشائرية يعني تلقي بظلالها بعد على طبيعة العلاقة وطريقة الحكم في اليمن، ما تزال
0: نعم
1: يعني طريقة الحكم عشائرية. لذلك لا ليس لا نريد أن نعول 100% على بعض الاشتباكات الداخلية وبعض الخلافات العشائرية على أنها خلافات سياسية، ولكنها قد تلعب دور في يعني في احتواء سلطة أو الضغط على سلطة القرار لدى جماعات الحوثي في صنعاء.
0: نعم، طيب التطورات الميدانية، هل تعتقد دكتور أن هذه التطورات الميدانية قد تسهم في تغيير موازين القوى ودفع الأزمة اليمنية نحو الحسم؟
1: نعم، هي يعني طبعا سوف تحسم العملية، ولكن يقال يعني في الاستراتيجيات دائما العسكرية لتكون الضربة حاسمة إذا كانت الحرب طويلة. يعني نحتاج إلى يعني نحتاج إلى الوقت الاستراتيجي أو الصبر الاستراتيجي أو العمليات الخاطفة. نعم، الكل يلعب دور مؤثر، ولكن العمليات الخاطفة والفاصلة هي التي تحسم المعركة. إطالة المعركة ستؤثر على كل الأطياف، ستؤثر اقتصاديا على المجتمع اليمني، وستؤثر حتى تضغط على الاقتصاد العالمي. من يصبر هو الذي سوف ينتصر في هذه الحرب. لذلك لابد من أن تكون الضربات حاسمة وفاصلة وخاطفة حتى يعني إطالة المعركة قد ندخل في جبهات أخرى، يعني ندخل في جبهات أخرى يعني من دول تابعة للحوثي، أو ندخل إلى جبهات اقتصادية ومعارك في الإعلام ومعارك أخرى يعني في القوى الناعمة في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. الشعوب العربية تعرضت لكثير من الخيبة والإحباط والأذى والصراعات والنزاعات الإعلامية بقدر ما هي تعاني من النزاعات العسكرية على الأرض. يعني المجتمع العربي مضغوط نفسيا لهذه الحرب العالمية العربية في أكثر من إقليم عربي، وإن شاء الله نطلب الأمن، ندعو الله عز وجل بالأمن والسلام لكل الدول العربية.
0: آمين آمين. طيب دكتور، يعني تفضلت بالحديث قبل قليل فيما يتعلق بالنزوح الجماعي الكبير والضخم لأعداد ضخمة من اليمن من المناطق المتضررة. أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت من تدفق غير مسبوق للجرحى. إلى أي مدى باعتقادك بات الوضع الإنساني في اليمن أكثر تعقيدا في ظل هذه الأوضاع؟
1: هي المجتمعات التي تقع في تحت يعني وطأة الحرب دائما ما تعاني، يعني سواء كانوا من الجرحى او من نقص المؤونات وغيرها، يعني والأدوية وانتشار بعض الأمراض مثلا الأوبئة ومثل هذه يعني متوقعة. ولكن غير المتوقع يعني أن يكون الشعب اليمني ينتظر، يعني مع الأسف الشديد يعني الشعب اليمني ينتظر من جماعة الحوثي أن ينتظر أوامر من الخارج، خارج حدود اليمن. يعني أي معركة داخل اليمن وأي نقص يكون طبعا يتحمل مسؤوليته من هم داخل اليمن ومن هم أطراف الصراع، ولكن أن يتحمل من داخل الأسوار الوطن في اليمن يتحملون مسؤولية قرار خارج حدود اليمن هو ما يؤلم حقيقة، يعني وما يخجل. وهذا هذا هذا عار على عار في التاريخ، يعني عار تاريخي على وأخلاقي على جماعة الحوثي، تلك الجماعات التي لم تراعي مثل هذه الحالات الإنسانية وحتى الحالات الإنسانية التي تبع لها تحت مسؤوليتها. ولذلك هناك كثير من الأسرى الحوثيين وهناك الكثير من الجرحى الحوثيين، خاصة أن الجرحى الحوثيين وبعضهم قيادات كبرى لم تهتم بهم جماعة الحوثي نفسها، يعني
0: نعم
1: هناك إصابات لدى جماعة الحوثي ولم تجد لها الأماكن القادرة على أو المعدات والخدمات الصحية التي تتوفر لها. يعني
0: طيب في هذه الحالة دكتور، يعني ما المطلوب من وجهة نظرك على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لحماية هؤلاء المدنيين ولحماية المنشآت الصحية وللحد أيضا من التداعيات الإنسانية؟
1: ويعني كما يقال في الصين، يعني مثل في الصين احفر البئر قبل أن تشعر بالعطش. يعني نحن لماذا ننتظر يعني معارك أخرى أو ننتظر مآسي أخرى أو ننتظر يعني تسويات قد تكون تطول في المفاوضات؟ يعني طاولات المفاوضات هي ليست أحيانا تكون فسحة سياحية ثم بعد ذلك لا يحدث أي اتفاق. لابد أن يكون هناك قرارات وبناء على المواقف والمعطيات الموجودة، لا يمكن أن نطرح حلول والإرادة غير موجودة. يعني لابد
0: صحيح.
1: أن تجتمع الحلول مع الإرادة الصادقة، أما كلام الإعلام وشعارات العربية وشعارات الأخوة ثم بعد ذلك الغدر والخيانة، هذا أمر يعني وللأسف يعني هو ما هو حاصل الآن. الكثير من القبائل والعشائر في اليمن اليوم هي مع هذه الجبهة ثم بعد ذلك مع الجبهة الأخرى ثم تعود مع الجبهة السابقة ودون أي تصفية حسابات حتى، يعني وكأن أمر متعارف عليه. يعني
0: طيب بناء على كل هذه المعطيات دكتور، في نقطة أخيرة، يعني ما السيناريو المتوقع من وجهة نظرك في هذه الحالة من خلال كل ما يجري من أحداث ومعطيات؟
1: والله في العلم العسكري يعني إذا يقال إن إذا رأيت الطريق سالك فاعلم أن هناك مكيدة أو هناك كمين. يعني اليوم نحن نرى القتال والاقتتال في اليمن، نعم، ولكن هناك هدوء في جبهة طهران، هناك هدوء في العراق، هناك يعني حديث عن تهديدات في إسرائيل، وترامب يهدد الجمهورية الإيرانية والجمهورية الإيرانية تلوذ بالصمت. يبدو أن هناك يعني تحضيرات إيرانية لردود أو لعمليات أو عمليات نوعية، قد تكون عمليات مفتوحة، قد تكون هناك جبهات أخرى. يبدو أن الجمهورية الإيرانية تقوم بالتآمر أو يعني لأن هذا الهدوء وهذا الصمت من قبلها، حتى أنها لا تناصر جماعة الحوثي. يعني هذا الغريب، يعني انها لا تناصر جماعه الحوثي، فقط اتصالات هاتفيه من قبل عراقجي ولا غير ذلك. لذلك وحتى الامر في مضيق هرمز نوعا ما يعني شبه مستقر.
0: نعم.
1: وفي باب المندب لم تتاثر نوعا ما ايضا باب المندب سوى في ارتفاع اسعار مثلا التامين. لذلك انا اظن ان هذا الهدوء النسبي هو هدوء مزيف، هو يسبق العاصفه، وانه يعني كما يقال يعني التهديدات هذه من ترامب ونتنياهو أن يمكن أن يكون لديهم أصلا بنك أهداف محدد سلفا. يعني
0: إذن كل الشكر للدكتور محمد البغيلي الكاتب والمحلل السياسي.

0: قضايا استراتيجية. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد تمسك بلاده ببقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، محذرا من أن انسحابها سيؤدي إلى فراغ أمني في جنوب البلاد ويحد من الرقابة الدولية على التطورات الميدانية. عون أوضح أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية يعززان أهمية وجود القوات الدولية، مشيرا إلى دورها الأمني والإنساني، ومؤكدا أيضا أمل لبنان في استجابة مجلس الأمن لطلب تمديد مهمتها عاما إضافيا، بما يدعم انتشار الجيش اللبناني واستعادة الدولة لسيادتها على كامل أراضيها. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: الله يحييك أستاذ محمد. في البداية نود أن نعرف وجهة نظرك فيما يتعلق بتمسك الرئيس جوزيف عون ببقاء اليونيفيل. هل يعكس ذلك برأيك حرص الدولة اللبنانية على حماية الاستقرار في الجنوب؟
1: طبعا هذه القوات الدولية الموجودة في لبنان هي موجودة منذ عقود، منذ الثمانينات تنتشر في جنوب لبنان، وتعززت في العام 2006 كان عددها 5000، ارتفعت إلى 15000، عشرات الدول تشارك فيها. شكلت عامل استقرار مهم جدا في جنوب لبنان لسنوات طويلة، لعقود. وإن كانت هناك طبعا ملاحظات على أدائها، لأنها لا تستطيع في نهاية المطاف أن تقع، لكن وجودها يشكل ضمانة للدولة اللبنانية ويكبح جماح إسرائيل. المشكلة هنا أنه منذ نهاية العام الماضي في آخر تجديد لهذه القوات اتخذ قرار في مجلس الأمن بأن التجديد يكون لمرة أخيرة فقط وينتهي في نهاية هذا العام. طبعا غياب هذه القوات من جنوب لبنان يشكل عامل قلق للحكومة اللبنانية، لأن هناك مخاوف حقيقية من أن تطلق يد الاحتلال لاحتلال مزيد من الأراضي أو شن مزيد من الضربات، لأن وجود القوات، نتحدث عن قوات طوارئ فيها كثير من الدول، يشكل بالحد الأدنى رادع، وهي تعمل تحت مظلة مجلس الأمن القبعات الزرق. لذلك الآن هناك ضغط من الحكومة اللبنانية، هناك عريضة

0: بالمناسبة وقعت في لبنان من 86 نائبا، أي ثلثي مجلس النواب،
1: نعم.
0: تطالب المجتمع الدولي بأن تبقى هذه القوات في جنوب لبنان.
1: طيب، هل هناك تداعيات أمنية محتملة أخرى لانسحاب اليونيفيل بالإضافة لما تفضلت بذكره الآن أستاذ محمد، يعني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؟
0: نعم بالتأكيد هناك تداعيات كبيرة جدا، لأن وجودها سيخلق فراغا أمنيا هائلا في جنوب لبنان. نتحدث عن 15,000 جندي، عشرات وربما مئات المواقع والسكنات الموجودة في جنوب لبنان. عندما تخرج هذه القوات بنهاية العام، ستضطر القوات المسلحة اللبنانية أي الجيش اللبناني بشكل أساسي، وربما تساعده قوات الأمن، قوى الأمن الداخلي، للانتشار وتعبئة هذا الفراغ الأمني. وإلا كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تسيطر وتبسط سلطتها وتنفذ قراراتها كما يطالبها المجتمع الدولي وكما هي تعهدت، ولجهة نزع سلاح الميليشيات، أن لا يكون هناك سلاح سوى سلاح الدولة، في حين أنها لا تحظى بهذا الدعم الدولي.
1: طيب،
0: فهناك
1: كيف
0: قناعة.
1: يتم ذلك أستاذ محمد برأيك؟ يعني كيف يمكن تعزيز انتشار الجيش اللبناني وأيضا بسط سلطة الدولة على كامل الجنوب؟
0: طبعا هناك صعوبة هائلة في إمكانية أن ينجح الجيش اللبناني في العديد الحالي والعتاد والقدرات الموجودة الآن في أن ينتشر وأن يملأ الفراغ الذي ستتركه قوات اليونيفيل. لذلك هناك محاولة أوروبية لربما تشكيل قوة استقرار، يحاولون إيجاد صيغة معينة الدول الأوروبية من خارج مجلس الأمن، لكن هذا الأمر دونه عقبات كبيرة. الجيش اللبناني لوحده لا يستطيع أن يملأ هذا الفراغ. من الذي سيملأ الفراغ؟ إما سيكون هناك احتلال، وإما ستكون هناك ميليشيات وجماعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة. نحن نتحدث عن منطقة واسعة، ونتحدث عن وجود احتلال إسرائيلي فيها حتى الآن. الحكومة اللبنانية تقول إنها بحاجة للمساعدة حتى تنفيذ قراراتها، وبالتالي يمكن أن يكون هناك قرار جديد من مجلس الأمن مشروط بخطوات من الحكومة، وأن يكون هناك خطوات متقابلة، لكن المشكلة هي في الموقف الأمريكي الرافض تماما للتجديد.
1: فيما يتعلق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، إلى أي مدى برأيك يشكل طبعا استمرار الاحتلال لبعض المناطق اللبنانية، إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك عائقا أمام استعادة الاستقرار؟
0: نعم بالتأكيد، وهذه هي المشكلة الأساسية أمام استعادة الاستقرار. لذلك الحكومة اللبنانية منخرطة في مفاوضات صعبة جدا مع الاحتلال برعاية أمريكية، رغم الملاحظات الكبيرة عليها حتى من الحكومة اللبنانية وهي تفاوض لديها ملاحظات، لأن الجانب الآخر لا يتجاوب. لكن الرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار آخر أمامنا، التعويل ليس على جانب الاحتلال، التعويل على موقف الراعي الأمريكي. الولايات المتحدة هي التي ترعى هذه المفاوضات، بالتالي لا يمكن أن تطالب الحكومة اللبنانية بأن تبسط سلطة الدولة ويوجد احتلال. في المقابل إسرائيل لا تقدم أي تنازلات، هي خلقت في جنوب لبنان خطا أصفر شبيه بما هو موجود في قطاع غزة، شبيه بما هو موجود في سوريا، في جنوب سوريا في بعض المناطق تسميها مناطق أمنية، وترفض أن يكون هناك أي نقاش بشأنها حتى نزع سلاح الميليشيات، وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى وقت، لذلك المفاوضات متعثرة بين الجانبين.
1: نعم، الرئيس اللبناني كما تعلم أستاذ محمد طالب بتمديد مهلة اليونيفيل عفوا لعام إضافي، هل هناك أهمية لهذا التمديد يعني في دعم سيادة لبنان وحماية حدوده الجنوبية بالإضافة لكل ما تفضلت بذكره؟
0: نعم بالتأكيد، لأن هناك عامل جديد، الولايات المتحدة لديها تحفظ، تقول إن هذه القوات فشلت في منع ميليشيا حزب الله من إعادة التسلح، وبالتالي لم تساعد الدولة اللبنانية على بسط سيطرتها طيلة الأعوام الماضية، تحديدا منذ العام 2006 عندما صدر قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي سمح وعزز انتشار هذه القوات في جنوب لبنان. ما هو الجديد؟ الجديد هو أن لدينا قرارا من الحكومة اللبنانية ببسط سلطة الدولة ونزع سلاح الميليشيات. الحكومة تقول مددوا لعام إضافي، في هذه الفترة تساعد القوات اليونيفيل من خلال انتشارها، تساعد القوات اللبنانية على بسط سلطة الدولة، وبالتالي من بعدها يمكن أن يكون هناك انسحاب. حتى الآن الموقف الأمريكي رافض، دول مجلس الأمن الأخرى مثل روسيا والصين وفرنسا حتى بريطانيا تؤيد ذلك، لا مشكلة في ذلك. المشكلة في الموقف الأمريكي الذي هو انعكاس للموقف الإسرائيلي بطبيعة الحال. أنا أعتقد أنه إذا تحقق خرق في المفاوضات خلال ما تبقى من هذا العام، لأن لدينا جولة مفاوضات بين جانبين الإسرائيلي واللبنان برعاية أمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، أعتقد في بعد نحو أسبوعين أو قليل.
1: طيب،
0: هذه
1: طيب ماذا
0: الحالة
1: عن المجتمع الدولي أستاذ محمد؟ يعني هل كيف يمكن له ممارسة ضغوط جدية لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان؟
0: طبعا المشكلة الأساسية هو أنه لا يوجد رادع لنتنياهو بعد 7 أكتوبر، كما يعلم الجميع هو لا ينفذ أي شيء، حتى اتفاق غزة، قرار مجلس الأمن، خطة تحمل اسم الرئيس ترامب، رغم ذلك هو لا ينفذ تعهدته. في جنوب سوريا يحتل الأراضي رغم سقوط النظام السابق، حتى النظام الحالي يمد يده برعاية أمريكية أيضا يرفض. في لبنان نفس الشيء، المجتمع الدولي مشلول، لذلك نجد الآن أنه يوجد وقف إطلاق نار في غزة منذ نحو سنة ولدينا أكثر من 1000 شهيد. في جنوب لبنان لدينا وقف إطلاق نار سوري في حين أنه يوميا هناك غارات، اليوم كان هناك غارات في جنوب لبنان. المشكلة الأساسية هي في الموقف الأمريكي. أنا أعتقد أن الدول الأخرى في مجلس الأمن معنية بأن تمارس ضغوط أكثر على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لأن الطريق التي يسير بها الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق أهدافه ولن تؤدي إلى استقرار المنطقة.
1: طيب على الجانب الآخر أيضا أستاذ محمد، يعني ما المطلوب لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من تولي مسؤولياته الأمنية بالكامل؟
0: طبعا المحور الأول المطلوب هو أن تبقى المساعدة الدولية، أن لا تخرج قوات اليونيفيل الآن من جنوب لبنان. الأمر الثاني مطلوب تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال مساعدة الدولة اللبنانية. يجب أن يكون هناك عديد أكبر، يجب أن يكون هناك دعم العدد. الكثير من الدول تدعم، وتحديدا دول مجلس التعاون بالمناسبة لديها دعم ثابت وكبير جدا للجيش اللبناني. لماذا؟ لأن هذه الدول التي يهمها الاستقرار في لبنان وفي المنطقة برمتها تعتبر أن الجيش اللبناني هو العمود الفقري للاستقرار. لكن كل هذا لا يكفي، يجب أن يكون هناك دعم أكبر، يجب أن يكون هناك مؤتمر. فرنسا تحضر لمؤتمر لدعم الجيش اللبناني وهي معنية أكثر من غيرها من الدول الأوروبية بمساعدة الحكومة اللبنانية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت. لا يمكن أن يطلب من جيش مكون تقريبا من 100,000 وربما أقل بقليل من هذا الرقم، أن يطلب منه أن ينتشر في كل هذه المساحة الواسعة. وبالمناسبة الجيش اللبناني لديه مهام كبيرة جدا وواسعة على الحدود الشرقية مع سوريا أيضا لوقف تهريب السلاح والمخدرات وما إلى ذلك. الأمر يحتاج إلى وقت ضمن خطة مدروسة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، لكن يجب إعطاء فرصة للدولة اللبنانية لكي تقوم بالتعاون.
1: طيب هذا يجرنا للتساؤل أستاذ محمد، يعني كيف يمكن تحويل الدعم الدولي للبنان إلى خطوات عملية تضمن الانسحاب الإسرائيلي وتحفظ أيضا سيادة الدولة اللبنانية؟
0: كل ما لدينا الآن في المفاوضات هو الدعم الأمريكي، لا يوجد أوراق قوة بيد المفاوض اللبناني، وهذا الأمر حتى تحدث عنه الوفد بشكل رسمي لم يعد سر. لا يوجد أوراق قوة سوى أن الولايات المتحدة تريد أن يكون هناك نجاح أمني، الآن اتفاق أمني بالحد الأدنى ربما يتحول لاحقا إلى اتفاق سلام، هذا ما تطمح إليه الولايات المتحدة. لكن كما تفضلت يجب أن يكون هناك انسحاب من جنوب لبنان، لا يعقل أن تبقى إسرائيل محتلة، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى، يوجد عشرات الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، ويجب أن يكون هناك اتفاق على ترسيم الحدود تبقى منها، وبالتالي ينتشر الجيش اللبناني. يمكن الحديث من دولة إلى دولة وتكون برعاية أمريكية، لكن الآن لا تعطى الفرصة الدولة اللبنانية. حتى ما سمي بين قوسين بالمناطق التجريبية فشلت، إسرائيل لم تنسحب إلا من منطقتين، في حين أن الاتفاق كان يتحدث عن عشرات المناطق، خطوات تدريجية، كل ذلك الآن انتهى. أنا أعتقد أن إسرائيل الآن محكومة بالانتخابات، يجب أن ننتظر لتشكيل حكومة جديدة لكي تتمكن من اتخاذ مثل هذا القرار، قرار بهذا الحجم في جنوب لبنان لا يمكن لنتنياهو أن يتخذه الآن تحت ضغط الانتخابات.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي.

تحليلات استراتيجية. تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة مستهدفة الفلسطينيين وأراضيهم ومصادر رزقهم في سياق تصعيد ميداني يثير مخاوف من اتساع عمليات التضييق والتهجير القسري في مشهد يعكس

0: التحديات المتزايدة التي يواجهها الفلسطينيون في حماية أراضيهم وممتلكاتهم. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة المتخصص في الشؤون الآسيوية الدكتور محمد فايز فرحات. دكتور محمد، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح النور. دكتور محمد، كيف يمكن أن تقرأ لنا هذا التصاعد لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية في ضوء

0: يعني ضد الضفة الغربية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية أو العمليات المتقطعة الإسرائيلية من وقت لآخر داخل قطاع غزة. العامل الأول يتعلق بأن موقف حكومة الاحتلال وحلفاء يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل الحكومة من التيارات الدينية المتطرفة ما زال لا يؤمنان بأي شكل من الأشكال يعني إنهاء العدوان على قطاع غزة، ويستغل أي مناسبة أو أي إطار يسمح بشن العمليات أو إحكام الخناق على قطاع غزة. الهدف الرئيسي هو طبعا معاقبة الفلسطينيين بسبب ما حدث في أكتوبر عام 23، والرسالة هنا أو هذا العقاب الجماعي غير الإنساني من جانب حكومة الاحتلال لا يقتصر فقط على قطاع غزة، لكنه يحاول أيضا أن يوصل رسالة إلى داخل الضفة الغربية بأنه يمكن يعني ممارسة كل الأشكال من سياسات الاحتلال داخل قطاع أو داخل الضفة الغربية أيضا كجزء، لأن الهدف الرئيسي هو معاقبة الفلسطينيين.
1: طيب استهداف قاطفي الزيتون، ما الدلالة السياسية لهذا الاستهداف وما علاقته أيضا بمحاولات السيطرة على الأراضي الفلسطينية؟
0: حكومة الاحتلال لا تميز بأي شكل ما بين ما تعتبره من عناصر مسلحة والمدنيين، سواء كانوا من يعني من داخل القوى الفلسطينية أو من خارج القوى الفلسطينية. حكومة الاحتلال لا تقوم بهذا التمييز، وبالتالي تضع أو تعتبر الجميع هدف للسياسات الإسرائيلية. يعني وبالإضافة إلى ذلك أيضا فإن التأكيد أو إمعان حكومة الاحتلال في يعني معاقبة الفلسطينيين، فهي في هذا الإطار يعني أنها تستهدف يعني كل القطاعات المدنية أو كل المدنيين، وأن يشمل ذلك يعني قاطفي الزيتون، فهذه مسألة يعني لا تعني حكومة الاحتلال يعني بشكل كبير، لأنه الهدف هو يعني إحكام الخناق على قطاع غزة، وأيضا يعني محاولة يعني توصيل رسالة بأنها تسيطر أيضا على الضفة الغربية ويمكن أن تصعد ضد الضفة في أي
1: طيب هذه الاعتداءات دكتور، يعني هذه الاعتداءات هل تسهم برأيك في فرض وقائع جديدة على الأرض وأيضا تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية؟
0: يعني بالتأكيد أحد أهداف حكومة الاحتلال هو تقويض يعني أساس الدولة الفلسطينية، سواء كان هذا الأساس أساس مادي متمثل في الأراضي الفلسطينية سواء الضفة الغربية أو قطاع غزة. ونذكر في هذا الإطار يعني طبعا السياسات الاستيطان، لأنه السيطرة على الأراضي هي أحد الأدوات الأساسية التي تستخدمها حكومة الاحتلال في تقويض الأساس المادي للدولة الفلسطينية من خلال التهام المزيد من الأراضي. أيضا الاستهداف أو تقويض مشروع الدولة الفلسطينية هنا لا يقتصر فقط على سياسات الاحتلال التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، لكن أيضا محاولة أو رفض يعني أي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين. في هذا الإطار حكومة الاحتلال ما زالت ترفض الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، فكل هذا هو جزء من الموقف الإسرائيلي الثابت أو أحد الأهداف الإسرائيلية الثابتة، وهي تقويض يعني أساس الدولة الفلسطينية، سواء كان هذا الأساس أساس مادي متمثل في الأرض أو غيرها من الأسس غير المادية.
1: طيب لماذا برأيك دكتور أخفق المجتمع الدولي حتى الآن في اتخاذ إجراءات رادعة لوقف اعتداءات المستوطنين ولضمان حماية المدنيين الفلسطينيين؟
0: يعني هناك

0: أسباب كثيرة هي حالة الازدواجية القائمة داخل المجتمع الدولي والكيل بمكيالين أو أكثر، بالإضافة إلى ذلك يعني الطرف الرئيسي الدولي الذي يمكن أن يمارس ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي وحكومة الاحتلال هي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية الحالية، حتى إذا افترضنا بأنها كانت يعني حريصة بالفعل على يعني إنهاء العدوان من خلال اتفاق يعني وقف إطلاق النار، لكن الإدارة الأمريكية يعني مشغولة في الفترة الحالية بأهداف أخرى، وعلى رأسها بالطبع طبعا الهدف الخاص بإدارة الحرب مع إيران،
1: إيران
0: بالإضافة إلى الأهداف الداخلي المتمثل في الاستعداد للانتخابات التجديد النصفي. وكما نعلم الإدارة الأمريكية الحالية حريصة على توفير أي مناخ لصعود أو ضمان سيطرة يعني الحزب الجمهوري في المرحلة المقبلة.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد فايز فرحات، الخبير في الشؤون الآسيوية، شكرا لك.

0: وراء الأخبار. تتواصل الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية وسط سقوط قتلى وجرحى وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن جهود واشنطن لوقف استهداف البنية التحتية للطاقة، وتطالب كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والعقوبات على موسكو. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا بك.
1: أهلا بك أستاذ إيمان، تحية لك والسادة المستمعين.
0: الله يحييك دكتور. نود أن نعرف في البداية قراءتك لدلالات تكثيف روسيا لهجماتها الصاروخية والمسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية في هذا التوقيت تحديدا.
1: ثلاثة عوامل أساسية تدفع الجانب الروسي إلى هذا التصعيد. أولا هو امتحان الوعود التي تلقتها روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية من أنها قادرة على ضبط الجانب الأوكراني ومنعه من التصعيد العسكري وخصوصا استهداف قطاع الطاقة. المسألة الثانية، لا تؤمن روسيا حقيقة بأن هنالك إمكانية للوصول إلى تسوية خلال الفترة القادمة، باعتبار أن أوكرانيا ملتزمة إلى حد ما بهامش ما تتيحه الدول الأوروبية باعتبارها الآن هي الداعم الأكبر. المسألة الثالثة، أن روسيا تريد أن تحقق تقدما عسكريا، وهذا التقدم هو الذي سوف يفرض شروطها على الطاولة، وبالتالي طالما أن هنالك ضغط من قبل الجانب الأوكراني وخصوصا أن تم الحديث عن استعادة 16 قرية على الحدود أو في على الجبهة ما بين روسيا وأوكرانيا، وطالما أن هنالك مقاومة دعينا نقول من الجانب الأوكراني، فإن هذا لا يترك هامشا واسعا للجانب الروسي ولا يجعل روسيا تجبر أوكرانيا على تقديم التنازلات المطلوبة. كل هذه العوامل نشهد هذا التصعيد، ومن المتوقع أن يزيد خلال الفترة القادمة.
0: طيب بالنسبة للموقف الأمريكي كيف تقيمه دكتور في ظل اتهامات كييف لموسكو بتجاهل دعوات الرئيس دونالد ترامب لوقف الهجمات على منشآت الطاقة؟
1: في الحقيقة الموقف الأمريكي يمكن الحديث فيه على مستويين، المستوى الأول من حيث رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد تسوية، وهذا أمر معلن منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم وحتى الآن، وكما تعلمين هنالك رحلات مكوكية لمبعوثي الرئيس الأمريكي كوشنر وويتكوف إلى الجانب الروسي. لكن الذي اصطدم به الجانب الأمريكي هو الموقف الروسي الذي لم يستطع أن يقدم تنازلات بالرغم من ما حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من تنازلات من قبل الجانب الأوكراني. المستوى الثاني هو مستوى داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أننا كما تعلمين نحن على أعتاب انتخابات نصفية، وبالتالي الرئيس الأمريكي لا يريد أن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود، وبالتالي ودفع الحلفاء الأوروبيين لإفراج عن مخزونات الاستراتيجية فيما يتعلق بالديزل، هو أيضا ذهب إلى توقيع اتفاق الديزل مع الجانب الروسي، وبنفس الوقت الرئيس الأمريكي لا يريد تصعيدا في ملف الحرب الأوكرانية ويريد إعطاء

0: أقل، لأنه يفعل الكثير من أجل الوصول إلى تسوية في هذا الملف. كل هذه العوامل هي التي تحكم الجانب الأمريكي، وهو يجد أن الضغط على الجانب الأوكراني هو أسهل بكثير من الضغط على الجانب الروسي. طبعا
1: لكن هل
0: بالنسبة
1: تعتقد
0: لأن
1: دكتور رامي أن هناك فرصة لاستجابة واشنطن لمطالب زيلينسكي بفرض عقوبات إضافية وتوفير مزيد من منظومات الدفاع الجوي؟
0: كذا مباشرة؟ لا، لا أعتقد ذلك طبعا لأسباب متعددة. السبب الأول أن أولا ما يتعلق بالجوانب العسكرية، الرئيس أو الإدارة الأمريكية الآن تعاني من نقص في الصواريخ الاعتراضية، لأن قسم كبير منها توجه إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. هذه النقطة. النقطة الثانية، الجانب الأمريكي يحمل الرئيس زيلينسكي بشكل خاص مسؤولية الاستمرار في هذا الصراع، وبالتالي ليس مستعدا لزيادة دعمه فضلا عن فرض عقوبات جديدة على الجانب الروسي. المسألة الثالثة باعتقادي بأن الفترة القادمة ربما تشهد مزيد من العقوبات، لكن هذه المرة على الجانب الأوكراني. قبل ساعات قليلة تم الحديث عن أن ستارلينك، وهي شركة تابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، ربما تمتنع عن تقديم بعض الخدمات للجانب الأوكراني، وهذا سوف يكون كارثيا بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تعتمد على الاتصال عبر الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت، من أجل كثير من عملياتها اللوجستية. وبالتالي العلاقة الأمريكية الأوكرانية في هذا التوقيت ليست في أحسن أحوالها، والعلاقة ما بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي يبدو أنها تذهب باتجاه مزيد من السوء خلال الفترة القادمة.
1: طيب برأيك يعني دكتور في نقطة أخيرة، هل هذه التطورات الميدانية يمكن لها أن تؤثر على فرص استئناف المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات أيضا لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف؟
0: باعتقادي ان هنالك رغبه، هنالك رغبه بالمناسبه لدى كافه الاطراف. هذه الحرب اصبحت مكلفه على الجانب الروسي، هنالك ايضا رغبه لدى الجانب الاوكراني الذي بكل تاكيد يعاني من اثار هذه الحرب على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري، وهناك طبعا رغبه لدى الجانب الامريكي، ولكن المواقف ما تزال متباعده. حتى عند الحديث عن المفاوضات الاخيره التي جرت في فلوريدا التي ضمت الاوروبيين والاوكرانيين بالاضافه للجانب الامريكي، الحقيقه لم يحدث هنالك اختراق، وجرى الحديث فقط عن انضمام اوكرانيا الى الحلف الاطلسي وبعض الضمانات، لكن المساله الاساسيه وهي الانسحاب من الاراضي التي تم احتلالها من قبل الجانب الروسي والضمانات العسكريه، وكل هذه القضايا الشائكه ما تزال عالقه، ولم تستطع هذه الاطراف اوكرانيا الولايات المتحده روسيا الوصول الى تسويه والى رؤيه مشتركه حول هذا الموضوع.
1: نعم، إذن كل الشكر لك دكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي.

0: مستمعينا، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المختصر. في عالم يحيط بنا بآلاف من الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا. يقدم لكم برنامج بالمختصر رحلة وثائقية علمية، نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. برنامج بالمختصر، حكاية العلم من البداية.

0: آيتي إلى اليوم بالمختصر. برنامج بالمختصر، إعداد فهد فراج، تقديم أحمد شاكر. برنامج بالمختصر، إخراج عقيل أشكناني. بالمختصر.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالمختصر. حديثنا اليوم عن سم الثعبان، وكيف استطاع العلماء دراسة مكوناته والاستفادة منها في تطوير بعض الأدوية والعلاجات. عندما نقول سم الثعبان فقد نتخيله مادة واحدة تؤدي التأثير نفسه في جميع الحالات، لكن الحقيقة العلمية أكثر تعقيداً بكثير. فسموم الثعابين عبارة عن خليط معقد من البروتينات والبيتيدات والأنزيمات ومكونات أخرى، ويختلف تركيبها بصورة كبيرة من نوع إلى آخر. ويستخدم الثعبان السام هذه المادة بصورة أساسية للمساعدة على اصطياد الفريسة، وكذلك للدفاع عن نفسه عند الشعور بالخطر. وينتج السم داخل غدد متخصصة، ثم ينتقل عبر قنوات مرتبطة بالأنياب ليتم حقنه عند حدوث اللدغة. وبعد دخول السم إلى الجسم تبدأ مكوناته المختلفة بالتأثير في أنظمة حيوية متعددة، فبعض سموم الثعابين تؤثر في الجهاز العصبي، وبعضها يؤثر في الدم وعملية التخثر، بينما تستطيع أنواع أخرى إحداث أضرار في العضلات والأنسجة. ولهذا تختلف أعراض لدغات الثعابين بصورة كبيرة، فقد يظهر الألم والتورم حول مكان اللدغة، بينما يمكن في الحالات الخطيرة أن تحدث اضطرابات في النزيف أو الأعصاب أو التنفس أو أعضاء أخرى بحسب نوع السم وكمية السم التي دخلت الجسم. لكن هذه القوة الكبيرة للسم كانت تحديداً ما أثار اهتمام العلماء، فإذا كان أحد مكونات السم يستطيع التأثير بدقة في وظيفة معينة داخل الجسم، فهل يمكن دراسة هذا المكون وفهم طريقة عمله ثم الاستفادة منه؟ ومن هنا بدأ العلماء ينظرون إلى السم بطريقة مختلفة، ليس باعتباره مادة خطرة فقط، وإنما كمجموعة كبيرة من الجزيئات النشطة بيولوجياً. يمكن فصل بعضها ودراستها ومعرفة تأثيرها في الخلايا والأعصاب والدم. وهنا يجب توضيح نقطة مهمة، فالاستفادة الطبية لا تعني استخدام سم الثعبان الخام كعلاج، وإنما يدرس الباحثون مكونات محددة منه، ثم يمكن استخدام هذه المعرفة لتطوير مركبات دوائية آمنة ومدروسة. ومن أشهر الأمثلة على ذلك قصة دواء كابتوبريل المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وبعض الحالات القلبية، والذي ارتبط تطوره بأبحاث أجريت على مواد موجودة في سم أفعى برازيلية. فقد وجد الباحثون أن بعض البيبيتيدات الموجودة في سم هذه الأفعى تؤثر في نظام داخل جسم الإنسان يشارك في تنظيم ضغط الدم. ومن هنا بدأت رحلة علمية طويلة لفهم هذا التأثير والاستفادة منه. وبعد دراسة هذه المواد تمكن الباحثون من تطوير مركب دوائي يمكن استخدامه طبياً، ليظهر الكابتوبريل الذي أصبح من أوائل الأدوية المعروفة باسم مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين. وهذه القصة تعتبر مثالاً واضحاً على كيفية تحويل دراسة مادة سامة موجودة في الطبيعة إلى فكرة قادت إلى تطوير دواء مفيد للإنسان. لكن الاستفادة من سموم الثعابين لم تتوقف عند ضغط الدم، فقد ساعدت دراسة بعض السموم كذلك في تطوير أدوية تؤثر في الصفائح الدموية وتقلل من تجمعها. ومن الأمثلة على ذلك دواء إبتيفيبيتيد وتيروفيبان، فقد ارتبط تطويرهما بدراسة جزيئات موجودة في سموم بعض الأفاعي، وأصبحا يستخدمان طبيا في حالات محددة لمنع تجمع الصفائح الدموية. والفكرة هنا ليست وضع السم نفسه داخل الدواء، وإنما معرفة الطريقة التي يعمل بها أحد مكوناته ثم تصميم دواء يؤدي وظيفة محددة يمكن التحكم بها من حيث الجرعة والتأثير والسلامة. ولهذا تعتبر سموم الحيوانات مجالاً مثيراً بالنسبة للباحثين، لأنها تحتوي على جزيئات تطورت طبيعياً لتؤثر بقوة ودقة في أنظمة حيوية معينة. أما الاستخدام الأكثر ارتباطاً بسم الثعبان نفسه، فهو مضاد السم الذي يستخدم لعلاج حالات التسمم الناتجة عن بعض لدغات الثعابين، ويعتمد مضاد السم بصورة أساسية على أجسام مضادة أو أجزاء منها تستطيع الارتباط بمكونات معينة من السم والمساعدة على منعها من الاستمرار في إحداث الضرر داخل الجسم. وفي الطرق التقليدية لإنتاج مضادات السموم، يتم الحصول على السم داخل منشآت متخصصة، ثم تستخدم كميات مدروسة منه لتحفيز جهاز المناعة لدى حيوانات معينة مثل الخيول على إنتاج أجسام مضادة. وبعد ذلك تجمع البلازما وتخضع لعمليات معالجة وتنقية دقيقة حتى يتم الحصول على المنتج الذي يمكن استخدامه طبيا لمواجهة السموم المستهدفة. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل معكم في برنامجكم بالمختصر.
0: ليست الأشياء كما تبدو دائما، فخلف كل منها قصة تستحق أن تروى.

0: هذه عودة معكم من جديد مستمعين الكرام وبرنامجكم بالمختصر. لا يوجد مضاد واحد يصلح لجميع الثعابين، لأن تركيبة السم تختلف بين الأنواع، ولذلك توجد مضادات مخصصة لأنواع معينة وأخرى تستطيع التعامل مع سموم عدة أنواع. كما أن سرعة الوصول إلى الرعاية الطبية مهمة جدا بعد اللدغة، لأن مضاد السم يستطيع التعامل مع السم الذي لا يزال قادرا على إحداث الضرر، لكنه قد لا يستطيع عكس جميع الأضرار التي حدثت بالفعل. ولهذا فإن العلاجات الشعبية مثل جرح مكان، اللدغة أو محاولة امتصاص السم بالفم لا تعتبر بديلا عن العلاج الطبي، وقد تسبب أضرارا إضافية أو تؤخر وصول المصاب إلى المستشفى. ولا تزال الأبحاث مستمرة لتطوير مضادات سموم أكثر دقة وسهولة في الإنتاج والتخزين، خصوصا في المناطق التي تشكل فيها لدغات الثعابين مشكلة صحية كبيرة. ولا تتوقف أبحاث سموم الثعابين عند الأدوية الموجودة حاليا، فالعلماء يدرسون اليوم مكونات مختلفة من هذه السموم لمعرفة ما إذا كانت تحمل أفكارا يمكن الاستفادة منها في علاجات مستقبلية. ومن المجالات التي تحظى باهتمام الباحثين الجهاز العصبي وعلاج الألم، لأن بعض مكونات السم تستطيع التأثير في قنوات ومستقبلات عصبية محددة بدقة كبيرة. وهناك أيضا أبحاث تدرس بعض المركبات الموجودة في السموم لمعرفة تأثيرها في الخلايا السرطانية أو العمليات التي تساعد الأورام على النمو والانتشار. لكن من المهم التأكيد على أن وجود نتائج واعدة داخل المختبر لا يعني أن سم الثعبان أصبح علاجاً للسرطان، فالوصول إلى دواء معتمد يحتاج إلى سنوات من الأبحاث والتجارب لإثبات الفاعلية والسلامة. كما تستمر الدراسات المتعلقة بتجلط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن العديد من سموم الثعابين تحتوي على مكونات تؤثر بصورة مباشرة في الدم والصفائح والأوعية. ومع تطور التقنيات الحديثة أصبح العلماء قادرين على تحليل السم بدقة أكبر والتعرف على عدد كبير من البروتينات والجزيئات الموجودة فيه ودراسة وظيفة كل منها بصورة منفصلة. وهذا قد يسمح للباحثين بتصميم مركبات تشبه الجزيئات المفيدة الموجودة في السم دون الحاجة إلى استخدام السم الطبيعي نفسه، وبطريقة أكثر أماناً وتحكماً. وهنا تظهر المفارقة العلمية في قصة سم الثعبان، فمادة صممتها الطبيعة للصيد والدفاع أصبحت مصدراً لمعلومات ساعدت الإنسان على فهم جسمه وتطوير أدوية مهمة. فالسم يبقى مادة خطرة لا تستخدم دون إشراف متخصص، لكن عندما يدخل المختبر ويتعامل معه العلماء بطريقة مدروسة يمكن أن تتحول دراسة خطرة إلى معرفة تخدم الطب والإنسان. ومن الجوانب المثيرة في عالم سموم الثعابين أن السم لا يكون متطابقا بين جميع الأنواع، بل إن لكل نوع التركيبة الخاصة به التي تتناسب مع طبيعة غذائه وطريقة صيده والبيئة التي يعيش فيها. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل معكم في برنامج بالتصر.
1: من أبسط الأدوات إلى أعظم الابتكارات، لكل منها بداية صنعت الفارق.

0: هذه عودة معكم من جديد مستمعين الكرام وبرنامج بالمختصر. أعزائي المستمعين، بعض الثعابين تمتلك سموما تؤثر بصورة واضحة في الجهاز العصبي، فتتداخل مع انتقال الإشارات بين الأعصاب والعضلات، بينما تمتلك أنواع أخرى سموما تؤثر بصورة أكبر في الدم والأوعية والأنسجة. وهذا التنوع هو أحد الأسباب التي تجعل سموم الثعابين مهمة بالنسبة للباحثين، لأن كل نوع يمكن أن يحتوي على مجموعة مختلفة من البروتينات والبيبتيدات والأنزيمات التي تعمل بطرق مختلفة داخل الجسم. وقد يحتوي السم الواحد على عشرات أو حتى مئات المكونات المختلفة، ولهذا يحاول العلماء فصل هذه المكونات ودراسة كل واحد منها بصورة مستقلة لمعرفة وظيفته والهدف الذي يؤثر فيه. والأمر المثير أن تركيب السم قد يختلف أحياناً حتى داخل النوع نفسه، نتيجة عوامل مثل الموقع الجغرافي والعمر والنظام الغذائي. ولذلك فإن دراسة السموم تحتاج إلى عينات وأبحاث دقيقة، ومن خلال التقنيات الحديثة أصبح الباحثون قادرين على رسم صورة أكثر تفصيلاً لمكونات السم ومعرفة البروتينات والجزيئات الموجودة فيه ومقارنة الاختلافات بين أنواع الثعابين المختلفة. وهذه المعلومات لا تساعد فقط في البحث عن أدوية جديدة، بل يمكن أن تساعد أيضاً في تطوير مضادات سموم أفضل وأكثر قدرة على التعامل مع الاختلافات الموجودة بين السموم. ولهذا أصبح علم دراسة السموم مجالاً يجمع بين الأحياء والكيمياء والطب والصيدلة، ويكشف لنا أن قطرة صغيرة من السم قد تحتوي على منظومة كبيرة معقدة للغاية. ومن الأسئلة التي قد تخطر في أذهان الكثيرين، كيف يحصل العلماء أصلاً على سم الثعابين حتى يستطيعوا دراسته؟ العملية تتم داخل مراكز ومنشآت متخصصة وتحت إجراءات أمان دقيقة يتولاها أشخاص مدربون، ويتم التعامل مع الثعبان بحذر شديد واستخراج السم بطريقة مخصصة، ثم تجمع العينات وتحفظ وفق ظروف مناسبة حتى يمكن استخدامها في الدراسات العلمية أو في عمليات مرتبطة بإنتاج مضادات السموم. وقد تبدو كميات السم التي يتم الحصول عليها صغيرة، لكن التقنيات الحديثة تسمح للعلماء بدراسة كميات محددة جداً وتحليل مكوناتها بدقة كبيرة، وصولاً إلى التعرف على جزيئات منفردة داخل الخليط. وبعد التعرف على جزيء مثير للاهتمام، تبدأ مرحلة طويلة من الأبحاث لمعرفة طريقة عمله والهدف الذي يؤثر فيه، وما إذا كان من الممكن الاستفادة من فكرته في تطوير مركب دوائي. وحتى إذا أظهر المركب نتائج جيدة في المختبر، فهذا لا يعني أنه أصبح دواءً جاهزاً، إذ يجب أن يمر بمراحل متعددة من الاختبارات والأبحاث للتأكد من فعاليته وسلامته قبل إمكانية استخدامه طبياً. وقد تستغرق رحلة تطوير دواء جديد سنوات طويلة، وقد تتوقف الكثير من المركبات خلال الطريق، إذ تبين أنها غير فعالة أو أن آثارها الجانبية لا تسمح باستخدامها بأمان. لكن نجاح مركب واحد يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة، وهذا ما حدث بالفعل عندما قادت دراسة بعض مكونات سموم الثعابين إلى أفكار ساهمت في تطوير أدوية أصبحت معروفة في الطب الحديث. وهكذا تتحول قصة سم الثعبان من مجرد قصة عن الخطر واللدغات إلى مثل واضح على الطريقة التي يدرس بها الإنسان الطبيعة ويفهم أسرارها، ثم يحاول تحويل هذه المعرفة إلى أدوات وأدوية قد تساعد في حماية حياة البشرية.
1: حين نفهم كيف بدأت الأشياء ندرك قيمتها وأثرها في حياة الإنسان.

0: وهكذا أعزائي المستمعين، تعرفنا على وجه آخر لسم الثعبان، من مادة شديدة الخطورة في الطبيعة إلى مصدر مهم للبحث والاكتشاف الطبي. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بالمختصر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: لكل حلقة نهاية، لكنها قد تبدو بداية لفكرة جديدة أو سؤال يقود إلى اكتشاف آخر. نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة في برنامج بالمختصر. بالمختصر. كنتم مع برنامج بالمختصر. تقبلوا تحيات فريق العمل: فهد فراج، أحمد شاكر، والمخرج عقيل أشكناني.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
3: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
4: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
5: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
6: وأنا سافرت قبل عمل في البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
7: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
2: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
8: شيخان أحمد الفارسي. ولد شيخان أحمد الفارسي عام 1921 في حي الوسط، وكان والده أحد علماء الدين الأفاضل. تلقى تعليمه في مدرسة الشيخ عبد العزيز حمادة، ومن بعدها التحق بمدرسة السعادة، ثم التحق بمدرسة هاشم القناعي، وبعدها التحق بمدرسة لومباركية عام 1934. بدأ حياته العملية كمدرس، ثم التحق بالعمل لدى شركة هندسية تتبع الجيش الأمريكي عام 1943، وبعد ذلك تم تعيينه في وظيفة كاتب في دائرة تموين الأطعمة. وفي عام 1946 دخل في شراكة مع سيد حميد بهبهاني، وأقام شركة مقاولات لتوفير عمال لشركة نفط الكويت، وتوسعت الشركة وانضم إليها شركاء جدد، وبعد ذلك تم إغلاقها، وقام بفتح محل لبيع قطع الغيار للسيارات، وكتب له الله عز وجل التوفيق والنجاح. عين عضواً في مجلس بنك الائتمان بنك التسليف والادخار عام 1964، وعضواً في مجلس التخطيط عام 1966، وهو عضو في مجلس إدارة شركة إسمنت الكويت عام 1969، وعضو في مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين عام 1970، وعضو في مجلس إدارة جمعية الدسمة التعاونية عام 1973. له العديد من الأعمال الخيرية، منها تبرعه ببناء مركز شيخان الفارسي لعلاج الروماتيزم، وبناء وترميم العديد من المدارس. وتوفي شيخان أحمد الفارسي في 27 من شهر يوليو 2013 بعد مسيرة مليئة بالعطاء.
2: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
9: والرؤى تتحول إلى واقع.
2: هنا الكويت. معدون،
9: مذيعون،
2: مهندسون،
9: مخرجون.
2: كوادر إعلامية،
10: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
9: هنا الكويت.
2: تابعونا
10: إذاعة دولة الكويت.
11: 1:25 بعد في إذاعة دولة الكويت.
12: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
13: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
12: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
13: 89.5 FM 540 AM
12: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، وحلقة جديدة متجددة دائما من برنامجكم إذاعة على الهواء. أصبح عليكم بالخير وأصبح على زميلي مساعد. صباح الخير.
1: صباح النور مشاعل، ونصبح على أخواننا المستمعين وإما كانوا يستمعون لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، أكيد من خلال موجاتنا العاملة 89.5 داخل الكويت، أما خارجها فهم يستمعون من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بهم أينما كانوا.
0: أكيد طبعا لدينا العديد من الأخبار الفنية والمحلية والمنوعة، ويعني راح يكون معنا أيضا على الطرف الآخر من الهاتف ضيوف، ويعني نقدر نقول نهاية أسبوع إن شاء الله نتمناها للمستمعين سعيدة وسهرة حلوة راح يكونون معنا فيها.
1: أكيد راح تكون لنا محطات مميزة في برنامج إذاعة على الهواء.

0: في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: وهذه تحيات أسرة التقديم مشعل الزنكوي ومساعد السوارج.
0: أما التنسيق والمتابعة لفراج لسهلي.
1: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
0: تحية صباحية خاصة من التنفيذ على الهواء عادل خاجة.
1: وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس.

0: قاتل.
1: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا. ضيفنا اليوم من أصحاب المهن الإنسانية والعلمية المهمة، مهنة ترتبط بصحة الإنسان وسلامته وتجمع ما بين المعرفة العلمية والمسؤولية المهنية. فالصيدلي ليس مجرد شخص يصرف الدواء، بل هو مستشار صحي يساهم في توعية المجتمع بالاستخدام الصحيح للأدوية والتعريف بآثارها الجانبية وأهمية الالتزام بالجرعات الموصوفة. بالإضافة إلى حديثنا اللي راح يكون إن شاء الله عن المؤتمر الذي سوف يعقد في مركز الشيخ جابر الثقافي، معنا صيدلي وعضو مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية السيد علي عبد الله. صباح الخير.
1: صباح الخير، يا هلا والله اختي مشاعل، ويشرفني جدا وجودي معكم.
0: حياك الله. وفي البداية يعني لو نركز على دور الصيدلي في الرعاية الصحية.
1: احنا طبعا اليوم كنا عارفين ان الصيدلي يعتبر احد اعمدة القطاع الصحي في المجالات الصحية بشكل عام، وهو طبعا يقف الى جانب الطبيب او المعالج او اي احد من موظفين القطاع الصحي او الممارسين الصحيين في تنظيم عملية صرف الدواء بشكل عام من الى المرضى. واحنا بعد احنا عارفين الحين قاعد نشوف على مستوى العالم، على مختلف مستوى دول العالم، نشوف ان مهنة الصيدلي قاعدة تتطور بشكل كبير جدا، الى ان وصلت في بعض الدول مثل المملكة المتحدة وغيرها ان هي تكون النقطة الاولى لتشخيص بعض الامراض او بعض الاعراض الجانبية اللي قد يعاني منها المريض. وهذا طبعا يعطينا تصور بان الصيدلي حاليا، انا اعتبره مثل ما انت تفضلتي في البداية قلتي، هو فعلا قد يكون هو مستشار صحي الى جانب الاخوان الاطباء، لكن انا اعتبره نقطة اقرب الى المجتمع، كون ان احنا قاعد نشوف صيدليات المجتمع تكون سهلة الوصول لها ومتواجدة في كل مكان، وسهل انك انت توصل الى الصيدلي لاخذ الاستشارة الصحية. فمثل ما تفضلت في البداية وقلت لك ان الصيدلي هو يعتبر احد اعمدة القطاع الصحي، وهو المختص واللي اكثر شيء يستشيرون في عمليات صرف الادوية والاستخدام الامن للادوية بالنسبة حق المرضى والمجتمع.
0: دكتور، في يعني صيدليات تسوي يعني هي مو موجودة بالكويت، بس في دول أخرى أو دول عربية هي تسوي عمليات صغرى داخل صيدلية، والصيدلي يقدر يسوي لك بعدهم تركيبة مثلا إنزين لأي دواء إن كان.
1: الحين في نقطتين عشان أصلح المعلومة الثانية، خلينا نقول موضوع
0: خياطة الجرح مثلا.
1: اي لا، خليني اقول لك الحين موضوع التركيبة الدوائية موجود عندنا في دولة الكويت وفي بعض المستشفيات الحكومية او حتى في المستوصفات. نلاحظ مرات عندنا والله يجيب لي معاك المرهم الطبي، يجيب معاك اللي له اسم مشهور، يعني ما بيقول اذكره الحين. هذه اغلب التحضيرات على فكرة نحضرها في الصيدلية او في المستشفى عندنا في معمل الصيدلية. فهذه نقطة صحيحة، صح ان هناك في بعض التحضيرات قد لا تكون موجودة على شكل ادوية تجارية، ونحضر بعض الحبوب ونحولها إلى أشكال تكون مناسبة للاستخدام لدى الأطفال، أيضا هذا يصير في معمل الصيدلية. فإحنا نقول هذا جانب تصنيع دوائي بسيط مثل ما أنت تفضلتي. الآن في دول العالم المختلفة في خدمات ممكن نقدمها صيدليات يمكن مو موجودة عندنا الحين بالكويت، لكن موجودة في دول العالم. مثلا الصيدلي يعطي مثلا التطعيمات الموسمية مثل

0: طيب الانفلونزا وغيرها،
1: الصيدلي قد يقول
0: الابر يعطيهم حق المريض في الصيدليه. في بريطانيا هناك في غرف استشارات اساسا، لما تروحين الصيدليه في غرفه استشارات مثل غرفه الطبيب، تدخلين عنده يقيس ضغطك، يقيس السكر، يعطيك تشخيص لو كنت تعاني من مشاكل معينه. ووصل الامر في بريطانيا الى ان الصيدلي اصبح بريسكرايبر، يعني يصرف الدواء بشكل مباشر الى المريض من دون حتى الرجوع الى الزملاء الاطباء. الان بعض الصيادله قد يحصل على دورات خاصه، دورات تدريبيه خاصه في خارج دولة الكويت، طبعا هذا الشيء ليس عندنا في دولة الكويت، انه يكون عنده والله مهارة خياطة الجروح مثل ما قلتي، مهارة مثلا اعطاء الابر الوريدية، ايا كانت المهارات المطلوبة الكلينيكية، وقد يكون مصرح بشكل رسمي من قبل الدولة اللي هو قاعد يمارس فيها من الصيدلة بانه ممكن يقدم هذه الخدمات للمرضى. لكن ترى على فكرة، يعني عشان اكون واضح وصريح معاك، موضوع خياطة الجرح يعني في لازم يكون نقاط مهمة جدا نحطها بعين الاعتبار، أهمها طبعا ليس فقط المهارة، لازم تكون البيئة معقمة ولازم يكون المكان نظيف.
1: إنزين، ننتقل عن المؤتمر اللي راح يعقد في مركز الشيخ جابر الثقافي بتاريخ 16 و17 أكتوبر.
0: أي الحين احنا طبعا كجمعية صيدلية كويتية، كجمعية نفع عام تابعة لوزارة الشؤون، بدينا في عام 2024 بتنظيم مؤتمر صيدلاني، كان نطمح بذلك الوقت طبعا أن يكون المؤتمر هذا يكبر سنة بعد سنة إلى أن يوصل إلى مستوى مرضي. احنا كنا عارفين قانون ممارسة مهنة الصيدلة في دولة الكويت يعتبر واحد من الأوائل في المنطقة اللي الدولة طبقت فيها قانون يخص قطاع الصيدلة، فلذلك احنا مهنة الصيدلة بشكل عام عندنا في الكويت ترى قديمة وموجودة بشكل رسمي من سنة 1961 أو 1960 كان أول قانون، ومن ثم تم تطوير هذا القانون في سنة 96. فلذلك أنا يعني قاعد أتعمد أذكر هذه التواريخ عشان أبين أن قطاع الصيدلة في الكويت على مستوى المنطقة في الخليج العربي يعتبر واحد من أقدم القطاعات. اللي لاحظناه أن في الدول المجاورة عندهم مؤتمرات على مستوى كبير، وما شاء الله عليهم، يمكن كمثال أخذ الإخوان في الإمارات العربية المتحدة في دبي، مؤتمرهم النسخة اللي فاتت كانت في النسخة 31، فصار لهم 31 سنة تقريبا كانوا يقدمون هذا الشيء. وشفنا طبعا الخبرات والمستويات اللي كنا نشوفها في مختلف الدول، وقلنا نبي ننقل هذه الخبرة عندنا في دولة الكويت عشان نسهل المهمة بالنسبة حق الزملاء الصيادلة وطلبة الصيدلة والمهتمين في هذا المجال، سواء من الأطباء والزملاء أو حتى من عامة الناس في المجتمع، بأن احنا نجيب لهم الخبراء ونجيب لهم العلماء إلى دولة الكويت، وعلى قولتهم نأسس هذا المؤتمر ونعمل هذا المؤتمر، ونحاول أن نخلي المجتمع الصيدلاني بشكل خاص والمجتمع العام بشكل عام بأنه يكون على على على تواصل مع أحدث التقنيات وأحدث السياسات اللي موجودة في القطاع الصيدلاني. فبدأ هذا المؤتمر في سنة 2024، ولله الحمد بذاك الوقت كان يمكن لا زالت سمعته على المستوى المحلي. ثم في 2025 كبر الموضوع وصار هناك فيه مشاركين.
1: يعني أول نسخة لك كانت أي سنة؟
0: في سنة 2024.
1: أي أوكي.
0: أي في و 2025 كانت النسخة الثانية. ولله الحمد رغم الظروف اللي مرينا فيها مع الأسف في الفترة اللي طافت، أصرينا أن أيضا في سنة 2026 الله يديم علينا الأمن والأمان أن يكون المؤتمر بنسخته الثالثة، وأيضا توفقنا أن يكون هناك في مشاركين على مستوى العالم ليس فقط على مستوى الدول العربية.
1: من المشاركين؟
0: هناك في مشاركين محاضرين في من جامعات أمريكية، من مثلا واحدة من الجامعات اللي تعتبر واحدة من أفضل الجامعات على مستوى أمريكا في قطاع الصيدلة، في هناك في واحد من المحاضرين اسمه دكتور جيب، عندنا محاضرين من أفضل الجامعات البريطانية مثل University College of London، عندنا مثلا من جامعة باث، هناك في محاضرين راح يكونوا موجودين، في هناك محاضرين من لبنان الشقيقة، أيضا عندنا محاضرين من جمهورية مصر العربية، الدكتور وائل علي اللي هو يعتبر أساسا جزء كبير أو جزء مهم من الاتحاد الدولي للصيادلة، أيضا أختنا العزيزة دكتورة نادية المزروعي هي أيضا نائب اتحاد الدولي للصيادلة، أيضا راح تكون متواجدة في المؤتمر بإذن الله، وعندنا الإخوان من المملكة العربية السعودية الله يديم عليهم الصحة والعافية والأمن والأمان، أيضا راح يكون متواجدين البروفيسور أحمد الجديع وكيل وزارة الصحة السابق في المملكة، والأخ العزيز الدكتور مورق العتيبي رئيس الجمعية الصيدلية السعودية، والإخوان من الجمعية الصيدلية العمانية، والإخوان من الجمعية الصيدلية البحرينية، وعدة ضيوف يعني ما شاء الله احنا يمكن هالسنة عدد المحاضرين اكثر من 50 محاضر ما بين الزملاء الكويتيين وما بين الزملاء من برا الكويت.
1: راح يكون على مدى يومين تقريبا. شنو فعاليات هذا المؤتمر؟ يعني هي في محاضرات ولا ورش عمل وكذي؟
0: هو راح يكون طبعا يعني خليط ما بين الاثنين. هناك راح يكون في اربع محاضرات تقريبا، او اربع خلينا نقول حلقات نقاشية، تنقسم إلى على مدى اليومين، يوم ثنتين في اليوم الأول، ثنتين في اليوم الثاني، وأيضا راح يتخلل البرنامج عدة محاضرات متفرقة خلال اليوم من بعض المحاضرين اللي أنا ذكرت لك إياهم. أيضا راح يتضمن ورش عمل يقدمها الخبراء في كل واحد في المجال اللي هو متخصص فيه، بحيث أن احنا نحاول ننقل هذه المعرفة إلى الزملاء عندنا في دولة الكويت.
1: الدعوة فقط للصيدلانيين؟
0: لا اكيد طبعا. احنا يمكن انا في كلمه حبيتها اليوم من زميلي واخوي رئيس الجمعيه الصيدليه الدكتور احمد تقي، قال اذا المكان ما يشيلكم نحطكم بعيوننا. فاي احد ممكن هو يشرفنا بهذا المكان، سواء كان صيدلي، سواء كان طبيب، سواء كان اي متخصص في القطاع الصحي، او اي شخص ممكن انه هو مهتم انه يعرف اخر التكنولوجيا الدوائيه والصيدلانيه.
1: طيب دكتور، برايك يعني بالنسبه حق مثل هذا المؤتمر، ايش كثر هو مهم لدولة الكويت؟
0: شوفي، لما نتكلم أول شيء على الأهمية على مستوى الإداري الصيدلانية، فمهم جدا أن احنا نبقى على اطلاع ما وصلت للدول الأخرى في تحديث سياسات العمل وفي تحديث طرق إدارة القطاع الصيدلاني على مستوى الوزارة. وعلى فكرة يعني أنا أتقدم بجزيل الشكر لجميع قيادين القطاع الصيدلاني في وزارة الصحة، مشكورين أيضا راح يكونوا مشاركين ومتواجدين في المؤتمر. فهذه فرصة جميلة لهم أن احنا نشوف الدول المجاورة على مستوى المنطقة أو حتى المتقدمة على مستوى العالم، أن شنو كان أو شنو التطورات اللي وصلوا لها في تطبيق سياسات جديدة في طريقة عمل الصيادلة أو في القطاع الصيدلاني، سواء على المستوى الإداري أو على المستوى الكلينيكي. الآن مهم جدا أن يعني ولله الحمد دائما دولة الكويت معروفة ومتميزة بالكفاءات بشكل عام، ومتميزة أيضا بالكفاءات الصحية والطبية بشكل خاص. ما شاء الله نسمع الأطباء أثبتوا وجودهم على مستوى العالم، ويمكن كان في خبر اليوم، يمكن أنا أحب أبارك حق سعادة الوكيل دكتور سلمان صباح، أن من أفضل الباحثين على مستوى العالم، من أفضل يمكن 2% من الباحثين. فلذلك إحنا اليوم كصيادلة عندنا كفاءات قد تكون متقاربة في المستوى مع مستويات الزملاء الأطباء، وحابين طبعا نثبت هذا الشيء على مستوى العالم أن هناك في كفاءات ومواهب من دولة الكويت، نتكلم عن القطاع الصيدلاني بالتحديد، وهذيلا ممكن أنهم يحدثون نقلة نوعية في القطاع، أو ممكن أنهم يشاركون حتى في موضوع الأبحاث والدراسات اللي قاعد تجرى على مستوى العالم. فجميل جدا أن احنا نضع اسم دولة الكويت على الخريطة الصيدلانية العالمية، وهذا طبعا تترجم خلال يمكن خطة العمل اللي احنا سويناها في الجمعية الصيدلية الكويتية مع الزملاء، بأن احنا أثبتنا وجودنا لمدة سنتين تقريبا في الاتحاد الدولي للصيادلة، وكان لنا وجود مؤثر في الاجتماع السنوي اللي قيمه الاتحاد.
1: إنزين، لكل مؤتمر أكيد في توصيات، فتعتقد التوصيات لهذا المؤتمر لها أهمية؟ وإذا لو مثلا بنقول التوصيات مالت سنة 25 هل تم تطبيقها مثلا والأخذ بعين الاعتبار فيها؟
0: شوفي، هو في بعض الأحيان يكون عندنا توصيات على المستوى الإكلينيكي أو على المستوى الاجتماعي خلينا نقول، ويكون هناك في توصيات على المستوى الإداري. ولله الحمد أغلب التوصيات اللي طلعنا فيها اللي تخص تطوير سياسات العمل من النسخة 25 يمكن بنسبة ما يقارب خلينا نقول 40 إلى 45% من التوصيات إلى 50% تم تطبيقها على أرض الواقع. ولما نتكلم أنك أنت تغير سياسة خلال سنة كاملة، فهذا شيء وايد كبير وشيء وايد هذا بالنسبة حق القطاع الإداري. أما الآن نتكلم في بعض الأحيان على الدور المجتمعي اللي قد يؤديه الصيادلة. فمثلا على سبيل المثال السنة اللي فاتت هناك في توصيات بأن احنا نزيد الوعي في استخدام المضادات الحيوية، ومنه طبعا ما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع، وعلى شلون نخلي المجتمع يستفيد الاستفادة القصوى من المضادات الحيوية، على عكس أنه هو في الوقت الحالي قد يكون هناك في أخطاء في استخداماتها وقد يؤدي إلى مشكلة انتشار في المجتمع. فلذلك التوصيات اللي طلعنا فيها في المرة اللي فاتت على المستوى الإكلينيكي وعلى المستوى الإداري قدرنا الحمد لله نقطع فيها شوط طويل، وقدرنا أن احنا نطبقها على أرض الواقع سواء بشكل حملات مجتمعية أو بشكل تعاون مع وزارة الصحة. هذه السنة نطمح إن شاء الله بأن احنا نطلع بتوصيات جديدة خصوصا فيما يخص بعملية إدخال التكنولوجيا، ويمكن أنت سامعة أكثر من مرة بأن أصبح هناك استخدامات عديدة للذكاء الاصطناعي، بأن احنا نقدر نستفيد منه سواء على المستوى الكلينيكي أو حتى على المستوى الإداري. طبعا الأكيد أنه ما راح يكون بديل عن دور الصيدلي، لكن ممكن أنه هو يساعد بشكل كبير، وهذا كله طبعا بالنهاية ينعكس على بالنهاية على سلامة المريض وعلى خدمة المريض بشكل أفضل.
1: أكيد أكيد. طيب

0: يكون الخبير الأكبر في موضوع الأدوية وتفاصيل الأدوية وكيفية تصنيعها وكيفية استخدامها والأعراض الجانبية والاستخدامات الصحيحة والاستخدامات الغير صحيحة إلى آخره، هو الصيدلي الذي يقضي تقريبا 5 إلى 7 سنوات من عمره في دراسة جميع تفاصيل الأدوية اللي تتصورينها واللي ما تتصورينها. يعني حتى المعلومات اللي يمكن ما مرت عليكم احنا واجب علينا ان احنا ندرسها في الكلية، من طريقة تصنيع، من طريقة عمل الأدوية داخل الجسم، من طريقة تأثير الأدوية على الجسم، من طريقة تأثير الجسم على الأدوية إلى آخر من هذه المعلومات. اليوم احنا لما نشوف ان هناك في أدوية لها فائدة في المجتمع، لكن دائما ننصح في أن يكون لها استخدام مقنن، على سبيل المثال المضادات الحيوية واللي قاعد يحصل طبعا من استخدام خاطئ شائع عندنا في المجتمع، من واجبنا احنا على الأقل ان احنا نحاول نوصل الى المجتمع على وتر على ان احنا ننطر الناس هي اللي تيلا عندنا، فنحاول نسوي حملات، ان كانت هذه حملات اعلاميه، ان كانت هذه حملات في مثلا المجمعات، ان كانت هذه عن طريق توزيع البروشرات. اليوم سهل ان احنا نوصل عن طريق السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي في محاوله زياده الوعي وافشاء هذه المعلومات بالشكل الصحيح، باستخدام طبعا الدراسات وباستخدام اخر ما توصلت له الابحاث العلميه، وان شاء الله نكون قادرين احنا نوصل هذه الرساله عن طريق الوسائل المختلفه اللي تكلمنا عنها. ايضا بتعاونكم انتم الاخوان في وزاره الاعلام او الاعلاميين بشكل عام، الامانه ولا احد فيكم قاعد يقصر، ووقت اللي احنا نحتاج انه مثلا نسوي حمله على مستوى المجتمع، الكل في الوسائل الاعلاميه قاعد يحاول انه يوقف معنا ويساعدنا وعلى اساس يوصل صوتنا لاكبر قدر ممكن من المجتمع.
1: نعم. انزين دكتور، هنتكلم شوية عن الصعوبات اللي قد تواجه الصيادلة في تقديم الرعاية الصحية.
0: شوفي يعني انا ما ودي يعني اسميها بمسمى صعوبات، لكن في الواقع نعم هناك في تحديات، احنا قاعد نعمل على تجاوز هذه التحديات عشان نعطي مرونه اكبر لدور الصيدلية او حتى دورنا احنا في ممارسه المهنه. انا من وجهه نظري الشخصيه اشوف ان اكبر تحدي بالنسبه لنا ان احنا نغير في بعض الاحيان فكره المجتمع عن دور الصيدلي الحقيقي اللي قاعد يحصل. اليوم احنا في الجمعيه الصيدليه الكويتيه عندنا واحدة من الحملات اللي احنا شغالين عليها لزيادة التوعية او لزيادة الوعي، هي حملة اسمها انا صيدلي، وهذه الحملة تتكلم عن دور الصيدلي ما خلف الشباك. اليوم احنا لازلنا نعاني من ان بعض الناس في المجتمع يؤمنون بان دور الصيدلي يقتصر فقط على صرف الدواء بما هو مكتوب في الوصفة من الطبيب المعالج، لكن اليوم هناك في دور وايد اكبر. انا بالنسبة لي اقول مرة ثانية ان التحدي ان انا اغير وجهة نظر المجتمع وأخليهم طبعا يزيدون ثقتهم في الصيدلي وطريقة عمل الصيدلي، مما راح يؤدي أيضا بشكل إيجابي لهم أهمة حتى في ممارساتهم لحياتهم العادية أو حتى في احتياجهم لبعض النصائح الصحية. هذه واحدة من التحديات، خلنا نسميها التحديات المجتمعية. قد يكون قد يكون هناك في بعض التحديات الإدارية، لكن مرة ثانية مشكورة وزارة الصحة قاعدة تتعاون تعاون كبير معنا في احنا نغير بعض السياسات او بعض القرارات او حتى بعض القوانين اللي قد تحتاج الى وقت طويل الى انها تتغير، لكن احنا على قولتهم ركبنا السكة، وباذن الله في المستقبل القريب يكون هناك في تحديث شامل لقوانين المتعلقة بممارسة مهنة الصيدلة، مما يعطي طبعا حرية اكبر للصيدلي بانه هو يمارس دوره ويطبق اللي هو تعلمه في الجامعة والدراسة.
1: دكتور، بما أنك أنت ذكرت الأدوار الأخرى للصيدلي، هذا الموضوع يجرني لسؤال، يعني في البداية إحنا سولفنا وتكلمنا عنه، هل يستطيع الصيدلي تشخيص المريض، تشخيص خطين تحت تشخيص المريض وصرف الأدوية له؟
0: إحنا خلينا نتكلم بشكل عام، إحنا الحين أثناء مرحلة الدراسة الجامعية نعم الصيدلي يدرس علم الأمراض ويدرس علم التشريح ويدرس علم الأدوية ويدرس كل ما يتعلق من حالة المريض المرضية.
1: هذه السنة الأولى ولا؟
0: في كل السنين، أنا ما أقدر أحدد السنة للأمانة، لأن احنا في كل سنة مثلا تختلف الأنظمة من جامعة إلى أخرى، لكن في كل سنة مثلا نركز على جهاز حيوي معين. فمثلا خلينا نقول السنة الأولى على الجهاز الهضمي والجهاز الدوري، السنة الثانية مثلا الجهاز المناعي والجهاز العضلي.
1: أنا فاهمة، حتى كيمياء وفيزياء يعطونكم، أنا فاهمة. أيوة، أنا عارفة.
0: فلذلك أنا أقدر أقول صراحة بثقتي بزملائي الصيادلة
1: أنت تقدر تشخص،
0: ان فعلا هم ممكن يقدرون يشخصون بعض انواع الامراض خصوصا البسيطه منها. يعني بنتكلم عندنا مثلا في المنهج شغله احنا نسميها ماينر اليمنتس اللي هي الاعراض

0: البسيطة أو الأمراض البسيطة.
1: في بريطانيا مثل الإنفلونزا
0: مثل الإنفلونزا ومثل حتى يعني
1: الصداع مثلاً
0: نأخذها بعد خطوة أكبر، حتى وإن كان هناك في حالات متخصصة مثلاً في العين، حساسية للعين أو اللي إحنا نسميه ليجل أو غيره. هذه الآن في بريطانيا أصبح الصيدلي يصرف لها الدواء بشكل مباشر بعد التشخيص. فنعم الصيدلي له القدرة بأنه يشخص الأمراض خصوصا البسيط منها والمتوسطة، لكن احنا ما نستغني بالنهاية عن رأي ودور زملائنا الأطباء.
1: دكتور بعيدا، سؤال بعيد عن يعني الموضوع هذا، تاخذون دورة لقراءة روشتة الطبيب؟
0: لا شوفي خليني اقول لك شغله، هذه يعني وايد هنسلها
1: هي شفره ولا شنو الموضوع بالضبط؟
0: يا ان تعتبرونا باركود ريدر، شايف الجهاز هذا فيكون في خطوط واحنا نحاول
1: نتذكر. دكتور لا خط معين يعني شلون؟
0: لا انا اقول لك احنا يعني خلينا نقول الكود او الشفره اللي بيننا وبين الزملاء الاطباء. الطبيب تدرين انت عارفه مثلا بالذات في حالات الطوارئ انه يطالع عدد كبير من المرضى، فما راح يكون فاضي انه هو يخط لي الوصفه بخط حلو عشان انا اقراها بعدين. ولو انه بالنهايه هذا يعني للامانه حتى توصيات منظمه الصحه العالميه بانه هو احد الاسباب اللي تساعد على صرف الدواء الصحيح حق المريض. لكن من العيله شو يصير؟ يكتب مثلا اول 4-5 حروف من الاسم التجاري او الاسم العلمي. على سبيل المثال دواء الصداع المشهور اللي احنا كلنا نعرفه، يكتب لي من اسمه العلمي هو اسمه باراسيتامول مثلا، هو يكتب لي باراسي بعدين يحط وراها امواج. فلما توصلني الوصفه بالذات اذا كانت بشكل متكرر مثلا في مستوصف او في مستشفى تخصصي او مستشفى عام، اكون انا عارف بناء على التشخيص عارف شنو هي الادويه المكتوبه عن طريق قراءه اول الحروف، او اذا كنت شاك ولو بنسبه 1% ان هناك في تشابه ما بين اسامي الادويه اللي بالي مثلا، فارفع السماعه، عندي صلاحيه اني انا ارفع السماعه واتصل على الطبيب واتاكد منه ان المريض الفلاني انت كاتب له كذي كذي كذي، هل هذا الدواء صحيح او مثلا انا مشتبه؟ اذا اكد لي المعلومه فانا اصرف الدواء. لكن الشيء الجميل في الموضوع الحين لله الحمد صارت الوصفات كلها الكترونيه، فما راح نضيع ولا راح نحاول نفتش الكودات.
1: يعني زين دكتور، هي الأسماء وايد متشابهة أسماء الأدوية، فشلون أنتوا تميزون إذا تقول أنت بس يكتب الحرف الأول أو الحرفين؟ شلون؟
0: هو ما يكتب الحرف الأول، هو يكتب up to 4-5 حروف، فغالبا يكون الاسم واضح بالنسبة له. بنسبة 2% من الوصفات اللي تمر علينا ممكن يكون الاسم مثل ما أنت تفضلت هي متشابه مع دواء ثاني، فالحالة هذه اتصل على الطبيب واتأكد بأن هذا الدواء موجود ولا موجود.
1: الحين صار بالكمبيوتر يعني هاد الطبيب المستوصف صار أسهل لكم الموضوع، صار بالكمبيوتر
0: جداً
1: قاعدين نشوف يعني
0: هذا شيء على فكرة قل الأخطاء. يمكن في واحدة من الدراسات تكلمت عن هذا الموضوع بأن ما يقارب 400,000 من حالات الوفيات في سنة من السنين بالولايات المتحدة الأمريكية كانت بسبب سوء خط الزملاء الأطباء في كتابة الوصفة. فعشان كذي إدخال التكنولوجيا صار فيه هناك انعكاس بفائدة كبيرة على صحة المجتمع، وسهل لنا عملية التواصل بيننا وبين الطبيب بحيث أنه كانت صارت أسماء الأدوية واضحة قدامنا. هي مشكلتنا على فكرة بعض المرات مو بالاسم نفسه، مرات مثلا لما يكتب الاسم أنا ما عندي مشكلة فيه، بس لما يكتب الزرع
1: لحظة دكتور مرة ثانية لأنه قام يقطع. مشكلتكم في شنو؟
0: مشكلتنا ان لمن مش لمن يكتب اسم الدواء، قد يكون اسم الدواء واضح بالنسبه لنا،
1: الجرعه
0: مشكلتنا لمن يكتب الجرعه. يعني مثلا لما يبي يكتب رقم 5 على السريع تلقينه يكتبها بشكل 8،
1: صح؟
0: فانت ما تدري هي 50 ولا 80 ولا 500 ولا 800 مثلا.
1: اي صح،
0: تفرق معانا هم بعد اذا كانت مثلا رقم فاصله شيء، يعني مثلا 1.5، هل هي 1.5 ان كانت بالعربي مثلا هي 1.5 ولا 1.05؟ تفرق بالوحدة أيضا، جرام ملغرام، أي خطأ في هذه الأمور التفصيلية الصغيرة قد يؤدي إلى مشكلة في المريض.
1: وني في الحالة شو تسوون؟ ترجعون له بالتليفون؟
0: بهالحالة هذه في بعض الأحيان قد تسقط سهوا ترى، يعني وإحنا دورنا كصيادلة وهذا يعني يمكن واحد من الأدوار المهمة اللي إحنا نقوم فيها بأن إحنا نتأكد بأن الوصفة تكون صحيحة 100% طبقا للتشخيص اللي كاتبه المريض، فنتاكد عفوا
1: تكونون حافظين انتوا الجرعات.
0: اي خلاص، مثل ما احنا مثل ما قلت سوا احنا لنا خلفيه في عمليه تشخيص الامراض، فاذا شفنا التشخيص يتطابق مع وايضا تتطابق مع الدواء وهي الجرعه الصحيحه،
1: نعم،
0: في هالحاله هذه نصرف الدواء وناكد المعلومه.
1: دكتور علي
0: رجعنا حق الدكتور.
1: صح دكتور علي عبد الله، نتمنى لكم كل التوفيق في المؤتمر القادم وكل الشكر لك على هذا الحوار وتصبح على

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، القوات اليمنية تعلن تنفيذ مئات العمليات العسكرية وأسفرت عن تحييد أكثر من 1200 من عناصر ميليشيا الحوثي في 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من استمرار هجمات الاحتلال على جنوب لبنان وتداعياتها على المدنيين. واشنطن تدعو لخفض التصعيد بين إثيوبيا وإريتريا وسط تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين. كييف تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية. المتحدث باسم الكرملين يقول إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، متهما الدول الأوروبية بإطالة أمد النزاع. وزير الخارجية الألماني يحذر من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في أعقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري. ودنمارك تؤكد أن أي عمليات تنقيب أمريكية في غرينلاند يجب أن تخضع لقوانين الجزيرة. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
3: أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات وأنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. وبهذه اللحظات مستمعينا يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف سيادة الرائد أحمد منصور من إدارة قوة الإطفاء العام. أهلا بك سيادة الرائد أحمد، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
4: يا هلا فيك ومرحبا، حياك الله استاذ مساعد، صبح عليكم بخير، وصبح كذلك على مستمعين برنامج إذاعة الهواء.
3: حياك الله، واحنا سعداء ان نستثمر وجودك ويانا خلال الدقائق القادمه. في البدايه سياده رائد احمد منصور، لو تكلمنا عن اخر الاخبار او الحوادث اللي مرت خلال الاسبوع الماضي.
4: احنا طبعا احنا خلاص يعني يعتبر بشكل عام حزه الفير، وداخلين على ايام الويكند السعيد. ما ودنا يعني نتكلم بشكل مفصل استاذ مساعد بالنسبه للحوادث وهالامور بشكل كبير. نتمنى دائما التفاؤل لقدام ان شاء الله
3: باذن الله،
4: ان شاء الله تقل نسب الحوادث بشكل عام. دائما تاكدوا تمام اخوانكم رجال الاطفاء يتمنون دائما السلامه للجميع، ولكن هذا ايضا ما يهم ان نقدم رسائل توعويه مهمه، وايضا بخصوص الحوادث المهمه الاخيره تعاملنا معها كرجال اطفاء. من الحوادث المؤثرة اللي تعتبر بشكل عام غير اعتيادية، تعاملنا يوم الجمعة الماضي مع حريق جراج منطقة شويخ الصناعية، والحريق تحديدا يعني محل داخل الجراج. بس هو لو نرجع شوي، متى حصل الحريق؟ فترة الصباح يوم الجمعة. ترى بشكل كبير استاذ مساعد، ترى يعني الجراجات طبيعتها تعطل هذه الأيام تحديدا، ومتى تفتح؟ بعد صلاة الظهر.
3: صحيح.
4: فهذا يبين حق المستمع الكريم أنه ممكن مشغل، ترى يعني مشغل مثل المصادر الكهربائية ومتعرضة إلى أحمال كهربائية كبيرة جدا، أو تعرض إلى التماس كهربائي. التماس كهربائي من شنو يحصل؟ أما يعني الجودة الكهربائية تكون رديئة جدا، أو يكون في تلف بالنسبة للأجهزة الكهربائية، هذا اللي دائما يولد الحريق. لذلك تسأل كل رجال الإطفاء يقولوا لك أنت اليوم خلاص مسكر المحل، متوجه إلى النوم، طالع برا، عليك إغلاق المصادر الكهربائية، لأن حتى لو كان في تلف بالنسبة لهذه الأمور خلاص أنت 100% مسكر الكهرباء، ما راح تواجه خطر الحريق. هذا بخصوص طبعا يعني الحريق اللي امتد بشكل كبير واشتعل يعني على كل أجزاء هذا المحل، الله يعوضه خير.
3: اللهم آمين.
4: نعم، وننتقل بخصوص الحريق المؤثر اللي هو صباح يوم، احنا ما نقول صباح، نقول فجر يوم الاثنين، لأن بمقارب الساعة 6 صباحا وصل البلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بحريق شقة بمنطقة صباح السالم يوم الاثنين تحديدا ما قلنا قبل شوي. وهذا الحريق تعرضوا شخصين إلى حالة الاختناق، ونقدم لهم التحية، يعني كانوا معنا أيضا الإسعاف، تم علاجهم بشكل مباشر، وإن شاء الله تعالى تكون حالة الاختناق بسيطة جدا. هذا بشكل عام بخصوص أهم الحوادث، ولكن إحنا يعني كحوادث اعتيادية تعامل معها على مدار الساعة، منها حرائق منازل، منها قفل الباب، منها تعطل المصاعد الكهربائية بشكل يومي، إحنا نتعامل مع المصاعد.
3: لكن نبي نتكلم بالتفصيل عن هذه النقاط اللي ذكرتها بالأخير سيادة رائد أحمد. خلنا نبدأ أول شيء بالحوادث اللي تحدث أحيانا داخل المنزل، بتكون غير قصد أو غير وعي للأمانة، بعض الأحيان يكون هناك في تسريب.

0: بالغاز ما في أهمية. كلمنا حول هذه النقطة وأهم الإرشادات والتوصيات.
1: طبعا سلندر الغاز أو اسطوانة الغاز ترى أحيانا يكون مو من الخلل فيه يعني نفسه بالضبط، لا أحيانا يكون من نسيان. شو من نسيان؟ أنت أساسا مشغل اسطوانة الغاز وانتهيت من الطباخ، بس بالأساس أنت مشغلها ناسيها. ترى ممكن الأطفال الله يحفظهم يدخلون المطبخ ويتعبثون بالمؤشر، المؤشر اللي يتبع الجول هني.
0: صحيح.
1: فهني يكون في شنو تحديدا؟ في تسرب، وهذا التسرب يمتد إلى أوقات طويلة بالنسبة للزمن. فممكن هني عاملة المنزل أو الأطفال أو حتى الكبار بالسن يشغلون الكهرباء، يتعبثون، يبطلون الثلاجة. أشخاص هني أيضا بالنسبة نتكلم عن مصادر اللهب، الكبريت، الولاعة. دائما التسرب يحتاج إلى شرارة، فهني مستمر عندك التسرب وشرارة بسيطة بالنسبة لهذه الأمور، وهني مباشرة راح يحصل عندك حريق. فهذا يبين الخلل من نسيان. فالحذر واجب بشكل كبير، لأن أنت اليوم انتهيت من الطباخ عليك إغلاق صمام الغاز بإحكام. ولو نرد أيضا بخصوص الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة، ممكن يكون في خلل بصمام الغاز المنظم أو الخراطيم اللي تتبع سلندر الغاز بشكل عام، وإحنا ما ندري ليش، لأن في إهمال بالنسبة للصيانة. ترى تراكم الزيوت والشحوم على هذه الأجزاء هني راح يسبب تلف
0: بالفعل.
1: فحتى نبتعد من هذه الأمور ونتأكد أن كل قطعة بالبيت سليمة 100% تعود لأمور الطباخ، عندك فلينة من الصابون تمررها من المنظم إلى أسفل الخراطيم. إذا كانت سليمة وما في فقاعات يعني الأمور طيبة ولله الحمد، ولكن إذا في فقاعات معناته هناك في تسرب 100%. يعني خلاص عليك أنت يعني عزلها وإخراجها إلى منطقة مكشوفة واستبدالها.
0: نعم، وأيضا الاستبدال عن طريق المختصين يكون أفضل للأمانة.
1: نعم أستاذ مساعد، تفضل.
0: أقول لك يكون تبديلها بأشخاص مختصين في هذا المجال، لأن الخدمات الموجودة في الجمعيات الموجودة داخل المنطقة، فرع الغاز ممكن أن يساعد صاحب البيت إذا ما كان عنده خبرة عالية في هذا المجال.
1: بكل تأكيد، بس بفرع الغاز ترى بنفس الوقت ترى يبيع لك شنو تحديدا؟ يبيع لك المنظم والخراطيم كذلك. يعني صحيح. إذا كان في تلف أنت تنبه أن في تلف عندي يستبدل لك إياه. ولكن إذا كان هناك تسرب بشكل كبير وأنت متأكد، خلاص عليك فتح الشبابيك وعدم العبث بالمصادر اللهب أو المصادر الكهرباء، وأبعاد كل الغاطنين من هذه المساحة في أماكن خارجية مكشوفة وانتظار فرق الأطفاء. خطر كبير تتعبث بأي شرارة وتولد عندك لا قدر الله يعني ممكن مشكلة كبيرة توصل إلى الكارثة.
0: أيضا سيادة الرائد، اليوم وايد من البيوت خصوصا البيوت الحديثة تركب، لابد يكون هذا العنصر موجود في منزلها وهو الأسانسير، لكن من الثقل العمياء أحيانا لدى البعض أو عدم الوعي الكافي لدى البعض أو الإهمال لدى البعض كذلك، ممكن أنه ما يهتم بنوعية الشركة أو ما يعرف الوعي الكافي أن هذا معتمد من قبل قوة الإطفاء، وما يعرف أنه لابد أنه يكون عنده صيانة دورية، أو بالبداية تلاقيه متحمس قاعد ياخذ صيانة وياهم بس يقول ليش أنا قاعد أكلف على نفسي. اليوم شو نقول حق أخواننا المستمعين الواعي والغير واعي بهذا الموضوع؟
1: أولا أنا أشكرك على السؤال المميز صراحة.
0: العفو.
1: في غاية الأهمية، احنا قلنا قبل شوي بداية الحلقة أكثر البلاغات اللي تصل إلى إدارة العمليات المركزية وهو تعطل المصاعد الكهربائية بشكل كبير جدا. وترى بأيام الويكند تحديدا بأيام الويكند ازداد البلاغات بالنسبة للمصاعد الكهربائية، لأن من خلال الزيارات والطلعات طبيعي جدا هني راح يتم استخدامها بشكل كبير. وترى هني أيضا هذه الأوقات راح يبين جودته القوة بالنسبة للمصاعد الكهربائية، راح يبين راح يتوضح لك يعني. وبالنسبة احنا اليوم كقوة الأطفاء العام دائما نوصي وبشكل مستمر معاكم مشكورين كوزارة الإعلام عليكم دائما لما تتوجه اليوم انت بتوفر عندك مصعد كهرباء بالبيت، تأكد انه يكون معتمد من قبل قوة الأطفاء العام. لأن ليش تحديدا؟ لأن ايضا متوفر في إجراءات أمن والسلام.

0: كبيرة جدا يحميك بعد الله سبحانه وتعالى من يعني ممكن تواجه مشكلة كبيرة بالنسبة لتوقف المصاعد الكهربائية.
1: نعم، بس شلون يتأكد أنه معتمد من قبلكم؟ هل يراجعكم أو موجود عبر الموقع الخاص؟
0: لا موجود عبر الموقع، موجود ابلكيشن قوة الإطفاء العام يتجه على نحو القطاع الوقاية في عدة نقاط راح توضح له بالابلكيشن نفسه.
1: نعم، أيضا بخلال هذا الموضوع للأخوان اللي ما يهتمون بالصيانة أو الجودة العالية اللي يستخدمونها، أو أحيانا يسترخصون المبلغ بس ما يذهب إلى التأكد، شو نقول له؟
0: ترى تفاقم المشاكل عنده هني بعد فترة راح يعني يواجه حالة الندم، لأن أنت ممكن توفر يعني نطرح مثال على ذلك 500 دينار إلى 600 دينار بس بالأخير راح تحس بندم. ليش؟ لأن هي راح تتفاقم عندك المشاكل بشكل مستمر، بشكل مستمر نتكلم. ونفس الشيء الصيانة دائما تكون للأسف سيئة من قبل الشركات الغير معتمدة من قبل قوة الإطفاء العام. أنت اليوم قاعد تتكلم عن جهاز كهربائي مهم بالمنازل، مهم جدا، خاصة بعض المنازل نحكي تشوف اليوم ما شاء الله تعالى مساحتها دائما كبيرة من ثلاث طوابق إلى من يعني من أكثر شيء أنا نقول أقل شيء ثلاث طوابق نص توصل حتى إلى السطح.
1: صحيح.
0: مفترض تكون يعني إجراءات الأمن والسلامة 100% حتى تبعدك من الحوادث. ولا تنسى أن في ناس هني يعني يصير عندهم فوبيا ترى لقدام، يعني ما يتحملون. أنا ممكن في ناس عندهم مثلا أمراض مزمنة، ممكن أطفال، ممكن يعني ناس كبار بالسن الله يحفظهم. أنت هني توفر جزء من المال والأشخاص نفسهم الكبار بالسن أو الأطفال يواجهون مشاكل عديدة، هذا طبعا أمر من الظواهر، إحنا نقول من الظواهر السلبية بصراحة.
1: للأمانة دائما نرجو السلامة للجميع وأخذ الحيطة والحذر، خصوصا في هذه الأمور اللي راح تعيش فيها طول عمره لأنها هي موجودة داخل بيته، ودائما لو يحافظ على الجودة ويحافظ أيضا على السلامة راح يعيش وهو مرتاح باله كذلك. لكن هناك بعض الأخبار الخاصة بقوة الأطفاء إغلاق منشآت، يمكن وصل عددها إلى 27 منشأة وإنذار وفي 61 عفوا في منطقة الجهراء خلال الأسبوع الماضي.
0: طبعا أنت لما تكلمت بخصوص الحملات التفتيشية لقطاع الوقاية قوة الأطفاء العام، احنا نتكلم اليوم عن محافظة الجهراء، نتكلم أيضا بخصوص منطقة الشويخ الصناعية اللي هو تحديدا يوم أمس. هذا يبين لك هني أهمية عمل قوة الأطفاء العام بالنسبة لقطاع الوقاية. ترى أهم قطاعين قطاع الوقاية اللي أمن المنشآت والمحلات وكذلك قطاع المكافحة اللي أدي عمله دائما باجتهاد كبير في التعامل مع جميع أنواع الحوادث. اليوم البعض ممكن من تقول له رجل أطفاء أستاذ مساعد يفكر أن رجل أطفاء فقط يتعامل مع الحرائق، لا هذا أمر غير صحيح. أنت اليوم حتى ولله الحمد إحنا كمراكز إدارة الإطفاء البحري يعني متوفرين على ست مناطق بالنسبة لتغطي مساحة دولة الكويت، كم عن ست مراكز، مو مركز واحد، ست مراكز كإدارة الإطفاء البحري نتعامل مع حرائق الزوارق، حرائق الطراريد، حرائق الجيتسكي، نتعامل أيضا مع حالة الغرق بعيد الشر على الجميع، كتوقف كتعطل بشكل مستمر.
1: نعم.
0: هذا يقول لك الجهد الكبير والعمل المميز دائما لقوة الإطفاء العام.
1: نعم، كنصائح أخيرة توجهها لكل من يستمع إلى برنامج إذاعة على الهواء حول المواضيع التي تم طرحها خلال الدقائق السابقة.
0: أنا أتمنى دائما السلام للجميع وأخذ الأمور دائما بجدية تامة وتوافر أجهزة الأمن والسلامة. لا نقول يعني لا ما كل شيء ما كل إحنا الحمد لله عايشين والأمور طيبة، ترى أحيانا الحوادث تصير مو من الكهرباء، تصير ممكن من السيام للطباخ، ممكن من العبث الأطفال. فدائما حط أسوأ الاحتمالات، قابلت خطر الحريق أنت عندك أمور أجهزة الأمن والسلامة، مطفأة الحريق، بطانة الحريق، أمر في غاية الأهمية، تعرف شلون تتصرف خاصة إذا كانت هذه الأمور في بدايتها. طبعا إذا تفاقمت هذه الأمور وامتدت بشكل كبير إحنا كرجال أطفاء دائما نقول ننسحب ونتوجه إلى أماكن آمنة مكشوفة وانتظار فرق الأطفاء.
1: نعم. إذن مستمعينا باسمكم كل الشكر لسيادة

0: الرائد أحمد منصور من إدارة قوة الإطفاء العام على هذه المداخلة اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء. كل الشكر لك سيادة الرائد.
1: حياك الله أستاذ مساعد.
0: إذاعة على الهواء.
2: قوة الإطفاء العام على استعداد تام وجاهزية للتعامل مع أي طارئ على مدار الساعة من خلال مراكزها البرية والبحرية والمطارات، ونحن نعمل وفق خطط طوارئ متكاملة بتجهيزات متطورة وكوادر مدربة على أعلى مستوى لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع مختلف البلاغات سواء كانت خطرة أو بسيطة. وهذا الاستعداد والجاهزية لدينا مستمرة على مدار العام حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن استضافة دولة الكويت لمنافسات كأس السوبر السعودي لكرة القدم تمثل إضافة مهمة للمشهد الرياضي الكويتي، وتعكس الثقة بقدرات البلاد وإمكاناتها التنظيمية في احتضان البطولات والأحداث الرياضية الكبرى. وقال الجلاهمة على هامش حضوره مراسم قرعة البطولة إن استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير تأتي في إطار التوجه لتعزيز مكانة الكويت كوجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية، مؤكداً الحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاز البطولة وإخراجها بصورة تليق بمكانة الكويت الرياضية. أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان افتتاح عدد من الطرق والمنعطفات الجديدة ضمن مشروع جسر صباح الناصر أمام الحركة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وذلك اعتباراً من فجر اليوم. وأوضحت المشعان أن المرحلة المقرر افتتاحها تشمل الطريق الخدمي الموازي للدائري السادس باتجاه المسيلة والمنعطف الدائري الجنوبي الغربي للقادم من طريق صباح الناصر باتجاه تشبد والمؤدي إلى الدائري السادس باتجاه المسيلة، مؤكدة أن الافتتاح يأتي ضمن جهود تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق. أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن دولة الكويت أظهرت قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وسياسات اقتصادية حاصفة أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية. جاء ذلك خلال مشاركة الرفاعي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث استعرض تجربة الكويت في مواجهة التحديات وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني. أكد نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد أن التكامل بين رؤية كويت جديدة 2035 ورؤية عمان 2040 يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. وقال الزيد خلال لقاء وفد اقتصادي عماني استضافته الغرفة إن العلاقات الكويتية العمانية تستند إلى روابط تاريخية متينة ورؤية مشتركة بأهمية التكامل الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية توسيع الشراكات وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وزيادة التعاون والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

0: كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: بر الوالدين. يعد بر الوالدين من أعظم القيم الإنسانية والأخلاقية التي دعا إليها الإسلام وجعله قريناً بتوحيد الله تعالى، فقد أوصى القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين في مواضع كثيرة لما لهما في فضل عظيم في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة. يبدأ بر الوالدين بطاعتهما في المعروف واحترامهما في القول والفعل وخفض الجناح لهما تواضعاً ورحمة، كما يتجلى في حسن التعامل ولين الكلام والابتعاد عن الغلظة أو العقوق حتى في حالة الاختلاف في الرأي. ومن أسمى صور البر خدمتهما عند الكبر والصبر على ما قد يصدر منهما والإحسان إليهما دون ملل أو تذمر. ولا ينقطع بر الوالدين بوفاتهما، بل يستمر بالدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة أرحامهما وتنفيذ وصاياهما في غير معصية، وقد جعل الله سبحانه وتعالى رضاه مقروناً برضاهما وتوعد العاق بسوء العاقبة. وفي ختام الأمر، فإن بر الوالدين ليس مجرد واجب ديني فقط، بل هو سبب لسعادة الفرد وتماسك الأسرة، وبه تستقيم المجتمعات وتسود فيه المحبة والرحمة.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم استضافت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST مؤتمراً علمياً تناول أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والأنظمة الذكية والتحديات السبرانية المرتبطة بها بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء. وللتعرف أكثر على أبرز محاور المؤتمر أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتور سليمان الحساوي باحث ومستشار في الأمن السبراني للأنظمة التشغيلية والصناعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور سليمان الحساوي باحث ومستشار في الأمن السبراني للأنظمة التشغيلية والصناعية. صراحة سعدت أمس في حضوري مؤتمر الـ S4IoT أو الـIKG 26 في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST. المؤتمر مدته يومين بس أنا حضرت بس أول يوم، وصراحة أنا حريص على حضور هذا المؤتمر كل سنة، هذا يمكن ثالث مرة أو رابع مرة أحضره، والسبب أن هذا المؤتمر يتناول مواضيع تمس تخصصي. هذا المؤتمر دائما يعني بتناول مواضيع مثل الـIoT والطاقة المتجددة والأنظمة التشغيلية والصناعية والسيارات الذكية وأيضا الذكاء الاصطناعي وربطها في هذه التكنولوجيا والبنية التحتية. فبحكم هذه التخصصات يعني لها علاقة في الصناعة وهي أنظمة تشغيلية، يعني سايبر فيزيكال، يعني لها جانب سبراني ولها جانب أيضا فيزيائي، فهذه المواضيع يعني لها علاقة بتخصصي بكون أني أنا متخصص في حماية هذه الأنظمة وتطلع على أحدث أنواع هذه الأنظمة وكيف حمايتها ومواكبة التطور في هذا المجال. طبعا المؤتمر يعني يشمل يعني زوار وباحثين من جميع أنحاء العالم، كل سنة يجون ضيوف سواء من الغرب أو الشرق، لكن هالمرة كان في لمسة عربية لاحظتها من إخواننا، جو من لبنان ومن تونس، وكان الصراحة أبحاثهم وايد حلوة وبعضها أبحاث واختراعات.

يعني مسجلة ومدعومة ممولة من شركات وحكومات عربية وغير عربية. المجال هذا وايد مفيد لأن المستقبل الحين ماشي نحو المباني الذكية والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين والسيارات الذكية والسيارات الكهربائية. فالمؤتمر دائما يعني يقدمون أبحاث وأفكار في آخر هذه التكنولوجيا وين وصلت يعني، وإحنا كباحثين أمن سبراني نشوف التكنولوجيا وين ماشية ونشوف شنو التحديات التي تحدث في هذه الأنظمة، سواء ذكرها الباحث أو لم يذكرها. فإحنا حلو نكون عارفين يعني وين هذا المجال ماشي. هناك أيضا المجال حلو أن الواحد يتعرف ويسوي علاقات مع الباحثين ومن جميع حال العالم، والعلاقات وايد مهمة في هذا المجال. هذا يعني انطباعي عن المؤتمر، وأنا حريص أن أحضر له لأنه في بعض المؤتمرات تكون يعني سطحية جدا أو تجارية جدا يعني للأسف، لكن هذا المؤتمر لا فعلا أكاديمي علمي ثقيل يفيد الناس اللي فعلا تبي تستفيد وتشتغل في هذا المجال. ويعطيكم العافية والسلام عليكم.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: إنقاذ عاملي منصة تنظيف وجهة ناطحة سحاب في لندن بعدما علقا عند الطابق 15.
1: شهدت العاصمة البريطانية لندن عملية إنقاذ على ارتفاع شاهق بعدما تعطلت منصة معلقة لتنظيف النوافذ تاركة عاملين عالقين خارج الطابق 15 من برج سكني وتجاري مطل على نهر التايمز. ووقعت الحادثة مساء الخميس الماضي في برج بمنطقة ساوث وورك، حيث استدعيت فرقة الإطفاء للتعامل مع الموقف. وبحسب بيان رسمي صادر عن هيئة إطفاء لندن، تلقت غرفة العمليات البلاغ عند الساعة 5:22 مساء، ودفعت فرق الإنقاذ بسلم دوار متخصص يبلغ طوله 64 مترا للوصول إلى العاملين وإعادتهما إلى الأرض بسلام. وخضع الرجلان لفحص طبي أجره طاقم إسعاف لندن، فيما أكدت السلطات عدم تعرض أي منهما لأي إصابات. وانتهت العملية عند الساعة 6:15 مساء بعد نحو 53 من تلقي البلاغ. كما أوضحت هيئة الإطفاء أن السلم المستخدم يعد أطول معدة للأطفاء جوية في أوروبا، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يعادل 20 طابقا تقريبا. كما يضم مصعدا مخصصا للمساعدة في عمليات الإنقاذ عند توافر الظروف المناسبة. وسلطت الحادثة الضوء على أهمية معدات الإنقاذ المتخصصة في التعامل مع الطوارئ التي تقع على ارتفاعات كبيرة داخل المدن الحديثة.

0: ماء بنكهة الشاورما يثير الاستغراب في برلين.
1: في تجربة تسويقية غير مألوفة، كشفت شركة لخدمات توصيل الطعام عن مشروب فوار بنكهة الدونر كباب يجمع بين مذاق الثوم واللحم المتبل والأملاح المعدنية، في فكرة أثارت فضول المتذوقين بالعاصمة الألمانية برلين. وقدم المشروب الخالي الذي يحمل اسم ماء الكباب في أحد مطاعم الدونر بحي ميتا الأسبوع الماضي، وطورت الشركة المشروب بالتعاون مع الباحثة كريستال فيني من جامعة تالين التقنية في استونيا، وأضافت إليه معادن تشمل الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك بهدف تسويقه بوصفة وسيلة لتعويض بعض الأملاح التي يفقدها الجسم. واستندت الفكرة إلى بيانات الشركة التي أظهرت أن 61% من طلبات الكباب خلال عام 2025 سجلت بين 10 مساء والسابعة صباح، وغالبا دون مشروبات مرافقة. ورغم تباين آراء المتذوقين بشكل نكهته الغريبة، عاد المشروب تسليط الضوء على شعبية الدونر في ألمانيا، حيث يعد من أبرز الوجبات السريعة. يعني ما أدري، ناقصين وجبات كباب مثلا؟
0: لأن الشيء الملاحظ هناك بألمانيا خصوصا الأجانب اللي عايشين فيها
1: يحبون الأكل العربي
0: بالفعل، خاصة الأتراك هناك لعبوا دور كبير في هذه الوجبة السريعة.
1: إيه بس مو لدرجة أن يسوونه مشروب كباب، يعني الطعم ما أدري أحسه ثقيل،
0: نوع من التسويق مش عارف.
1: من غابات فان واتو إلى سهوب منغوليا، لماذا تبقى الكلاب وفية ومتعايشة مع أصحابها؟
0: مستمعين الكرام، قد ينام الكلب أجلكم الله داخل منزل دافئ في ألمانيا أو يرافق الصيادين وسط غابات فان واتو ومدغشقر، لكن علاقته بالإنسان دراسة في دورية ساينس ريبورتس تبدو متشابهة بصورة لافتة رغم المسافات واختلاف الثقافات. وقد توصل فريق بقيادة باحثين من جامعة يينا ومعهد ماكس بلانكر في ألمانيا إلى هذه النتيجة بعدما درس أكثر من 150 ثنائيا من البشر وكلابهم في 5 بيئات ريفية: ألمانيا، منغوليا، مدغشقر، وفان واتو، ومجتمعات شيبيبو وكينيبو في الأمازون البيروفي. وأخضع الباحثون الكلاب لستة اختبارات شملت قدرتها على اتباع إشارة الإنسان، طلب المساعدة عند مواجهة مشكلة مستعصية، فهم ردة فعله تجاه شيء غريب، أو إرشاده إلى مكان طعام مخفي. وأظهرت النتائج أن الكلاب أجلكم الله في البيئات المختلفة استطاعت مراقبة البشر والتواصل معهم بطرق متقاربة، كما قال أكثر من 90% من أصحابها في جميع البلدان أنهم يستطيعون الاعتماد عليها، وأنهم تحاول أيضا حمايتهم من الخطر.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: الطاقة وزيادة القدرات الإنتاجية.
1: استقبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخازيم سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت أوليفي غوفان، حيث جرى بحث سبل لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء.

0: المتجددة وتطوير محطات توليد للكهرباء، إلى جانب تحديث شبكات توزيع الكهرباء وتعزيز كفاءتها واستقرارها والاستفادة من تقنيات تخزين الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. كما ناقش الجانبان مجالات التعاون في قطاع المياه بما يشمل تطوير شبكات توزيع المياه ومشاريع تحلية مياه البحر والاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة في معالجة المياه وإعادة استخدامها بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وكذلك استدامتها. إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان.
1: انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، من بينها دولة الكويت لولاية مدتها 3 سنوات تبدأ بالأول من يناير المقبل. وحصلت دولة الكويت على 173 صوت في الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري ضمن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، فيما حصلت المملكة الأردنية الهاشمية على 171 صوت. وشملت الدول المنتخبة إلى جانب الكويت والأردن كل من نيبال وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والبرازيل وألمانيا. وجاء انتخاب دولة الكويت لولاية ثانية متتالية في المجلس، إذ تنتهي ولايتها الحالية 31 ديسمبر المقبل على أن تبدأ ولايتها الجديدة في الأول من يناير 2027 وتستمر حتى نهاية عام 2029. الشؤون تبحث مع هيئة مشروعات الشراكة مستجدات مشروع منتجع صباح الأحمد لرعاية كبار السن.
0: بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مستجدات مشروع منتجع صباح الأحمد لرعاية كبار السن في مدينة صباح الأحمد السكنية والإجراءات اللازمة لاستكمال مراحل تنفيذية. وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف بالوزارة الدكتور سيد عيسى في تصريح صحفي إن المشروع يأتي تنفيذا للأهداف الاستراتيجية للوزارة وتحقيقا لرؤية كويت جديدة 2035. وأضاف عيسى أن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير بيئة متكاملة لتلبي احتياجاتهم.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: خارج الخدمة والتوأم الشامي في سوريا، جديد الفنان جمال سليمان.
1: يستعد الفنان جمال سليمان للعودة إلى سوريا بعد غياب دام 15 عام، حيث يصور سليمان فور عودته عملين جديدين هما خارج الخدمة مع الكاتب زهير قنوع والتوأم الشامي. وتعود آخر أعمال جمال سليمان التي صورت داخل سوريا إلى ما قبل مغادرة البلاد عام 2011، الذي يوضح أنه حتى الأعمال التي تناولت الواقع السوري جرى تصويرها خارج البلاد، مستشهداً بمسلسل العراب المعروض في 2015.

0: تنظمه شركة الزين إيفنت للإنتاج الفني، والتي تطلق أولى خطواتها في عالم الحفلات الغنائية من دولة الكويت للمنتج محمود عادل، وذلك على مسرح أرينا في الكويت. وكل التوفيق لهم.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
2: لا تجعل رأي الآخرين يطفئ النور الذي بداخلك، فلكل إنسان طريقة ولكل حلم وقته.
0: كل تقدم في المعرفة ثمرة الشجاعة والجور على الذات.
2: ثق بخطواتك حتى لو كانت بطيئة، فالمهم أن تستمر ولا تتوقف عن التعلم.
0: ليس هناك يأس بهذه الحياة، دوما نعود إلى حكمة هذه الحياة: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية: هل تعلم؟

0: هل تعلم أن الفضاء ليس له صوت ينتقل بالطريقة المعتادة؟ لأن الصوت يحتاج إلى وسط مثل الهواء.
1: هل تعلم أنه إذا حولنا مادة ما من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية فإن حجمها يزيد بنحو 1000 مرة؟
0: هل تعلم أن البرق قد تصل حرارته إلى نحو 30,000 درجة مئوية، أي أشد حرارة من سطح الشمس؟
1: وهل تعلم من بين جميع الكائنات الحية فإن العقرب هو الوحيد الذي يقاوم الإشعاع النووي؟ هذا ما توصل العلماء إلى اكتشافه.

هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، ويتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. لكن في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في برنامج جولة إخبارية. جولة إخبارية برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: ونبدأ جولتنا لهذا اليوم بمتابعة إخبارية. بينما أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض، لا تزال عمليات فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي تتواصل، مع احتدام المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي في مأرب وتعز، فضلا عن لحج والجوف، بالإضافة إلى تسجيل غارات جوية على مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء. حول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. نتساءل في البداية فيما يتعلق باستمرار استهداف الرياض بالصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية الإجرامية، كيف يمكن قراءة ذلك في ظل التنديد الدولي الواسع؟
1: هذا إصرار من قبل